0: الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة مهما، وقال ترامب سيعرف الجميع ذلك لاحقا على حد تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، مؤكدا أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض يترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في تغريدة له على منصة إكس أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها. واعتبر الرئيس الإيراني أن نهج إيران في مواجهة الخطابات التصعيدية والتهديدات يرتكز على العقلانية والدفاع الحاسم عند التنفيذ على حد قوله. أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معالج أسفرت عن ضبط 11 مليون دولار وأربعة مليارات دينار عراقي إلى جانب عدد من العقارات في إطار حملة مكافحة الفساد. وأكد قاضي تحقيق محكمة الجناية مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بوقوع غارة إسرائيلية على جنوب البلاد. وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين قريتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية. أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة بالسودان تحرير محلية كلبسة بولاية غرب دارفور عقب عمليات عسكرية قالت إنها نفذتها بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. وأوضحت القوة المشتركة في بيان أن قواتها تمكنت من بسط السيطرة على المحلية بعد معارك وصفتها بالحاسمة مع من وصفتهم بالميليشيا المتمردة. أعربت روسيا عن قلقها من تصاعد الهجمات الأوكرانية التي تستهدف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار هذه الهجمات على أمن وسلامة المنشأة النووية. وشهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا بين الطرفين مع تبادل واسع للهجمات بالطائرات المسيرة، بينما أعلنت كييف سقوط قتلى وجرحى جراء غارات روسية استهدفت عدة مناطق. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بلغ 1307 حالات، منها 377 حالة وفاة. وأوضحت السلطات الصحية أن الحالات سجلت في ثلاث مقاطعات في البلاد. نهاية الموجز في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

بكم إلى ساعة حوار. مرت 4 أيام على توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يوم 26 يونيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد 5 جولات من المفاوضات بوساطة أمريكية. لا يزال هذا الاتفاق صامدا رغم أن جنوب لبنان لا يزال بالمقابل ساحة عمليات عسكرية وتحد سياسي في آن واحد لكل أطراف الاتفاق. فإسرائيل ترفض الانسحاب من المنطقة الآمنة كما تسميها، وحزب الله يرفض الاتفاق ويرفض تسليم السلاح. أما الحكومة اللبنانية فتبدو مصرة على المضي في المسار الجديد تحت عنوان واضح: المفاوضات أفضل من الحرب. الضامن الأمريكي يواجه صعوبات كبيرة، انفلات إسرائيل من جهة ووصاية إيران على حزب الله ومحاولة مصادرة القرار اللبناني. إذن كما يبدو فإن العقدة محكمة وحلها يزداد صعوبة أمام تجاذبات أيدي الأطراف المعنية. فإلى أي مدى سيصمد هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟ وإلى أي مدى ستصبر الحكومة اللبنانية على تمرد حزب الله؟ وهل يكون هذا الاتفاق أول تحد لإدارة ترامب في سعيها لتفكيك وحدة الساحات الإيرانية وتحييد ملف لبنان؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، فارس خشان الكاتب السياسي اللبناني، دكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، وإسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. أهلا بكم. قبل أن نبدأ دعونا نستعرض أبرز بنود هذا الاتفاق الإطاري الذي يتكون من 14 بندا وترعاه كما ذكرنا إدارة ترامب لإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل. يهدف هذا الاتفاق لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها عبر حصر السلاح بيد الدولة وإدارة الجيش لشؤون الأمن والدفاع وبسط وجود الجيش وانتشاره عبر كامل جغرافيا لبنان، مع التزام الدولة اللبنانية بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله والتحقق من نزع سلاحه وإنهاء وجود باقي الفصائل المسلحة الأخرى. لكن مطلب بيروت الرئيسي بانسحاب إسرائيل يربطه الاتفاق الإطاري بمبدأ خطوة مقابل خطوة، أي كل انسحاب مقرون بالتقدم المحرز بمسألة حصر السلاح وتفكيك بنية حزب الله العسكرية. ورغم تمسك إسرائيل بالإبقاء على وجودها في حدود الخط الأصفر، لكن الاتفاق يضع إطارا تجريبيا في منطقتين، الأولى تشمل بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية شمال الليطاني، والثانية تشمل بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي الليطاني، ينتشر فيها الجيش اللبناني كمرحلة أولى لضبط وتيرة الانسحاب الإسرائيلي لاحقا. أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو وأبدأ معك دكتورة حياة. هل تعتقدي أنه بالرغم من الخروقات المستمرة بين الجانبين بين لبنان وحزب الله وارد أن يصمد هذا الاتفاق؟
1: يعني أنا برأيي بأن هذا الاتفاق أعلن أو أبرم لكي يطبق. طبعا يعني نحن ما زلنا نتحدث عن اتفاق إطار، لسنا نتحدث عن معاهدة أو اتفاقية موقعة رسميا لنقل بين الطرفين، أي بين لبنان وحزب الله. ولذلك هذا الموضوع يعني اتفاقية الإطار، هذه التسمية تعطي هامش ووقت كبير كان للدولة اللبنانية أو للجانب الإسرائيلي لمعالجة وحتى للوسيط الأمريكي والدول العربية.

0: لمعالجة كل القضايا. طبعا هذا الإطار أمامه تحديات كثيرة كما أشرت حضرتك، يعني حزب الله لن يقبل به،
1: سنعود إلى هذه التحديات ونفصلها.
0: نعم، ولكن أنا برأيي بأن يعني الاهتمام الأمريكي والدخول الأمريكي المباشر والذي انتقل من الجانب إذا صح التعبير الرعائي لكل اتفاق إلى جانب تنفيذي، نحن نتحدث عن دور تنفيذي
1: وبهذا الإطار دورة تنفيذية. دعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ فارس. كان اليوم قائد سنت كومبرات كوبر كان له لقاء مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني، هل علم ما نتج عن هذا اللقاء؟
2: يعني أنا أعتقد أنه اللقاء الأهم هو اللقاء مع قائد الجيش، على اعتبار أنه الوفد العسكري اللبناني في واشنطن خلال الاجتماعات كان يعارض غالبية البنود التي وردت في اتفاق الإطار، وبالتالي كان السؤال ماذا سوف يفعل الجيش اللبناني. الجواب البيان الذي صدر عن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يبين أن قيادة الجيش تحت السلطة السياسية خلافا لما قيل، وبالتالي تريد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن يكون الملحق الذي لم ينشر بعد، قيل انه في انه هناك بنود تم تسريبها الذي لم ينشر بعد، ان يتم التنفيذ. الجيش اللبناني ما يهمه في الامر، يهمه في الامر مساله واحده واساسيه حاليا، هو ان لا يكون لجنه التنسيق هي لجنه مباشره بينه وبين اسرائيل. يريد ان يكون الذي ينقل الوسيط الدائم الذي ينسق مع الجيش اللبناني ليس الجيش الإسرائيلي، هو الجيش الأمريكي. وأعتقد حسب المعلومات التي توفرت منذ بعض الوقت أنه برات كوبر أبلغ قائد الجيش اللبناني أن التنسيق سوف يكون عبر الجيش الأمريكي، عبر السنتكوم، هي من تنفذ وهي من تكون على تواصل مع الجيش اللبناني إذا كان هناك.
1: بس من دون وجود قوات أمريكية مع الجيش اللبناني؟
2: لا، سوف يكون هناك وفود أمريكية تراقب كل
1: التنفيذ. هناك بعض اللغط حول هذه التجربية النقطة.
2: المرحلة التجريبية، من سيكون الحكم إذا كانت صحيحة التنفيذ أو عدم صحيحة التنفيذ ليس إسرائيل، إنما السنتكوم أي الجيش الأمريكي.
1: أستاذ إسلام، هذا ليس الاتفاق الأول من نوعه بين لبنان وإسرائيل، معلوم بأنه أبرمت اتفاقات سابقة عام 83، أيضا بال2000 ومن ثم بال2006، وأيضا اتفاق الترسيم البحري بالعام الماضي. هل تعتقد بأن هذا الاتفاق، وكل الاتفاقات السابقة لم يتم تطبيقها، هل تعتقد بأن هذا الاتفاق مغيرا اليوم لاختلاف الظروف الداخلية والإقليمية وحتى الدولية؟
3: يعني لو فرق توقيع الاتفاق شهر واحد لكنا قلنا أنه طبق الأصل عما ذكرته كريستيان، اتفاق 17 أيار الذي يتشابه في بنوده كثيرا مع بنود الاتفاق الذي وقع اليوم، حتى ب 1701 ملحقات 1559 و 1680 واتفاق الطائف، كلها اتفاقات كانت تتحدث ونجحت، وهي يعني حددت مكامن الخلل هو ما يتعلق بسيادة لبنان وسلاح حزب الله. جميع هذه الاتفاقات كانت واضحة من حيث تشخيص المشكلة، ولكن ما نواجهه اليوم هو إن كان هذا الاتفاق سيرى النور باتفاق يعني بتنفيذ كل الخطوات أم لا. الجواب على هذا السؤال من المواقف المعلنة سواء كانت اللبنانية أم الداخل اللبناني، عفوا أقصد حزب الله وشريكه حركة أمل وممثلها نبيه بري والجانب الرسمي اللبناني. نبيه بري اليوم كان له تصريح لافت عندما قال إنه عدم ربط هذا الاتفاق بما يجري بمفاوضات بين أمريكا وإيران سيجعل من بقاء إسرائيل أمدا طويلا، وهذه هي الكارثة. نعود مرة أخرى لتعريف مسألة السيادة التي تحدثنا عنها في أكثر من مرة، إن كانت الأطراف اللبنانية تقبل بأن يفاوض لبنان باسم كل لبنان، أم أن هناك وكلاء آخرون لحزب الله وحركة أمل هم من يفترض أن ينقلوا الرسائل بين الدولة ومن تفاوضه. ومن ناحية نظر أخرى هناك نظرة الدولة اللبنانية التي تحاول على الأقل إنجاح هذا الاتفاق من خلال المناطق الثلاثة التي ظهرت بالمناسبة في الخريطة التي عرضها نتنياهو، لم تعلن بشكل رسمي حتى موعد تطبيق هذا الانسحاب غير معلن بعد. وأضيف إلى ذلك تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال أن بقائهم سيطول داخل لبنان وأن الانسحاب لن يكون.
1: سنعود لهذه الإشكاليات،
2: سيكون السؤال هسه وينفذ

0: فورا او لا؟
1: هذه النقاط واوجهها لاستاذ احمد. البعض يقول بانه قبل الحديث عن تطبيق هذا الاتفاق، نص الاتفاق بحد ذاته هو وصفه لعدم نجاحه، لانه لم يسار الى تحديد اليات التطبيق ولم يتم وضع جدول

0: داخل لبنان، يعني نتيجة حرب خيضت يعني بشكل مأساوي جدا، وإسرائيل وجدت على الأرض اللبنانية. وطبعا عندما يكون هناك جيش على الأرض ولا تستطيعين إخراجه، يجب عليك أن تتفاوضي معه، وهذا الاتفاق نتيجة اختلال الموازين برأيي، ولذلك إمكانية تطبيقه ممكن أن يطبق وممكن أن لا يطبق. هذا يعتمد على كيفية الظروف التي ستنشأ بعد هذا الاتفاق. هل ستنخرط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي وفاعل لدفع إجبار إسرائيل على تنفيذ هذه التفاهمات، لأنها هي تفاهمات لم تعد، يعني لو توجد بعد التفاصيل حول عملية الانسحاب أن هناك مناطق تجريبية وليس مربوط بفترة زمنية، لكن هذا كله سيصار إلى توضيحه لاحقا. لذلك أعتقد أن كل هذا الأمر مرتبط بالحليف يعني الشريك الأمريكي في هذا الاتفاق، وبالدعم العربي والدولي أيضا لإخراج إسرائيل من لبنان واستعادة لبنان لسيادته. لكن الهدف الأساسي لإسرائيل من كل هذه هو نزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة، والدولة من خلال هذا الاتفاق تريد أن تثبت للأسرة الدولية أنها دولة وتريد استعادة يعني قوتها. لذلك كل الأمور مجتمعة برأيي على حزب الله أنه يجب عليه أن ينزع سلاحه من أجل أن تستعيد الدولة سيادتها ومن أجل أن تخرج إسرائيل. هل سيستجيب حزب الله؟ هنا السؤال.
1: دعونا نستعرض بهذا الإطار النقاط الخلافية التي برزت فيما يتعلق بهذا الاتفاق. إسرائيل تعتبر أن انسحابها الكامل من جنوب لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية أولا، فيما تتمسك الحكومة اللبنانية بمطلب انسحاب إسرائيل بشكل كامل وغير مشروط ودون مسارات زمنية مفتوحة كهدف نهائي لهذا الاتفاق. كما أن تطبيق الاتفاق يصطدم برفض مطلق من حزب الله الذي يعتبره استسلاما لمطالب إسرائيل، ويرفض بشكل قاطع مطالب نزع سلاحه أو تفكيك بنيته العسكرية. ويواجه الاتفاق الإطاري أيضا ما يوصف بالفيتو السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حذر من أن الاتفاق بصيغته الحالية لن ينفذ، ووصفه بأنه اتفاق إملاءات ولا يحفظ مصالح لبنان وحقوقه. أبدأ معك أو أتابع معك دكتورة حياة، عدم انسحاب إسرائيل من المناطق الآمنة، وأيضا يعني هذا ليس سرا، حتى نتنياهو اليوم وزير دفاعه كذلك قالها لقائد سنتكوم بأنهم لن ينسحبون من المناطق الآمنة. نعم. إلى أي مدى هذا يعطي أحقية للرواية لرواية حزب الله التي يروجها بالداخل اللبناني بأن هذا الاتفاق لا يعني مصالح لبنان، لأنه يعطي الأولوية للإبقاء على ما يصفه بالاحتلال الإسرائيلي في الجنوب؟
2: يعني لكي نقيم أو يعني نحلل هذا الاتفاق علينا أن ننظر إلى الواقع وإلى كل المسار، أنا برأيي للمسار الدولة اللبنانية. يعني لا ننسى بأن هذا الاتفاق أقيم أو أبرم أو يعني إطار التفاهم بعد 15 شهر، كانت هذه المرحلة هي مرحلة تجريبية أيضا للدولة اللبنانية. ولا ننسى بأن الدولة أو تبين عندما أطلق حزب الله الصواريخ الستة أن الدولة فشلت عمليا في موضوع حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني. يعني هنا كان الرئيس نبيه بري يقول لنبدأ بالأقضية، يعني هذا يأخذنا إلى ما قبل هذا الاتفاق. ولكن فشل الدولة اللبنانية في معالجة مسألة السلاح والواقع الميداني على الأرض وتداخل العوامل السياسية والأمنية والعسكرية في هذا الاتفاق، وربما لاحقا نفسره أكثر يعني نفككها أكثر، أنا برأيي أوصل إلى هذه الفقرة أو فقرة الخطوة التجريبية، وهي الخطوة مقابل خطوة، وهي عمليا ما طرحه كان قد طرحها توم براك منذ زمن وقد رفضها حزب الله ورئيس مجلس النواب. ولكن اليوم أنا برأيي كل ذلك مرهون بقدرة الدولة اللبنانية. اليوم الدولة اللبنانية هي الطرف الأضعف، ولا ننسى أنه طيلة الفترة الماضية كان هناك أزمة ثقة حتى مع الجانب الأمريكي وهو الوسيط الأساسي. يعني هو كان الوسيط منذ 49 اتفاق الهدنة وصولا إلى اليوم، لطالما كان الوسيط في كل الصراع اللبناني الإسرائيلي. ورقم اثنين، إذا عدنا بالذاكرة كان هناك أحاديث حول وقف حتى الدعم الجيش اللبناني قبل هذه الحرب. وبالتالي أنا برأيي مسألة الخطوة مقابل خطوة أو يعني المنطقة التجريبية هي ضمن إعطاء الفرصة للدولة اللبنانية لكي تثبت بأنها قادرة على حصر السلاح. طبعا هذا الموضوع يعارض مسألة السيادة، يعني كانت الدولة تفضل لو تم انسحاب إسرائيلي كامل، وهذا هو الواقع الطبيعي بين اتفاق أي طرفين،

0: ومن ثم هي تدخل وتنشر الجيش وتؤدي إلى سحب السلاح. الواقع الأمني، رفض حزب الله، تحدي حزب الله للدولة، نجاح حزب الله في ابتزاز الدولة اللبنانية، وعدم قدرة الجيش اللبناني على الانتشار على كامل الجنوب مع المعدات المطلوبة لفعلا حصر السلاح، أنا برأيي مع الواقع الميداني أوصلت إلى هذه النقطة. إسرائيل اليوم بالمناسبة تتذرع بأنها لم تنسحب من المناطق التجريبية التي تم تحديدها لأن الجيش اللبناني غير جاهز. يعني اليوم هيئة البث الإسرائيلية نشرت هذا الموضوع أنها لم تنسحب حتى الساعة لعدم جاهزية الجيش اللبناني.
1: بس هذه حقيقة.
0: بالضبط.
1: عشان هذه حقيقة. أنا أقول هذه النقطة إليك أستاذ فارس. يعني حقيقة الجيش اللبناني غير قادر. الأكيد بأنه بعد الاتفاق لم يتغير وضع الجيش اللبناني وبالسابق لم يقم بما كان يتوجب عليه. هل هو يعني يفتقر للقدرات أم يفتقر للإرادة لتنفيذ ما يطلب منه؟
2: لا هذا ولا ذاك. الواقع مش هيك. الواقع مختلف بعض الشيء. أولا ليس هناك القراءة للموقع الاستراتيجي لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق له موقع استراتيجي. هذا الاتفاق مش جاي من مش ساقط من الغيوم كما يقال. هذا الاتفاق له موقع استراتيجي. واحد. اثنين. هذا الاتفاق مش صحيح. ليس صحيح أنه الدولة اللبنانية الآن مش عم بعكسها. ولكن عم نحكي بالفلسفة. ليس صحيح أن الدولة اللبنانية هي الطرف الأضعف حاليا. ليس صحيح.
1: لا لا لا غير صحيح.
2: سأكمل السردي. هذا الاتفاق أتى في ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني. التفاهم الأمريكي الإيراني أدرج لبنان وكأنه أصبح لبنان بندا على طاولة إيران. وكأن إيران أصبحت المتعهدة لملف لبنان. حصل تطوران منذ صدور التفاهم. التطور الأول إعلان المنامة الذي جاء روبيو وقال كلاما لم يرد منه ولا حرف في التفاهم مع إيران. وجاء اتفاق الإطار مع لبنان. هذا يعني أن هناك محاولة أمريكية. أوكي. سواء البعض يذهب إلى مستوى أنه روبيو غير جيديفانس. وهناك اختلاف بوجهات النظر. جيديفانس أخذ ملفات روبيو.
1: لا أكثر من ذلك عليه. لأنه روبيو غير راد عن الاتفاق الإطار.
2: ولكن هناك
1: الأمريكي.
2: التفسير الأساسي وهذا ما يقوله أوساط المحيطة بترامب. أوساط المحيطة بترامب يقول هنا تبدأ في بيان المنامة وفي اتفاق الإطار للبنان يبدأ ترجمة المعنى الأمريكي الموجود في التفاهم مع إيران. وهنا بدأت إيران أوكي تخرج عن طورها على كل المستويات. خروج بمضيق هرمز. مضيق هرمز ليس منفصلا عن جنوب لبنان. جنوب لبنان هو مضيق هرمز إيراني لإسرائيل ومضيق هرمز هو المواجهة مع إيران. وبالتالي عندما ذهبت أنت إلى المسار الجنوبي في مضيق هرمز وذهبت إلى هذا الاتفاق أنت تحاولي أن تخلقي جوا جديدا. أين من هو الطرف القوي في هذه المعادلة الذي يقول لا للاحتلال ولا للوصاية؟ أي الدولة اللبنانية بغض النظر عن الإمكانات المادية. وهذا الاتفاق ليس فيه مدد زمنية وهذا له فلسفة خاصة. المدد الزمنية هي التي تجعل هذا الاتفاق فاشلا. عدم وجود مدة زمنية تجعل الاتفاق ناجحا. لماذا؟
1: طيب لأن سنعود
2: الاتفاق
1: إلى ذلك.
2: مشروط بماذا؟
1: بس أريد أن أقول سأعود إلى نعم. إلى إليك بما يتعلق بإيجابية عدم تحديد سقف زمني. أستاذ أحمد، البعض يتحجج بما ورد في بندين، البند الرابع والبند الثالث عشر. طبعا أتحدث عن جمهور حزب الله. يقولون بأنه بالبند الرابع هناك يعني إمكانية لتدخل قوات سورية إلى جانب ليس إلى جانب إسرائيل ولكن لمساعدة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. يعني تحديدا بحسب البند ستعمل حكومة لبنان على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة إلى آخره وضمان عدم امتلاك الجماعات المسلحة بأي دور عسكري. وبموجب ذلك تطلب الحكومة اللبنانية دعم الشركاء الدوليين ولا سيما الإقليميين بقيادة الولايات المتحدة من أجل تنفيذ هذا الغرض. يعني استخدموا عبارة الشركاء الإقليميين

0: بأن سوريا هي التي ستدخل إلى لبنان، هل وارد ذلك؟ يعني كيف ترد على من يفسر هذا البند بهذه
1: الطريقة؟ المساعدة يعني دائما في القانون المساعدة تكون مادية وتكون معنوية، يعني تكون المساعدة في توفير أموال، في توفير معدات، في توفير قضايا استخبارية، وقد تكون أيضا عسكرية،
2: ضبط حدود.
1: نعم، ضبط حدود. لذلك تحميلها بطريقة أنه قد تستدعي الدولة السورية هي قراءة شخصية وليست قراءة قانونية صحيحة، لأن الاستدعاء له أسس وأطر، يعني لأن عندما تستدعي دولة للدخول إلى دولة أخرى فهذه مسألة يجب أن يكون عليها إجماع لبناني، والحكومة عندما تتخذها بالطبع تتشاور مع المكونات،
2: ولا تحتاج إلى تفاهم.
1: نعم نعم،
2: ولا لأنه هذه من صلاحية الدولة.
1: نعم صحيح. لذلك أعتقد أنها قراءة يعني واسعة وليست قراءة.
2: بسموها في لبنان القراءة البعبعية، يعني تخيف الناس. نعم. هدفها الإخافة.
1: أما برأيي المشكلة لدى جمهور حزب الله وهي واضحة لهم، أن هذا الاتفاق محوره الأساسي هو حزب الله، بمعنى أن كل البنود إذا قرأتها من أولها إلى آخرها أن المشكلة في لبنان هي مشكلة حزب الله، وأن حل هذه المشكلة نعم بنزع سلاحه ثم بقطع الموارد المالية والمساعدات عنه، وهذا شيء يعني غريب جدا، لأنه إذا ما طبق بهذا الشكل فإن حزب الله معناها قد يعني نزع الأكسجين منه، لأن شعبية حزب الله ستأتي من الجماهير، والجماهير تريد خدمات، تريد إعانات، تريد كل هذه الأمور. لذلك الاتفاق إذا طبق بطريقة يعني نصية وقوية فإن حزب الله سيكون المتضرر الأكبر، وربما قد يكون انتهاؤه يعني كحزب عسكري قادر على فرض نفوذه بالقوة، وربما يتحول لاحقا إلى قوة سياسية
2: إذا سمح.
0: أستاذ، هل تملك الدولة اللبنانية برأيك القدرة على فرض تطبيق هذا الاتفاق في ظل معارضة حزب الله وحركة أمل لهذا المسار؟
3: المشكلة إذا أرادت الدولة اللبنانية تطبيق هذا الاتفاق فمعنى ذلك أن هناك دماء ستراق، لأن حزب الله ببساطة لن يسلم كروت القوة التي يملكها. وما يأخذنا بهذا الاتجاه أن تطبيق الاتفاق له وجهان، وجه لبناني ووجه إسرائيلي. بالوجه الإسرائيلي، إسرائيل تحاول تحقيق أهدافها العسكرية في لبنان ليس بقوة السلاح وبقوة تواجدها العسكري، وإنما عبر الجيش اللبناني، وقد يكون جزء من هذا الموضوع نوعا ما مع يعني ما الاختلاف مع إسرائيل، حتى لا يأتي أحد يقول ندافع عن إسرائيل. هذا الموضوع قانوني، بمعنى أنه إذا في ميليشيا أو حركة مسلحة أطلقت صواريخ ضمن ما تقول أنه حرب إسناد على إسرائيل، فبالتالي القانون الدولي وقانون الدولة اللبنانية والسيادة يلزمها بلجم هذه الجماعات وعدم تعريض دولة مجاورة، وإن كنا يعني الكثير يتحفظ على مصطلحات قد أقولها الآن، ولكن بالنهاية القانون الدولي لا يعرف التمييز. أطلقت صواريخ من لبنان من قبل حزب الله، فيتوجب على الدولة اللبنانية التحرك لوقف هذا الاعتداء الذي يمارس من أي جهة كانت ضد أي دولة كانت. الاتفاق بوضعه الحالي هو اتفاق صيغة بطرق قانونية، بمعنى أن حزب الله لا يمكنه البقاء على حدود إسرائيل وتهديدها، ولذلك إسرائيل تحرص على التواجد في المحيط الأمني الذي تقول أنه على خط مرمى القذائف التي تستهدف كريات شمونة، أكثر من 200 ألف إسرائيلي
2: حدد أي قذائف وسيفهم المستمع.
3: الصواريخ التي يطلقها حزب الله
2: المباشرة،
3: هي الصواريخ المباشرة،
2: نعم مباشرة،
3: التي يطلقها على التجمعات الإسرائيلية في الشمال كريات شمونة وغيرها من تلك المناطق. إسرائيل لها حساباتها الداخلية، هناك انتخابات ستجري، هناك استطلاعات رأي، لا يستطيع نتنياهو أن يقول عجزت أن أواجه حزب الله في الشمال، وبالتالي هنا المخرج هو الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية أيضا لها حساباتها، نبيه بري الذي كانت تعتمد عليه واشنطن وقالت أنها تحدثت معه ليكون الوسيط في اتفاق إطلاق النار، اليوم فجأة انقلب موقفه وأصبح يقول أنه لا يمكن إفلات هذا الاتفاق مما يجري بين إسرائيل بين أمريكا وإيران. في المحصلة إسرائيل يعني هناك نهج أمني إسرائيلي مطابق تماما لما حدث مع الفلسطينيين. وهنا مثلا إذا أردنا نتحدث عن غزة، غزة إسرائيل عجزت فيها وبالتالي تبحث عن وكيل لها ليقوم بنزع سلاح حماس، وهي لم تستطع بمواجهة حركة حماس ولا مسلحين، وليس مثل حزب الله الذين يملكون مساحة استراتيجية للمناورة. إسرائيل تقوم الآن كما قامت به مع السلطة الفلسطينية أثناء اتفاقية أوسلو، كان مفروض أوسلو 2 لم نصل إليها حتى هذا اليوم.
0: نعم.
3: بالمناسبة كانت

0: يقول إنه أنتم تولوا مسؤولية المناطق هذه وسيطروا عليها أمنيا ثم نسلمكم إياها. اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث بشكل واضح، مع أنه إسرائيل دولة احتلال موجودة داخل لبنان الآن بالتوصيف القانوني، ولكن هي تقول بشكل واضح لن أنسحب طالما هناك تهديد ما لم يقم الجيش اللبناني. نعم. وقالت عن البايلوت زون اللي هي المناطق التجريبية، إذا نجح فيها هذا ليس معناه أنني سأنسحب وأسلمه مناطق أخرى، شرطنا الوحيد هو نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. نعم. وهذه معادلة معقدة في الداخل اللبناني.
1: سنتابع تأثير رفض حزب الله وتهديدات أيضا أمين عامه على إمكانية تطبيق هذا الاتفاق، إضافة إلى محاولة الرئيس الأمريكي فك المسارات عن بعضها، ولكن بعد فاصل قصير.

0: بكم إلى ساعة حوار من جديد، وأرحب بضيوفي في الاستوديو فارس خشان الكاتب السياسي اللبناني، أيضا حياة الحريري الأستاذة الجامعية، أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، وأسلم عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. أستاذة حياة، أبدأ معك من جديد، وبالتصريحات التي سمعناها أو بالأحرى التهديدات، رئيس مجلس النواب نبيه بري قال بأنه اتفاق فتنة، حسن فضل الله قال بأنه لن يصار إلى تطبيقه إلا من خلال حرب أهلية، أيضا الأمين العام لحزب الله كذلك هدد بأنه لن يصار إلى أو لن يسمح بتطبيق اتفاق مماثل، اتفاق إذعان لإسرائيل. كيف يمكن أن يترجموا هذه التصريحات؟ رأينا بالبداية كان هناك تسير لمظاهرات، ولكن وصفت بالمظاهرات نوعا ما المحدودة، ولكن لم يكن هناك استمرارية لها. كيف نتوقع أن يترجموا غضبهم أو رفضهم لهذا الاتفاق؟
1: نعم، لكن وقبل أن أجيب على هذه النقطة بشكل سريع، يعني أنا عندما تحدثت أن الدولة هي الحلقة الأضعف، لأن مطلوب منها اليوم هو نزع سلاح حزب الله، وهذه نقطة يعني حساسة جدا ومعقدة جدا. وبالطبع إسرائيل هي تعلم، إسرائيل تمام المعرفة بأنها لن تستطيع نزع هذا السلاح. نحن نتحدث عن فريق لبناني موجود في مجلس النواب، لديه بنية اقتصادية واجتماعية وما إلى هنالك، متغلغل في المجتمع اللبناني، وبالتالي يعني حتى لو استمرت الحرب 10 سنوات تدمر نعم القدرة الصاروخية ربما للحزب، ولكن هذا سوف يكون له تبعات كثيرة. لذلك اليوم المسؤولية الأكبر هي على الدولة اللبنانية، وهذا طبيعي لأن هي المخولة بحماية حدودها، وأيضا في المقابل الجيش اللبناني يحتاج إلى تدريب ومساعدات وما إلى هنالك. ولكن أهمية هذا الاتفاق، وهذا ما يغضب حزب الله، هو أنه

0: مرة الأولى هناك إطار ليس فقط أمني وعسكري، هناك إطار سياسي. هذا الاتفاق أو اتفاق الإطار هو مقدمة لتسوية العلاقة إذا صح التعبير ضمن الترتيب الإقليمي في المنطقة بين لبنان وإسرائيل. وللمرة الأولى الربط بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله، هذا طبعا يعني يفرض تحديات كثيرة على الدولة اللبنانية ويسحب جزء من إذا صح التعبير أو يضع الدولة اللبنانية في مواجهة الحزب وحتى بيئة الحزب في مواجهة الدولة وفي مواجهة الحزب نفسه. يعني إذا نجحت المنطقة التجريبية ودخل الجيش اللبناني وتم نزع السلاح وعاد السكان وبدأ إعادة الأعمار، هذا على المدى الطويل يعني لن يروق لحزب الله، وبالتالي سوف يعتبروا بأنه هناك فرصة للدولة اللبنانية لكي تفرض سيادتها. اليوم حزب الله يعني يصور هذا الاتفاق على أنه استهداف وجودي للطائفة الشيعية ولحماية هذه الطائفة، وهذه أدواته وهي أدوات كل المنظومة بالمناسبة في لبنان. يعني عند أي استحقاق يعني تزعج بعض أدوات هذه المنظومة يتم دائما التهديد والتخوين وما إلى هنالك. أنا أعتقد بأن الحزب اليوم كما الثنائي الشيعي ليسوا في موقع أن يتم تكرار تحديدا تجربة 6 شباط، لأن تم الحديث عن هذه النقطة أنه بعد اتفاق 17 أيار كان هناك 6 شباط، ولكن اليوم هناك دعم عربي للبنان كبير جدا في هذه الخطوة. في عند 17 أيار لم يكن موجود هذا الدعم العربي وكانت المنطقة في مكان آخر. رقم 2 العامل السوري، في السابق كان هناك ليس دعم سوري، كان هناك إعاز سوري مباشر ودعم وتمويل سوري مباشر ويعني أوامر سورية مباشرة في تحرك نطاق تحرك تحديدا الحزب التقدم الاشتراكي وحركة أمل. اليوم هذا العامل هذا الغطاء غير موجود. وأيضا الشارع اللبناني اليوم هناك معظم الشارع اللبناني هي إلى جانب الدولة اللبنانية تدعم الحكومة اللبنانية، ولو أنه لم يظهر بعد يعني على المستوى الرسمي على شكل الكتل النيابية هذا الدعم، ولكن غالبية الشعب اللبناني وتحديدا العامل السني هنا هو مع رئيس الحكومة ومع الحكومة اللبنانية. لذلك أنا أعتبر اليوم بأن حتى هذه اللحظة يمكن الحديث بأن حزب الله يصعد إعلاميا يصعد سياسيا، لكن بمجرد سحب ورقة الشارع اللبناني لأنه يعلم تمام المعرفة بأن يعني الزمن أو الواقع ليس المصلحتين، وهذا ما جعله يستمر في الحكومة بالمناسبة. يعني هو يعرف أنه في حال استقال من الحكومة، وهذا الموقف الطبيعي إذا هو يعارض هذا الاتفاق، هذه الاستقالة سوف تؤدي إلى عزله سياسيا أكثر وإلى عزله داخليا وعربيا ودوليا وليس من
1: طيب إذا كان لا يمكنه استخدام ورقة الشارع. أستاذ فارس، هو بالسابق هدد بأن الجيش سينقسم وانقسام الجيش سيتسبب بحرب أهلية، هل يمكن أن يستخدم ورقة الجيش بهذه الطريقة؟
2: ورقة الجيش ليست عند حزب الله، ورقة الجيش عند السلوك الميداني. هذا الاتفاق لم يخلق لينفذ بالقوة. دعونا نقرأ هذا الاتفاق. كيف نفهم أنه لم يخلق حتى
1: لأنه لا سقف زمني محدد
2: له؟ لأنه ليس له مدد. هناك شروط، هناك حالات. سلاح حزب الله يخلق احتلال، احتلال يبقى سلاح حزب الله يبقى. ما بدكم احتلال زيلوا سلاح حزب الله. وحتى ذاك التاريخ منشوف بالمفاوضات أين سوف تدخل إيران، معرقلة أو مساعدة؟ معرقلة في المرحلة الأولى، مساعدة في المرحلة المقبلة. ما هو الثمن؟ كيف سوف تكون الأمور؟ تريح إسرائيل أنه أن تبقي في المنطقة الصفراء هو مقابل الثمن لعدم توسيع الحرب على باقي لبنان.
1: صحيح.
2: تضييق وعدم وجود مدد، هو لأنه ليس مطلوبا من اللبنانيين، لا من الجيش اللبناني ولا من أي طرف أن يذهب إلى تنفيذ بالقوة. عدم وجود مدد.
1: ولكن هذا بطريقة غير مباشرة تكريس لاستمرار الاحتلال في الجنوب.
2: هذا تكريس لمعادلة واقعية في لبنان. الاحتلال يعود كلما صدرت مقاومات من لبنان، يعود ويحتل. وهذه المرة عاد الاحتلال على قاعدة العنوان الكبير، سقوط القدس من هنا، استعادة القضية الفلسطينية من هناك، قوة إيران.

0: وعملية إيران. المعادلة القائمة حاليا، هذا السلاح جلب احتلال، هذا الاحتلال جلب سلاح أيضا، ما هذا الاحتلال جلب مقاومة، والمقاومة جلبت احتلال. إذن كيف ننهي العملية؟ الحل السحري ليبقى الاحتلال لتبقى المقاومة. أوكي؟ وهنا أين الحل؟ الحل سوف يكون دائما وأبدا بإعادة الدولة اللبنانية دولة. متى سوف تدخل إيران؟ كيف سوف تدخل؟
1: ماذا سوف يحصل؟ دعني أنقل نقطة إيران. سأعود إليك أستاذ حياة، بس لأستاذ أحمد. إيران حتى اليوم معترضة لأنه سحبت ورقة لبنان من يدها كما بات معلوما. كانت تريد بالبند الأول من مذكرة التفاهم أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، ومن ثم تم تحويل الموضوع إلى واشنطن بين لبنان وإسرائيل مباشرة. كيف يمكن أن تعرقل هذا الاتفاق؟
2: طبعا إذا نظرت إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوجد نص في المادة الأولى احترام أمريكا يعني سيادة إيران واستقلالها، وكذلك إيران احترام سيادة أمريكا وحلفائها. يعني لذلك إيران عليها أن تحترم سيادة لبنان، وبالتالي إيران في موقف صعب جدا الآن، لأن ليس لها صوت يمكنها أو يشرع لها التدخل. يعني إذا لاحظت الآن إيران لا تتدخل بالطريقة التي كانت تتدخل فيها سابقا، لأن الدولة اللبنانية كانت توفر الغطاء للتدخل الإيراني. أما الآن فهذا الاتفاق يقول أن الدولة اللبنانية هي حصريا التي تفاوض، ونصت على كذلك على أن إيران ليس لها أي حق، وبالتالي إيران منزوعة القدرة في التفاوض. ورقتها الوحيدة هي حزب الله. حزب الله لديه مشكلة كما تحدث الأستاذ فارس، بمعنى أنه نبقى ستاتس كو، الوضع القائم. لكن الوضع القائم ستستمر إسرائيل بضرب حزب الله وتوجيه ضربات له.
0: 200 ألف شيعي في 25 قرية على الأقل لن يعودوا إلى قراهم. من المسؤول؟
2: إذن يعني المشكلة
1: بس ستاتس كو يعني يخدم حزب الله.
0: ما بعرف،
2: أعتقد أن ستاتس كو سيؤدي إلى أضعاف الدولة اللبنانية
0: بالمعادلات القديمة. صحيح.
2: وإلى أيضا يعني إثخان حزب الله، لأن حزب الله ليس بوسعه الرد بالطريقة التي يريد أن يرد بها، لأن ستوسع إسرائيل عدوانها بشكل صحيح. كبير. لذلك القضية الأوحد والضغط الدولي هو على يعني الدولة اللبنانية أن تفعل قواتها وتبدأ باستعادة سيطرتها ولو بشكل تدريجي. وبالتالي هناك مسؤوليات كبيرة على الجيش اللبناني، وأعتقد هنا هو المحك الحقيقي الذي سيثبت ما كانت إذا الدولة قادرة على القيام بتعهداتها، لأن هناك تعهدات في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ليس شق إطار، هو اتفاق قانوني عليها، فيه واجبات وفيه التزامات، وبالتالي ليست مسألة يعني والله أنا أحب ذلك وأنت ترغب. لا، هناك موجبات، ومعهم حق يعني مؤيدو حزب الله بأن هذا يشبه المعاهدة وليس مجرد اتفاق تفاهم. لذلك أعتقد وضع حزب الله صعب جدا، ووضع إيران صعب جدا، وإسرائيل هي التي لديها القدرة الوحيدة والمتحكمة في الوضع في لبنان.
1: أستاذ إسلام، هل توافق على هذا الطرح بأن وضع إيران صعب إلى هذا الحد، ووضع حزب الله أيضا يعني لم يعد، كم بعض يصف بأنه جرد من أنيابه، هل هذا هو الواقع؟
3: يعني الواقع يستند إلى المنطق اللي تحدث عن أنه سلاح حزب الله لم يعد مثل سلاحه في السابق. دعيني فقط أضيف شيئا لما تفضل به الزملاء. الاتفاق ليس فقط مدعوما أمريكيا، الاتفاق مدعوم إقليميا. هناك رغبة حقيقية من دول عربية ومن دول إقليمية بأن يخرج لبنان من عباءة إيران عبر حزب الله التي ألبسها حزب الله للدولة اللبنانية. هناك دعم واضح للدولة اللبنانية، هناك دعم واضح لدور الجيش. أنا قد أختلف قليلا بأني متفائل بأن الجيش اللبناني سيقدم على خطوات تعزز ثقة المجتمع الدولي، وخاصة الأمريكيين الذين سيكونون متواجدين في تطبيق هذا الاتفاق. ولكن هذا التفاؤل مربوط بمدة معينة. نحن أمام عامين هي مدة استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورهانه المرتفع بأنه يريد أن يفعل شيئا في ساحة لبنان. نقطة إضافية، أن نجاح اتفاق إيران الذي يحمي ترامب من الهواجس التي تسيطر عليه والكوابيس التي لا يريد رؤيتها مجددا، بما يتعلق بمستوى البطالة ومستوى التضخم، ولا يريد أن ينسب إليه بأنه سبب آخر بعد الرئيس الأمريكي الذي سبقه بموضوع الكساد الكبير، هو يحاول البحث عن أي اتفاق. ولكن الرهان الآن والدور الذي تقوم به الدول الصديقة للبنان والتي تريد مساعدة لبنان خاصة من الدول العربية، هي فصل هذا الاتفاق

0: عن اتفاق إيران، بمعنى أن تعزز قوة الجيش اللبناني وأن تجعله منفصل عما تفكر به إيران. أنا متأكد أن إيران أول دولار أو مليار دولار، خلينا أكون منطقي أكثر، ستتسلمه عند الحديث عن بدء رفع العقوبات تدريجيا، لن تبالي بلبنان ولا حتى بحزب الله، لأن هناك أيضا ضغط داخلي كبير داخل إيران، هناك ضغط كبير داخل إسرائيل. فبالتالي أنظر إلى المعادلة بشكل مختلف. أنا الخلاص من هذا الموضوع هو يعني win-win situation، وضع رابح للجميع، في إسرائيل، في لبنان، حتى للدول التي تأذت من السياسات التي مارسها حزب الله وإيران طوال الفترة الماضية، وأيضا من السياسة التي مارستها إسرائيل بمفهومها أن كل شيء يفرض بالقوة، من احتلال الأراضي اللبنانية أو ما يجري في غزة أو غيرها من الدول العربية ومؤخرا سوريا.
1: حتى الآن أستاذ فارس، يمكن القول بأنه نجح الرئيس ترامب بفصل المسارات، مسار لبنان عن مسار الاتفاق الإيراني الأمريكي. هل تعتقد بأنه هذا كرس هذا الواقع أم لا يزال مربوطا بما قد تؤول إليه الأمور بين الولايات المتحدة وإيران؟ غدا نتحدث عن مناقشتهما لمضيق هرمز ومن بعدها للملف النووي، وبالتالي كل شيء يتوقف على مسار المفاوضات
2: بينهما. أنا مقتنع أنه ربط المسارات ولم يفكك المسارات، ولكن حاول أن يستفيد من كل مسار في خدمة المسار الآخر. المسار اللبناني يخدم إذا سمح، إذا طلب أو ضغط على إيران أن تكون عاملا إيجابيا، توفرين كثيرا من الوقت، وبالتالي هذا ما يتم العمل من أجله. هناك محاولة اليوم في لبنان، فريق يقول فليكن الاتفاق إيراني أمريكي، وهناك فريق يقول لا، نريد الاتفاق أن يكون لبناني إسرائيلي أمريكي. وهذا هذين المسارين صاروا عم بيضغطوا على بعض. الضغط على بعض سوف يولد المعادلة التي تجعلني أنا أيضا متفائلا، وأنضم إلى إسلام وأقول أنا متفائل في هذا الموضوع، متفائل لعدة مستويات، للدعم الداخلي، للدعم الإقليمي، للدعم الدولي، وأنا متفائل لعدم وجود مضاد ضاغطة لمدة حث ولا مدة إسقاط، وهذا يريح الجيش اللبناني لسبب واحد، أنه لا يدفعه إلى الاصطدام ليبرهن نفسه للخارج، هذا يدفعه إلى بناء نفسه رويدا رويدا حتى تحللي العقد في كل لبنان، بما فيها عقدة حزب الله إذا كان يمكن حلها بالحسنة، وأنا أعتقد سوف تحل كذلك.
1: بس أليس هناك خشية من أن يكون هناك مواجهة بين حزب الله والجيش؟
3: الخشية دائما موجودة، ولكن يعني هل نعود إلى الظرف، هل الظرف يسمح بذلك؟ يعني لا يستطيع الحزب وحده اليوم النزول إلى الشارع ومواجهة الحزب، وليس هناك أساسا قرار حتى لدى الطرف الآخر. الشخص أو الجهة الوحيدة التي تهدد تستخدم هذه الورقة هي حزب الله، وبالتالي لا أحد، يعني الكل يتحدث عن الدولة وقرار الدولة، ولكن هنا أريد أن أوضح شيء. حتى في إيران بالمناسبة هناك اتجاه تأكيدا على حديث بأنه الأولوية للداخل الإيراني، بأن هذا الدعم الإيراني لحزب الله سوف يكون متصاعدا سياسيا وإعلاميا، ولكن هناك حديث آخر عن حفظ وجود حزب الله سياسيا. وهنا يجري الحديث خلف الكواليس بالمعلومات بأن حزب الله يريد أن يطالب، وهو قالها يعني ببعض الأماكن، بما يعرف بالمكاسب السياسية. هناك اعتقاد بأن حركة أمل عندما سلمت أسلحتها بعد اتفاق الطائف حصلت على مكاسب سياسية من خلال رئاسة مجلس النواب، الميليشيات الأخرى دخلت إلى الدولة. حزب الله اليوم يعتبر، وهناك يعني رأي في إيران يؤيد هذا الموضوع، بأن عليه أن يكون هناك له دور أو وجود سياسي ما، صلاحيات ما تناسب أو تتشابه مع تلك التي حدثت في الثمانينيات، ويستمر الدعم الإيراني ولكن على المستوى الإعلامي والسياسي، لأن هذه المرحلة في حال سارت المسارات الإيرانية الأمريكية بالشكل المطلوب هي للداخل الإيراني في كل هذا الانهيار الاقتصادي الداخلي. لذلك اليوم أنا برأيي حتى اللحظة، نعم يجب أن يكون هناك قلق ويقظة لدى الدولة اللبنانية، ولكن كل الظروف حتى ظروف إيران نفسها التي تحرك الحزب ليس من مصلحتها الدخول في هذه المواجهة.
0: فقط نقطة أخيرة أضيفها بعد إذنك أستاذ كريستيان، حتى حزب الله نفسه يعني هو مضغوط، يعني أنت بتتحدث عن 700 ألف من بيئته،

0: المؤيدة له نزحوا من الضاحية أو هجروا من الضاحية الجنوبية، بتحكي على 600 ألف من الجنوب اللبناني، بتحكي على القطاع الأوسط والغربي تدمير 100% لكل مناطق حاضنته، بتحكي على القطاع الشرقي 73%. فحتى حزب الله بيئة الداخلية تضغط عليه بعد أيضا مواجهة القرض حسن، شبكات التمويل تبعه ليست الخاصة به ليست كما السابق، هناك رقابة مشددة على الأموال، وأيضا رقابة تمارس الدولة اللبنانية على مصادر التمويل بدعم من الأمريكيين. فبالتالي كل هذه العوامل، أيضا حزب الله ليس في وضع مريح يقول أنه أنا مستعد أن أقاوم لسنوات أخرى مديدة.
1: بس هذا الخطر، لأن الجميع
2: هذا ما يخيف
3: سيف ذو حدين. أنقل الاستنزاف إلى أستاذ أحمد.
1: لا، إذا ما عندك استراتيجية ليس لدي مقصد حتى الشعب
3: يعني حتى الآن تحدثنا بأنه يعني ليس بالقريب العاجل سيتمكنون من العودة إلى مناطقهم إذا ما دل يعني استمرت إسرائيل بالمنطقة الآمنة، وبالتالي أصبحوا بموضع أنه
4: بس نجاح المنطقة التجريبية للدولة سوف تغير المعادلة بنظرة أهل الجنوب إلى الدولة اللبنانية،
1: ولكنها متواضعة، منطقة متواضعة.
3: بس حتى الآن بالقريب، بس
1: هذا
3: بالقريب
1: ما قاله الجيش اللبناني،
3: بالقريب العاجل هؤلاء لن يتمكنوا من العودة إلى
1: هذا،
3: وبالتالي حزب الله يمكن أن يستخدم هذه الورقة. وأيضا إذا ما أتى يعني من القوات الأمريكية لمساندة الجيش اللبناني يمكن أن يصفوا ذلك باحتلال آخر لأراضيهم، بأنه هذه هذا الاتفاق
4: السريع،
3: وبالتالي كيف يمكن أن يستخدم حزب الله ذلك؟ يمكن أن يؤججهم.
4: لا لا لا، لأنه عفوا بس بالإذن منك
5: الله، طبيعة حزب الله ليست كطبيعة أي حزب. حزب الله حزب مؤدلج ولديه أنصار يعني منذ الثمانينات وهم يؤدلجون، وبالتالي مستعدون لتقديم أقصى التضحيات. ونحن رأينا في الضاحية في احتفال عاشوراء الحشد البشري الهائل الذي استطاع أن يجمعوه. وبالتالي القول أن حزب الله سينتهي بسهولة أنا أعتقد بأنه صعب جدا، لأنه من النوع الذي لا يمكن أن يفكك بالطريقة التي نعتقدها. يعني القوة لها عامل كبير في تفكيكه، لكنها لا تكفي لوحدها. لذلك أعتقد أن هذا الاتفاق إذا نظرت إليه بتكفيكه كامله يحاول منع الأكسجين التدريجي عنه وحصره ضمن معادلة إن هناك دولة وأنت خارج هذه الدولة. ماذا
4: سنكم اليوم بالمناسبة كثر لا يعرفون بأن لبنان هو ضمن البلدان التي تتبع إليها، يعني تتبع ضمن مهام سنكم القيادة المركزية. لذلك هذا الحضور الأمريكي هو غير جديد وحزب الله يعلم ذلك، ولكن الجديد هو هذا الإعلان عن التدخل المباشر التنفيذي على أرض الواقع، ليس فقط لمراقبة الاتفاق تطبيق الاتفاق، ولكن أيضا لإعادة الإعمار. يعني بحسب المعلومات من سوف يقوم بإعادة إعمار هي شركات أمريكية بإشراف عربي.
0: إيران جلست مع الشيطان الأكبر وتفاوضت. حزب الله
3: لك دكتورة حياة الحريري، فارس خشان الكاتب السياسي، أحمد عجاج وزميل إسلام عبد الكريم، شكرا جزيلا لكم. ختام ساعة حوار لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: إعلان يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
3: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
2: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
3: قراءة تحليلية
2: تربط بين الماضي والحاضر،
3: بين الوقائع والوثائق،
2: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
0: فصل المقال الجمعة.

0: والنصف على الشاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحيل نستجف تمهل وضمض الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
11: سأبدأ هذه المقابلة ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
12: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية، محافظ أنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة. عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
11: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.

اجتماع متوقع اليوم في الدوحة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وبستكيان يؤكد الالتزام بمذكرة التفاهم. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وقائد سنتكوم يلتقي الرئيس اللبناني لبحث الاتفاق الإطاري. الجيش السوداني يسيطر على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور بعد معارك وصفت بالحاسمة. توقعات بموجة حر جديدة تضرب إسبانيا اليوم، وأكثر من 900 حالة وفاة منذ منتصف مايو.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة مهما، وقال ترامب سيعرف الجميع ذلك لاحقا على حد تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، مؤكدا أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض يترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بالشكيان في تغريدة له على منصة إكس أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها. واعتبر بالشكيان أن نهج إيران في مواجهة الخطابات التصعيدية والتهديدات يرتكز على العقلانية والدفاع الحاسم عند التنفيذ على حد قوله. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. وبحث الجانبان التحضيرات الخاصة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه عقب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وشدد عون على تمسك الدولة بتنفيذ الاتفاق داعيا الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم انتشار الجيش اللبناني واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بوقوع غارة إسرائيلية على جنوب البلاد. وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين قريتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرج عيون بمحافظة النبطية. أظهرت صور اشتعال النار في خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية. نتابع. أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع لمعارج أسفرت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي إلى جانب عدد من العقارات في إطار حملة مكافحة الفساد. وأكد قاضي تحقيق محكمة جناية مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أكد أن إجراءات مكافحة الفساد تتم وفق القانون والدستور، مشيرا إلى أن التشريعات لا تفرق بين المتورطين في قضايا الفساد أو تنظر إلى مناصبهم.
1: القضاء العراقي ومؤشرات التورط بحرمة الأموال العامة بدون شك يخضع إلى ذات السياق الذي يشمل الجميع من دون تمييز، لا على أساس طبقي لتواجد هذه الشخصيات، ولا على أساس الأسماء، ولا على أساس أدلجة الامتدادات التي ينتمي إليها هؤلاء المتورطون. السياق القانوني واحد، والتشريعات النافذة التي يعتمدها القضاء وتستند إليها هيئة النزاهة وتستند إليها الحكومة العراقية في تطبيق القانون هي سياقات تشريعية لا تفرق بين الأشخاص ولا تفرق بين مكانة هؤلاء المتورطين بالفساد.
0: وأشار متحدث الحكومة العراقية إلى أن مكافحة الفساد فعل عراقي صرف لم يشترك فيه أي طرف دولي.
1: ما تم حقيقة من صولة ستحتفظ بها ذاكرة الوطن وستبني عليها مواقف إيجابية في المستقبل هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية. اللجوء ربما إلى

0: السياقات الدولية تتم عن طريق قنواتها المعروفة للتواصل أو تعقب المتورطين في المال العام.
1: أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في السودان تحرير منطقة كلبس بولاية غرب دارفور عقب عمليات عسكرية قالت إنها نفذتها بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. وأوضحت القوة المشتركة في بيان أن قواتها تمكنت من بسط سيطرتها على المحلية بعد معارك وصفتها بالحاسمة مع من وصفتهم بالميليشيا المتمردة، مشيرة إلى تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد ومواصلة تأمين المنطقة وملاحقة ما تبقى من القوات المنسحبة. أعربت روسيا عن قلقها من تصاعد الهجمات الأوكرانية التي تستهدف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار هذه الهجمات على أمن وسلامة المنشآت النووية. وشهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا بين الطرفين مع تبادل واسع الهجمات بالطائرات المسيرة، بينما أعلنت كييف سقوط قتلى وجرحى جراء غارة روسية استهدفت عدة مناطق. هذا وقال حاكم مقاطعة دنيبرو الأوكرانية، قال إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 29 في هجوم بالصواريخ استهدف المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. كما أفاد مسؤولون محليون بأن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف حافلة للركاب صغيرة في زابوريجيا، ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة وإصابة 8 بينهم طفل. قلل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من أهمية التحرك العسكري الروسي، وقال إن تصريحات بوتين تظهر أنه منفصل عما يشعر به الروس الذين يواجهون طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو ما يرتبط بحملة الضربات الأوكرانية.
2: بوتين بإمكان بوتين أن يقول على شاشة التلفزيون ما يشاء، أن كل شيء تحت السيطرة وأن هناك وفرة في الوقود وأن الوزراء الروس أكفاء، لكن الروس الواقفين في طوابير الوقود في مختلف مناطق روسيا يرون بوضوح أن ما يسمى بحرب الأيام الثلاثة قد دخلت عامها الخامس وتواجه الآن نقصا في الوقود. هذه نتيجة مباشرة للحرب، وهي أيضا مثال على كيفية رد أوكرانيا، تحديدا ليس من خلال الإرهاب بل من خلال إعادة واقع الحرب إلى روسيا وجعل استمرار احتلالها لأراضينا أمرا بالغ الصعوبة، وذلك بتنفيذ خطة العقوبات طويلة المدى.
1: وأضاف زيلنسكي أن القيادة السياسية الروسية مهووسة بمنطقة دونباس.
2: حقيقة واحدة كافية لتوضيح الكثير. منذ بداية الحرب الشاملة منح الجيش الروسي 15 مهلة للسيطرة على منطقة دونيتسك. لا تزال القيادة السياسية الروسية مهووسة بدونباس، إذ اعتقدت كثيرا أنها ستسيطر عليها بالكامل. في عام 2022 كانت هناك عدة مهل، وفي العام التالي حدد بوتين مهلتين إضافيتين ومهلتين في عام 2024. وفي العام الماضي عندما كان الروس يحاولون إقناع الرئيس ترامب بأن أوكرانيا ستنهار، حددوا 3 مهل للسيطرة على منطقة دونيتسك. هذا العام قاموا بتأجيل الموعد مرة أخرى، والآن الموعد النهائي هو 31 ديسمبر. إذا لم تنهي روسيا حربها فسيتعين عليها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى.
1: أندي بونهام المرشح الأوفر حظا لخلافة كير ستارمر على رأس الحكومة البريطانية يطرح برنامجه للحكم في أول خطاب له بعد انتخابه نائبا في البرلمان. التفاصيل مع مصطفى زهرو.
3: هل يبدأ أكبر تحول في طريقة حكم بريطانيا منذ عقود؟ هذا ما يعد به أندي بونهام في أول خطاب له بعد عودته إلى البرلمان. فالمرشح الوحيد حتى الآن لخلافة كير ستارمر لم يكتفي بعرض برنامج حكومي، بل طرح مشروعا لإعادة صياغة طريقة إدارة بريطانيا، معتبرا أن نظام الحكم الحالي لم يعد قادرا على معالجة الأزمات الاقتصادية أو تحسين مستويات المعيشة.
4: سنحدث أكبر عملية لإعادة توزيع السلطات في تاريخ بلادنا. لقد حان الوقت كي تدرك الإدارة الحكومية أن الأمر لا يفرض من المركز بل يبنى من القاعدة، فهو يبدأ بمنح المجتمعات المحلية القدرة على إحداث تغيير حقيقي في إطار رؤية

0: واضحة يتفق عليها الجميع وتحظى بثقة المستثمرين.
1: مشروع بيرنام يقوم على نقل جزء من عمل رئاسة الحكومة إلى مانشستر ضمن مبادرة رقم 10 شمالاً، كما يتضمن خطة اقتصادية لعشر سنوات ونقل مزيد من الصلاحيات إلى المدن والأقاليم ودعم الصناعة والسكن الاجتماعي وإصلاح التعليم. خلفي يقع مقر رئاسة الحكومة البريطانية الذي يريد بيرنام أن يشاركه مركز جديد في مانشستر ضمن مشروعه رقم 10 شمالا، إذ يرى عمدة مانشستر السابق أن نقل جزء من القرار إلى الأقاليم سيمنحها دورا أكبر في تحفيز نمو الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة. لكن المعارضة ترى أن هذه الوعود تفتقر إلى خطة تنفيذ واضحة، بينما يطالب آخرون بإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل أي انتقال للسلطة.
2: لا أعتقد أن مكان اتخاذ قراراته هو ما يهم، ولا أستطيع القول أنني من معجبي بيرنهام.
3: أعتقد من يتولى قيادة الحكومة يجب أن يكون في لندن وأن يكون قريبا من مركز الحكم ويعرف كيف تسير الأمور هناك، أما مانشستر فلها هويتها الخاصة.
1: وبينما يبدو طريق بيرنام إلى زعامة حزب العمال وقيادة البلاد شبه محسوم، فإن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد ذلك، فنجاحه لن يقاس بقدرته على الوصول إلى رئاسة الحكومة، بل بإقناع البريطانيين بأن نقل السلطة خارج لندن والوعود الاقتصادية التي طرحها لن تبقى مجرد شعارة سياسية. من لندن، مصطفى زارو، العربية.
4: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع الزميلة ديمة محمد السائح. إليك ديمة.
5: شكرا لك أحمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. ودع منتخب ألمانيا بطل العالم أربع مرات منافسات مونديال 2026 مبكرا بخسارة مفاجئة أمام الباراغواي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور 32. نجح منتخب باراغواي في افتتاح التسجيل عن طريق خوليو أسينسو في الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني كثف المنتخب الألماني من محاولاته الهجومية حتى تمكن كاي هافرتس من إدراك التعادل لتستمر المباراة سجالا بين الطرفين دون أن يتمكن أي منهما من حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي، وامتدت المواجهة إلى شوطين إضافيين، إلا أن التعادل ظل قائما ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للباراغواي بنتيجة 4-2. وبهذا الانتصار يواصل منتخب الباراغواي مشواره في المونديال وينتظر من مواجهة فرنسا والسويد في الدور المقبل.

ضمن المنتخب البرازيلي مقعدا له في دور 16 بعد فوزه على اليابان بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس العالم. الشوط الأول شهد تقدم اليابان بهدف عبر سانو، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء عادل كاسيميرو النتيجة للبرازيل برأسية سكنت شباك الحارس سوزوكي. وبينما كان المنتخبان يستعدان لخوض الأشواط الإضافية، سجل البديل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، وبهذا الفوز ضمن أبطال العالم 5 مرات بطاقة التأهل لثمن النهائي.

ونبقى مع مباريات كأس العالم، حيث يلتقي منتخب كوت ديفوار والنرويج بولاية تكساس الأمريكية في مباراة يسعى فيها كل طرف إلى قطع تذكرته نحو دور 16. وقاد إيميري فاي مدرب الأفيال منتخب بلاده إلى التأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، كما حل المنتخب النرويجي في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط.

تتطلع فرنسا إلى مواصلة انطلاقتها المثالية في كأس العالم عندما تواجه السويد في دور الـ32، ويدخل أبناء المدرب ديدييه ديشامب المباراة بعدما حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث فاز المنتخب الفرنسي على السنغال والعراق.

0: الفوز على تونس والتعادل مع اليابان مقابل الخسارة أمام هولندا. ونجح المنتخب السويدي في تسجيل 7 أهداف خلال دور المجموعات، وهو أفضل حصيلة تهديفية له في هذا الدور بتاريخ مشاركاته في كأس العالم. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك أحمد.
1: شكرا لك ديما. إذا المشاهدين، توقعت هيئة الأرصاد الإسبانية أن تضرب موجة حر جديدة مدنا إسبانية بدءا من اليوم الثلاثاء، تتجاوز فيها درجات الحرارة 43 درجة، ما يزيد من احتمالات ارتفاع عدد الوفيات الذي بلغ 920 حالة وفاة منذ منتصف مايو الماضي، خاصة بين الفئة الضعيفة وكبار السن بين 65 و80 عاما.
2: عداد الموت ما زال يحسب الوفيات يوميا في إسبانيا، أكثر من 400 وفاة في موجة الحر الثانية التي ضربت أوروبا خلال الأسبوع الماضي، وأكثر من 920 حالة وفاة منذ 15 من مايو. وكالة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات من موجة حر شديدة في أراغون وجزر البليار وقشتالة لامانشا وكتالونيا، مع تأثير خاص على شمال شرقي شبه الجزيرة الأيبيرية ومايوركا بدرجة حرارة ستتجاوز 40 بدءا من يوم الثلاثاء. إسبانيا هي ثالث دولة أوروبية بعد ألمانيا وفرنسا تأثرا بموجة الحر. 46% من سكان إسبانيا تأثروا بها، مع احتمال استمرار ارتفاع درجات الحرارة في موجات متلاحقة قد تستمر 40 يوما، وهو ما يكسر الرقم القياسي لأطول موجة حر ضربت إسبانيا عام 2015 واستمرت 26 يوما. وبسبب الكوارث المناخية تحتل إسبانيا المرتبة 6 عالميا والثانية أوروبيا بعد إيطاليا، من حيث احتمال انقطاع التيار الكهربائي خاصة مع بنية تحتية قديمة.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. اجتماع متوقع اليوم في الدوحة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وبشكيان يؤكد الالتزام بمذكرة التفاهم. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وقائد سنتكوم يلتقي الرئيس اللبناني لبحث الاتفاق الإطاري. الجيش السوداني يسيطر على منطقة كلبس بولاية غرب دارفور بعد معارك وصفت بالحاسمة. توقعات بموجة حر جديدة تضرب إسبانيا اليوم، وأكثر من 900 حالة وفاة منذ منتصف مايو. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وكونوا بعافية.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما.

0: هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
8: يبدأ النقاش والتحليل،
7: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بزنس.

لكم بلا تحفظ. جون ليمبرت دبلوماسي مخضرم أمضى أكثر من 30 عاما في وزارة الخارجية الأمريكية متنقلا بين عواصم العالم. شاءت الأقدار ذات يوم من عام 1979 أن تضعه في قلب أحد أهم وأخطر الأحداث التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط، قيام الثورة الإسلامية الإيرانية. كان ليمبرت قد تسلم مهامه للتو في سفارة بلاده بطهران حينما اقتحم الطلاب الإيرانيون أبوابها واحتجزوا موظفيها رهائن. وقد قضى ضيفنا هناك 444 يوما كرهينة في ظروف غاية في الصعوبة ما زالت تفاصيلها حية في ذاكرته. التقيت جون ليمبرت في نيويورك وطلبت منه يعود بي إلى اللحظة الأولى، لحظة بدء عملية احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران.

0: The embassy was gone on the 22nd of October.
1: حسم أمر السفارة في 22 من أكتوبر عام 1979 عندما قرر الرئيس السماح لشاه إيران بدخول الولايات المتحدة. اقتنعنا حينها أننا انتهينا وأن شيئا سيئا جدا سيحدث، لكننا تفاجأنا أن الأمر استغرق حتى الرابع من نوفمبر لتحدث ردة فعل من الإيرانيين، وعندما جاء الهجوم لم نتفاجأ بحصوله أبدا. ولك أن تعلم أنه لم يكن لدينا أي وسائل للدفاع عن أنفسنا، لأن مسؤولية حماية المنشآت الدبلوماسية تقع على عاتق الدولة المضيفة، وفي هذه الحالة الدولة المضيفة لم تفعل شيئا، إما أنها لم تستطع أن تفعل شيئا أو لم ترد أن تفعل شيئا.
2: كم كان عدد المواطنين الأمريكيين في مبنى السفارة الأمريكية؟
1: كان هناك أعتقد حوالي 70 أو 75 أمريكيا، وعدد مماثل من الموظفين الإيرانيين، وكان هناك أيضا مدنيان أمريكيان لكنهما لم يكونا موظفين في السفارة. حينها كان التحدي أمامنا هو كيفية الحفاظ على سلامة الجميع والسماح للسلطات الأمريكية والإيرانية بالعمل على إيجاد حل لنا. ما لم ندركه حينها هو أن الأمر سيستغرق أكثر من عام لإيجاد ذلك الحل.
2: بالنسبة للأمريكيين 75 الذين تحدثت عنهم داخل السفارة، هل كان معظمهم أو أغلبهم من الدبلوماسيين، أم كان هناك أشخاص بصفات أخرى، ربما بصفات عسكرية، بصفات استخباراتية، بصفات سياسية؟
1: كان هناك عسكريون، وكان هناك أشخاص مختصون بالاتصالات وآخرون بالمالية والحسابات، وعدد من الإداريين، وأيضا ضباط من الاستخبارات. الوضع كان لا يختلف عن أي سفارة أخرى في أي مكان في العالم. كان مزيجا من الناس. بالإضافة إلى ذلك كان معنا 7 أو 8 حراس أمن من مشاة البحرية الأمريكية.
2: بالنسبة للمهاجمين، هل هم فقط طلبة جامعة أم مؤطرون في إطار تنظيمات معينة؟ هل تابعون لجهة معينة؟ من الذي كان ينظم عملية المهاجمة واستهداف السفارة؟
1: إنها قصة مثيرة للاهتمام. كان معظمهم شبابا، كانوا طلابا في الهندسة في كليات مختلفة حول طهران، وكانت أعمارهم تتراوح

0: راوح بين 19 والثانية والعشرين عاما. أعتقد أن ما دفعهم لفعل ذلك حسب ما أفهم هو أنهم كانوا خائفين من أن يكون قبول الولايات المتحدة استقبال الشاه بداية لانقلاب جديد يكرر ما حدث في عام 1953. كانوا خائفين من ذلك بالتأكيد، لكنهم كانوا أيضا خائفين من اليسار الإيراني والماركسيين وحزب تودة ومجاهد خلق وكل هذه الجماعات. كانوا يعتقدون أن هؤلاء جميعا مجرد عملاء أمريكيين، مجرد دمى أمريكية، وأنهم هم فقط من يعتبرون أعداء حقيقيين لأمريكا. كان أولئك الطلاب ومعظمهم من المتدينين يقولون يجب أن نفعل شيئا، وإلا فإن اليسار سيسرق الثورة منا.
1: والخطة في البداية لم تكن احتجازكم لأكثر من سنة أو سنة ونصف، كانت الخطة فقط ليوم أو ربما يومين، صحيح؟
0: هذا ما يقولونه الآن، لكنهم يقولون أيضا إنه وبمجرد أن دعمهم الخميني وبارك عملياتهم شعروا أنهم لا يستطيعون المغادرة. يدعون أنهم لم يخططوا ليكونوا حراس سجن، ويقصدون بذلك مبنى السفارة، لكن هكذا أصبحوا فعلا.
1: أنتم الآن داخل السفارة محاصرين لمدة بلغت 444 يوما. صف لنا يومياتك، كيف كانت حياتكم اليومية لكل هذه الأيام الطويلة؟
2: Well, I think what happened was it was probably no different.
0: حسنا، أعتقد أن ما حدث لم يكن مختلفا عما يختبره أي سجين في العالم. تعيش دقيقة بدقيقة، ساعة بساعة، ويوما بيوم، وتعيش على أمل أنك في النهاية في وقت ما ستكون حرا. لذا كنت أقول لنفسي إذا تمكنت من تجاوز الساعة التالية يمكنني تجاوز اليوم التالي، وإذا تمكنت من تجاوز اليوم التالي فيمكنني تجاوز الأسبوع التالي. لم نكن نعرف كم سنبقى هناك، وكان كلما قبلنا ذلك بشكل أسرع كان الوضع يصبح أسهل. ما فعلته أنا هو أنني تفاعلت مع الطلاب، أو حاولت ذلك. لم أتحدث معهم عن السياسة، لكننا تحدثنا عن كل الأشياء الأخرى، عن الرياضة، عن التاريخ والدين والعائلة، كل شيء حقيقة. طلبت منهم مثلا كتبا، فأعطوني كتبا بالفارسية، وكان ذلك مفيدا جدا لي. في بعض الأوقات كنت أطلب منهم أن يشرحوا لي بعض العبارات. كنت أقوم بأي شيء للاستمرار والبقاء على قيد الحياة. أتذكر أنه في بعض المرات كنت أعتقد أنهم كانوا يعاملونني على أنني جاسوس. بعد ذلك طلبت منهم موسيقى تقليدية وكتبا للشعر الكلاسيكي، وقد كان الأمر مضحكا لأنه في ذلك الوقت كانت السلطات تحارب الموسيقى وتحظرها لكونها غير ثورية، لكنهم أحضروا لي جهاز كاسيت صغير وبعض الأشرطة وقالوا لي إن تلك الموسيقى سيئة، فقلت لهم دعوني أستمع إليها أنا فقط، لستم مضطرين للاستماع معي، لكنني عندما كنت أشغل الجهاز لأستمع إلى تلك الموسيقى أو إلى بعض من شعر جلال الدين الرومي كان بعض الطلاب يجدون عذرا للدخول إلى الغرفة للاستماع معي، لأنهم في أعماقهم كانوا إيرانيين وكانوا يحبون شعرهم وموسيقاهم، لكنهم لم يستطيعوا قول ذلك علانية. كان عليهم التظاهر بأنهم يكرهون كل ذلك.
1: بشكل عام كيف كان تعاملهم معكم كرهائن؟
0: ليس جيدا. أنا شخصيا ومن أصل الأشهر 14 التي قضيناها كرهائن قضيت 9 أشهر في الحبس الانفرادي وحدي تماما. كانت هناك أيضا إعدامات وهمية، وأعني بذلك إيحاءهم بأنهم سيقدمون على إعدامنا في أي لحظة، وفي مرحلة ما هددونا بإجراء محاكمات لنا وإصدار أحكام إعدام في حقنا. زد على ذلك أنهم قطعوا عنا تماما أي أخبار أو معلومات من الخارج.
1: زارك علي خامنئي، حينها كان من أهم القيادات في الثورة الإسلامية الإيرانية. كيف كانت عملية النقاش والحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
2: Interesting you mentioned that. That's still.
0: من المثير للاهتمام أنك ذكرت ذلك. لا أزال أتلقى الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. كان ذلك في أبريل من عام 1980 حينما كنت في الحبس الانفرادي. في ذلك الوقت

لم يكن خامنئي شخصية من الدرجة الأولى في الثورة. أعتقد أنه كان يؤم صلاة الجمعة في طهران، وأيضا كان عضوا في المجلس الأعلى للدفاع. على أي حال، جاء إلينا في السفارة، وعندما دخل غرفتي قررت أن أتعامل معه كضيف. قراري كان هو أن المكان مكاني وأنني سأتعامل معه كضيف عندي. لذا أول شيء فعلته عندما دخل عندي هو أنني قلت له: تفضل تفضل بالجلوس. فما كان منه إلا أن لعب دور الضيف بشكل أو بآخر وجلس. قلت له: أنا آسف، ليس لدي شيء أقدمه لك، هذا تقصير من جانبي، لكنني لم أكن أعلم أنك قادم. وهكذا دخلنا في هذا النوع من الحديث، وهو ما أربكه قليلا. لا أعتقد أنه كان يتوقع ذلك. ثم قال: حسنا، كيف هي ظروفك؟ أعتقد أنه كان يقصد الظروف الجسدية. فأجبت: حسنا، لن أشتكي من الظروف الجسدية لأنني تأقلمت معها، لكن لدي شكوى واحدة فقط، وهي أننا ما زلنا هنا. رد علي بالقول: حسنا، لو أن الحكام المستبدين في العالم عادوا إلى رشدهم وأرجعوا الشاه إلينا لما كنت هنا. أعتقد كان لدينا تصور مختلف عمن هو الظالم وعن مفهوم الظلم.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
6: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
7: قبل ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
8: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية، محافظ الأنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
7: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
6: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.

0: مع استمرار عمليات احتجاز الرهائن الأمريكيين في العاصمة الإيرانية طهران وتجاوز مدتها عاما كاملا، زادت العلاقات الإيرانية الأمريكية تعقيدا وتوترا. وقد حاولت واشنطن بشتى السبل ضمان إطلاق سراح مواطنيها دون فائدة. ترى ما طبيعة الجهود التي بذلت لحل تلك الأزمة، وكيف تم وضع حد لها في نهاية المطاف؟ وأنتم داخل السفارة في طهران كرهائن، كانت هناك عمليات أو على الأقل عملية واحدة شهيرة قام بها الجيش الأمريكي لمحاولة إنقاذكم وإخراجكم من السفارة. ما الذي حدث في هذه العملية، ولماذا فشلت بتلك الطريقة التي فشلت بها في نهاية المطاف؟
1: نعم، أنت تتحدث عن عملية مخلب النسر التي حدثت للمصادفة في 24 أو 25 من أبريل، أي بعد

0: حوالي 10 أيام من لقائي بخامنئي. أولا دعني أحيي الأشخاص الشجعان الذين حاولوا إنقاذنا. لقد كانت عملية شجاعة وصعبة جدا، فإذا نظرت إلى مكان طهران في الخريطة وكيف يمكن أن تصل إليها ستكتشف أن فرص النجاح كانت منخفضة جدا. على سبيل المثال، موقع الهبوط الذي حدد لهم كان وسط الصحراء الوسطى بالقرب من مدينة طبس، وكان بجوار طريق رئيسي. وعندما هبطوا هناك وجدوا الحافلات والشاحنات تمر بجانبهم تماما. كان تخطيطا سيئا جدا. كان من حسن الحظ أن المهمة توقفت بأمر من الرئيس حينما اتضح أنه لم يكن هناك عدد كاف من المروحيات للمضي قدما فيها. لكن المأساة حدثت أثناء عملية المغادرة، فقد اصطدمت إحدى المروحيات بطائرة أخرى، مما أدى إلى حدوث انفجار ما تجرأه 8 جنود. مع ذلك تصور ماذا كان سيحدث لو وصلوا إلى طهران. ربما لن أكون معك هنا اليوم.
1: وهل كانت هذه العملية موافق عليها من قبل الرئيس الأمريكي حينها؟
2: Yes. But the president, there's some interesting tapes.
0: نعم، لكن هناك بعض التسجيلات الصوتية المثيرة للاهتمام التي تستطيع أن تسمع فيها الرئيس كارتر يتحدث إلى العسكريين ويقول لهم: لماذا اخترتم موقع هبوط بجوار طريق عام هكذا؟ رد عليه أحد الجنرالات بالقول: كان هذا أفضل موقع لدينا. وببساطة قال له الرئيس: شكرا أيها الجنرال، هذا كل ما قاله، دون أن ينفعل أبدا. هذا يحسب للرئيس كارتر، فهو لم يتوقف أبدا عن التحلي بالأدب.
1: ماذا عن التدخلات الخارجية؟ كانت هناك مجموعة من الدول الأخرى التي حاولت التدخل والوساطة لإطلاق سراحكم من طهران. حدثنا عن بعض هذه الوساطات والمحاولات.
0: كانت هناك محاولة في فبراير ومارس عام 1980 من قبل الأمم المتحدة وفشلت. كانت هناك محاولات أخرى أعتقد قام بها السياسي الأمريكي الشهير رامزي كلارك وآخرون، ولم تكلل بالنجاح لأنهم كانوا بحاجة إلى إقناع الخميني نفسه. وبالنسبة للخميني فإنه طالما كنا مفيدين له فلم يكن ليتركنا نذهب إلى أي مكان. لكنه وفي أغسطس عام 1980 قرر أنه حان الوقت لتسوية المشكلة وأمر رجاله بالتحرك، فأرسلوا رسالة إلى السفير الألماني في طهران أرسلها بدوره إلى واشنطن. وسرعان ما سافر نائب وزير الخارجية آنذاك وارن كريستوفر إلى بون، حيث التقى صادق طبطبائي الذي كان ذا قرابة بالمصاهرة مع الخميني. وهناك توصلوا إلى اتفاق في سبتمبر 1980، وكان مضمونه بشكل أساسي هو أن الإيرانيين سيطلقون سراحنا في مقابل أن تفرج الولايات المتحدة عن الأموال الإيرانية التي كانت تصادرها. طبعا لم يحدث ذلك فورا، بل استغرق 4 أشهر، لأن الإيرانيين قرروا أن يكون الجزائريون هم الوسطاء في الصفقة، وقد قام الجزائريون فعلا بعمل جيد للغاية.
1: تتحدث عن 20 يناير 1981 حين انتهت معاناتكم. ما الذي حصل فعليا في ذلك اليوم؟
0: حسنا، كما قلت الاتفاق من حيث المبدأ يعود إلى سبتمبر عام 1980، لكن كانت هناك انتخابات رئاسية في أمريكا وكان رونالد ريغان يترشح ضد جيمي كارتر. رجحت حملة ريغان أنه إذا أطلق سراحنا قبل الانتخابات فسيفوز كارتر، لذا أعطيت مهمة لمدير الحملة ويليام كيسي بأن يطلب من الإيرانيين إبقاءنا لفترة أطول.
2: To hold us longer.
1: إذن كان هناك تواصل غير رسمي من قبل ويليام كيسي مع الإيرانيين حتى قبل أن تصل إدارة ريغان إلى الحكم.
2: Yes, completely unofficial and illegal.
0: نعم، ما فعله غير رسمي وغير قانوني تماما. تذكر أن الإيرانيين كانوا قد دخلوا للتو في حرب ضروس مع العراق وكانوا بحاجة إلى أسلحة أمريكية، لكن كارتر سبق وفرض حظر تسليح عليهم. هنا جاء كيسي وقال للإيرانيين: انظروا، إذا فاز ريغان يمكننا ترتيب حصولكم على الأسلحة التي تحتاجونها، لكن عليكم أن تفعلوا لنا معروفا واحدا، وهو أن تبقوا الرهائن عندكم إلى ما بعد الانتخابات، لا تطلقوا سراحهم قبلها. بل وحتى قبل الانتخابات قام كيسي وأتباعه بترتيب شحنة أسلحة

0: عبر فرنسا وإسرائيل إلى إيران. فكما تعلم، كان لدى إسرائيل الكثير من الأسلحة وقطع الغيار الأمريكية التي كانت إيران تريدها، لكنهم لم يستطيعوا إيصالها مباشرة إلى هناك، فأرسلوها عبر فرنسا. كان هذا في أكتوبر، أي قبل الانتخابات، وكان كارتر لا يزال رئيسا، ومن وراء ظهره كان الجمهوريون يرسلون أسلحة إلى الإيرانيين.
1: فعليا الأمر محير. إيران ساعدت الرئيس الأمريكي رونالد ريغان للوصول إلى الحكم في الولايات المتحدة، وأيضا المحير هو كيف لمساعديه ويليام كيسي على رأسهم، وهو ليس في السلطة، خارج السلطة، أن يلعب هذا الدور مع طرف عدو لبلاده.
0: هذا سؤال جيد. أعتقد أنه كان يمتلك شبكة من الاتصالات، وقد كان هناك الكثير من الناس في CIA يكرهون كارتر ويريدون النيل منه، لأنه قام بتطهير الوكالة من العديد من الأشخاص. لقد كانوا يحاولون الإضرار بفرصه في الفوز بالرئاسة، كما كان لكيسي اتصالات مع بعض الإسرائيليين الذين أرادوا تزويد الإيرانيين بالأسلحة ليستمروا في محاربة العراقيين. وكما تعلم، فالإسرائيليون كانوا يعتقدون حينها أن العراقيين هم العدو الأكبر لهم. أيضا كان لكيسي اتصالات ببعض رجال الأعمال الإيرانيين من تجار السلاح، ويجب ألا ننسى أن الإيرانيين كانوا بحاجة ماسة إلى الأسلحة،
1: ولم يكن يعنيهم أن تأتي الأسلحة من الولايات المتحدة عدوهم الأول، ولا من إسرائيل عدوهم الثاني أو الأول أيضا.
0: إنها قصة مثيرة للاهتمام. على ما يبدو، أحد القادة العسكريين في إيران تساءل قائلا: هذه الأسلحة أمريكية وقادمة من إسرائيل، لا يمكننا الحصول عليها مباشرة من الأمريكيين، لكن يمكننا الحصول عليها عبر الإسرائيليين. من الأفضل أن نسأل أولا الإمام الخميني عن ذلك، لأن الأمر قد يسبب مشكلة. وعندما سألوا الخميني قال لهم: هل البائعون إسرائيليون؟ قالوا له: لا، البائعون وسطاء إسبان وفرنسيون وألمان. فقال: حسنا، طالما أن البائعين ليسوا إسرائيليين فلا بأس، لا يهمنا من أين تأتي الأسلحة فعليا. كانت الأولوية بالنسبة له بقاء النظام. صحيح أنه كان كثير التهجم على إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه كان يشتري أسلحة منها ويدفع لها المال.
1: إذن على هذا الأساس النظام الإيراني حينها لعب دورا أساسيا في وصول رونالد ريغان إلى الحكم في الولايات المتحدة.
0: بالتأكيد. طبعا أنا لم أكن أعرف شيئا عن هذا، لأنني كنت رهينة في السفارة، لكن يبدو أن الجميع في طهران كانوا يعلمون أن هذا حدث، أو سمعوا شائعات عن وجود صفقة بين الجمهوريين والإيرانيين. أما في الولايات المتحدة فلم يكن يعرف أحد أي شيء عن الأمر أيضا، وحينما كان يتساءل شخص عن الموضوع يقولون له: هذا مجرد تفكير مؤامراتي، أنت تختلق شيئا من لا شيء، لا يوجد شيء من ذلك.
1: بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية منذ ذلك الوقت، والبلدان في عداوة مستحكمة لعقود طويلة الآن، تقول في كتابك، تصف هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وتقول إن هناك تاريخا طويلا من المظالم المتبادلة. ما الذي تقصد بذلك؟
0: أقارن العلاقة بزوجين كان لديهما زواج سيء جدا وتطلقا طلاقا سيئا جدا، لكنهما لا يزالان يفكران في بعضهما طوال الوقت. بالنسبة لإيران وأمريكا منذ الثورة، كانت التبادلات في الغالب عبارة عن شجب واتهام وتهديد، دورة حقيقية من العبث لم تخدم مصلحة أي من البلدين. الولايات المتحدة لم تتوقف عن فرض العقوبات حتى الآن على إيران دون أن تتمكن من هزيمتها. أما إيران فهو بلد في حالة سيئة كما تعلم، لا يوجد لديهم ما يكفي من الماء ولا الكهرباء، وهم معزولون دوليا، ولا أحد يريد التعامل معهم، وعملتهم أيضا بلا قيمة. لذا أنا أتساءل، ماذا حققت كل هذه الاتهامات المتبادلة؟ أمريكا تعتبر إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم، وإيران تعتبر أمريكا الشيطان الأكبر ورمز الغطرسة العالمية، لكن ماذا حقق كل ذلك؟ رأيي هو أنه لم يحقق شيئا على الإطلاق.
1: بما أنك تحدثت عن إسرائيل، ما هو الدور الفعلي الذي تلعبه إسرائيل في إطالة أمد هذا الصراع؟

0: وهذا العداء بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: Unfortunately, it plays a role.
2: للأسف تلعب دورا في ذلك فعلا، لأنه طالما أن إيران معادية لها وتهدد بمحوها من الخريطة فذلك يخدم نتنياهو وأنصاره المتطرفين. الشيء الذي يخشاه نتنياهو هو أن تقوم إيران بتخفيف سياساتها وأن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. كان يقال سابقا إن أكبر صديق لنتنياهو هو محمود أحمد نجاد، لأنه لم يتوقف عن ترديد تلك الأشياء السخيفة عن الهولوكوست وعن إسرائيل، وهو بذلك كان يسمح لنتنياهو بأن يصور إيران باعتبارها العدو الأكبر وأن يستغل مخاوف الناس ويكسب دعمهم السياسي. لسنوات كان نتنياهو يحاول جر الأمريكيين إلى حرب مع إيران، أوباما قاوم ذلك، ترامب قاوم ذلك لفترة طويلة، لكن انتهى به الأمر إلى فعل ذلك. لماذا غير رأيه في الأخير؟ الأمر غريب بعض الشيء بالنسبة لي، لا أفهم لماذا غير رأيه.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: مقابلة ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
4: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية محافظة أنبار، أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
3: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة 7 على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
6: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
7: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك.

تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة تتوقع لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز. وصل وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان الى العاصمه الصينيه بكين في زياره رسميه، ومن المقرر ان يجري وزير الخارجيه خلال زيارته عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين لبحث العلاقات الثنائيه ومختلف القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة مهما، وقال سيعرف الجميع ذلك لاحقا على حد تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن إيران هي من طلبت عقد هذا الاجتماع. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تجار التجزئة للبنزين بخفض الأسعار فورا، محذرا من أن مشاكل كبيرة ستحدث إذا لم يفعلوا ذلك. وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر السوشيال أنه لن يكون هناك أي استغلال للأسعار، وقال إن السعر المناسب هو دولاران ونصف للجالون الواحد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في تغريدة له على منصة إكس أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها.

0: واعتبر الرئيس الإيراني أن نهج إيران في مواجهة الخطابات التصعيدية والتهديدات يرتكز على العقلانية. أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أن جميع السفن الكورية العالقة في مضيق هرمز غادرت المضيق باستثناء سفينتين، وأضاف أن السفن الخمس المتبقية غادرت المنطقة باستثناء سفينة خشبية تخضع للإصلاح وسفينة أخرى أبدت رغبتها في البقاء بسبب مشاكل تتعلق بالشحنة على متنها. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن النظام الأوكراني يصعد محاولاته لجر حلف شمال الأطلسي إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا، وقالت إن كييف والناتو يستعدون لتطوير أسلحة لتدمير القواعد الجوية الروسية على نطاق واسع.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه، فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
6: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. كيف تعلق عليها؟
5: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
6: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية، أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
4: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من خارج الصندوق. وفي موضوعاتنا الليلة: اجتماع أمريكي إيراني مرتقب في الدوحة، ترامب يؤكد وطهران تعتمد سياسة الغموض. إيران وعمان تبحثان إدارة هرمز وسط خلافات على مسارات العبور. البوسعيد يستحضر تجربة ملقا وسنغافورة. حملة مكافحة الفساد تلاحق مسؤولين عراقيين ونوابا. المضبوطات تشمل أكواما من الدولارات والذهب. والزيد يتوعد كل سارق. بعد اتصال قاليباف، بري يصطدم بالرئاسة اللبنانية ويتعهد بمنع تمرير الاتفاق مع إسرائيل في البرلمان. نتنياهو يصاعد ضد أردوغان باعتراف إسرائيل بإبادة الأرمن، وأنقرة تصف الخطوة بالمسيسة. في هرمز عاد الهدوء العسكري مؤقتا، لكن معركة السيطرة على المضيق دخلت مرحلة جديدة. فالخلاف لم يعد يدور حول إبقاء المضيق مفتوحا أو إغلاقه، بل حول من يدير الملاحة فيه ومن يرسم مسارات العبور. فبعد توقف تبادل الضربات، منحت واشنطن وطهران الدبلوماسية فرصة جديدة، فيما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات مرتقبة في الدوحة الثلاثاء. ترامب قال أن طهران هي من طلبت الاجتماع على أن يشارك مبعوثاه ويتكوف وكوشنر في المباحثات التي تركز بحسب مصادر العربية على منع الاحتكاك في مضيق هرمز.
1: Requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks. So as far as we're concerned, we're holding up our end of the ceasefire. Violence will be met with violence. As you mentioned, Brian, there were attacks on commercial vessels that the United States of America, directed by the president, responded to, and that will continue to happen, but we hope we don't see that. The president obviously wants to see the peace process play out.
0: طهران سارعت إلى نفي عقد أي اجتماع هذا الأسبوع، ومع ذلك أقر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بزيارة مسؤولين إيرانيين إلى الدوحة، لكنه شدد على أنها لا ترتبط بزيارة المسؤولين الأمريكيين أو بأي لقاءات مشتركة بين الجانبين حسب قوله. فعلى وقع المحادثات الفنية المرتقبة، لم تعد أزمة مضيق هرمز تقتصر على الملاحة، بل امتدت إلى مستقبل إدارة المضيق نفسه. ففي أول اجتماع مشترك بين إيران وسلطنة عمان، بحث الجانبان إدارة الخدمات البحرية وآلية العمل المستقبلية. تسعى طهران إلى فرض رسوم على الخدمات بعد انتهاء مهلة 60 يوما، وهو ما ترفضها أمريكا. أما سلطنة عمان فبدت موافقتها متفاوتة، فبعد إعلانها مع إيران التوافق على بحث إدارة المضيق والخدمات والتكاليف المرتبطة بها، أكدت أن الترتيبات لا تشمل فرض أي رسوم. مع ذلك شدد وزير الخارجية بدر البوسعيدي على أن توفير أمن الملاحة وسلامة الممرات يتطلب جهودا وتكاليف، مستشهدا بمضيقي ملقا وسنغافورة. زاد التباين بعدما أعلنت عمان ممرا بحريا مؤقتا لعبور السفن، هو ما رفضته إيران التي تتمسك بأن يكون العبور عبر مسارها فقط. فلم يعد الخلاف يدور حول فتح المضيق أو إغلاقه، بل حول مسارات العبور نفسها. السفن والناقلات باتت أمام 5 مسارات بحرية مختلفة تتباين في مرجعيتها، والجهة حتى التي تشرف عليها والقواعد المنظمة لاستخدامها. أولها المسار الدولي المعتمد منذ عام 1968 من المنظمة البحرية الدولية، يمتد عبر ممرين متوازيين للدخول والخروج بين السواحل الإيرانية وعمان. من جانبها حددت إيران مسارا آخر يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق، يمر جنوب جزيرة هرمز للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك للسفن الخارجة، وتقدمه طهران بوصفه الطريق الشرعي الوحيد الخاضع لإشرافها الكامل. في المقابل حدد الجيش الأمريكي مسارا جنوبيا خاليا من الألغام، يبدأ من بحر عمان ينحرف داخل مياه الإقليمية العمانية بعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. من جهة ثالثة اقترحت سلطنة عمان ممرا مؤقتا أمام سواحلها بالتنسيق مع الأمم المتحدة، يكون شمال وجنوب

0: المسارات الملاحية القائمة، ويبقى المسار الخامس غير محدد حيث تسلكه سفن تطفئ أجهزة التعرف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها، ما يجعل رصدها ومتابعتها أمرا صعبا. على كل حال، حول كل هذه النقاط التي ذكرناها منذ أن بدأنا حلقة خارج الصندوق، أرحب بضيفي الآن الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي الذي ينضم إلينا من الكويت. أهلا بك أستاذ محمد معنا في خارج الصندوق على العربية. توقفت الحرب، ولكن بروباغندا وحرب البروباغندا لم تتوقف إلى الآن بين الطرفين. الرئيس ترامب يؤكد ويعول على اجتماع غد في الدوحة، ويقول بأنه سيكون اجتماعا مهما بوفق وتصريحات الرئيس الأمريكي، فيما هناك نفي من قبل الدبلوماسية الإيرانية. هل هذه طريقة تقليدية بالنسبة للجانب الإيراني ليظهر بأنه لم يذهب مضطرا أمام الضربات الأخيرة التي حصلت في البحر وحتى في الجانب الإيراني من هذه الهجمات، أم أننا فعلا أمام اختلاف مرجعيات في إيران؟
1: اعتدنا منذ بداية الأحداث، منذ بداية الضربات الأمريكية على إيران، أن هناك كثيرا من النفي الذي صدر عن المؤسسة السياسية أو العسكرية الإيرانية، ثم أثبتت الأيام كذب مثل هذه التصريحات أو صدق ما يقوله الخصوم سواء كانت أمريكا أو غيرها. الأقرب إلى التصديق دون انحياز ودون تحيز أن هناك اجتماع فعلا، وأن هناك شيئا مخفي. قلت قبل فترة أن حتى ورقة التفاهم لعل هناك ما يخفيه الطرفان كاتفاق سري لم يعلن عنه. أظن أن تصريحات القيادة الأمريكية هي الأقرب إلى صدق.
0: بخصوص ماذا اتفاق سري؟ لأن هناك تعويل كبير، وخصوصا في اجتماع غد عندما يتم الحديث عن الثنائي ويتكوف وكوشنر، إذا هناك ارتباط بقضايا حساسة متعلقة بهذه الملفات المتشابكة.
1: لعل أشياء كثيرة يتفق عليها الطرفان، سواء يعني أمريكا أبدت بعض التنازلات أو إيران كذلك قد تكون أبدت بعض التنازلات. المسائل التي يختلف عليها الطرفان حساسة جدا لهما ولدول الأقليم، فلا يستبعد أبدا أن تكون هناك نوعا من السرية في بعض الاتفاقات التي جرت بين الطرفين، حتى لا يخسر هذا أو ذاك جزءا من شعبيته في بلاده، جزء من حلفائه في خارج بلاده. هكذا هي الصورة العامة لمن يتابع مثل هذه التصريحات.
0: من يمكن أن يكون يكسب أكثر في هذه السرية برأيك؟
1: في ظني لا نستطيع أن نقول كاسب وخاسر. أنا أميل إلى الطرح على أنه كشف حساب. هناك كشف حساب لأمريكا وهناك كشف حساب لإيران. خسرت أمريكا وربحت أيضا، وخسرت إيران وربحت. بالنسبة لنا كدول الخليج، ولأننا لسنا طرف في هذه الحرب ولم نرتضيها منذ البداية، لذلك نحن اليوم لسنا طرف في هذه المفاوضات أيضا، لأن هذه المفاوضات يعني بدأت بعد حرب وقد تنتهي بحرب، والخليج لا يرتضي لا بداية الحرب ولا يرتضي الأعمال العسكرية. الخليج كذلك هناك بعض الخسائر التي مني بها بسبب سوء المواقف سواء من أمريكا والسلوك العدواني الذي أظهرته إيران أيضا خلال هذه الفترة.
0: وكان العنوان النمادي قرمز أستاذ محمد. اليوم نحن أمام هذا الاجتماع الأمة والاجتماع إيراني عماني فيما يتعلق بإدارة المضيق، ولو أن الوزير بوسعيدي أرسل رسائل طمأنة بأن تحدث عن حرية المرور في هذا المضيق بلا رسوم، ولكن ترك الباب مفتوحا فيما يتعلق بمسألة رسوم مقابل خدمات. هذه النقطة غير واضحة الآن فيما يتعلق بمستقبل إدارة هرمز. كيف اليوم تقرؤون هذا الطرح قانونيا وسياسيا أيضا؟
1: في ظني أن العالم كله وأمريكا خاصة تنتظر على نار أن يعني تطرح إيران فرض رسوم أو خدمات على المرور في مضيق هرمز. سيدة الفاضلة، لو فرضنا جدلا أن إيران وعمان اتفقتا على يعني استقصاء خدمات مقابل هذا المرور الذي يمر فيه جميع السفن في هذا المضيق، فهذا يعني بالضرورة اللازمة ثلاثة أمور. أولا، لن تستطيع إيران أن تفرض

رسوم خدمات حتى توافق على الاتفاقية العالمية للبحار ولأعالي البحار، وهو ما تنتظره أمريكا وينتظره العالم. أم إيران لن تستطيع أن تأخذ رسوم على هذه السفن، رسوم

0: ومبيعاته للنفط 10 سنوات تعويضات لدول العالم وقد لا يكفيها، وثاني اللوازم التي يعني يستلزم فرض رسوم خدمات لابد من أداء خدمات معينة أيضا كذلك. إن قررت إيران وعمان يعني أخذ رسوم خدمات لابد أن تؤدي خدمات، وثالث هذه اللوازم إذا فرضت هذه رسوم هذه الخدمات فإن الغانم لابد أن يغرم وفق المبدأ القانوني، لابد لعمان وإيران إذا أخذ رسوم خدمات أن يضمن سلامة كل سفينة دفعت مثل هذه الرسوم لأي حادث يقع سوف تطالب شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
1: اليوم لتفادي مخاطر هرمز، كنا تحدثنا قبل قليل عن الخمسة مسارات التي بدأت تطرح، هل يمكن أن تكون هذه المسارات الخمسة كبديل كحل واقعي لتفادي مخاطر هرمز وحتى سحب ورقة الابتزاز الجيوسياسية من إيران؟
0: لا يمكن لسبب بسيط جدا، هناك سلوك عدواني من قبل إيران. يعني دعنا نقولها بصراحة، لو فرضنا جدلا والجدل غير صحيح هنا أن كل ادعاءات إيران صحيحة، لو فرضنا أن كل ادعاءات إيران صحيحة إذن ما الذي تستند عليه إيران في منع عمان من استخدام الجزء الخاص بها في هذا المضيق لمرور السفن؟ لا شيء تستند عليه إيران إلا رغبتها في العدوان، هي تعتقد أن من صلاحياتها أن تفرض كامل سيطرتها على هذا المضيق بغض النظر عن وجود عمان وكأن عمان غير موجودة. هذا إذا فرضنا أن هناك أسبابا صحيحة تدعيها إيران. لذلك هذه المسارات الخمسة في ظني تشكل خطورة أكثر ما تشكل ضمان لمرور هذه السفن. هذه جريمة ترتكبها إيران باضطرار بعض الدول لإنشاء ممرات يعني ومسارات بديلة بعد أن منعتهم إيران.
1: شكرا جزيلا، انتهى الوقت ولكن الحديث يتم دائما. شكرا الكويت، الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي. أطلقت الحكومة العراقية مسارين متوازيين، أحدهما لمكافحة الفساد والآخر للحد من نفوذ الفصائل الموالية لإيران. فحكومة علي الزيدي بدأت حملة أمنية وقضائية واسعة ضد متهمين بقضايا فساد، طالت مسؤولين إلى جانب نواب وأمنيين ورجال أعمال. الزيدي قال إن الوضع لم يعد ممكنا السكوت عنه وأنه لا توجد خطوط حمراء أمام أي شخص متورط في سرقة أموال الشعب، ولكن ما كشفته التحقيقات كان لافتا بحجمه وبطريقة إخفائه. ففي منزل وكيل وزير النفط علي معارج ضبطت السلطات 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 3 ملايين دولار إضافية، إلى جانب ساعات فارهة ذهب. أظهرت صور أن المتهمة أخفى جزءا من الأموال داخل جدران أحد منازله. تكرر الأمر مع النائبة عالية نصيف بعدما انتشرت على مواقع التواصل مقاطع تظهر أكواما من المال. فقد عثرت السلطات في منزل النائبة العراقية على أكثر من 20 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 15.5 مليون دولار، إضافة لكميات كبيرة من الذهب. دعونا نسمع لما قاله الزيدي.
2: هي كسر الأولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها، أموال الشعب ترجع للشعب. أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ، ما أتهاون على مصالح الشعب العراقي، وهذه الحكومة راح تكون حكومة مميزة بإذن الله.
1: أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. دكتور رائد أهلا بك معنا في خارج الصندوق على العربية. أمام هذه المبالغ التي تكشفت وأعلن عنها القضاء العراقي لدى وكيل وزارة النفط العراقية، هذا يفتح السؤال حول ما تم تداوله من قبل العراقيين خصوصا في 24 ساعة الأخيرة عن مصفات بيجي. هذه المصفات كأكبر مصفات نفط في العراق بأنها صندوق أسود الأسود لتمويل الميليشيات.

0: الميليشيات العراقية. هل لديك أي معلومات معطيات حول هذه النقطة تحديدا دكتور؟
1: بداية تحية تليق بمقامك الكريم سيدتي الفاضلة.
0: أهلا.
1: ومتأخرا أعزي الأخوة في قناة العربية والعربية الحدث باستشهاد المراسل محمد عيلة الزميل العزيز. الحقيقة مصفات بيج هي المصفات الأكبر طبعا في منطقة الشرق الأوسط، يعني هو يمكن واحد من أهم المصافي في المنطقة تحديدا، يعني تحديدا حتى تكون الأمور واضحة، هذا المصفى أو هذا المكان، هذا الكنز، هذا المنجم من هذه بقارة علي بابا إذا صح التعبير. أولا نحن أمام نقطة فارقة، نقطة تاريخية فارقة، ربما يكتب السيد علي الزيد الآن سطرا جديدا في تاريخ العراق خلال 20 سنة أو 25 سنة الماضية. مصفات بيجي بكل ما تحدث عنها وكل معطياتها كانت واحدة من أبواب الفساد التي دعمت السلاح المنفلت في الدولة العراقية، وأيضا دعمت للأسف الشديد شبكات الفساد التي كانت تغطى من قبل أو كانت تتخذ من السلاح المنفلت درعا يحميها من كل المسائلة وما إلى ذلك. أنا كنت أتمنى أنه الحديث يكمل، حديث السيد علي زيدي يكمل عندما قال نقطة مهمة جدا في حديثة ليلة أمس، قال أنا ليست لدي حزب، ليست لدي رغبة في أن نترشح مرة أخرى، وليس لدي رغبة في أن يكون لي دور في المستقبل السياسي، لدي مهمة محددة، السلاح المنفلت والمال السائب أو المال المسروق. مصفات بيجي تحديدا كانت مفتاحا، ربما الكثير من الأخوة المشاهدين العرب يعني يعتقدون أنه موضوع وزارة النفط ووكيل وزارة النفط السيد عدنان الجميلي المعتقل الآن رايح للتحقيق هي البداية أو هي السبب في الاعتقالات الكبيرة. أولا القائمة ربما هذا لخارج
0: ستطول.
1: القائمة تضم أكثر من 500 شخص، يعني 500 شخص، ومذكرات التوقيف الآن جاهزة ل200 عدا ما تم اعتقالهم خلال الساعات الماضية. وهناك يعني شارع حمراء أرسلت بحوالي 20 إلى 25 شخصية هم خارج العراق أو هم غير موجودين. ولهذا الحديث عن أنه فقط وزارة النفط أو فقط بيجي، لا، الموضوع يشمل وزارة الكهرباء، يشمل الضرائب العقارية، وأيضا المؤسسات الأخرى، وزارة النقل والمواصلات، هناك 5 عقود خطيرة جدا في وزارة النقل والمواصلات، ومنها طبعا ما يخص خطوط الجو العراقية، وأيضا فيما يخص وزارة الكهرباء اللي هي كانت واحدة من يعني منافذ الفساد التي دخلت منها الميليشيات التي سيطرت ودعمت هؤلاء الفاسدين وأعطتهم غطاء يعني كان
0: دكتور رائد
1: أساس في حجم الفساد في العراق خلال 20 سنة وصل إلى ما بين 600 إلى 650 مليار دولار.
0: 650 مليار دولار، يعني نتحدث عن مبالغ مهولة. العراقيون يسألون أين أموالنا، أين أموال العراقيين؟ دكتور رائد، اليوم عندما يتم الحديث بأنه صار في أسماء مدرجة عليهم منع السفر، ولكن في حديث عن هروب بعضهم، كيف هربوا أمام هذه الإجراءات الأمنية المكثفة؟ إلى أين هربوا؟ هل نتحدث في داخل العراق؟ هل هناك من ساهم في تهريبهم أو تسهيل هروبهم إلى الخارج؟ كيف؟
1: أولا لدينا حدود واسعة مع يعني مع مع الجارة إيران، هذه الحدود طبعا يعني شبه غير مسيطر عليها، قولها بكل أمانة. أيضا لدينا إشكالية في بعض يعني في بعض النقاط المهمة جدا الحدودية، فيمكن الهروب منها، وبعضهم طبعا لجأ إلى قبيلته أو إلى عشيرته. لهذا نعتقد بأنه إجراءات السيد علي الزيدي تحتاج إلى يعني 3 أمور أساسية: دعم من رجالات الدين والعشائر والقبائل، وأيضا دعم من الإعلاميين، إضافة إلى زخم جماهيري، لأنه كان هناك تجربة، وتجربة أنا في وقتها قلت واحدة من أهم التجارب اللي مرت في العراق، تجربة السيد مصطفى الكاظمي في رئاسة الوزراء عندما ألقى القبض، وربما هذا اللي خارج الصندوق، وسيزعل مني السيد مصطفى الكاظمي، سيزعل مني، يعني سيزعل مني إذا قلت هذه المعلومة. قال عندما ألقينا القبض على مجموعة من الفاسدين عن طريق لجنة السيد الفريق أحمد أبو رغيف، يعني قال حوصرنا، سأقول هذا خارج الصندوق، ربما هذا سر سيزعل مني السيد مصطفى الكاظمي، لكن قال حوصر رئيس الوزراء في قصر الزقورة، هو يعرف ذلك، في قصر الزقورة اتصلت أنا رئيس الوزراء بقيادات في الجيش وبعض الأجهزة الأمنية، لم يردوا علي،

0: ولم أجد دعما شعبيا ولا حزبيا. الآن المسألة تحتاج
1: هذه النقطة
0: إلى دعم شعبي.
1: هذه النقطة تتحدث عنها
0: ودعم أيضا
1: تمام.
0: من الإعلام،
1: لأنه تفتح السؤال يعني هل ستمضي هذه الحملة إلى نقطتها الأخيرة أم ستصطدم بالخطوط الحمراء التقليدية التي كنا شاهدناها في العراق على مر السنين. ولكن سريعا قبل أن ينتهي وقت، ولو أنه رئيس الوزراء علي الزيدي كان نفى فكرة هذه الخطوة وربطها بزيارته إلى واشنطن رغم الضغوط الأمريكية المتعلقة بمسألة الفساد وحتى السلاح المنفلت، ولكن هل برأيك يمكن أن يكون حصل علي الزيدي على تعهدات من واشنطن لإنشاء جيش عراقي قوي، تقوية الجيش، تسليح الجيش، ليكون العراق أمام جيش قوي بعد حصر السلاح وأيضا تسليم السلاح من قبل الفصائل؟
0: هذا سؤال جيد، لكن أنا أختلف معك. من قام بهذه العملية؟ قام بها قوات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى أنه لدينا 6 ألوية من القوات الخاصة، إضافة إلى أن لدينا أجهزة أمنية وعسكرية ممتازة جدا. الإشكالية كانت في السلاح المنفلت. لهذا سيذهب الزيدي، وأنا في تقدير أنه سيذهب لتغيير بوصلة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه سيقول للولايات المتحدة الأمريكية إذا أردتم أن يكون العراق شريكا حقيقيا، يعني حقيقيا للولايات المتحدة الأمريكية، شريكا أيضا حقيقيا للدول العربية، والآن ربما هذا أيضا لخارج الصندوق، السيد الزيدي أرسل رسائل سرية ومبطنة وشخصيات مبطنة أرسلها إلى بعض دول الخليج العربي وبعض الدول العربية لإعادة العلاقة مرة أخرى قبل أن يلتقي بالرئيس ترامب. ربما سيكون هذا اللقاء هو اللقاء المهم بالنسبة للعراق، هذا اللقاء الحيوي. قلت لك أن السيد علي الزيدي كتب سطرا جديدا في تاريخ العراق وتاريخ حكومته وتاريخه الشخصي، لكن هذا بدون أن يكون هناك دعم شعبي ودعم من رجالات الدين ودعم من الإعلام، تحديدا الإعلام أيضا واحدة من الأدوات التي عطلت في السنوات الماضية خوفا.
1: نعم.
0: أنا أقول لك أنا من الأشخاص اللي أملك ملفات كثيرة عن الفاسدين بالأسماء وبالأشخاص، وربما قبل فترة تحدثت عن بعض الشركات في وزارة الكهرباء التي كانت تقوم بمليارات الدنانير العراقية تخربها إلى إيران. وهذا
1: نعم.
0: كله يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى زخم، لكن زيارة الزيدي للولايات المتحدة الأمريكية ستكون بداية فصل جديد في علاقة
1: دكتور رائد
0: وعلاقة العراق أيضا بحلفاء الولايات المتحدة.
1: دكتور رائد، سريعا، اختيار 30 سبتمبر لم يكن عشوائيا، يعني يتزامن مع آخر يوم لانسحاب قوات التحالف الدولي، بالتالي لم يعد هناك حجة للفصائل المسلحة المتواجدة في العراق. هل ستنجح خطوة الزيدي في سحب هذا السلاح وأيضا حصر السلاح بيد الدولة العراقية مجددا؟
0: أنا أعتقد أنه إحنا أمام السيد الزيدي وأمام العراقيين شهرين مهمين جدا، ربما هما الأشهر، العراق أشهر الصيف أشهر ساخنة، الأشهر الساخنة ستكون حقيقة خطوات حقيقية لنزع السلاح. اليوم اجتمع بعض القوى السياسية الشيعية والسنية، وتحديدا حصل حديث، وهذا أيضا لخارج الصندوق، حصل حديث عن موضوع أنه يجب على القوى الشيعية تحديدا أن تقوم بالضغط على الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، ماذا وإلا سيحصل ما لا يحمد عقباه وما لا نريده أن يحصل، مثل ما حصل الآن في لبنان نزع السلاح، حزب الله سيكون بالقوة وبالتأثير،
1: وهذا ملفنا بعد قليل،
0: لكن في نهاية المطاف سينجح. أنا في تقديري أنه سينجح بدعم شعبي وبدعم من رجالات الدين وبدعم من الإعلام.
1: شكرا جزيلا.
0: هناك فرحة عظيمة في العراق اليوم، فرحة ليست في وسط وجنوب العراق، حتى فرحة في شمال العراق للخطوات، وربما يريد العراقيين أكثر من ذلك، وربما سنشهد في الأيام المقبلة أسماء كبيرة كانت بمنأى عن أن نتحدث عنها.
1: شكرا.
0: بسبب فسادها وبسبب دعمها للسلاح المنفلت.
1: دكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا. فتح الاتفاق الإطاري مع إسرائيل جبهة صراع جديدة داخل لبنان، مواجهة بين الدولة التي تتمسك بتنفيذه والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل اللذين يرفضان الاتفاق. لكن حزب الله ذهب أبعد فدعا إلى إسقاط الاتفاق ولوح بالحرب الأهلية إذا فرضت قوة. أما حركة أمل صعدت موقفها تدريجيا، فبعد إعلان رفض الاتفاق تعهد رئيس البرلمان نبيه بري بعرقلة إقراره، مؤكدا أن وزراء الحركة سيواجهونه داخل الحكومة وأن البرلمان لن يسمح بتحويله إلى أمر واقع. وصف بري الاتفاق بأنه إملاءات، معتبرا أنه أخطر من اتفاق 17 من مايو عام 1983.

0: محذرا في الوقت نفسه من أي تحركات في الشارع قد تدخل البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. جاء موقف بري عقب اتصال مع نظيره الإيراني محمد باقر قليباف. طهران عارضت بشكل غير مباشر تفاهمات لبنانية الإسرائيلية الأخيرة، تتمسك في المقابل بعدم فصل الملف عن تفاهماتها مع واشنطن واعتبارها ذلك المسار مدخلا لإنهاء الحرب في لبنان. ولكن موقف الدولة اللبنانية لا يزال صامدا تجاه محاولات التحريض ضد الاتفاق، وهو ما أكده رئيس عون خلال استقبال قائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدا عزم الدولة بسط سلطتها حتى الحدود الجنوبية، وشدد على تمسك الدولة بتنفيذ الاتفاق داعيا أمريكا إلى مواصلة دعم انتشار الجيش اللبناني واستكمال انسحاب إسرائيل. أرحب بضيفي من بيروت، علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، وأيضا الكاتب السياسي رضوان عقيل. أهلا بكما معنا في خارج الصندوق على العربية. أستاذ علي، أبدأ معك. الرئيس بري بعد أشهر من اطلاعه ودخوله في المفاوضات وتشكيله غطاء شرعيا بعد يوم 1 و24 ساعة من اتصاله بقليباف يعلن عرقلة هذا الاتفاق الذي وقع قبل أسبوع من الآن في واشنطن، هل نحن أمام فيتو إيراني صريح لفرملة المسار الدبلوماسي اليوم في لبنان؟
1: تحياتي لك سيدتي، لأستاذ رضوان، للمشاهدين الكرام. يعني واضح أن إيران منذ أن أدرجت لبنان في اتفاق التفاهم مع واشنطن بأنها تريد أن تكون لاعبة دور وصاحبة دور في لبنان في لحظة يتهدد وجودها في لبنان. وبالتالي أيضا استكمل ذلك بخطوة بتشكيل لجنة ثلاثية لم تشكل، هي أعلن عن إمكانية تشكيل لجنة تضم واشنطن وبيروت وطهران لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. جاء الاتفاق الذي نتج عن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان وشكل صدمة، بالتأكيد صدمة، لأنه هو كان يعكس التركيز على هذا المسار وفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني. هذا بحد ذاته خلق نوع من ردة فعل أيضا من قبل الرئيس نبيه بري الذي كان يدرك، أنا برأيي لم يكن غائبا عن باله المسار الذي يجري في واشنطن، ولا شك أن الرؤساء أو المعنيين كانوا يضعونه في أجواء ما يجري بمعزل إن كان موقفه مع أو ضد، لكن على الأقل هو كان في هذه الأجواء. الاتصال من قبل قليباف بطبيعة الحال هو رسالة أيضا للرئيس بري، والرئيس بري ألمح كما أشرتم إلى إمكانية أن يعرقل في البرلمان، وأعتقد أنه هذه ربما تكون مدخل لمعالجة هذا الموضوع، بمعنى أنه إذا رفض هذا الاتفاق في البرلمان اللبناني ولم يتم إقراره فليفكر يعني أصحاب السلطة والمعنيين ما هو الخيار البديل، لأن السؤال اليوم ماذا هو البديل عن الاتفاق؟ يقول البعض أنه خط طهران، خط طهران مش ماشي بالتعبير اللبناني وبالتعبير الأمريكي وبالتعبير الإسرائيلي، وإلا ما صار وصار الاتفاق واشنطن. وبالتالي هل هناك استعداد لمواجهة مع أي تصعيد إسرائيلي؟ وهذا متوقع في حال فشل الاتفاق أو أفشل أو رفضه لبنان. نحن سندخل في مسار عسكري. ما وصلنا إليه اليوم هو نتاج كل هذه السياسات، هذه النخبة السياسية الموجودة في لبنان واللي على رأسها الرئيس، يعني أحد أركان الأساسيين الرئيس نبيه بري وبتحالفه مع حزب الله، وأيضا يجب أن يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه، لأنه لا أحد في لبنان راض عن هذا الاتفاق بالمطلق، بمعنى أنه متوازن، هو غير متوازن. طيب. أكيد وهو يعكس موازين القوى، وبالتالي المشكلة في الخيارات البديلة. هل هناك بعد فشل خيار السلاح هل هناك خيارات بديلة جدية؟
0: نحكي عن الخيارات.
1: خيار إيران الذي يطرح
0: ونسأل حوله أستاذ علي، ولكن خلينا نسمع وجهة نظر أستاذ رضوان. أستاذ رضوان، اليوم كيف سيقنع الرئيس بري الرأي العام اللبناني الدولي بأنه قراره لبناني خالص، يعتبر بأن هذا الاتفاق لا يصب كما يرى هو والثنائي أيضا الشيعي في لبنان بأنه لا يصب في مصلحة لبنان؟
2: مساء الخير زميلتي ومساء الخير للجميع والمشاهدين. لابد من الإشارة إلى أن ما يقصده الرئيس نبيه بري بأن هذا الاتفاق غير متوازن وهو لا يصب في مصلحة

0: لبنان. بالتأكيد أن جمهور حركة أمل وجمهور حزب الله فضلا عن جهات سياسية عدة غير شيعية لا ترى في هذا الاتفاق غير المتوازن كما قال الأستاذ علي أنه يصب في مصلحة لبنان. في الاتصال الأخير الذي حصل بين كاليباف والرئيس بري في هذا الخصوص كان هناك تأكيد من الرجلين على متابعة الإيرانيين لملف لبنان في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولسيما أن لبنان يحتل البند الرئيسي والبند الأول في مذكرة التفاهم بين الأمريكيين وبين الإيرانيين. لذلك هذا هو ما قصده الرئيس بري في هذا الخصوص، أن هذا الأمر، أن هذا الاتفاق لن يطبق بكل هذه السهولة، وكل الحديث عن مناطق تجريبية وكل هذه الأمور وكالأمور اللوجستية على الأرض يراها يصفها الرئيس بري بعبارة أنها مناطق تخريبية. ماذا يقصد بهذا الأمر؟ هو بالتأكيد لا يريد النزول إلى الشارع، هو يعرف سلفا أن عملية إسقاط الحكومة ليست بالأمر السهل، وهو ليس في هذا الوارد. الوزراء الشيعة من أمل وحزب الله لن يستقيلوا من الحكومة، سيبقون في مجلس الوزراء وسيبحثون ويناقشون. السيد علي يتحدث عن موضوع كيف إذا وصل هذا الأمر، هذا الاتفاق إلى مجلس النواب. هذا الاتفاق لم يصل إلى منزلة المعاهدة. اليوم سألت أكثر من وزير عدل، وأقولها على لسان وزير العدل الأسبق الأستاذ إبراهيم نجار وهو من ألمع القانونيين ورجال الدستور في لبنان، قال هذا الأمر لا يصل إلى مجلس النواب لأنه لم
1: حتى بموجب البند 52 من الدستور اللبناني لن يصل إليه.
0: لن يصل لأن من حق رئيس الجمهورية أن يقوم بهذه المفاوضات وأن يشرف صحيح. عليها من الألف إلى الياء. في حال إذا توصلنا إلى معاهدة سلام مع إسرائيل بالتأكيد هذا الأمر سيكون في مجلس النواب، لكن هذا الأمر دخل في الانقسام السياسي. هناك مادة رئيسية قسمت اللبنانيين أكثر. السؤال الكبير كيف سيتعاطى الجيش اللبناني المعني الأول على الأرض في الأيام المقبلة. واليوم في الزيارة التي الجنرال كوبر وهو أرفع المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية جاء إلى لبنان، التقى رئيس الجمهورية، التقى قائد الجيش، وتم البحث في كيفية تفصيل تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض. حتى الآن المعطيات على الأرض لا تسير بالشكل المطلوب. وطلعنا اليوم على الملحق الأمني، هناك جملة من المسائل الخطيرة في الملحق الأمني. قد يتفهم كثيرون إمكانية أن تقدم الدولة اللبنانية على جمع سلاح حزب الله على تنظيف هذا السلاح، لكن هناك مسألة قانونية، أي بمعنى أي عنصر من حزب الله يقدم على إطلاق رصاصة على الإسرائيلي فإنه سيحال على المحكمة العسكرية وعلى القضاء اللبناني. هذا الأمر سيترك وسيخلق جملة من المشكلات في الأرض بين الجيش وحزب الله، بين الجيش والمجالس البلدية، بين الجيش وبين الأهالي. لا بل أن ثمة من يذهب أن الدولة اللبنانية وضعت الجيش في فخ كبير، زائد أن الإسرائيليين وتحديدا بنيامين نتنياهو قد لا يقدم على هذا الانسحاب أقله حتى نهاية هذه السنة وإجراء الانتخابات في الكنيسة، لأن جنوب لبنان تحول مادة رئيسية في الانتخابات النيابية المقبلة في إسرائيل.
1: واليوم أستاذ علي اسمح لي، عندما سئل نبيه بري عن علاقته بالرئيس عون أجاب لا يتصل بي ولا أتصل به، وحتى اكتفى بتحذير من فتنة داخلية بسبب الاتفاق. طب هل من تفسير بأنه رئيس مجلس النواب لا يتحدث مع رئيس الجمهورية اللبناني فيما هو على تواصل مباشر واتصال هاتفي مع قاليباف؟
2: بالتأكيد يعني أنه أقل ما يفترض أنه يكون في تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ولطالما كان يعني في حرص من الرجلين على التواصل في أسوأ الظروف. لا أدري لماذا يعني اليوم منقطع هذا التواصل، لكن أريد أن أعود إلى نقطة أساسية تتعلق بخطورة ما أشار إليه بهذا الاتفاق وما يتضمنه، حتى البند الأمني بما يتصل بهذا الاتفاق. أليس حريا برئيس مجلس النواب ومجلس النواب أو أن كتلة الرئيس نبيه بري أن تقوم بعريضة نيابية لمطالبة الحكومة بمناقشة هذه القرارات، خاصة أنه يتحدث عن إمكانية حصول فتنة بسبب هذا الاتفاق؟ أليس هذا الأمر مدعاة لأن يطرح ويناقش في مجلس النواب دستوريا، علما أن مضمون هذا التفاهم بحد ذاته وينطوي على اعتراف بدولة إسرائيل، بمعنى احترام لبنان لسيادة دولة إسرائيل واحترام إسرائيل لدولة لبنان. في هذا البند لابد أن يكون هناك يعني ما يشير إلى ضرورة أن يكون محل نقاش في مجلس النواب، ويتطلب على الأقل نقاش إذا لم يكن تعديلا في بعض القوانين المتصلة.
1: ولكنه في تأكيد يعني الرئيس عون حتى الفريق العسكري أكدوا بأن هذا الاتفاق أول خطوات طريق السيادة اللبنانية اليوم.
2: لكن هذا له مترتبات عملية ميدانية كالملف الأمني كالإجراء

0: الأمنية يعني في مسار ستسير فيه الأمور بمعزل قبل الوصول إلى الاتفاقية أو نوصل إلى معاهدة بين الدولتين. هذا بالتالي محل نقاش، وأنا أرى برأيي حري بهذا الموضوع على أهميته أن يناقش في مجلس النواب، ليس بالضرورة بشكل علني أمام الملأ، إنما يناقش وأن يشارك مجموع اللبنانيين في مشارك، لأنه ضروري أن نقول يعني التلويح بالفتنة وما إلى ذلك، فليناقش هذا الأمر داخليا وليطرح الخيارات. ما هي الخيارات البديلة؟ قد يكون للرئيس بري لديه خيارات، أو لحزب الله لديه خيارات عملية، قد يكون، فلتطرح داخل مجلس النواب ضمن المؤسسات الدستورية، وهذا سبيل لمنع الفتنة. لأنه إذا بقي الأمر في الشارع ومدار نقاش في الشارع فقط وليس داخل المؤسسات الدستورية، هذا ممكن أن يؤدي إلى الفتنة. لكن بمجمل الأحوال أريد أن أقول أن هذا الاتفاق ليس في وارد أن يذهب، يعني ليس هناك من مناخ لبناني فعلي جدي قد يدفع اللبنانيين إلى الفتنة. بالعكس، هذا الاتفاق في مضمونه وإن كان في إخلال بالتوازن، إلا أنه يؤكد على أن الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار، يؤكد على خيار مسألة تحرير لبنان بشكل كامل، وبنفس الوقت يستفيد من كل العوامل الدولية ومن الدعم الأمريكي من أجل الوصول إلى هذا الأمر. سوى ذلك نحن أمام خيار حرب.
1: تمام.
0: حرب تدميرية تضيف إلى النكبة نكبات أخرى.
1: ما الحل اليوم؟ ما الحل؟ مزيد من الدمار، اللبنانيين تعبوا اليوم، ما الحل؟ إلى أين؟
2: الحل في لبنان يجب حصول تلاقي بين كل القوى السياسية، بدءا من رئيس الجمهورية وحزب الله. من دون التوصل إلى موقف سياسي وقاسم مشترك أساسي تحت عنوان كيفية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتحرير كل التراب اللبناني والبت في موضوع سلاح حزب الله، من دون التوصل إلى هذا الأمر سنبقى على هذا المنوال. وعندما حذر الرئيس نبيه بري من هذه الفتنة كان كلامه أشبه بجرس إنذار لكل القوى السياسية، أولا للطائفة الشيعية ولكل الأفرقاء في لبنان. جاء هذا الكلام من باب الحرص على الدولة اللبنانية، ولقاه بالتحية نفسها وبالموقف نفسه وللجملات. لذلك علينا أن نقف ونتوقف عند هذه النقطة الأساسية. طبعا من غير المنطقي أن لا يكون هناك تواصل بين رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، علما أنه حصل اتصال بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان هناك تشديد على منع التوصل إلى أي فتنة في الشارع اللبناني. لكن السؤال الإسرائيلي هو الذي يريد هذه الفوضى، وهنا على كل القوى السياسية بدءا من رئيس الجمهورية تفويت هذه الفرصة على الإسرائيلي وعلى بنيامين نتنياهو، لأن الإسرائيليين بالفعل يريدون فتنة حقيقية. السؤال الثاني،
1: ولكن عندما أقدمت سلاح حزب الله يعطي الذريعة لهذا اليمين الإسرائيلي أن يغامر ويتوغل أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني ليصل إلى سور النبطية.
2: نحن على القوى السياسية وعلى العقلاء في لبنان أن يفككوا هذه الذرائع الإسرائيلية بموقف موحد كيفية الانسحاب الإسرائيلي. هناك إجماع على أن هذا الاتفاق غير متوازن ولا يصب في مصلحة لبنان. لا حديث عن الانسحاب، لا حديث عن عودة الأهالي إلى بلداتهم، لا حديث عن الإعمار. عندما يريد الإسرائيليين تحقيق هذا الأمر، والدولة اللبنانية عند استئصال الآلة العسكرية، لبل هناك توجه عند الأمريكيين وبعض جهات في الداخل إلى استئصال حتى الجسم السياسي والجسم الاجتماعي والطبي وكل مؤسسات حزب الله وتجفيف كل إداراته المالية، للقول أن هذا الحزب انتهى. وفي مثل هذه الحالة نذهب إلى تحرير الأرض وإلى انسحاب إسرائيل. هذا إذا انسحبت إسرائيل. وفي المناسبة إسرائيل بالمفاوضات الأخيرة في واشنطن لا تستعمل عبارة انسحاب، هي تقول إعادة انتشار. لذلك كل هذه المسألة ملقاة على عاتق الحكومة، على رئيس الجمهورية، على مجلس النواب، على كل الأفرقاء. يعني
1: للأسف انتهى الوقت. أنا أشكركما جزيل الشكر، رضوان عقيل وعلي الأمين، شكرا جزيلا. يتصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا في ظل صراع أوسع على النفوذ الإقليمي. لم يعد الخلاف يقتصر على غزة أو ما يجري في سوريا، بل امتد إلى مواجهة سياسية دبلوماسية مباشرة شملت تبادل التحذيرات والتنافس على كسب الموقف الأمريكي، وصولا إلى فتح ملفات تاريخية ظلت مجمدة لعقود. ما يجري أخرج رئيس وزراء إسرائيل عن صمته، اتهم الرئيس التركي بتكرار الدعوات إلى تدمير إسرائيل، مؤكدا أن حكومته تتعامل مع تلك التصريحات بمنتهى الجدية وستنقلها إلى الإدارة الأمريكية، ما أثار استياء نتنياهو.

0: لم يكن تصريحات أردوغان وحدها، وإنما التحول في موقف واشنطن تجاه تعزيز التعاون الدفاعي مع أنقرة. وبحسب رويترز، أخطرت واشنطن الكونغرس بعزمها بيع عشرات المحركات النفاثة لتركيا في صفقة تتجاوز 700 مليون دولار. يأتي ذلك بالتزامن مع مؤشرات على تقدم في ملف مقاتلات F-35، وإن كان ذلك لا يزال ينتظر موافقة الكونغرس. إسرائيل رفعت سقف التصعيد مع تركيا، فقد أقرت حكومة نتنياهو بالإجماع الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، في قرار امتنعت عنه لعقود حفاظا على خط اتصال مع أنقرة. واعتبرت تل أبيب الخطوة واجبا أخلاقيا وتاريخيا، فيما اتهم وزير الخارجية جدعون ساعر اتهم أنقرة بقيادة حملة منظمة لإنكار تلك الأحداث. في المقابل، وصفت تركيا القرار بأنه سياسي ويهدف إلى صرف الأنظار عن جرائم إسرائيل في غزة، متهمة إسرائيل بتبني سياسات توسعية ومزعزعة الاستقرار في المنطقة. أرحب بضيفي من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أوكتاي يلمز، ومن القدس المحلل السياسي شلومو غانور. أهلا بكما معنا في خارج الصندوق على العربية. أستاذ شلومو، لعقود طويلة رفضت إسرائيل الاعتراف بالإبادة، إبادة الأرمن ومجزرة الأرمن. اليوم وبعد كل هذه العقود تخرج إسرائيل وتتاجر بدماء 1.5 مليون أرمني لعقاب تركيا سياسيا، هل من تفسير؟
1: مساء الخير. نعم، إسرائيل قررت تغيير المعادلة التي كانت قائمة حتى الآن في علاقاتها مع تركيا، أي تفضيل المصالح الاستراتيجية بين البلدين على الذاكرة التاريخية، بالرغم من الألم الذي يواكب هذه الذاكرة، خاصة وأن الشعب اليهودي عانى من البراثن النازية والإبادة، إبادة الشعب اليهودي، إبان الحكم النازي وفقدان 6 ملايين من أبنائه. ولكن الانتقادات والتصريحات شبه اليومية من قبل الرئيس التركي ضد إسرائيل والتهديدات بإفناء إسرائيل أقنعت إسرائيل بأنه لا يمكن التغاضي من مثل هذه التصريحات اليومية، خاصة في ضوء الذاكرة الإسرائيلية. ولذلك قررت تغيير سياستها والاعتراف بالمذبحة التركية بحق
0: الأرمن. إذن المسألة ليست أخلاقية من قبل الحكومة الإسرائيلية، خصوصا بعد عقود و25 عاما هذا الملف طي الكتمان، عندما يطرح في من قبل نواب وأيضا في الكونغرس في الكنيست يتم طي الكتمان حتى من قبل نتنياهو نفسه اليوم بسبب مواقف تركيا وتصريحات تركيا.
1: كما ذكرت، المصالح الاستراتيجية بين البلدين غلبت الذاكرة التاريخية، بالرغم من اعتراف إسرائيل طيلة هذه العقود بالذنب التركي تجاه الأرمن، ولذلك لم تقدم ولم تتوجه ولم تتخذ القرار الحكومي الرسمي، بالرغم من أن كانت هناك أطر برلمانية، أطر شبه رسمية، أطر شخصية، وأيضا أطر إسرائيلية ويهودية التي اتخذت قرارات أدانت تركيا بهذا.
0: أستاذ أوكتاي، في هذا الخصوص، أستاذ أوكتاي، اليوم إسرائيل كسرت المحظور التاريخي بالنسبة لأنقرة فيما يتعلق بقضية الأرمن ومذبحة الأرمن، كيف ستواجه أنقرة هذا التحرك الإسرائيلي اليوم؟
2: تحية طيبة، مساء الخير. بكل تأكيد يعني مسألة سياسية هذه، يعني إذا كان هناك حاجة للتنديد بأي مجزرة أو بأي حالة إنسانية مأساوية، لا حاجة إلى العودة كما ذكرتم إلى ما قبل 120 عاما، وهي أحداث تاريخية مؤسفة بكل تأكيد، وحولها نقاش نحن نسميه أحداث عام 1915. حصلت اقتتال داخلي في ظل حرب العالمية الأولى، وكانت اضطرت دولة التصدي للتمرد المسلح ونقل عدد من السكان من مكان إلى مكان. نعم، هذه أحداث تاريخية مؤسفة، ولكن لا حاجة

0: إذا كانت هناك
1: لا زالت الدول تعترف بمذبحة الأرمن. وصلنا إلى 36 دولة في العالم اعترفت بمذبحة الأرمن وبما فعله العثمانيون والأتراك في هذه الوقت.
0: كما ذكرتم هذه أحداث تاريخية حصلت تحت الدولة العثمانية، هذا أولا. ثانيا، للأسف أثارت الدول في تلك الفترة التي كانت في الحرب مع الدولة العثمانية المواطنين الأرمن ضد الدولة مثل روسيا وبريطانيا، وما زالت إلى يومنا تستخدم هذه المسألة الإنسانية كورقة الضغط على تركيا. واليوم اكتشفت إسرائيل أن هناك مسألة
1: ممكن
0: استغلال هذه المسألة الإنسانية للضغط على تركيا.
1: ولكن لم تبدأ
0: لكل جملة أنت تقطعها.
1: لا فقط، لأنه للتاريخ المسألة. انت ربطت المسألة بفكرة ما كان يحصل في الحرب العالمية الأولى،
0: هناك نقاش بين التاريخيين
1: مع الروس مع روسيا القيصرية، ولكن ما بدأ في اسطنبول.
0: نعم.
1: يعني المذبحة بحق النخب الوطنية، النخب والأدباء والشعراء الأرمنيين كانوا في اسطنبول.
0: هذه رأيك، في رأيك
1: على خلاف المناطق الحدودية في تركيا، ولكن هذا ليس موضوعنا بطبيعة الحال.
0: يعني الدولة اضطرت في ظل الحرب العالمية الأولى كما قلت، وفي ظل التمرد المسلح، من نقل عدد من السكان من مناطق النزاع إلى مناطق أخرى داخل الدولة، ولكن حصلت بكل تأكيد أحداث مؤسفة. ولكن يعني إذا كانت هناك مسألة إنسانية، لماذا لا نندد، لماذا نعود إلى تاريخ كم يعني قبل 120 عام؟ هنا اليوم ليس قبل 10 أعوام أو قبل سنة كانت مجازر في غزة، من قتل 8000 إنسان، هل كلهم مقاتلين؟ أو حتى إن كانوا مقاتلين يعني من
1: سأنقل هذه النقطة لأستاذ شلومو.
0: أحدث كل هذا التدمير والقتل
1: أستاذ شلومو، بأي
0: غزة
1: حق
0: في فلسطين في لبنان
1: أستاذ شلومو، بأي حق إسرائيل تدعي الأخلاق والإنسانية وأنها تنصر قضية مظلومين كقضية مذبحة الأرمن، وهي في ذات الوقت تنفذ نفس الأفعال كما فعلته أو فعله العثمانيون قبل 100 عام وأكثر؟
2: لا مجال للمقارنة، أستبعد وأستنكر مثل هذا التعبير وهذا الاستنتاج. ما تقوم به إسرائيل هو الدفاع عن نفسها، وهي ردا على الاعتداء السافر الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر. لا يمكن إعادة كتابة التاريخ، وهو كتابة تاريخ قريب جدا، خلافا للتاريخ البعيد الذي بالنسبة لتركيا والأرمن الذي تحاول تركيا التنكر والاستنكار أو تلميع الصورة وإعادة كتابة التاريخ. إسرائيل تدافع عن نفسها خلافا للمذبحة التي قامت بها تركيا والتي تحاول التنصل عن هذه المسؤولية التاريخية. هذا فرق شاسع لا يمكن التغاضي عنه، ولذلك لا يمكن أن ترفع الحصانة عن أردوغان شخصيا، عن الحكومة التركية بما تكون به ضد الأكراد، ضد الأتراك نفسهم، ضد المعارضة داخل تركيا.
0: يعني هل إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الأطفال والنساء وقتلت 100 ألف
1: شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ أنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. وصل وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان الى العاصمه الصينيه بكين في زياره رسميه. موفد العربيه افاد بان وزير الخارجيه السعودي التقى النائب الرئيس الصيني في بكين، ومن المقرر ان يلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الصينيين لبحث العلاقات الثنائيه ومختلف القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة مهما جدا، وقال ترامب سيعرف الجميع ذلك لاحقا على حد تعبيره. وكان ترامب قد أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع. أكد الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان في تغريدة على منصة إكس، أكد أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها. أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميوينغ أن جميع السفن الكورية العالقة في مضيق هرمز غادرت المضيق باستثناء السفينتين. وأضاف الرئيس أن السفن الخمس المتبقية غادرت المنطقة باستثناء سفينة خشبية تخضع للإصلاح وسفينة أخرى أبدت رغبتها في البقاء. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن النظام الأوكراني يصعد محاولاته لجر حلف الشمال الأطلسي إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا. وقال زاخاروفا أن كييف وناتو يستعدون لتطوير أسلحة لتدمير القواعد الجوية الروسية، وذلك على نطاق واسع.

بعد استقالة ياسر المسحل، ما هو الوضع القانوني لاتحاد كرة القدم السعودي؟ وفي رحلة استعادة اللقب الغائب، البرازيل تقتل صمود اليابان في الرمق الأخير. كيف حسم المغرب معركة المواهب المولودة في هولندا؟ والعائد من الموت يقود النرويج أمام الأفيال. تهديد مبابي وديمبلي المزدوج يضع السويد في حالة تأهب قصوى.

0: ليالي المونديال مستمرة، أهلا بكم. بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كيف سيتم تعيين رئيس جديد وكيف ستدار العملية الانتخابية وكم تحتاج من الوقت؟
1: في مايو الماضي تم اعتماد النظام الأساسي المعدل لاتحاد القدم السعودي، النظام الذي نص على أن استقالة الرئيس قبل نهاية الولاية هي إحدى الحالات التي تعقد فيها الانتخابات بطريق الانتخاب بالقائمة وفق المادة 33 الفقرة 3 جيم. اللائحة الجديدة لم تنص على أي إجراء آخر في حالة استقالة الرئيس، إذ لم توضح خطوات في الدعوة للجمعية العمومية، ولم تحدد آلية العمل في مجلس الإدارة بعد استقالة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتركت الأمور مبهمة، بل إن لائحة 2026 ربطت دعوة الأمين العام لعقد جمعية عمومية غير عادية بخلو أكثر من 50% من مناصب مجلس الإدارة. في النظام السابق الصادر في 2018 بالمادة 33 في الفقرة 12 ذكرت نصا أنه عند استقالة الرئيس يحل محله نائب الرئيس أولا، فإن تعذر فالعضو الأقدم التحاقا ثم الأكبر سنا، ويمارس من يحل محله كافة الصلاحيات حتى موعد الجمعية العمومية. مصادر العربية كشفت أن ياسر المسحل سيواصل مهام

0: مقامه كرئيس لمجلس الإدارة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وهي العملية التي ستبدأ بتعيين لجنة للانتخابات تتولى إعداد جدول زمني لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، والذي سيبدأ مهامه بتحديات أولها كأس الخليج نهاية سبتمبر المقبل. محمد القناص، العربية.
1: أذكر فقط بأن البرازيل تغلبت على اليابان بهدفين مقابل هدف، وسنعود لهذه المباراة. أرحب بضيفي عادل البطي وعبد العطيف، حياكم الله. أذهب مباشرة إلى أوستن، من هناك مفدى العربية نايف سجيل، واحد مفدى العربية نايف. مساء الخير.
2: اهلا بتال. مساء.
1: تقريبا بعد ظهورك البارح بساعة ونصف اعلن ياسر المسح لاستقالته. ما هي كواليس الاستقالة لديكم هناك؟
2: اهلا بتال. طبعا يعني حسب المعلومات ومصادرنا داخل مقر سكن البعثة السعودية، يعني غاء السيد ياسر المسحل بالأمس، ودع البعثة السعودية، ما تبقى من البعثة السعودية، ولم يبلغهم باستقالته. ولكن يعني حسب التواصل مع بعض الذين ودعهم، أكدوا أن الوداع كان مختلف نوعا ما. وداع يعني شخص يعني من غير شغل لن ينتقي بهم مجددا كمسؤول. بعدها ياسر المسحل استقل سيارته واتجه إلى المطار، لم ينتظر طائرة المنتخب التي ستغادر الليلة. استقل سيارته وذهب إلى المطار، وقبل مغادرة طائرته إلى الرياض نشر التغريدة في حسابه الرسمي معلنا استقالته. هذا ما حدث في أوستن، ولكن هناك أيضا أحداث حصلت أو أمور حصلت، انعكاسات حصلت في اتحاد القدم في الرياض. يعني عندما بدأ الموظفون بالعمل في اليوم التالي كان هناك ربكة، والسبب يعود إلى أن ياسر المسحل لم يبلغ أحد نهائيا باستقالته. لم يبلغ المسؤولين في اتحاد القدم، سواء الأمانة أو الإدارة القانونية، ولا حتى أعضاء مجلس إدارته. لذلك كان هناك بعض التساؤل وربكة، حتى وصلهم بريد إلكتروني من ياسر المسحل في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي يبلغهم بنيته بالاستقالة، ولكن يؤكد أنه سيستمر حتى يحل مجلس جديد لتولي المهمة.
1: جميل. يعني ما كان في أحد في البعثة في أوستن يعرف بأنه هو مستقيل
2: نهائيا؟ كان الأمر مفاجئ بالنسبة لهم. بالتالي ياسر المسحل لم يبلغ أحد نهائيا باستقالته،
1: كان مفاجئ.
2: تركهم يعرفونه عن طريق حسابه في منصة التواصل. بالتأكيد كان مفاجئ للكل، يعني سواء إدارة المنتخب أو حتى الاتحاد السعودي كموظفين. يعني لاسيما أنهم كانوا ملتقين بياسر أمس وقبل أمس بعد الخروج، لم يظهر لهم أي نية لتقديم الاستقالة.
1: يمكن كان مفاجئ لياسر.
2: الله أعلم.
1: طيب نايف، الـ يعني الأيام الجاية هل في حد تكلم فيها؟
2: طبعا انا تواصلت مع الاتحاد السعودي، سالتهم وش الاجراءات وش الترتيبات، خصوصا انا استمعت لتقييم الزميل محمد. اللائحه مبهمه وليست واضحه، لذلك يعني استفسرت. غدا صباحا سيكون هناك اجتماع في اتحاد القدم. سيجمع الامانه العامه بالاضافه الى الاداره القانونيه، سيتم مناقشه الترتيبات اللازمه لاستقاله ياسر المسحل والترتيبات اللازمه لاختيار او انتخاب بديل. غدا أيضا سيكون هناك، سيتم الاتفاق على دعوة الجمعية العمومية غير العادية. عادة الجمعية العمومية دعوتها تستغرق أسبوعين. أيضا اللجنة القانونية بالإضافة إلى الأمانة العامة سترشح قائمة تتولى أو تكون هي ممثل للجنة الانتخابات. عند اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ستعرض استقالة ياسر المسحل وسيتم قبولها بالتأكيد. بعدها ستعرض عليهم قائمة المرشحين للجنة الانتخابات والخط الزمني الانتخابات بشكل كامل. حلو. ويتم المصادقة عليها ويبدأ فتح.
1: كم يحتاج هذا الموضوع؟ كم يحتاج وقت؟ عندنا كأس خليج بعد 80 يوم، كم يحتاج هذا من الوقت؟
2: أنا للأمانة هذا السؤال سألت المسؤولين في اتحاد القدم، يعني ليس لديهم يعني معلومة مؤكدة كم يحتاج الوقت. هم ينتظرون غدا الاجتماع مع الإدارة القانونية حتى يكون كل شيء قانوني، سواء المدة، مدة

0: التوشح حتى لا يكون هناك طعونات ويطول تطول مرحلة انتخاب رئيس جديد.
1: جميل. لا بد يكون طبعا على طار الطعونات، لا بد يكون في وقت لمرحلة يعني تلقي الطعونات، هذا جزء من الانتخابات. شكرا نايف ثقيل، مستمرين معك طبعا خلال الأيام الجاية. عادل، تعليقك على استقالة ياسر المسحل؟
2: هي استقالة في محلها بعد فترة طويلة قضاها في الاتحاد السعودي، لكن أنا من خلال التقرير اللي أتكلم فيه الزميل محمد القناص ومن خلال كلام نايف، يعني عندي شوية خلينا نقول عتب شوية على.
1: أنت ما تخليني أسأل، تروح مباشرة للي بعدها.
2: أنت شو تبغى بس؟
1: أبغى تتعلق على الاستقالة.
2: لا، الاستقالة خلاص في وقتها، يعني رجل قضى 7 سنوات ما بين يعني كثير من الإخفاقات خلينا نقول، وبصراحة ما وفق في الفترة اللي تم تزكيته فيه المرة الأولى وتم تزكيه المرة الثانية، يعني حتى الآن يعني الأمر طبيعي بصراحة.
1: هل كان الوسط الرياضي والإعلامي بما فيهم نحن قاسين على ياسر؟
2: والله إيش بتال، أنا يعني أحيانا القسوة تكون من خلال بسبب العمل، ولكن ما في حد تعرض للأخ ياسر شخصي، أمر شخصي. أنا أتكلم على الأقل في برنامجنا في العربية، الأمر كان متعلق في العمل.
1: العمل الدور.
2: تعال أنت لما شفت البطولات اللي شاركنا فيها لأول مرة، يعني حتى في إيقافات صارت اللاعبين ما قد سمعنا عنهم. أنا عن نفسي ما قد سمعت عن سلطان الغنام أو سلمان الفرج، يعني في أنديتهم أو في منتخبات صار لهم إشكاليات. ومن ثم يظهر الاتحاد، مع الاحترام إلى الاتحاد السعودي، يظهر ويتكلم حتى على لعيبته، وهذا أمر ترى مستغرب في الأندية ما تحصل هذا، يحصل هذا الموضوع. تصور أنه يكون طرفين اتحاد ولاعبين.
1: جميل. عبدو،
3: أوامس عليك
1: تعليقك على الاستقالة.
3: أنا أعتقد أنها تأخرت نوعا ما. أول شيء يشكر الأستاذ ياسر المسحل.
1: يشكر عليش؟
3: يعني أنا العمل اللي قدمه سواء كان إيجابي أو سلبي، لكن في الأخير الواحد تشكره مهما كان النتائج على عمله. أنا أعتقد أنها تأخرت نوعا ما، يعني صراحة خاصة قلت الآن الوضع أصبح مضغوط، عندك بطولة خليج، عندك كأس آسيا، عندك عندك عندك التزامات واستحقاقات.
1: هي تأخرت ولا ما جت في وقتها؟ يعني ما جت في وقتها، أنت إذا تقول عندنا خليج وعندنا آسيا معناتها أن حتى الاستقالة تورطك في الجاي القريب.
3: شوف معليش بالتال، احنا معليش ما نبغى طموحنا دائما بطولة الخليج وبطولة العرب، خلينا يعني خلينا نروح آسيا والمونديال دائما، هذه أهدافنا اللي المفروض احنا نسعى لها. يعني حتى الخليج يعني ما يعني المفروض كانت قبل حتى بطولة العرب أو حتى قبل التصفيات، مع التخبطات اللي حصلت من تغيير مدربين، من إعادة رينارد، من أشياء كثيرة أحداث وكذا. تعليقا على سؤالك، هل كنا قاسين أو غير قاسين؟ شوف الإعلام الرياضي أو خلينا نقول القطاع الرياضي،
1: حنحكي عن أنفسنا هنا.
3: إيه، القطاع الرياضي هو أكثر قطاع تقريبا فيه، يعني خلينا نقول العيون الإعلام فيه كبيرة وتشارك فيه شريحة متعددة من المجتمع، يعني أيه. الجمهور، القادة، اللاعبين، فطبيعي طبيعي النقد حيكون على قد وفي وقت النجاح ترى حتلقى ايضا مدح. صحيح. اكبر من لانك في قطاع يعني خلينا نقول او مجال او هو عشق
1: حيوي
3: عشق السعوديين،
1: خلينا نقول السعوديين يحبون كره القدم
3: بالضبط، فهي تعتبر عندهم جوده كبير. حياه ومتعه يعني، فبالتالي طبيعي الانتقادات اللي حصلت ترى كثير، ترى لا لاعبين لا مدربين لا اداريين. طيب. كلهم تحت مقصله او خلينا نقول يعني
0: النفط،
3: يعني الانتقاد هذا دائما فيهم.
1: طيب خلينا ننظر للمستقبل، نطوي صفحة الاستقالة وصفحة رئاسة ياسر المسحل. الله يوفقه ويكتب له الخير في أماكن عديدة، ويجعل خطاه المقبلة إن شاء الله ناجحة أينما ذهبت. ولكن نتكلم عن الاتحاد السعودي والمستقبل، أمامه بعد 80 يوم بطولة، بعد هذه البطولة بتقريبا أقل من 40 يوم أو 50 يوم
2: أكثر شوي
1: بطولة ثانية
2: ليناير
1: في 27. إيه، فالوضع ما يحتمل تجارب.
2: صحيح.
1: يحتاج إلى خطتين عمل، خطة بعيدة المدى لاختيار رئيس ل4 سنوات، وخطة قصيرة الأمد لإدارة هذين أو هاتين المناسبتين المهمة.
2: صحيح.
1: أنا ما معك أكثر من الخليج من مهمة، أنت ما عندك الحين ولا كاس موية، فلازم تجيب كاس خليج ولا كاس آسيا، لازم تلعب على بطولة وتجيبها.
2: إدارة
1: تفضل. تفضل عادل،
2: أنت قصدك إلى إدارة
1: المستقبل، شو تقول فيه الآن، كيف يدار؟
2: أنا في رأيي أنه يشكل أيا كانت، وتقول لي اللجنة الأولمبية، تقول لي أي أحد، يكون فيه تشكيل إدارة تسيير الأعمال، حتى يعني حتى لو نقول حتى إلى يناير.
1: أي.

0: انا ما عندي حتى الى بطوله بعد بطوله كاس اسيا، حتى لو نؤجل هذه الانتخابات. لو تذكر استقاله الامير نواف بن فيصل الله يذكره بالخير بعد مباراتنا مع استراليا لو تتذكرها.
1: نعم اذكرها زين.
0: وتم تكليف اداره برئاسه الاستاذ احمد عيد، ومن ثم بعد فتره

0: احنا نبي نمر مراحل، مرحلة الاتحاد السعودي واللي يدعو لجمعية عمومية غير عادية، ومن ثم اجتماع الجمعية، والمفترض على فكرة الأستاذ ياسر يقدم يعني يصادق عليها الجمعية العمومية. اللي أتمنى أنا، وحنا خضنا تجارب انتخابات فردية، انتخابات نصف قائد، أقل من نصف قائمة وقائمة كاملة. أنا لو تسألني أتمنى أن نكون يكون مثلا الرئيس ومعه ثلاثة أو أربعة، ويقابلهم نائب رئيس ومجموعة. ليش بالتال؟ عشان يكون فيه في الاجتماعات أفكار.
1: بس طلعت على الموضوع هذا، أنا أتكلم عن المرحلة الآن المؤقتة،
0: المرحلة إدارة. إدارة تقود المرحلة الانتقالية، ويكون الأمين العام معني بهذه المرحلة بالتنسيق مع الإدارة المؤقتة.
1: يديرون كأس خليج واسية؟
0: طبعا ولا؟ أنا في رأيي إذا جبت من الخبرات والكفاءات يديرون هالمرحلة. شب التال اليوم منحب في وقت تجربة. اليوم لما تختار إدارة تختارهم بعناية فائقة، زائد رجال خبراء في هذا الموضوع، مع الكوادر الجيدة اللي موجودة في الاتحاد السعودي من أمانة عامة ولجان مختلفة.
1: جميل. عبدو إيش رأيك؟
2: والله لا يفتى في المدينة مالك، يعني ما شاء الله أبو فهد هو ملم في
1: أمين عام سابق.
2: إيه نعم، وملم ما شاء الله في اللائحة ويعرف أكثر.
1: لا أنت إيش تتمنى؟ خلينا نقول تتمنى، ما دخلك في اللوائح
0: فنيا.
2: أي فنيا أولا خلينا نروح نحلل منتخب الشباب الأولمبي، مين اللي نقدر عرفت
1: ونعطيه.
2: إيه نعم، ونقدر نعطيه دقائق أكثر ليكون جاهز على مستوى رتم مباريات. هذه نقطة طيب. مهمة جدا. هذه أول شيء، لأن عندك 80 يوم طيب. ما حتصنع جيل لآسيا والخليج، ما حتقدر تصنع، لكن حيكونون هم نواة. نعم، نواة لتصفيات كأس العالم 2030. نعم، فبالتالي أنا أعتقد أنه نبحث الآن في المنتخبات السنية، ويعني كيف نرتبها مع الأندية، كيف أنه يأخذون وقت كافي للعب عدد دقائق مطلوبة ومعينة. هذا هو الأهم لكي نكون بناء. ليش هذا الكلام؟ لأن على كلام البارح أنه الآن نريد أن نصنع منتخب جديد، يعني وجوش جاد شابة وأعمار صغيرة في السن تستطيع أن تعطينا يعني بعد ل 2030. فبالتالي أنا أعتقد أنه بحث في منتخب الشباب والأولمبي بعناية، وأيضا في الأندية من نستطيع أنه هذا السؤال اللي عرفت مين عين اللي عند عين الصقر. هنا السؤال الأهم،
1: مين أنت قول، لا تقول لي أسماء أشخاص، مين اللي مواصفات مين اللي
2: مواصفات. أنا أعتقد ليس هناك يعني إشكال أنه نسخ تجربة أو جلب خبراء، يعني خاصة مثلا من دورتموند مثل أياكس، مثل نوعية معينة هي يعني عندهم خبرة في اختيار نوعية اللاعبين واكتشافهم، وأيضا إعطاء يعني تصورات معينة لتطويرها.
0: أيوه هذا طويلة.
2: هذا لأن الفكرة أنت تقول لي من عين الصقر، يعني
0: تكلم عن 80 يوم،
1: تكلم عن الخليج وآسيا
2: 80 يوم. أنا أعتقد أنه تحتاج إلى لاعبين عندهم النظرة، يعني ممكن أنا أعتقد في سعد الشهري، في خالد العطوي، في أسماء يعني أحب أمس عليهم، عندهم يعني صالح المحمدي ممكن اللي جربوا وعارفين أيضا
1: عندهم سابق تجربة.
2: نعم، في أعتقد هؤلاء عندهم أيضا نظرة ونوعية جيدة، والدليل نتائجهم اللي حققوها مع المنتخبات، فعندهم معرفة وخبرة.
1: عادل،
0: أنا نفس الموضوع، ببدأ من حيث انتهى. الحين حنا جربنا الأجانب ولو وفقنا، طب خلنا نجرب مع المواطنين. استشهدوا بالكابتن صالح والكابتن سعد والكابتن خالد. طيب. ترى لو ترجع للسيفي حقهم عندهم إنجازات حتى مع الفريق الأول. أنا شفت صالح محمدي مع الحزم، شفنا سعد الشهري من هنا، شفنا آخر تجربة للكابتن خالد العطوي مع الدرعية. طيب يعني إحنا مو بحنا عندنا نجاحات غير عادية مع الأجانب ونقول ما نبغى نجرب سعودي. لا، خل نعطي الفرصة. وعلى فكرة إحنا خسرنا 3 بطولات خليج ورا بعض بمدربين يعني.
1: لا يعني خلنا نقول بس في تجارب يعني حتى حوالينا، يعني مثلا دورت خليج الكويت يوم من الأيام ما كانت بتشارك بسبب الإيقاف
0: صحيح
1: الدولي، وفك الإيقاف قبل دورت خليج ب3 أيام، جمعوا 3 أيام
0: أو 10 أيام،
1: إيه خلنا نقول 10 أيام.
0: إيه
1: أوكي،
0: الثامنة هذه
1: إيه، فجمعوا المخضرمين ما بين مدربين وإداريين ولاعبين، جابوا خذ البطولة ترى،
0: ومدرب كويتي كان
1: فاز بالبطولة
0: صحيح
1: أيامها ولا لاعب
0: إلا صحيح صحيح إيه؟ فازوا أول مباراة علينا أعرف
1: إيه. فيعني نتكلم إنه يعني خطة العمل قصيرة الأمد، يعني ترى يمكنها أسهل.
0: أنا معك بس
1: من بعيدة
2: وليس فيها ضغوطات أكثر.
0: ترى أنا أركز لازم يواكبها عمل إداري. ما أشوف والله
1: جميل.
0: كل عمل فني أو أي شيء طبي كل شيء إذا لم يكن فيه عمل إداري جيد يعني يجهز هذه الأمور وتسهل على
1: صحيح
0: الفريق فرق العمل بشكل عام.
1: جميل، متفائل
0: إيه
1: أبدو

0: لن تكون أسوأ من السابق.
1: هذا الكلام
0: يعني ما لن تكون أسوأ، لكن في نقطة معينة لو تسمح لي بس
2: أبقى عندي وقت إلا بس سريع سريع سريع.
0: شوف إن أعطيك شيء خام تخطط أنت يا سلام، لكن تلقى مثلا خلينا نتكلم
2: بناية موجودة تتحدد جدران ما تقدر،
0: لازم تهد وترجع تبني، لكن تبني على طول أسهل.
2: طيب بورغواي الآن تتقدم على ألمانيا بهدف في واحدة مباريات دور الـ 32. شكرا عادل.
3: شكرا
2: عبدو. مستمر
0: تمر أمر أنت.
2: شكرا فاصل.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

أرحب بكم من جديد وأرحب بالكابتن الكبير مصطفى حجي الذي انضم إلينا الآن في الاستوديو. كابتن أهلا بك، نورت الاستوديو، أهلا وسهلا يا كابتن. مبروك هذه النتائج الجميلة للمنتخب المغربي وبنتحدث فيها. المنتخب الياباني ثاني ضحايا ما بعد الدقيقة 90 في دور 32 للمونديال، حيث ودع البطولة بهدف مارتينيلي في الوقت القاتل.

0: اليابان لم تكن سيئة كابتن مصطفى؟
1: والله ما عندهم زار يعني good first half والله ما شاء الله مات I think is Wonder Brazil second
2: عندما انطلق الشوط الثاني منتخب البرازيل ضغطوا أكبر والتمريرات كانت أسرع وحتى في الضغط والقدرة أكبر على الانتقال بسرعة من جنب إلى جنب منتخب البرازيل رائعة ولكن منتخب اليابان غير محظوظ لأنه خسر في دور أو في الدقيقة الأخيرة ولكن في الختام قدموا مباراة كبيرة والشوط الأول كان
0: مثير تتصاعد في البطولة تتصاعد إلى مستويات أعلى أو هذا الفريق لا يمضي أكثر من دور 16 مثلا
2: كلا أعتقد أنهم يتصاعدون خطوة خطوة وكما قلت قبل الهواء والبرنامج كاسيميرو أيضا يحب تمرير الكرة السريعة ففي الوسط باكيتا وكاسيميرو واجهوا صعوبات كبيرة جدا لتسريع وتيرة اللعب ولكن منتخب البرازيل لا يزال هو البرازيل لديهم لاعبين كبار كثيرين و عندما بدأ الشوط الثاني خاصة الدقائق العشر الأولى ضغطوا كثيرا على الخصم ونعرف المنتخب البرازيلي فريق كبير جدا إذن يتقدمون خطوة خطوة بالمباراة التالية ربما ستكون أكثر صعوبة مباراة اليابان وربما أو متأكد أنهم سيصلون إلى نصف النهائي
0: اليابان عبدو تودع البطولة لا أعتقد بأنها هناك هزائم مشرفة دائما ولكن على الأقل خلينا نقول برأس مرفوع
3: صح أول شيء خلينا نمسي مع الكابتن الكبير مصطفى وفعلا المباراة كانت أنا أعتقد الشوط الأول كان في الياباني ند بالند الشوط الثاني صار في تراجع أكبر وطبيعي في الأخير أنت تلعب أمام المنتخب البرازيلي وأيضا لا ننسى التحول أو التغيير الكبير اللي عمله أنشيلوتي هو كان عنده ثلاثة في وسط الملعب ما عندهم اللعب بين الخطوط والزيادة بالتمريرات إلى أمام اللي هو باكيتا وجمريش وكاسيميرو فبالتالي هو لما تستغنى عن باكيتا وزج بأندريك أصبح يعني في اللي هو كوينا يستطيع اللعب بين الخطوط فبالتالي أصبح في ضغط زيادة أيضا واحدة من النقاط الأكثر يعني شفناها جديدة بالنسبة لي بشكل مستمر

0: هو استغلال الأطراف بشكل مثالي. يعني شفنا كمية أرضيات كثيرة اليابان اللي عفواً البرازيل مع دخول أيضا كاشميرو وأيضا كمرش، فبالتالي صار في ضغط مهول جدا على المنتخب الياباني، فما قدر المنتخب الياباني يتجاوز حتى بالمرتدات، ما استطاع انه يتعدى منطقة الضغط. وبالتالي ايضا لا ننسى الحلول الفردية، عندك فينيسوس يعني واحد ضد واحد انت بالذات تكون في خطر صراحة. فبالتالي اصبح المنتخب البرازيلي اكثر فعالية بعد التغيير هذا. المنتخب الياباني ركض كثير خلف الكرة وبالتالي انهك، فالهدف في الوقت القاتل هذا انا اعتقد انه طبيعي. ليش؟ لأنه ركض كثير خلف الكرة واستنزف نعم، فاستنزف بالتالي تفقد التركيز والتنظيم حقك. في لحظة من لحظات جمريش تمرير خيالية، كنترول رائع من مارتينيلي وتسديدة بالمثالية في
1: المقابل. كابتن أنشيلوتي أضاف الواقعية أكثر من الاستعراض على المنتخب البرازيلي.
2: كارلو أنشيلوتي دائما هذا هو أسلوبه، يعرف اللاعبين أغلبهم لعبوا معه في ريال مدريد، ولكن أعتقد بأنه أجرى تغييرا رائعا جدا في الشوط الثاني، وكما ذكر الكابتن اللاعبين بدأ تحركهم أفضل ونقل الكرة بين الأجنحة والتمريرات العرضية، ولكنه يعرف فريقه ويعرف قدراته وقدرات كل لاعب ويعرف متى بالضبط يجري التبديل، ومدرب عظيم بالتأكيد، وأعتقد بأنهم يتقدمون خطوة خطوة حتى وإن كان هناك عدد كبير من اللاعبين على دكة الاحتياط، مثلا نيمار إلى الآن لم يستغله، ولكنه سيمنحه الوقت بلا شك في المباريات القادمة، ولكن يقوم بعمل عظيم. لا نتوقع بالتأكيد من البرازيل بهذا المستوى خاصة في الشوط الثاني ضد اليابان.
3: اليابان أصبح منتخب عالمي، نبالغ؟
0: لا بالعكس، بس هو قابل أيضا منتخب عالمي. أنا أعتقد إنه
3: ما أتكلم عن المباراة، أتكلم عن مشاركته ككل في المونديال.
0: لا لا لا، أنا أعتقد إنه هو بالعكس حيروح مع الخطط اللي نسمع عنها والرؤية حقتهم إنه حيروح اللي أبعد من كذا في بطولات كأس العالم قادم. شفناه في 2022 ماذا عمل مع منتخب إسبانيا وماذا عمل مع منتخب ألمانيا. اليوم أيضا أنا أعتقد إنه واجه منتخب، لكن أنا أعتقد المبالغة في الدفاع، ولا نرجع ونقول ترى غياب 6 أساسيين قبل كأس العالم وواحد أثناء كأس العالم ليس بالسهل، ليس بالسهل أبدا يعني. فأنا أعتقد أنه لا نبالغ في مدح اليابان، وفي الأخير هي 2-1 وأمام من؟ أمام يعني سحرة كرة القدم اللي هم البرازيلي، فأعتقد أنه لا نبالغ، بالعكس يعني يشكرون صراحة بشكل كبير على ما يقدمونه.
3: طيب إذن فريق آسيوي جديد يغادر هو اليابان، ولكن إلى جهة أخرى حيث بعد إراحته أمام فرنسا سيعود هالاند إلى تشكيلة النرويج بكامل لياقته. في المقابل تراهن كوت ديفوار على ديوماندي الذي تردد أنباه حول انتقاله إلى أحد أندية النخبة الأوروبية مقابل 100 مليون يورو.
4: في شهر مارس من عام 2001 في كوبنهاغن الدنماركية أعلنت وفاة المدرب الشاب ستالي سولباكن سريريا. جهزت عائلته الجنازة وبدأت في تلقي التعازي قبل أن ينبض قلبه مجددا ويعود للحياة. في حصة تدريبية عادية يقودها مدرب فريق كوبنهاغن سولباكن، سقط هذا الأخير وتوقف قلبه ل12 دقيقة. حلفه الحظ بوجود طبيب النادي في المقر، الطبيب أودغارد وصف ما حدث بالمعجزة. من المشفى تلقت زوجته خبر وفاته سريريا، وحتى بعد أن استفاق نصحها بالزواج من رجل آخر. وقتها كانت زوجته تبلغ 23 عاما وأم لطفلين، رفضت نصيحته ودخلت معه في رحلة علاج طويلة، وهو ما يفسر احتفال سولباكن مع شركته في المدرجات بعد انتهاء مباراة السنغال والنرويج التي ضمن فيها الفايكينغز تأهلهم رسميا. واليوم يأمل سولباكن في كتابة فصل جديد من حكايته الملهمة مع منتخب الجدافين.
3: هي قصة طبعا لسلوفاكين مدرب النرويج، قصة لا تصدق لولا أنها موثقة بالصور. يعني توقف قلبه 12 دقيقة، فهو اليوم الرجل العائد من الموت يقابل الكوت ديفوار. يعني ربما كان الموت أريح عليه من كوت ديفوار. ها كابتن استغفر الله.
2: No, yeah, but you know it's difficult when you got like.

0: الجراحة مثل هذه صعبة جدا، ولكنهم يستحقوا كل النجاح الذي حققه. لكن المباراة ستكون بلا شك صعبة بكل صراحة. كوت ديفوار يحبون مثل هذه المباريات، يحبون اللاعبين أصحاب اللياقة العالية، وخاصة المواجهات البدنية. وبالنسبة لي منتخب النرويج سيخوض أصعب مبارياته ضد كوت ديفوار. لعبت ضدهم كلاعب وكمدرب، فريق صعب جدا أن يهزم، وأتمنى لهم كل التوفيق، ولكن ستكون مباراة صعبة جدا.
1: أكثر فريق فعلا كابتن متأثر بالأجواء في أمريكا هو النرويج.
0: نعم بكل تأكيد، لأن الطقس الرطوبة صعب، من صعب جدا اللعب فيها، خاصة اللاعبين النرويجيين وحتى منتخب إنجلترا، وهي تصب في مصلحة منتخبات أفريقيا وآسيا لأنهم معتادون على اللعب في مثل هذا الطقس. ولكن في الختام يجب أن يكون حذرا، لأن حتى النرويج سيلعبون الدفاع وانتظار الكرات ثابتة والمرتدة، وسيكون ضغط كبير جدا عليهم، ولكن في مثل هذا الطقس ربما يجب أن يكون لاعب معتاد عليه، ولكن يجب أن يجازف، يجب أن يهاجم وأن يستنفذ طاقة كبيرة. فبالنسبة لمنتخب النرويج مع وجود هالاند في الهجوم، فبلا شك سيبحثون عن
1: أمل ثابتة والهجمات المرتدة. يعني خلينا نقول تحط نفسك مكان إمير سباي اللي هو مدرب كوت ديفوار، ايش تسوي قدام هذا الفريق عندما افضل مهاجم، واحد من افضل ثلاث مهاجمين خلينا نقول في العالم، عندها لعيبه خط وسط ممتازين للغايه وعندها قتاليه عاليه في الفريق ككل؟
2: شوف انا اعتقد اولا ان قصه المدرب في عالم كره القدم يقول لك اخطر خصم او منافس هو العائد من الموت.
1: بس هذا العائد من الموت في النتائج، هذا عائد من الموت حقيقي
2: يعني، فهي يمكن تنتهي. لكن هو عنده مباراه مشابهه في حصلت معه في دور المجموعات مع منتخب السنغالي. منتخب السنغالي مقارب تقريبا
1: مقارب جدا
2: جدا، ومع ذلك تغلبوا، وبالتالي يعني لذلك عمل المباراه الاخيره لإراحة اللاعبين، وهذه نقطه تحسب لمنتخب النرويج. أعتقد أنه النرويج أيضا مشابه بخط الهجوم لكوت ديفوار. الثلاثي في الأمام اللي يعتمد عليهم بشكل كثير النرويج عندهم قوة بدنية أيضا، فمع كوت ديفوار حيصير في تنافسية وندية في هذا الجانب. أنت تتكلم على هالاند وسولت اللي هو مهاجم أتلتيكو مدريد، فعندهم قوة بدنية أيضا. لكن أنا أعتقد أنه الساحل العاج مميز أكثر في التحولات. النرويج مش قوي في التحولات، قوي في الكرة العالية، قوي في الكرات العرضية، لكن الساحل العاج عنده تحولات أسرع، خاصة بوجود أماد لاعب مانشستر، يعني وأيضا في دخول بيبي أحيانا في كراس حربة يكون في تحولات سريعة قوية. عندهم أيضا قوة وثقل في وسط الملعب، يستطيعون التحكم برتم المباراة. فأنا أعتقد أن المباراة مكافئة، لكنها حتكون شبيهة بمباراة النرويج والسنغال.
1: من يفوز وليش؟
2: أروح للنرويج لأنه أصبح من المنتخبات القوية صراحة في أوروبا.
1: ترى كم مرشح اليابان؟ طبعا نسيت انا
2: 1-0 لك هذا
1: وقلت لك ما يفوز.
2: هذه خلاص، هذه 1-0 لك، نحسبها من الحين.
1: لا 1-0 من الحين نبدا
2: من متى
1: بدايه المونديال وانا قاعد اقول لك
2: نتصدر يعني
1: 15-0 الحين؟
2: لا معقوله.
1: مصطفى من يفوز؟
3: I saw, to be honest, I saw Cote d'Ivoire.
0: أنا أعتقد
3: Cote d'Ivoire. Because, like said, Captain Abdou,
0: كما ذكر عبدو في الهجمات المرتدة 1-1 ودفاعيا منتخب النرويج سيعاني مع أماد وبيبي والأجنحة. وكما تعرف وكما قلت حتى وإن كان لديهم هالاند، ولكن دفاع كوت ديفوار وحتى الوسط قوي جدا، فستكون مباراة صعبة. وأعتقد أن اللاعبين هم الذين سيشكلون الفارق، وأعتقد أن الأجنحة هي التي ستشكل الفارق، وكوت ديفوار لديهم هذه القدرة.
1: نذهب إلى الفاصل.
2: ما علمتنا أنت
1: بعد الفاصل.

0: اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ أنبار أبلغ أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.

حياكم الله. سيكون سجل المغرب وهولندا الخالي من الهزائم على المحك في مواجهة حاسمة لمنتخبان بينهما العديد من التدخلات. تضم قائمة محمد وهبي لاعبان ينشطان في الدوري الهولندي وثلاثة أبصروا النور في هولندا.

0: عام 98 بدأت قصة أول لاعب من أصل مغربي يحمل القميص البرتقالي. إدريس بوستا ولد في حي دي بارشيس بالعاصمة أمستردام، ومنحه فرانك ريكارد أنذاك فرصة الظهور الأول أمام ألمانيا. بعدها استمر الاتحاد الهولندي في إقناع لاعبين مغاربة في حمل قميص الطواحين، إبراهيم أفلاي لاعب برشلونة وإيندهوفن، كما خالد بولحروز لاعب تشيلسي. الثنائي تواجد في قائمة فان مارفيك في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ووصل الهولنديون للنهائي في جوهانسبرغ. عام 2015 بدأت الكفة تميل لصالح الأسود. قرار من حكيم زياش آنذاك، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي، بتمثيل المغرب رغم استدعائه من طرف جوس هيدينغ مدرب المنتخب. قراره أثار ضجة كبيرة في هولندا، ما جعل مدربه في فريق هيرنفن آنذاك والأسطورة ماركو فان باستن يصف قراره بتمثيل المنتخب الأفريقي بالسادش. بعدها قرر نجوم آخرون السير على خطى زياش. ثلاثة لاعبين من قائمة محمد وهبي ولدوا في هولندا: نصير مزراوي في مدينة لايردروب غرب البلاد، وتدرج في أكاديمية أياكس، فيما نشأ سفيان أمرابط في الشمال وتحديدا مدينة هاوزن، وترعرع أنس صلاح الدين في أمستردام ومدرسة أياكس. الظهير الأيسر آخر المنضمين، وشارك مع هولندا في كأس أوروبا تحت سن 21 الصيف الماضي. في قائمة رونالد كومان الحالية لا يتواجد لاعب من أصل مغربي. نوا لانغ لاعب غلطة سراي التركي هو ابن زوجة نور الدين بخاري، زميل ميدو وإبرة السابق في أياكس. هداف الأسود في المونديال إسماعيل صيباري قاد أيندهوفن لتحقيق الدوري الهولندي الموسم المنقضي، واختير أفضل لاعب بالدوري. هيثم بن حماد، العربية.
1: تدخل كبير بين المغرب وهولندا في اللاعبين كابتن في السنوات الأخيرة، يعني كنا دائما المغرب وفرنسا، المغرب وأسبانيا، بس هولندا ظهرت على الساحة. كابتن أنت كيف قادرين، وأنت واحد كنت مدرب المنتخب، كيف قادرين تقنعون اللاعبين اللي يجيه عرض يلعب منتخب هولندا ولا فرنسا وأسبانيا أنه يرجع للمغرب يلعب منتخب مغربي؟ المغرب نجحت فترة الأخيرة في هذا الموضوع.
2: يا كابتن، one thing is very important.
3: ولكن هناك أمر في غاية الأهمية. أن نقنع اللاعب أولا يجب أن يعرف بأنه لن يحصل أي حب أكثر من حب شعبه الأصلي، هو المغرب، هذا من كيانهم، من تكوينهم. وعندما أذهب لزيارة اللاعب هذا أول شيء أقوله: لا يمكن أن تلعب لدولة أخرى وسيحبونك الجماهير مثل شعبك.
1: ولكن كابتن، عفوا، من اللي انت رحت ما جلست معه وقلت له هذا الكلام لما كنت مساعد المدرب؟ من كان؟
2: all of them.
3: كلهم.
2: أمرابط،
3: زياش، مزراوي.
2: always go to the players.
3: دائما

0: نقول لهم الحقيقة, نقول لهم هذا الكلام, هذه الحقيقة. أنا عشتها عندما كنت لاعبا, لعبت مع فريق فرنسا, لعبت مع فرنسا, ولكن في الختام عندما عاودت التفكير وقلت بلادي هي المغرب, والوالداي وعائلتي وأصدقائي, لا يمكن لعب مع منتخب فرنسا.
1: كلام عظيم هذا كابتن, أنا مستمتع.
2: مغرب حبيبي,
1: أنا مستمتع يعني إحساس اللاعبين بأنه لا يلعب كرة قدم فقط, هو يلعب لبلاده, يلعب لشعبه, يلعب لأرضه. هذا إحساس عظيم.
0: هذا الطريق الوحيد. إن في الختام عندما تلعب كرة القدم ستحصل على الحب, حب الجماهير على مدى 5 أو 10 أعوام, ولكن عندما تلعب لصالح بلدك هناك الحب الحقيقي, وسيكون حتى نهاية العمر.
1: كابتن أنتم تضحكون على أوروبا المغاربة, يكونون لكم اللعيبة بعدين تأخذونهم جاهزين.
2: الحمد لله, الحمد لله كابتن,
1: يعني ربي يسخر لكم الأوروبيين.
2: الحمد لله
1: يتكونون هناك كابتن, يعلمونهم كورة بعدين تأخذونهم يلعبون لكم في المغرب.
2: ارجعوا المغرب كابتن, because you know when Finky said حسن
0: بتال, الحسن ثاني الله يرحمه, قال عندما يسافرون المغاربة حول العالم دائما يعودون إلى بلادهم. هذا هو حال المغرب, ودائما ستكون كذلك. المغرب يستطيع أن يلعب كرة القدم في أي مكان في العالم, ولكنه دائما سيعود إلى
1: منتخبه. أنا دائما أقول المغرب المنتخب العربي الوحيد اللي يستطيع المشاركة في كأس العالم بمنتخبين. كابتن عبد, تخشى على المغرب من هولندا؟
3: أكيد أكيد. أول
1: ليش؟
3: إحنا عندنا آمال معلقة كبيرة في المنتخب الهندي, المنتخب المغربي. المغربي.
1: ايه؟
3: المنتخب أولا يعني صار يقارع, يعني صارت تخشى المنتخبات الصف الأول في أمريكا اللاتينية والصف الأول في أوروبا, يعني ومباريات الودية ترتيبه وتصنيفه على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم, هذه كلها يعكس أيضا سلسلة عدم الهزيمة. أيضا أنا لا أنسى تخطيط نقول الجامعة المغربية, يعني ترى اليوم إنه تشيل وليد في وقت قبل كأس العالم كانت مجازفة, لكن أعتقد أنها كانت مجازفة مدروسة.
1: بس اللي معاه كان جاهز, كان معاه أصلاً, مو واحد جديد.
3: تتكلم عن مدرب حقق كأس عالم شباب, وهذا ليس بالسهل, وبالتالي عملية الإحلال أيضاً اللي عملها وهبي كانت جداً رائعة. نتكلم بوعدية على العيناوي, على الخنوسة, يعني أسماء على بنت طالبي في الاحتياط, أسماء كثيرة. اليوم لما رحت أنت مجموعة يمكن 60-70% اللي شاركوا في 22, وبالتالي استمر المنتخب بنفس السياق, بنفس الأداء, بنفس المتعة. لذلك اليوم حنا نلعب أمام منافس جدا قوي, والتقرير ذكر أن المنتخبين عندهم أرقام جدا ممتازة من الله هزيمة. فبالتالي أنا اليوم يعني المنتخب المغربي عنده فرصة أنه يذهب إلى أبعد من هذا, اللي توقع أنه يروح لدور النصف أو ربع النهائي وعنده الإمكانيات, وهذا برهنوا أمام البرازيل, برهنوا أمام استقلندا, برهنوا في مناسبات كبيرة. المنتخب المغربي آمالنا معلقة فيه كثير, يملك الأدوات ويملك الجودة ويملك أيضا التنظيم والفنيات داخل الملعب, فنتمنى وندعو الله أن شاء الله نشوفه في أدوار متقدمة.
1: مصطفى وهبي, ما الذي يجب أن يفعله لينتصر على كومان؟
2: You know, the thing is, Wahbi knows.
0: Wahbi يعرف
2: Dutch football.
0: الكرة الهولندية.
2: So he knows lot of players.
0: ويعرف عدد كبير من اللاعبين في منتخب هولندا, ويعرف كومان كمدرب.
2: You know, for me.
0: وبالنسبة لي Wahbi
2: is enough clever.
0: الذكي.
2: Actually, to beat him.
0: وذكي ما يفيد الفوز على كومان. تكتيكيا تقدم على أنشيلوتي المدرب البرازيلي, استطعنا فعل نفس الشيء. وهبي كما ذكر عبدو لديه عدد كبير من اللاعبين المميزين, وأجرى التغييرات في المنتخب الوطني, ولدينا جودة عالية جدا في الفريق الآن. لن نعود إلى الدفاع كما فعل اليابان اليوم, لأنهم يؤمنون بقدراتهم وجودتهم. سنلعب كرة هجومية ونضغط ونحاول تسجيل الأهداف, فقط ربما علينا الاهتمام بالتسديدات الأخيرة والنهائية, لن تسنح لنا فرص كثيرة أمام هولندا, وإذا سنحت لنا فرصة أو اثنين يجب أن نسجل الهدف والاحتفاظ بالنتيجة.
1: لم يستدعي وهبي رأس حربة تقليدي في المنتخب سوى واحد ويلعب في الاحتياط, لا يشارك بالصفة الأساسية, لم يستدعي نصيري, لم يستدعي أي لاعب في مركز تسعة مباشر, ويلعب بطريقة كابتن أنه دخول الجناحين يعني

0: تبادلان الدخول على رأس الحربة. ليش سوي كذا كابتن؟ يعني فريق يلعب دور رأس حربة صريح؟
1: حاليا قدم نتائج رائعة، سنحت لنا فرص كثيرة جدا، لو سجلنا كل الفرص نقول بالتأكيد أنه محق إذا لم يلعب بمهاجم أو رقم 9، ولكن إبراهيم دياز والخنوس بإمكانهم استبدال مراكزهم واللعب في مراكز مختلفة، رحيمي أيضا يستطيع أن يأتي إلى الكعبي، ولكن أسلوب اللعب الحالي هو أسلوب برشلونة والأسلوب ناجح، نسجل على أهداف وتصنح لنا الفرص، نخلق فرص كثيرة، وكما قلت حتى أو أن لم نلعب مع مهاجم صريح فأعتقد أن هذا أسلوب جيد للفوز بالمباريات. لأن في الختام أغلب اللاعبين يدافعون ويلعبون من أجل الفريق، وهناك وحدة قوية بين الفريق، فأنت لست بحاجة إلى مهاجم صريح حاليا وسنرى
0: عبدو. هذا إجراء اختياري ولا إجباري؟
2: لا لا، هو أنا أعتقد هو لا يعتمد على اللعب المباشر، لذلك لا يحتاج إلى مهاجم 9. هو لعبه ليس مباشر، يعني أنت اليوم لو تقول ركراكي مثلا وليد أحيانا يلعب مباشر، ولكن اليوم وهبي لا يلعب مباشر كثير، هو يبني من الخلف ويتدرج في اللعب وبالثنائيات إلى الصعود إلى إلى إلى المناطق الأمامية، فبالتالي هو يعتمد على الديناميكية أكثر والتحرك في المساحات. اليوم لما نشوف الصيباري ورحيمي هم لاعبين عندهم المرونة وعندهم الواحد ضد واحد والطلب في المساحات، وأعتقد هذا مناسب أكثر لنوعية لاعبي الوسط والأطراف في المنتخب، وأيضا لوجود أنا أعتقد أفضل ظهير يمين الآن في العالم هو حكيمي، وجهة نظر شخصية، حل أيضا آخر هجومي كبير للمنتخب المغربي.
0: جميل. أكد ديشامب أن منتخب السويد يتمتع بلياقة بدنية عالية خصوصا مع يوكيريس وإيزاك وإيلانغا، سيكون لديهم الكثير من الجودة في الهجوم. حذر مدرب منتخب فرنسا قبل مواجهة بلاده والسويد في دور 32، حذر لاعبيه من الخصم الذي وصفه بأنه ليس لديه ما يخسره، لافتا إلى أن ماركوس تورام من المستبعد أن يكون خيارا هجوميا في المباراة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يعود ويليام صليبا إلى مركز قلب الدفاع بعد أن تم إراحته أمام النرويج في المباراة الماضية. عبد الله، أحد يستطيع إيقاف فرنسا؟
2: ولا في شيء دائما شوف لا خيارات هجوميه ما يعني ما
0: يوقفهم في المونديال،
2: لكن عندهم مشكله على الجانب الدفاعي، وهذا ذكرناه انه ايضا الرباعي
0: ما عندهم مشكله
2: لا الدفاعي لا هم استقبلوا، لذلك اغلب المباريات استقبلوا الاهداف يعني او كلها ما طلع بكلين شيت، لكن هو يهاجم عنده خيارات يعني لا تستطيع ان تسيطر وتقفل امامه مساحات، اللاعبين جوده عاليه في الواحد ضد واحد في الثنائيات في تغيير المراكز، لكن في حالة دفاعية أو في التنظيم الدفاعي هو يفتقد من اثنين أو من واحد إلى اثنين لا يشاركون في الحالة الدفاعية من الرباعي الأمامي، وهذا طبيعي لأنهم هم ينتظرون دائما أنه في الحالة الهجومية يكون، لكن الجميل في ديشام أنه كل المنتخبات اللي يلعب ضدها يحذر منها، حتى هو يعرف أنه يتفوق عليها بشكل كبير، لكن حذر من السنغال، حذر من العراق، حذر من أيضا منتخب التقد النروي، هو كل المنتخبات يحذر منها
0: احترمها
2: ويحذر لأنه وهذا جدا ممتاز، لأنه أحيانا ترى أنك يعني اللاعب لما مع الانتصار ويجد نفسه أنه إمكانياته تفرق عن البقية أحيانا يدخل المباراة بتركيز أقل بدافعية أقل، ولكن هو لذلك في كل مؤتمر أنا شاهدته يحذر.
0: صحيح حجي، ديشامب سيكون المدرب أو الرجل الوحيد في العالم اللي حقق كأس العالم لاعبا ومدرب مرتين، طبعا في ناس حققوا لاعب ومدرب، فعلا هو مرشح لهذا الشيء؟
1: نعم يستطيع أن يحقق ذلك بكل صراحة، لديه فريق قوي جدا، وما أحبه بديشامب أنا لعبه ضفته وتحدثت معه كثيرا، وهو الانضباط ويحترم كل خصم يواجهه، وكما ذكرتم لعب ضد العراق ولعب ضد اليابان وأي كان الفريق يحترم كل الفرق، وهذا الانضباط يفرضه على الفريق، وفرنسا الآن هي بين أفضل الفرق في هذه البطولة، ونستطيع أن نرى الفريق يلعب كوحدة متماسكة مقارنة بالفرق السابقة التي هي نجوم كبار وجودة عالية.

0: لكن الفريق متماسك وديشامب يقوم بعمل رائع جدا وربما سيصل إلى النهائي.
1: جميل. عبد من يفوز ليش؟
2: الأقرب فرنسا يعني بحكم الفرق الأدوات وكذا، لكن نأخذ عبرة في مباراة الودية ما قبل المونديال، لذلك هو يحذر الساحل العاج وعندما
1: فرنسا تفوز.
2: هي فرنسا. فرنسا
1: مصطفى، فرنسا ليش؟
0: لديه كل ما يحتاج إليه للفوز، المدرب واللاعبين ولديه ربما فريقين.
1: شكرا مصطفى حجي، نورتنا مصطفى. شكرا عبد عطيف. تحولوا إلى بوستن، من هناك زميلتنا ليليان تنوري. ليليان مساء الخير.
3: ليليان خير بطال، بس بدي أسألك مين يتوقع أن البرازيل تخسر اليوم؟
1: عبدو عادل، توقعاتهم دائما ما تمشي من يوم بدأ الكاس العالم، توقعاتهم ما تمشي.
2: طيب الأخطبوط حقنا ماشي كويس يا ليليان.
1: طيب ليليان، كيف الأجواء في عن حديثنا عن مباراة ألمانيا؟ بالمناسبة ألمانيا الآن تتعادل مع البرغواي بهدف لمثله، أنت خارج الملعب الآن تنقلين لنا.
3: صحيح. تفضلي. أنا كنت بالملعب بالمباراة بالشوط الأول، حضرته كله بالملعب. كانت الجماهير الداعمة لمنتخب باراغواي كأنها يعني يائست من المباراة، لأنه كل السيطرة كانت للألمان، فقط استدادتان على المرمى لباراغواي وليست كانت خطيرة، ولكن أتى أسينسيو وسجل هدف الهدف يعني التقدم.
1: نعم.
3: هو أصغر لاعب بالمباراة بين الفريقين بتال، هو هدف تاريخي لأنه باراغواي لم تسجل بأدوار إحصائية بمنتخبات أوروبية أي هدف بالمباريات الأربعة التي سبقت، ولو اشتعلت المدرجات. طبعا نحن نتكلم كنا عن أنه الجماهير اللاتينية هي من تدعم المنتخب باراغواي، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة. حتى يعني الألمان كانوا ما كانوا يصدقون ما يرون، والآن يعني عاد هافرتس وعاد لبداية الشوط الأول. الأجواء بشكل عام يعني كانت جنونية داخل الملعب.
1: جميل. ليليان، كنا أمس نتحدث عن اللاتينيين كلهم أنهم يدعمون باراغواي، حدث ذلك في الملعب ضد ألمانيا؟
3: صحيح صحيح صحيح بطل. اليوم سألت بأحد جماهير الباراغواي، قلت لهم ليش أنتم يعني ليس منكم أعداد كبيرة؟ قالوا أنه التكلفة عالية جدا على الشخص يأتي من الباراغواي إلى هنا بتذكرة الطائرة، هذا عداك عن أنه أسعار التذاكر أصبحت بالأربعة آلاف وما فوق بإعادة البيع، يعني لذلك يتعذر على البرتغال الباراغوايين أنه يأتوا، ولكن كل من نراه بالملعب الذي يدعم باراغواي هما جماهير لاتينية. يعني الباراغواي كلها سجلت دخول 3000 أو 3500 شخص إلى أمريكا لمتابعة مباريات كأس العالم فقط، يعني ليس أكثر من ذلك. أما الجالية اللاتينية تكلمنا عنها بالأمس أنه تكون 20% يعني العام الرقم العام بأمريكا، وهذه هي ما صنعت الفارق داخل المدرجات.
1: جميل. ليليان، يعني على ذكر جينا على ذكر التذاكر، يعني هل تنشط قبل المباراة؟ أنت دخلتي اليوم مع الجماهير ودخلتي مع الإعلاميين، هل تنشط سوق سوداء حوالين الملاعب التي دخلت فيها؟
3: لا لم ألحظ ذلك. يعني في يوم كنت بأتلانتا، جاء أحد الجماهير يعني من هايتي كان يريد تذكرة، قلت له يعني ابحث عن تذكرة بمراكز إعادة البيع، قال لي ليس هناك إعادة بيع وليس هناك أيضا سوق سوداء. حتى لو سوق سوداء أنا كنت أريد أن أشتري، ولكن لا يوجد هذا، يعني ليست واضحة أو ليست يعني، خاصة أن هناك الكثير من التعقيدات بالنسبة إذا أنت اضطرت أن تشتري بطاقة من السوق السوداء، وهي يجب أن تكون باسمك وعليها صورتك وكل تفاصيلك أنت يعني. لذلك تصعب كثيرا بهكذا منافسة أن يكون هناك سوق سوداء واضحة بشكل كبير يعني.
1: جميل. يعني أيضا في المدن اللي تنقلت فيها، كيف رواج كأس العالم يعني لدى الناس العاديين يعني كمجتمع؟ يعني أنا قرأت أنه يعني ليست كل المدن
3: مجتمع أمريكي
1: تهتم. نعم
3: صحيح صحيح. يعني الشعب الأمريكي بتال يعني هذه رابع يعني لعبة شعبية بأمريكا، ذكرناها من قبل، ويعني تعرف وكأنه لا يعرفون، معظمهم لا يعرفون.
1: طيب.
3: أنه هناك كأس العالم إلا اللي هم من أصول لاتينية.
1: شكرا ليليان.
3: من جنوب أمريكا.
1: أعتذر منك. نهاية الحلقة.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: اكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وافضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: صباح الخير مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية اف ام. ترامب يؤكد عقد اجتماع أمريكي إيراني في قطر اليوم، وطهران تصر على أن وفدها لن يلتقي الأمريكيين. إيران تقر بعرقلة حركة سفن حاولت عبور مضيق هرمز من مسارات لم تحددها، وكوريا الجنوبية تسحب جميع سفنها من المضيق. رغم اتفاق إطار بين البلدين، إسرائيل تقصف الجنوب، والرئيس اللبناني يصر على بسط سلطة الدولة حتى الحدود. في عناوين الأخبار أيضا، زيلينسكي يسخر من الحملة العسكرية الروسية في الدونباس، ويقول إنه حدد أكثر من 15 للاستيلاء عليها ولم ينجح. الجيش السوداني يتقدم عسكريا، وتحالف صمود يطلق نداء لحماية المدنيين في الأبيض ويدعو لهدنة إنسانية عاجلة. حكومة الزيدي تواصل حربها ضد الفساد، وتعلن موعدا نهائيا لحصر السلاح يتزامن مع موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. في الاقتصاد مستمعين، الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008 بسبب توقعات رفع الفائدة. ومصر ترفع أسعار الكهرباء 20% للأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك في الأوقات المتأخرة. تابع في الرياضة مستمعين، بركلات الترجيح باراغواي تضرب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتقصيها من كأس العالم. ومنتخب البرازيل يحقق فوزا مثيرا على منتخب اليابان بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة دور 32 من كأس العالم. كذلك المغرب مستمعين يفوز على هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح ضمن دور 32. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تلتقون الزميل ماجد ثبيتي في برنامج 7 الصبح. أنا أعود وألتقيكم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس وأعتقد بأن تصريحاتهم هذه.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟ المتخلفون.
3: إسرائيل ولا أبرئها، إسرائيل تتصرف كدولة.
2: جلسة دفاعية، أيوة. جلسة تحليل.
3: صحيح، كدولة تتصرف كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية.
1: المتحاورون.
4: أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي، حوار يومي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: تقول بشكل واضح
6: أنها رئيس عادم. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: قامت بمطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
10: ملاعب في المونديال.
9: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية.
11: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
9: آراء صحفية.
12: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
9: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم الى لقاء جديد من برنامج سبعة الصبح. يا صباح الخير، يا صباح السعادة عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد ومليء بالانجازات ومحقق لكل التطلعات. حييكم ونرحب فيكم يا اصدقاء من استديوهات العربية فم من الرياض. وأكيد مثل ما تعودتوا يا أصدقاء، يسعدنا أن نكون معكم من الآن وحتى التاسعة.

0: تكون رفقائكم في مشاويركم الصباحية، سواء كنتوا في جولة صباحية عائلية أو في طريقكم إلى العمل. أتمنى إن شاء الله أنكم توصلوا لوجهاتكم سالمين بإذن الله. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم فريق العمل من التقديم، أخوكم ماجد الثبيتي، وهذه أيضا تحية زميلتي الغائبة الحاضرة مشاعل الكويليت اللي شاركتني أكيد في الإعداد. وأيضا من التنسيق الزميلة لمياء محمد. أما الإخراج لرامي حمزة.
1: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: في كل حلقة يا أصدقاء دائما ما نطرح سؤال تفاعلي، وأكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول الموضوع. ولكن قبل ما نطرح السؤال التفاعلي، شروط أنك تسمع البرنامج ثبت الموجة على العربية FM وتستمتع بمشروبك الصباحي، وكذا تبحر معانا في السؤال وتفكر. في حياتنا يا أصدقاء نقابل أشخاص كثير يلفتون الانتباه، سواء بطريقة حضورهم، كلامهم، وثقتهم كذلك بأنفسهم. لكن هذا الحضور يختلف تفسيره عند الناس، أو هذا السلوك. البعض يشوف هذه الثقة جميلة وصحية، والبعض الآخر يعتبر هذا النوع أو يعني عنده مقياس آخر ويشوف أنه غرور وتعالي. لكن احنا متفقين انه بين الثقة والغرور خط رفيع قد يختلف من شخص لآخر بحسب الموقف وطريقة التصرف. فالسؤال لك انت عزيزي المستمع، ودي اعرف منكم برايك متى تقول عن شخص انه واثق من نفسه، ومتى تقول لا والله هذا شخص مغرور؟ يعني وش التصرفات والمواقف اللي تفرق بين الاثنين من وجهة نظرك؟ أو وش العلامات اللي تدل على أن الشخص مغرور؟ أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: مثل ما تعودت يا أصدقاء دائما ما نطرح مقولة كذا صباحية تلهمنا وتساعدنا يعني على التفكير بعمق، وممكن تسلط الضوء على جوانب احنا ما كنا منتبهين لها. مقولتنا اليوم تتعلق بموضوعنا وسؤالنا التفاعلي. مقولتنا تقول: إذا أردت أن تعرف كيف يكون الإنسان فانظر كيف يعامل من هم أدنى منه لا أقرانه. فعلا يا أصدقاء أحيانا نعرف حقيقة الإنسان مش من طريقته مع من يساويه أو مع أقرانه، بل مع من هم أقل منه أو للناس اللي ما يكون له حاجة عندهم. طبعا هذه الجوانب أو هذه التعاملات تكشف الكثير من الأخلاق أو من خفايا النفس. طبعا هذه الجوانب ما تظهر للأشخاص اللي أنت تحتاج منهم شيء. طبعا احنا نتكلم عن هذه الفئة. في النهاية أكيد سلوكياتنا اليومية هي المرآة الصادقة لما تحمله دواخلنا. أرجع أذكركم يا أصدقاء بسؤالنا التفاعلي برأيك.

0: متى تقول عن الشخص أنه واثق من نفسه ومتى تقول أنه مغرور؟ نبدأ باستقبال كريم مشاركاتكم معنا. أول اتصال في هذه الحلقة، صباح الخير.
1: صباح الوحدة.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: هلا بالمجد.
0: هلا والله. رياض، حياك الله يا رياض.
1: حبيبي هلا والله، صباحك مشاعل أينما كنت، وصباحك أثير مبارك اللي
0: حياك الله. أكيد نوجه تحية للزملاء جميعا. أهلا وسهلا يا رياض. رياض، بشكل مباشر، متى تقول عن شخص أنه واثق من نفسه، متى تقول لا والله هذا فيه غرور أو مغرور؟
1: الحقيقة أنا أشكرك من الأعماق حبيبي ماجد، لأنه كثير من المداخلات كنت تقول لي لا تستشهد لا بحديث ولا بآية إلا لما تكون واثق منها.
0: صحيح. لا يعني خلينا نجنبها، خلينا نجنبها بشكل عام. صدقت. أنا يهمني أسمع رأي المستمع.
1: صدقت. هو فيما معناه أنه في حديث يوضح أنه إيش الكبر، يعني طيب. الرب أو حديث نبوي يوصف إيش الكبر.
0: طيب جميل.
1: فبالتالي الكبر، أنا في رأيي إنه الكبر والإعداد بالنفس هو بينهم شعر الحقيقة. شعرت معاوي.
0: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا رياض. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، شكرك رياض على هذه المشاركة. أكيد ننتظر مشاركاتكم مستمعين الكرام، ونقول برأيك متى تقول عن الشخص أنه واثق من نفسه، ومتى تقول أنه هذا الشخص مغرور، أو شو العلامات أو التصرفات اللي تدل على أن هذا الشخص فعلا مغرور. كل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد ونتشرف بسماع آراءكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: طيب، حياكم الله مجددا مستمعي الكرام، لازلنا متواصلين معكم في برنامج سبع الصبح، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. متى تقول عن شخص أنه واثق من نفسه، ومتى تقول أنه مغرور؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي، وش الفرق بينهم؟ على 0115100100 أكيد نسعد بمشاركاتكم وآرائكم، وعلى 0566262062 أكيد نسعد بمشاركات الواتساب. أحد الأصدقاء مشاركنا على الواتساب يقول السلام عليكم سعد صباحكم، يقول الشخص المغرور يحب ينسب كل شيء له ولا يتقبل النقد دائم، ودائم هو الأحسن حتى لو كانت معرفته قليلة أو معدومة، بينما الشخص الواثق من نفسه ما يهم ردود الآخرين عنه، دائما يسوي الشيء اللي يبيه بثقة ويستشير في بعض الأحيان لو صعب عليه الموضوع أو موضوع معين، وهذا دليل على أنه واثق في الشيء اللي يعمله. يا سلام، وجهة نظر أكيد وتحترم. في ناس تشوف صديقي اللي أرسلت لنا الرسالة، ما ذكر اسمه، في ناس تشوف أن الشخص اللي ما يشاور أو اللي يسوي دائما اللي في راسه هذا شخص مغرور، أو يفسروا هذا التصرف أنه نوع من الغرور. وش رأيكم أنتم مستمعين؟ إذن سؤالنا، وش التصرفات أو المواقف اللي تفرق بين الثقة في النفس أو الغرور؟ ايضا مشاركه اخرى على الواتساب من صديقنا ابو ناجي. هلا وسهلا يا ابو ناجي، سعد صباحك. يقول الشخص الواثق من نفسه تعرفه من تواضعه. يا سلام. يعرف قيمته وقدراته، لكن يحترم الاخرين ويقبل

للنصيحة، هذه النقطة اللي كنت أتكلم فيها يا أبو ناجي. فأبو ناجي يقول أنه يقبل النصيحة ولا يحتاج أن يثبت نفسه دائما. أما المغرور عفوا، فهو الذي يركز على نفسه فقط، يقلل من الآخرين ويرى أنه أفضل من الجميع ولا يعترف بأخطائه. الفرق أن الثقة تقول أنا أستطيع، أما الغرور يقول لا أحد يستطيع مثلي. الله عليك يا أبو ناجي.

0: كذلك ايش العلامات برايك اللي تدل على انه فعلا هذا الشخص مش واثق من نفسه او الثقل المعتادين عليها، بل هو يعاني من حالة من الغرور؟ نسعد اكيد بسماع اراكم ومشاركاتكم عبر الارقام التاليه.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: إذن برأيك متى تقول عن شخص إنه مغرور، ومتى تقول لا والله هذا الشخص واثق من نفسه؟ وعندي سؤال يعني من باب الإنصاف، في البعض مستمعين الكرام دائما يصفون الناجح بأنه مغرور، ايش رأيكم يا شباب؟ صحيح؟ رامي ضد الموضوع هذا. فعلا لماذا يصف البعض الشخص الناجح بأنه مغرور؟ ايش رأيكم؟ وش الدافع؟ أيضا في رأي وصلنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لي الشخص الواثق من نفسه هو اللي يدخل أي مجلس مرتاح ويعبر عن رأيه بدون خوف، لكن بنفس الوقت يسمع للناس ويحترم اختلافهم. أما المغرور فأول ما يجلس يبدأ يتكلم عن نفسه وإنجازاته وكأنه الوحيد اللي حقق شيء في الحياة. أشوف أكبر علامة للغرور هي التقليل من الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر. حلو، صديقنا يقول إن أكبر علامة تدل على الغرور هي التقليل من الآخرين. شو رأيك أنت عزيزي المستمع؟ وش أكبر علامة تدل إنه هذا الشخص مغرور؟ أعود لكريم مشاركاتكم مع اتصال. صباح الخير.
3: ألو.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا
3: هلا. صباح الخير أستاذ ماجد.
0: صباح الأنوار أخوك من غير أستاذ، يا هلا وسهلا، تعرفني باسمك.
3: عوض الله الحربي.
0: هلا وسهلا يا عوض، حياك.
3: موضوعكم الصباح اليوم شخصين، شخص
0: كيف تعرف الشخص من واثق من نفسه وكيف تعرف الشخص المغرور أو كيف تفرق بينهم؟ أيوة.
3: يعني من دخول الشخص الذي واثق من نفسه هو يلفت النظر، والشخص الآخر كمان مغرور دخوله مثلا يلفت النظر، كلاهما
0: كلهم ملفتين النظر.
3: فأنا في رأيي أن الشخص الذي واثق من نفسه يكون دخوله بارتياح ويدخله يعني بكل ثقة، وإذا مثلا جلس في أي مكان ما عنده خلاف ولا عنده مشكلة، وإذا مثلا تخاطب يقبل من الآخرين ولا يقلل من رأي الآخر مثلا. أما الشخص المغرور يلفت النظر أكيد في دخوله مثلا، أنه يدخل متوتر مثلا في حركات جسمه، مثلا يهز مثلا بعض رقبته كذا في متوتر واضح، ويمكن ما يجلس في أي مكان إلا مكان يعني يكون خاص زي كذا، وقد يقبل ما يقبل الآخرين ويفضل رأيه، وقد يعني يشتم الآخرين
0: إذا أحد خالفه تقصد.
3: نعم. إذا يعني يقلل من الآخر ورأيه هو الصح والثاني خطأ. يعني الموضوع ذا يصعب سرده في هذا البرنامج.
0: جميل. هذا رأيك أكيد، لكن في ناس عنده ما شاء الله
3: يعني.
0: إيه.
3: ما جميل. تمكنت أن أعطيها لكم الآن.
0: أبد، نورت وشرفت، يسعد صباحك
3: لكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا عوض، شكرا جزيلا لك، هلا وسهلا. طيب عوض يقول أن دائما الشخص الواثق من نفسه ما يفرق، يعني يدخل بثقة

0: يدخل بارتياح إلى مثلا مجلس أو لجمعة، ولكن الشخص المغرور يكون متوتر، يفرق مع المكان، يختلف مع الناس كثير. فهذا كان رأي عوض، نشكرك يا عوض على هذه المشاركة. سؤال لكم مستمعين الكرام، ما هي العلامات التي تدل على أن هذا الشخص مغرور أو واثق من نفسه؟ اتصال آخر. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد صباحك. وصباحك يا رب. تعرفنا باسمك؟
1: رجع. طيب
0: رجع، هلا وسهلا يا رجع. رجع من وين تكلمني؟
1: من الرياض.
0: يا هلا وسهلا، شكلك في الطريق للدوام.
1: صحيح.
0: يلا بالسلام ان شاء الله. بالسلام ان شاء الله.
1: شوف موضوعك صراحه شيق جدا.
0: تسلم يا حبيبي، تفضل.
1: ابيك تاخذها من منظور انه فعلا صعب تفرق بين المغرور وبين الواثق من نفسه،
0: وهذا سبب طرح سؤالنا يا رجل.
1: حرفيا صعبه.
0: طب انت يعني من وجهه نظرك يا رجل، من حكايه يعني من تعاملك مع الناس،
1: انا في كثير بعد جوني وقالوا لي انت مغرور. حلو. بس بعد ما تعرفوا علي قالوا لا حشاك، يعني الغرور بجهه وانت بجهه. بس صراحة يعني يفرض عليك بعض المواقف انك ما تتكلم كثير، انك تدخل مكان ما تعرف احد، ما تحاول ترتبط بالناس او تكون مشغول بشيء. الناس تشوفك من وجهه نظرهم ان هذا مغرور، ما يبي يكلم احد، شايف نفسه. فهمت الفكرة؟ فصعب انك تفرق.
0: جميل.
1: انا اشوف ناس كثير
0: هذا الحكم اللي عليك فعلا، وفي كثير من الناس فعلا، حتى خلال اعدادنا للحلقة كنت اتناقش مع كثير من الزملاء وكانوا يقولوا نفس الإشكالية، انه فعلا انا اول ما جيت اكون ساكت، ما اتكلم، ما اعرف احد. مش قصدي اني انا ما يعني ما بنخرط مع الزملاء او اني شايف نفسي، بس يعني ما ودي كمان اكون متطفل، فاخذت عنه هذه الفكرة.
1: صح، بعض ياخذ عارته الغروب. بس بعد ما يعرفك يقول يا اخي الغروب في جهة وانت
0: في جهة،
1: فصعب انك تفرق بينهم. انا اقول الواحد ما يسيء النية انه يشوف احد يقول هذا مغرور.
0: يا سلام.
1: لعله مو بمغرور بس انه حكمته الظروف انه ما يتكلم او ما يتخالط مع احد او صار له موقف من احد. فلا نحكم على الناس انه هذا مغرور. في بعضهم لا مصلع. اتجود بالمغرور مغرور يعني.
0: وش مواصفاته؟ دقيقة رجل، هذا فيما يتعلق بالحكم عليك انت، لكن انت كيف تحكم؟ يعني الان انت ذكرت في واحد خلاص انت واثق ان هذا مغرور، وش العلامات اللي تدل ان فعلا هذا الشخص مغرور؟
1: هذا بعد ما تلتمس له الف عذر وتتعرف عليه وتشوف انه مغرور فعليا، بس يبين لك وقت طويل انك تعاشره
0: يطول ياخذ وقت.
1: مطول الموضوع.
0: جميل، يعطيك العافية رجاء.
1: بس أقول الناس لا تحكم على الناس، ترى في الناس بعضها عنده ظروف وما يقدر يتكلم أو إنه شخصيا ما
0: يا سلام. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا رجاء، توصل بالسلامة إن شاء الله.
1: حبيبي.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. طيب اتصال جديد. صباح الخير. يا هلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: الله يحييك.
0: هلا وسهلا، تعرف باسمك؟
2: معك آدم.
0: الاسم مرة ثانية معليش.
2: آدم.
0: آدم هلا وسهلا يا آدم، حياك الله.
2: هلا وسهلا، حياك.
0: من أي مدينة؟
2: والله موضوعكم مرة جميل، حبيت أشارك فيه يعني.
0: تنور وتشرف أكيد، بس من أي مدينة تكلمنا؟
2: الله يسلمكم، وصباحكم سعادة وفرح دائم إن شاء الله.
0: يا رب يا رب. من أي مدينة تكلمنا يا آدم؟
2: بالرياض.
0: يا هلا وسهلا، تفضل يا آدم. وش الفرق؟
2: النقاط حلو عندك، الشخص الواثق اللي يكون منشغل تطويره وانجازاته ويحترم من نجاحاته ومنفتح في التعلم اكثر والكفاءه الحقيقيه يكون. والمغرور يمكن منشغل بالاستعراض والثبات وانه هو الافضل يعني دائم. ويحترم يعني زي يحتقر ويروي نفسه يعني فوق الجميع. والتباهي وقنوع يكون زائف يعني في الأشياء اللي يسويها، بس يكون عنده نقطة ضعف في الأشياء اللي قاعد يسويه.
0: وش نقطة ضعفه تكون؟
2: يعني هو يسوي هذا الشيء عشان ما يحس بضعف، وده يسوي هذا يعني الغرور فيه اللي فيه يسوي ضعف فيه.
0: يا سلام يا سلام عليك. يعني تشوف ان الشخص المغرور مستعرض.

0: أكثر عند الأنا عالي جدا.
1: أيوه صحيح.
0: يا سلام. والشخص الواثق منشغل بنفسه. عجبتني هذه، شكرا لك يا آدم، سعيد جدا بهذه المشاركة. هلا وسهلا، حياك الله، توصل بالسلام إن شاء الله. هلا وسهلا. والله آدم قال يعني نقطة جدا مهمة، قال يعني الشخص الواثق من نفسه ما عنده وقت، منشغل في تطوير نفسه وتطوير حياته، بينما الشخص المغرور هو دائما الأفضل من وجهة نظر نفسه، ويحاول أنه يفرض هذه النقطة أو هذه الفكرة على اللي حوله. اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح الخير يا ماجد.
0: هلا وسهلا، حي الله بشير.
2: شو الأخبار؟
0: خير الله يحفظك. هلا وسهلا.
2: يعني انتم بس مواضيعكم يعني لازم الواحد يعني مستفزة، لازم الواحد يشارك فيها.
0: هلا وسهلا، حياك الله. دائما ما يعني نحرص أن نطرح كل ما يناسبكم أنتم المستمعين الكرام وينال على إعجابكم أكيد،
2: خصوصا بشغلنا بتلاقي منهم النمر هذه، بتلاقي منها كثير يا أخونا ماجد.
0: طيب كيف أفرق يا بشير؟
2: فكيف بدك تعرف هذا الشخص؟ من تصرفاته يعني، أنتوا حكيتوا أكثر الصفات، بس في صفة أنتوا تحكوها أنه دائما بحاول يقلد المدير.
0: حلو، هذا في العمل.
2: في العمل فدائما بحاول يقلد المدير، شو جاب سيارة بتلاقيه جاب، شو جاب شو لبس قميص بتلاقيه لبس مثل القميص أو نفس ستايل اللبس تبع المدير. بتلاقيه في المجلس بدور على أضعف واحد قاعد في المجلس أو قاعد على الغداء مع الشباب أو قاعد في اجتماع، وبوجه الانتقادات لهذا الشخص. بس أنت تنتقده يا ويلي يا ويلك إذا انتقدته، إذا انتقدته أو انتقدت فيه خطأ واحد أو خطأ في شغله يا ويلك. بعدين من أهم الصفات إنه ممكن يمر عنك وما يرد الصباح. بيكون شايفك وجه لوجه
0: ما يرد السلام ولا يصبح عليك،
2: يعني بتكون أنت طايلها منه يعني بالعافية.
0: هذا بالنسبة للعمل. والله أنت مرة قاعد تعاني في شيء.
2: بس بالنسبة للحياة الشخصية لا، لازم تعاشره وتعرفه وتعرف كيف عاداته في مجالسه. صعب انك تعرفه الا بعد فترة.
0: طيب في سؤال كذلك كان من واحد من المستمعين او من احد الاصدقاء، يقول يا اخي ليش الشخص الناجح دائما يوصف بالمغرور؟ ايش رايك بشير؟
2: ممكن غيره لحد ما انت تتعرف عليه شخصيا.
0: يعني شيء طبيعي وتشوف انه غيره لين تعرفه.
2: شيء طبيعي غيره، الناس بتقارن اللي بخلص شغله افضل منهم بطريقه ممتازه، ممكن تكون خيره ايجابيه يعني انه بده يعمل مثله.
0: الله.
2: يا بيقدر يا ما بيقدر يعني، بس انه لازم انت تتعرف عليه قبل ما تحكم عليه.
0: حلوين، السلام عليك. انا سعيد جدا بهذه المشاركه بشير، توصل بالسلام ان شاء الله. يا هلا وسهلا، حياك الله، اهلا وسهلا. طيب إذا هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام، برأيك متى تقول عن شخص أنه واثق من نفسه، ومتى تقول عن هذا الشخص بأنه مغرور؟ تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في 7 الصبح. أكيد نسعد بمشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وسؤالنا اليوم يقول ترى ما هي العلامات برأيك اللي تدل على أن هذا الشخص اللي تتعامل معه شخص مغرور؟ يعني كانت آخر مشاركة من صديقنا بشير، وجه له تحية أكيد. يقول يعني فيما يتعلق بالعمل تلاقيه يقلد دائما تصرفات المدير، طريقة كلامه، طريقة لبسه، حتى في مقتنيات المدير. رأيك أنت عزيزي؟

المستمع كيف تفرق بين الشخص الواثق من نفسه والشخص المغرور. على 0115100100 أكيد نسعد بمشاركاتكم، وعلى 0566262062 أكيد تقدروا تشاركونا على الواتساب.

في مشاركة من صديقنا طارق يقول السلام عليكم صباح الخير. برأيي بكل اختصار هذه الصفات سواء محمودة أو مذمومة غالبا ما تنعكس على الشخصية وتكتشفها الأرواح بالقبول أو الرفض. يا سلام، شكرا لك يا طارق ويسعد صباحك.

عندنا صديقنا أبو ناجي يقول أحيانا يصف البعض الشخص الناجح بأنه مغرور لأنهم يرون ثقته بنفسه واختلافه عن الآخرين بطريقة خاطئة، خصوصا إذا كان يحقق إنجازات كثيرة ويتحدث عن أهدافه. لكن النجاح الحقيقي لا يعني الغرور، الشخص الناجح يعرف قيمته ويعرف قيمة نفسه ويحترم من حوله. الفرق يظهر في التعامل، الناجح يرفع نفسه بالإنجاز، أما المغرور يرفع نفسه بالتقليل من الآخرين. يا سلام. شكرا لك يا أبو ناجي. طيب، إذن ما هي العلامات مستمعين الكرام اللي تدل على أن الشخص مغرور؟ اختلفت الآراء للآن. في اللي يقول يحتاج وقت أنك تكشف الشخص المغرور، وفي اللي قال مسألة الحديث عن النفس بشكل مستمر في المجالس، عدم تقبل آراء الآخرين. أنت وش رأيك عزيزي المستمع على 0115 100 100؟ أكيد نسعد بمشاركاتكم وسماع آراءكم، أو على رسائل الواتساب على 0566 262 062.

تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية FM في 7 الصبح. في رأي آخر وصلنا من أحد الأصدقاء يقول: صباح الخير، تحية لك ولكل المستمعين. باختصار، الثقة بالنفس تساوي تقدير النفس مع التواضع، أما الغرور إعجاب زائد بالنفس. الكبر التعالي على الناس ورفض الحق، وهو أشد من الغرور وأخطر منه. يا سلام، شكرا لك يا صديقي ويسعد صباحك.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: في دراسة حول الموضوع مستمعين الكرام، الدراسة هذه من جامعة كاليفورنيا. طبعا الباحثون حللوا بيانات أكثر من 4700 شخص، ووجدوا أن الثقة بالنفس هي تقدير الذات الصحي. طبعا هذه تختلف بشكل واضح عن النرجسية أو الغرور. قالوا أن الأشخاص الواثقون من أنفسهم كانوا أكثر رضا عن حياتهم وأكثر استقرار في علاقاتهم.

0: الأقل ميلاً لعدوانية أو التقليل من الآخرين. هذا النقطة اللي شاركونا فيها كثير من الأصدقاء، أنه دائماً يرون بأنه المغرور يقلل من الآخرين. أما أصحاب السمات النرجسية فارتبطوا أكثر بالشعور بالاستحقاق العالي والتفوق والحاجة للإعجاب المستمر. يعني الثقة بالنفس دائما ما تعني أنه أنا شخص جيد. أما الغرور فمثل ما قال الأصدقاء فيعني غالبا أنا أفضل منكم. طيب السؤال لك عزيزي المستمع، برأيك ما هي العلامات التي تدل على أن الشخص مغرور؟ نسعد أكيد بمشاركاتكم ومداخلاتكم وسماع آراءكم عبر الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبع الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب إذا سؤالنا مستمعينا الكرام، برأيك متى تقول عن شخص أنه واثق من نفسه، ومتى تقول عن هذا الشخص بأنه مغرور؟ أبو محمد يقول صباح الخير، أنا أشوف أن المغرور غالبا ما يكون مقتنع أنه دائما على حق، وإذا ناقشته ما يسمع لك أصلا. والواثق من نفسه ما يحتاج يثبت للناس كل شوي أنه الأفضل. طبعا يحكي قصة، يقول عندي زميل كان ناجح جدا لكن متواضع، ويعامل الجميل باحترام والكل كان يحبه. في المقابل أعرف شخص أقل نجاح لكن دائما يتفاخر بنفسه والناس تنفر منه، لذلك الفرق الحقيقي في نظري هو التواضع. يعطيك العافية يا صديقي، شكرا لك على هذه المشاركة. طيب وش رأيك أنت عزيزي المستمع، وش التصرفات أو المواقف اللي تقدر تفرق فيها بين الشخص المغرور والشخص الواثق من نفسه؟ عودة لكريم مشاركاتكم واتصالاتكم عن اتصال جديد. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مستر ماجد عاصم معك من الرياض يا ماجد.
0: أهلا وسهلا، حلوة مستر ماجد، حياك الله. هلا يا عاصم. تفضل يا مستر عاصم.
1: الموضوع جدا جميل،
0: الأجمل وجودك، حياك الله
1: أخوي ماجد. لكن أنا بس بحب أذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. والتقوى قالها هنا، ولما تجد الإنسان تغي أكيد هتلقاه شخص متواضع.
0: نعم.
1: مليان ثقة بنفسه. لأنه ثقته في ربنا كبيرة، لا يعرف الكبر، لا يعرف الغرور، لا يعرف التعالي، لا يعرف التمييز بين الآخرين. لا يعرف التمييز في المجالس، لا يعرف التمييز في مكان العمل. لا يعرف التمييز حتى في الشارع، حتى في إلقاء التحية على من يعرفه ومن لا يعرفه. فبالتالي هذا هو الواثق من نفسه ويستمد ثقته من الله سبحانه وتعالى. أما الشخص المغرور أكيد هتلقاه شوية كده.
0: طيب
1: بعيد من
0: عاصم، أكثر صفة واضحة في الشخص المغرور، يعني أول ما تشوفها تقول هذا شخص مغرور؟
1: أكثر صفة واضحة في الشخص المغرور، دائما الشخص المغرور دار يكون هو دائما محور اهتمام كل الناس اللي موجودين حوالينه.

0: محور الاهتمام.
1: أيوة داري يكون هو محور الاهتمام.
0: كيف
1: داري
0: يعني؟
1: يكون هو اللي يشار له وكذا بالبنان. داري يكون هو رقم واحد في كل شيء، حتى لو هو كان غلط يعني. هو الشخص اللي عايز يتكلم، هو الشخص اللي عايز يبدي رأيه، هو اللي عايز الناس تسمع من غير ما تتكلم يعني.
0: طيب أبسألك عاصم، لو كان عندك مثلا أحد أصدقائك عنده هذه الصفة بس مش عليك، على الآخرين،
1: والله شوف،
0: هل تأثر على علاقتكم وعلى صداقتكم؟
1: بالتأكيد راح تأثر. شوف
0: يعني مش عليك،
1: دام انه هو عنده دام انه هو عنده الصفة دي مع الآخرين، فبالتالي صفته معي أنا مصطنعة. فحيجي يوم من الأيام برضه حيتعالى علي وحيتكبر، لأنه ما ممكن أنت تكون مغرور مع واحد ومع الثاني أنت زول كويس. لا، ما يجتمع الكلام هذا يا حبيبنا.
0: جميل، يعطيك العافية يا عاصم، يا مستر عاصم، شكرا لك.
1: مستر ماجد، صباحك سعيد.
0: صباحك أسعد يا رب، هلا وسهلا، حياك
1: الله.
0: أهلا وسهلا. طيب والله فعلا هذا السؤال أيضا لكم مستمعين الكرام، لو كان صديقك مغرور يعني، أو في هذه الصفات اللي ذكروها مستمعينا من ناحية الغرور والتعامل مع الناس أو التعالي، لكن معك شخص كويس، هل تشوف أن هذا الشيء يأثر على علاقتكم مستقبلا؟ سعد أكيد بسماع آراءكم ومداخلاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: طيب إذن برأيك ما هي العلامات التي تدل على أن هذا الشخص اللي تتعامل معاه شخص مغرور؟ ولو كان صديقك من هذا النوع، هل يعني كان مغرور لكن على اللي حوله بس مش عليك أنت، هل تشوف أن هذا النوع من الغرور ممكن يأثر على علاقتك فيه؟ ولا تقول لا والله ما لي علاقة، طالما هو معي كويس فبكيفه. اتصال جديد، صباح الخير. صباح الخير، يا هلا وسهلا، يسعد صباحك. فقدنا الاتصال. طيب للتنويم مستمعين الكرام، اللي حاب يشارك اكيد نرحب بالجميع والله يحيي الجميع، لكن في حال الاتصال يعني الرجاء خفض صوت الراديو و يعني سماعنا من السماعه مباشره. اتصال اخر، صباح الخير. صباح الخير.

0: طيب إذن ما هي العلامات التي تدل على أن الشخص اللي تتعامل معه شخص مغرور؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي. أكيد نرحب بالجميع. اتصال آخر. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا.
1: صباحك الله بالخير.
0: صباحك الله بالنور والسرور. هلا وسهلا.
1: كيف حالك يا كابتن ماجد؟
0: بخير الله يحفظك يا كابتن. تعرفنا باسمك؟
1: غنيم الغنيم طال عمرك.
0: غنيم؟
1: غنيم الغنيم.
0: يا هلا وسهلا حياك الله.
1: والله يا حبيبي في مثل يقول الطبع يغلب التطبع.
0: جميل.
1: اللي طبعه يعني في غرور وكبر هذا الابتعاد عنه أحسن شيء.
0: حلو. هذا لو كان صديقك مغرور.
1: والله ابتعد عنه شبيبه.
0: بس مش عليك يا غنيم، يعني على اللي حولك.
1: لا بس أكيد إنه يتصنع قدامي.
0: يتصنع التواضع.
1: يتصنع التواضع قدامي.
0: يا سلام.
1: فأي إنسان يتصنع حاجه ابعد عن أحسن.
0: طب غنيم ودي أسألك يا أخي، كيف تعرف الشخص إنه مغرور؟
1: والله شوف من كلامه. من كلامه

0: تصرفاته أعرف أن فيه غرور وكبر. فهذا الكبر لله بس هو اللي يتكبر الله سبحانه وتعالى. فالكبر صفة مذمومة جدا جدا جدا.
1: طيب يمكن يا غنيم أنه واثق من نفسه مش مغرور،
0: حتى لو كان واثق من نفسه ما يناظر الناس بتكبر.
1: حلو جميل، يعطيك العافية غنيم، سعيد جدا يا كابتن غنيم، شكرا لك. هلا وسهلا، حياك الله، صباحك سعيد. طيب يعني تعليقا على الموضوع، لو كان صديقك شخص مغرور بس معك كويس، غنيم يقول الطبع يغلب التطبع، فبالتالي حتى لو كان معي كويس أو شخص جيد ولكن مغرور مع الناس يعني راح أقطع علاقتي فيه. ما رأيك أنت عزيزي المستمع، ما هي العلامات اللي برأيك تدل على أن هذا الشخص مغرور؟ لو كان صديقك من هذا النوع بس مع اللي حوله لكن معك كويس، هل تتأثر علاقتك فيه؟ أكيد رحب بالجميع على 0115 100 100. أعيد الرقم مرة أخرى 0115 100 100، وكذلك على الواتساب على الرقم 0566-26-2062. طيب عندنا مشاركة ملفتة صراحة من صديقنا صالح على الواتساب، يقول من وجهة نظري في ناس كثير ينظلمون ويتصفون بالغرور وهم مجرد أشخاص واثقين من أنفسهم. مو كل شخص يتكلم عن إنجازاته مغرور، أحيانا يكون فخور بتعبه فقط. المغرور الحقيقي هو اللي يحسسك أنك أقل منه أو أن رأيك ما له قيمة. وجهة نظر جميلة، شكرا لك يا صديقي. نرجع لكريم مشاركاتكم مستمعينا مع الاتصال. صباح الخير يا صباح الخير. طيب إذن صالح يقول إن في ناس كثير ينظلمون وينقال عنهم مغرورين وهم مجرد أشخاص واثقين في أنفسهم بسبب أنهم مثلا يتكلمون بكثرة عن إنجازاتهم، فيقال عنهم أنهم أشخاص مغرورين. يعني من رأي صالح يقول أحيانا الشخص هو من باب فخر وإنجاز وتعب يتكلم عن إنجازاته. وجهة نظر جميلة. في رأي أيضا وصلنا من أحد الأصدقاء ولكن ما ذكر اسمه، قال إيش الفائدة أكون صديق إذا ما وقفت معه ومع الوقت أغيره؟ هذه هي الصداقة الحقيقية. يا سلام، يعني لو كان صديقي مغرور مع الناس ومع اللي حوله بس معي كويس، من وجهة نظر صديقنا يقول وش فائدة الصداقة إذا تركته؟ بالعكس أنا أحاول واجتهد أني أغير منه وأخليه إنسان كويس. يا سلام. في رأي آخر يقول أنا ألاحظ الشخص المغرور غالبا يحب يكون محور كل حديث، لو واحد تكلم عن نجاحه وتجربة جميلة تلقاه يحول السالفة لنفسه. الله، يقول الواثق يفرح للناس ويعطيهم مساحتهم.

في مشاركة أيضا من منى تقول بصراحة أنا أشوف أكثر علامة تدل على الغرور هو عدم الاعتذار. الشخص اللي ما يعتذر

0: أما الشخص الواثق إذا أخطأ يقول أنا أخطأت وحقك علي وينتهي الموضوع. أما المغرور فيبرر ويكابر حتى لو كان واضح للكل أنه غلطان. تقول أعتقد أن هذه الصفة وحدها تكفي حتى تفرق بين الشخصين. يا سلام، يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك. طيب برأيك أنت عزيز المستمع، ما هي العلامة أو العلامات التي تدل على أن الشخص اللي أمامك شخص مغرور؟ تقريبا آخر اتصال معنا في هذه الساعة، نقول صباح الخير. يسعد صباحك. يبدو فقدنا الاتصال. طيب سمعنا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام ساعتنا التفاعلية. أنا ممتن جدا لكل الأصدقاء اللي شاركونا وامتعونا في هذه الحلقة، سواء من خلال اتصال أو من خلال رسائل الواتس أب. بإذن الله بانتظاركم العديد من المواضيع في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. أما الآن فلنا وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال،
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
2: آراء صحفية.
5: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
2: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
6: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
6: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات الهوية.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب بيئة العمل.
9: في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. الولايات المتحدة تعلن عقد مباحثات اليوم مع إيران في الدوحة، وكوشنر وويتكوف يرأسان الوفد الأمريكي. إيران تقر بعرقلة حركة سفن حاولت عبور هرمز من مسارات لم تحددها، وكوريا الجنوبية تسحب جميع السفن من المضيق. خلال لقائه قائد سنتكوم، الرئيس اللبناني يؤكد تصميمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. وفي عناوين الأخبار أيضا مستمعين، زيلينسكي يسخر من الحملة العسكرية الروسية في الدونباس ويقول إنه حدد أكثر من 15 للاستيلاء عليها ولم ينجح. مع تفاقم الأزمة الإنسانية، الحكومة السودانية تعلن تمديد فتح معبر أدري مع تشاد لثلاثة أشهر. حكومة الزيدي تواصل حربها ضد الفساد وتعلن موعدا نهائيا لحصر السلاح، يتزامن مع موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. في الاقتصاد مستمعين، الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008 بسبب توقعات رفع الفائدة. وترامب يدعو لخفض أسعار البنزين ويحذر التجار من مشكلات كبيرة في المستقبل إن لم يفعلوا ذلك. مصر ترفع أسعار الكهرباء 20% للأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك في الأوقات المتأخرة. نتابع في الرياضة بركلات الترجيح، باراغواي تضرب ألمانيا 4-3 وتقصيها من كأس العالم. منتخب البرازيل يحقق فوزا مثيرا على منتخب اليابان بنتيجة 2-2 في مباراة دور 32. كذلك المغرب يفوز على هولندا 3-2 بركلات الترجيح ضمن دور 32 في كأس العالم. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يومياً عند 11 مساءً.

0: العربية اف ام.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس، أعتقد بأن تصريحاتهم هذه.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟ المتخلفون
3: إسرائيل، ولا أبرئها، إسرائيل تتصرف كدولة كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية.
1: المتحاورون،
4: أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي، حوار يومي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
6: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
6: اكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
6: وافضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
12: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، يسعد صباح الجميع، وتحيه لكل اللي ينضموا لنا ويسمعون الان عبر اثير العربيه فم في ساعتنا الثانيه من برنامج سبعة الصبح. جدد فيكم الترحيب ورحب فيكم، معكم من التقديم اخوكم ماجد الثبيتي، ومن الاعداد والتنسيق مشاعر الكويريت ولمياء محمد، والاخراج لرامي حمزه. في هذه الساعة تنتظركم العديد من المواضيع أكيد مثل ما تعودتوا يا أصدقاء. وفي فقرة المستشار، هل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات للعلامات التجارية أصبح عنصر أساسي؟ لكثير من الإعلانات اللي قاعدين نشوفها مستمعين الكرام نتفاجأ أنه فعلا صوت المؤدي هو AI، أو مثلا الشخصيات اللي موجودة في مقطع الإعلان هو للذكاء الاصطناعي. طيب ما أثر ذلك على صنع العلامة التجارية والتسويق لها، كذلك على مقدمي الإعلانات؟ هذا اللي راح نتعرف عليه أكيد بشكل مفصل في فقرة المستشار. وفي فقرتنا الرياضية راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال.

0: كم حصة الفواكه اليومية التي يحتاجها الشخص البالغ؟ وأكيد راح نناقش ليش أصبحت الفواكه محل جدل الفترة الأخيرة، خصوصا الناس اللي يعني موقفين سكر أو مخففين سكر ويستخدمونها كبديل صحي. هل هذا الشيء صحي أم لا؟ هل له أضرار مع المدى؟ هذا اللي راح نتعرف عليه في فقرة الصحة.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

طيب نبدأ هذه الساعة مستمعين الكرام بحالة الطقس، حيث تتوقع المركز الوطني للأرصاد لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران الشرقية الرياض والمدينة المنورة، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية أو في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها. أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بالعاصمة الرياض، ستكون بمشيئة الله درجة الحرارة العظمى المتوقعة هي 43 درجة مئوية، أما الصغرى 28. أما بالنسبة لجدة فالعظمى 39 درجة مئوية والصغرى 29. أما الدمام فالعظمى 45 درجة مئوية والصغرى 28. ومن أحوال الطقس إلى حركة المرور، ووفقا لتطبيقات الخرائط، ونبدأ بمدينة الرياض. مدينة الرياض اليوم تشهد ازدحام متوسط إلى شديد في حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية، يعني عندنا ازدحام شديد باتجاه الشرق على طريق مكة المكرمة، وكذلك ازدحام شديد باتجاه الشمال على طريق الملك فهد، وكذلك الحال على الدائري الشرقي.

أما جدة فتشهد انسيابية نوعا ما في حركة المرور هذا الصباح. عدا يعني ازدحام بشكل متقطع على باتجاه الشرق على شارع فلسطين. وزحام متوسط كذلك في طريق الأندلس. وختاما يعني زحام متوسط إلى شديد باتجاه الجنوب على طريق الحرمين. أما الدمام فأيضا تشهد انسيابية نوعا ما عدا ازدحام على طريق الملك فهد ذهاب وإياب، وكذلك ازدحام بسيط على طريق الظهران الجبيل. دائما مستمعين الكرام في ختام هذه الفقرة ما نوصي مستمعين الكرام أو نوصيكم مستمعين الكرام بالالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات للحفاظ.

0: على سلامتكم، ونتمنى إن شاء الله أن توصلوا لوجهاتكم سالمين.
1: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب، وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرة المستشار. في عالم أصبحت في الصورة قادرة على صناعة التأثير، لم يعد السؤال فقط من يروج للمنتج، بل أصبح السؤال اليوم هل هذا الشخص موجود فعلا؟ يعني مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت شخصيات رقمية تملك ملامح وصوتا وحضورا يشبه المؤثرين الحقيقيين، وأصبحت هذه الشخصيات تستخدم في الحملات الإعلانية. لكن خلف هذا التطور يبرز تحدي جديد يتعلق بالشفافية وحق الجمهور في معرفة الحقيقة. فهل نحن مستمعين الكرام أمام مستقبل جديد للإعلان، أم مساحة تحتاج إلى قوانين أكثر وضوحا لحماية ثقة المستهلك؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي الآن على الهواء مباشرة الأستاذ سعيد الصالح، استشاري للعلامات التجارية والشخصية. حياك الله أستاذ سعيد.
2: يا هلا وسهلا، صباح الخير عليك ماجد، صباح الخير على الجميع المستمعين برنامج سبع الصبح.
0: هلا وسهلا، حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا. مثل ما ذكرنا في المقدمة أستاذ سعيد، يعني اليوم ما شاء الله الاي اي يعني ما خلى شيء على ما قالوا بالعامية. نشوف مقاطع كثير يتأثروا فيها الناس، شخصية فعلا تأثروا فيها فيما يتعلق بالجانب الإعلاني، فنتفاجأ أنه فعلا هذا الإعلان أو هذا المقطع أو هذا الفيديو الترويجي من A to Z هو مولد بالذكاء الاصطناعي. في البداية، أنت كخبير أو كشخص استشاري في العلامات التجارية، ما رأيك في مثل هذا النوع من الترويج وما أثره على العلامات التجارية؟
2: أنت صادق أن إحنا شفنا اليوم، بدينا نشوف منافسة كبيرة بين المؤثر والذكاء الاصطناعي، بس إنه الواقع هو مؤثر اللي هو بين التأثير الإنسان ووهم المثالية. يعني تخيل إحنا لو رجعنا قبل 5 سنوات قبل، بنلاحظ إنه كيف المنافسة الشرسة بين التعاقد مع أشهر المشاهير أو حتى مع صناع المحتوى المبدعين، بس نلاحظ اليوم تغيرت المعادلة. يعني إحنا بدينا نشوف توجه جديد، كيف إنه تحولت بعض العلامات التجارية تصنع مؤثرين الخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤثر ترى مو بالضرورة يكون شخصية حقيقية، بس ممكن يكون عنده اسم، ممكن يكون عنده شخصية، صوت، أو حتى طريقة تتفاعل مع الجمهور بشكل يومي. كأنك تتعامل مع إنسان حقيقي. بس بالنسبة للشركات، ترى هذا يعطيها تحكم أكبر في الرسائل التسويقية، يعني يخليها تعبر عن هويتها من دون تخاف أو تقلق عشان مشهور مرتبط فيه بقصة جدل أو إن كان قد يأثر على سمعة العلامة الشركة نفسها. يعني أنا أقول بيني وبين نفسي، إيش السؤال الحقيقي؟ صح ممكن يكون الذكاء الاصطناعي عنده قدرة قوية على صناعة شخصية مقنعة، ولكن هل أنه راح يترك لنا مساحة أن الناس تكون واثقة بهذا الشيء أو بهذه العلامة؟ عشان كذا التسويق ممكن تصنع لك شخصيات في خلال دقيقة معدودة، يعني خلال ثواني معدودة على طول. لكن تعرف أنت بالواقع أنه بناء الثقة تحتاج إلى سنوات من التواصل بين الشركة وبين الجمهور، وهذا الشغل يحتاج إلى عمل تراكمي. يعني أعطيك مثال مرة بسيط يا ماجد، تخيل لو أنا أشوف هذا الإعلان ولما تشوفه تقول كأنه والله واقعي وحقيقي وإلى آخره، ولامس شعورك، بس حين لما تكتشف بعدين أنه والله عبارة عن ذكاء اصطناعي، كيف راح يكون شعورك؟ تحس أنه والله أنا خدعتك. يعني هذا هو البناء اللي أتكلم عنه.
0: في هذه النقطة فعلا فعلا أستاذ سعيد سمحت لي، فعلا شعرت بهذا الإحساس أمانة. أنا أحد الزملاء يعمل في هذا المجال، وراني مقطع فيديو لإحدى المناسبات لجهة معروفة، فكان المقطع جدا مؤثر وشخصيات، يعني المقطع جدا ملهم، يعني مقطع فيديو، فتأثرت، قلت يعني ما شاء الله كل الستاف، الصوت، الأداء، قال لي تبصد، قال كل AI، ما في ولا شيء من اللي شفته حقيقي. صراحة أنا جاني هذا الإحساس، حسيت بشعور يعني إحباط أو كذا.
2: وهذا اللي أنا أتكلم عنه. الحين مو بين إنه والله أنا بستخدم مؤثر أو أنا بستخدم الذكاء الاصطناعي، حين صار التأثير إنه هل هو بتأثير الإنسان نفسه، ولا إنه أنا أصنع صورة مثالية إيش يعكس عليها على فئة المتلقية.

0: انه الحين احنا نتكلم عن انه كيف ممكن الانسان يستطيع انه يبني هذه الثقه بينما الادوات الذكاء الاصطناعي ترى هي تستطيع انه تبني لك صوره مثاليه، بس ايش النتيجه اللي تبحث عنها؟ هذا هو المشكله.
1: طيب وش تاثير هذا الشيء على العلامه التجاريه؟ يعني من خلال

0: يعني تصنع مؤثر خاص فيها، تصنع صوت، تصنع أداء، ربما يشوف صحيح. البعض أنه مستوحى من الواقع، مستوحى من مؤثرين، يعني المؤثر الفلاني بدل ما أنا أتعاقد معك بالمبلغ الفلاني، لا أنا ممكن أصنع شخصية مستوحى من حركاتك أو من أسلوبك أو كذا، ويصير شيء خاص فيني.
1: وهذا أشوف، خلينا عشان أكون منصف معك، خلينا حين نكون اليوم في صف الشركات، نلاحظ أن القرار ما جاء بس أنه والله قديش أن الذكاء الاصطناعي يعطيني هذا الجمال من صناعة المحتوى الإبداعي، بالعكس تشوف أنه بعض الأحيان أنه قرارات تجارية تسويقية، يعني عندي عدة أسباب. خلينا نبدأ بالسبب الأول. أنا يعطيني ترى إيماج التحكم بالكامل، يعني شركة تقدر تصمم شخصية بالطريقة اللي تبيها، وحتى طريقة أسلوبه وكلامه وإلى آخره زي ما قلنا قبل شوي، وهذا اللي يخلي إيش رسالة تسويقية نظيفة، يعني غير مشوهة بأخطاء أو سمعة مؤثر، اللي أنا ممكن يعني أستخدم مشهور تتأثر فيها القيمة السمعية للشركة، وهذا يساعدنا أنه نحافظ على علامتنا التجارية. طيب وش الشيء الثاني؟ ممكن أنا والله أفكر أنه بقلل المخاطر، تعرف بعض المشاهير أو المؤثرين يصنع جدل ويأخذ موقف عشان يكون إيش ترند، إنه حافظ على ترند وعلى سمعته وإلى آخره، بس لما تعلن عنده قد تؤثر على علامتك إيش التجارية، ولما تصير
0: في هذه النقطة أنك لو جبت مؤثر مثلاً يعني تعاونت معه في إعلان ما أو فيديو ما، وبعد فترة مثلاً طلع ترند، هذا ممكن يأثر على علامتك التجارية.
1: يأثر على العلامة بشكل كبير. أنت تحاول أنك تعيد، يعني هنا التكلفة اللي نتكلم عنها، أنه تحاول تعيد الثقة للجمهور اللي أنت بنيت معهم وساعدت معهم إلى آخره. والسبب الثالث، عشان والله أنا ليش الشركة استخدم الذكاء الصناعي، أنه والله عشان تكون عندي السرعة والإنتاجية، محتوى سريع، أقدر أصنع محتوى يخاطب أكثر من لغة بنفس اللحظة. يعني هذه أهم الشركات اللي تستخدم إيش الحملات التسويقية اللي تعتمد على السرعة.
0: طيب جميل. هذا فيما يتعلق بالشركة، وأكيد يعني أوفر من ناحية الميزانية ومن ناحية من ناحية يعني شغل شركات أو شغل يعني إداري بحت، لكن فيما يتعلق بالمتلقي، مدى تأثير ذلك على المتلقي؟ يعني أنا ممكن
1: وهنا خليني أقول لك، أنا عشان كذا كنت بأخذ أول شيء جانب الشركات، بعدين بأخذ الحين جانب الأفراد. هنا برضو عشان كنا صريحين مع الشركات، حنا من جانب الأفراد ترى في مجال التسويق ما يهمنا عدد المشاهدات أو يعني والله انخفضت التكاليف إلى آخره. إذا كانت النتائج الحملات التسويقية اللي أنت تسويها كانت فاشلة، ترى حنا نبحث عن مدى الرسائل اللي توصلها للناس، عشان إيش يتوارد اسمه الشركة ما بين الناس، نطبق نظرية الورد أوف ماوث. فلما أنت تكون صادق معي وتنقلش مشاعر اللي أنت تبحث عنها، أنا راح أخذ هذه الرسالة وأتداولها ما بيني وبين أصدقائي وما بين العائلة وما بين فصح ممكن تقلل التكلفة في الإنتاج، بس ترى جالسين نخسر ثقة العميل لو استمرينا على تكرار عملية صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي. يعني أوكي، لا تفكر إنه والله كل ما قلت التكلفة يعني راح تخلق ارتباط عاطفي قوي مع الجمهور. وتذكر هذا المثال، ممكن تنجح في الحياة الافتراضية إنك تصنع صورة مثالية خيالية إنك تجذب انتباه الأول ترى فقط، بس هل تقدر إنه تخليه يرجع لنا أكثر من مرة هذا العميل؟ لا ما تقدر. الإنسان يقدر يصنع صورة قصة لا تنسى في العقل، بس تبقى راسخة وحدث عاطفي صعب تجاوزه. وهذا الناس اللي تبحث عنها، إذا كان عندك رسالة وصلني إياها بمشاعر الإنسان الحقيقي، لا تحاول أنك تخدعني بالذكاء الصناعي توصلنا لأقرب صورة للذكاء الصناعي إلى آخره.
0: جميل. في هذه النقطة، يعني وكثير من اللقاءات اللي أجريناها حول الذكاء الصناعي، يعني كان يقال بأنه يفقد مسألة الروح أو الجانب العاطفي أو الجانب الإنساني مهما كان متقن. هذا الجانب ينفقد في الإعلان، مش يأثر على العلامة التجارية؟
1: بالضبط. اي انا اشوف اللي اثر على العلامه التجاريه نفسها، انه يعني احنا نشوف كم صفحه كثير، كم من الصفحات الكثيره من العلامات الكبيره اللي تستخدم مؤثرين بالذكاء الاصطناعي، وهي مش مشكله بحد ذاتها، بالعكس احنا في عصر الذهبي للذكاء الاصطناعي، وتحاول بعض الشركات انها تواكب هذا التغيير عشان تصنع من يعني زي ما يكون قاعده جماهيريه جديده. بس انه هل هذا الانسان او هذا العميل او الفئه اللي انا استهدفها يعرف كيف يتعامل مع شخصيه غير حقيقيه؟ أن يكون عندك أدوات هذا شيء، وأنك تتفاعل مع الأدوات شيء آخر تماماً. يعني اليوم المستهلك أو الفئة المستهدفة لما يكون صار عندها وعي كثير من أكثر من أي وقت مضى. ليش؟ لأنه صار في خطاب في لغة التواصل بينه وبين المتلقي انصدام غير طبيعي، وبدأ تكتشف أنه بسرعة أنه هذا شيء غير واقعي وهذا

0: غير منطقي، وهذا يعطي انطباع مباشر انه ايش هذا الاعلان، او اذا كان كذا هذا الاعلان خلاص انا ما راح اصدق اي شيء مكتوب فيه. عشان كذا المنصات ايش صارت تسوي الحين؟ الحين صارت تجبر كل الحسابات سواء كانت شركات او افراد انك تعلن بشكل صريح وشفافيه، اصبحت عنصر اساسي انه لازم تعلن ترى هذا المحتوى مصنوع بالذكاء الاصطناعي، لانه هو تبني على ايش؟ تبني الوعي للمستهلك وتبني القيمه او الفاليو اللي تبحث عنه جميع الشركات، اللي هي الوضوح ما بين الشركه والفئه المستهدفه. فتخيل هذا الموقف، انه انا ابني حملات تسويقيه وخليك تعيش اللحظه معي من القصه من بدايه لين النهايه، وتحس انه القصه مثاليه، بس تتفاجئ في النهايه زي ما صار معك ماجد، انك تقول اوه هذا غير حقيقي. والله بيكون شعور جدا مزعج بالنسبه لي، واحس اني انخدعت بسبب ايش؟ الخداع الانطباع الاولي. الحين لو تقول لي اي شيء والله تبغى تقنعني فيه عن اي منتج ولا عن خدمه او اي شيء، ما خلاص انا في مرحله انه مقاومه. اكثر ما تكون والله تجرب انسان حقيقي ممكن يقول لك رساله وتجربه شخصيه،
1: صحيح
0: تقول اه والله فعلا صحيح كلامك. طيب. بديت استوعب
1: في جانب الابداعي وجانب التاثير وجانب الاعلانات، وانت ادرى استاذ سعيد، يعني اوقات التقصير او الخطا البشري قد يحلي او يجمل هذا المنتج النهائي وهذا العمل النهائي. لما يكون العمل مولد بالذكاء الاصطناعي فهو مثالي 100%، فنفقد هذا الجانب. يعني اوقات التقصير لما تشوف مثلا تقصير من مؤثر او من معد او من معلق، او حتى تقصير مثلا في فيديو، اوقات يضيف للعمل.
0: صحيح. صادق. يعني انا اقول انه بعض الاحيان ترى انت عشان تبني قصه يعني كامله عن علامه تجاريه، ونتذكر البدايات ترى ما يبني والله من خلال اعلان واحد. احنا اليوم ترى عندنا عده تجارب كثيره يا ماجد اللي ممكن ترتبط فيها في ذاكرتنا الباطنيه اللي نتذكر اوف كانت البدايات. فالشركات هنا ممكن لازم تهتم بالتجربه الحقيقيه للفئه المستهدفه. ترى ممكن الذكاء الاصطناعي ممكن يصنع لك قصه رهيبه، بس ترى ما يعطيك الشعور. يعني ترى ممكن ماجد أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يصنع القصص، بس ترى ما يعطيك الكلمات المحلية المتداولة بيننا، صح ولا لا؟ ترى ممكن الذكاء الاصطناعي يصنع لك تجربة خدمة عملاء مثالية، بس ما يقول لك ترى والله أبشر على خشمي لما تبي تخفف
1: الجوانب الإنسانية هذه اللي
0: صحيح. طيب. ممكن الذكاء الاصطناعي يصنع لك حملات تسويقية إبداعية، بس ترى ما يصنع لك اتساق وردود الفعل المباشرة مع الجماهير.
1: طيب، فيما يتعلق بالعلامة التجارية وموضوع الإعلانات، يعني وش الاستخدامات اللي انت ترى انه الان وفق اطلاعك ترى انها استخدامات مقبوله، والاستخدامات الخاطئه اللي تقع فيها الشركات استنادا على الذكاء الاصطناعي؟
0: او لما يكون استنادا على انه هو يقدم لك الحلول وتمشي عليها، او انا لا بالعكس، انا مفروض اكون متحكم بالذكاء الاصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي لو قلت اكتب لي مثال كذا وهل هذا النتيجه صح ولا لا، فيقول لك والله هذه نتيجه صحيحه، بس يقول له ترى لا خطا، يقول لك اوه والله صح خطا، انا معلش انا بعيد التجربه مره ثانيه. فاشوف انت اللي تتحكم انه هذا صح ولا خطا. في نفس اللحظه اقول انه لا تخلي هو يعني لا تسلم الامور بمسلماتها، اعطى الاشياء اللي انت تبغى يركز عليها، وتحكم بالذكاء الاصطناعي على انه هو يكون مساعد لك في عمليه سرعه الانتاجيه والى اخره، بس حاول تذكر انه ايش هي وظيفته. اذا ما
1: انا اقصد فيما يتعلق بالاعلانات،
0: حتى في
1: يعني مثلا تقول والله مثلا استاذ سعيد من وجهة نظرك تقول أنا مع أنك تخليه مثلا يصنع لك الفيديو أو يولد لك الفيديو، بس ماني مع أنه يكتب لك النص، أو ماني مع أنك تستخدم صوت الذكاء الاصطناعي.
0: هو متى يكون يختلف؟ أنت لما تبني قصة طويلة بين الذكاء يعني عن علامتك التجارية مع الناس، وفجأة تنقطع عن هذه العلاقة التواصل الاتصال المباشر بينك وبين الفئة المستهدفة بسبب الذكاء الصناعي، كأنك فصلت إنه أتذكر أن أنت كنت كذا، بينما استخدمت الذكاء الصناعي تغيرت إيش؟ لغة التواصل، تغيرت إيش؟ لغة القيمة الحقيقية اللي كنت أنا معتمد عليها. القيم العلامة التجارية مهمة، يعني الحب، الاهتمام، التواصل، هذه كلها راح تتغير بسبب الذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأنه هو يعطيك النتائج اللي هو قاعدة البيانات اللي يجمعها، فأنت لما تعتمد على قاعدة البيانات اللي يجمعها على جميع التواصل الاجتماعي، فيعطيك كأنه قصة مكررة من أكثر من حساب. ما يعطيك صوت مميز خاص فيك.
1: جميل، كل الشكر لك ولوجودك معنا، الاستشاري العلامات التجارية والشخصية الأستاذ سعيد الصالح. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
0: الله يعافيك، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. والله تعليقا كذلك على

0: على هذا الجانب أذكر كان عندنا أحد الأشخاص، يعني تذكرت النقطة هذه، أحد الأصدقاء يقول أي مقطع أشوفه مثلا في اليوتيوب أو في أي مكان بصوت الذكاء الاصطناعي لا أثق فيه. فهذه نقطة جدا مهمة كذلك لأصحاب العلامات التجارية أنهم يعني ينتبهون للنقطة هذه.
1: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة الصحة. في الفترة الأخيرة مستمعينا صرنا نشوف كثير من المقاطع والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن الفواكه وكأنها مجرد مصدر للسكر، بل وصل الأمر إلى مقارنتها بكمية السكر في بعض أنواع الفواكه وقطع الشوكولاتة أو الحلويات، مما جعل البعض يتردد في تناولها أو حتى يستبعدها من نظامه الغذائي. لكن هل فعلا الفاكهة مجرد سكر؟ وهل يختلف السكر الطبيعي الموجود فيها عن السكر المضاف؟ يا ترى ما هي الكميات اللي نحتاجها يوميا؟ وهل هناك وقت أفضل لتناولها؟ راح نناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفتنا الدكتورة سهى عبد الجواد، أستاذ تغذية الإنسان بجامعة طيبة واستشاري الغذاء والتغذية. أهلا وسهلا بك دكتورة سهى، حياك الله.
1: أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا
1: صباح
0: فيك.
1: صباح السعادة. أهلا وسهلا
0: وسعداء جدا بوجودك معنا، وشكرا لقبولك اللقاء.
1: وأنا سعيدة جدا جدا.
0: أهلا وسهلا. دكتورة، في البداية ليش صار يعني في جدل كثير حول الفاكهة في الفترة الأخيرة، رغم أنها كانت دائما مرتبطة بالغذاء الصحي؟ يعني شفنا مقاطع كثير، في ناس تتعامل مع الفاكهة إنها مصدر سكر فقط أو من السكريات.
1: الجدل زي ما نحن نعرف، زي ما بيصير جدل كثير في أشياء كثيرة، بسبب الهوس بنسبة السكر، بسبب الهوس أنا أقول الموضة السائدة لمحاربة الكربوهيدرات، أنواع الدايتات اللي طالعة دحين، كل دايت يعطيك نمط معين ونمشي على شيء معين، وهذا خلى الناس كتير يخلطوا ما بين اللي هو أنت ذكرتها في المقدمة، ما بين المصنع وما بين الطبيعي، لكن كله أنا أقول هوس.
0: بس سمحتي لي دكتورة، أنا هنا لي وقفة معك. أنت ذكرتي أن الموضة السائدة،
1: نعم،
0: الموضة السائدة لمحاربة
1: الكربوهيدرات،
0: اشرحي لي هذه. صار في موضة
1: يعني
0: الآن
1: ايوه، صارت أنه الكربوهيدرات حسب بعض أنواع الدايت اللي هو يعني زي نقول زي دايت الكيتو مثلا، دايت على أساس علمي هو موجود ولا بد أن أتبعه مع أخصائي تغذية، أمشي معاه خطوة خطوة. هذا الدايت يعتمد فقط على اللي هو، حتى ما أقول لو كربوهيدرات، يعني مو منخفض الكربوهيدرات، لا، يعتمد أكثر شيء على الدهون وعلى البروتين، فهذا نوع من الدايت أنا أقول يحارب الكربوهيدرات. في أنواع من الدايت منع تماما يعني يمتنعوا تماما اللي هو مصادر الكربوهيدرات، فأنا يعني
0: وانت ايش رأيك؟ طيب
1: لا، الكربوهيدرات أساسية، أنا ما أقدر أشتغل في يومي من بداية صحياني إلى يعني نهاية اليوم بدون ما يكون عندي غذاء تام من الكربوهيدرات، إلى جانب الغذاء هذا اللي هو مصدر أساسي عشان مخي يشتغل، عشان دماغي يشتغل. الدماغ ما يشتغل بس بالكوفي، يشتغل بالكربوهيدرات اللي هو أساسي مصدر لطاقة الدماغ، ولا ينتقل له الجلوكوز مباشرة بدون أي توصيل له، يعني بدون أي إنسولين.
0: حلو. طيب نرجع لموضوع الفواكه، وأنه الآن في بعض الناس يتعاملوا معها ك يعني صارت تقارن الفواكه بالحلويات، يعني في ناس فعلا يتعاملوا معها كحلويات.
1: أنا أقول هذا طبعا الكلام مضلل، والمقارنة هذه مقارنة ظالمة،

0: وما هي علمية أبداً. الشوكولاتة بتمنعنا يعني دائماً يعني تعطينا الشوكولاتة اللي هي سعرات فارغة. ماجد كلمة سعرات فارغة يعني تعطينا سعرات بدون فائدة. أوكي؟ تعطينا سكر مضاف. السكر المضاف هذا بيرفع الأنسولين بسرعة. لو أنا أخذت تفاحة خلينا نقول ماجد بتعطيني سكر أنا أقول مغلف بشبكة من الألياف، فيتامينات، مضادات أكسدة، اللي تغير تماما طريقة تعامل الجسم مع هذا السكر. الجسم يتعامل مع السكر الموجود في الشوكولاتة مختلف بطريقة يعني كومبليتلي مختلف بطريقة اللي يتعامل فيها مع السكر الموجود في الفواكه.
1: جميل. طيب في هذا الجانب يعني كم الحصة اللي نحتاجها من الفواكه اللي يحتاجها الشخص البالغ يوميا، وهل تختلف هذه الكمية بحسب العمر أو النشاط البدني أو الأمراض مثلا؟
0: طبعا عادة البالغ الطبيعي اللي ما عنده أي مشاكل صحية ولا رياضي يحتاج عادة من حصتين لثلاثة حصص يومية. بس يعني الحصة خلينا نعرفها إيش هي الحصة. يعني هي كمية مفروض أني أخذها من الفواكه اللي في حالتها الطبيعية اللي هي ما هي مقشرة إلا بقشرتها. طبعا نتكلم عن الفواكه اللي تحتاج لتقشير زي مثلا التفاح، في ناس يقشروه والفائدة من الألياف بتروح هنا. فأنا أقول الحصة تساوي مثلا زي تفاحة متوسطة أو كوب فاكهة مقطع. طبعا كل الناس اللي يحتاجوا ليبذلوا نشاط بدني عالي يحتاجوا لكمية أكبر من هذه الكمية. بل لكن الناس اللي عندهم خمول يحتاجوا هي الكمية الطبيعية من 2-3 حصص يوميا من الفواكه اللي هي قلنا الكاملة.
1: طيب بالنسبة للأشخاص اللي مثلا عندهم أمراض أو
0: طبعا أمراض اللي يعني نحن ما نقول الأمراض اللي هم لا قدر الله الواحد عنده سكري، لابد أنه تكون الفاكهة يعني وفق اللي هو توصيات اللي هو الأخصائي اللي هو التغذية بالنسبة له. برضو ما أقدر أنا أستبعد الفواكه تماما من الناس اللي عندهم السكر، لكن نحن نقول في فواكه يعني يفضل تقليلها المرضى السكري ولكن ما منعها. لكن أنا أضبط حصص الفاكهة اللي لها مؤشر جليسيمي عالي يعني ما ترفع السكر مباشرة، زي اللي هو التمر، زي إحنا نقول الأشياء اللي ترفع السكر اللي هي البطيخ، الموز المستوي، المانجو، هذه كلها ترفع السكر يعني بصورة طيب سريعة جدا.
1: يعني تكون ممنوعة لهؤلاء الأشخاص صح؟
0: لا ما أمنعها، أنا ما أمنع حتى التمر في الأنظمة الغذائية اللي نسويها لمرضى السكري ما نمنعها، لكن نعطيهم من 3-5 حبات تمر يوميا، فهذه مقبول. ما أمنعها أي مقبولة. أعطيهم المانجا وفق اللي هو يعني احتياجه. ودائما نحن لما نضيف يعني المكسرات مع الفاكهة كده أنا بقلل ارتفاع السكر بعد تناول الفاكهة.
1: حلو.
0: فعشان كده دائما لو لاحظت إنه يحطوا الفواكه النية يعني دائما في الأماكن اللي هي بتقدم وجبات صحية الفاكهة النية تكون مع طبق الفاكهة.
1: طيب بس أنت اشترطت إنه تكون بوضعها الطبيعي ووضعها الصحيح، ما تكون مقشرة وما تكون
0: معصورة.
1: أو معصورة يعني حتى. أيوه. حتى العصير ممكن يفقد
0: العصير يزيل الألياف تماما ويحول الفاكهة أنا أقول لك ماجد لموية بسكر مركز سريع الامتصاص ويرفع السكر بسرعة ويفقدك ميزة أنه يكون عندنا شعور بالشبع. الفاكهة لما أنا أكلها مفروض أنها تعطيني شعور بالشبع. لكن السكر يعني أنت لو قلنا نأخذ من 2-3 حصص يوميا، طيب أنا ممكن أخذ 3 برتقالات أو برتقالة وتفاحة وموزة أو نص موزة خلال اليوم، لكن أنا لو بأخذ عصير حأخذ تقريبا كوب العصير العادي من 3-5 برتقالات. فأنا كده أخذت طيب الاحتياج وبزيادة.
1: طيب في الفواكه كذلك الفواكه المجففة، شو رأيك؟
0: المجففة ما أقدر أعاملها أنها فاكهة طازجة. المجففة منزوعة الموية، يعني معنى أن السعرات والسكريات فيها مركزة في حجم صغير، فما أقدر أقارن يعني الزبيب مع العنب. عشان كده لابد أن أتناولها مرة بحذر شديد وبكميات مقننة، يعني ما أحط طبق اللي هو الفواكه المجففة

0: سوف أقول أنا بأكل فواكه مجففة، هذه بترفع السكر بسرعة وأيضا بتعطيني سعرات عالية لأنها تحتوي على سكر مركز.
1: طيب في النقطة، في نقطة كذلك دكتورة، في ناس مثلا يعني عارفين مثلا أضرار السكر وعاملين حمية مثلا أنهم يقطعوا السكر بشكل نهائي، سواء في القهوة أو من الحلويات أو كذا، فيتعاملوا كذلك مع الفاكهة كسكريات، يعني هو ما يبغى يكون مثلا إنسان استرس بسبب السكريات، ما يبغى يكون كذا، فأيضا يتعامل مع الفاكهة بنفس الطريقة، يعني مثلها مثل الحلى. هل فعلا السكر اللي موجود في الفاكهة سواء كانت بشكلها الطبيعي أو من خلال أو عصير أو فواكه مجففة نفس السكر اللي موجود مثلا اللي نستخدمه في القهوة أو نستخدمه في الحلويات، أم لا والله هذا تأثيره مختلف؟
0: لا، السكر لازم نفرق ما بين السكر اللي هو الطبيعي والسكر المصنع. السكر الطبيعي اللي هو زي الفركتوز، حلاوته أعلى من الجلوكوز، موجود في العسل وموجود في الفواكه، وإذا كان موجود في الفواكه فمعناه أنه يعني في ألياف. غير اللي هو السكر المصنع اللي هو زي اللي هو عندنا اللي موجود في الصودا والمنتجات اللي هي العصائر المصنعة، هذا ترفع أولا السكريات هذه زي اللي هو شراب الذرة على الفركتوز اللي موجود في الصودا مثلا، بيروح للكبد، الاستقلاب حقه يصير في الكبد، يتحول إلى دهون، يعني يتحول لدهون، يرفع دهون الدم ويرفع الدهون الثلاثية. وهذا الفرق ما بين هو السكر الطبيعي اللي أنا بآخذه كأساسي وما بين السكر اللي هو الطبيعي. السكر المضاف اللي هي موجود في المشروبات الغازية، في الحلويات، في الكيك، في البسكويت، في زي ما قلت العصائر المحلاة، هذه كلها تعتبر سكر مضاف، وهنا لازم لاحط عليها يعني أنا أقول علامة استفهام. أما السكر الطبيعي زي الفواكه، السكر الموجود في الحليب، في الرطب، في التمر، هذه ما في أي دلائل يعني علمية تقول إنه أنا أمنعها. هذا الأكل اللي أنا بقوله ما هو مجرد سكر، هو عبارة عن غذاء يحتوي على ألياف وفيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مهمة.
1: حلو. طيب ختاما، وش أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس عند تناول الفواكه؟
0: أول شيء إنه يعني يتناول الفاكهة زي ما قلنا بإزالة قشرتها، وهذا طبعا غلط. ثانيا يعني يتناول الفاكهة بدون حد، ونحن قلنا مفروض أنه من 2-3 حصص يوميا، والحصة موجودة حتى في كتب كثيرة، وحتى موجودة على يعني ممكن أدور عليها حتى في النت على حصص الفواكه. ما أخلط ما بين الحصة الفواكه. ثالث شيء اللي هم يعني للأسف أنه يخلطوا ما بين تناول الفاكهة قبل الوجبة ولا بعد الوجبة. يعني أنا أقول دائما المعدة مجهزة لهضم أنواع مختلفة من الأكل، الفاكهة يتعامل معها الجسم سواء كان قبل الوجبة وبعد الوجبة. مفروض أنه أكون معتدلة في تناول الفواكه، ما أحرم جسمي من هذا الكنز، أنا أقول هذا كنز بالفعل، من العناصر الغذائية، الألياف والمضادات الأكسدة، الألوان، ودائما أقول لونوا أطباقكم، لا تعتمدوا على لون واحد في الفاكهة، يعني نأخذ اللي هي الفراولة، نأخذ التوتيات، نأخذ اللي هي اللون الأصفر، اللون البرتقالي، من جميع، والحمد لله رب العالمين يعني سوقنا مليان بالفواكه الجميلة، وخاصة دحين إحنا في الصيف، بس لا نكثر منها بالكميات الزائدة. زي لو إحنا قلنا يعني يأخذوا مثلا بطيخ ماجد، يجيبوا حبة البطيخ وهذا يعتبروها إنه إيش، أكل فاكهة، لا، هي مو العملية، أنا بأكل كمية كبيرة من البطيخ، البطيخ يرفع السكر بسرعة، وفي سكريات يعني عالية مقارنة.
1: بس التوقيت
0: التانية.
1: التوقيت الـ الـ الـ الـ الـ الأفضل والصحيح،
0: ما في توقيت للفواكه
1: قبل ولا بعد الأكل؟
0: لا، ما تفرق، المعدة تهضم أي شيء وتستفيد من المواد الغذائية بأي شيء، لكن يعني نحن دائما نقول خلوا حبة الفاكهة بعد الأكل بساعة أو قبل الأكل بفترة برضو، عشان يعني يتم الاستفادة منها بطريقة صحية.
1: بس فيما يتعلق بالتوقيت، صح، تذكرت سؤال، يعني في ناس تقول تناول الفاكهة صباحا يعطي شعور بالجوع بسرعة.
0: أبدا
1: ما مدى دقة
0: وحبة
1: هذا الكلام؟
0: فاكهة. لا لا لا، ما في أي

0: استناد يعني علمي يقول إنه لو أنا أتناولت الفاكهة في الصباح بيديني شعور بالجوع. بالعكس الفاكهة جميل. تحتوي على ألياف، تحتوي زي ما قلنا على مضادات أكسدة، تحتوي جميل. على سوائل بتعطينا شعور بالشبع حتى فترة طويلة.
1: ممتاز جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتورة سهى عبد الجواد، أستاذة تغذية الإنسان بجامعة طيبة واستشاري الغذاء والتغذية. شكرا جزيلا لك دكتورة سهى.
0: أهلا وسهلا.
1: حياك الله.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام لفقرتنا الرياضية والمخصصة لأحداث المونديال في كأس العالم. لا تكون الحكايات داخل المستطيل الأخضر فقط، بل خلف كل مباراة قصة، وخلف كل منتخب تفاصيل، وبين الجماهير واللاعبين تظهر لحظات طريفة وغريبة تتحول إلى حديث العالم. في فقرتنا الرياضية راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب التي خطفت الأنظار في المونديال، ومن المفاجآت والطرائف إلى القصص الإنسانية التي جعلت البطولة أكبر من مجرد كرة قدم.

0: في هذه الفقرة ضيفنا الأستاذ بلال البجديني، صحفي في شبكة العربية. حياك الله بلال.
1: حياك الله أستاذ ماجد، صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين الكرام، مستمعي ذات العربية.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج 7 الصبح. اليوم كان في أحداث كثير تحبس الأنفاس، مباريات كبيرة. خلينا نبدأ معك بلال بمباراة البرازيل واليابان، يعني التصريحات اللي كانت من مدرب اليابان والتحدي اللي كانت فيه اليابان، ويعني محاولة إرهاق البرازيل والتقدم اللي جاء في الوقت في الوقت الضائع. يعني أعطيني تحليلك وقراءتك للمباراة.
1: المنتخب الياباني كما تابعنا حاول أنه يحقق ما كان يريده الكابتن ماجد، لكن ما يعني لم يستطع تحقيق ذلك، لأنه في النهاية لعب أمام منتخب كبير، منتخب عنده 5 كؤوس عالمية وهو منتخب البرازيلي. لكن المنتخب الياباني قام بمباراة كبيرة، ظهر ند للند مع المنتخب البرازيلي المدجج بالنجوم، واستطاع أن يذهب بالمباراة إلى كاد أن يذهب إلى الأشواط الإضافية. لكن المنتخب البرازيلي بخبرته، بكفاءة لاعبيه، بمستوياتهم يعني اللي تتفوق على المنتخب الياباني، استطاع أن يسجل الهدف. لكن هذا لا ينقذ شيئا من المنتخب الياباني. أنا يعني الملاحظة عندي أن المنتخب البرازيلي ليس بالقوة التي كان ينتظرها الجميع، حتى أنه المباريات بتاع دور المجموعات كان المنتخب البرازيلي كان أفضل. يعني المنتخب الياباني إذا تحدثنا عن عناصر داخل المنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني، هناك تفوق كبير، حتى أنه لا مجال للمقارنة حتى على الجانب التدريبي. المدرب البرازيل منذ زمن طويل وهو يجهز لهذه كأس العالم، هذه يريد أن يحصل على الكأس العالم 6 مع المدرب الإيطالي المحنة كارلو أنشيلوتي. لكن ظهر أن المنتخب الياباني كان ند للند مع المنتخب البرازيلي، وقدم مباراة كبيرة، وكان قد قاب قوسين أو أدنى من التأهل. لكن هذا لا ينقص من أن المنتخب البرازيلي قدم مباراة كويسة وحقق الأهم الذي هو التأهل في هذه الأدوار الإقصائية.
0: ولكن هذه النسخة كذلك أو هذا المستوى يعني فاجأ الكثير. نتكلم عن المنتخب الياباني، ويعني مثل ما تفضلت حلم الكابتن ماجد كان يعني قاب قوسين أو أدنى أن يتحقق في هذه النسخة. إيش اللي صار مع المنتخب الياباني؟
1: شوف، زي ما قلت لك، عامل الخبرة هو الذي حسم المسألة.

0: أن المنتخب الياباني لاعب بقتالية كبيرة. مع الأسف يعني ما تابعتش المباراة كاملة يعني، بس لقطات، كنت مداوم، كنت يعني أنت عارف الشغل والنشرات.
1: الله يعطيكم العافية صراحة.
0: الله الله الله الله يعافيك. فحاولت أني أتابع أجزاء معينة من المباراة. المنتخب الياباني قدم كل ما يستطيع، يمكن أقول لك قدم 120% من المجهود اللي ممكن يقدمه، لكن في النهاية في الأمطار الأخيرة خانت، والمنتخب البرازيلي بخبرته، بخبرة لاعبيه، بكفاءتهم، يعني بمهاراتهم، استطاعوا أن يسجلوا هدفا قاتلا. ويمكن أن أقول لك أن المنتخب البرازيلي بين قوسين سرق التأهل، لكن هذا لا ينقص من من من من من, من كفاءته شيئا. والمنتخب الياباني حقق يعني نتائج جيدة جدا بتأهله للدور الثاني، دور 32، وقدم مباريات ممتازة في دور المجموعات. لكن هذه هي كرة القدم في النهاية، وعلى الورق كان المنتخب البرازيلي المرشح، لكن في المباراة تبين أن المنتخب الياباني أيضا كان قادرا على بلوغ دور 16. لكن في النهاية هذه هي كرة القدم، والخبرة تفوقت وخلت المنتخب الياباني أنه يخرج، لكن يخرج مرفوع الرأس.
1: أيضا في مباراة أخرى وهي صادمة لدى البعض، النتيجة كانت صادمة ومخيبة لأمال الكثير، هي مباراة ألمانيا والبرغواي.
0: بالفعل منتخب ألمانيا لا أحد كان يتوقع أنه يخسر أمام الباراغواي، لأن المنتخب الألماني الجميع نعلم من هو المنتخب الألماني، نعرف النجوم في المنتخب الألماني، نعرف ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني، لكن كرة القدم لا تؤمن إلا بالمستطيل الأخضر. منتخب الباراغواي قاتل، عمل كل ما بوسعه والنتيجة أنصفت، رغم أن المنتخب الألماني يعني سيطر بالطول والعرض على المباراة، حتى أنه نسبة الاستحواذ كانت كبيرة للمنتخب الألماني، لكن الاستحواذ وحده، الفعالية هي التي تنفع، وحتى طريقة تنفيذ ركلات الجزاء للمنتخب الألماني غريبة، خاصة ركلة الجزاء الأخيرة. يعني استغرب أن الألمان ينفذون ركلات الجزاء بهذه الطريقة. المدرب الحارس الكبير نوير يعني صد ضربة جزاء، لكن في النهاية لاعب المنتخب الألماني أضاع ركلة، وتأهل منتخب الباراغواي اللي كانت مفاجأة. لكن في النهاية المنتخب الألماني ما كانش يستحق يمر، ما قدمش المستوى الكبير المنتظر، لم يكن يعني
1: تقصد في هذه المباراة فقط أنه لم يقدم المستوى
0: المطلوب في هذه المباراة
1: المطلوب.
0: حتى في دور المجموعات أنا لم أكن مقتنعا بالمطلق بالمنتخب الألماني، وقلت حتى الزملاء يعني في أحاديثنا يعني
1: إيش السبب بلال؟
0: المنتخب الألماني لم يقنعني.
1: إيش السبب بلال؟
0: المنتخب الألماني فقد هويته من يوم راح يواخيم لوف، المدرب الكبير الذي فاز معهم بكأس العالم والذي استمر معهم لفترة طويلة. المنتخب الألماني الآن صار يجرب. في كأس العالم 2022 جاب المدرب هانسي فليك اللي تابعنا كيف خرج من كأس العالم في قطر. الآن جاب ناغلسمان، ويعني انا اعتقد ان المنتخب الالماني في حاجه ناقصه في في في اختيارات، في يعني اعتقد ان مساله المنتخب الالماني يحتاج لمدرب مثل واخيم لوف، لكن مش تجيب مدرب اليوم وتنتظر النتيجه بكره، لا، اعطيه فرصه، خليه يبني المنتخب، خليه حتى الاسماء الموجوده في المنتخب الالماني احس بعضها مش كلها انها خلاص يعني انتهت، لازم يعملوا تشبيب ولازم يفكروا مثلا من هنا المونديال 2030. وصعب صعب صعب حتى مونديال 2030 انهم يفكروا يفوزوا به، لازم يفكروا انهم يسترجعوا مستوياتهم شويه بشويه، لان كره القدم في النهايه المدرب ولا اللاعب لا يملك العصا السحريه.
1: مباراة أيضا تحبس بالحديث عن ركلات الترجيح، مباراة تحبس الأنفاس بامتياز، كانت مباراة صعبة جدا. يعني أذكر أنا والزميل محمد عطية قبل البرنامج بدقائق وإحنا يعني قاعدين على أعصابنا، اللي هي مباراة المغرب وهولندا.
0: أكيد.
1: يعني تعليقك على المباراة، هي مباراة صعبة خصوصا أنها بدأت يعني بركلة أو وصلت الأشواط الإضافية وركلات الترجيح وركلة ضائعة.
0: أكيد. أول شيء باعتباري أنا مغربي، فيعني أنا سعيد جدا بالتأهل،
1: أكيد نبارك لكم، أكيد
0: الله يبارك
1: الله يحفظكم.
0: فيك ومبروك علينا جميعا كعرب.

0: فالمنتخب المغربي لم يسرق التأهل، ولم تكن النتيجة يعني لم يكن التأهل يعني صادم أو نتيجة غريبة. المنتخب المغربي صحيح. فعل ما كان يجب فعله وهو التأهل، لأنه أنا قلت قبل المباراة أنه على الورق 50-50%، لكن لما شفنا المباراة لا، المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض على المباراة. إذا كانت الكرة الشاملة خرجت من هولندا اليوم نعم. الذي لعب الكرة الشاملة هو المنتخب المغربي، حتى نسبة الاستحواذ للمنتخب المغربي طيلة 120 دقيقة هي 70% للمنتخب المغربي و 30% فقط للمنتخب الهولندي. شفنا بعد التصريحات بعد المباراة يعني مجموعة من نجوم المنتخب الهولندي السابقين رود خوليت فاندرفارت قالوا أن المنتخب المغربي لم يسرق التأهل بل كان يستحق. المنتخب الهولندي هو الذي كاد أن يسرق التأهل لو يعني مرت دقائق الإضافية الوقت البدل الضائع دون أن يقوم المنتخب المغربي بتسجيل هدف التعديل عبر عيسى ديوب. فاللي شفنا أن المنتخب المغربي اتحكم في المباراة بشكل كبير، لعب يعني استحوذ بشكل مطلق على المنتخب الهولندي. يمكن أقول لك أن المنتخب الهولندي لم يصنع إلا فرصتين إلى ثلاثة، إحداها جاء منها الهدف. المنتخب المغربي صنع فرص كثيرة، فالمنتخب المغربي بطريقته عرف كيف أنه يمشي بالمباراة، ما قدرش أنه يسجل الهدف الثاني ويحسم المباراة رغم الفرص اللي جات خصوصا لسفيان رحيمي، لكن المدرب واللاعبين عرفوا أنهم يملكون حارسا وهو حارس كبير، حارس الهلال السعودي اللي هو ياسين بولو.
1: نعم ياسين يعني أبدع وتألق صراحة حتى في ركلات الترجيح. نعم
0: متألق جدا، وقبل شوية شفت التهنئة بتاع صفحة الهلال يعني أنا يعني أهن الهلال أيضا أنه عنده
1: وهو يستحق كبير. نعم
0: أكيد. فالمنتخب المغربي قدر أنه يجر المباراة، حاول أنه يسجل هدف الانتصار قبل صافرة 120 دقيقة، لكن المنتخب الهولندي كان متكتل بشكل كبير في الوراء لأنه يعرف أن المنتخب المغربي قوي وقادر أنه يسجل في أي لحظة بطريقة لعبه بالأسماء الكبيرة اللي عنده. الآن يمكن أقول لك أن المنتخب المغربي لا يقل شأنا عن المنتخبات الكبيرة في العالم، أتحدث هنا عن البرازيل، أتحدث عن إسبانيا، أتحدث عن فرنسا، وأتحدث عن الأرجنتين. يمكن مع المغرب هذو هم كبار العالم في الفترة الحاضرة. فالمنتخب المغربي أثبت مرة أخرى أن ما فعله في مونديال قطر 2022 لم يكن ضربة حظ، بل هناك أكيد. عمل كبير فوز. ينجز هناك منتخبات فئات سنية متميزة، يمكن أن نذكر أن المدرب محمد وهبي الذي يقود المنتخب المغربي الآن هو الذي فاز في شهر 11 في نوفمبر الماضي بكأس العالم للشباب، فهذه ما يمكن أننا ننكرها يعني هناك عمل كبير، هناك عمل مجهود كبير يعني ينجز على مستوى الكرة المغربية ونرى النتائج. والآن حتى أيوب بوعدي تتحدث عن تحدث يعني بعد المباراة قال الآن نحن لا نفكر أننا نمشي بعيد في البطولة. جميل. احنا جينا ننافس على البطولة. يعني هذا المسألة تخليني يعني أحس بالفخر بهذا المنتخب اللي صار من كبار العالم،
1: وكلنا أكيد نفخر بكم وفوز مستحق أكيد. يعني على يعني مثل ما ذكرت أخذ بجدارة ولم يخطف، بالعكس. نبارك لكم كمغربيين، ونبارك لنا كعرب. كل الشكر لك ولوجودك معنا. كل الشكر لك ولوجودك معنا الزميل بلال البوجديني صحفي في شبكة العربية. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
0: العفو بارك الله فيك.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. يعني شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم بإذن الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء. أما الآن نترككم مع نشرة الأخبار مع الزميلة هنا عوني، إلى اللقاء.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي

0: يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع.
1: سأعود هذه النقطة، لأنه سأعود هذه النقطة أفتح قوس أعتقد بأن تصريحاتهم هذه.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون المتخلفون؟
2: إسرائيل هنا أبرئها، إسرائيل تتصرف كدولة كدولة إمبريالية احتلالية لأراضي لبنانية.
0: المتحاورون،
3: أن نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي، حوار يومي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. اجتماع متوقع اليوم في الدوحة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وبزكيان يؤكد الالتزام بمذكرة التفاهم. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وقائد سنتكوم يلتقي الرئيس اللبناني لبحث الاتفاق الإطاري. الجيش السوداني يسيطر على منطقة كولبوس بولاية غرب دارفور بعد معارك وصفت بالحاسمة. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تتراجع ترقبا لمحادثات أمريكية إيرانية في الدوحة. وفي أخبار الرياضة، وبعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح، منتخب المغرب يواصل صناعة التاريخ في المونديال ويتأهل لدور 16 في نسختين متتاليتين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ من تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة اليوم، لكن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. هذا الاجتماع يأتي في ظل التوتر بين البلدين وعودة مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية ومستقبل المفاوضات النووية. ورغم وجود مهلة تمتد لستين يوما لتنفيذ مذكرة التفاهم، فإن تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الاتفاق يهدد بإعاقة مسار التهدئة ويعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد. هذا وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة مهما، وقال ترامب إن الجميع سيعرف ذلك لاحقا على حد تعبيره. وكان ترامب أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، وأكد أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض يترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. من جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية أن وفدا فنيا إيرانيا سيتوجه إلى قطر هذا الأسبوع لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأوضحت أن زيارة مسؤولين أمريكيين لقطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني. كما أكدت الخارجية الإيرانية أن لا محادثات ستعقد مع واشنطن خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن مفاوضات الاتفاق النهائي لم تبدأ بعد، وبدؤها يتطلب تنفيذ بعض البنود أولا. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فأكد من جهته في تغريدة له على منصة إكس أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها. واعتبر بيزشكيان أن نهج إيران في مواجهة الخطابات التصعيدية

0: تهديدات يرتكز على العقلانية والدفاع الحاسم عند التنفيذ على حد قوله. للمزيد عن الموقف الأمريكي ينضم إلينا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق، أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك أستاذ هناء، تحية لك.
0: إذن حالة من الغموض ربما والتضارب في التصريحات بين الجانبين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق باجتماع الدوحة وما سيناقش فيه من الأساس، وإذا كان أصلا الطرفان سيجلسان إلى بعضهما البعض، فلماذا يصف ترامب هذا الاجتماع بالمهم؟
1: يعني أعتقد أنه الرئيس دونالد ترامب يعني يرى أنه هذه اللحظة فارقة ومهمة، لأننا شهدنا اشتباكات يعني متكررة بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية، وأدت إلى يعني إثارة الاضطراب ومخاوف من أن يؤدي ذلك إذا استمر بهذه الوتيرة أو وتيرة أوسع إلى تدمير المفاوضات أو تأخيرها. وبالتالي فإن عقد هذه المفاوضات هو أولا يستهدف يعني وضع الأطر والوسائل الكفيلة بمنع تكرار هذه المواجهات وتشغيل الخط الساخن الذي اتفق الطرفان عليه قبل فترة، ومن ثم يمكن بعد ذلك الاستمرار في المفاوضات الأهم وهي المفاوضات النووية والأخرى المتعلقة بالأموال الإيرانية المجمدة، واللذان يسيران بالتوازي، بمعنى أنه إذا تقدمت إيران بوضع أطروحات جيدة تتعلق يعني تفكيك البرنامج النووي الإيراني ووضع النقاط فوق الحروف على المسائل الغامضة فيه، فإن الولايات المتحدة أيضا سوف تيسر يعني إعطاء إيران مزيد من الأموال المجمدة التي يمكن أن تفرج عنها مستقبلا. ومن هنا تأتي الأهمية، على الرغم من قول الإيرانيين مرارا وتكرارا بأنهم يعني لم يحددوا بعد الموعد وأن المفاوضات يعني ما زالت سوف تبدأ في البداية مع القطريين كوسطاء لبحث ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتوقف عن ما تصفه بانتهاكات ضد القوات الإيرانية.
0: بالنسبة لأزمة مضيق هرمز، ربما استشف من كلام حضرتك، هل حل هذه الأزمة لا يكمن في مناقشة تسيير الملاحة أو الرسوم أو من سيدير المضيق، ولكن ربما حل هذه الأزمة يأتي عن طريق آخر، وهو أن تقدم الولايات المتحدة مزيد من التنازلات لإيران، على سبيل المثال مزيد من الأموال المجمدة الإفراج عنها، وطبعا رفع مزيد من العقوبات؟
1: يعني أعتقد أن الجانب الأمريكي هو يتحدث بالأساس عن وقف التهديدات الإيرانية لحركة الملاحة البحرية، خاصة وأن يعني آخر التقارير من شركات الشحن والملاحة العالمية تقول بأن عدد السفن المارة بيوم أمس واليوم السابق له انخفضت عما كانت عليه قبل ذلك، وهذا مؤشر خطير بالنسبة للولايات المتحدة، هي لا تريد أن يؤدي هذا التوتر إلى نوع من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية. لكن الولايات المتحدة أيضا هي مستعدة للقتال وإلى المواجهة العسكرية إذا اقتضت الضرورة، لذلك ينبغي وضع الإطار السليم لمنع تكرار هذه الحوادث من ناحية، ولكن ليس في مقابل تقديم الأموال للإيرانيين، هذا أمر مختلف، هذا يتعلق بالملف النووي وما إذا كانت إيران بالفعل ستقدم نوع من المرونة في المفاوضات التي يمكن أن نراها مستقبلا. في كل الأحوال الأمر الأهم بالنسبة للجميع سواء إيران أو الولايات المتحدة حتى تمضي المفاوضات قدما يجب أن يتحلى الجميع بالصبر، عدم استخدام ورقة المضيق كنوع من الابتزاز في المفاوضات، خاصة وأنه يعني جرت بالفعل مفاوضات بين الإيرانيين والعمانيين حول مستقبل إدارة المضيق. حتى الآن الولايات المتحدة تبدو نوعا ما غامضة نسبيا، هي تعهدت لدول الخليج بأن هذا الأمر سيكون يعني ممكنا يعني التنسيق بين دول الخليج وعمان مع إيران حول مستقبل إدارة المضيق، وهي في نفس الوقت وافقت ضمن اتفاق الإطار على أن يكون تحديد مصير هذا المضيق في المستقبل وإدارته منوطا بهذه المفاوضات بين الجميع، لكنها الآن ربما يعني تترك

0: نوع من الغموض حول رفضها التام والقاطع بأنها لن تسمح لإيران بفرض أي نوع من الرسوم. لذلك تظل مسألة الرسوم المتعلقة بالخدمات يعني مسألة تبدو أنها مفتوحة، وهناك تقارير يعني نشرتها بلومبرج بالأمس تقول أن العمانيين أبلغوا الأوروبيين بأن مسألة الحصول على رسوم خدمات أصبحت يعني أصبحت متاحة، بالعكس أنها يعني تفكر عمان في فرض نوع من الرسوم.
1: هي قالت ستلتزم بالقانون الدولي وقانون البحار، ومسألة الرسوم غير واردة، هذا ما فهمته على الأقل. ولكن
0: نعم رسوم العبور هي غير قانونية، لا تتفق مع القانون الدولي، لكن رسوم الخدمات معترف بها بأنها يمكن أن تقص.
1: نعم، طيب إذا كانت مسألة مضيق هرمز بهذا التعقيد، فماذا عن الملفات الأخرى التي تنتظر الحل؟ هل الولايات المتحدة مستعدة لجولات وجولات من التفاوض؟ يعني وزير الخارجية الأمريكي يقول أمس نحن نستعد لجولات صعبة مع الإيرانيين أو جولات تفاوض صعبة مع الإيرانيين. هل يعني الولايات المتحدة مستعدة لأن تتعامل مع إيران على هذا النحو؟ إيران التي باتت الآن تفاوض على مسألة جلوسها على طاولة التفاوض في حد ذاتها.
0: يعني الإيرانيون معهود عنهم أنهم يعني يماطلون كثيرا ويؤجلون ويسوفون في التفاوض إلى أقصى فترة ممكنة، وهدفهم الاستراتيجي هنا هو إرهاق الخصم وجعله يعني يفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق، وبالتالي لا يحصل على كل ما يريد على مائدة التفاوض. لكن الأمريكيين من خلال مفاوضاتهم السابقة، وأعني هنا في خلال يعني المفاوضات التي جرت قبل اتفاق 2015 وبعد ذلك، يعني علموا وأدركوا يعني هذا التكتيك الإيراني الذي يستخدم في المفاوضات. نعم. ومع ذلك يعني لا أحد يتصور بأن هذه المفاوضات سوف تستغرق يعني أسبوع أو اثنين، بالتأكيد سوف يعني تمضي لفترة طويلة، قد تستمر لحتى يعني الفترة المحددة لا بستين يوما، وقد تستمر لأكثر من ذلك. والمهم هنا هو أن يشعر المفاوض الأمريكي بأن بالفعل إيران جادة في التفاوض وأنها تحقق تقدما، وأن الأمور يمكن أن تسير بالتوازي مع المزايا التي يمكن أن تحصل عليها إيران شكرك. جراء هذه المفاوضات.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق أتشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، أشكرك جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا لك.
1: أيضا تصر إيران على فرض مسارات تحددها هي في مضيق هرمز بعد الانسيابية التي شهدها المسار الجنوبي الذي حددته واشنطن بمحاذاة السواحل العمانية. وفي هذا السياق قال حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي من أن بلاده عرقلت وستعرقل حركة السفن في مضيق هرمز التي لا تلتزم بالمسارات التي حددتها طهران، مضيفا بأن إيران أبلغت الجانب العماني بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في المضيق على أن تعقد محادثات مشتركة إيرانية عمانية وفق كاظم أبادي لوضع ترتيبات ثنائية بشأن هذه المسارات الجديدة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: خطت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سنتكوم خطوة عملية في لبنان لإنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي، وذلك عبر بحث هذه الآلية مع قيادة الجيش اللبناني على وقع انقسام سياسي داخلي حيال الاتفاق وغموض يحيط بالملحق الأمني وخروق الاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب. الرئيس اللبناني جوزيف عونو خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أكد عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، وبحث الجانبان التحضيرات الخاصة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه عقب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وشدد عون على تمسك الدولة بتنفيذ الاتفاق داعيا الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم انتشار الجيش اللبناني واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. هذه التطورات قابلها تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان الذي لم يحظى بوقف ثابت لإطلاق النار منذ توقيع الاتفاق الإطاري في واشنطن. إسرائيل شنت غارات

غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرج عيون بمحافظة النبطية. قتل 5 فلسطينيين جراء غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة. الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت مدينة دير البلح، وهو ما أسفر عن مقتل 3 من بينهم طفل وإصابة آخرين. فيما أشار الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إلى مقتل 2 وإصابة أكثر من 27 آخرين جراء غارة إسرائيلية أخرى على خيمة بغرب مدينة خان يونس. وفي خان يونس أيضا شهدت منطقة المواصي قصفا إسرائيليا عنيفا أدى لاشتعال النيران في خيام للنازحين. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية. موفد العربية أفاد بأن وزير الخارجية السعودي التقى نائب الرئيس الصيني في بكين، ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الصينيين لبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكدت الحكومة العراقية أن اعترافات المتهمين الموقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد ستقود إلى شبكات أخرى. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. كما جدد العبودي التأكيد على التزام الحكومة العراقية بحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها. هذا ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية وجود أي علاقة لحملة مكافحة الفساد بزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. هذا وتتواصل ما تعرف بحملة اصطياد حيتان الفساد في العراق، وذلك للقبض على سياسيين متهمين بالفساد، حيث أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج أسفرت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي إلى جانب عدد من العقارات في إطار حملة مكافحة الفساد. وأكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أكد أن إجراءات مكافحة الفساد تتم وفقا للقانون والدستور، وأشار إلى أن التشريعات لا تفرق بين المتورطين في قضايا الفساد أو تنظر إلى مناصبهم.
2: القضاء العراقي ومؤشرات التورط بحرمة الأموال العامة بدون شك يخضع إلى ذات السياق الذي يشمل الجميع من دون تمييز، لا على أساس طبقي لتواجد هذه الشخصيات، ولا على أساس الأسماء، ولا على أساس أدلجة الامتدادات التي ينتمي إليها هؤلاء المتورطون. السياق القانوني واحد، والتشريعات النافذة التي يعتمدها القضاء وتستند إليها هيئة النزاهة وتستند إليها الحكومة العراقية في تطبيق القانون هي سياقات تشريعية لا تفرق بين الأشخاص ولا تفرق بين مكانة هؤلاء المتورطين بالفساد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في السودان أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة بالسودان تحرير محلية كولبوس بولاية غرب دارفور عقب عملية عسكرية قالت إنها نفذتها بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. أوضحت القوة المشتركة في بيان أن قواتها تمكنت من بسط السيطرة على المحلية بعد معارك وصفتها بالحاسمة مع ما وصفتهم بالميليشيات المتمردة، وأشارت إلى تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.

ونبقى في السودان، حيث أفاد مصدر عسكري بسيطرة الجيش السوداني على منطقتي سركم ومقجة بإقليم النيل الأزرق عقب معارك شرسة. وأضاف أن قوات الجيش السوداني قتلت عددا

وفان. على الجهة المقابلة، أطلق تحالف صمود بقيادة عبد الله حمدوك نداء دوليا للتحرك الفوري العاجل من أجل حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح في مدينة الأبيض، وطالب تحالف صمود بوقف فوري للعمليات العسكرية واستهداف المدنيين والإعلان الفوري عن هدنة إنسانية عاجلة وشاملة في المدينة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطة طال انتظارها لتحديث القوات المسلحة وتجهيزها لمواجهة التحديات المستقبلية ستبقي بريطانيا آمنة ومحصنة لسنوات طويلة. من المقرر أن يوضح ستارمر في خطاب رئيسي يلقيه اليوم داخل إحدى شركات الصناعات الدفاعية كيف ستسهم الخطة في تسريع تطوير قدرات بريطانيا في مجال الطائرات المسيرة في ظل الاستخدام الواسع لهذه التقنيات في الحروب بما في ذلك في أوكرانيا وإيران. ونبقى في بريطانيا حيث أعلنت الحكومة أن الأطباء في إنجلترا صوتوا لصالح قبول عرض يتعلق بالأجور وظروف العمل ما يضع حدا لسلسلة من الإضرابات. وأوافق الأطباء المقيمون على زيادة في الأجور تبلغ 6.6% في المتوسط على أن يبدأ تطبيقها في شهر أبريل من العام المقبل. أعلنت شرطة إمارة موناكو عن انفجار طرد مفخخ أمام أحد المباني ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص فيما تواصل قوات الأمن مطاردة مشتبه فيه فر من المكان. أفاد مصدر مطلع على التحقيقات طالبا عدم كشف اسمه بأن أحد المصابين هو رجل الأعمال الأوكراني النافذ فاديم يرموليف.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وسط غموض بشأن انعقادها. جاء التراجع رغم استمرار تحميل النفط والغاز من دول الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون عودة تدفقات النفط عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجار التجزئة للبنزين بخفض الأسعار على الفور، وحذر من أن مشاكل كبيرة ستحدث إذا لم يفعلوا ذلك. وكتب ترامب على تروث سوشيال أنه لن يكون هناك أي استغلال للأسعار، وقال إن السعر المناسب هو دولاران ونصف للجالون الواحد. تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتسجل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر من عام 2008 بفعل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع تأثير التوترات في الشرق الأوسط. تكبد المعدن الأصفر خسائر شهرية بلغت 12% و7 من عشرة، مسجلا أول انخفاض فصلي منذ العام قبل الماضي والأكبر منذ الربع الثاني من عام 2013 في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة. أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر لصرف تمويل بقيمة 1,600,000,000 دولار عقب تقييم جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. وما زال يحتاج هذا الاتفاق إلى مصادقة رسمية من المجلس التنفيذي للصندوق وفق بيان صادر عن المؤسسات الدولية.

0: أخبار الرياضة.
1: واصل منتخب المغرب صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم بعدما بات أول منتخب عربي يتأهل لدور 16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين. تأهل المغرب لدور 16 في المونديال عقب فوزه 3-2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل من المنتخبين اللذين احتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل لملاقاة منتخب كندا في الرابع من يوليو المقبل بمدينة هيوستن الأمريكية.

0: هذا وأبدى محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي سعادته بتأهل فريقه لدور 16 في البطولة عقب تجاوز منتخب هولندا، وشدد على أن هدفه الأساسي يكمن في المضي قدما بالمونديال والوصول إلى أبعد نقطة. وهبي أكد أن التأهل لدور 16 في المونديال جاء بصعوبة بالغة، وأشاد بالروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون وكذلك المستوى الذي قدمه ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي. وفي ختام تصريحاته وجه وهبي رسالة للاعبيه طالبهم خلالها بالحفاظ على التركيز واحترام المنافسين والالتزام بالهدوء والصبر وعدم الاستسلام للإرهاق. للمزيد عن هذه المباراة وهذا الإنجاز ينضم إلينا حمزة أشتاوي الصحفي الرياضي. أهلا ومرحبا بك سيد حمزة. يعني أسألك بداية، إلى أي مدى نجح محمد وهبي في وضع بصمته في هذه المباراة وإدارتها أمام خصم قوي كهولندا من حيث التنظيم الدفاعي والتحولات الهجومية أيضا؟
1: مرحبا زميلتي، مرحبا أيضا بكل مستمعي ومتابعي وأوفياء إذاعة العربية. أكيد محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي أكد على أنه بالفعل بروفيسور، يعني عطفا على أنه كان يمتهن مهنة أستاذ في الديار البلجيكية قبل أن يلجأ عالم التدريب وقبل أن يتلقى تكوينه الأكاديمي في عالم التدريب. في اليوم أكد على أنه بروفيسور من درجة فارس وعلى أنه مدرب كبير أوقف وتفوق على المدرب المتميز الهولندي رونالد كومان وما أدراك ما كومان، وأيضا تفوق على المنتخب الهولندي وتفوق على الكرة الشاملة طولا وعرضا، لأنه اليوم يعني في هذه المباراة المنتخب المغربي لم يسرق الانتصار وإنما تفوق وتعملق أمام منتخب قوي فرديا وجماعيا، أمام منتخب هولندي يعني لديه استقرار فني مع كومان لتقريبا 2 أو 3 سنوات. بالعكس محمد وهبي الذي تعاقد مع المنتخب المغربي فقط قبل 3 أشهر من هذا المونديال، ولكن أكد على أنه مدرب كبير. اليوم شاهدنا جميع الخطوط متقاربة دفاعيا وأيضا في خط الوسط وهجوميا، وأيضا التغييرات الناجحة التي قام بها بعدما كان المنتخب المغربي متخلف بهدف لصفر ونجح في العودة في المباراة.
0: صحيح، في أنفاس المباراة الأخيرة من وقتها الأصلي، لكن لماذا لم ينجح المنتخب المغربي في إحراز هدف التقدم أو هدف الفوز رغم أنه كان قريبا جدا من هذه الغاية، كان لديه فرص يعني قريبة جدا، لماذا لم يتمكن من فك شفرة الدفاع الهولندي في الوقت الإضافي؟
1: أكيد المنتخب المغربي يعني كانت هناك نقطة سلبية مسجلة على أسود الأطلس طوال هذا المونديال، يعني في المباريات الثلاث في دور المجموعات، وتأكد هذا الأمر اليوم أمام هولندا، وهو النقطة السلبية تتمثل في إهدار الفرص السانحة. شاهدنا أن المنتخب المغربي كما تفضلت زميلتي كان بإمكانه أن يقتل المباراة، خاصة في كرة كانت لسفيان رحيمي وجهه وجه الحارس، راوغ المدافع ببراعة ولكن ضيع ببشاعة أمام يعني مرمى ربما كان وجهه وجه الحارس. ولكن بالتالي اليوم في أي مباراة هناك نقاط سلبية وإيجابية، وأي منتخب عليه نقاط سلبية وإيجابية، ولكن ربما اليوم النقاط الإيجابية الكبيرة والكثيرة في هذا اللقاء تجعلنا يعني ربما نتغاضى عن بعض النقاط السلبية عندما يتم مناقشتها في قادم
0: من بين يعني النقاط الإيجابية. حمزة، هو ياسين بونو بطل ونجم الأمسية بلا منازع حقيقة، يعني حدثنا عن دوره في هذه المباراة والذي وصل فيه ما بدأه في مونديال قطر، وكيف أنه حول نتيجة المباراة مع إسبانيا في النسخة السابقة، وها هو الآن يحول نتيجة المباراة في هذه النسخة.
1: أكيد هذا النجم، نجم الهلال السعودي، هذا شخصية تدرس، هذا حالة فريدة في عالم كرة القدم، جودة أعصاب يعني خيالية، الطريقة التي يعني تعامل بها في المباريات طريقة رائعة جدا. لا ننسى قبل ركلات الترجيح أنه أخرج كرة بأنامل أصابعه بأطراف أصابعه للركنية، وكانت تسديدة قوية من أحد لاعبي منتخب هولندا من مسافة قريبة. بونو أكيد اسم سجل بالأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العربية والعالمية، اسم كبير وكبير جدا. وأيضا اليوم شاهدنا في ركلات الترجيح هو تألق صحيح في مونديال قطر 2022 وتألق أيضا في النسخة الماضية من نهائية كأس أمم إفريقيا هنا في المغرب. طيب، واليوم يتألق ويتعملق من جديد.
0: كيف ستكون مهمة أسود الأطلس إذن أمام كندا التي ستواجهها في دور 16 بالنظر إلى أن المدرستين مختلفتين، مدرسة

0: هولندا، مدرسة كندا. كيف سيتعامل المنتخب المغربي مع مباراته القادمة؟
1: أكيد هو كيفما كان الحال يبقى اختبار أسهل من الاختبار اليوم، من اختبار يعني منتخب هولندا. منتخب كندا تفوقنا عليه في مونديال قطر، يعني آنذاك يعني المنتخب المغربي تفوق بهدفين لهدف، والمنتخب المغربي أيضا اليوم لاعب ولا بالخبرة ولا بالتجربة ولا بالمجموعة ولا بكل شيء، يعني يبقى أفضل من المنتخب الكندي. ولكن لا يجب أن ننسى على أن المفاجآت في كرة القدم
0: بالفعل، ولا يدفع ذلك المنتخب المغربي للتراخي بالنظر إلى مستوى المنتخب الكندي مقارنة بالمنتخبات التي لاقاها من قبل.
1: أكيد أكيد، يعني لا مجال للتراخي، ومحمد وهبي كما قلت بروفيسور من العيار الثقيل، فأكيد سينتبه لهذه الأمور. شاهدنا أيضا دروس وعبر في هذا المونديال. اليوم منتخب باراغواي أخرج منتخب ألمانيا، فبالتالي اليوم منتخب المغرب سيواجه منتخب كندا بحضور ذهني كبير، وبأن يتابع كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة حتى يضمن التأهل ويؤمن العبور للدور الموالي، لأنه ربما اليوم هذا الانتصار على المنتخب الهولندي بهذه الطريقة بهذا الأسلوب بهذه الثقة، يكفي أن أقول جملة واحدة كل من سيلتقطها سيعرف ماذا حدث للمنتخب الهولندي، هو أنه أنا شخصيا لأول مرة في حياتي أشاهد منتخب أوروبي من قيمة منتخب هولندا لاعبون يحاولون إضاعة الوقت من أجل جر المباراة إلى ركلة الترجيح بعدما أرهقهم ضغط لاعبي المنتخب المغربي، ويعني ربما أرهقهم حتى التكتيك المتميز والضغط على حامل الكرة من المدير الفني لأسود الأطلس محمد وهبي.
0: أشكرك شكرا جزيلا حمزة شتوي الصحفي الرياضي، وفاتني أن أوجه لك التهنئة على هذا الفوز.
1: شكرا، تهنئة لنا جميعا، شكرا جزيلا لك، وسعيد بالتواجد معكم.
0: شكرا. أيضا ضمن المنتخب البرازيلي مقعدا له في دور 16 بعد فوزه على اليابان بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس العالم 2026. الشوط الأول شهد تقدم اليابان بهدف عبر سانو، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء عاد لكاسيمير النتيجة للبرازيل برأسية سكنت شباك الحارس سوزوكي. وبينما كان المنتخبان يستعدان لخوض الأشواط الإضافية، سجل البديل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني، وبهذا الفوز ضمن أبطال العالم 5 مرات بطاقة التأهل لثمن النهائي بالفوز على اليابان بهدفين لهدف. ودع منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات منافسات مونديال 26 مبكرا بخسارة مفاجئة أمام باراغواي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دوري 32. امتدت المواجهة إلى شوطين إضافيين، إلا أن التعادل ظل قائما ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للباراغواي بنتيجة 4-2. بهذا الانتصار يواصل منتخب باراغواي مشواره في المونديال، وينتظر من مواجهة فرنسا والسويد في الدوري المقبل. ونبقى مع مباريات كأس العالم، حيث يلتقي منتخب كوت ديفوار والنرويج بولاية تكساس الأمريكية في مباراة يسعى فيها كل طرف إلى قطع تذكرته نحو دور 16. وقاد إمري فاي مدرب الأفيال منتخب بلاده إلى التأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه بعد احتلال وصفة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، كما حل المنتخب النرويجي في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط. تتطلع فرنسا إلى مواصلة انطلاقاتها المثالية في كأس العالم عندما تواجه السويد في دوري 32. يدخل أبناء المدرب ديدي تشامب المباراة بعدما حققوا العلامة الكاملة في دوري المجموعات، حيث فاز المنتخب الفرنسي على السنغال والعراق والنرويج. بينما نجح المنتخب السويدي في تسجيل 7 أهداف خلال دوري المجموعات، وهو أفضل حصيلة تهديفية له في هذا الدور بنتيجة مشاركاته في كأس العالم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة أذكركم بأبرز ما جاء فيها. اجتماع متوقع اليوم في الدوحة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وبسكيان يؤكد الالتزام بمذكرة التفاهم. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وقائد سنتكوم يلتقي الرئيس اللبناني لبحث الاتفاق.

السوق الإيطالي. الجيش السوداني يسيطر على منطقة كولبوس بولاية غرب دارفور بعد معارك وصفت بالحاسمة. أسعار النفط تتراجع ترقباً لمحادثات أمريكية إيرانية في الدوحة. وفي أخبار المونديال، وبعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح، منتخب المغرب يواصل صناعة التاريخ ويتأهل لدور 16 في نسختين متتاليتين من كأس العالم. مستمعينا ومستمعاتنا، أشكركم لطيب المتابعة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: لا تذهب بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديدا؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
9: معالم مع سلطان المرواني.

هذه المدينة بناها يوسف بن تاشفين عاصمة المرابطين ومدينة الموحدين والمرينين والسعدين وانتهاءً بالعلويين. مرور هذه الحضارات على هذه المدينة لم يكن مروراً عابراً، بل ترك البصمة الواضحة والآثار الباقية، ومع مدينة جديدة من مدن المغرب مراكش.

هذه صومعة الكتبية، منارة ومئذنة الكتبية، معلم شهير من معالم مراكش. من بناها يسمى ملك الصوامع الثلاث. لهذه المنارة أختين. ملك الصوامع الثلاث البطل الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور، صاحب موقعة الأرك الشهيرة في التاريخ الأندلسي اللي أخرت

سقوط الأندلس عشرات السنين. بعد موقعة الأرك الغنائم اللي غنمها بنى فيها ثلاثة مآذن ويسمونها صوامع. إذا أرادوا العظماء أن يخلدوا أسماءهم في التاريخ لن يجدوا أفضل من لغة العمران لتحكي لنا ذلك. فبنى الكتبية في مراكش، ومئذنة وصومعة حسان في الرباط، والخيرالدة في أشبيلية أسبانيا اليوم. هذه المئذنة سبقوا عليها أبوه وجده في بنائها، لكن هو من زينها وأضاف لها الجزء العلوي، وفي الأعلى يوجد السيراميك الزليج. أول استخدام للزليج في المغرب هو في مئذنة الكتبية.

الزلزال الأخير اللي ضرب المغرب وضع المغاربة أياديهم على قلوبهم خوفا على هذا المعلم التاريخي الشهير، صومعة القطبية أو منارة القطبية. منارة القطبية متحف مفتوح للزخرفة الإسلامية عبر الزمن. كل واجهة من واجهات المنارة زخرفتها تختلف عن الواجهة الأخرى. إذا شاهدنا الواجهة الموجودة في الأعلى القمة وكأنك تنظر إلى جامع قرطبة، أما القوس اللي موجود في الأسفل فيسمى حدوة الحصانة والقوس الأموي، القوس اللي في الأدنى منه اللي في المرحلة الثالثة يسمى القوس الرخوي. هذا الجامع، جامع القطبية، له أهمية سياسية ودينية وعلمية. سياسية لأنه كانت تؤخذ المبايعة للملك في هذا المكان، ودينية تقام فيه الصلوات الخمس، المحاضرات، تعليم القرآن. مكانة الاجتماعية والعلمية كانت حلقات العلم تدرس في هذا الجامع لمئات السنين.

هذا الكتبية من الداخل، نمط عمراني إسلامي جميل جدا، خليط ما بين الزخرفة الإسلامية في المغرب في الأندلس. ولا غرابة، المرابطين دخلوا الأندلس في القرن الخامس الهجري، ويوسف بن تاشفين صاحب معركة الزلاقة، بعدهم الموحدين تلوا المرابطين، وأبو يوسف يعقوب المنصور صاحب موقعة الأرك الشهيرة. الموحدين مختلفين قليلا عن المرابطين، كانوا يهتمون بالنهضة العمرانية، فجلبوا لمعالمهم الصناع المهرة من كل مكان، حتى أنه يعيش المالقي الأندلسي من ملقة كان مهندس مئذنة الكتبية، كما تكرر معنى ذلك في صومعة حسان، حسان القضاعي. يقال أنه اسم حسان نسبة إلى حسان القضاعي من الأندلس، فنسبت إليه هذه المئذنة. المكان بديع وكأنه بني في الأمس، الأساطين تختلف من مكان إلى آخر، ولكن هذا الممر الرئيسي هو الأكبر في العهد الموحدي، ويتكرر معنا في جميع المساجد التي بنيت في العهد الموحدي، لأنه يفضي إلى المحراب. بجوار المحراب المنبر، المنبر في وقت المرابطين أمر ببنائه علي بن يوسف بن تاشفين في الأندلس، 7 سنوات وهم يصنعونه في الأندلس، وجيء به إلى مراكش، ولا يزال هذا المنبر موجود إلى اليوم في قصر البديع.

الفنا وإن شئت سمها الهنا. قلب مراكش النابض، هذه الساحة متنفس لأهالي مراكش ولمئات السنين. ليست مجرد ساحة بل مسرح مفتوح للتاريخ السياسي والعسكري والاجتماعي والفني والأدبي. لها عدة تسميات، يقال إنها سميت بساحة الفناء نسبة إلى الفناء، فناء الجامع، جامع الكتبية القريب من الساحة. ويقال إنها سميت بساحة الهنا. السلطان المنصور الذهبي بعد موقعة وادي المخازن الشهيرة اللي انتصر فيها بنى عدة مباني، بنى قصر البديع وشرع ببناء جامع كبير هنا يسمى جامع الهنا. هذا السلطان توالت عليه النكبات كما ذكر ذلك أحمد التنبكتي في تاريخ السودان، والتنبكتي من علماء المغرب وعاش وعاصر السلطان، ويعتبر يعني من علماء الدولة السعودية وتتلمذ على يدي الكثير من علماء المغرب. ذكر قصة التسمية لأنه عايشها، يقول بعد أن شرع السلطان المنصور الذهبي ببناء جامع الهنا توالت عليه النكبات، انقلب عليه ابنه، نكبات عسكرية، الوباء الطاعون اللي ضرب المنطقة حتى أنه مات بهذا الوباء. فتوقف المشروع، توقف العمل بجامع الهنا، فأصبحوا يسمونه العامة جامع الفنا، ولا زالت الساحة إلى اليوم تحتفظ بهذا الاسم.

هذه الساحة انطلق ابن تاشفين بجيشه للأندلس، استعرض فيها جيشه، وكانت نقطة استعراض للجيوش. أيضا استخدموها للمناسبات الدينية والاجتماعية، في الأعياد الخطابات اللي كانت تصدر من القيادة كانت تتلى في هذه الساحة، حتى إن الحدود كانت تنفذ فيها، الإعدامات كانت تنفذ في جزء منها، لذلك يقال إنه سميت ساحة الفناء نسبة إلى الإعدامات. ساحة تنبض بالحياة، بل أنها أعطت الحياة لما حولها من مباني. موقعها استراتيجي بامتياز، لأنها متوسطة ما بين القصبة، جامع الكتبية، والسوق القديم والمدينة القديمة. اليوم فيها العديد من المناشط، فيها الحكواتية، فيها نقش الحناء، مروضي الأفاعي، ملاعبي القرود، حتى إن اليونسكو صنفتها على قائمة التراث العالمي اللامادي.

سور مدينة مراكش طريقك إلى ساحاتها الشهيرة مثل ساحة الكتبيين وساحة الهنا الفنا والأسواق العتيقة. السور له تفاصيل معمارية كثيرة، من ضمنها أنه يمتد مسافة 19 كيلو يحيط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. له 17 بوابة، وليس باب، بوابة ضخمة أشهرها باب دكالة، باب قناوة، باب الخميس. هذه البوابات تغلق مع صلاة العشاء ولا تفتح إلا في صلاة الصبح. نشاهد في السور الفتحات، هذه الفتحات والفجوات موجودة من بناء السور، هي الرئة اللي يتنسم منها ويتنفس منها السور، لأنه عوامل التعرية من صيف وشتاء، حرارة وبرودة، تؤدي إلى تفكك الطين وانكماشه، فلولا وجود هذه الثقوب لا تصدع هذا السور. أيضا مر على مدينة مراكش العديد من الزلازل وصمدت هذه

من أهم بوابات سور مراكش العتيقة باب قناو وتعني الأبكم. هذه البوابة أهميتها أنها تفصل ما بين القصبة وبقية مراكش. البوابة مزخرفة ومزركشة، بنيت في عهد عبد المؤمن بن علي الكومي زمن الموحدين. نقدر نقول هذا المشهد صفحة من الزمن عمرها حوالي 8 قرون.

مدرسة بن يوسف من أهم الأماكن السياحية في مدينة مراكش، معلم ثقافي تاريخي علمي بامتياز، عمره حوالي 4 قرون.

مدرسة ابن يوسف في مراكش تحفة فنية معمارية مغربية، ليست مجرد مدرسة بل سجل مفتوح لما أبدعته أنامل الصانع المغربي من زليج وزخارف ونقوش وألوان، كانت منارة من منارات العلم في المغرب وفي أفريقيا.

هذه البناية جامعة في زمانها، كانت تضم 136 غرفة تضم الفناء والمسجد والمكتبة العامة، كانت منارة للعلم، كان الطلبة يسكنون في داخل المدرسة ويأخذون مصروف، وكانت من ضمن المدارس المجانية، مزخرفة ومزركشة من الأرض حتى السقف. الأرض رخام، الرخام مستورد من إيطاليا، ويبدأ معنا الزليج ثم الزخرفات الزركشات المقرنصات انتهان بالزخارف الخشبية. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي.

المسجد من أجمل الأجزاء في مدرسة ابن يوسف، وكأنها لؤلؤة فرغت ونقشت. وتتعجب ليش بنوا المسجد مع وجود الجامع بجوار المدرسة؟ بنوه من أجل عدم إضاعة الوقت، لأنها أشبه بمدرسة داخلية يقيم فيها الطلاب فيصلون الصلوات الخمس فيها، وأيضاً تعتبر قاعة من قاعات الدروس وحلقة من حلقات العلم. أما هذه الجوهرة، هذه اللؤلؤة، هذه ميضة استوردها يوسف بن تاشفين من الأندلس، ومسجل عليها عبد الملك ابن الوزير المنصور. أيضاً يوسف بن تاشفين أمر بصناعة منبر الكتبية في الأندلس، استمروا يصنعونه 6 أو 7 سنوات، وجلب من الأندلس إلى مراكش.

أعمال التنقيب والآثار تنصف المرابطين. المرابطين ظلموا معماريًا، دائمًا المعالم تنسب للعصر الموحدي والمريني ولا ضير في ذلك. الموحدين بعد دخولهم الأندلس تغير الطابع العمراني عندهم، حتى أنهم استفادوا من كبار مهندسي الأندلس مثل يعيش المالقي اللي استفادوا منه في بناء صومعة الكتبية، حسان القضاعي في صومعة حسان في الرباط، وكثير من المعالم والمآثر. أيضا بني مرين اهتموا في النمط المعماري، فنجد كثير من المعالم تحاكي قصر الحمراء، جامع غرناطة، جامع قرطبة. أما المرابطين لأن فترتهم قصيرة فما كان في معالم ظاهرة، حتى كشفت أعمال التنقيب الأخيرة عن القبة المرابطية، وتكاد تكون الأثر الواضح الباقي من عهد المرابطين، نقدر نقول حوالي 1000 عام. هذه القبة جميلة جدا، نمط البناء فيها أندلسي، الخط اللي مسطر داخلها منقوش بالخط الكوفي، لكن الأيادي اللي بنتها أيادي مغربية.

عجيب القبة، يعني غائرة في الأسفل. يوم تفكر تقول ليش بنوها في داخل الأرض؟ وقت بنائها كانت مساوية للسطح، ولكن لتعاقب الحضارات والترميمات والتجديدات في مدينة مراكش كلما جاءت حضارة بنت على علو. حتى في عهدنا هذا، إذا أنت لكم بيت قديم، بيت جدك، أقاربك، تجد أن الطريق صار أرفع من الباب الرئيسي. هذا ما حدث في القبة المرابطية. بدأت الأعمال ترتفع ترتفع ترتفع حتى أصبح مستوى القبة المرابطية خلال 1000 عام في الأسفل.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات أرضية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
2: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها، تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

معني تفصلنا عن افتتاحية مؤشر السوق السعودي. أمس كان لدينا هذه التراجعات بأكثر من نقطة مئوية واحدة بضغط من أسهم الراجحي S&P وكذلك الأمر أرامكو. اليوم نتابع العديد من الأخبار الهامة على رأسها إسمنت الجوف التي وقعت عقد مع شركة مهام للإنشاءات والمقاولات المحدودة المسؤولية بقيمة 55 مليون ريال لغرض تصدير منتجاتها لسوريا. سنتابع اليوم أيضا التحركات بالنسبة لأسهم أرامكو من بعد التراجعات التي شهدناها بالنسبة للسهم في جلسة أمس. طبعا أسعار النفط لا تزال على تراجع في جلسة هذا اليوم، ونبدأ الجلسة بالنسبة لأسهم أرامكو عند مستويات 26 ريال تقريبا. عم نشوف نوع من الاستقرار، ولكن S&P الآن على نوع من التقلب عمليا ما بين اللون الأحمر والأخضر، سابق تفتح على ارتفاعات بعشرين نقطة المئوية. نتابع تفاصيل هذه التحركات وأبرز الأسهم والأخبار التي نراقبها بعد قليل. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه العناوين: أسعار النفط تتجه لأكبر خسارة فصلية منذ جائحة كورونا، ومورغان ستانلي يخفض توقعاته للأسعار للمرة الثانية في أسبوعين. الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1986. أرقام التصنيع في الصين تأتي أفضل من المتوقع في يونيو. وتتابعون أيضا في نبض السوق: اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على مستوى الخبراء في خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب المليار و600 مليون دولار.

بكم مشاهدينا. إذا نبدأ جلسة هذا اليوم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي على نوع من التقلبات بعد تراجعات شهدناها في جلسة أمس بضغط من أسهم أرامكو. فما الذي يحدث بالنسبة لبداية الجلسة لهذا اليوم، وخصوصا بأنه أسهم أرامكو بدأت الجلسة على نوع من التحركات الطفيفة جدا نحو المزيد من التراجعات؟ إذا 20 نقطة المئوية من التراجعات نشهدها الآن على المؤشر عند مستويات 10770 نقطة تقريبا. من أين يأتي الضغط؟ خلينا نشوف قائمة الأكثر تداولا، لأنه فيها الثلاثية الأهم بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. عم بحكي عن الأهلي، الراجحي وأرامكو. نلاحظ بأنه إلى حد كبير عم نشوف بأنه أرامكو على تراجعات بثلاثة أعشار النقطة المئوية. الأهلي والراجحي الارتفاعات جدا طفيفة، وبالتالي هي غير كافية لدعم المؤشر، بينما عم نشوف السعودي الأول اليوم على ضمن قائمة الأكثر نشاطا وارتفاعات بقرابة نصف النقطة المئوية. نلقي نظرة على الارتفاعات والتراجعات قبل أن أصحبكم في جولة حول أبرز الأسهم التي نراقبها اليوم في السوق. عم نشوف الفخارية أيضا ضمن هذه القائمة، الأسماك، نسيج، المصافي، كذلك الأمر. هو بما أنه أسهم أرامكو السعودية عم تتحرك على تقلبات، معناته حتى بترورابغ كذلك الأمر، هذه الأسهم الأكثر انخفاضا الآن، سلامة، تعليم، ريت، وأيضا الصناعات الكهربائية. يعني جلسة تبدو في بدايتها تبدو جلسة جدا هادئة. فما هي أبرز الأسهم التي نتابعها في جلسة هذا اليوم؟ وأبدأ مع أسهم الجزيرة، بنك الجزيرة الذي أعلن عن استرداد كامل صكوك دولية من الشريحة الأولى مقومة بالدولار ب 500 مليون دولار. السهم يبدأ الجلسة على نوع من التراجعات. إسمنت الجوف اليوم سهم ممتاز لأنه وقعت عقد مع شركة مهام للإنشاءات والمقاولات المحدودة المسؤولية بقيمة 55 مليون ريال، وذلك لغرض تصدير منتجاتها إلى سوريا. ليه عم نشوف هذه الارتفاعات؟ لأنه هيدا سوق جديد، سوق واعد، سوق في طلب على مواد البناء، لأنه سيدخل في مرحلة إعادة الإعمار، وبالتالي هذا يفتح مجال ليس فقط لإسمنت الجوف ولكن لقطاع الإسمنت السعودي ككل لأن يستفيد ويدخل إلى هذا السوق الواعد. أيضا العرض المتقن من ضمن الأسهم التي نراقبها، جددت اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع الراجحي بقيمة 265 مليون ريال لتمويل عقود المشاريع الجديدة. هذه سيولة جديدة ستكون متوفرة للعرض المتقن إذن. وساسكو

لدينا خبران. الخبر الأول بأنه هي استلمت إشعار بنزع ملكية جزء من أرض محطة الشركة بحي عرقة. الشركة كانت أساسا هي تمتلك أرضين متجاورتين مقام عليهما محطة وقود، ستتسلم 26 مليون ريال اللي هو عبارة عن تعويض لسبب نزع الملكية، وهي القيمة الدفترية البوك فاليو لهذين الأرضين بالإضافة للمحطة هو 30 مليون ريال. هذا أول خبر، إذن رح يكون لديها تعويض مالي مقابل نزع الملكية. الخبر الثاني بأنها هي تسلمت 13 مليون ريال مقابل نزع ملكية محطة لشركة خدمات النفط في جدة لمصلحة مشروع جدة التاريخي. شو هو الأثر المالي؟ رح يكون عندنا خسائر بالربع الثاني ب 8.2 مليون ريال، وهذا هو السهم يبدو إلى حد كبير مستقر على 14 النقطة المئوية من الارتفاعات. الآن سنأخذكم في جولة على أبرز الأخبار التي تتابعونها اليوم، والبداية من أسواق الطاقة، حيث خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط للمرة الثانية في أسبوعين مع تسارع عودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 75 دولارا للبرميل خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، بخفض قدره 15 دولار و5 دولار على التوالي. خفض البنك جميع توقعاته لمتوسط خام برنت للعام المقبل إلى 70 دولار للبرميل بنهاية ذلك العام. تراجع معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.1% في الربع الأول من العام 2026. بالنسبة للمواطنين في السعودية تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الفترة نفسها مقارنة مع 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي. وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. هي خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب المليار و600 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة لمصر إلى نحو 7 مليارات و200 مليون دولار. أشار صندوق النقد إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودا نسبيا بفضل الإجراءات الحكومية. واصل نشاط المصانع في الصين تحسنه خلال يونيو مدعوما بقوة صادرات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، هذا رغم استمرار ضعف شحنات بعض السلع الأخرى وتباطؤ الطلب المحلي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 50.3 نقطة في يونيو متجاوزا توقعات المحللين. وفي سياق آخر ضخ البنك المركزي الصيني 600 مليار يوان، هذا يعادل 88.3 مليار دولار في النظام المالي عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل ليلة واحدة. وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1986 متجاوزا حاجز 162 ين للدولار، هذا وضع الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا لدعم العملة. يأتي هذا الهبوط رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1%، هذا أعلى مستوى منذ العام 1995، إلى أن الفجوة الواسعة بين العوائد في اليابان والولايات المتحدة لا تزال تضغط على الين.

عجل تجار التجزئة الأمريكيين طلباتهم من الصين بنحو 4 إلى 6 أسابيع بهدف تأمين مخزونات موسم الجمعة السوداء وعطلات نهاية العام قبل زيادات محتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة. أدى تسريع الطلبات إلى ارتفاع أحجام الشحن بين الصين وأمريكا في مايو ويونيو فوق المستويات المعتادة، ما دعم الصادرات الصينية مؤقتا وساهم في صعود أسعار الشحن البحري على المسارات الرئيسية من شانغهاي إلى نيويورك ولوس أنجلوس. نذكركم بأداء المؤشرات الآسيوية بعد تراجعات شهدناها أمس على الكوسبي الكوري الجنوبي والنيكي 225 الياباني بسبب الضغوط على الأسهم التكنولوجية تحديدا سامسونج، اس كي هاينكس وسوفت بانك بالنيكي 225. شهدنا ارتدادة خضراء، والسبب في ذلك هو بأنه أمس في وول ستريت كان لدينا شراء للتراجعات على هذه الأسهم التكنولوجية، وبالتالي هذا امتد معنا اليوم حتى

0: حتى الجلسة الآسيوية. خسرت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة اللي هي معروفة بالماجنيفيسنت 7، خسرت أكثر من $1.3 تريليون من قيمتها السوقية خلال يونيو. هذا مع تحول المستثمرين بعيدا عن الشركات التي تنفق بكثافة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باتجاه شركات الرقائق والمكونات التي تستفيد مباشرة من هذه الموجة الاستثمارية. تراجعت أسهم المجموعة التي تضم انفيديا وميتا وأبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وتسلا، تراجعت ب10% خلال شهر يونيو لتتجه نحو أسوأ أداء شهري لها في أكثر من عام، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل إنفاقها الضخم في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة. وطبعا طرح سبيس إكس لم يساعد نهائيا، لأن طرح سبيس إكس سحب سيولة من هذه الأسهم واتجهت إلى الاستثمار في سبيس إكس. وبكل الأحوال أسهم سبيس إكس حتى نهاية الأسبوع الماضي أصبحت متراجعة ب30% من القمة التي وصلت لها في أول جلسات الطرح. على العموم نذكركم ما حدث أمس في الجلسة الأمريكية، كان لدينا شراء للتراجعات الأسهم التكنولوجية وأسهم الـ AI. هل هذا يعني بأنه انتهت موجة التصحيح؟ هل هذا يعني بأنه لا يوجد لدينا مخاوف حول التقييمات بأسهم الـ AI؟ لا يوجد لدينا مخاوف حول الإنفاق الملياري لهذه الشركات؟ نأخذ هذه الأسئلة وأكثر إلى ضيفنا من بيروت سمير الخوري، مؤسس شركة The Financial Markets World. سمير، أهلا ومرحبا بك معنا. في كل مرة نشهد تراجعات على الأسهم التكنولوجية، وخليني ركز معك على أسهم الـ AI، بكل مرة نشهد تراجعات على أسهم الـ AI بنشوف بأنه في الجلسة اللاحقة أو جلستين اللاحقتين بنشوف في شراء لهذه التراجعات، وكأن المستثمر يود الاستفادة من أي تراجع حتى يدخل على هذه الأسهم. هل هيدا الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة لهذه الأسهم؟ هل تتوقع بأنه سيظل هناك نوع من الثقة في هذه الأسهم حتى عندما يكون لدينا علامات خطر؟
1: صباح الخير نايم، شكرا على الاستضافه. يبين انه هيك ماي، نعم نشوف نحن عم نشتغل تراجعات المستثمرين رغم ارتفاع التقييمات ورغم ايضا هناك توقعات برفع اسعار الفائده مرتين خلال هذا العام. طبعا هذا الشيء بياثر سلبا على اسهم النمو، تحديدا على اسهم التكنولوجيا. نحن عم نشوف نحن الانفاق الكبير، وعم نشوف نحن اصدار سندات من قبل تقريبا جميع الشركات الكبرى، كان الفابت وايضا يعني كل الشركات الكبرى عم تصدر سندات كرمال تتمول. بالتالي يعني عم نشوف نحن يعني مع رفع اسعار الفائده ممكن هذا الشيء ياثر سلبا على يعني على هذه الشركات، رغم انه هناك نوع من السيوله يعني نوعا ما قويه لبعض هذه الشركات. لكن انا اعتقد انه نعم هذه يعني الارتفاعات هي نوعا ما مبالغ فيها، لازم نكون احنا كثير حذرين هذه الفتره بظل البيئة هناك ضبابية، خاصة مع الضغوط التضخمية، ومثل ما تفضلت قلت لي كمان هناك توقعات برفع أسعار الفائدة والفاليويشن عم نحكي نحكي كمان عالي، كان برايس تو سيلز أو برايس تو بوك ريشيو كلها سوا هيدي مرتفعة. فبالتالي نعم أنا أعتقد إنه يعني المستثمرين عم يشتروا تراجعات، ولكن لازم يكونوا كثير حذرين هذه الفترة.
0: نعم. طب خليني أسألك على موضوع آخر، وهيدا مش بس سؤال للمشاهدين حتى سؤال شخصي. أنا شخصيا متفاجئة بما يحدث بالنسبة للذهب، يعني أنا شخصيا لم أكن أتوقع بأن يهبط دون $4,000، والسبب أنه فندمنتلي لا يزال مدعوم حتى لو تم رفع معدلات الفائدة. تاريخيا بيكون في تراجع على الذهب قبل الرفع وبعدين يعود إلى الارتفاع. فأنا سأسألك السؤال الذي أنا أود أن أعرف إجابته والمشاهد ربما يود أن يعرف إجابته، هل انتهى حلم $5,000 و$6,000 بالنسبة للذهب؟
1: مثل ما أنت متفاجئة كمان ماي، وأنا كمان متفاجئة كمان على أداء الذهب خلال هذه الفترة. أنا برأيي الحلم لا ما انتهى. نرجع تاريخيا الذهب حسنا نطلع على الترند، الترند هو بولش خلال الأعوام الماضية، ولكن في خلال هذه الفترة عم نشهد نعم يعني عم نشهد نحن ضغوطات إن كان على صعيد المؤشرات الفنية والمؤشرات الأساسية. المؤشرات الأساسية يعني بالفترة المتوسطة أو الطويلة هي تدعم الذهب، لكن خلال هذه الفترة على المدى القصير هناك ضغوطات، خاصة إنه مثل ما تفضلت قلت إنه رفع أسعار الفائدة هي بشكل عام هي بتضر الذهب الذي لا يضر أي عائد. ايضا هناك بنوك مركزيه ايضا باسواق الناشئه مثل بنك احتياطي الهندي اللي عم نشوف نحن عم بيسيل الذهب لدعم عملته الروبيه، وايضا حتى يحصل على السيوله، خاصه انه بعد صحيح انه هناك نوعا ما وقف لاتفاق بين الطرفين، لكن عم نشوف نحن نشهد بمضيق هرمز

0: لا يزال هناك ضبابية. يعني شفنا احنا هناك ضرب لبعض الناقلات يعني هنا بمضيق هرمز، وبالتالي هذا يشير يعني هذا الشيء يعني بيأثر سلبا على انه ممكن نشهد مزيد من الارتفاعات على التضخم. هذا الشيء طبعا بيأثر على الذهب. انا عم براقب المؤشرات الفنيه جدا، ما عم يعني نشوف نحن تقاطع موت او تقاطع هبوطي بين المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم، بالتالي هذا يشير الى استمرار الضغوطات النزوليه للذهب على يعني على المدى القصير.
1: طيب بس انت طمنت هلا من لديه الذهب بانه لم ينتهي حلم الوصول لل 5000 و 6000 دولار. سمير الخوري كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
0: صحيح، شكرا.
1: لمعدن آخر، هذا المرة معدن صناعي بالدرجة الأولى، حيث يتجه الألمنيوم نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ العام 2008 بعدما تراجعت الأسعار بأكثر من 15% في يونيو مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط عقب الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران. جاء التراجع الحاد بعد موجة صعود غذتها الحرب مع إيران، حيث أدت التوقعات بعودة الشحنات عبر مضيق هرمز إلى محو مكاسب الأشهر الثلاثة السابقة في وقت تمثل فيه المنطقة نحو عشر الإنتاج العالمي من الألمنيوم. ساهمت الصادرات القياسية من الصين وعودة بعض الشحنات عبر المضيق في تهدئة المخاوف بشأن نقص المعروض. هذا الآن هو موجز لأبرز الأخبار السياسية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة أن يكون هذا الاجتماع مهم، وقال ترامب سيعرف الجميع ذلك لاحقا على حد تعبيره. كان ترامب أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، مؤكدا أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض يترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد من جهته في تغريدة له على منصة إكس، أكد أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها، واعتبر أن نهج إيران في مواجهة الخطابات التصعيدية والتهديدات يرتكز على العقلانية والدفاع الحاسم عند التنفيذ على حد قوله. أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونوغ أن جميع السفن الكورية العالقة في مضيق هرمز غادرت المضيق باستثناء سفينتين. أضاف الرئيس أن السفن الخمس المتبقية غادرت المنطقة باستثناء سفينة خشبية تخضع للإصلاح وسفينة أخرى أبدت رغبتها في البقاء بسبب مشاكل تتعلق بالشحنة على متنها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بوقوع غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين قريتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرج عيون بمحافظة النبطية. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على مستوى الخبراء.

0: ثماني فرص عقارية واعدة في مواقع استراتيجية تطرحها مكان المستثمر تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ضمن مزاد متون الرياض، يبدأ بتاريخ 5/7/2026.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: 7.2 مليار دولار. أشار صندوق النقد إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودا نسبيا بفضل الإجراءات الحكومية، بما في ذلك تعديل أسعار الوقود والكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري حقق نموا حقيقيا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، فيما بلغ التضخم السنوي في المدن 14.6% في مايو، مع توقعات بارتفاعه إلى 15.8% بنهاية العام المالي. خلينا نشوف تداولات المؤشرات المصرية بعد أن شهدنا تراجعات عمليا بمعظمها على مدار الجلسات الماضية. اليوم عم نشوف إذن شراء لهذه التراجعات مع 70 وال100 الذي يصعد، ولكن بالفعل الخبر الأبرز هو هذا التوصل لاتفاق ما بين صندوق النقد والسلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة، وهذا طبعا سيمهد لمصر لتحصل على 1.6 مليار دولار. متى نتوقعها؟ فهي مزايد لديها ربما بعض الأخبار حول هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك فهيمة. هل هناك توقيت معين، جدول زمني تم وضعه لصرف هذه 1.6 مليار دولار؟
1: مي، الجدول الزمني للحصول للمراجعات والحصول على التمويل في النهاية يبدأ من وصول البعثة الفنية إلى مصر، والذي حدث في شهر مايو الماضي، حيث وصلت البعثة الفنية إلى مصر وقامت على مدار أسبوعين بمقابلات مع المسؤولين في مصر لإتمام هذه المراجعة. ثم بعد ذلك مشاورات ما بين الحكومة المصرية مستمرة مع صندوق النقد الدولي حتى يتم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء، وهو ما أعلنه صندوق النقد اليوم. نترقب في الوقت الحالي وضع مصر على جدول اجتماعات المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لإقرار المراجعة، وبمجرد وضعها على الجدول وإقرار المراجعة بالفعل من مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي تحصل عليها مصر خلال أقل من 48 ساعة تحصل على التمويل. من المنتظر أن يتم ذلك خلال شهر يوليو المقبل، أن يتم مناقشة ذلك في مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق وتحصل مصر على قيمة هذا التمويل. ثم بعد ذلك نترقب آخر مراجعة لمصر مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام الحالي، لينتهي برنامج مصر مع صندوق النقد والذي تم توقيعه في عام 22 ثم تم تعديله في عام 24، وينتهي علاقة مصر بالصندوق من خلال عمليات التمويل. ولكن الحكومة المصرية أكدت أنه لن يكون هناك برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ولكن سيكون هناك تعاون فني مع الصندوق، في حين أن بعض المؤسسات الدولية منها ستاندرد تشارترد يرى أن مصر يمكن أن تجري برنامج صغير مع مصر من ناحية التمويل يستمر خلال عام أو عامين لتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، وليس بسبب التمويل ولكن لتحقيق الدعم الفني بشكل متواصل مع مصر لضمان استمرار واستقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة، وطبعا سيكون لنا عودة لك على مدار جلسة التداول لهذا اليوم. موجز لأبرز أخبار كأس العالم.

يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في دور 16 من منافسات كأس العالم 2026 يوم الرابع من يوليو، هذا بعد فوزه على هولندا بركلات ترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. يسعى المنتخب المغربي لتكرار إنجازه في نهائيات 2022 عندما بلغ الدور قبل النهائي.

فرح الفوز دائما جميل. ولكن ودع منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات، ودع المونديال مبكرا بالخسارة أمام الباراغواي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور 32. امتدت المواجهة إلى شوطين إضافيين إلى أن التعادل ظل قائما ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للباراغواي بنتيجة 4-2. وبهذا الانتصار يواصل منتخب الباراغواي مشواره في المونديال وينتظر

ضمن المنتخب البرازيلي مقعدا له في دور 16 بعد فوزه على اليابان بهدفين لهدف ضمن منافسات كأس العالم 2026. بهذا الفوز ضمن أبطال العالم 5 مرات بطاقة التأهل لثمن النهائي.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، 9 على العربية بزنس.

اهلا بكم الى نبض السوق من شاشتي العربيه والعربيه بزنس. انا مي بن خضراء وهذه العناوين. انخفاض البطاله لاجمالي سكان السعوديه الى 3.1% في الربع الاول. اسعار النفط تتجه لاكبر خساره فصليه منذ جائحه كورونا، ومورغان ستانلي يخفض توقعاته للاسعار للمره الثانيه في اسبوعين. الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1986. وأيضا في نبض السوق اليوم، اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على مستوى الخبراء في خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب المليار و600 مليون دولار. نبدأ من البيانات الاقتصادية السعودية، حيث تراجع معدل البطالة للمواطنين في السعودية في الربع الأول من العام إلى 6.4% مقارنة مع 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي. بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد تراجع معدل البطالة الإجمالي سكان المملكة إلى 3.1% مقارنة مع 3.5% في الربع الأخير من العام الماضي. بلغت نسبة البطالة بين الذكور السعوديين نحو 4.9%، بينما بلغت النسبة بين الإناث نحو 9%. وأظهرت البيانات انخفاض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليصل إلى 33.9% في الربع الأول من 34.5% في الربع الرابع من العام 2025. وقعت شركة إسمنت الجوف عقدا لبيع وتوريد مع شركة مهام للإنشاءات والمقاولات لتوريد الإسمنت بمختلف أنواعه والكلنكر بغرض التصدير إلى سوريا بقيمة تتجاوز 55 مليون ريال، تصل مدة العقد إلى عام واحد، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي. تداولات هادئة نشهدها منذ افتتاحية مؤشر السوق السعودي لجلسة هذا اليوم، بعد أن شهدنا تراجعات في جلسة أمس كانت قد وصلت لأكثر من 1% بسبب الضغط على أسهم أرامكو السعودية. اليوم إلى حد كبير نلاحظ بأن التداولات تبقى في نطاقات جدا ضيقة، كما تلاحظون نتداول عند 10785. من أين يأتي نوع من الضغط في جلسة هذا اليوم؟ أولا إلى حد كبير عم نشوف أنه لا يزال لدينا نوع من التراجعات الطفيفة على أسهم أرامكو السعودية في الوقت اللي الراجحي أو حتى بالنسبة لـ S&P لا يدعمان المؤشر، وكأن هناك اليوم حاجة لكاتاليست جديد لأن يكون لدينا محركات جديدة بالنسبة للسوق. سأتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفي بعد قليل، ولكن بشكل سريع إلى الأسهم المرتفعة والمتراجعة قبل أن نتحدث عن أبرز الأسهم التي نراقبها في جلسة هذا اليوم. متكاملة والأسماك ضمن قائمة الارتفاعات إذن، وماذا عن التراجعات؟ لدينا الصناعات الكهربائية والبحر الأحمر بالإضافة لغاز. ما هي الأسهم التي نراقبها على مدار جلسة هذا اليوم؟ البداية مع بنك الجزيرة، حيث أنه أعلن عن استرداد كامل صكوك دولية من الشريحة الأولى مقومة بالدولار ب 500 مليون دولار. هذا هو وضع السهم في جلسة هذا اليوم. إسمنت الجوف والخبر الأبرز يوسع من المكاسب التي شهدناها مع بداية هذه الجلسة مع دخوله إلى السوق السورية. وقع عقد مع شركة مهام للإنشاءات والمقاولات المحدودة ب 55 مليون ريال لتوريد الإسمنت إلى سوريا. طبعا هذا السوق سوق واعد، و هذا يمثل فرصة بالنسبة لقطاع الإسمنت السعودي وبالنسبة لإسمنت الجوف، بحكم أنه بدأنا نشهد عمليات إعادة الإعمار في سوريا، وبالتالي هم بحاجة إلى مواد البناء، وسيتم الاعتماد كما لاحظتم إلى حد كبير على قطاع الإسمنت السعودي. لدينا العرض المتقن، أيضا جددت اتفاقية تسهيلات إسلامية مع الراجحي ب 265 مليون ريال لتمويل عقود المشاريع الجديدة. ولدينا خبر لافت بالنسبة لساسك، وهذا هو وضع السهم إلى حد كبير على استقرار. الخبران المهمان هما أولا بأنها استلمت إشعار بنزع ملكية جزء من أرض محطة الشركة بحي عرقة. الشركة أساسا كانت تمتلك أرضين متجاورتين مقام عليهما محطة وقود. بلغ إجمالي قيمة التعويض الذي ستتلقاه الشركة 26 مليون ريال، مع العلم بأنه البوك فاليو القيمة الدفترية للمحطة والأرضين هي 30 مليون ريال. الخبر الثاني هي بأنها استلمت 13 مليون ريال مقابل نزع ملكية محطة لشركة خدمات النفط في جدة لمصلحة مشروع جدة التاريخي. قالت الشركة بأن الأثر المالي سيكون هو خسائر في الربع الثاني ب 8.2 مليون ريال، وهذا هو وضع السهم في جلسة اليوم. الآن سنأخذكم في جولة على أبرز الأخبار التي تتابعونها، والبداية من أسواق النفط، حيث خفض

بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط للمرة الثانية خلال أسبوعين مع تسارع عودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 75 دولار للبرميل خلال الربعين الثالث والرابع من هذا العام، بخفض قدره 15 دولار و5 دولارات على التوالي. خفض أيضا البنك جميع توقعاته لمتوسط خام برنت للعام المقبل إلى 70 دولارا للبرميل مع نهاية ذلك العام. وتوصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1,600,000,000 دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة لمصر إلى نحو 7,200,000,000 دولار. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودا نسبيا بفضل الإجراءات الحكومية. وواصل نشاط المصانع في الصين تحسنه خلال يونيو مدعوما بقوة الصادرات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهذا رغم استمرار ضعف شحنات بعض السلع الأخرى وتباطؤ الطلب المحلي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 50.3 نقاط في يونيو متجاوزا توقعات المحللين. وفي سياق آخر، ضخ البنك المركزي الصيني 600 مليار يوان، ما يعادل 88.3 مليار دولار، في النظام المالي عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل ليلة واحدة. وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1986، متجاوزا حاجز 162 ين للدولار، ما وضع الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا لدعم العملة. يأتي هذا الهبوط رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ العام 1995، إلا أن الفجوة الواسعة بين العوائد في اليابان وأمريكا ما زالت تضغط على الين.

0: حول السوق السعودي ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بي ال ام اي كابيتال. سيد ثامر أهلا ومرحبا بك معنا. يعني دعنا فقط نلخص ما حدث بالنسبة لمؤشر السوق السعودي مؤخرا. وصلنا لمستويات 11600 نقطة في تقريبا منتصف شهر أبريل، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ونحن نشهد نوع من التقلبات على المؤشر، تداولات في نطاقات ضيقة إلى حد كبير، نحن نتداول دون متوسط 200 يوم. وأحاول أن أفسر ما الذي يحدث بالنسبة للمؤشر. قد يكون عامل أساسي هو الضغط على أسهم أرامكو السعودية بسبب تراجع أسعار النفط، ولكن إلى حد كبير أسهم أرامكو سعرت هذا الملف، فلماذا برأيك نستمر في تداولات في نطاقات ضيقة بالنسبة للمؤشر الآن؟
1: طيب صباح الخير عليك وعلى سادة مشاهدي العربية. خلينا نقول في البداية، احنا نعرف انه لو نأخذ جولة على أسواق العالم نلقى انه السوق السعودية واحد من خمسة يعني من خمسة أسواق تعتبر الأقل أداء أو الأسوأ أداء بين أسواق العالم، ما بين يعني الفترتين. إن أخذنا الفترة الطويلة من بداية السنة إلى وقتنا الحالي وإحنا اليوم ننهي النصف الأول، أو إذا أخذنا شهر جون اللي كان فيه يعني كثير من المعطيات المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية، اتفاق عدم اتفاق، قصف هنا قصف هناك، وبرضه نأخذ السوق السعودي يعني على في شهر جون فقط، نرى أنه أيضا يخسر تقريبا إلى

0: الآن ما يقارب 2%، ليكون واحد من ثلاثة أسوأ أداء في أسواق العالم. أنا أعتقد أنه يعني في هذا الباب أنا أتخيل أنه المتعاملين أخذوا وقت طويل في التفكير عن كيف ستنعكس هذه التطورات. إحنا نعرف تماما أنه ما حدث في الحرب أو خلال فترة الحرب والانقطاعات التي طرأت في ذلك الوقت، وحتى عودة الأمور أو الوصول إلى الاتفاقية وعودة الأمور تدريجيا إلى طبيعتها، لم تظهر حقيقة ما مدى سرعة التعافي التي قد تمر فيها الشركات، خصوصا التي تتعامل بالاستيراد والتصدير للمواد، سواء المواد الأولية أو تصدر موادها الأساسية إلى العالم عبر مضيق هرمز، عبر القنوات التصديرية الأخرى. فإحنا اليوم أعتقد أننا في أمام اختبار منه بكم، متى ستعود الدنيا أو متى ستعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها وتعود العجلة لدورانها بشكل طبيعي. طبعا بما أننا نقول يعني نقول ذلك ونحن نتكلم عن الظروف المتغيرة، لازم أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن السوق السعودية اليوم يتداول من حيث التقييم ومن حيث يعني مقرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية والتوزيعات النقدية وأيضا معدل العائد على التقييم إلى الإيرادات. إحنا نتداول بمعدلات خصم تتراوح بين 27 إلى 30% بالمقارنة مع أرقام السوق السعودية لـ5 سنوات السابقة والـ10 سنوات السابقة.
1: نعم.
0: إذا السوق يتحرك بخصم، المتعامل أعتقد أنه ينتظر ويترقب ويسعر قد
1: طب
0: يكون.
1: ما انا هيدا وجهه نظري ايضا بانه نحن عم نشوف بانه حتى الاسهم القياديه تحديدا الاسهم المصرفيه، خلينا نشوف المصارف السعوديه لديها فاندمنتلز واسس جدا قويه، وعلى الرغم من ذلك الاسهم اليوم عم تتحرك على نطاقات ضيقه، على الرغم من انه مثل ما عم تتحدث حتى تقييمات والفالويشنز الخاصه بالاسهم المصرفيه عم تتداول على ديسكاونت اذا ما نظرنا الى الناحيه التاريخيه. طب لماذا اليوم لا يوجد ولا نشهد استفادة من هذه التقييمات قد تكون مغرية بالنسبة للأسهم المصرفية تحديدا؟
0: هو يفترض أنها تكون مغرية للأسهم على وجه العموم، خصوصا بمعدل هذا الخصم، وأيضا للأسهم البنكية زي ما تفضلتي. ولكن فيما يخص الأسهم البنكية أعتقد أنه الأعين تتجه نحو أثر خفض

0: البنوك اليوم تتكلم، احنا نتكلم الان، واحنا قد وصلنا الى سقف الاقراض الممكن او قريبين منه اذا ما اخذنا الرقم البسيط، نتكلم عن 103 الى 104، وما اخذنا الرقم المعادله التي يعتمدها البنك المركزي نتكلم عن 83 84% LTD لون تو ديبوزيت. فاحنا نتكلم عن ايضا قطاع من حيث التقييم منخفض، ولكن السوق يترقب كيف سيتعامل مع الطلب العالي على الائتمان وحاجة البنوك لتوفير قاعدة رأس مالية تستطيع أن
1: نعم
0: تلبي هذا الطلب العالي على الائتمان. لكن بس نقطة أخيرة فيما يخص السوق، أنا أعتقد أن الترقب وكأن السوق أو كأن المتعاملين ينظرون إلى أرباح تتراجع، وبالتالي استبق التقييم يعني تراجع الأرباح، وأعتقد أن هذه نظرة تحفظية إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن استمرار أداء الشركات والإيرادات في نطاقها المعقول بالمقارنة مع الأرقام السابقة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بي ال ام اي كابيتال. نبقى في السعودية حيث تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ب 2.4% في الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى 23.1 مليار ريال، فيما تراجع بحوالي 52% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة نموا ب 2.4% في الربع الأول وعلى أساس سنوي لتصل إلى 26.6 مليار ريال. نتابع الأسواق الخليجية، وفقط تأتي بعض الأخبار الآن التي نشهدها بأن الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي يقوم بالدخول في مفاوضات للاستحواذ على قسم HSBC في تركيا، يعني أعمال بنك HSBC في تركيا، وبالتالي نراقب إذن أسهم أميريتس أن بي دي بشكل كبير. أحاول فقط أن أحدث الأرقام بالنسبة لأسهم أميريتس أن بي دي كيف تتحرك مع هذه الأخبار إذن التي وردت منذ قليل، لأنه هو سهم قيادي على مؤشر سوق دبي. عم نشوف عمليا تراجعات على أسهم أميريتس أن بي دي. بالكويت عم نشوف أيضا خبر يأتي قبل قليل بأنه زين الكويتية ستقوم باستثمار 1.5 مليار دولار في سوريا من خلال حصولها على رخصة جديدة للاتصالات في سوريا. إذا 1.5 مليار دولار رخصة لزين الكويتية للعمل في السوق السوري. فاصل وبعده نبض السوق. وفيه أسهم الماجنيفيسنت 7 تخسر أكثر من 1.3 تريليون مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يونيو.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: خسرت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المعروفة بالماجنيفيسنت 7 خسرت أكثر من $1.3 تريليون من قيمتها السوقية على مدار شهر يونيو، مع تحول المستثمرين بعيدا عن الشركات التي تنفق بكثافة على البنى التحتية للذكاء الاصطناعي باتجاه شركات الرقائق والمكونات التي تستفيد مباشرة من هذه الموجة الاستثمارية. تراجعت أسهم المجموعة التي تضم كل من إنفيديا وميتا وأبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون بالإضافة إلى تسلا، تراجعت بنحو 10% خلال الشهر لتتجه نحو أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من عام، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل إنفاقها الضخم في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة. في المقابل قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 93% منذ بداية 2026 مع استفادة شركات الرقائق والذاكرة وموردي معدات الذكاء الاصطناعي من الطلب القوي ومحدودية المعروض، ما يضع المؤشر على مسار تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ ذروة فقاعة الدوت كوم في العام 1999. وهو بكل الأحوال طرح سبيس أكس الذي حدث أيضا في نيو كان عامل آخر يضغط على أسهم الماجنيفيسنت 7، لأن جزء كبير من السيولة التي دخلت على سبيس أكس هي أساسا كانت سيولة موجودة في هذا القطاع. ولكل من يسأل لماذا هذا الضغط الكبير على أسهم الـ AI وشركات الـ AI، هو الخوف من أنه هذا الإنفاق الملياري الذي تقوم فيه هذه الشركات لا يتحول بالسرعة الكافية إلى نمو بالإيرادات أو حتى نمو بالأرباح. على العموم نلقي نظرة أيضا على التداولات الأوروبية بشكل سريع. اليوم الجلسة الأسيوية كانت ممتازة، أمس جلسة في وول ستريت إيجابية مع شراء التراجعات الذي شهدناه بالنسبة للأسهم التكنولوجية. ماذا نراقب اليوم في أوروبا؟ الزميلة كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، الأسواق اليوم تبدو في مرحلة إيجابية، هل هي سستينبل وما الذي يدعم هذا المزاج المتفائل اليوم؟
1: الإيجابية فعليا تعم الأسواق العالمية هذا الصباح، وقد نقول أنه نحن في آخر يوم من شهر يونيو، وأيضا يعني وصلنا تقريبا إلى نهاية الفصل. كذلك المكاسب الفصلية للأسواق سواء كان في أسيا أو المنطقة الأوروبية عالية جدا وحتى قياسية في بعض الأحيان. في المنطقة الأوروبية اليوم الجلسة والبداية إيجابية في أول ساعة تداول، وأوروبا والمنطقة الأوروبية المؤشرات في طريقها لتسجيل أفضل أداء فصلي في أكثر من 5 سنوات. الداعم الأساسي خلال هذه الفترة كان قطاع التكنولوجيا الذي يبدو أنه في طريقه لتسجيل أفضل أداء فصلي منذ أكتوبر عام 2001، يعني فترة طويلة جدا لم نشهد فيها هذا الأداء الإيجابي. اليوم أيضا أسهم التكنولوجيا تدعم، إذا نظرنا إلى الأسهم المتحركة اليوم بإيجابية، سهم ASML يرتفع بقوة، ستي مايكرو إلكترونيكس شركة الرقائق الفرنسية، إنفينيون أيضا ترتفع في السوق الألماني، وسيمنز أنرجي. فواضح أنه هذا هو التوجه الذي تابعناه في الفترة، وواضح يعني الإجابة على سؤالك للآن هو مستمر، ولكن يعني التوقعات تشير حتى يعني بيوت الوساطة التي مثلا يوم أمس حصلت المزيد من بيوت الوساطة تحسن من توقعاتها بالنسبة للسعر المستهدف للأسواق الأمريكية. المؤشرات الأمريكية تقول أنه هذا سيكون مدعوم من أسهم التكنولوجيا، ولكن بين قوسين ستكون هناك تقلبات، وهذا هو ربما الإجماع أنه حتى إن كانت هناك إيجابية والأمر إلى حد ما مستدام سنرى تقلبات على أسهم التكنولوجيا بشكل خاص. أيضا في المنطقة الآسيوية سريعا نشير إلى أنه كان هناك أداء قياسي على أساس فصلي، النيكي مرتفع بحوالي 38% في الفصل الثاني من السنة. الكوسبي الذي أصبح مقياس لمزاج المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي ارتفع بأكثر من 70% خلال الربع الثاني من السنة. وفي تايوان أيضا البورصة مرتفعة ب 46%. فواضح ما أنه كان أداء قوي جدا في الربع الثاني. السؤال طبعا هل ممكن أن نرى نفس الإيجابية في النصف الثاني من السنة؟
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. نتابع التحركات بالنسبة لأبعاد السلع وتحديدا بالنسبة لأسواق النفط والذهب. بداية مع النفط، مورغان ستانلي قام بتخفيض توقعاته لأسعار برنت، وهذا يحدث للمرة الثانية في أسبوعين. بشكل أساسي السبب في هذا التخفيض هو بأنه يرى أن هناك عودة أسرع مما كان متوقعا للموارد النفطية عبر مضيق هرمز. وعندما ننظر إلى الأرقام وما كان يحدث مؤخرا، بالفعل قد يكون هناك هذه العودة لهذا السبلاي لهذا المعروض في الوقت الذي لدينا ارتفاع فيه في الصادرات الأمريكية، والطلب الصيني حتى الآن لم يبدأ ويرتفع.

لأن الصين لا تزال تعتمد بشكل أكبر على مخزوناتها الاستراتيجية. مورغان ستانلي قال بأنه يتوقع لدادة برنت، لأنه هو سعر يعني تسليم النفط في بحر الشمال اللي هو أهم سعر، يتوقع له أن يكون عند متوسط $75 في كل من الربع الثالث والرابع. على كل حتى بالنسبة للمنحنى السعري أصبحنا في كونتانجو وليس في باكورديشن، بمعنى بأن الأسعار المستقبلية أصبحت أعلى من الأسعار الحالية، وهذا يظهر لأي درجة هناك تسعير لأن يكون لدينا زيادة في المعروض النفطي. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نبض السوق لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.

0: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
4: ديتس في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
3: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
4: أنا يومياً نتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
3: توزيعات يونيليفر.
4: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
3: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد 6 على العربية بزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم

0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: لا تذهب بعيدا،
11: قسم فبمعركة مخيم جنين.
10: فنحن دائما معكم،
11: دائما معكم
10: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
10: وأفضل باقة من المختصين.
14: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
0: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
15: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. قبل اجتماع الدوحة اليوم، ترامب يقول إنه مهم، وبازشكيان يقول سنلتزم بالمذكرة إذا التزمت أمريكا. وفي لبنان، إسرائيل تواصل خرق النار ولم تنسحب بموجب الاتفاق، وعون يؤكد على دور الجيش في ضبط الحدود. زيلينسكي يسخر من بوتين بسبب معركة دونباس، وروسيا تتصدى لتسع موجات من المسيرات إحداها على العاصمة. وفي الاقتصاد، النفط ينخفض ترقبا للمحادثات، والذهب يشهد أكبر انخفاض شهري منذ 2008، قفزات مقلقة للملاذ الآمن. في الرياضة مستمعينا، منتخب ألمانيا يودع بطولة كأس العالم، والمغرب يصنع التاريخ بالفوز على هولندا. أهلا بكم إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا. إذن من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة اليوم، لكن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. اجتماع يأتي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وعودة مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية ومستقبل المفاوضات النووية، ورغم وجود مهلة تمتد لـ60 يوما لتنفيذ مذكرة التفاهم، فإن تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الاتفاق يهدد بإعاقة مسار التهدئة ويعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع أن يكون الاجتماع

0: المرتقب اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة مهما، وقال ترامب سيعرف الجميع ذلك لاحقا على حد تعبيره. وكان ترامب أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، مؤكدا أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض يترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. في الأثناء جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تم التوصل إليها بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. واعتبر بازشكيان في كلمة له أن الاتفاق بين أمريكا وإيران إنجاز في مجال الدبلوماسية. وكان بازشكيان أكد في تغريدة له على منصة إكس أن إيران ستفي بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم شريطة التزام الولايات المتحدة بها. وكانت إيران مستمعين نفت وجود خطط لعقد محادثات مع الأمريكيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة في الوقت ذاته على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أن وفدا متخصصا سيتوجه إلى الدوحة اليوم أو في وقت لاحق من هذا الأسبوع بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند 11 الخاص بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. عبر زوم مستمعينا من نيويورك أو عبر الهاتف من نيويورك المختص في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي، وكذلك من عمان مدير برنامج أو مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا وسهلا بكما في هذه النشرة من العربية. إذن أولا أبدأ مع الأستاذ محمد السطوحي. إذن ترامب يتوقع أن يكون اجتماع اليوم هو اجتماع مهم، هذا الاجتماع الأمريكي الإيراني المرتقب في الدوحة، لماذا هو مهم تحديدا هذا الاجتماع في وجهة نظر ترامب؟
1: بالتأكيد أخذا في الاعتبار الظروف الأخيرة التي رأيناها، التصعيد العسكري، هجمات أمريكية يعقبها رد إيراني، مخاوف كبيرة من انهيار مذكرة التفاهم، التخوف من الانزلاق مرة أخرى إلى مواجهة عنيفة بين الدولتين، هذه كلها أمور تجعل الاجتماع هذه المرة له أهمية خاصة. لكن في النهاية أنا اعتقادي أنه القضية الأهم هي كيفية الوصول إلى تفاهم حقيقي، لأنه مذكرة التفاهم من الممكن أن تتحول إلى مذكرة لسوء الفهم. هي مجموعة مبادئ عامة، مجموعة مفاهيم لا تحمل أي ملامح تفصيلية، بما يعطي الفرصة لكل طرف أن يفسرها بالطريقة التي تتناسب مع أهدافه ومع رغبته في الظهور كقوي أمام الرأي العام الداخلي، وبالتالي تسمح بهامش كبير للخطأ وإمكانية التصعيد كما رأينا مؤخرا. المشكلة هي أنه الوصول إلى اتفاق نهائي بالنسبة لهذا الموضوع مسألة صعبة جدا، لأنه إيران لا تريد التخلي عن السيطرة على مضيق هرمز.
0: طيب دكتور نبيل، يعني اليوم طهران تنفي وجود أي موعد لإجراء محادثات في الدوحة، لكنها في الوقت نفسه سترسل وفدا إلى قطر، يعني وبالتالي كيف نفسر هذا النفي، نفي طهران وجود موعد للمحادثات لكنها سترسل هذا الوفد إلى قطر؟ يعني
2: هناك تباين بين تصريحات واشنطن والنفي الإيراني، وهذا بيعكس استمرار الحرب الإعلامية، لأنه كل طرف يحاول الظهور بموقع الأقوى أمام جمهوره الداخلي حتى وهو يواصل التفاوض. الآن أيضا إعلان ترامب أنه إيران هي اللي طلبت الاجتماع، وهذا الأمر يحمل رسالة سياسية موجهة للرأي العام الأمريكي، لإظهار أن الضغط العسكري والاقتصادي هو اللي أجبر إيران العودة على إلى طاولة المفاوضات، بينما تتجنب طهران العودة إلى طاولة المفاوضات. وهذه الصيغة حتى لا تبدو وكأنها رضغت للضغوط الأمريكية. لكن هذه التطورات وهذا الاجتماع إن تم فإنه يشير إلى أنه الأزمة انتقلت من مرحلة التصعيد العسكري إلى مرحلة إدارة الصراع عبر التفاوض تحت الضغط، وليس إلى السلام النهائي. والمشهد يشير إلى أنه ربما أن الدوحة أصبحت مركز إدارة الأزمة، ما يؤكد أن قطر لا تقوم فقط بدور الوسيط، بل أصبحت منصة للمفاوضات السياسية والفنية والعسكرية.

0: الوقت نفسه. الأمر الآخر هو وجود ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر، هذا يدل على أن المفاوضات دخلت ووصلت إلى مرحلة سياسية مهمة ولم تعد مجرد محادثات تقنية، وهو مؤشر على جدية محاولة التوصل إلى،
1: ولكن حتى الآن ليس هناك أي يعني أي شخصيات معلنة من الجانب الإيراني، صحيح دكتور نبيل؟
0: صحيح، لم يتم الإعلان عن ذلك، وهذا هو ديدا إيران، يعني إيران فقط باللحظات الأخيرة بيتم الإعلان عمن سوف يمثل إيران، لكن إذا كان هناك ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر أكيد سوف يكون هناك عراقجي ومحمد باقر قريباف، من المؤكد ذلك، خصوصا نحن اليوم نتحدث إلى انتقال المحادثات الفنية الموازية، بمعنى أن الطرفين انتقلا من مناقشة المبادئ العامة إلى تفاصيل التنفيذ مثل آليات فتح مضيق هرمز بشكل نهائي
1: وخفض الاحتكاك. نعم،
0: والملف طيب. والملف هنا هو التفتيش والعقوبات.
1: نعم طيب، أذهب للأستاذ محمد، يعني اليوم الإدارة الأمريكية هل ما زالت تراهن على مسألة الدبلوماسية، مسألة يعني المسار الدبلوماسي مع إيران، أم أن هناك ثقة تراجعت الآن بعد التصريحات، تضارب التصريحات يعني بين الجانبين، وكذلك أيضا الضربات المتبادلة أيضا بين الجانبين؟
2: هذه الضربات المتبادلة هي في إطار الضغط من أجل دعم المسار الدبلوماسي أو موقف كل دولة في هذا المسار الدبلوماسي، لأنه ببساطة الولايات المتحدة في تقدير الشخصي ليس أمامها سوى هذا المسار، هي لا تريد ولا يمكنها حقيقة الأمر العودة إلى الحرب. الرئيس الأمريكي قالها بشكل واضح أنه لا يريد أن يكون هربرت هوفر، هذا الرئيس الذي كان موجودا خلال فترة الكساد العظيم. هذا معناه أنه ترامب يدرك أنه هناك مخاطر حقيقية بإغلاق مضيق هورمز على الاقتصاد العالمي، على التضخم، على انعكاساته على الولايات المتحدة عندما وصل التضخم إلى 4.2%. هناك إدراك أنه هناك مشاكل خطيرة لا يمكن أنه المخاطرة بها في ظل استمرار الوضع القائم في المنطقة مع إغلاق مضيق هورمز، فكان لابد أن يصل إلى تفاهم ما. هذا لا يمكن حسمه بالقوة العسكرية، هو أدرك ذلك، وبالتالي أي لجوء إلى العمل العسكري معناها الاستمرار في الوضع الحالي ربما لأشهر كثيرة قادمة، هو لا يستطيع أن يغامر أو يخاطر بها، فبالتالي ليس أمامه سوى إما أن يغادر المنطقة بدون حل للمشكلة، وهذا أيضا صعب في ظل إغلاق المضيق، أو أنه يصل إلى تفاهم دبلوماسي، هذا ما يفعله الآن، لن يغير من ذلك أي ما نراه من اضطرابات من تبادل الهجمات، لكن في النهاية أنا اعتقادي أنه هذه مسألة لا بديل لها.
1: نعم طيب دكتور نبيل، يعني مشكلة مضيق هرمز وبعض الملفات العالقة أيضا، ومن ضمنها أيضا دكتور نبيل الأموال المجمدة والأصول المجمدة، وبالتالي أهمية اليوم الإفراج عن الأصول الإيرانية للقيادة الإيرانية أو للنظام الإيراني، هل هذا الأمر يعد بالنسبة لهم اليوم أولوية في هذا في هذه المرحلة، أم أن هناك أولويات أخرى على رأس؟
0: لا، هو من الأولويات المهمة جدا، خصوصا أن إيران تريد تحويل إطار التفاهم من وعود سياسية إلى أموال فعلية أو تكييش أو تسريع من هذا الجانب. هي تريد أن تحصل على هذه الأموال وتدخل حسابها فورا، وشرط 12 مليار دولار عند استئناف عملية التفاوض وقبل انتهاء 60 يوم الحصول على 12 مليار أخرى. يكشف أن النظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون سيولة مباشرة هذا يعني هو فخ تفاوضي، وبالتالي اختبار ما يسمى بفكرة الدفعتين يكشف أن إيران تريد اختبار مدى جدية واشنطن أولا، ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا. وعمليا هذه ليست فقط قضية أموال، بل معركة من يخدم على الخطوة الأولى، بحيث أن الجانب الإيراني عندما يحصل على أموال يستطيع تسويقها داخليا وإحداث ما يسمى بشبكة أمان داخلي كما تحدث عن ذلك الرئيس الإيراني. الآن العقد الكبرى هو ما زالت هل الإفراج سوف يكون نقديا مباشرا أم سوف تكون عبر قنوات مقيدة إنسانية وتحت رقابة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أنا في تقديري أنه الجانب الإيراني والإصرار الإيراني يحب أن طهران تعتبر الأموال هي عبارة للتعويض على للنظام أكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي، وبالتالي نتيجة أن إيران تريد المال مقابل الحفاظ على النظام، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تمنح هذا المال

0: لنا مقابل تنازلات.
1: نعم هذه نقطة مهمة أذهب بها للأستاذ محمد سطوحي. يعني هل هناك وعود مثلا الآن من ترامب وأهمية هذا الملف بالنسبة للإدارة الأمريكية، مسألة الأصول الإيرانية المجمدة يعني والأموال المجمدة؟
2: طبعا واشنطن تحاول عدم التصريح بوضوح بالنسبة لهذا الموضوع، لكن هناك في لغة الكلام ما يعطي الانطباع بأنه هناك بالفعل هذا التوجه، بمعنى أنه عندما تحدث الرئيس الأمريكي عن أنه إيران سوف تنفق أموالها المجمدة في الولايات المتحدة وسوف نصدر لهم المنتجات الغذائية الأمريكية لدعم القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، هذا اعتراف ضمني بأنه بالفعل سيتم فك التجميد على أموال إيرانية، ولم يحدد الرقم ولكن هذا مؤشر واضح إلى أنه القرار اتخذ بفك التجميد، وبالتالي هو
1: الرئيس الأمريكي كان يتحدث أنها ستكون على شكل مساعدات فقط، يعني
2: يعني ويعني يقول انه هذا محاوله في تقديري انا لتسويق المساله، لانه دائما ما يدين ما فعله باراك اوباما 2015 بفك تجميد اموال ايرانيه، فهو يريد ان يسوقها بطريقه مختلفه في الولايات المتحده، فيقول نحن سنبيع لهم من خلال هذه الاموال منتجات زراعيه لدعم المزارعين العظماء في الولايات المتحده، هذه العبارات الترامبيه التي نعرفها. ففي النهايه هناك إقرار بهذه المسألة، السؤال هو كم ومتى وكيف، لكن في النهاية أنا اعتقادي أن المسألة شبه محسومة، لأنه إيران تريد أن تستغل وجودها في مضيق هرمز الآن للحصول على تنازلات، وهذه هي المفارقة، أنه عندما كانت المفاوضات بشأن البرنامج النووي كانت أي أموال ستم تفكيك تجميدها مرتبطة بالتنازل في البرنامج النووي، الآن إيران تحصل على هذه الأموال قبل حتى أن تبدأ في التفاوض بشأن البرنامج النووي.
1: نعم طبعا متى وكم وكيف هذه ربما تتضح اليوم أستاذ محمد السطوح، إذا تم فعلا هذا الاجتماع في الدوحة وحصل أن هناك تفاهمات ربما أو أي تقدم في هذه المفاوضات. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين عبر الهاتف من نيويورك المختص في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي، وكذلك الشكر من عمان لمدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي لكما.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: على وقع المفاوضات التقنية الجارية في الدوحة بين إيران والولايات المتحدة، تتجه الأنظار أيضا إلى الساحة اللبنانية التي تشهد حراكا متسارعا على المستويين العسكري والسياسي. فبينما يراد للمسار التفاوضي أن يخفف من حدة التوتر الإقليمي، تفرض التطورات في لبنان نفسها كأحد أبرز الاختبارات لمدى انعكاس أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران على لبنان. استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش اللبناني العماد رودلوف هيكل للاطلاع على الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإسرائيلي. وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملات تشكيك لن تؤثر على أدائها الوطنية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بالقصف اليومي على المناطق المأهولة بالسكان واستمرار القيود الإسرائيلية على قطاع غزة. ومع تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، تجمع فلسطينيون حول مطبخ خيري في جباليا شمال غزة بحثا عن الطعام في ظل استمرار النقص الحاد في الغذاء. لا حياة بقيت ولا حياة تبدأ في غزة. إسرائيل أبت للأجنة أن تعيش، ونذكر كيف قصفتهم بالمستشفيات، والآن تبعات الحرب.

0: تطال حتى من لم يولد بعد. دعونا نتابع هذا التقرير من هناك.
1: صحن الطبيخ اللي بحصل عليه بكفينيش والله، انا عندي 7 انفار وشباب يعني كلهم وصبايا، ما بكفيش عندي.
2: نفسنا ربنا يتمم لها الحمل، وحضرنا له اغراض وحضرنا له اسمه.
3: لم تامل باكثر ان يكتمل الحمل، لكن في غزه حتى الاجنه لم تعد بمنأى عن الحرب. هذه ايات ابو يونس لم تفقد طفلا ولد ثم رحل، بل فقدت حياه لم تمنح اصلا فرصه ان تبدا. قبل 13 يوما فقط انتهى حملها بالإجهاض بعدما أنهكها النزوح والخوف وسوء الظروف الصحية، ولم تكن حالتها الصحية تسمح لها بالحديث أمام الكاميرا، فكانت والدتها هي من تروي وجع الفقد بدلا عنها.
2: كان الحمل تقريبا 4 شهور، وسبب الإجهاض الظروف اللي احنا بنمر فيها في الحرب في غزة. كمان كانت حاملة مرتين قبل هذا الحمل برضو أجهضت، السبب سوء تغذية. طب مثلا هذا الحمل اللي كانت بنتي فيه، والله ال4 شهور اللي مرت ما بيضة ما كانت في المنطقة اللي احنا فيها، وحتى لو نزل البيت كان غلاء الأسعار اللي احنا ما بنقدر نجيبه، فصار معها ضعف وقلة وسوء تغذية، وهي الحين تقريبا في حالة سيئة وجسمها يعني مش قادر يشيل جسمها.
3: ما حدث لآيات لم يعد استثناء في غزة، في أقسام النساء والولادة تتكرر قصص فقد الأجنة مع ازدياد سوء التغذية ونقص العلاج واستحالة المتابعة الطبية المنتظمة.
4: الفترة الأخيرة لاحظنا أنه في ازدياد في عدد حالات الإجهاض لتتضد على المستشفى، يعني يوميا تقريبا من 5 إلى 10 حالات إجهاض بتمر علينا على المستشفى. بيجوا على المستشفى سواء محولين من عيادات خارجية أو بيجوا على المستشفى معهم نزيف، وبالتالي بيتم تشخيصهم على أنه حمل إجهاض غير كامل، وبالتالي بنقوم بشغلنا العام هو عملية تنظيفات تحت تأثير بنش كلي.
3: ولا تعكس هذه الشهادات قصصا فردية فقط، بل مؤشرات

0: لكل 1000 ولادة حية.
1: في غزة لم تعد الحرب تحصد الحياة فقط، بل تطاردها حتى قبل أن تبدأ. أمهات يفقدن أجنة كان يفترض أن يكونوا بداية حياة، فإذا بهم يتحولون إلى شاهد جديد على قسوة الحرب. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.

0: أخبار الاقتصاد. قبل الدخول مستمعينا في أخبار الاقتصاد، ننوه فقط لبعض الأخبار العاجلة التي وردت الآن. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نائب الرئيس الصيني المستجدات الإقليمية والدولية. كذلك وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الصين يؤكدان التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية. كذلك أضاف نائب الرئيس الصيني، السعودية شريك استراتيجي لنا، وهناك تطور غير مسبوق في العلاقات الاستراتيجية مع الصين، نقلا عن وزير الخارجية السعودي في خبر عاجل الآن. إذن وزير الخارجية السعودي، تطور غير مسبوق في العلاقات الاستراتيجية مع الصين. تراجعت أسعار النفط مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وسط غموض بشأن انعقادها. جاء التراجع رغم استمرار تحميل النفط والغاز من دول الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون عودة تدفقات النفط عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. تراجع الذهب بأكثر من 1% ليسجل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008 بفعل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع تأثير التوترات في الشرق الأوسط. تكبد المعدن الأصفر خسائر شهرية بلغت أكثر من 12% مسجلا أول انخفاض فصلي منذ 2024 والأكبر منذ الربع الثاني من 2013 في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة. عبر الهاتف معنا الآن الكاتب والباحث الاقتصادي دكتور علي الحازمي. دكتور علي، أهلا وسهلا بك معنا وصباح الخير. إذن يعني تراجع للذهب بأكثر من 1% كما ذكرنا قبل قليل، لو نتحدث عن الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع الذي وصف بأنه أكبر تراجع منذ 2008.
1: نعم، أهلا سيدي صباح النور.
0: أهلا بك.
1: أنا أعتقد يعني من الخطأ والله أن ننظر اليوم إلى الذهب بأن هذا الانخفاض هو انخفاض مستدام. يعني حسب وجهة نظري والمعطيات التي نستطيع أن نراها الآن، ربما يكون هو انخفاض مؤقت، لأن اليوم إذا شاهدنا معطيات الطلب على الذهب ما زالت حاضرة في المشهد. إذا شاهدنا تصريحات مجلس الذهب العالمي يتحدث بأن تقريبا 90% من البنوك المركزية العالمية ستطلب أو ستزيد في خزائنها من الذهب، لذلك أنا أعتقد اليوم ربما هي موجة تصحيحية مؤقتة. أما الأساسيات وحنا نتحدث عن قوة الدولار، توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، أو أن اليوم نتحدث عن عمليات جمع أرباح، ربما هذه هي من لعبت دور كبير في انخفاض الذهب. ولكن على الأقل وجهة نظري من ناحية الديون العالمية السيادية، من ناحية اليوم زيادة البنوك المركزية من احتياطها، من ناحية الأوضاع السياسية، كلها تدعم ارتفاع الذهب مؤقتا.
0: لكن دكتور علي، العلاقة ما بين قوة الدولار وتراجع أسعار الذهب، يعني لماذا يتحركان غالبا في اتجاهين ربما متعاكسين، يعني صحيح؟
1: نعم، هذا سؤال مهم. طبعا الذهب والدولار هو ملاذات آمنة، وكلها هم في اتجاهان متعاكسان وعلاقة عكسية ما بينهم. إذا ارتفع الدولار ينخفض الذهب، وهذا ما يحدث الآن. اليوم المؤشرات بأن الفيدرالي ربما يرفع معدلات الفائدة مستقبلا، ورفع معدلات الفائدة يعني قوة للدولار، وخاصة إذا شاهدنا كندات 30 سنة، وهناك سندات لثلاثين سنة تقيس الفرق ما بين التضخم وما بين الفائدة. اليوم نلاحظ بأن ربما كانت مؤشر مهم على أن ربما أسعار الفائدة سترتفع وأن معدلات التضخم لن تهدأ قريبا، لذلك شاهدنا كثير ربما يذهب إلى الدولار بعيدا عن الذهب. ولكن اليوم الطلب على الذهب ليس قادم من الأفراد أو المؤسسات الاستثمارية، الطلب قادم من البنوك المركزية. ربما اليوم هدأت البنوك المركزية نوعا ما، ولكن هناك إعادة تموضع

0: كبير للبنوك المركزية في محافظها الاستثمارية. يعني وكلنا نتذكر بأن كثير من البنوك المركزية كانت تصل تقريبا 70% من احتياطاتها فيها بالدولار. اليوم نزلت هذه الاحتياطيات إلى مستويات تقريبا 56%. هذا يعني بأن هناك دخول للمعدن النفيس ضمن الاحتياطيات بنسب أعلى. لذلك وإن هدأت وتيرة البنوك المركزية في الوقت الراهن من ناحية الطلب على الذهب، إلا أنها ريثما ستعود، وخاصة الأوضاع الجيوسياسية تدعو بأن الذهب هو الملاذ الآمن في مثل هذه الأوضاع.
1: إذن هو انخفاض مؤقت، هل من الممكن أن نشهد انخفاض أكثر من ذلك؟ هل هو موعد مناسب لشراء الذهب دكتور علي؟
0: والله وجهة نظري نعم، شاهدنا بأن الذهب قد كسر حاجز $4,000، وصل لتقريبا 3,950 أو 70 دولار. لذلك أنا أعتقد هناك لدينا نوعين من يريد شراء الذهب، إما للزينة سواء للزواج أو للزينة، أو من يريد أن يستثمر. أنا أعتقد بأن أحيانا مؤشرات الزواج أو خاصة الزواج، أنا أعتقد في كثير من الأحيان لا تتحمل أي تأخير، لذلك أرى بأن الوقت مناسب للشراء. يعني إذا كان استثماري أنا أعتقد نعم أن يكون هناك شراء على دفعات، وأن تكون ذات سبائك 24، وتكون هذه السبائك ذات غرامات منخفضة حتى يسهل تسهيلها مستقبلا إن كان هناك رغبة في التسهيل، ولكن أنا أعتقد شراءه على دفعات استثمارية وقت مناسب.
1: جميل، هذه نصيحة مهمة، شكرا جزيلا لك عبر الهاتف الكاتب والباحث الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، تحياتي إليك. ومباشرة مستمعينا إلى أخبار الرياضة.
2: أخبار الرياضة.
1: واصل منتخب المغرب صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما بات أول منتخب عربي يتأهل لدور 16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين. تأهل منتخب المغرب لدور 16 في مونديال 2026 عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح على منتخب هولندا. ضمن المنتخب البرازيلي مقعدا له في دور 16 بعد فوزه على اليابان بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس العالم. الشوط الأول شهد تقدم اليابان بهدف عبر سانو، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء عادل كاسمير النتيجة للبرازيل برأسية سكنت شباك الحارس سوزوكي. ودع منتخب ألمانيا بطل العالم أربع مرات منافسات مونديال 2026 مبكرا بخسارة مفاجئة أمام باراغواي بركلة الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور 32. نبقى مع مباريات كأس العالم مستمعين، حيث يلتقي منتخب كوت ديفوار والنرويج بولاية تكساس الأمريكية في مباراة يسعى فيها كل طرف إلى قطع تذكرته نحو الدور 16. وتتطلع فرنسا إلى مواصلة انطلاقتها المثالية في كأس العالم عندما تواجه السويد في دور 32، ويدخل أبناء المدرب ديدي ديشامب المباراة بعدما حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث فاز المنتخب الفرنسي على السنغال والعراق والنرويج. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تسجيل بطولة كأس العالم 2026 لأرقام قياسية جديدة بعد ختام دور المجموعات، شملت معدلات الحضور الجماهيري وعدد الأهداف المسجلة. وأوضح فيفا في بيان صحفي أن مباريات دور المجموعات 72 شهدت حضور 4,644,549 مشجعا. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. قبل اجتماع الدوحة اليوم ترامب يقول إنه مهم، وبازشكيان يقول سنلتزم بالمذكرة إذا التزمت أمريكا. وفي لبنان إسرائيل تواصل خرق النار ولم تنسحب بموجب الاتفاق، وعون يؤكد على دور الجيش في ضبط الحدود. زيلينسكي يسخر من بوتين بسبب معركة دونباس، وروسيا تتصدى لتسع موجات من المسيرات

0: إحداها على العاصمة. ختاما مستمعينا، تكملت هذه النشرة من العربية فم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية دوت نت. أما الآن نترككم مع الزملاء في شاشة العربية لاستكمال ما تبقى من هذه النشرة. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: لكل 1000 ولادة حية في غزة، لم تعد الحرب تحصد الحياة فقط، بل تطاردها حتى قبل أن تبدأ. أمهات يفقدن أجنة كان يفترض أن يكونوا بداية حياة، فإذا بهم يتحولون إلى شاهد جديد على قسوة الحرب. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
2: في السودان تقدم الجيش والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية، وتم استرداد 3 مناطق استراتيجية في محوري النيل الأزرق ودارفور عقب معارك مع قوات الدعم السريع.
3: وأعلنت القوة المشتركة بالتنسيق مع الجيش السوداني تحرير مدينة كلبس بولاية غرب دارفور، وتأتي استعادة المدينة بعد نحو عامين من سيطرة الدعم السريع عليها في أكتوبر من عام 2024 إثر مواجهات عنيفة مع القوى المشتركة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. زيلينسكي يسخر من بوتين ويقول لم ينجح في الاستيلاء على دونباس، والأخير لا يتنازل عنها مهما كلف الثمن.
2: ولدينا أيضا في هذه الساعة، المحكمة العليا الأمريكية تحسم اليوم 3 قضايا مصيرية لإدارة ترامب، نفصلها بعد هذا الفاصل.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
10: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: أهلا بكم من جديد. مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، وسط غموض بشأن انعقادها، شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا.
12: جاء هذا التراجع رغم استمرار تحميل النفط والغاز من دول الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. لكن التراجع الأكبر كان في الملاذ الآمن. الذهب تراجع بأكثر من 1.5% ليسجل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر من عام 2008 بفعل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وأيضا تراجع تأثير التوترات في الشرق الأوسط.
11: وتكبد المعدن الأصفر خسائر شهرية بلغت 12.7%، مسجلا أول انخفاض فصلي منذ العام 2024 والأكبر منذ الربع الثاني من العام 2013 في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة. وبلغ سعر الأونصة نحو 3900

0: وستة وخمسين دولار. معنا من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. أهلا بك دكتور. كيف يفسر هذا الانخفاض في هذا السعر للمعدن الأصفر للملاذ الآمن والذي كان وما زال يوصف بأنه ملاذ آمن؟ كيف يفسر ذلك؟
1: طبعا الانخفاض والارتفاع في أسعار الذهب هي مسألة طبيعية، نتيجة هي خاضعة لأوضاع السوق، العرض والطلب والأزمات السياسية والاقتصادية، ولكن أنا أعتبره أن لا يزال آمن. أعتقد المضاربين هم الذين يرفعون ويلعبون إذا جاز التعبير في أسعار الذهب، ولكن أنا أعتبره هو الملاذ الآمن بعيدا عن على سبيل المثال دفع الضرائب، أيضا ممكن تكون أيضا عملية السهولة في تحويله إلى نقد سريع. وأعتقد أنا أنصح الأفراد بالاستمرار في اقتناء الذهب، لأنه أيضا الأوضاع الأسواق العالمية، الوضع الاقتصادي الأمريكي، الأزمات الموجودة في الاقتصادية والعسكرية والسياسية عالميا لا زالت قائمة. وأعتقد
2: دكتور عبد اللطيف أنطلق مما ختمت به كلامك، يعني أنت تنصح الناس بشراء الذهب. دائما عندما نتحدث عن الذهب هذه التراجعات تضعنا أمام خيار، إما أنه نذهب لنشتري الآن أم ننتظر لأنه المزيد من التراجعات متوقع أن تحصل. كيف نعرف ما الذي سنفعله إن كان سيكون هناك المزيد من التراجعات؟
1: قراءة دائما الأوضاع السياسية في العالم، يعني على سبيل المثال قراءة بشكل جيد لتحليل وضع المشكلة في مضيق هرم، أيضا تداعيات الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق، فاعلية قدرات الدول في عملية فرض الضرائب، كل هذا يجب علينا أن نقرأ، ولكن يجب علينا أن لا نسارع في التقلص من كميات الذهب التي لدينا نتيجة أيضا خضوعها لبعض المضاربين الذين يقومون بالضغط على الأسواق لدفع الأفراد الذين يملكون كميات صغيرة من الذهب، هم لاعبين أساسيين مجتمعين، إلى بيع الذهب والاستفادة من فرق السعر. لذلك أنا أعتبر إحنا يجب أن نقرأ ما يحدث في الأسواق، وحينما يعني ينخفض الذهب الأفضل أن نقوم بالشراء لا الذهب.
0: ولكن دكتور يعني لا شيء ثابت في هذه الأيام، حالة من الاضطراب، حالة من الشك، حالة من عدم اليقين على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي، جميع هذه القطاعات تطالها حالة عدم الشك. الآن ثمة من لديه كمية كبيرة من الذهب وشعر بحالة من الخوف عندما انخفضت هذه الأسعار إلى مستويات يعني مستويات بعيدة وما كان يتصور أن يصل الذهب إلى هذا السعر. كيف يتصرف هؤلاء الآن؟ هل يتريسوا قليلا يعني يصبروا قليلا؟ يعني راوي نموذجا.
1: لا، هي طبعا هي العملية اقتناء الذهب أو المعادن الثمينة المفروض هي تفكير استراتيجي وليس يعني ردود فعل. من لديه كميات يعني في عملية تحليل السوق لديه كميات كبيرة من الذهب، في حالة ارتفاع الأسعار هو لديه إمكانية للحصول على أرباح أعلى، لن يكون هناك هبوط أو انهيار على سبيل المثال في أسعار الذهب لأن الأزمات العالمية لا زالت قائمة. أنا رأيي أن نحتفظ بالذهب، على سبيل المثال نحن هناك ارتفاع في الضرائب لدينا في اليونان، ليس من مصلحتي أن أعمل كاش هذه الأموال وأضعها في البنك أو أظهرها في دخلي لدفع ضرائب أعلى، فأنا سأظهر يعني في نهاية اليوم سأكون خاسر. لذلك هي الأفضل، هي ملاذ آمن بعيدا عن عيون الدولة، ملاذ آمن بعيدا عن تداعيات السوق، وهي أيضا مدخرات يمكن الاستفادة منها في أي وقت، لا نكون لدينا ردود فعل.
2: شكرا
0: نصيحة لك. غالية راوية.
2: شكرا لك من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. تواصل أوكرانيا إمطار روسيا بالمسيرات، ثلاث موجات أطلقتها ليلة أمس.
0: صحيح، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية من بينها 9

0: 40 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية موسكو.
1: وتم اعتراض المسيرات وفق ما أعلنته بلدية موسكو دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو حتى أضرار حتى الآن. وبحسب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانانين، فإن الدفاعات الجوية تصدت لتسع موجات من المسيرات ودمرتها أثناء توجهها نحو المدينة.
0: وأشار كذلك إلى انتشار فرق الإنقاذ في المناطق التي سقط فيها حطام الطائرات المسيرة. حاكم مقاطعة دنيبرو الأوكرانية أعلن من جهته عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 29 آخرين في هجوم بالصواريخ استهدف المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.
1: كما أفاد مسؤولون محليون بأن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف حافلة ركاب صغيرة في زابوريجيا، ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة وإصابة 8 بينهم طفل. ومع موجة المسيرات هذه أرسل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة سخرية من بوتين.
0: صحيح، والحملة العسكرية كذلك الروسية قائلا إن الكرملين حدد وأرجأ على مدار أكثر من 4 سنوات 15 موعدا نهائيا للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية. وجاءت تصريحات زيلينسكي ردا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس لما وصفه بأنه اقتراح أوكراني بالتخلي عن الضربات بعيدة المدى وتخفيف حدة القتال.
1: صح هون؟
2: حقيقة واحدة كافية لتوضيح الكثير. منذ بداية الحرب الشاملة منح الجيش الروسي 15 مهلة للسيطرة على منطقة دونيتسك. لا تزال القيادة السياسية الروسية مهووسة بدونباس، إذ اعتقدت كثيرا أنها ستسيطر عليها بالكامل. في عام 2022 كانت هناك عدة مهل، وفي العام التالي حدد بوتين مهلتين إضافيتين ومهلتين في عام 2024. وفي العام الماضي عندما كان الروس يحاولون إقناع الرئيس ترامب بأن أوكرانيا ستنهار، حددوا 3 مهل للسيطرة على منطقة دونيتسك. هذا العام قاموا بتأجيل الموعد مرة أخرى، والآن الموعد النهائي هو 31 ديسمبر. إذا لم تنهي روسيا حربها فسيتعين عليها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى.
0: في الأسابيع التي أعقبت غزو أوكرانيا في فبراير شباط عام 2022 حاولت القوات الروسية في البداية التقدم نحو العاصمة كييف، لكنها انسحبت عندما فشلت في إكمال التقدم وركزت جهودها على الاستيلاء على دونباس. تلك المدينة كانت ولا تزال على رأس أهداف روسيا. دعونا نذكر بأهمية هذه المدينة بالنسبة لبوتين يا راوية.
1: فعلا محمد، لهذه المدينة أهمية استراتيجية كاملة وكبيرة. لم تكن دونباس مشاهدين يوما تفصيلا هامشيا في الحرب الأوكرانية، فمنذ البداية جعلت موسكو السيطرة على الإقليم هدفا رئيسيا باعتباره قلب العمليات العسكرية ومحور الصراع في شرق أوكرانيا. هذا التركيز الروسي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه هوس روسي، اللغة الأكثر استخداما فيه. واليوم تسيطر القوات الروسية على نحو 90% من دونباس الذي يضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. تزداد أهمية الإقليم من موقعه الاستراتيجي، إذ يربط من الجهة الروسية بمقاطعة روستوف وشبه جزيرة القرم وأيضا الممر البري عبر أزوف طبعا، فيما تتصل جهته الأوكرانية بعقد نقل حيوية أبرزها محور كراماتورسك، سلافيانسك وخطوط أيضا السكك الحديدية وطرق الإمداد العسكري. لكن دونباس لم يعد مجرد جبهة واحدة. سنوات الحرب حولت ركام المنازل وأيضا المباني ومخلفات المعارك إلى جزء من جغرافيته العسكرية. حجم القوات الروسية هناك يبقى صعب التقدير، لكن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد قال مطلع العام إن عدد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة تحديدا وفق التوصيف الروسي يبلغ نحو 700,000 جندي.

معنا الآن في الأستوديو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد ونسعد بك دائما. راوية قبل

0: قليل شرحت شرحا مفصلا ووافيا صوتا وصورة وجغرافيا عن هذا عن هذه المدينة عن دونباس.
1: دونباس أقليم.
0: لكن زيلينسكي عندما يقول إن دونباس يمثل هوسا كبيرا لبوتين، هل هذا التوصيف دقيق؟ هل فعلا بوتين مهووس بهذا الإقليم؟
1: يعني الأمر أقرب إلى ضرورة الحصول على كافة الدونباس أكثر من الهوس، باعتبار أن شمال منطقة الدونباس يعني النسبة التي تصل إلى 15% والتي هي خارج إطار سيطرة الروس تعتبر هامة جدا لعدة أسباب. السبب الأول يعني بوتين دخل العملية العسكرية كما تتحدث موسكو نصرة لسكان الدونباس. النقطة الثانية الأهم أن منطقة استراتيجية يمكن يعني من خلالها بعد السيطرة عليها إنشاء منطقة عازلة يمكنها اصطياد المسيرات، الصواريخ، المدفعية في حال اشتعلت الحرب من جديد. لكن النقطة الأهم من هذا الأمر كله، ينابيع المياه التي تغذي كافة مناطق الدونباس، منطقة من لوغانسك، مناطق من خيرسون، مناطق نحو القرم، جميعها تمر عبر القناتين المائيتين من تلك المناطق التي تقع الآن خارج سيطرة الروس. لذلك يعني في الداخل الروسي يعرف القاصي والداني بشكل مباشر بأن موسكو لن تتوقف ولا بأي طريقة من الطرق نحو عدم الحصول على تلك المناطق والاعتراف بروسية الدونباس.
2: طيب عبد الجواد، لا شك رغم أهمية دونباس الاستراتيجية وأيضا الجغرافية، أيضا هي كانت حاضرة ومهمة على طاولة المفاوضات بين الأطراف بالجولات السابقة بانتظار الجولة القادمة. ما الذي نعرفه عن ما يقول الجانب الأوكراني وأيضا الرأي الأمريكي في دونباس بالمفاوضات، وكيف ستقسم إن كان سيقبل أساسا بوتين أن يتخلى عن 15% الباقية التي لم يستحوذ عليها حتى الآن؟
1: خطط العمل والشروط والخطوط الحمراء اختلفت من مرحلة إلى أخرى على خلفية التصعيد العسكري. لكن اليوم يعني في ظل ما يحدث بشكل واضح ويعني بشكل على أرضية الواقع من صواريخ، من مدفعية، من مسيرات، يعني غيرت شكل المعركة بشكل مباشر. شروط موسكو يعني لم تتغير، عادت إلى نقطة البداية، وهذا يشعل الصراع من جديد بأن الخطوط الحمراء والاعتراف بروسية تلك المناطق هو أمر لا يناقش لدى الروس. يعني قضية القرم وقضية لوغانسك يعني التي سيطرت عليها موسكو بشكل مباشر لا يمكن الحديث عن عودتها للجانب الأوكراني، هذا ما ترغبه كييف. لكن مسرع موسكو على هذا الأمر بالرغم من أن التقدم العسكري هو بطيء نوعا ما. يعني في حال استمرت المعركة بهذا الشكل لن تتمكن موسكو من الحصول على باقي المناطق خلال سنوات، لكن في نهاية المطاف موسكو تفضل الخيار العسكري على خلفية ما يحدث.
0: طيب ما فهمته من حديثك عبد الجواد أن دونباس الآن يشهد صراع إرادات، إرادة روسية وإرادة أوكرانية، هنالك إرادة تملك لهذا الإقليم، أما أوكرانيا إرادة صمود حول هذا الإقليم. الآن على ماذا يراهن بوتين في هذا الإقليم؟ يراهن على المكتسبات التي تحققت، كيف يحافظ عليها، وكيف تراهن كييف كذلك على ما تحقق وعلى قدرته على الصمود في هذا الإقليم؟
1: يعني محمد، نلاحظ بين الفينة والأخرى تتحدث وزارة الدفاع الروسية عن أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة. هذا التقدم بطيء، لكن في نهاية المطاف يعني عندما موسكو تمتلك أراضي جديدة تقوم بنشر قواتها عليها للحفاظ على هذا الأمر. الرهن الواقع بالنسبة لموسكو هو التقدم العسكري، محاولة إجهاض كييف إلى أكبر قدر ممكن عبر الضربات بعيدة المدى ومتوسط المدى التي تطال كييف وتطال مناطق أخرى. ولهذا كان المقترح الأوكراني قبل يومين من زيلينسكي من دعونا نحصر العمليات العسكرية ضمن تلك المناطق. لكن على الجانب الآخر موسكو تؤمن بأن هذا ما يسعى إليه الغرب، على خلفية بأن موسكو تعتقد بشكل يعني منتهى به بأن موسكو ستدخل في صراع عسكري مع القارة الأوروبية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وهذا أمر.
2: حتى عبد الجواد أنت تحدثت يوم أمس بأنه الآن نحن أمام مفترق طرق، إما سنذهب إلى حل مصيري لإنهاء هذه الحرب أو تجدد الحملات العسكرية أو القتال، وأنت كنت ميال إلى الاحتمال الثاني لأن هناك مؤشرات ربما الداخل الروسي وأنت تعيش هناك، هل هو جاهز للمزيد من السنوات فيها المزيد من العقوبات الأوروبية والأمريكية عليه وأيضا القتال، خاصة المسيرات أصبح عادي أن تصل إلى موسكو؟
1: صحيح، بكل بساطة روية، بالرغم من العقوبات لكنها لم تضرب في مقتل في الداخل الروسي. لكن الأمر الأكبر من هذا الشيء، 5 سنوات من الصراع، سبقتها 8 سنوات يعني في حرب الدونباس، لكن حتى اليوم لم تفرق

0: الشعب الروسي كشعب عن الشعب الأوكراني. هم شعب واحد في نهاية المطاف. ما الفرق؟ هو آلة الحرب. يعني ما يخيف أكثر من هذا كله يعني هو أن تشتعل هذه الحرب بالرغم من المسيرات قوية وتصل، لكن كما أثبت الواقع
1: يبقى دائما عامل تخلف مرارات يا عبد الجواد،
0: مصائب يا محمد، ويبقى عامل الصواريخ هو الفاصل المشترك. قد تذهب موسكو نحو استخدام أريشنيك هذه المرة معبأ من الداخل، هناك تقارير ومطالبات بتحرك بوتين نحو هذا الأمر، لكن كما هو واضح بأن الأمر متعلق بزيارة ويتكوف وكوشنر، وعلى ما يبدو أن على هذا الاجتماع هناك الكثير من الأمل لكافة الأطراف.
2: شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. شكرا.
1: تحسم المحكمة العليا الأمريكية آخر 4 قضايا في دورتها القضائية يتقدمها الطعن في قرار الرئيس دونالد ترامب إنهاء حق الجنسية بالولادة.
2: وتنظر المحكمة أيضا في دستورية القوانين التي تقصر المشاركة في الرياضات النسائية على الإناث بيولوجيا، وسط مؤشرات إلى منح الولايات صلاحية تقرير هذه السياسات.
1: ويتوقع أن تترك الأحكام آثارا واسعة على ملفات الهجرة والرياضة النسائية وتمويل الحملات الانتخابية.
2: رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب إدارة الرئيس ترامب بعزل عضو مجلس محافظي الاحتياط الاتحادي ليزا كوك، حيث استند قضاة المحكمة في قرارهم إلى أن كوك لم تمنح فرصة كافية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يقرر ترامب عزلها.
1: يذكر أن ليزا كوك ستبقى في منصبها إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بمزاعم تتعلق باحتيال عقاري. بعد مرور 5 أيام على وقوع زلزال في فنزويلا أسفر عن مقتل المئات، تتواصل عمليات البحث عن الآلاف الذين لا يزالون في عدد المفقودين.
2: وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الأخبارية. شكرا لحسن المتابعة. شكرا محمد.
1: شكرا يا راوية. غدا يتجدد اللقاء في نفس المكان وفي ذات الزمان. إلى اللقاء.

0: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
1: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
0: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
1: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
0: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
7: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
6: أنت شخصياً قد أكثر من 60 عملية لقصرح رهائن ومختطفين.
7: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, ou qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
6: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
7: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
6: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
7: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
4: كريستيانو بروتو بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

قبيل اجتماع الدوحة ترامب يتوقع أن يكون مهما، وبيزشكيان يقول سنلتزم بالمذكرة إذا التزمت واشنطن. الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش المهمات المرتقبة بعد توقيع الاتفاق مع إسرائيل. روسيا تعلن اعتراض أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في 19 منطقة بينها شبه جزيرة القرم. زلزال فنزويلا يلحق أضرارا كلية أو جزئية بنحو 60 ألف مبنى، والوفيات تتجاوز 1700.

0: بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية، والبداية من الاجتماعات المرتقبة انعقادها بين طهران وواشنطن في الدوحة، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع مهما، وقال ترامب إن الجميع سيعرف ذلك لاحقا على حد تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، مؤكدا أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض، يترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
1: You know, oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, so we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness.
0: من جهته، جدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تم التوصل إليها بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. واعتبر بيزشكيان في كلمة له أن الاتفاق بين أمريكا وإيران إنجاز في مجال الدبلوماسية. كما اتهم بيزشكيان بعض التيارات داخل إيران التي لم يسميها، اتهمها بمحاولة تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك بالقرارات التي تم اتخاذها. هذا وكانت إيران نفت وجود خطط لعقد محادثات مع الأمريكيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة في الوقت ذاته على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أن وفدا متخصصا سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند 11 الخاص بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. وحول مضيق هرمز، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، حذر من أن بلاده عرقلت وستعرقل حركة السفن في المضيق التي لا تلتزم بالمسارات التي حددتها طهران، مضيفا أن إيران أبلغت الجانب العماني بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في مضيق هرمز، على أن تعقد محادثات فنية مشتركة إيرانية عمانية وفق قاذم أبادي لوضع ترتيبات ثنائية بشأن هذه المسارات الجديدة. أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أن جميع السفن الكورية العالقة في مضيق هرمز غادرت المضيق باستثناء سفينتين. أضاف الرئيس أن السفن الخمس المتبقية غادرت المنطقة باستثناء سفينة خشبية تخضع للإصلاح، وسفينة أخرى أبدت رغبتها في البقاء بسبب مشاكل تتعلق بالشحنة على متنها. وبحسب بيانات شركة كابلر، فقد عبرت نحو 24 سفينة شحن للسلع الأساسية تشمل ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وسفن البضائع السائبة، عبرت المضيق في الاتجاهين وفق ما نشرته الشركة. وفي إيران أيضا، حيث أعلن التلفزيون الرسمي عن مقتل 2 من الحرس الثوري في هجوم شنه مسلحون مجهولون في غرب إيران. وبحسب التقرير الذي نشره التلفزيون الإيراني، فإن الهجوم وقع بعد أن أطلق مسلحون النار على منزلي العنصرين بالحرس الثوري، موضحا أن الهجوم المسلح وقع في مدينة باودون بعد معرفة هوية مرتكبيه، وقتل على إثره عنصران بالحرس الثوري الإيراني وأصيب 2 آخرين. أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونائب الرئيس الصيني هان تشينغ مواصلة التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي إلى الصين. الأمير فيصل بن فرحان أكد أيضا خلال اللقاء الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة المهمة بين الرياض وبكين، مضيفا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تشهد تطورا

غير مسبوق. بدوره قال نائب الرئيس الصيني إن السعودية شريك استراتيجي لبلاده، كما بحث الجانبان خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية. إلى لبنان، حيث استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل للاطلاع على الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة بعد التوصل إلى الاتفاق الإطاري مع الجانب الإسرائيلي. وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، معتبرا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملات تشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني. قبل ذلك جدد عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، جدد تأكيده عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. وبحث الجانبان التحضيرات الخاصة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه عقب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وشدد عون على تمسك الدولة بتنفيذ الاتفاق، داعيا الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم انتشار الجيش اللبناني واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. تطورات قابلها تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان، حيث شنت إسرائيل غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرج عيون بمحافظة النبطية.

نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الذهب يسجل أكبر خسارة شهرية منذ 18 عاما وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية.

0: كل 5 دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
1: راحة،
2: عز، أمان،
3: فخر.
0: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
10: بكم من جديد، ونتابع هذه النشرة. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف لقراءة مخرجات زيارة كوبر ولقاء براد كوبر قائد القيادة الوسطى بالرئيس جوزيف عون. إذن ناهد، التنسيقات الأمريكية اللبنانية لتنفيذ مخرجات الاتفاق الإطاري الذي وقع مع إسرائيل بدأت بالوقت اللي فيه انقسامات كبرى في الداخل اللبناني حول هذا الاتفاق الإطاري. كيف ينسق ويوازن عون بين ما هو لبنان ملزم به وأيضا ما يرفض داخلياً؟

0: انقسام حاد كما ذكرت راوية في لبنان بسبب اتفاق الإطار الثنائي الشيعي. بطبيعة الحال يرفض هذا الاتفاق. حزب الله كان معروف موقفه منذ اللحظة الأولى للمفاوضات حتى قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، هو يرفضه. وأيضا كانت هناك تصريحات من رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ في اليومين السابقين، وحتى اليوم هذه التصريحات مستمرة برفضه لهذا الاتفاق، بوصفه اتفاق فتنة وبقوله بأنه لن يمر، في عدة مداخلات قام بها لصحف لبنانية. وبالتالي هذا الموقف أيضا يعني كان معه فئة من المواطنين الذين طبعا من عناصر حزب الله وحركة أمل، الذين أيضا يروجون لسلبيات حول هذا الاتفاق. وما عزز هذا الترويج ما كان نشره الجيش الإسرائيلي وتصريحات أو عفوا الإعلام الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية المتكررة التي كانت تقول بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان. إنما الموقف الآخر، رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يؤكدان أهمية هذا الاتفاق، يؤكدان أن هذا الاتفاق يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي بداية مع المناطق النموذجية وبعدها انسحاب كلي، هو أفضل الممكن. والحل الوحيد الذي كان أمام لبنان هو التوصل إلى هذا الاتفاق. وبالتالي كان هناك تأكيد بأن هذا الاتفاق هو الذي سينقذ، أو هذه المفاوضات هي التي ستنقذ لبنان، لا هذه الحرب التي كانت مستمرة، خصوصا وأننا اليوم لازلنا في إطار الخروقات الإسرائيلية المستمرة. في هذه الأثناء راوية أتحدث إليك وصوت المسيرات الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت واضح وبشكل كبير، وهي لا تغيب عن العاصمة. التفجيرات في مستمرة في الكثير من البلدات الجنوبية، لا يزال يقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير ما تبقى من بنى تحتية أو من منازل. في ساعات الليل كان هناك 3 غارات شنت على بلدة دير سريان التي تقع ضمن المنطقة الصفراء. كان في الأيام السابقة يحاول الإسرائيليون التمدد أكثر وتوسعت الخط الأصفر، وبالتالي كان من هنا يأتي تجديد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة عدد كبير من الكتل النيابية على أهمية هذا الاتفاق للجم إسرائيل عن توسعات أو عن محاولاتها التوسع في جنوب لبنان وإيقاف كل هذه الخروقات والبدء بهذا الانسحاب الإسرائيلي تمهيدا لانتشار الجيش في جنوب لبنان.
1: من بيروت مراسلة العربية نهد يوسف، شكرا لك. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تسليم واشنطن لتل أبيب وثيقة مطالب تتعلق بقطاع غزة. وبحسب هيئة البث تتوقع واشنطن من الحكومة الإسرائيلية تقديم موافقة خطية عليها، وتضم الوثيقة مطالب أمريكية تشمل السماح ببناء مقر مركزي للجنة غزة ومنع استئناف القتال والسماح ببدء إعادة إعمار القطاع والالتزام بنقل السكان إلى المناطق الواقعة تحت مسؤولية مجلس السلام. وفي قطاع غزة أيضا يتواصل هذا التصعيد الإسرائيلي، إذا ظهرت صور اشتعال النار في خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة جراء غارات إسرائيلية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أعلن تدمير بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

0: إذن مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة الصادرة عن صندوق الاستثمارات السعودي الذي يعلن نمو إيراداته بقيمة 449 مليار ريال سعودي في عام 2025، أي بنمو 9% عن العام الماضي. إذن النمو هو 9% في عام 2025 وإيرادات بقيمة 449 مليار ريال في العام نفسه. نتابع في أخبارنا ونبقى في قطاع غزة لكن أمميا، حيث ندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقصف اليومي على المناطق المأهولة بالسكان واستمرار القيود الإسرائيلية على قطاع غزة.
1: In Gaza.

0: OCHA tells us that daily strikes in populated areas and tightening of restrictions put civilians and increasingly at risk. They cause displacement and limit access to basic services by people who need them. We and our partners are currently assessing the needs of dozens of families who've been displaced since the weekend in two areas along the so-called yellow line in the west of the Gaza Strip, east of the Gaza Strip, excuse me. You'll recall that this line was served to mark the part of the Gaza Strip, which is more than half of the land, that is virtually off limits to all Palestinians.
1: إلى العراق، حيث أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج أسفرت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي إلى جانب عدد من العقارات في إطار حملة مكافحة الفساد. وأكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. إلى تطورات السودان، حيث أفادت قبل قليل مصادر سودانية للعربية أن الدعم يواصل حشد قواته من دارفور نحو ولايات كردفان. قبل ذلك أعلنت القوى المشتركة بالتنسيق مع الجيش السوداني تحرير مدينة كولبوس بولاية غرب دارفور بعد معارك وصفتها بالحاسمة مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد ومواصلة تأمين المنطقة. تأتي استعادة المدينة بعد نحو عامين من سيطرة الدعم السريع عليها في أكتوبر 2024 إثر مواجهات عنيفة مع القوات المشتركة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل في 19 منطقة، من بينها 49 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية موسكو دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن. وبحسب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، فإن الدفاعات الجوية تصدت لتسع موجات من المسيرات وتدميرها أثناء توجهها نحو المدينة، مشيرا إلى انتشار فرق الإنقاذ في المناطق التي سقطت فيها حطام الطائرات المسيرة. حاكم مقاطعة دنبرو الأوكرانية أعلن من جهته عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 29 في هجوم بالصواريخ استهدف المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. كما أفاد مسؤولون محليون بأن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف حافلة ركاب صغيرة في زابوريجيا، ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة وإصابة 8 بينهم طفلة. من جهته قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أهمية التحرك العسكري الروسي، وقال في تصريحات بوتين تظهر أنه منفصل عما يشعر به الروس الذين يواجهون طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
2: حقيقة واحدة كافية لتوضيح الكثير. منذ بداية الحرب الشاملة منح الجيش الروسي 15 مهلة للسيطرة على منطقة دونيتسك. لا تزال القيادة السياسية الروسية مهووسة بدونباس، إذ اعتقدت كثيرا أنها ستسيطر عليها بالكامل. في عام 2022 كانت هناك عدة مهل، وفي العام التالي حدد بوتين مهلتين إضافيتين ومهلتين في عام 2024. وفي العام الماضي عندما كان الروس يحاولون إقناع الرئيس ترامب بأن أوكرانيا ستنهار، حددوا 3 مهل للسيطرة على منطقة دونيتسك. هذا العام قاموا بتأجيل الموعد مرة أخرى، والآن الموعد النهائي هو 31 من ديسمبر. إذا لم تنهي روسيا حربها فسيتعين عليها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى.
1: تراجع الذهب بأكثر من 1% ليسجل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر من عام 2008 بفعل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع تأثير التوترات في الشرق الأوسط. وتكبد المعدن الأصفر خسائر شهرية بلغت 12.7% مسجلا أول انخفاض فصلي منذ 2024 والأكبر منذ الربع الثاني من 2013 في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة. والآن إلى أخبار الرياضة وكأس العالم مع زميلة ديما محمد السايح. أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في دور 16 من منافسات كأس العالم 2026.

المنتخب المغربي حجز مقعدا في هذا الدور بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. افتتح كودي غاكبو التسجيل ومنح التقدم لهولندا بداية الشوط الثاني، إلا أن عيسى ديوب

منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات المونديال مبكرا بالخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور 32. نجح منتخب باراغواي في افتتاح التسجيل عن طريق خوليو أسنسيو في الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني كثف المنتخب الألماني من محاولاته الهجومية حتى تمكن كاي هافرتز من إدراك التعادل لتستمر المباراة سجالا بين الطرفين دون أن يتمكن أي منهما من حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي. وامتدت المواجهة إلى شوطين إضافيين، إلا أن التعادل ظل قائما ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للباراغواي بنتيجة 4-2. وبهذا الانتصار يواصل منتخب باراغواي مشواره في المونديال وينتظر من مواجهة فرنسا والسويد في الدور المقبل.

المنتخب البرازيلي مقعدا له في دور 16 بعد فوزه على اليابان بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس العالم 2026. الشوط الأول شهد تقدم اليابان بهدف عبر سانو، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء عادل كاسيميرو النتيجة للبرازيل برأسية سكنت شباك الحارس سوزوكي. وبينما كان المنتخبان يستعدان لخوض الأشواط الإضافية، سجل البديل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز ضمن أبطال العالم 5 مرات بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي.

بعناية الموجز الرياضي. أظهر تقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة ناسا أن أكثر من 58 ألف مبنى تضرر في فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. وكالة ناسا استندت إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الاصطناعية في اليوم التالي لوقوع الزلزالين. وبحسب الوكالة فإن التقييم يعكس تغيرا مفاجئا في سطح الأرض بفنزويلا.

نهاية النشرة إلى العناوين. قبيل اجتماع الدوحة ترامب يتوقع أن يكون مهما، وبيزشكيان يقول سنلتزم بالمذكرة إذا التزمت واشنطن بها. الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش المهمات المرتقبة بعد توقيع الاتفاق مع إسرائيل. روسيا تعلن اعتراض أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في 19 منطقة من بينها شبه جزيرة القرم. زلزال فنزويلا يحق أضرارا كلية أو جزئية بنحو 60 ألف مبنى، والوفيات تتجاوز 1700. انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ أنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.

ارتفاع إيرادات صندوق الاستثمارات السعودي بنسبة 9% العام الماضي، والأرباح الصافية ترتفع بأكثر من الضعف. تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 3.1% في الربع الأول. صندوق النقد الدولي يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول المراجعة السابعة، ما يعني الإفراج عن 1,600,000,000 دولار. ونمو اقتصاد بريطانيا في الربع الأول من العام الحالي ب 0.6 نقطة مئوية وفقا للتوقعات.

أهلا بكم إلى أسواق العربية من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء. أعلن صندوق الاستثمارات العامة نشر قوائمه المالية الموحدة للسنة المالية 2025 في بورصة لندن، كاشفا عن استمرار نمو إيراداته وأصوله وتحسن قوي في الربحية، بما يعكس توسع محفظته الاستثمارية. ارتفعت إيرادات الصندوق بنسبة 9% إلى 449 مليار ريال، مقارنة ب 400

0: 113 مليار ريال في العام 2024، وقفز صافي الربح إلى 65.1 مليار ريال مقابل 25.8 مليار ريال في العام 2024، يعني أكثر من الضعف. وزاد إجمالي الأصول بنسبة 5% ل 4.5 تريليون ريال مقارنة ب 4.3 تريليون ريال في العام 2024. هذا مؤشر على استمرار نمو قاعدة أصول الصندوق مع الحفاظ على مركز مالي قوي. حافظ الصندوق على مستوى مرتفع من السيولة النقدية وما يعادلها بأكثر من 350 مليار دولار. هذا يعزز القدرة على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل. أيضا في السعودية تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ب 2.4% في الربع الأول سنويا ل 23.1 مليار ريال، فيما تراجع بحوالي 52% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة سجلت نموا ب 2.4% في الربع الأول وعلى أساس سنوي وصولا ل 26.6 مليار ريال. وتراجع معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.1% في الربع الأول من هذا العام. أما بالنسبة للمواطنين في السعودية فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الفترة نفسها مقارنة مع 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي. بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور السعوديين نحو 4.9%، بينما بلغت النسبة بين الإناث نحو 9%، وبلغت نسبة البطالة لغير السعوديين 1.5%. أظهرت أيضا البيانات انخفاض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليصل إلى 33.9% في الربع الأول، وهذا مقارنة مع 34.5% في الربع الرابع من العام 2025. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد عمر بحليوه الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية. سيد عمر أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك بهذه الأرقام المتعلقة إذن بمعدل البطالة في السعودية. لاحظنا طبعا بالنسبة للمواطنين السعوديين التراجع لمعدل البطالة ل 6.4%، بينما كانت 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي. برأيك ما هي العوامل الأساسية التي ساهمت في هذا التراجع؟
1: شكرا استاذه مي للاستضافه. طبعا ارقام مبشره وارقام مفرحه، انخفاض البطاله، تطور يعني قطاع العمل في المملكه. ايضا يعني انت عشان تشوفي هالارقام شوفي فين كنا وكيف صرنا. يعني احنا نتكلم على بطاله كانت ب 12.5% تنخفض الى اقل من النص، فهذه هذا انجاز ضخم جدا وفي خلال حول 7-8 سنوات. ايضا يعني ما شجع على انخفاض البطاله هي الفرص العمل والاستثمار والتنميه واصرار الدوله بالانفاق على التنميه، كل هذه عوامل مؤثره ايجابا على تخفيض معدل البطاله. ايضا هنالك الاستثمارات الاجنبيه، يمكن ذكرتوا على في تقريركم عن الاستثمارات الاجنبيه، هذه احد العوامل الاخرى المؤثره على تخفيض البطاله وايجاد فرص عمل. يعني احنا شوفي مهم جدا نفهم ان التحديات اللي امامنا، ان كل سنه تقريبا يتخرج من الثانويه عامه 250 الف طالب وطالب، 50 الف منهم يتجهوا للجامعات و200 الف يتجهوا الى سوق العمل. فايجاد فرص وظيفيه بتقريبا 250 الف سنويا، هذا تحدي ضخم جدا للحكومه. ولو قارنا يعني وضعنا مع كثير من الدول، الحمد لله نحن لدينا انجازات عاليه جدا ويعني توظيف عالي جدا. وطبعا يعني احنا لا نخفي ان لدينا تحديات ولدينا مشاكل، ولكن نحن قدر مواجهه هذه التحديات وايجاد الحلول. ولكن ما نبحث عنه في هذه المرحله هي فعلا احلال السعودي في في مقاعد عمل مناسبه لقدراته وامكانياته، وايضا تقليص العمالة الأجنبية وزيادة العمالة السعودية. نعم. في جزئيات كبيرة من المشاريع.
0: طب أنا أيضا ما يلفتني هو موضوع تراجع معدلات حتى البطالة بالنسبة للسعوديات، بالنسبة للمرأة السعودية وصل إلى عم نتحدث يعني مستويات أفضل بكثير مما كنا شاهدنا عليه. يعني أنا عم بحاول قارن من العام 2000

0: 21 كان لدينا تراجع حاد في معدلات البطالة بين السعوديات، فلأي درجة أيضا هذا عامل إيجابي بأنه المرأة السعودية أصبحت تشارك بشكل أكبر ليس فقط في قطاع العمل ولكن في الاقتصاد السعودي؟
1: جميل جميل. أرجعي نفس الشكل، أرجع للتاريخ، كانت البطالة في عمل السعوديات تصل إلى 30%، فنحن الآن في مناطق جميلة جدا، إنجاز ضخم جدا، وخاصة بعد الرؤية 2030 إيجاد فرص انفتاح قوي جدا لعمل المرأة في سوق العمل السعودي، تكليف المرأة بكثير من المهام التي كانت فعلا بعيدة عنها، إيجاد فرص عمل ليست فقط في المناصب العائدية ولكن أيضا في المناصب العليا. المرأة تبوأت مناصب يعني عليا جدا، نعم، من رئاسة شركات، من إدارة شركات، من أعمال يعني متفوقة، وأثبتت المرأة السعودية قدراتها وأثبتت إمكانياتها وتم تمكينها من الحكومة السعودية الحمد لله، فأصبحت فعلا يعني مساهمة جدا في التنمية، وكل هذا بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة في إيجاد مجال إيجابي وضخم جدا للمرأة السعودية في سوق العمل.
0: طب سيد عمر، أريد أن أسألك عن موضوع آخر، موضوع يعني بذات الأهمية، وهو الأرقام التي شهدناها تصدر، الأرقام المالية لصندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة. لا أعلم إذا كنت اطلعت على الأرقام، سأعطيك الملخص بشكل سريع. نحن كان عندنا ارتفاع في صافي الربح بأكثر من المثلين، وصلنا ل 65.1 مليار ريال سعودي، تقريبا 17.3 مليار دولار في العام 2025، عم بحكي على صافي الأرباح، وكان لدينا ارتفاع بالإيرادات 9% ل 449.9 مليار ريال. وطبعا هذه الأرقام يعني هائلة، ولكن أنا ما يلفتني بشكل أساسي هو موضوع الأصول وموضوع النقد. الأصول قفزت 5% ل 4.5 تريليون ريال، والنقد يعني قديم السيولة المتوفرة للبي آي إف عم نتحدث عن 350 مليار ريال. أريد وجهة نظرك بهذه الأرقام القياسية، وثانيا هيدا النقد الهائل المتوفر لأي درجة يدعم بأن يستطيع صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ استراتيجيته الوطنية لدعم الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمارات؟
1: سؤالك ينقسم أو إلى شقين. الجانب الأول موضوع الأصول. الأصول لما بدأ صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على كثير من المشاريع، وبدأ أيضا مبادر في إنشاء بعض المشاريع إضافة إلى بيع حصصه في بعض المشاريع، تكونت لهم منظومة متنوعة من أو خلنا نقول باقة متنوعة من الاستثمارات. في تلك الفترة كان تقييمها عن يعني قريب من أسعار السوق، خلينا نقول في عام 2018. الآن بعد تقريبا 7 سنوات، طبعا هذه الأصول صار لها قيمة مضافة أو قيمة مستقبلية، ارتفعت قيمتها المستقبلية، ارتفعت قيمتها السوقية، فبالتالي يعني ارتفع قيمة الأصول بشكل عام إلى ما الرقم اللي تفضلت فيه اللي هي 450 مليار دولار. هي 450 مليار دولار أستاذة مي رقم الأصول؟
0: ايه عم نتحدث نحن، خليني اعطيك اياه بشكل مؤكد، نحن عم نتحدث عن ارتفاع ب 5%، ارتفع ل 4.5 تريليون ريال اجمالي الاصول، بينما كان 4.3 تريليون دولار في السابق.
1: طيب 4.8 تقريبا، في حدود تريليون فاصلة 3 إلى 4 مليون دولار، وهذا هو المستهدف. صندوق الاستثمارات العامة يستهدف الوصول إلى 2030 ب 2 تريليون دولار حجم أصول الاستثمار، فنحن في المسار الصحيح، وفعلا يعني أصبح قيمة الأصول الثابتة للصندوق الاستثمارات قوية جدا. ما نحتاج هو أن ننظر إلى مستقبل الاستثمارات في مجالات فعلا استراتيجية للصندوق، مثل استثماره في السوفت بانك، استثماره في الاي اي، استثماراته في الشرائح الإلكترونية، استثماراته في بعض الصناعات العسكرية، كلها أصبحت قيمة مضافة، إضافة إلى استثماراته في يعني مثل شركات مثل أرامكو سابق وبعض الشركات الأخرى، واستحواذه على كثير من الاستثمارات سواء في الجانب السياحي أو فكل

0: هذه يعني صار لها قيمة، ارتفعت قيمتها السوقية. يعني اليوم نحن ننظر إلى المستقبل، أين ستذهب قيمة هذه الأصول في 2030؟ أنا أتوقع أنها ستتجاوز بمراحل 2 تريليون دولار، وستتجاوز بمراحل مستهدفات 2030. لكن ما نسعى له هو أين، يعني ماذا يقوم الصندوق؟ يقوم بمجهودات جبارة جدا في استثمارات ليست استثمارات تقليدية، وإنما استثمارات فريدة
1: يعني
0: من نوعها.
1: بالفعل لعل أبرزها الاستثمار في قطاع الاي اي الذكاء الاصطناعي مع إطلاقه صحيح. يومين، والاستثمار في هذا القطاع الذي يعني سيحكم العالم عمليا على مدار السنوات المقبلة. السيد عمر بحلي والرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا أستاذ مي، شكرا جزيلا.
1: توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب $1.6 مليار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. يتضمن الاتفاق إتاحة نحو $1.5 مليار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو $136 مليار من برنامج الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة لمصر إلى نحو $7.2 مليار. أشار صندوق النقد إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودا نسبيا بفضل الإجراءات الحكومية، بما في ذلك تعديل أسعار الوقود والكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري حقق نموا حقيقيا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، فيما بلغ التضخم السنوي في المدن 14.6% خلال مايو، مع توقعات بارتفاعه إلى 15.8% مع نهاية العام المالي. خلينا نلقي نظرة سريعة على تحركات المؤشرات المصرية في جلسة هذا اليوم. إذن ارتفاعات جماعية، عم نشوف الارتفاعات الأقوى إلى حد كبير EGX 30، ولو أنه عمليا يعني من فترة ونحن نشهد بأن المستثمر الفرد هو من يسيطر على التداولات، ولهذا شهدنا إلى حد كبير بأن الـ 70 والـ 100 كانوا تفوقوا. وبما أنه هي الجلسة الأخيرة لشهر مايو، EGX 30 على مدار الشهر متراجع ب 3.8%، بينما الـ 70 مرتفع ب 5.2% والـ EGX 100 مرتفع ب 2.7%. هذا ما تحدث عنه عندما نتحدث عن سيطرة الأفراد على التداولات. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. تصريحات وزيرة المالية اليابانية تفشل في دعم الين.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

186 متجاوزا حاجز 162 ين للدولار، ما وضع الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا لدعم العملة. يأتي هذا الهبوط رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1% ليكون عند أعلى مستوياته منذ العام 1995، لأن الفجوة الواسعة بين العوائد في اليابان والولايات المتحدة ما زالت تضغط على الين. تراقب الأسواق الآن ما إذا كانت طوكيو ستلجأ إلى تدخل فعلي في سوق الصرف بعد تدخلات سابقة بمليارات الدولارات لم تنجح إلا في منح الين دعما مؤقتا. ويرى محللون أن كسر المستويات الحالية قد يفتح الطريق أمام اختبار نطاق 164 إلى 165 ين للدولار، ما قد يدفع السلطات إلى التحرك إذا تسارعت وتيرات الهبوط. يعني السبب الأساسي في الضغط على الين هو بأن عوائد السندات الأمريكية أعلى بكثير من اليابانية، وبالتالي العملة تتأثر بهذا الموضوع، لأنه من المجدي أكثر الاستثمار في السندات الأمريكية أو في الأصول الأمريكية عوضا عن اليابانية. هذا بالإضافة إلى أنه فرق الفائدة ما بين 1% في اليابان و 3.5% في أمريكا يعني بأنه الكاري تريد لا تزال موجودة، الاستدانة بالين الياباني ووضع هذه الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية. على العموم، وزيرة المالية اليابانية أكدت استعداد السلطات لاتخاذ الإجراء المناسب في سوق الصرف عند الضرورة، ولكن هذه التصريحات لم تنجح في تقديم دعم يذكر للين.

0: الدولار الأمريكي كان الحلقة الأقوى في أسواق العملات على مدار شهر يونيو. السبب الأساسي كان هو تسعير السوق إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع معدلات الفائدة، وما سمعناه في اجتماع الفيدرالي الأخير أيضا عزز من هذه الرؤية، وبالتالي هذا أعطى الدعم للدولار على حساب اليورو الباوند وحتى على حساب الين الياباني. الآن كل الأنظار ستكون بشكل أساسي على أرقام الوظائف غير الزراعية التي سيتم الإعلان عنها بشكل استثنائي يوم الخميس، لأنها ستعطينا نظرة حول وضع قطاع العمل. إذا كان لدينا قطاع عمل مستقر وأرقام التضخم مرتفعة، هذا يبرر للفيدرالي أن يقوم برفع معدلات الفائدة. أما بالنسبة للأسواق الأوروبية كما تلاحظون أيضا لدينا موجة خضراء، هو أساسا اليوم الجلسة الآسيوية كانت كذلك الأمر خضراء بسبب أنه شفنا شراء لتراجعات الأسهم التكنولوجية في وول ستريت، امتد معنا هذا الأمر لآسيا، أعطى الدعم لسامسونج، لإسكي هاينكس وأيضا لسوفت بانك، وهذا ما أدى لأن يكون لدينا هذه الموجة الخضراء حتى في أوروبا. ولكن اليوم كان لدينا أرقام الاقتصاد البريطاني، وطبعا الاقتصاد البريطاني كان من الاقتصادات الأكثر تأثرا بالحرب نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية. فما الذي جاء في هذه الأرقام؟ نذهب مباشرة إلى الزميلة كارينا كامل، تنضم إلينا من لندن. كارينا أهلا ومرحبا بك معنا، ماذا جاء في أرقام الاقتصاد البريطاني؟
1: هي كانت فعليا مفاجأة إيجابية بالنسبة لأرقام النمو في بريطانيا، لأنها دلت على صمود الاقتصاد البريطاني وحتى متانة النمو في الربع الأول من السنة الجارية، لأنه النمو جاء مطابق للتقديرات الأولية، بالتالي نمو ب 0.6% في الفصل الأول من السنة الجارية. على أساس سنوي النمو بلغ 0.9%، هذا أقل بشكل طفيف من السابق، ولكن على أساس فصلي النمو كان مطابق للتوقعات، ويعني العنوان الرئيسي هنا نمو الاقتصاد البريطاني ب 0.6%، هذا أفضل من الفصول التي تبعناها على مدار عام 25. وعلى فكرة نمو السنة الإجمالية 25 تم مراجعتها إلى الأسفل بشكل طفيف، فالبداية كانت قوية. هذا هو ربما الأمر الذي قد نقول مؤسف بعض شيء بالنسبة لبريطانيا، لأنه كنا بدأنا السنة فعليا على نبرة إيجابية. هذه الأرقام طبعا متأخرة، ترصد لنا ما جرى في أول 3 شهور من السنة. طبعا الحرب جاءت نهاية فبراير، وبالتالي صورة تغيرت تماما. ماذا سيفعل بنك إنجلترا بهذه الأرقام؟ هذا هو السؤال، لأن الأسواق تسعر رفع الفائدة مرة قبل نهاية السنة الجارية حتى بعد تراجع التضخم، لأنه تراجع التضخم مرشح للارتفاع مجددا خلال الشهور القليلة القادمة. ولكن أخبار إيجابية وربما تؤكد لنا ما كان يقوله كير ستارمر، إن هو عمل جاهدا

0: لإنعاش الاقتصاد، وفعلا هذا حدث ولكن ربما بعد فوات الأوان، لأنه أندي بيرنام من المتوقع أن يتولى مهام إدارة البلاد رسميا بعد حوالي 3 أسابيع.
1: طيب اليوم ماذا نراقب بالنسبة للجلسة الأوروبية التي تبدو خضراء كما كانت الجلسة الآسيوية، وكأن المستثمر اليوم مرتاح بعض الشيء لشهية المخاطرة؟
0: يعني في سلسلة التقلبات التي نتابعها في أسهم التكنولوجيا، اليوم نتابع جلسة إيجابية لأسهم التكنولوجيا، ويعني التقديرات الصادرة من بيوت الوساطة المختلفة حتى التي حسنت توقعاتها لمسار الأسهم الأمريكية تقول أنه الدعم سيأتي من أسهم التكنولوجيا، ولكن تتحدث عن الفولاتيليتي أو التقلبات خاصة في هذا المجال، فيجب أن نتكيف مع هذا الأمر. اليوم إيجابية فعليا من أسهم التكنولوجيا في المنطقة الأوروبية، فأسهم مثل ASML، Infineon، ST Microelectronics كلها صعد اليوم، وبشكل عام أسهم التكنولوجيا الأوروبية على مدار الفصل الثاني من السنة الذي ينتهي اليوم أفضل أداء فتسي منذ عام 2001، وبشكل عام البورصة الأوروبية ككل اليوم أيضا في طريقة لتسجيل أفضل أداء فتسي في أكثر من 5 سنوات، فواضح أنه دعم التكنولوجيا كان عامل كبير في إيجابية الأسواق على مدار هذا الفصل. نفس الشيء على فكرة في آسيا، كانت مكاسب قياسية فصلية بدعم من أسهم التكنولوجيا. سريعا بيانات اقتصادية مهمة أيضا تابعناها في باقي البلدان الأوروبية، مبيعات التجزئة في ألمانيا نمت ب 1.1%، هذا أفضل بكثير مما كان متوقع، وعلى أساس سنوي نمو ب 1.8% في مايو، فبشكل عام صمود في مبيعات التجزئة الألمانية. وفي فرنسا معدل التضخم تباطأ إلى 2% من 2.8%، لاحقا اليوم ستصدر القراءة المجمعة للتضخم في ألمانيا، صدرت القراءات قد أقول الإقليمية في المناطق المختلفة، بشكل عام مسار التضخم نحو التراجع في ألمانيا، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل من الممكن أن يرفع الـ ECB الفائدة، لأن الأسواق لا تزال تسعر رفع الفائدة من قبل المركزية الأوروبية، لا سيما في ظل التصريحات اليوم من أعضاء في الـ ECB من بينهم واكيم نيجل الذي يقول أنه من المبكر اتخاذ قرار مجددا بشأن رفع الفائدة. البنك رفع الفائدة هذا الشهر يوم 11 يونيو، ولكن هؤلاء المسؤولون يتوقعون زيادة التضخم مستقبلا، ما يرجح ما أنه لا تزال الأسواق تحتسب ليا رفع إضافي قبل نهاية السنة.
1: بالفعل، شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. وكان إذن مشاهدينا بهذا كنا وصلنا إلى نهاية الأسواق العربية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وب

0: قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترقب لاجتماع الدوحة، ترامب يراه مهما، بزشكيان يرهن التزام بلاده بمذكرة التفاهم بالتزام أمريكا بهذه المذكرة. الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش المهمات المرتقبة بعد توقيع الاتفاق مع إسرائيل ويؤكد الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية. البث الإسرائيلية تقول إن أمريكا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة والسماح ببدء الإعمار في القطاع. روسيا تعلن اعتراض أكثر من 400 مسيرة خلال الليل في هجوم أوكراني طال 19 منطقة روسية بينها شبه جزيرة القرم.

حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة، نشرة الواحدة بتوقيت الرياض. والبداية من الاجتماعات المرتقبة في الدوحة بين طهران وواشنطن، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاجتماع مهما، وقال ترامب سيعرف الجميع ذلك لاحقا على حد

0: لتعبيره. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع، مؤكدا أن الوفد الأمريكي يستعد للمغادرة إلى قطر. وبحسب البيت الأبيض، يترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
1: We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, so we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness.
0: من جهته، جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تم التوصل إليها بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. واعتبر بازشكيان في كلمة له أن الاتفاق بين أمريكا وإيران إنجاز في مجال الدبلوماسية. كما اتهم بازشكيان بعض التيارات داخل إيران التي لم يسمها، اتهمها بمحاولة تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك بالقرارات التي تم اتخاذها. هذا وكانت إيران نفت وجود خطط لعقد محادثات مع الأمريكيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة في الوقت ذاته على أن لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي أن وفدا متخصصا سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند 11 الخاص بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. وحول مضيق هرمز، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، حذر من أن بلاده عرقلت وستعرقل حركة السفن في المضيق التي لا تلتزم بالمسارات التي حددتها طهران، مضيفا أن إيران أبلغت الجانب العماني بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في مضيق هرمز، على أن تعقد محادثات فنية مشتركة إيرانية عمانية وفق كاظم أبادي لوضع ترتيبات ثنائية بشأن هذه المسارات الجديدة. أعلن رئيس أو في أزمة المضيق، أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ أن جميع السفن الكورية العالقة في هرمز غادرت المضيق باستثناء سفينتين. أضاف الرئيس أن السفن الخمس المتبقية غادرت المنطقة باستثناء سفينة خشبية تخضع للإصلاح وسفينة أخرى أبدت رغبتها في البقاء بسبب مشاكل تتعلق بالشحنة على متنها. وبحسب بيانات شركة كبلر، فقد عبرت نحو 24 سفينة شحن للسلع الأساسية تشمل ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وسفن البضائع السائبة عبرت المضيق في الاتجاهين وفق ما نشرته الشركة. من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. في نشرة سابقة كنت قد تحدثت أن أجندة هذا الاجتماع الذي من المفترض أن ينعقد اليوم في الدوحة قد تغيرت. كان هنالك حديث أن الاجتماعات العنوان الأبرز لهذه الاجتماعات هي مسألة فك تجميد الأصول، وبمعنى آخر هي اجتماعات تقنية. أنت تحدثت في نشرة سابقة أن هذه الأجندة تغيرت إلى مضيق هرمز، بمعنى أن مضيق هرمز عاد إلى الواجهة مجددا. هل جدد جديد حول هذه الأجندة؟
2: يعني حتى الساعة لا يوجد جديد الحقيقة، لك يعني دعني أتابع من حيث انتهيت، بأن هذه الأجندة التي بات الكل اليوم يحاول، خاصة الجانب الأمريكي والإيراني، يحاول التمويه عليها. الجانب الأمريكي كما سمعنا يقول بأنه غير يعني متعجل للذهاب، وأيضا هناك أمور مهمة يعني سيتم مناقشتها. الجانب الإيراني يقول بأنه سيناقش ملف الأموال ويتحدث عن 6 مليارات دولار. الجانب هذا الغموض والحيرة دفعت الجانب الباكستاني وبالأخص المراقبين الباكستانيين لمحاولة تفكيك هذه الصورة وتعقيداتها. الباكستانيون يقولون بأن الجانبين يحاولان تقديم صورة داخلية إلى بلديهما بأنهما غير مندفعين نحو هذه اللقاءات، وخاصة بعدما قامت به إيران من قصف على دول خليجية الكويت والبحرين. وأيضا تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يرى الجانب الإيراني بأنه إذا أبدى تلهفا ويعني أفصح عن الأجندة الحقيقية سيبدو مكسرا أمام شعبه في الداخل. لكن في الحقيقة كما يقول الباكستانيون المعلومات لديهم تقول بأنهما على يعني في واقع الحال أنهما متلهفين للذهاب. المسألة كلها يعني بروباغندات إعلامية ومحاولة تصدير صور إعلامية خلافا لما يريدان. لكن حتى هذه

0: لا يوجد تأكيدات من الجانب الباكستاني،
1: أها
0: فيما إذا كان أحد الوفدين أو كليهما أو كلاهما قد أتى أو وصل
1: نعم،
0: إلى الدوحة.
1: أشكرك عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام آباد، سنعود إليك متى ما جد جديد، تحياتي لك. الآن إلى لبنان، حيث استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل للاطلاع على الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة بعد التوصل إلى الاتفاق الإطاري مع الجانب الإسرائيلي. وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، معتبرا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملات تشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني. قبل ذلك جدد عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، جدد تأكيده عزم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. وبحث الجانبان التحضيرات الخاصة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه عقب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. شدد عون على تمسك الدولة بتنفيذ الاتفاق داعيا الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم انتشار الجيش اللبناني واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية إلي من الأراضي اللبنانية. تطورات قابلها تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان، حيث شنت إسرائيل غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي القنيطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تسليم الولايات المتحدة لإسرائيل وثيقة مطالب تتعلق بقطاع غزة. وبحسب هيئة البث تتوقع واشنطن من الحكومة الإسرائيلية تقديم موافقة خطية عليها. وتضم الوثيقة مطالب أمريكية تشمل السماح ببناء مقر مركزي للجنة غزة ومنع استئناف القتال والسماح ببدء إعادة إعمار القطاع والالتزام بنقل السكان إلى المناطق الواقعة تحت مسؤولية مجلس السلام. وفي قطاع غزة أيضا تواصل التصعيد الإسرائيلي، إذ أظهرت صور لاشتعال النار في خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة جراء غارات إسرائيلية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أعلن تدمير بنية تحتية أرضية تابعة لحماس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

رفضت السلطة الفلسطينية أي مقترح يقضي بتحويل أموال المقاصة إلى ما يسمى بمجلس السلام في قطاع غزة، وفق ما صرح به الناطق باسم حركة فتح إياد أبو زنيد، مؤكدا أن أموال المقاصة حق سيادي فلسطيني ويجب أن تعود كاملة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إدارة قطاع غزة والإنفاق فيه يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الرسمية وليس من خلال أي أجسام بديلة. في هذه النشرة بعد الفاصل. في العراق الحملة التي عرفت إعلاميا باصطياد حيتان الفساد تتواصل، وسلطات تضبط ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: أهلا بكم من جديد. قبل استكمال هذه النشرة لدينا عناوين وإعلان من الخارجية القطرية، إذ أعلنت أنه لا يوجد اجتماع مخطط له بين أمريكا وإيران. كما أعلنت أيضا الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات. ما نؤكده أن الخارجية القطرية أعلنت أنه لا يوجد اجتماع مخطط له بين أمريكا وإيران. أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونائب الرئيس الصيني هانغ تشانغ مواصلة التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي إلى الصين. الأمير فيصل بن فرحان أكد أيضا خلال اللقاء الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة المهمة بين الرياض وبكين، مضيفا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تشهد تطورا غير مسبوق. بدوره قال نائب الرئيس الصيني أن السعودية شريك استراتيجي لبلاده، كما بحث الجانبان خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية. الآن إلى العراق، حيث بحث رئيس القضاء العراقي ووزير المالية اليوم آليات تعزيز إجراءات استرداد الأموال العامة وتعزيز التنسيق لحماية المال العام. قبل ذلك أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع أسفرت عن ضبط 11 مليون دولار وأربعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات في إطار حملة مكافحة الفساد. وأكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. في تطورات السودان، أعلنت القوى المشتركة بالتنسيق مع الجيش السوداني تحرير مدينة كلبس بولاية غرب دارفور بعد معارك وصفتها بالحاسمة مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد ومواصلة تأمين المنطقة. وتأتي استعادة المدينة بعد نحو عامين من سيطرة الدعم السريع عليها في أكتوبر للعام 2024 إثر مواجهات عنيفة مع القوات المشتركة. أكدت مصادر خاصة للعربية أن قوات الدعم السريع تواصل في حشد قواتها والدفع بإمدادات عسكرية إضافية من دارفور نحو محاور العمليات العسكرية بولايات كردفان، مضيفة أن قوات جديدة وصلت منطقة جبرة الشيخ على بعد 165 كيلومترا شمال شرقي مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، متخذة من الجبال والغابات حول المنطقة مرتكزا لقواتها. كما أشارت المصادر أن قوات الدعم السريع عملت على إنشاء منصات جديدة لإطلاق المسيرات الاستراتيجية بمنطقة الخوي غربي الأبيض، مدعومة بمنصات تشويش حديثة. تقدمت دول بينها بريطانيا وألمانيا بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد نقاش عاجل بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وقال متحدث باسم المجلس إن المناقشة من المرجح أن تعقد الجمعة المقبلة في جنيف، ويأتي الطلب بعد تقارير تحدثت عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قوات قرب مدينة الأبيض، بما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في النزاع.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل في 19 منطقة، من بينها 49 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية موسكو دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن. وبحسب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، فإن الدفاعات الجوية تصدت لتسع موجات من المسيرات وتدميرها أثناء توجهها نحو المدينة، مشيرا إلى انتشار فرق الإنقاذ في المناطق التي سقط فيها حطام الطائرات المسيرة. حاكم مقاطعة دنيبرو الأوكرانية أعلن من جهته عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 29 آخرين في هجوم بالصواريخ استهدف المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. كما أفاد مسؤولون محليون بأن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف حافلة ركاب صغيرة في زاباروجيا، مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة وإصابة 8 آخرين بينهم طفل. تراجع الذهب بأكثر من 1% ليسجل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر للعام 2008 بفعل تصاعدي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع تأثير التوترات في الشرق الأوسط. وتكبد المعدن الأصفر خسائر شهرية بلغت 12.7%، مسجلا أول انخفاض فصلي منذ العام 2024 والأكبر منذ الربع الثاني في العام 2013 في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة. رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب إدارة الرئيس ترامب بعزل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك، حيث استند قضاة المحكمة في قرارهم إلى أن كوك لم تمنح فرصة كافية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يقرر ترامب عزلها. يذكر أن ليزا كوك ستبقى في منصبها إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بمزاعم تتعلق باحتيال عقاري. الآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في دور 16 من منافسات كأس العالم 2026. المنتخب المغربي حجز مقعدا في هذا الدور بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. افتتح كودي غاكبو التسجيل ومنح التقدم لهولندا بداية الشوط الثاني، إلا أن عيسى ديوب خطف هدف التعادل للمغرب برأسية قاتلة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود الأطلس. ويلعب المنتخب المغربي الساعي لتكرار إنجازه في نهائيات 2022 عندما بلغ الدور قبل النهائي أمام كندا في دور 16 يوم الرابع من يوليو.

ودع منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات المونديال مبكرا بالخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور 32. نجح منتخب باراغواي في افتتاح التسجيل عن طريق خوليو أسنسيو في الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني كثف المنتخب الألماني من محاولاته الهجومية حتى تمكن كاي هافرتز من إدراك التعادل لتستمر المباراة سجالا بين الطرفين دون أن يتمكن أي منهما من حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي. وامتدت المواجهة إلى شوطين إضافيين، إلا أن التعادل ظل قائما ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للباراغواي بنتيجة 4-2. وبهذا الانتصار يواصل منتخب باراغواي مشواره في المونديال وينتظر من مواجهة فرنسا والسويد في الدور المقبل.

تمكن المنتخب البرازيلي مقعدا له في دور 16 بعد فوزه على اليابان بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس العالم 2026. الشوط الأول شهد تقدم اليابان بهدف عبر سانو، ومع بداية النصف الثاني من

المعادلة. كاسيميرو النتيجة للبرازيل برأسية سكنت شباك الحارس سوزوكي. وبينما كان المنتخبان يستعدان لخوض الأشواط الإضافية، سجل البديل جابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

0: برعاية الموجز الرياضي.
1: شكرا ديما. أظهر تقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة ناسا أكثر من 58 ألف مبنى مدمر في فنزويلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. وكالة ناسا استندت إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الاصطناعية في اليوم التالي لوقوع الزلزالين. وبحسب الوكالة فإن التقييم يعكس تغيرا مفاجئا في سطح الأرض بفنزويلا.

أختم بالعناوين. الخارجية القطرية تؤكد ألا لقاءات مباشرة حاليا بين ويتكوف وكوشنر مع المسؤولين الإيرانيين في الدوحة. الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش المهمات المرتقبة بعد توقيع الاتفاق مع إسرائيل، ويؤكد الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية. البث الإسرائيلية تقول إن أمريكا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة والسماح ببدء الإعمار في القطاع. روسيا تعلن اعتراض أكثر من 400 مسيرة خلال الليل في هجوم أوكراني طال 19 منطقة روسية بينها شبه جزيرة القرم. هذه النشرة تكاملت تماما من العربية. ابقوا دائما مع العربية. في أمان الله.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعلم، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
1: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: آراء لا تتفق.

0: أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: قبل ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
3: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية محافظة أنبار، أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
2: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
4: مقابلة خاصة الليلة 7 على شاشة العربية.

صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقفز بأكثر من الضعف العام الماضي لتتجاوز 65 مليار ريال. زين الكويت تفوز بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في سوريا. وأكثر من تريليونين و300 مليار دولار خسائر أسهم مجموعة الماجنيفيسنت 7 خلال الشهر الجاري. وضمن ملفاتنا في غداء عمل: أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر خسائر فصلية منذ جائحة كورونا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى غداء عمل من شاشتي العربية بزنس والعربية. أهلا بكم، نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من أسواق النفط، حيث يتجه سعر النفط لتسجيل أكبر خسارة فصلية له منذ جائحة كورونا، مع تحسن تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز عقب مؤشرات على تقدم مسار الاتفاق بين واشنطن وطهران، ما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات ودفع الأسواق لإعادة تسعير المخاطر. هذا وخفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال الربع المقبل بنحو السدس إلى 75 دولار للبرميل. توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في خطوة تمهد لصرف

0: تمويل جديد تقارب قيمته المليار و600 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة لمصر إلى 7 مليارات و200 مليون دولار. تستعد شركة زين الكويت لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في سوريا بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في البلاد في واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا. وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ ورويترز نقلا عن مصادر، ستدفع زين نحو 747 مليون دولار مقابل الرخصة. نما الاقتصاد البريطاني ب0.6 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام مدعوما بقطاع الخدمات رغم مؤشرات متزايدة على ضعف القوة الشرائية، وتراجع الدخل الحقيقي المتاح للفرد ب0.18 نقطة مئوية مع انخفاض معدل الادخار إلى 8.9%، ما يعكس استمرار الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي. اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على مهلة تمتد حتى أكتوبر لإحراز تقدم في الملفات التجارية العالقة في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الجانبين، ويركز الحوار على معالجة العجز التجاري الأوروبي مع الصين الذي ناهز 360 مليار يورو العام الماضي، إضافة إلى قيود التصدير الصينية إلى جانب حقوق الملكية الفكرية. وفي تفاصيل أخبارنا الرئيسية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي نشر قوائمه المالية الموحدة للسنة المالية 2025 في بورصة لندن، كاشفا عن استمرار نمو إيراداته وأصوله وتحسن قوي في ربحيته، ما يعكس توسع المحفظة الاستثمارية، حيث ارتفعت إيرادات الصندوق السنوية ب9% إلى 449 مليار ريال مقارنة ب 413 مليار ريال في العام الأسبق، فيما قفز صافي الربح متجاوزا 65 مليار ريال مقابل أقل من 26 مليار ريال في العام الأسبق، أي نما بأكثر من الضعف. كما زاد إجمالي الأصول ب5% ليصل إلى 4.54 تريليون ريال مقارنة بنحو 4.3 تريليون ريال مسجلة في العام الأسبق، وهذا في مؤشر على استمرار نمو قاعدة أصول الصندوق مع الحفاظ على مركز مالي قوي. هذا وحافظ البي آي إف على مستوى مرتفع من السيولة النقدية وما يعادلها بأكثر من 350 مليار ريال، ما يعزز قدرته على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل. نبقى في السعودية. وفي أبرز البيانات الاقتصادية في المملكة، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية ب2.4% في الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليار و100 مليون ريال، فيما تراجع بحوالي 52% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة نموا ب2.4% في الربع الأول على أساس سنوي لتصل إلى 26 مليار و600 مليون ريال. نبقى مع البيانات الاقتصادية الكلية السعودية، حيث تراجع معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.1% في الربع الأول من العام. أما بالنسبة للمواطنين في السعودية فقد تراجع معدل البطالة في نهاية الربع الأول إلى 6.4% مقارنة مع 7.2% تم تسجيلها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. وللمزيد حول هذه البيانات الاقتصادية ينضم إلينا مباشرة من الرياض دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. دكتور مكني، أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. طبعا إذن الأرقام تشير إلى تراجع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول إلى المملكة، لكن لربما إذا ما أردنا أن نأخذ يعني قراءة أكثر منهجية، القراءة السنوية أو لفترات زمنية تكون أطول من ذلك قد تعطينا يعني توجه أكثر صحة، بدلا من التركيز على القراءات الفصلية التي قد تشهد تذبذب بحسب عدد الصفقات في كل ربع.
1: أهلا وسهلا.

0: استاذ ناصر، فعلا انا اتفق معك. يعني اليوم احنا حتى في يعني القراءه الربعيه قد لا تعطي صوره واضحه عن وضع تدفق الاستثمارات الاجنبيه، رغم انه الحقيقه الارقام بتشير الى تراجع في صافي تدفق الاستثمار الاجنبي، ولكن انا اعتقد الرقم الذي يهمني اليوم هو الزياده الحقيقيه في ما دخل الى المملكه العربيه السعوديه من استثمارات اجنبيه، واللي هو حقيقه يعني نشاهد انه زاد 2.4% حوالي يعني 26 مليار و600،
1: يعني هذا
0: وبالتالي
1: باستثناء ما خرج خلال الربع الأول.
0: احسنت، وبالتالي اليوم السبب الرئيسي الحقيقه في انخفاض صافي تدفق الاستثمار الاجنبي هو ما خرج من المملكه، لكن دخول الحقيقه يعني تدفق الاستثمار الاجنبي للمملكه هذا مؤشر جدا ايجابي، يعني انه هناك جاذبيه لجذب الاستثمارات، هناك استمراريه في ايضا وجود استثمارات جديده، وبالتالي على مستوى ربعي انا اعتقد انه الرقم هذا مهم جدا التركيز عليه. لكن إذا كنا سننظر إلى حجم صافي الاستثمارات الأجنبية بشكل أشمل، أنا أعتقد أنه نحتاج الحقيقة أنه نعرف كم الأرقام في الربع الثاني وامتداد للربع الثالث حتى الرابع، وإحنا بناخذها مقارنة مع ما حصل في العام 25 لما شاهدنا أنه بالفعل كان هناك قفزة في حجم الاستثمارات أو صافي حجم الاستثمارات الأجنبي في الربع الأخير. وبالتالي دائما ما نقدر نقول في يعني لا يعتبر بالنسبه لي مؤشر او يقين بالنسبه لنا احنا نبني عليه فيما يخص حجم الاستثمارات الاجنبيه. المهم بالنسبه لي انه بالفعل ما ياتي الى المملكه انا اعتقد انه رقم ايجابي، عندي زياده 2.4% وهذا مهم جدا في قراءه اعتقد النشره الاقتصاديه اللي كانت خاصه بالاستثمارات الاجنبيه.
1: دكتور محمد، هذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل استمرار عمليه الاصلاحات التشريعيه الجاذبه للاستثمارات الاجنبيه، كيف يمكن ان ينعكس الاصلاحات الاخيره من فتح سوق الاسهم لكافه شرائح مستثمرين الاجانب الذي شهدناه في الاشهر الماضيه، ومؤخرا قرار فتح السوق العقاريه بشكل اوسع ايضا لغير السعوديين؟
0: ما في شك، هذه حقيقة يعني كلها قرارات إيجابية وانعكاساتها متوقع أن تكون قرارات بتضفي مزيد من الاستثمارات الأجنبية. لذلك احنا بنقول اليوم الحقيقة الحكم بشكل مباشر على ربع ما أعتقد أنه يعطي صورة واضحة، لكن كل هذه القرارات هي ما في شك وسائل جذب تعطي مزيد ومزيد الحقيقة من جذب الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى المملكة، واللي متوقع أنه احنا اليوم رغم أنه خلينا نكون يعني أكثر شفافية في مسألة هل المرحلة مرحلة مستقرة على مستوى اقتصاد المنطقة بتكلم؟ لا، اليوم احنا الحقيقة في توترات في منطقة الشرق الأوسط، أكيد أنه هي أو المستثمر الأجنبي ما في شك أنه بينظر لها بشكل يعني دقيق، إلا أنه هذا الأمر الإيجابي رغم وجود هذه التوترات، رغم التحديات الموجودة في اقتصاديات منطقة مجلس التعاون الخليجي، لأنه رقم حقيقة الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة في الربع الأول مطمئن، وبالتالي أنا أقدر أبني عليه أنه اليوم نعتبر أفضل مما حدث الحقيقة في الربع الأول، خصوصا في نهاية الربع الأول أنه قد تكون الأرقام إيجابية في الربع الثاني بإذن الله.
1: طبعا خصوصا بأنه مع اندلاع الحرب خلال شهر مارس، فبالتالي تأثر ثلث الفترة هذه في الربع الأول جراء الحرب. أخيرا بالنسبة لقراءة البطالة بين السعوديين، استمرار تراجع هذه النسبة، نتحدث عن انخفاض نسبة البطالة بنحو 80 نقطة أساس من نهاية العام إلى نهاية الربع الأول إلى حوالي 6.4%، طبعا رقم ممتاز ويدل على استمرار توسع مشاركة السعوديين في سوق العمل.
0: ما في شك، الرقم الحقيقة اللي وصلت له نسب البطالة اليوم ل 6.4% أعتقد أنه كان تحدي كبير المملكة. أنا أعتقد اليوم هذه النسبة هي النسبة الموجودة في أغلب الاقتصاديات، وبالتالي اليوم أنا أعتقد عندنا مرحلة جديدة، لأنه بتلاحظ حتى في تفصيل هذه النسبة اليوم على سبيل المثال نسبة البطالة فيما يخص السيدات نزلت تحت 10%، بنتكلم على 9%، أيضا انخفاض في نسبة الشباب ما بين عمر 15 و24 سنة في الذكور وجدنا أنه هي انخفضت إلى 13.4%، وأيضا حتى في السيدات انخفضت إلى 20%، وبالتالي بشكل عام أنا أعتقد أنه هذا تصور يعني أولا أنه خلق الوظائف مستمر، النشاط

0: الاقتصادي بيعمل بجودة وكفاءة ممتازة، وبالتالي انعكاسه على حجم الوظائف، رغم أنه بتلاحظ أنه أيضا بيواكبوا في الجهة المقابلة انخفاض في القوة يعني المشاركة في سوق العمل. أنا أعتقد أنه هذا له مسببات أخرى، يعني إحنا اليوم لو بنقول والله انخفضت
1: كرقم
0: البطالة في
1: إجمالي للسعوديين وغير السعوديين تقصد؟
0: نعم
1: نعم
0: نعم في الرقم الإجمالي، حتى بتلاحظ أنه صار عندي ارتفاع في حجم البطالة بالنسبة لغير السعوديين من 0.8 إلى 1.5%، وأنا أعتقد أنه هذا أيضا بيعكس لك أنه اليوم حجم المشاركة للسعوديين في سوق العمل أصبحت أكبر، وبالتالي بشكل عام احنا بنعرف كانت الوظائف بتتمركز بشكل كبير على الوظائف الحكومية، اليوم دليل واضح أنه عندي تنوع في اقتصادي، الوظائف في القطاع الخاص أصبحت أكبر وبتنافسية عالية واستقطاب أعلى بالنسبة للكفاءات، وهذا اليوم اللي يعكس نجاح تنوع اقتصادنا الوطني. وبعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه في الجزء الأول فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، انه احنا بنتكلم
1: نعم
0: على مرحلة ليست في افضل الاحوال، الا انه مع ذلك بنجد انه نسب البطالة بتتراجع بشكل ممتاز جدا.
1: شكرا لك دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، أهلا بك.
0: العفو، الله يسلمك.
1: هذه نظرة الآن مشاهدينا على مؤشر السوق السعودية وتداولاته في هذه اللحظات. كنا يوم أمس قد سجلنا انخفاضات بنحو 1%، وانزلق المؤشر إلى ما دون 10800 نقطة. خلال الجلسة يحاول المؤشر العودة إلى ما فوق هذا المستوى، لكن الآن مستقر لا يزال دون 10800 نقطة.

0: في أبرز أخبار اليوم، تستعد شركة زين الكويت لاستثمار أكثر من مليار ونصف المليار دولار في سوريا بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في البلاد في واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا. وبحسب ما ذكرته وكالتا بلومبرغ ورويترز نقلا عن مصادر، ستدفع زين نحو 747 مليون دولار مقابل الرخصة، بينما سيخصص المشغل الجديد حوالي 800 مليون دولار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للاتصالات بما يشمل إدخال خدمات الجيل الخامس. ومن المقرر أن تحتفظ الحكومة السورية بحصة 25% في الرخصة أو الكيان المشغل. نظرة على سهم زين الكويت، ارتفاعاته اليوم بحوالي 17 النقطة المئوية. هذه نظرة على تداولات أسواق الأسهم الخليجية الآن مشاهدينا. إذن تراجعات بالمجمل اليوم نشهدها على الأسواق، إن كان في الإمارات، أيضا في مؤشر الكويت الأول، قطر على استقرار مائل للتراجع، وحدها مسقط على مكاسب نصف نقطة مئوية. سنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير، نتابع بعده غداء عمل وفيه. الين الياباني يهبط إلى أضعف مستوى له أمام الدولار في 4 عقود.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على الشاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى غداء عمل. في أسواق العملات تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 1986 متجاوزا حاجز 162 ين للدولار، ما وضع الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا لدعم عملتها. يأتي هذا الهبوط رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، إلا أن الفجوة الواسعة بين العوائد في اليابان والولايات المتحدة ما زالت تضغط على الين.

0: هذه نظرة على أسواق وأزواج الدولار الرئيسية. الدولار الأمريكي اليوم على ارتفاع بعد أن شهد بعض عمليات جني الأرباح مطلع هذا الأسبوع في ضوء المكاسب الحادة التي سجلتها العملة الخضراء في الأسابيع القليلة الأخيرة أمام سلة العملات الرئيسية. في وول ستريت خسرت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المعروفة بمجموعة الماجنيفيسنت 7 أكثر من $2,300,000,000,000 من قيمتها السوقية خلال شهر يونيو الحالي، مع تحول المستثمرين بعيدا عن الشركات التي تنفق بكثافة على البنى التحتية للذكاء الاصطناعي باتجاه شركات الرقائق والمكونات التي ستستفيد مباشرة من هذا الإنفاق الاستثماري. وتراجعت أسهم المجموعة التي تضم أسهم إنفيديا وميتا وأبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وتسلا بنحو 10% هذا الشهر، متجهة نحو أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من سنة، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل إنفاقها الضخم في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة. ولكن يوم أمس كنا قد شهدنا قفزة على المؤشرات وول ستريت، وذلك بعد دخول المستثمرين لاقتناص الفرص في نفس الأسهم التكنولوجية هذه التي شهدت تراجعات حادة في الأسابيع الماضية، وبالتالي شهدنا أسهم مثل أمازون وغيرها ترتفع ب4 و5% خلال جلسة يوم أمس. للمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة الآن من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا، ما أبرز ما نتابعه اليوم في الجلسة الأوروبية؟
1: يعني نحن تابعنا بداية مكاسب في أسهم التكنولوجيا في المنطقة الأوروبية، وتابعنا أيضا مكاسب لهذا القطاع على مدار الفصل المنصرم، ولكن خلال جلسة اليوم كل الأسواق الأوروبية مرتفعة، ارتفاعات تتجاوز 1% في العديد من البورصات بما فيها لندن، ولكن أسهم التكنولوجيا ASML، ST Microelectronics، Infineon، Siemens Energy، كل الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تحقق مكاسب اليوم. وبشكل عام قطاع التكنولوجيا الأوروبي على أساس فيسلي في طريقه لتسجيل أفضل أداء فيسلي منذ عام 2001، وإجماليا البورصات الأوروبية أيضا على مدار هذا الفصل الذي ينتهي اليوم في طريقها لتسجيل مكاسب فيسلية هي الأفضل في 5 سنوات أو حتى أكثر. فالإيجابية فعليا تأتي ونحن نتحدث عن يعني أثار الحرب السلبية أيضا والتي ضغطت على نفسية المستثمرين، على الرغم من كل ذلك تمكنت الأسواق من تحقيق هذا الأداء الإيجابي بفعل من أسهم التكنولوجيا. إضافة طبعا إلى ذلك هناك سياسات البنوك المركزية العمل الآخر الذي يؤثر على سياسة الأسواق أو على نفسية الأسواق قد نقول. وعلى هذا الصعيد كانت هناك بيانات مهمة صادرة في المنطقة الأوروبية حول التضخم، صدرت في فرنسا وأيضا في إيطاليا، وهنا تباطؤ وهذا أكيد إيجابي. معدل التضخم في فرنسا تباطأ إلى 2% من 2.8%.

0: وفي إيطاليا أيضا تراجع من 3.2% إلى 3.1%. القراءات الإقليمية لألمانيا صدرت في المناطق المختلفة الفيدرالية، ولكن ننتظر القراءة المجمعة أيضا لألمانيا. كل هذا في ظل الأسئلة الدائرة حول إمكانية رفع الفائدة من قبل المركزية الأوروبية مرة إضافية هذه السنة، للي سي بي رفع الفائدة هذا الشهر، ولكن اليوم تصريحات ملفتة من أعضاء المركزية الأوروبية من بينهم واكيم ناجل تشير إلى أن البنك، يعني على حد قول ناجل، من المبكر أن نتحدث عن قرارات الفائدة، ولكن على الأرجح سيكون التضخم أعلى من النسبة المستهدفة. وناصر، هذا يعني أنه مسألة رفع الفائدة لا تزال على الطاولة. هل سيرفع البنك الفائدة مجددا في يوليو، يعني رفعين متتاليين، أم مثلا يتمهل ويرفع الفائدة لاحقا في سبتمبر؟ هذا هو السؤال.
1: دعينا نتحدث قليلا عما جاء في تصريحات أندي بيرنام، وهو الذي سيستلم رئاسة حزب العمال في بريطانيا وقريبا سيستلم رئاسة الوزراء. هل كشف في آخر تصريحات أو في آخر خطاب له عن ملامح سياسة الاقتصادية القادمة؟
0: هو تحدث عن ملامح السياسة بوضوح، ولكن ربما لم يكشف عن الأسماء، وهذا هو الأمر الذي يهم الأسواق بدرجة عالية جدا. هو قال أنه لن يكشف عن أسماء الوزراء حتى يتولى مهام الإدارة رسميا، وهذا بعد 3 أسابيع، يعني ننتظر أن يفوز في الانتخابات على مستوى الحزب في 17 من يوليو. إلا لم يتحدث أحد، وإذا حدث ذلك سيصبح رئيسا للحكومة في 20 من يوليو بعد لقائه مع الملك تشارلز، وحين ذاك هو قال سيكشف عن الحقائب الرئيسية. ولكن الكل يود أن يعرف هل فعليا سيصبح أد ميليباند وزير الخزانة؟ هل يمكن أن يعود ديفيد ميليباند الذي خرج من العالم السياسي قبل عقد أو أكثر، هل يعود من وظيفته في نيويورك ويعود إلى لندن ليتولى مهام وزارة الخارجية مثلا من خلال الدخول إلى مجلس اللوردات؟ أسئلة عديدة دائرة لن يجيب عليها أندي بيرنام في الوقت الراهن، ولكن هو قال أنه المهمة رقم واحد بالنسبة له هي إرجاع السلطة والسيادة إلى المناطق الإقليمية، مسألة الديفولوشن، أنه كل منطقة مختلفة بما فيها لندن تعتبر قد نقول كتلة انتخابية سيكون لها الحق في فرض الضرائب، اتخاذ قرارات على مستوى خدمات التعليم، الرعاية الصحية. فإرجاع السيادة قد نقول إلى المناطق، وتقليل أو نزع حتى نوع من التركيز والسنتراليزيشن للسلطة في لندن، هذا هو ربما العنوان الرئيسي لبيرنام، أنه هو يرى أنه هذا هو مفتاح انعاش النمو. نقطة مهمة جدا بالنسبة للشركات ومجال الأعمال، البزنس ريت، هذه الضرائب التي تدفعها الشركات هي متعلقة بحجم المقر لها. إذا كان المقر كبير الضرائب أعلى. هناك مطالب عالية لإصلاح هذه الضريبة، وهو قال أنها من الأولويات الأساسية أيضا بالنسبة له.
1: شكرا جزيلا لك كارينا، وسنكون معك في جرس الإغلاق لاحقا. كارينا كامل من لندن. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية غداء عمل، شكرا لكرم متابعتكم وإلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: ما تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
4: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. نحن نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
3: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدر.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكثر الكاميرا خلاص.
5: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
10: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
5: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
10: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

ارتفاع إيرادات صندوق الاستثمارات السعودي بنسبة 9% العام الماضي، والأرباح الصافية ترتفع بأكثر من الضعف. تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 3.1% في الربع الأول. زين الكويت تفوز بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في سوريا.

مساء الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. نبدا اذا من اخر الاخبار، حيث اعلن صندوق الاستثمارات العامه نشر قوائمه الماليه الموحده للسنه الماليه 2025 في بورصه لندن، كاشفا عن استمرار نمو ايراداته واصوله وتحسن قوي في الربحيه، بما يعكس توسع محفظته الاستثماريه. وارتفعت ايرادات الصندوق بنسبه 9% الى 449 مليار ريال، هذا مقارنه ب 413 مليار ريال في 2024، فيما قفز صافي الربح إلى 65 مليار و100 مليون ريال مقابل 25 مليار و800 مليون ريال في 2024، أي بأكثر من الضعف. كما زاد إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 4 تريليونات و540 مليار ريال مقارنة ب 4 تريليونات و320 مليار ريال في عام 2024، في مؤشر على استمرار نمو قاعدة أصول الصندوق مع الحفاظ على مركز مالي قوي. وحافظ الصندوق على مستوى مرتفع من السيولة النقدية وما يعادلها بأكثر من 350 مليار ريال، ما يعزز قدرته على مواصلة تنفيذ

استراتيجية الاستثمارية أو استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل. أيضا في أبرز البيانات الاقتصادية في السعودية، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ب 2.4% في الربع الأول على أساس سنوي، ليصل إلى 23 مليار و100 مليون ريال، فيما تراجع بحوالي 52% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة نموا ب 2.4% في الربع الأول وعلى أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار و600 مليون ريال. تراجع معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.1% في الربع الأول من عام 2026. أما بالنسبة للمواطنين في السعودية، فتراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الفترة نفسها مقارنة مع 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فبلغت نسبة البطالة بين الذكور السعوديين نحو 4.9%، بينما بلغت النسبة بين الإناث نحو 9%، وبلغت نسبة البطالة غير السعوديين 1.5%. كما أظهرت البيانات انخفاض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة، ليصل إلى 33.9% في الربع الأول مقارنة ب 34.5 النقطة المئوية في الربع الرابع من عام 2025. تستعد شركة زين الكويت لاستثمار أكثر من مليار ونصف مليار دولار في سوريا بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في البلاد، في واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ ورويترز نقلا عن مصادر، ستدفع زين نحو 747 مليون دولار مقابل الرخصة، بينما يخصص المشغل الجديد حوالي 800 مليون دولار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للاتصالات بما يشمل إدخال خدمات الجيل الخامس. ومن المقرر أن تحتفظ الحكومة السورية بحصة تبلغ 25% في الرخصة أو الكيان المشغل، وتأتي الصفقة في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة لجذب رؤوس أموال أجنبية لإعادة الإعمار بعد تخفيف معظم العقوبات الأمريكية وسط اهتمام متزايد من دول خليجية وغربية في الاستثمار في سوريا. نلقي نظرة على سهم زين الكويت، هو سهم مدرج في البورصة الكويتية، اليوم يسجل ارتفاعات على وقع هذه الأخبار بتقريبا 0.6 النقطة المئوية. أيضا من حيث عقود الشركات في سوريا، وقعت شركة اسمنت الجوف عقدا لبيع وتوريد مع شركة مهام للإنشاءات والمقاولات لتوريد الاسمنت بمختلف أنواعه والكلينكر بغرض التصدير إلى سوريا بقيمة تتجاوز 55 مليون ريال، تصل مدة العقد إلى عام واحد. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة ابتداء من الربع الثالث من العام الجاري. سهم اسمنت الجوف والمدرج في السوق السعودية اليوم يسجل ارتفاعات قوية ب 2.8%. ماذا عن مؤشر سوق الأسهم السعودية؟ اليوم الصورة من حيث السوق إذن لا تزال سلبية، هذه تراجعات للجلسة الثامنة على التوالي. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 3 مليارات و530 مليون ريال، تتركز بمعظمها على الأسهم القيادية، نلقي نظرة عليها في هذه الأثناء.

بعد عن بقية الأسواق الخليجية مشاهدين نلقي نظرة على التداولات في الإمارات، في الكويت، في البحرين وقطر. إذن في الإمارات أيضا التراجعات مستمرة للجلسة الثانية على التوالي. في دبي قيم السيولة تبلغ 830 مليون درهم. اليوم الضغط يأتي من الأسهم القيادية، أعمار العقارية، إميريتس إن بي دي، دو، أعمار للتطوير، ودي آي بي، كل هذه الأسهم تتراجع. في أبو ظبي كذلك تراجعات، قيم السيولة تفوق المليار درهم. الضغط اليوم يأتي من الدار العقارية، من بنك أبو ظبي الأول ومن الإميريتس أو بالأحرى إي أند، شركة اتصالات. وفي الكويت هذه قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في سوق دبي، كما تلاحظون الضغط اليوم يأتي من الأسهم القيادية. قيم السيولة جيدة، أفضل بكثير مما تابعنا يوم أمس من حيث قيم السيولة. في أبو ظبي كذلك القياديات تحت الضغط.

مجموعة اتصالات أبو ظبي الأول، بنك فاب، والدار العقارية، ألف ظبي على ثبات. أدنوك للغاز بعد تراجعات يوم أمس اليوم يرتد صعودا. في الكويت اليوم السوق أغلقت على تراجع. من حيث المؤشر الأول، المؤشر الرئيسي كان ارتفع، قيم السيولة مجمعة بلغت تقريبا 78 مليون دينار. اليوم كان في ضغط من حيث الأسهم القيادية، بيتك، أن بي كي، تنظيف، بنك الخليج. في مقابل ذلك أسيكو سام كان سجل ارتفاعات. نأخذ وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية. وفيه الشركات الأمريكية تسعى لتأمين مخزونها من البضائع الصينية مبكرا قبل موسم الأعياد نهاية السنة تحسبا لزيادة في الرسوم.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل.
6: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: مشاهدينا نحييكم من جديد. تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 1986، متجاوزا حاجز 162 ين للدولار، ما وضع الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا لدعم العملة. يأتي هذا الهبوط رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، إلا أن الفجوة الواسعة بين العوائد في اليابان والولايات المتحدة ما زالت تضغط على الين. وتراقب الأسواق الآن ما إذا كانت طوكيو ستلجأ إلى تدخل فعلي في سوق الصرف بعد تدخلات سابقة بمليارات الدولارات لم تنجح إلا في منح الين دعما مؤقتا. ويرى محللون أن كسر المستويات الحالية قد يفتح الطريق أمام اختبار نطاق 164 إلى 165 ين للدولار، ما قد يدفع السلطات إلى التحرك إذا تسارعت وتيرة الهبوط. ورغم تأكيد وزيرة المالية اليابانية استعداد السلطات لاتخاذ الإجراء المناسب في سوق الصرف عند الضرورة، لم تنجح التصريحات في تقديم دعم يذكر للين.

0: نبقي نظرة مشاهدين على أداء العملات الرئيسية في الوقت الراهن. نبقي أعيننا بكل تأكيد على الين الذي اخترق اليوم مستوى 162. طبعا هذه آخر جلسة تداول شهر يونيو. الدولار متجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أكثر من عام منذ يوليو الماضي. الباوند سيرلينج متراجع بأكثر من 2% على مدار يونيو. اليورو كذلك. والدولار الأسترالي متراجع بأكثر من 4%. والين بكل تأكيد يتداول عند أدنى مستوياته في أكثر من 40 عاما. هذه النظرة على أداء الأسواق الأوروبية، حيث اليوم صورة إيجابية للغاية، قفزة من حيث المؤشر الألماني بأكثر من 1%، الفوتسي 100 كذلك البريطاني، في حين المؤشر الفرنسي على ارتفاعات بنصف نقطة مئوية. مشاهدينا، للحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، أهلا وسهلا بك معنا. جملة إذن من البيانات الاقتصادية نتابعها اليوم في الأسواق الأوروبية، هل يعني هي التي تدعم الأسواق صعودا اليوم؟ يعني هل هي ما تفسر هذه الارتفاعات القوية في أوروبا؟
1: يعني ربما الارتفاع هنا يأتي من أسهم التكنولوجيا بالدرجة الأكبر، لأنه تابعنا مكاسب أيضا قوية في الأسواق الآسيوية صباحا وأيضا على مستوى فصلي، ومنذ الصباح أيضا تابعنا أسهم التكنولوجيا التي تقود المكاسب هنا، فأسهم مثل ASML، أسهم مثل إنفينيون، ST مايكرو إلكترونيكس، سيمنز إنرجي، كله صعد اليوم وتدفع معها البورصات للارتفاع حتى بأكثر من 1% في العديد من الأسواق بما فيها سوق لندن الذي أيضا يرتفع. ولكن بالنسبة للبيانات أكيد هي داعمة، لأنه اليوم الأرقام قالت لنا أنه معدل التضخم تباطأ في بعض البلدان الأوروبية، فمثلا في فرنسا معدل التضخم السنوي ليونيو تباطأ من 2.8% إلى 2%، فهذا تحسن كبير، و2% المستهدفة من قبل الـ ECB. في السوق الإيطالي معدل التضخم أيضا تباطأ من 3.2% إلى 3.1% مطابق للتوقعات. تابعنا أيضا مبيعات التجزئة في ألمانيا التي نمت بقوة، نمو على أساس شهري ب 1.1% وأساس سنوي ب 1.1%، صمود في الاستهلاك في ألمانيا. الأرقام المجمعة للتضخم في ألمانيا ككل صدر لاحقا اليوم، والأرقام من المناطق الإقليمية أيضا كلها دلت على تباطؤ الأسعار. كل هذا إيجابي ويشير إلى أن أسعار المستهلكين متجهة في اتجاه صحيح، ولكن الأسواق لا تزال تتوقع رفع الفائدة من قبل المركزية الأوروبية مرة واحدة قبل نهاية السنة الجارية، رغم أن الإي سي بي رفع الفائدة في 11 يونيو. نضيف إلى ذلك أرقام إيجابية في بريطانيا كذلك، لأنه نمو كان صامد في بريطانيا. أرقام الجي دي بي أو النمو للربع الأول من السنة دلت على نمو ب 0.6%، هذا كان مطابق للتوقعات ويشير إلى متانة. لكن طبعا نوفا المشكله هي انه هذا النمو كان لاول 3 شهور فقط من السنه، وطبعا الحرب جاءت في نهايه فبراير والوضع تغير كثيرا، والاقتصاد البريطاني في القراءه الاخيره الشهريه كان ضعيف جدا. فبدايه قويه لبريطانيا، قد نقول ضعف في الربع الثاني، واسئله طبعا كبيره حول مصير الاقتصاد البريطاني تحت اندي بيرنم الذي من المتوقع ان يتولى مهام الاداره رسميا بعد حوالي 3 اسابيع.
0: طب اذا هذا ابرز ما نتابعه اوروبيا. كارينا، امريكيا، ليله امس الصوره كانت ايجابيه في وول ستريت، نترقب أرقام في غاية الأهمية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أرقام سوق العمل. الآن أين نقف من زيادات أسعار الفائدة، يعني خاصة إذا ما أخذنا أرقام البي سي إي التي صدرت في الآونة الأخيرة؟ كم خفض نتوقع لأسعار الفائدة، وماذا نتوقع أن تغير هذه الأرقام، خاصة وأنه كيفن وورش يعني تحدث عن أنه هو لا يعني يحب أو يرحب بموضوع الفورورد جايدنس، فإلى أي مدى تبقى هذه البيانات مهمة؟
1: أرقام في غاية الأهمية وأسبوع مهم جدا، ولا ننسى أنه يوم الجمعة إجازة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة إندبندنس داي، بالتالي أرقام التوظيف التي عادة تصدر يوم الجمعة ستصدر يوم الخميس، بمعنى أنه كل الأرقام ستكون مبكرة. اليوم الثلاثاء سيصدر تقرير الجولز للوظائف الشاغرة، مؤشر عما سيأتي مستقبلا أو لاحقا هذا الشهر. لدينا أيضا خطاب لكيفن وورش يوم غدا الأربعاء، يعني خطاب سيلقي خارج إطار المؤتمرات الصحفية، وأنت قلت هو لا يحب ذا الجايدنس، ولكن ماذا سيقول في هذا الخطاب عن السياسة النقدية؟ بالنسبة لتقرير العمل نفسه الصادر يوم الخميس نظرا للإجازة يوم الجمعة، من المتوقع أن يثر إضافة 110 ألف وظيفة في الاقتصاد الأمريكي في الشهر المنصرم. يوم الخميس قبل ذلك يوم الأربعاء لدينا أرقام الـ ISM الصناعية، أيضا من المتوقع أن تثر نمو قوي للاقتصاد الأمريكي. نقول خليط من العوامل كلها مهمة جدا، والأسواق في الوقت الراهن تحتسب احتمالية بأعلى من 50% أن يرفع الفائدة تقريبا مرتين، يعني الأسواق تسعر ربما 42 نقطة أساس رفع إجماليا هذه السنة، وهذا الاحتمال أصبح أعلى من 50%، والأرقام ستكون مهمة جدا. إذا جاءت أرقام التوظيف ضعيفة من الممكن أن تقلل من هذا الاحتمال، لأنه ربما قد يكون هناك رؤية أنه الاقتصاد ليس في حالة تسمح له باستيعاب

0: هكذا رفع مرتين مثلا الفائدة لاحقا هذه السنة، فأرقام مهمة جدا. وطبعا أيضا أرقام التضخم لا ننسى كانت عالية جدا، البي سي اي قفز إلى مستوى عالي جدا ما أضاف إلى هذه التوقعات نوف برفع السياسة من قبل الفائد.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على كل هذه المعلومات، كنت معنا من لندن. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محطات بيع الوقود بخفض أسعار البنزين فورا، محذرا من مواجهة التجار لمشكلات كبيرة إذا لم تعكس الأسعار تراجع النفط الخام. أشار ترامب عبر منصة تروث سوشيال، أشار إلى أنه على تجار الوقود خفض سعر البنزين ليصل إلى $2.5 للجالون، مؤكدا أن ما وصفه بالمغالاة في الأسعار يعد ممارسة غير قانونية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة 8 أشهر في خطوة تستهدف دعم المزارعين الأمريكيين والحد من الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء. ووصف ترامب الوضع بأنه حالة طوارئ لعدم توافر كميات كافية من الأسمدة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد والنزاعات في مناطق إنتاج الأسمدة والقيود التجارية المفروضة من بعض الدول المنتجة أثرت على السوق الأمريكية. جاء القرار بعد ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل حاد هذا العام إثر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقها من اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الكبريت والأمونيا. وعجل تجار التجزئة الأمريكيون طلباتهم من الصين بنحو 4 إلى 6 أسابيع بهدف تأمين مخزونات موسم الجمعة السوداء وعطلات نهاية العام قبل زيادات محتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة. وأدى تسريع الطلبات إلى ارتفاع أحجام الشحن بين الصين والولايات المتحدة في مايو ويونيو فوق المستويات المعتادة، ما دعم الصادرات الصينية مؤقتا وساهم في صعود أسعار الشحن البحري على المسارات الرئيسية من شنغهاي إلى نيويورك ولوس أنجلوس. تأتي هذه الخطوة وسط ترقب لانتهاء العمل بالتعرفة الأمريكية البالغة 10% في 24 يوليو واحتمال استبدالها برسوم أعلى، إلى جانب مقترح أمريكي بفرض تعرفة بنسبة 12.5% على واردات من الصين ومن دول أخرى. واصل نشاط المصانع في الصين تحسنه خلال يونيو مدعوما بقوة صادرات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي رغم استمرار ضعف شحنات بعض السلع الأخرى وتباطؤ الطلب المحلي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 50.3 نقاط في يونيو مقابل 50 نقطة في مايو، متجاوزا توقعات المحللين ليبقى فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. كما تحسن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات والبناء إلى 50.2 نقطة مقارنة ب 50.2 نقطة في مايو. وفي سياق آخر، ضخ البنك المركزي الصيني 600 مليار يوان ما يعادل 88.3 مليار دولار في النظام المالي عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل ليلة واحدة بعدما ضاعف حجم الأموال المقدمة بهذه الأداة مع ارتفاع الطلب على السيولة تزامنا مع نهاية الشهر. قدمت شركة أيونيك ديجيتال المتخصصة في تعدين البيتكوين والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تقدمت بطلب للإدراج المباشر في بورصة ناسداك في أحدث خطوة لشركات الأصول المشفرة نحو أسواق المال. وتأسست الشركة مطلع عام 2024 للاستحواذ على أصول التعدين التابعة لشركة سيلسيوس ماينينج ضمن خطة إعادة هيكلة شركة سيلسيوس بعد حصولها على موافقة القضاء الأمريكي عقب إعلان إفلاسها. وكانت الشركة قد وزعت نحو 37 مليون سهم من الفئة A على دائني سيلسيوس ضمن خطة إعادة الهيكلة ليصبحوا مساهمين في الشركة الجديدة. وفي الأسبوع الماضي جمعت أيونيك ديجيتال نحو 400 مليون دولار في جولة تمويل قادت إلى تقييم الشركة عند 2 ملياري دولار قبل التمويل. نهاية الأسواق العربية، مشاهدينا جرس الإغلاق بعد قليل مع زميل ناصر الطيبي، كونوا معنا.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
6: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
7: ديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
6: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يرب يحتاج بعض التغيير؟
7: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي للمعارض ديال العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
6: توزيعات يونيليفر.
7: من تما انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
3: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
6: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد 6 على العربية بيزنس.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق

0: من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. مورغان ستانلي يخفض توقعاته لأسعار النفط، وشيل تتوقع عودة نمو إمدادات الغاز المسال في العام القادم. صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقفز بأكثر من الضعف العام الماضي، متجاوزة 65 مليار ريال. زين الكويتية تعتزم استثمار مليار ونصف المليار دولار في سوريا بعد فوزها برخصة للجوال. دفعة جديدة من صندوق النقد لمصر بمليار وستمائة مليون دولار، وحملة لسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين. أهلا بكم. البداية من أسواق الطاقة، حيث تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر خسارة فصلية لها منذ جائحة كورونا، مع تحسن تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز، وعقب مؤشرات على تقدم مسار الاتفاق بين واشنطن وطهران، ما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات ودفع الأسواق لإعادة تسعير المخاطر. هذا وخفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار برنت خلال الربع المقبل بنحو السدس إلى 75 دولار للبرميل، محذرا من احتمال تشكل فائض في سوق النفط إذا تعافت التدفقات عبر مضيق هرمز إلى نحو 65% من مستويات ما قبل الحرب، بعدما رصد البنك عودة حركة ناقلات النفط والغاز عبر المضيق إلى نطاقها المعتاد قبل الحرب. ويعكس تراجع الأسعار تحولا في مزاج السوق من الخوف من نقص الإمدادات إلى القلق من زيادة المعروض، مع تحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع رهانات المستثمرين على استمرار الضغط الهبوطي

على أسعار النفط، وكان هناك إشارة أيضا إلى استمرار انخفاض مستوى واردات الصين من النفط الخام في المقابل استمرار نمو صادرات النفط الأمريكية كعوامل قد تضغط على الأسعار في الفترة المقبلة. ولكن أسعار النفط تراوح مكانها منذ بداية هذا الأسبوع، برنت قريب من 73 دولار للبرميل، ونايمكس فوق عتبة 70 دولار للبرميل. نبقى في أسواق السلع ولكن مع المعادن، حيث يتجه الألومنيوم نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008 بعدما تراجعت أسعاره بأكثر من 15% خلال شهر يونيو الجاري، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من الخليج عقب الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران. وجاء التراجع الحاد بعد موجة صعود غذتها الحرب على إيران، حيث أدت التوقعات بعودة الشحنات عبر مضيق هرمز إلى محو مكاسب الأشهر الثلاثة السابقة، في وقت تمثل فيه منطقة الخليج نحو عشر الإنتاج العالمي من الألومنيوم. كما ساهمت الصادرات القياسية من الصين وعودة بعض الشحنات عبر المضيق في تهدئة المخاوف بشأن نقص المعروض. ماذا عن أسعار المعادن النفيسة والذهب اليوم، الذي أيضا يواصل بقائه عند مستوياته المتدنية قرب 4000 دولار للأونصة بعد التراجعات الحادة التي منيت بها أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية؟ إلى أخبارنا الإقليمية، حيث تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية ب 2.4% في الربع الأول على أساس سنوي، ليصل إلى 23 مليار و100 مليون ريال، فيما تراجع على أساس فصلي بنحو 52%. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة نموا ب 2.4% في الربع الأول على أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار ريال أو 26 مليار و600 مليون ريال. أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعويضات لأكثر من 20,000 مستثمر تضرروا من المخالفات المرتكبة على أسهم شركتي الكثير القابضة وأنعام الدولية. هذا وألزمت هيئة السوق المخالفين بدفع نحو 300 مليون ريال تقريبا، تمثل المكاسب غير المشروعة الناتجة عن تلك المخالفات، لتستخدم في تعويض المستثمرين المتضررين. هذه أسعار سهمي الكثير وأنعام القابضة. نبقى أيضا في أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث وقعت اسمنت الجوف عقدا مع شركة مهام للإنشاءات والمقاولات، وذلك لبيع وتوريد الإسمنت بمختلف أنواعه بغرض التصدير إلى سوريا بقيمة تتجاوز 55 مليون ريال، وتصل مدة العقد إلى سنة. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد على النتائج المالية الشركة ابتداء من الربع الثالث من هذا العام. اسمنت الجوف على ارتفاع بأكثر من 2.5% حاليا. جددت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية اتفاقية التسهيلات الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 265 مليون ريال، وذلك لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات. استرد بنك الجزيرة كامل صكوك دولية من الشريحة الأولى AT1 مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، وكنا قد شهدنا يعني عملية مماثلة قام بها S&B أيضا مطلع هذا الأسبوع. نتحدث هناك عن استرداد لـ AT1 دولارية صكوك بمليار وربع المليار ريال من S&B هذا الأسبوع، سيقوم باستردادها الشهر المقبل. لنقم الآن مشاهدينا بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية في هذه اللحظات. إذن يراوح المؤشر مكانه على عتبة 10,800 نقطة، والتي كان قد فقدها مؤشر تاسي يوم أمس، لينخفض ويقفل عند أدنى مستوى له منذ 5 مارس الماضي. مستويات السيولة تحسنت في جلسة البارحة وجلسة هذا اليوم مقارنة بجلسة
جلسة يوم الأحد التي سجلت 2.5 مليار ريال فقط من التداولات، اليوم نقترب من عتبة 4 مليار ريال خلال الجلسة. ماذا عن الأسهم الأكثر نشاطا؟ هناك نوع من الاستقرار النسبي على الأسهم المصرفية، تحديدا الأسهم المصرفية الكبرى والتي تعرضت للضغوط في الآونة الأخيرة. الأهلي والراشي على ارتفاع ب 14 نقطة المئوية مع بقاء نسبة

0: بالارتفاع محدودة. أسهم أرامكو تعود للاستقرار هذا اليوم بعدما شهدت ضغوط في جلسة البارحة، ويبقى السهم فوق 26 ريال. الصناعات الكهربائية على تراجع ب 2%، والمصافي قفزة قوية ب 5.5 النقطة المئوية، ويصاحبها أيضا زخب في مستويات السيولة. الأسهم الأكثر ارتفاعا ها هي جميعها في الحد الأقصى من المسموح به ارتفاعه 10%. الأسماك طبعا شهدناها في آخر أسبوعين تسجل هذه القفزات السعرية المضاربية. في المقابل اللائحة الحمراء البابطين، الحمادي، سينومي ريتيل باثنين وربع النقطة المئوية، أنابيب الشرق وأنابيب كلاهما أيضا على انخفاض بواحد بقرابة 2 إلى 2.25 النقطة المئوية. نتابع في فقرة سهم اليوم سهم شركة الصناعات الكهربائية الذي يسجل أكبر وتيرة تراجع يومي له في حوالي 4 أشهر. السهم وصل اليوم في أدنى مستوياته إلى 13.57 ريال، وهو أدنى مستوى يومي للسهم منذ الأول من مارس الماضي. كما أنه أحجام التداولات مرتفعة عليه نسبيا، عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 3 أضعاف المتوسط اليومي لآخر 20 جلسة تداول. أداء السهم في 5 جلسات متراجع بحوالي 3.5%، أما أداؤه على مدار 30 يوم متراجع ب 7.5%، وأداؤه منذ مطلع السنة ارتفاع ب 29%. أما ارتفاعاته على مدار 52 أسبوع فتناهز 70%، وهذا مقارنة بتراجع تاسي في نفس الفترة بحوالي 3.3%. السعر إلى القيمة الدفترية للشركة يبلغ حوالي 11.5 مرة، في حين أنه مكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية يقف فوق 22 مرة، أما مكرر الربحية المستقبلي حوالي 23 مرة. عائد التوزيعات منخفض بعض الشيء، يقف عند 1.8%. العربي كابيتال وإي إف جي إرمس تتابعان السهم، الأولى توصي بالشراء والثانية توصي بالاحتفاظ. متوسط السعر المستهدف هو 17.5 ريال، وهو أعلى ب 19% عن آخر سعر إغلاق للسهم. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ فهد سعد عبد الله التويجري 5.5%، فيصل سعد عبد الله التويجري أيضا 5.5%، وشركة أجدى للخدمات الصناعية بأقل من 19%. للمزيد حول تداولات السوق السعودية يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى نايف الراجحي. أهلا بك أستاذ هشام، شكرا لوجودك معنا. هذا الضعف الذي نشهده في سوق تاسي والتراجعات المتواصلة حقيقة وكسر 10.800 نقطة أدنى مستويات في أكثر من 3 أشهر، يصاحبه أيضا ضعف في السيولة، برأيك ما هي العوامل التي تضغط على السوق في الوقت الراهن؟
1: مساء الخير ناصر، مساء الخير للمشاهدين الكرام. يعني بالفعل ناصر، يعني قبل أمس التداولات لم تصل إلى 2.5 مليار، وهي أقل تداولات للسوق منذ 1 يناير. هذه الأمور تؤكد أنه السوق في عزوف من المستثمرين عنه بشكل كبير جدا، لأسباب ربما يعني هي الأكثر، أنه في أسواق أخرى جذبت المساهمين السعوديين، ربما أسهل في التداول، توسع أكثر في الشركات وأنواع الشركات، ومضاربات عالية على شركات وقفزات مستمرة، وخصوصا نتكلم طبعا عن السوق الأمريكي. ربما قبل 3 أشهر 4 أشهر كان هناك التركيز أكثر على المعادن، خصوصا الذهب والفضة. قبلها كان اتجاه أكثر إلى الكريبتو، العملات المشفرة. فالسوق السعودي يواجه عزوف من المستثمرين بشكل كبير جدا، وهذا انعكس سلبا على أداء السوق. العام الماضي السوق السعودي كان واحد من أسوأ الأسواق على الرغم من في الأداء طبعا، والسنة هذه على الرغم من الارتفاع القوي اللي حصل بعد بداية الحرب، ارتفاع بحوالي 14-15%، اليوم تقريبا خسرنا كل

0: ما كسبناه بعد في ذلك الوقت. شهر يونيو اليوم تقريبا انخفاض بحوالي 2%، عدنا تقريبا الى نقطة الصفر من بداية السنة، ارتفاع فقط 2.5% فقط من اول السنة. وهذه كلها امور لا تعكس واقع الشركات السعودية ولا واقع الاقتصاد السعودي. اليوم الشركات السعودية شركات كثيرة موجودة، ارباحها الربعية وارباحها السنوية هي في المستوى القياسي في اعلى الارباح، مكررة ربحية منخفضة جدا، قيمة دفترية القيمة السوقية جذابة جدا. يعني كل المؤشرات الفندمنتال هي إيجابية لشركات كثيرة، خصوصا شركات البلو تشيبس الشركات الكبيرة في السوق، ولكن مع ذلك نجد العزوف من المستثمرين، وهذا أمر يعني لا نستطيع تفسيره إطلاقا من حوالي أكثر من سنتين أو من سنة ونصف تقريبا. وانعكس أيضا بشكل واضح وجريء على موضوع الاكتتابات اللي بدأت تفشل واحدة يعني بعد الأخرى. ربما لدينا اكتتاب الحمد لله نجح آخر واحد، لم تدرج الشركة حتى الآن في السوق الموازي، شركات كبيرة في السوق الرئيسي لم تستطع الإكمال، أو حتى شركات سحبت ملفاتها، وهذا يدل على أنه هناك مشكلة سيولة عالية جدا في السوق، و يعني ربما سحبتها هذه الجاذبية الأسواق الأخرى الموجودة في العالم خصوصا السوق الأمريكي طبعا.
1: يعني ومع بقاء مستويات السيولة كما تفضلت أستاذ هشام، يعني بداية هذا الأسبوع 2.5 مليار ريال، وحتى اليوم يعني نتحدث فقط عن 4 مليار ريال في الجلستين الأخيرتين، هذا مؤشر عن أنه العزوف مستمر على المدى القريب، خصوصا في فترة الصيف على أقله.
0: صحيح، يعني هذا ربما احد الاسباب، يعني التداولات اليوم يوم الاحد كانت حدود 2.5 مليار ربما بسبب اجازه الصيف، ولكن بشكل عام التداولات ضعيفه جدا على السوق. يجب يعني كنقطه اولى يجب جذب استثمارات وجذب سيوله للسوق ربما تتجاوز 6 الى 7 مليار حتى يبدا السوق بالتحرك. السوق لا يشكو من نقص الشركات ولا حتى من نقص الشركات الممتازه والشركات الجيده. اليوم ربما ذكرناها اكثر من مره، خمسه بنوك يعني هي الاستثمار والجزيرة والعربي والأول والبي اس اف، القيمة الدفترية لهم أعلى من القيمة السوقية، وهذا أمر لا يمكن غير منطقي إطلاقا أن تكون، خصوصا في بنوك موجودة في المملكة. يعني نحن نعرف أنه صحيح هناك بنوك أجنبية ولكن محدودة، ولكن البنوك العشر السعودية تسيطر على أكثر من 95% من الودائع والقروض في المملكة، وأن يكون هناك نصف هذه البنوك القيمة الدفترية لها أعلى من القيمة السوقية، هذا أمر غير منطقي على الإطلاق. المكررات ربحية جدا جذابة، كل أمور الشركات أو البنوك تحقق أرباحها، رغم من نتكلم عن وضع الفائدة وعدم اليقين أن هل ترفع الفائدة أو تنخفض، ولكن لا أعتقد أنه هذا الموضوع يؤثر بأي شكل من الأشكال على البنوك. اليوم البنوك تقرض بمارجن أعلى بكثير من السايبر المعتمد عند سامة، وبالتالي أعتقد أنه العملية الجاذبية ستأتي تباعا، ولكن تريد من يحرك السيولة فيها كما رأينا في بداية الحرب. يعني إذا نرجع إلى 1 مارس كان هناك ربما سيولة دخلت إلى السوق، بعد هذه السيولة بدأت تجذب كثير من المستثمرين سواء الأفراد أو الصناديق. أعتقد محتاجين مثل هذه العملية مرة أخرى للسوق لتنشيط السوق وإرجاعه على الأقل عند مستويات 11500 نقطة على أقل تقدير.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من الرياض، هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى نايف الراجحي، أهلا بك. نتوقف مع فاصل قصير الآن مشاهدين، نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه أسهم مجموعة التكنولوجيا الأمريكية ماجنيفيسنت 7 تخسر تريليونين و300 مليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية في شهر يونيو.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محطات بيع الوقود بخفض أسعار البنزين فورا، محذرا من مواجهة مشكلات كبيرة إذا لم تعكس الأسعار تراجع أسعار النفط الخام. وأشار ترامب عبر منصة تروث سوشيال إلى أن على تجار الوقود خفض سعر البنزين ليصل إلى $2.50 للجالن، مؤكدا أن ما وصفه بالمغالاة في الأسعار يعد ممارسة غير قانونية. كما أعلن ترامب تعليق التعريفات الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب لمدة 8 أشهر، في خطوة تستهدف دعم المزارعين الأمريكيين والحد من الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء. ووصف ترامب الوضع بأنه حالة طوارئ لعدم توافر كميات كافية من الأسمدة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد والنزاعات في مناطق إنتاج الأسمدة والقيود التجارية المفروضة من بعض الدول المنتجة أثرت على السوق الأمريكية. وجاء القرار بعد ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل حاد هذا العام إثر الحرب بين أمريكا وإيران وما رافقها من اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الكبريت والأمونيا. ماذا عن عقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها الـ S&P 500 والناسداك 100 وناسداك كومبوزيت بقيادة أسهم التكنولوجيا التي شهدت خسائر قوية في الأسابيع القليلة الماضية مع دخول البارحة عدد كبير من المستثمرين لاقتناص الفرص في تلك الأسهم؟ العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشير حاليا إلى بعض الارتفاعات، الناسداك على ارتفاع بربع نقطة مئوية والـ S&P 500 بعشر نقطة مئوية. ماذا عن عوائد السندات الخزانة الأمريكية؟ جميعها على ارتفاع، تعكس التوقعات بأنه الفائدة سترتفع قبل نهاية هذا العام من قبل الفيدرالي، وهو ما ينعكس تحديدا على العوائد لأجل سنتين التي تتجاوز 4.1%. في أسواق العملات، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 1986 متجاوزا 162 ينا للدولار، ما وضع الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا لدعم عملتها. يأتي هذا الهبوط رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، إلا أن الفجوة الواسعة بين العوائد في اليابان والولايات المتحدة ما زالت تضغط على الين. وتراقب الأسواق الآن ما إذا كانت طوكيو ستلجأ إلى تدخل فعلي في سوق الصرف بعد تدخلات سابقة بمليارات الدولارات لم تنجح إلا في منح الين دعما مؤقتا. ويرى محللون أن كسر المستويات الحالية قد يفتح الطريق أمام اختبار نطاق 164-165، ما قد يدفع السلطات إلى التحرك إذا تسارعت وتيرة الهبوط.

0: هذه نظرة الآن مشاهدينا على أزواج الدولار الرئيسية، ولاحظوا اليوم الدولار يعود للارتفاع. بالأمس كان هناك بعض عمليات جني الأرباح على الدولار، لا ننسى بأن الدولار سجل قفزات قوية جدا في الأسابيع الماضية. مؤشر الدولار يتداول فوق 101 حاليا، اليورو دولار دون 114، الدولار ين 162 وما فوق، والدولار الأمريكي أمام الكندي فوق مستويات الدولار 42. نلقي نظرة الآن على أداء أسواق الأسهم في أوروبا. ارتفاعات قوية في الساعة الأخيرة تسجلها الأسهم في ألمانيا، زت راداكس على ارتفاع ب 1.5%، الفوتسي 100 أيضا ب 1.1 النقطة المئوية، الكاك كارونت متأخر عن ارتفاعات نظيريه مرتفع فقط بنصف نقطة مئوية. للمزيد تنضم إلي مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا، ما الذي يدفع أسواق الأسهم الأوروبية تحديدا في فرانكفورت وفي لندن لتعزيز المكاسب بهذا القدر خلال النصف ساعة تقريبا الأخيرة؟
1: يعني منذ صباح فعليا نحن تابعنا مكاسب قوية للأسواق الأوروبية، الفوتسي منذ صباح مرتفع بأكثر من 1%، وربما بشكل عام في المنطقة الأوروبية الدعم يأتي من أسهم التكنولوجيا التي دعمت الأسواق العالمية على أساس فصلي. يعني نحن نتحدث عن أداء فصلي للأسواق الأوروبية قد يكون أفضل فصل في أكثر من 5 سنوات، والدعم الأساسي يأتي من أسهم التكنولوجيا التي على مستوى فصلي في طريقة لتسجيل أفضل أداء منذ عام 2001، يعني فترة طويلة جدا. فأسهم مثل إنفينيون ترتفع، ستي مايكرو إلكترونيكس، ASML، سيمنز أنرجي، كلها صاعدة منذ الصباح. نضيف إلى ذلك بيانات اقتصادية صدرت من المنطقة الأوروبية دلت على تباطؤ معدل التضخم، وهذا إيجابي لأن هناك مخاوف برفع الفائدة مجددا من قبل المركزية الأوروبية. ففي فرنسا مثلا معدل التضخم تباطأ من 2.8% إلى 2%، في إيطاليا معدل التضخم أيضا تباطأ من 3.2% إلى 3.1%. يوم غد ننتظر أرقام التضخم لكل منطقة اليورو، وهنا أيضا نتوقع تراجع من 3.2% إلى 3%. فبشكل عام أرقام التضخم كانت إيجابية، مبيعات التجزئة في ألمانيا أيضا دلت على نمو قوي على أساس شهري وأيضا على أساس سنوي، وفي بريطانيا للإجابة على سؤالك أيضا النمو كان صامد في الربع الأول من السنة، الاقتصاد البريطاني نما ب 0.6% بدعم من قطاع الخدمات الذي كان أكبر مساهم في أرقام إجمالي الناتج المحلي. نمو القطاع الخدمي في الربع الأول من السنة في بريطانيا ب 0.8%، فكل الأرقام الإيجابية أو كل الأرقام الاقتصادية قد نقول أيضا كانت إيجابية وأضافت إلى الزخم الذي شهدناه أيضا في مجال التكنولوجيا.
0: بريطانيا كان هناك خطاب لأندي بيرنام الرئيس الوزراء البريطاني القادم، وخلال الخطاب أعطى بعض الملامح لخطته الاقتصادية، ما أبرزها؟
1: طبعا، والمهم رقم واحد الغير رسمية بالنسبة لأندي بيرنام هي عدم إخافة أسواق السندات، ولكن المهمة الرسمية طبعا هي قد نقول تلبية مطالب الشعب الذي رفض كير ستارمر رفضا باتا، خاصة بناء على نتيجة الانتخابات المحلية التي جرت في مطلع مايو. أندي بيرنام يقول أنه المشكلة في بريطانيا هي تركز السلطة في لندن بشكل مبالغ فيه، بما يعني قد نقول يخنق النمو في المناطق الأخرى. والإجابة أو الحل بالنسبة لأندي بيرنام هي نزع بعض السلطة من المراكز أو المناطق المركزية مثل لندن، وإعادة السيادة أو إرجاع جزء من السيادة سوفرينتي إلى المناطق الإقليمية، بمعنى أن كل المناطق المختلفة ستكون لها سيادة اتخاذ القرار في ملفات هامة قد حتى تشمل الضرائب، سواء كان ضرائب الدخل، ضرائب العقارية، أمور متعلقة بإنشاء المساكن، بالتخطيط، بالبنى التحتية، خدمات الرعاية الصحية، التعليم. فتكون كل منطقة بعينها حرية اتخاذ القرار بناء على المعطيات المحلية. هو يقول أنه هذا هو سر النجاح، لماذا لم تنمو بريطانيا؟ لماذا دائما نكون في حلقة مفرغة من النمو الضعيف؟ إضافة إلى ذلك هو قال أنه مستعد لإصلاح نظام الخدمات الاجتماعية، وهذا مطلب أساسي لتقريبا كل الأحزاب في موافقة أنه فاتورة الخدمات الاجتماعية عالية جدا ويعني غير مقبولة، لا يمكن أن تكون مستدامة بهذا الشكل، وهو مستعد لإصلاح منظومة الدعم وما تنفقه الحكومة، وهذا أمر مهم جدا عندما نتحدث عن السياسة الاقتصادية، لأنه هو قد يعني إذا قرأنا بين السطور ربما خفض مستوى الإنفاق على الدعم، وهذا أيضا قد يكون أمر إيجابي من ناحية الأسواق وعوائد سندات الخزانة. ولكن طبعا ناصر، السؤال الأهم طبعا من

0: الشخصيات التي سيعينها في المناصب الرئيسية خاصة طبعا الخزانة؟ هل ممكن فعليا أن يأتي أد ميليباند الذي قد نقول ينتمي إلى المعسكر اليساري نوعا ما في الحزب ويكون هو مسؤول عن إدارة الحقيبة الاقتصادية؟ وإذا تم إعلان ذلك هل يمكن أن يخيف الأسواق أم سيهدأ أد ميليباند من ميوله اليسارية ويتخذ موقف فيه أكثر قد نقول وسطية من ناحية السياسة الاقتصادية؟
1: يعني لا يزال هناك حوالي 3 أسابيع حتى يستلم منصب رئاسة الوزراء، وننتظر حينها إعلانه عن من سيحمل حقيبة وزارة المالية البريطانية. شكرا جزيلا لك كارينا كامل من لندن. عجل تجار التجزئة الأمريكيون طلباتهم من الصين بنحو 4 إلى 6 أسابيع بهدف تأمين مخزونات موسم الجمعة السوداء وعطلات نهاية العام قبل زيادات محتملة في التعريفات الجمركية الأمريكية في الأشهر المقبلة. وأدى تسريع تلك الطلبات إلى ارتفاع أحجام الشحن بين الصين والولايات المتحدة في مايو ويونيو فوق المستويات المعتادة، ما دعم الصادرات الصينية مؤقتا وساهم في صعود أسعار الشحن البحري على المسارات الرئيسية من شنغهاي إلى كل من نيويورك ولوس أنجلوس. تأتي هذه الخطوة وسط ترقب لانتهاء العمل بالتعرفة الأمريكية البالغة 10% في 24 من يوليو واحتمال استبدالها برسوم أعلى. نتوقف الآن مع لحظات مع فاصل إعلاني ومن ثم نعود لمواصلة بقية فقرات جرس الإغلاق. ابقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذ إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساءً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. الخارجية القطرية تعلن أنها تنسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وتقول إن حرية الملاحة في المضيق حق مكفول لجميع دول الخليج. الخارجية القطرية تؤكد أن أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات لم تحول لطهران حتى الآن، وهي مخصصة لشراء السلع الأساسية. الدوحة تقول أنه تم استخدام خط الاتصال المباشر لتهدئة التوتر في هرمز، ولا يوجد اجتماع مخطط له بين أمريكا وإيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الحوار مع الوسطاء القطريين بشأن تنفيذ الاتفاق مع أمريكا بما في ذلك الإفراج عن الأصول المجمدة سيعقد يوم الأربعاء في الدوحة على الأرجح. بقاء يؤكد أن لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط إلى تعقيد الأمور. الرئيس الإيراني يتعهد بالالتزام بمذكرة التفاهم إذا التزمت بها أمريكا. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أن جميع السفن الكورية تغادر مضيق هرمز باستثناء اثنتين. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن أكثر من 50,000 جندي ينتشرون بالشرق الأوسط على أهبة الاستعداد. مصدر لبناني يؤكد للعربية أن قائد سنتكوم بحث في لبنان الترتيبات الأمنية في المناطق التجريبية، وأن التنسيق قائم بين الجيش اللبناني وسنتكوم حول المرحلة المقبلة. عون يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. الشرع يقول إن إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى ساحة فوضى غير منتهية. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن أمريكا

سلمت إسرائيل وثيقة بشأن غزة. وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. رئيس القضاء العراقي ووزير المالية يبحثان آلية تعزيز إجراءات استرداد الأموال العامة وحماية المال العام. القضاء العراقي يعلن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار مع وكيل وزير النفط للتوزيع. دول تطالب الأمم المتحدة باجتماع عاجل حول الأبيض السوداني بعد رصد حشود للدعم السريع. روسيا تعرب عن القلق من تصاعد هجمات أوكرانيا على محطة زابوريجا النووية. ستارمر يعلن رفع ميزانية الدفاع البريطانية إلى 300 مليار جنيه استرليني. ووزير دفاع بريطانيا يعلن عن أكبر استثمار في المسيرات. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة قتل الزلزال إلى 1719 شخصا والعثور على الناجين تحت الأنقاض بعد مرور 6 أيام على الكارثة. وفي أخبارنا الاقتصادية، صندوق الاستثمارات السعودي يسجل أرباحا قياسية ب 65 مليار ريال وأصوله تتخطى 4.5 تريليون. البطالة في السعودية تسجل أدنى مستوى لها منذ عام. طيران الرياض يضيف ملقا وكوالالمبور إلى شبكة وجهاته الدولية. الأسهم العالمية تواصل موجة الصعود والين قرب أدنى مستوى له منذ عام 86. النفط يتراجع ترقبا لمحادثات أمريكية إيرانية في الدوحة. الذهب يتجه لأسوأ أداء فصلي في 13 عاما مع قوة الدولار وتوقع رفع الفائدة. الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على مهلة حتى أكتوبر لإنجاز ملفات التجارة. القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية. فورد تستدعي 777 ألف سيارة في أمريكا بسبب خلل بناقل الحركة. ركلات الترجيح تبتسم للمغرب على حساب هولندا وتقوده إلى ثمن نهائي كأس العالم. مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي يؤكد أن هدفه الأساسي المضي قدما بالمونديال والوصول إلى أبعد نقطة. البرازيل تتغلب على اليابان بهدفين لهدف وتتأهل إلى دور 16. وباراغواي تقصي ألمانيا بركلات الترجيح. وفي مباريات اليوم، منتخب كوت ديفوار يواجه النرويج بولاية تكساس الأمريكية. وفي منتصف الليلة، فرنسا تسعى إلى مواصلة انطلاقتها المثالية في كأس العالم عندما تواجه السويد. ختام العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال. لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث

0: حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
1: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية.
2: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب المونديال. معي أنا فيصل الجفني على إذاعتكم العربية اف ام وعلى منصة شاهد وعلى منصاتنا الأخرى المتنوعة. باسمكم أرحب بشركائي في حلقة اليوم، جلال الزهراني من جدة، وعماد وحسين العمودي أيضا من جدة. حياك الله أبو ليال.
1: هلا أبو محمد، أمسي عليك بالخير وعلى السادة المتابعين والمشاهدين جميعا وعلى العزيز الصديق حسين العمودي.
0: حسين مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور أبو محمد، أمسي عليك على السادة المتابعين والمستمعين وعلى حبيبنا أبو ليال، وإن شاء الله تكون حلقة مثرية بإذن الله.
0: أبو مين حسين؟
2: إن شاء الله أبو عمر.
0: إن شاء الله. تزوجت ولا لسه؟
2: لا والله لسه، دعواتك.
0: كم العمر؟
2: العمر حوالي 27 تقريبا.
0: اي لا، باقي لك 3 سنوات، اصبر لا تستعجل.
1: اي بالضبط نفس النصيحه هذه اللي اعطيته اياها.
0: بال30 وفوق الى الحين في حب ما انطحن، اصبر. حياك والله جلال. ودي قبل ما ادخل في مواضيعنا، قريت معلومه ابي احد ياكدها لي، بس يمكن استغل وجودك انت وحسين. قريت انه محرز في عقد بينه وبين النادي الاهلي السنة الأخيرة في بند يتفعل أو يتم تفعيله، سواء كان من محرز أو كان من النادي الأهلي، في حال تفعيله بعدم الاستمرارية يدفع 60 مليون دولار للاعب أو اللاعب إذا فعل للنادي. هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟ قبل ما يعني ما نتفلسف.
1: هو قبل نتفلسف، قبل الحلقة الماضية من السادة العربية حسين ذكر هناك مفاجآت في الأهلي، ما رضي يعطينا العلم كامل، بس سبحان الله بعدها بيوم طلع موضوع رياض محرز وطلع موضوع فرانك كيسي بشكل عام، فحسين عنده الإجابة الشافية. لكن هل هذا الشيء يطبق؟ أنا ما أعتقد يطبق كشرط جزائي كبير، يعني 60 مليون حتى أعلى من راتب محرز، كأنه راتب موسمين لمحرز، فأعتقد أنه الرقم عليه شكوك كبيرة. لكن أفضلية التعاقد لعام والتمديد لعام هي موجودة في كل العقود، يعني في عقود كثيرة فيها الأفضلية للتمديد، في حال انه الفريق واللاعب موافقين على هذا التمديد سيفعل، في حال انه اي احد فيهم رفض لن يفعل هذا الشيء.
0: مثل ما صار مع كراسكو مع الشباب
1: بالضبط. فحصل مع كراسكو استغل هذه النقطة، حصل مع جيسوس في الهلال والهلال قام بتمديد العقد مع جيسوس موسم آخر. لكن زي ما قلت لك الإجابة عند حسين، إن شاء الله أشفى.
0: انقذنا.
2: هو فعلا في بند حسب ما أعرف، البند مرتبط بس بشهر 6 من 2026 أساسا. البند حسب ما أعرف أنه وضع بطلب من اللاعب، بطلب شخصي من اللاعب أثناء مفاوضاته، لكن ما أظن أن رقم 60 مليون رقم دقيق، أظن أن الرقم يعني ينزل إلى الربع، حوالي 15 مليون دولار أو يورو تقريبا. ففعلا واضح أنه في رغبة من الأهلي
0: بتفعيل. يعني بس علشان أفهمها، هذا البند محطوط في حال مثلا هلال قال آسف الأهلي قال ما أبغاك تستمر معنا، نعطيك 15 مليون وتمشي، صح؟
2: صحيح.
0: طيب وهذه 15 مليون تمثل إيش؟ رواتب مثلا سنة؟
1: لا، من السنة
2: أقل من السنة تقريبا.
0: أقل من السنة. طيب وفي حال أنه استمر، كم راح تكون تكلفة استمرار محرز على الخزينة الأهلوية مثلا كرواتب وغيره؟
2: تقريبا حوالي من 45 ل 50 مليون حسب ما أعرف، لأن الراتب في السنة الأخيرة أظن أنه محرز في حال كمل عقده مع الأهلي عنده مكافأة أن راتبه يوصل إلى الضعف تقريبا.
0: 50 مليون دولار
2: تقريبا في يعني في هذا الرينج.
0: نعم. يبغى لنا نفتح الموضوع بشكل موسع بعد ما يعني ناخذ سواء في الأهلي ولا غير الأهلي الأرقام.

0: هذه لابد أن تفتح بشكل دقيق. نبدأ أخبارنا. المنتخب المغربي كالعادة يشرف العرب ويشرف الكرة العربية في المونديال وللمونديال الثاني على التوالي بعد 2022 يقدم المستويات المميزة، حيث نجح في تحقيق أول انتصار له على هولندا في تاريخ كأس العالم بعد أن خسر أمامه للمرة الأولى عام 94 بنتيجة 1-2. المرة أنهى المغرب سلسلة الهزائم التاريخية لمنتخب هولندا في المونديال ضد المنتخبات الأفريقية، وسجل المنتخب المغربي نسبة استحواذ كبيرة في مباراة الفجر بلغت 70% أمام هولندا، مكملا 720 تمريرة صحيحة بدقة وصلت إلى 92%. هذا الرقم يعتبر من أعلى معدلات الاستحواذ والتمرير لمنتخب أفريقي في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال. أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى ثمن النهائي في دور 16 في نسختين متتاليتين من كأس العالم، أصبح ياسين بونو من أكثر الحراس الأفارقة حسما لركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم، ووجد إشادات كبرى من معظم المحللين على مستوياته المتميزة. جدير بالذكر بأن ما حصل في مباراة الأمس مع منتخب هولندا الذي انتهت بالتعادل في أشواطها الأصلية بهدف لهدف، استطاعت في ركلات الترجيح من انتصار ب3-2. جلال، في ركلات جزاء كثيرة أو ترجيحية كثيرة ضاعت، لكن الحظ ابتسم للمغرب.
1: بالضبط، وياسين بونو يمكن تعود على هذه المواقف الكبيرة، يمكن سواء مع الهلال أو سواء مع منتخب المغرب خلال كأسين عالم بشكل عام. لكن الملفت في المباراه ابو محمد انه هيمنه كامله صراحه. يعني انا يمكن كتوقعات قبل المباراه انا توقعت هولندا بما انها تملك جيل ممتاز، نعم في شكوك على المدرب على كومان بشكل كبير، وانا من الناس المتشفين كثيرا في كومان، الشخص اللي في يوم من الايام سول عن بيرغوين وقال انا استبعده لانه هو فقد الطموح، هو ذهب لدوري سعودي لن استدعيه للمنتخب بعد ذلك. من أخرجه من كأس العالم هو حارس، يعني هو المنتخب المغربي كامل لكن بسبب حارس يلعب في دوري روشن السعودي صحيح. تم إخراجه من البطولة بشكل عام. منتخب هولندي كأسماء واحد من أفضل النسخ من فترة طويلة جدا، خط وسط جيد، خط هجوم بدأ يستبشر خير، أنه هناك مهاجم، هناك أجنحة قادرين، حتى دكة هولندا واحدة من أفضل الدكات. لكن لما تشوف المباراة هيمنة كاملة منتخب المغرب صراحة، منتخب بنسخة رائعة جدا، يمكن على أرض الملعب زي ما نقول على الورق وعلى أرض الملعب يقدم كرة حتى أحلى بالنسبة لي، أحلى بكثير من كأس العام الماضية، ممكن ما توصل بنفس المواصيل والوصول لذلك الإنجاز الكبير، لكن هم يقارعون أندية كبرى، يعني منتخبات كبرى كثيرة، مباراة أبدع فيها الكل مثل ما ذكرنا، دكة هولندا حتى دكة المغرب صراحة واحد من أفضل أفضل أفضل يعني الدكات، يمكن على مدار البطولة شفت كيف لما ندخل مثلا سفيان الرحيمي في يوم من الأيام، حتى لو لما يخرج دياز يخرج أي لاعب تلقى البديل يقدم 100%. أيضا منتخب المغرب في بوعدي في أكثر من لاعب جديد، هو منتخب يعني مثل ما نقول جيل لاحق جيل، مدرب مغربي يخلف ومدرب مغربي، الإنجازات تتوالى، وكل هذه دروس مختلفة عننا، دائما نقول نبغى نربط كل شيء بالكرة السعودية بما أنه هذا برنامج سعودي، ظروفهم مختلفة، خططهم مختلفة، لكن هم نجحوا، مو شرط نحن نطبق نفس الخطط ونحضر نفس الرجالات من هذه الخطة لتنفيذ جزء من مخططاتنا، عندنا خطط لائقة فينا إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى يكون هذا درس. أما ما قدم المغرب في كأسين عالم أعتقد أنه درس تاريخي، المغرب أثبتت للكل فعلا أنه أفضل منتخب عربي في كؤوس العالم وقادرة توصل بعيد، المغرب بهذا الإنجاز قادرة توصل بعيد بحول الله وقوته.
0: طيب، هو أنا قبل ما أروح لحسين، أنت ذكرتنا طبعا، ذكرت للمتلقي بأنه مدرب هذه النسخة مختلف عن مدرب النسخة الماضية، اللاعبين يؤدون نفس الأداء، هل هذا يعني صك براءة للمدربين السعوديين أو اللي جو دربوا اللاعبين السعوديين بأنهم لا يتحملون نسبة كبيرة من الخفقات اللاعب عليه مسؤولية أكبر؟
1: طبعا بشكل كبير، يعني أنت جبت مدربين يتقاضون 20 ضعف ما سيتقاضى أي مدرب سعودي، جربت في مدربين بالعكس، أنا أشوف في مدربين تسببوا بكوارث كبيرة، أنا ما أتكلم على كوارث فقط في نتائج، أنا أتكلم حتى باستدعاءات كان ممكن تحصل في وقت مبكر، بصناعة أكثر من لاعب، بعدي لاعب المغرب 18 عام حمزة عبد الكريم في مصر 18 عام، في مدربين عندنا كانوا يخشون. انت لما تجيب مدرب وطني هو يعلم انه الانجاز، حتى بصناعة لاعب سعد الشهري لما كان يطلع لاعب من

0: نادي غير معروف ويستدعي المنتخب الاولمبي وهذا اللاعب يبدع ثم ينتقل لفريق كبير، هذا انجاز شخصي بالنسبه له. المدرب الاجنبي يهمه في الاخير نتيجته، يهمه انه هو يبقي هذا العقد الكبير جدا لاطول سنين ممكنه، وان حصل واخذ الشرط الجزائي وتمت اقالته قادر. يعني حتى المدرب الاجنبي خلينا نقولها، وان كنت انا ما اؤمن بنظريه المؤامره، لكن فيه لازم يكون فيه مدرب اجنبي ياتيك هو يبغى الشرط الجزائي، هو ما فرق معاه الموضوع لانه سيحصل على رواتبه كامله وفلوسه كامله. المدرب السعودي يفرق معاه من نسيج هذا الوطن، ما يسيء الوطن هو ما يسيئنا جميعا، ما يسيء اللاعبين وما يسيء المدرب. دائما نقول نقطه الولاء والانتماء، ممكن تحضر اي لاعب، تجنس اي لاعب، تحضر اي مدرب يكون عنده انتماء للمشروع للشركه الموجود فيها، لكن الولاء للوطن اعتقد ما في الا
1: مو مرتبط
0: بجلدتك
1: باي
0: قادر.
1: توقيعات. صحيح.
0: بالضبط بالضبط، هو مرتبط بالارض هذه اللي هو عايش فيها وراح يبذل عشانها الشيء الكثير، وخلوه يتعلم. بالعكس، مدرب مثل سعد الشهري تعلم في بطولات برتم عالي بمنافسات قويه مع نادي الاتفاق، ذهب وسافر مع منتخبات سنيه، عنده معرفه وعنده اليه وعنده خطط، ليش لا يجرب نفسه؟ جربنا غيره وفشل، سعد الشهري راح نوقف معاه هو واي مدرب سعودي باذن الله، وهم كثر.
1: وإن كنت أختلف معك في الجزئية الأخيرة، إذا مسألة أنه نجيب سعد عشان نجرب معناته هذه من غير ثقة، إحنا نحتاج نجيب سعد وإحنا واثقين فيه حتى يعني تكون الأمور متكاملة. حسين، كيف شفت المغرب؟
2: أبو محمد، الملفت ممكن في منتخب المغرب مثل ما ذكر أبو ليال، مو بس أنهم انتصروا بالأمس ولكن هيمنوا على منتخب هولندا، المنتخب اللي كثر يصنفونه منتخب صف أول في أوروبا، وإن كانت ما له إنجازات تساوي منتخبات الصف الأول، ولكن مع ذلك منتخب هو كأسماء ممكن احنا حتى في السادة العربية سابقا وصفناه من ضمن المنتخبات القليلة اللي ما عنده اي نقطة ضعف واضحة في تشكيلته
0: صحيح.
2: عناصر كخصائص. مع ذلك المغرب هيمنت، مع ذلك المغرب لعبته هي محتاجة للهدف، وكانت قادرة انها ترجع، وكانت قادرة انها تشكل خطورة حتى مع تكتل اللعيبة الهولنديين ب 11 لاعب في الخلف. الملفت انه مو اول مرة تعملها المغرب، عملتها سابقا وضد البرازيل، المنتخب اللي الان هو في دور ال 16، المنتخب اللي الان البعض بدا يرمي عليه الترشيحات انه قد يكون مرشح جيد للبطوله. فالمنتخب المغربي وصل مرحله بصراحه ما شاء الله تبارك الله، مرحله كبيره جدا، مرحله قدروا فيها يتفوقون على اعلى المنتخبات. الملفت ايضا في منتخب المغرب مثل ما ذكر ابو ليال، غير المدرب المغربي، لو قارنت التشكيله الموجوده الان بتشكيله 2022، التشكيله اللي هي وصلت لنصف النهائي، بتجد تقريبا من 3 لـ 4 لاعبين فقط المستمرين، الباقيين في التشكيلة الأساسية تحديدا دماء جديدة، لاعبين برزوا في السنة أو السنتين الأخيرة، وهذا الشيء اللي ممكن يحسب لهم ضخ دماء جديدة والإيمان فيها والإيمان بقدراتها، وخليني أقول لك أبو محمد، عدم تقديس الإنجاز، لأنه فعلا وصولهم لنصف النهائي وتحقيقهم للمركز الرابع في كأس العالم كان إنجاز عظيم. مع ذلك مباشرة لما طلع جيل أفضل استطاع أنهم يعتمدوا عليهم. الشيء الملفت في المغرب أنهم حققوا نجاح قاري بتحقيق بطولة أفريقيا ووصول لهم لأكثر نهائي في الفترة الأخيرة، أيضا حققوا نجاح إقليمي بالصف الثاني أو الثالث، حققوا كأس العرب، والآن ليش لا هم يحق لهم أنهم يطمحوا لكأس العالم. الملفت أكثر وأكثر وأكثر أنهم بعد 4 سنوات لما تكون البطولة في بلدهم، أيضا عندهم جيل هم يراهنون عليه، الجيل اللي هم اشتغلوا على صناعته من 2009 فيما يسمى بأكاديمية محمد السادس، المشروع الخاص فيهم. وبالمناسبة من هذه الأكاديمية اليوم احنا نشوف عندهم في المنتخب عز الدين أناحي، فعندهم مشروع ضخم قاعد يحضر 2030، لا استبعد ان انا اشوف ايضا 7 أو 8 أسماء جديدة على التشكيل الحالي. انتصار مستحق لهم بالكامل، تفوقوا على هولندا مو 90 دقيقة 120 دقيقة، وياسين بونو لاعب دوري روشن كانت له البصمة الأخيرة.
1: طيب انا ودي أخلي الكلام الإعلامي على جنب، ودي أدردش معكم في سالفة اليوم. المجتمع المغربي والمجتمع السعودي، الشغف المغربي للشغف المغربي وحبهم لكرة القدم، والشغف السعودي وحب القدم كرة القدم، اللاعبين تأسيسهم واللاعب في المغرب والتأسيس في السعودية، وش نختلف؟ اتركوني الآن من موضوع أكاديمية، من موضوع اهتمام حكومي، من موضوع، وش الفرق بيننا وبينهم؟ في شايفين في فروقات جلال؟
0: طبعا.
1: وزي وشو؟
0: الفرق رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة من وجهة نظري تكوين شخصية اللاعب في سن مبكر. ما نبغى نتكلم على إمكانيات، الكل يتكلم على إمكانيات وتأسيس. قاعد أسمع والله انتقادات أبو محمد بعضها مستغرب، سواء من لاعبين سابقين وأساسيات كرة. بالعكس، لو ندقق في أساسيات كل اللاعبين أكيد عندهم أساسيات

0: في لاعبين عندهم إمكانيات أفضل بكثير مما أظهروا، لكن لما اللاعب تشعر أنه هو مو قادر يعطي حتى 20% 30%، لما اللاعب تحس أنه رجله ما هو شايلته، هو يفتقد الشخصية بشكل عام اللي تزرع في سن مبكرة. من بين كل النقد أنا عجبني النقد يا أحمد.
1: طيب الشخصية تدخل في موضوع التأسيس، تأسيس الشخصية.
0: طبعاً
1: هم ما يتحدثون اللي يتكلمون على الأساسيات، ما بيتحدثون عن الأساسيات المهارية، يتكلمون عن
0: والله
1: التكوين.
0: أغلبهم يا أبو محمد بعد كلمة أساسيات تسمعوا يقول تسليم.

0: تأسيس خصوصا للفئات السنية، كيف صناعة شخصية اللاعب، كيف أنه اللاعب وهو صغير لما يتعرض لضغوط معينة، يتعرض لتنمر معين، يتعرض لهزائم، اللاعب هذا كيف ترجع له شخصيته بشكل كبير، اللاعب هذا وسط أقرانه كيف نقدر نحن نطلعه. فكرة البحث عن الموهبة في أمور كثيرة في اللعبة تتولد بالفطرة معك، وكفطرة ترى اللاعب السعودي كفطرة ترى لاعب فنان، يعني لاعب الكرة في قدمه مؤسس بشكل جيد. كفطرة عندنا لاعبين مهاريين بدون أي تدريب، يروح يلعب في الحارة، يروح يلعب في المدرسة، اللاعب قدر يستفيد ويكتسب هذا الشيء بالفطرة ويطوره بشكل شخصي ما بدون تدخل أي عوامل أخرى. في أمور مكتسبة يكتسبها مع المدربين، أمور لياقية، أمور
1: طيب
0: بدنية،
1: في
0: أمور
1: هذه احنا
0: ذهنية.
1: نتشارك مع المغرب، ايش اللي يتميزون فيه عنا؟ انا
0: الشخصية
1: اتكلم
0: أحمد حسام ميدو
1: كأجيال.
0: ذكر أهم نقطة، أنا كأجيال خلينا نفصل الأجيال لأنه في أجيال
1: كأجيال
0: معينة
1: عمرية
0: كانت
1: نقصد،
0: تأخذ
1: اللي اعمارهم 12
0: كفئة سنية، تقصد
1: 13 20 18
0: بالضبط
1: زي كذا.
0: نحن نفتقد فئة عمرية كبيرة اللي هي من 8 سنين إلى سن 14 سنة. اللي اتكلم عنها زي ما قلت لك أحمد حسام ميدو هو الوحيد اللي يمكن ركز على هذه النقطة، واللي أنا سمعتها يمكن وقرأت عنها كثير، هنا تتكون شخصية لاعب كرة القدم فعلا. ما هو بعد ذلك، بعد ذلك اللاعب سيكون تفكيره في أمور أخرى، كيف يصبح مشهور أكثر، كيف يقدم نفسه بشكل آخر، كيف يروح لوسائل التواصل الاجتماعي، كيف يصعد الفريق الأول، هناك أمور تشغل باله أكبر بكثير. لكن هذا السن تكوين شخصيته، ما أبغى أفصل كرة القدم عن الحياة الواقعية، حتى نحن أولادنا أخواننا، هذا السن هو اللي تتكون فيه شخصياتهم فعلا. هذا السن نحن مهملينه بشكل كامل، ترى بشكل كامل مهملين هذا السن. وحتى لو في فئات سنية تلعب في المدارس أو في الأندية في هذا السن، ترى ما عليهم اهتمام، لا لهم ملاعب، لا لهم كشافين فعلا قادرين على اكتشاف هؤلاء اللاعبين، معالجة نقاط ضعفهم بشكل كبير. هذا اللي يختلف أبو محمد. في يوم من الأيام زي ما أقول لك، بس خلي تجربة المغرب على جنب، في منتخبات ما عندهم نفس أكاديميات المغرب، ما عندهم نفس الطيور المهاجرة واللاعبين المهاجرين بشكل عام، لكن اللاعب تشعر أنه يلعب فعلا بقلب، اللاعب روحه في الملعب تبذل. هذا الشيء فعلا له عوامل كثيرة، من ضمنها أنه نحن وذكرت لك إياها في حلقة سابقة، نحن كشعب ما شاء الله تبارك الله، الله ينعم علينا، شعب مرفه، في أمور مهي بيدنا، اللاعب نحن كشعب الحمد لله يعني مرفهين بشكل أفضل من غيرنا بكثير، هذا الشيء ما يقدر يتحكم فيه، الحمد لله هو نعمة كبيرة، لكن لابد تعالجها بالبذل بالولاء لحمل الشعار هذا لأعلى مناسبة. في لاعبين قاعدين يعطوا في المونديال، وما ابغى انسى يمكن ما ذكرتها في حلقات سابقه، لاعب مثل محمد العويس، مثل عبد الله العمري، مثل ناصر الدوسري، مثل محمد كنو، ما عندي اي شك اني راح اشكرهم والكل يشكرهم، لكن في لاعبين اخرين حسسوني انهم هم بعيدين غير موجودين، فعلا اقدامهم كانت متثاقله عن تقديم اي شيء للمنتخب. الشخصية هي اللي تجعلنا نروح لبعيد، إلا الإمكانيات قادرين نطورها في مع أي مدرب، مع أي أكاديمية، مع أي فرق، مع
1: صحيح.
0: أي أندية.
1: حسين نفس السؤال، وش الفرق بيننا وبين المغرب؟ أنا أتكلم الآن مو عمل حكومي أو عمل إداري، أنا أتكلم مجتمع.
2: ممكن أبو محمد، دائما لما نتكلم عن مشاكل اللاعب السعودي البعض يسلط الضوء على الاتحاد السعودي وعلى الخطط المدروسة أو الغير مدروسة وإلى آخره، وهذا قطعا في أغلبه كلام صحيح، ولكن أن تسليط الضوء على هذه النقطة، فأنا أحب أسلط الضوء على نقطة ثانية بالنسبة لي، وقد يكون هذا حديث يعتبر البعض قاسي، من أهم أسباب فشل اللاعب السعودي الأندية السعودية. الأندية السعودية عندنا ما تعتبر أندية بحد ذاتها بالنسبة لي، لأنه دائما الأهداف تركز على أهداف قصيرة المدى، تحقيق لقب أو لقبين، وهذه رسالة لجميع الأندية، مهما حققت من ألقاب طالما أنت ما عندك مخرجات جيدة ما أقدر أعتبرك نادي كرة قدم بصراحة، على الأقل في نظري. ليش الأندية عندها مشكلة في المخرجات؟ الأندية عمرها ما كانت عندها مشكلة في الموهبة، ولكن عندها مشكلة في التعامل، عندها مشكلة في التخطيط المدروس لهم. على سبيل المثال وليس الحصر، كأس العالم للشباب أو الناشئين، ما يحضرني بالضبط، 2011 إذا ما خاب ظني، صححوا لي لو كانت المعلومة خاطئة، السعودية قدمت مشاركة جيدة جدا. لو نذكر هذاك الجيل، ما في اي لاعب من اللعيبه اخذ فرصته بشكل يعني بشكل جيد او بشكل يحفز انه يطلق كل امكانياته الا 3 أو 4 أسماء. هذه مصيبه كبيره، يعني احنا ما نتكلم عن جيل كنا نتنبأ بنجاح، لا هم حققوا النجاح فعلا وقدموا مردود جيد، مع ذلك اليوم لو ترجع لهذا الجيل راح لو تكشف على كشف التشكيله عندهم، كشف القائمه، بتجد ان 3 أو 4 لاعبين اللي قدروا يكملون في مستوى عالي. هل ال 26 او ال 27 لاعب الاخرين اللي ما كملوا في مستوى عالي، هل الاشكاليه فيهم؟ لا أبدا بالنسبة لي، قد تكون الإشكالية في 2 3 4 فيهم، ولكن الإشكالية

0: في الأندية. على سبيل المثال أيضا وليس الحصر، اليوم عندك مثلا نادي مثل الأهلي، مع كامل التقدير والاحترام للأهلي، يملكون لاعب في الفئات السنية اسمه رامز عطار. طبعا هذا الاسم معروف عند الجماهير الأهلاوية لأنه لاعب من 4 5 سنوات يتم الكلام عنه، إلى اليوم ما لعب مع الفريق الأول، إلى اليوم ما
1: كم
0: تواجد.
1: عمره؟
0: الآن تقريبا المفترض أن عمره 19 أو 20. فهذه كارثة بحق اللعيبة. لو قارنتهم بلاعبين آخرين، أيوب بعدي مثلا وهو المثال اللي يشرح نفسه بصراحة في منتخب المغرب، الرجل لعب ضد ريال مدريد بعمر 16 سنة، لعب ضد نخبة اللاعبين كيليان مبابي، فينيسيوس، تشاوميني، كامافينجا إلى آخره. فهذه النقاط اللي هي تصقل شخصية اللاعب مثل ما ذكر أبو ليال. نترك الأندية شوي، نروح للاتحاد السعودي. ممكن المشكلة الأكبر أنه ما في خطط مدروسة لهذول اللاعبين، وإحنا جايين نشرح المثال عشان لا يكون كلام فقط أو حبر على ورق. في 2023 أو 24 تقريبا، لما عملوا تقليص لقوائم الأندية من 30 إلى 25 لاعب أبو محمد، وقتها في لاعبين فئات عمرية من 2004-2005 حصلت فيه إشكالية كبيرة لهم، ما وجدوا لهم مجال في الأندية.
1: هم اللي كان أعمارهم 19 والغوا موضوع الأولمبي في الدوري.
2: صحيح.
0: واضطروا
2: صحيح.
0: أنهم يتوجهون لحل اللي هو حل مؤقت اللي هو دوري جوي ل21 سنة، اللي مع كامل احترامي وتقديري ما أظن أن الدوري حتى متابع. والمشكلة أنه هذول اللعيبة اللي في دوري جوي هم يلعبون لأجل أنهم يلعبون، لأجل أنهم يزيدون الفاتورة على الأندية فقط، لأنهم مو معقول أنهم راح يتحسنون بالاحتكاك مع بعض، وهم نفسهم كانوا يحتكوا مع بعض في فترة الناشئين وفترة الشباب. فإن زدت فترة الاحتكاك بين بعضهم، لكن احتكاكهم مع اللعيبة الأجانب، احتكاكهم في المستوى العالي في الشدة العالية، هذه كلها أشياء غير موجودة. فمو معقول أن اللاعب يوصل إلى 22-23 سنة يكون أول اختبار له، مع لاحقا يفشل بسبب أن شخصيته أقل من قرائنه في باقي المنتخبات وباقي الأندية، ويحمل المشكلة اللعيبة. هذا لا يعني أيضا تبرئة ساحة اللعيبة، أكيد أن اللعيبة عليهم اختلافات كثيرة، ولكن إحنا نتكلم عندنا مشكلة أساسية أن اللاعب السعودي لابد من عمر 17-18 سنة ينظر له يعني بشكل جاد كلاعب فريق أول. معلش أبو محمد لو تسمح لي نقطة بس، وممكن هذه نقطة
1: قبل
0: كثيرة
1: قبل ما تروح للنقطة اللي أنت بتتكلم عنها. أنا أعيد كلمتك هذه في سالفة أنه مشكلة الأندية عدم ثقتها في اللاعبين اللي موجود عندهم، أنا أعيدك فيها 100%. حتى أن تحولت هذه الأندية، لو نرجع بالذاكرة شوي أيام مدرسة الهلال فترة بندر بن محمد لما كان مسؤول عن الفئات السنية، طلعت أجيال حينما كان فيه ثقة. وأيضا في مدرسة الأهلي الأكاديمية طلعت أسماء كثيرة أيام كان خالد بن عبد الله مسؤولا عنها، فكان في أسماء تطلع، لكن بالأخير سنوات الأخيرة صاروا مثل مطاعم الفاست فود، يبغى لاعب جاهز يوقع معه يجي يلعب معه وانتهى الموضوع.
0: صحيح. وهذه راجع أبو محمد لأن الإدارات تخضع للضغط الجماهيري، لأن الإدارات يعني حتى ما عندها خطط مدروسة على المدى الطويل، لأنهم أساسا ما يضمنون استمرارهم للمدى الطويل، فيبحثون عن الإنجاز السريع. معلش نقطة بسيطة تثير المشاكل، سامحونا عليها مقدما. قبل فترة طلع شخص مسؤول في أكاديمية مهد، كان يتكلم عن جيل 2008 و2009، ومع كامل الاحترام والتقدير له ولشخصه، كان يتكلم بكل فخر أنه هؤلاء اللعيبة الآن يعمل لهم معسكر في إيطاليا إذا ما خاب ظني.
1: صحيح.
0: ما أعرف كيف التصريح ينظر له أنه تصريح إيجابي أساسا. اللاعبين هذول اللي هم 2008-2009 اليوم المفترض يحتكون، مو يحتكون مع في وديات أو يحتكون في بطولات أنت تنظمها لهم. اليوم المفترض ينزلون لدوري روشن، المفترض اليوم ينزلون لدوري يلو، دوري يلو اللي أنا ما أعرف ليش البعض ما ينظر له أنه ساحة جيدة لتحضير اللعيبة، وإحنا نتكلم عن أن أفضل لاعب في المنتخب السعودي محمد العويس كان من دوري يلو في المشاركة الأخيرة.
1: صحيح.
0: فهذا التصريح إذا هذا كان التصريح مع كامل احترامي، يعني هو يقال من مبدأ ثقة ومبدأ فعل خطة مدروسة، فمعناته في إشكالية كبيرة.
1: طيب على حسب فهمي لتصريح الزميل الأستاذ سالم الأحمدي المتحدث الرسمي لأكاديمية مهد، وحسب اطلاعي وحسب تنسيقي واستفساراتي مع المسؤولين هناك، أكاديمية مهد هنالك خلل لا يملكون حله، أنه أنا هؤلاء اللاعبين أنا أخرجهم وبعدها يتحولون إلى الأندية، ما أملك أني أحتكر هؤلاء اللاعبين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا لما أوديهم لإيطاليا هو يسوي لهم زي الفريق منتخب يذهب إلى إيطاليا ويلعب مباريات، لأنه النظام مسموح هناك تشارك في أكاديمية وفرق، وكانوا يلعبون مباريات ماضية مع فرق مصنفة يعني.

0: أندية A وكافيهات سنية في الدوري الإيطالي ويلعبون ويقدمون مستويات مميزة. يقول لما يصل عمره 17-18 أنا بالنسبة لي تنتهي مهمتي فيتحول إلى الأندية، وهذا خلل، وإحنا قلنا أنه هذا خلل لأنه النادي بيأخذه ويحطه على الاحتياط. أنا أتفق صحيح. معك أنه لازم يشارك، وشلون تنحل هذه عند المسؤولين، عند سواء المسؤول اتحاد القدم، الأندية، الرابطة.
1: والله حلها سهل يا أبو محمد، حلها سهل جدا. أكاديمية مهد يعني مكان مفترض أنه لديه من السيولة الشيء الكثير أنه هو يتم أي تعاونات مع بعض الأندية، مثل ما نشوف في كل مكان في العالم ريد بول، ونرى أنه في شركات معينة لديها 3-4 أندية من ضمن الرعاة، هم من ضمن المستثمرين في هذا النادي. أنت لما تأخذ فريقين في دوري يلو كأكاديمية مهد وثلاثة أندية في يلو واحد في الممتاز، وتحاول تربط لاعبينك بهؤلاء الأندية وتحاول تتابع تطورهم ويكون لك نسبة من البيع بعد ذلك، هذه تجارة مربحة لك بشكل عام. أما أنت تطور لي اللاعب لنقطة معينة وتقول يلا خذوهم في السوق،
0: لا هو لأنه يقول لك أنا حكومي، أنا ما أنا بتجاري، أنا ما أفكر للربح المادي. يعني مثلا في ثلاث لاعبين،
1: الحكومة كلها تجارية يا أبو محمد
0: على عيني، بس يقول أنا مسؤوليتي اجتماعية، أنا لو أفكر فيه تجارة أبدخل في مشاكل مع الأندية، وبعدين بيقولون أنت الصرف اللي يدفع لك من الدولة، فأنت قاعد تنافسنا بفلوس الدولة. لا يعني لا لا. يعني في أشياء مخفية علينا.
1: ما راح يكون نادي بحد ذاته، هو سيكون موقع مع أندية كثيرة.
0: أنا ما أتكلم مهد كمهد، أنا أتكلم اللاعبين، عقود اللاعبين.
1: أنا أتكلم هو تكون من ضمن مهد بشكل عام. تكون من ضمن، يعني أنا أراها من ضمن الخطط السهلة جدا، إنه على الأقل تعاون، يعني ما مو شرط إنك أنت تستثمر في هذا النادي،
0: صحيح.
1: على الأقل تعاون لمدة عدد سنين معين، إنه أنا أقدر اللاعب هذا وأنت كنادي تستفيد منه، وأنا كأكاديمية مهد أستفيد من هذا الشيء، وهذا معمول فيه في كل مكان. أنت كأنك قاعد لديك مصنع ملابس كبير جدا وتصنع عدد ملابس كبير جدا، في الأخير لا يوجد معارض لعرض لاعبينك، وكأنك ترمي هذا الشيء في السوق السوداء.
0: أنا أتفق معك أنه تحتاج حل، أتفق معك مع حسين أنه لابد أن يوجد حل، حل منطقي.
1: هذه الحلول فعلا أنه يكون فيه تعاونات بشكل عام.
0: يعني أذكر حسين وأذكرك جلال، منتخب كان فيه مشاركة نهاية الموسم الماضي، منتخب أعتقد تحت 17 عام، كان فيه تحت 17 عام، كان فيه ثلاث لاعبين، مهاجم واثنين، المهاجم كم نادي القادسية، وهم ثلاثة اللي شاركوا في مع المنتخب وقدموا مستويات مميزة، هم مخرجي مهد. فأنا قلت للجماعة، قلت على عيني وراسي، هذا من يحق لكم أنكم تفتخرون أنه هذولا من مخرجات مهد، بس لابد المخرجات يكون لها آلية واضحة، مثل ما قال جلال، يا تتعاقد مع نادي، يا تؤسس
1: تعاون،
0: يا تؤسس شركة. بالباطن أنا اقترحت مقترح ما أعرف يعني صح. تجاريا يصلح ولا ما يصلح، تؤسس شركة بالباطن تكون مرجعيتها لأكاديمية مهد، تملك عقود هؤلاء اللاعبين. لابد أنه أنا أعرف هذا اللاعب والرايح، بدال ما يروح بالمجان ويجلس بالاحتياط مع الأندية اللي إحنا نعرف أنه ما يلعبون أندية لاعبين صغار وضاعت علينا الموهبة. فحسين أتمنى إن شاء الله أن الإجابة كانت يعني مقنعة لك، وأن كنت أتفق معك في سالفة المخرجات لابد أن تكون واضحة.
2: علاش احنا اثرنا عموما النقاش طويل؟
0: مهم.
1: لا لا هو مهم. ابو محمد امس كنت في موضوع مع احد الاعزاء اسمه عبد الله بن ابراهيم، وانت راح تسعفنا في هذا الشيء. في يوم من الايام سالوا يوسف الثنيان عن افضل مدرب دربه، فذكر اسم فلهو. انا ما تابعت فلهو هذا، بس بحسب روايه الاستاذ عبد الله بن ابراهيم ذكر انه هو مدرب عادي جدا، يعني ما كان من المدربين التاريخيين لنادي الهلال، لكن نقطه انه هو مدرب قدر انه هو يصنع جيل كبير للهلال في تلك الفتره، وعنده عين الكشاف، وأخرج أفضل ما عند اللاعبين وأعطاهم كل الثقة، ثم غاب عن الهلال فترة، ثم عاد لفترة قصيرة جدا للعمل في الهلال في جيل، وأرسل اللاعبين لفلومينينسي البرازيلي في جيل فيه سلمان الفرج ونواف العابد وسلمان مؤشر إلى آخره، وصنع جيل آخر للهلال استفاد منه الهلال حتى تحقيق دوري أبطال آسيا مرتين متتالية. هو ليس مدرب كبير، هو ليس اسم كبير، لكن لديه عين الكشاف، لديه فعلا العين اللي هي قادرة تأخذ اللاعب اللي فعلا يملك شخصية في الملعب، يملك أساسيات جيدة جدا، ما هي أساسيات فنية فقط. نحن نفقد هذا الشيء فعلا، ما هو شرط المدرب الرائع عنده عين كشاف، ولا هو شرط أنه وكيل اللاعبين عنده عين كشاف. نحن بحاجة لهذه الأمثلة، وصدقني هم موجودين كمواطنين وموجودين في كل مكان صحيح. في العالم. فهي نقطة عابرة، بس أنا كنت أذكرها بخصوص نقطة
0: أزيد عليك أنه جميع القياس على المدربين الناجحين

0: الأصح بالنسبة لي أنا كفيصل، وأنتم أكيد أساتذة وأنتم يعني آراءكم معتبرة، أنه المدرب الناجح هو اللي يدرب المنتخبات ويستطيع أنه ينجح مع مدربين الأندية، لأنه اللاعبين الموجودين في الأندية هم أصلا أسماء كبيرة، فهي اللاعبين هم اللي ينجحون المدربين في الأندية، لكن المدرب الجيد هو اللي ينجح مع المنتخبات، لأنه اختياراته من اللاعبين المحليين هي تثبت نظرته ومدى نظرته. وإن كانت الذاكرة يعني تسعفني شوي أنه معظم إنجازات المنتخب عادة تكون مع مدربين مو أسماء مشهورة، أسماء عادية، لأنه يكون عنده شغف الطموح أنه ينجح.
1: حسن الاختيار، حسن الاختيار حسين ذكرها
0: حسن
1: يمكن
0: اختيار
1: بالحلقة الماضية، ترى حسن الاختيار بالنسبة للمنتخبات يعالج 60% ترى من إنجازاتك. هناك مدربين جيدين جدا أضاعوا أجيال، وهناك مدربين غير معروفين صنعوا أجيال صراحة.
0: أوجه رسالة للشباب، تساؤل حسين ودنا لو سمحتوا بس تقصونا كده مع تعليقاتنا، نحتاج الفيديو نرسله للجماعة في مهد عشان يردون على هذه الاستفسارات الثمينة والمهمة، مع مقترح جلال في يعني الحلول المتوقعة كما يحصل مع الأكاديميات في ريد بول وغيره في الأكاديميات الخارجية. سؤال أخير،
1: ده الموضوع لنا نسبة يا أبو محمد
0: لك نسبة
1: في
0: نجاح
1: العربية،
0: للبرنامج.
1: مو أنا
0: عارف
1: أقصد
0: والله.
1: العربية يعني.
0: نسبة نجاح.
2: أهم شيء ما يزعلون علينا.
0: لا لا بالعكس،
1: لا
0: والله
1: بالعكس.
0: الجماعة إحنا رحنا زرناهم.
1: صحيح.
0: الجماعة صراحة يعني والله الله يشهد على كلامي، والله في عمل غير طبيعي.
1: صحيح.
0: لكن التوفيق بيد الله. النجاح مشكلة الأكاديميات انه ما راح يبين لك العمل بكره ولا بعد ولا بعد سنه ولا بعد سنتين، يبين على مدى بعيد، وحنا كمجتمع نحب نشوف النتائج سريعه، فاشوف التعارض ده وشلون يكون يعني التعامل معه، انه انت تبغى نتائج سريعه والاكاديميه تحتاج الى وقت طويل حتى تبين، مثل ما قال جلال قبل شوي او انت يا حسين، انه هذا الجيل اللي موجود مع منتخب المغرب هو نتاج 2009 في الأكاديمية، واللي أحرز كأس آسيا المنتخب القطري 2019 و2023 هم نتاج أكاديمية
1: صحيح.
0: بدأت من 2004 سباير.
1: صحيح.
0: فالمساكين صحيح. في مهد يقول إنه الناس قاعدة تقول وين نتائجكم، وإحنا أصلا ما لنا إلا 3-4 سنوات، أنا شلون نتعامل مع العالم دي وأقول لا إنه نحتاج وقت حتى تشوفون نتائجنا. لذلك أنا قلت في حلقة ماضية لو تتذكرون، أتمنى الإعلام يبعد عن مهد، لأني أعرف يضغط عليهم والجماهير تدخل في سالفة اللاعب ده راح هنا وجاه هنا عطونا إياه ودول نادي المنافس، وبعدين بيدخلون في ضغوطات. أتمنى أنهم يعملون بصمت والنتائج تبين إن شاء الله مع الوقت. أذكر ببقية نتائج مباريات الدورة 32 اللي لعبت بالأمس، البرازيل ينتصر على اليابان، ما أدري صح لي أقول بصعوبة ولا لا، بسمع الآن أرى الأساتذة، وألمانيا بسعادة غامرة بالنسبة لي خرجت من دوري الاثنين وثلاثين لأسباب ليست رياضية. وأنا حر بمشاعري، أنا حر بمشاعري، خرج من الباراغواي بعد أن تعادلوا بهدف لهدف في ركلات الترجيح 4-3. حسين،
2: بالنسبة لانتصار البرازيل على اليابان، إيه نعم كان بصعوبة، ولكن أظن أن هذه المباريات جيدة خصوصا لمنتخب مثل منتخب البرازيل اللي بدايته ما راح أقول أنها كانت عادية، هي نعم مقبولة ولكن ما عاش مباريات بحدة كبيرة إذا استثنينا مباراة المغرب. فمباراة اليابان مثل ما يقولون تدق ناقوس الخطر، وقدروا أنهم يخرجون من هذه الوضعية، الإقصائيات ما فيها مزح طبعا، كل ما جاتك هذه الاختبارات وقدرت تنتصر فيها هذا شيء جيد لك ويبني لك الشخصية على المدى البعيد. الجانب الملفت في البرازيل، تاريخيا البرازيل دائما في تحقيق ألقابها تعتمد على الرجل الواحد السوبرمان مثل ما يقولون. أظن فينيسيوس جونيور عنده هذه الوضع البطولة، فقد يكون هنا عن طريقهم لتحقيق اللقب. ونقطة بسيطة بس، أظن أنه كارلو أنشيلوتي لو استطاع أن يحقق بطولة كأس العالم، أظن أن النقاش أفضل مدرب في التاريخ راح يكون محسوم يعني من ناحية الإنجازات.
0: طيب بخصوص ألمانيا والباراغواي،
2: ألمانيا والباراغواي والله ممكن أبو محمد يعني تستغرب، ما كان خروج مستغرب بالنسبة لي من الألمان. إيه نعم توقعنا أنهم اللي تأهلون، توقعنا أنهم المفترض يواجهون فرنسا إذا ما خاب ظني، ولكن من ناحية أخرى
0: فرنسا والسويد لا تكون تعطينا نتائج مثل عماد أمس، عطانا النتائج كامل وكلها صارت عكسية. أمس
1: عماد هذا تكنيك عماد في البرنامج بشكل عام.
0: إذا قال لك
1: يوم رشح أسبانيا نحن خفنا صراحة في البرنامج بشكل عام.
0: طيب هو فرنسا والسويد ما تدري من اللي يفوز فيهم.

0: صحيح فرنسا والسويد. فمن ناحية الألمان في 2018 خرجوا بشكل مشين، في 2022 خرجوا بشكل أسوأ وأسوأ، في 2026 خروجهم ما كان مستغرب. هم ممكن لو استطاعوا أنهم يركزون داخل الملعب أكثر من خارجه راح يحققون النتائج لأنه عندهم الإمكانيات.
1: أذكر أنه في حالة، طبعا هو اللي بانت الآن في دور ال 16 كندا والمغرب هي مباراتهم القادمة. بالنسبة للبرغواي ينتظر الفائز من فرنسا والسويد، والبرازيل ينتظر الفائز من النرويج وساحل العاج. جلال، كيف شفت مباراة
2: شوف،
1: أمس؟
2: هي نتيجة مباراة البرازيل والأحداث اللي حصلت تبين لك أنها مباراة صعبة جدا. والمنتخب الياباني فعلا كان منظم، يعني المنتخب الياباني واحد من أكثر المنتخبات تنظيما بشكل عام. شفناه
1: هل هو
2: يدافع
1: فعلا المنتخب الياباني سيستم وليس
2: بالضبط.
1: أوادم؟
2: يعني شوف، أنا فكرة أنك أنت تدافع في ملعبك أو تدافع خلف الكرة بتنظيم رائع بثلاثة مدافعين أو بخمسة على خط واحد في الحالة الدفاعية بشكل عام هو أمر منطقي أمام البرازيل اللي تلعب الكل في الكل عشان تعود في المباراة. لكن فكرة أنك أنت مع تحول تجد ستة لاعبين من اليابان في ملعب البرازيل وأحيانا سبعة، ترى قصة يجب أن تدرس لكل المنتخبات. نحن نتكلم على السرعة، الناس كلهم تتكلم على التحولات والعودة من التحول، بس ما يذكروا نقطة السرعة. سرعة التحول من الحالة للحالة، صراحة منتخب اليابان قدم دروس كبيرة جدا. مدرب منتخب اليابان هذا واحد من أفضل المدربين يمكن اللي دربوا اليابان طوال فترة مشاهدتي. لكن بين قوسين، البرازيل لعبت مباراة كبيرة. أنا شايف من أمس لليوم البرازيل ما هي قادرة تاخذ حقها بشكل عام. كان الحظ معاندها في لقطات كثيرة جدا جدا من الشوط الأول، من بداية المباراة كان في أداء فردي أقل ما يمكن في الشوط الأول من أكثر من لاعب كاسيميرو ودانيلو، لكن كاسيميرو عاد وسجل هدف التعادل يمكن عوض بعض القصور يمكن بشكل عام في أداء. ولكن البرازيل لعبت مباراة كبيرة، يعني أنك تلعب أمام تنظيم بهذه المثالية وتقدر تخترق هذا التنظيم وتسجل وكرتين في القائم وأكثر من فرصة، أعتقد البرازيل لعبت مباراة كبيرة. البرازيل بين قوسين طريقها وعر يا أبو محمد، طريقها في إما النرويج أو كوت ديفوار وبعد ذلك بنسبة كبيرة، رغم أني لا أتمنى ذلك،
1: إنجلترا.
2: إنجلترا. أنا ما أحب ألمانيا ولا إنجلترا، فأشاركك في ألمانيا وأتمنى إنجلترا أيضا تخرج، وأتمنى الكأس أرجنتيني طبعا. لكن
1: ليه أرجنتيني؟
2: البرازيل
1: ليه؟
2: لأني يعني من صغري يا أبو
1: كمشجع يعني
2: محمد.
1: ولا كمصالح
2: أكيد أكيد أكيد، لا
1: لشيء
2: أنا
1: آخر يعني؟
2: ماني مع لاعبين ميسي وما ميسي، أنا
1: أي.
2: أرجنتيني من زمان يعني. لكن
1: طيب، غير الأمنية، من تتوقع؟ الأمنية شيء والتوقع شيء، من تتوقع؟
2: أتوقع أرجنتين بإذن
1: تمام.
2: الله،
1: أي. طيب
2: أتوقع
1: حسين،
2: طريقهم أسهل بشكل عام.
1: من تتوقع وغير الأمنية؟
0: أتمناها للبرازيل وأتوقعها لفرنسا.
1: فرنسا. كلكم تستبعدون البرتغال؟
0: مبدئيا نعم
1: طيب،
0: بصراحة.
1: جلال يستبعد البرتغال. طيب، نرجع على منتخبنا اللي ما لنا غنى عنه، وان كان يعني احنا زعلانين عليه، وسط الرياضي والشارع الرياضي والمجتمع الرياضي وغير الرياضي زعلان على ما قدموا اللاعبين. الخبر يقول انه 8 لاعبين فقط عادوا الى الرياض، غادرت بعثة المنتخب السعودي الأراضي الأمريكية عند 4:30 من فجر اليوم الثلاثاء متجهة إلى الرياض، وعلى متن الطائرة نحو 8 لاعبين فقط، حيث غادر معظم اللاعبين الولايات المتحدة، وبقي منهم 8 من أصل 29 بقي برفقتهم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للمنتخب. يحتاج تعليق هذا الخبر ولا نشوف اللي عقبه؟ جلال.
2: اللي عقبه خلاص إجازاتهم وهم حرين، لكن لنا موعد إن شاء الله قادم.
1: حسين،
0: ما أشوف صراحة أن الموضوع يعني يستاهل أنه يثير الجدل.
1: طيب
0: إجاباتهم لهم الحرية.
1: طيب بس أخبارنا المحلية أمس ذكرناها في نهاية البرنامج، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن انتهاء علاقتها التعاقدية بالنيجيري مايكل إيمانولو. هو أنا أذكره أنه إيمانويل، الحين صار اسمه إيمانولو، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع كرة القدم في الرابطة، واللي أحدث جدل في بداياته، وموضوع تذكرون التصريح اللي قاله في السنة الأولى، وأحدث جدل في
2: صحيح.
1: موضوع التعاقدات، وبعض التصريح حتى أنه طالب الإعلام بأن يطلب منه أن يصمت، أن يعمل بصمت، لا نريد تعليقاته. الآن هو يغادرنا بعد 3 سنوات، ويعود قرار تعيين النجيري في الرابطة إلى 18 يوليو 2023، ووقتها حددت مهامه على تولي الإشراف على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين من خلال التنسيق مع الأندية لتحديد متطلباتها واحتياجاتها الفنية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن توفير نهج مركزي لعملية الانتقال، مساعدة جميع

0: التحدية في الحصول على أفضل الخبرات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية والاستدامة، إلى جانب تفعيل نظام اللعب المالي النظيف، متابعة الامتثال لمعايير الرخص المحلية والأسيوية. جلال، هل يعني التزم بهذه المعايير وهذه النقاط؟
1: صراحة المسؤول في كل عام يخرج لنا بأمر جديد، يعني كل تصريحات المسؤولين في الاجتماع الأخير أو في المؤتمر الأخير أنه الأندية هي من تحدد كل شيء بالنسبة للاعب الأجنبي، هي من تختار، هي من تفاوض، هي ما هو دور مايكل إيميليانو بشكل عام في الموضوع؟ هل قيادة مفاوضات؟ وأنا لا أعلم دوره صراحة إلى هذه اللحظة، أنا لا
0: جاء
1: أعلم
0: وراح ما
1: دوره،
0: ندري وش يسوي، شو شغله.
1: ماذا كان يفعل بالضبط؟ يعني هو كمنصب معروف المنصب، ماذا كان يفعل في هذا المنصب إذا الأندية هي اللي تسوي كل شيء؟ هل فقط فكرة إحضار الأجنبي، إحضار الخواجة حتى يقوم بالواجب اللي أي أحد يقدر يسويه، رغم أنه هذا الواجب أيضا رغم أنه الوزارة ما قصرت فيه بشكل عام، لكنه كان غير شفاف في وقت مفترض تكون فيه شفاف. أنا ما أقول لك كم أعطيت راتب، لكن كم أعطيت الأندية؟
0: طيب،
1: أنت تطلب من الأندية الشفافية وأنت غير شفاف، فأنا أعتقد هذه علامة استفهام كبيرة وبداية سلسلة انتقالات كثيرة إن شاء الله، بداية عهد جديد للكرة السعودية.
0: بإذن الله. حسين، هل امتثل لما ذكرناه ولا عمل غير ذلك باختصار، لأنه عندي موضوع ثاني؟
2: اللي ذكر لا، لأن خصوصا موضوع اللعب المالي النظيف ما كان له أي حضور. إذا إحنا ننسب له أيضا صفقات اللعيبة الأجانب، فإحنا متفقين إنه في لاعبين أجانب وصلوا بمبالغ، ما أتكلم عن مبالغ دفعت لأنديتهم، ولكن مبالغ استلموها بصراحة ما كانوا يستحقوا حتى نصفها. فإذا تكلمنا بهذه المعايير وإذا نسبت له، فلا أبدا ما قدم المطلوب منه.
0: طيب، أمس نادي الشباب بخبر، يعني لأنه في كأس العالم وفي أحداث وفي زمن كأس العالم لم يأخذ هذا الخبر الحيز الأكبر، ولا هو يعتبر خبر أو بيان مزلزل للبيت الشبابي، حيث الحاق للبيان الإعلامي الصادر بتاريخ 16/7/2025 ومتضمن حل مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد بن إبراهيم منجم، وكذلك البيان الإعلامي الصادر بتاريخ 1/12/2025 متضمن إنهاء تكليف مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ خليف بن عبد الله الهويشان، وحيث قامت وزارة الرياضة بتشكيل فريق عمل مختص لحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية المرصودة خلال فترة عمل المجلسين المشار إليهما أعلى عليه. فقد ورد للنادي قرار وزارة الرياضة مطمن ما يلي: أولا، منع الرئيس التنفيذي للنادي خليف بن عبد الله هوشان لمدة 4 سنوات من مزاولة النشاط الإداري بنادي الشباب أو أي ناد آخر بناء على المادة 94.3 بي، ومنعه لمدة 4 سنوات من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في نادي الشباب أو أي ناد آخر بناء على المادة 94.3 اتش من اللائحة الأساسية للنادي الرياضي، المخالفة المواد 60.4 و50.1 على أرقام مموذة تهمية عشان ما نأخذ وقت من ذات اللائحة. ثانية، منع رئيس مجلس إدارة النادي السابق محمد إبراهيم منجم من الترشح رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب أو أي ناد آخر لمدة 4 سنوات بناء على مادة كذا ومن اللائحة الأساسية للنادي الرياضي واسقاط عضويته، ومنعه من الانتساب للنادي أو أي ناد آخر لمدة 4 سنوات بناء على مادة كذا من اللائحة الأساسية للنادي الرياضي مخالفته المواد كذا وكذا من ذات اللائحة. طبعا المواد بالأرقام، إحنا ما حددت وش المخالفات. وبناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الرياضة القاضية بقيام مجلس إدارة النادي باتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال كافة المخالفات المالية والإدارية المرصودة والعمل على استكمالها وحفظ حق النادي وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. أنا بسأل جلال بشكل يعني مباشر، إذا هم مخالفين ليش ما نقول وش المخالفة اليوم سواها؟
1: بالضبط، يعني أنا أقرأ الخبر ولا أعلم، بس هي واضح إنها هي في فترة تواجدهم بشكل عام. الملفت ابو محمد اللي اقدر اتكلم فيه على هذا الموضوع، الشباب من يوم ما انا بدات يمكن شخصيا في ملاعب وهو على صفيح ساخن خارج الملعب، اما في الملعب هو لا يكاد يذكر
0: صراحة. ما هو استنتاج خارج الملعب استنتاج،
1: يعني فعلا الشباب، يعني انا في حلقات كثيره كان كل محور للشباب هو محور اداري، صفيح ساخن، مشاكل، شكاوى خالد الثنيان.
0: بس انا ملامي الحين ان سمحت لي جلال علشان الوقت، انا ملامي على الوزاره ليه ما قالت وش المشكله؟
1: بالضبط، انا والله لا اعلم، هل هي تجاوزات بشان لاعبين، بشان ديون، ملفات كثيره، لكن في الاخير هو قرار وسيصدر. يعني
0: احنا ما نتكلم 6 شهور، 4 سنوات، واربع سنوات بالضبط. من الترشح الثاني بالضبط. 4 سنوات وعدم مزاوله او انه يروح يعمل في اي نادي ثاني، يعني هذا خبر كبير يا حسين.
2: صحيح، وهذه الأخبار يعني حتى حصلت لأندية أخرى على سبيل المثال، وليس الحصر مثلا مثل نادي أحد قبل فترة. أنا يعني كشخص

0: محب للرياضه اتابع هذه الاخبار، اعرف البند ولكن ما اعرف البند وقع على ايش بالضبط. فممكن هذه اشكاليه كبيره، وممكن من الضبابيه اللي تكلم عليها ابو ليال حتى لما تكلمنا عن ادوار مايكل ايمانيلو، اذا
1: إيمانيلو.
0: نطقت صحيح.
1: إيمانيلو.
0: ف اي نعم، ما اقدر صراحه اعلق على الخبر، ما اعرف ايش المخالفات، ولكن مثل ما هو واضح وقعت في فتره الاستاذ محمد منجم. ممكن الشباب صراحه، الشباب يستحق التفاته كبيره صراحه، وضع
1: نحتاج
0: مؤسف.
1: لا ونحتاج شفافيه عاليه من الوزاره والمسؤولين لما تطلع عقوبات زي هذه. انا كاعلام حتى ما افتي ولا اخلي الوسط الرياضي يطلع لي اشاعات، تعال لي مباشره قل سوى 1 2 3 بسبب تعاقده كذا، هذه مخالفة كذا، بسبب انه جاب اللاعب الفلاني وميزانيته ما توازي، يعني علمني وش المشكلة، بدل ما تخليها كذا عايمة وتفتح المجال للإشاعات. ممكن أنا أقول مثلا والله يا أخي ممكن شبهة فساد، طبعا وهم محشومين لأن المدة طويلة، أنت فتحت المجال إني أخمن على كيفي، يا عطني وش المخالفة. وموجودة يا أخي، موجودة حتى وزارة التجارة للشركات الكبرى لما أحد يخالف يقول خالف بسبب كي 1 2 3 ويحطون النقاط. طيب محورنا الأخير أو موضوعنا الأخير، نذكركم بشروط رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم المطلوبة. 1 أن يكون مرشح لرئاسة الاتحاد سعودي الجنسية ومقيما في المملكة. 2 يتراوح عمره من بين 28 و70 عاما. 3 وأن يكون سجله خالي من السوابق الجنائية والعقوبات الرياضية. 4 إضافة إلى حمله مؤهلا جامعيا. 5 امتلاك خبرة عالية في كرة القدم. 6 أن يكون قد مارس عملا رياضيا أو تولى منصبا قياديا محليا أو دوليا في مجال كرة القدم لمدة لا تقل عن 2 خلال آخر 5 سنوات. 7 إتقانه اللغة الإنجليزية. اسمحوا لي وهذا راح يعني أوزع الوقت المتبقي دقيقة دقيقة، هذه الشروط تجعل كثير من الأسماء المرشحة لا تنطبق عليها هذه الشروط. جلال
2: بالضبط، يعني أنت ما يحضرك أسماء كثيرة حاليا لما تيجي تفكر في هذه الشروط بشكل عام، ما تحضرك أسماء كثيرة يمكن، لكن شرط خبرة العمل في كرة القدم أو الخبرة في كرة القدم أعتقد شرط مهم جدا، اللي أتمنى أنه هذا المنصب فعلا فعلا فعلا يجب أن يعطى كل شيء. يعني الشخص المترشح بحول الله تعالى يجب أن يكون لديه خطط فعلا والبطانة في الأخير. أنا أعلم أنه كثير من القرارات اللي فشلت يمكن كلها لم تكن قرارات ياسر المسحل بحد ذاته، كانت قرارات من تحته لكن هو وافق عليها، فبالتأكيد هو يتحملها كرئيس اتحاد. ممكن ما عليه الأمور الكثيرة جدا لكن عليه النقد والمسؤولية الكبرى، لكن اختيار من تحته فعلا هو الشيء الأساسي. ما عندي أسماء محددة بحد ذاتها، يمكن يطرأ على بالي كابتن نواف التمياط تنطبق عليه هذه المعايير وأكثر من اسم آخر، لكن أعتقد أنها معايير رائعة.
1: حتى نواف ما تنطبق عليه لأنه الشرط السادس يقول أن يكون قد مارس عاملا رياضيا أو تولى منصبا قياديا محليا أو دوليا في مجال كرة القدم لمدة لا تقل عن 2 خلال آخر 5 سنوات. لو تبي تجيب كل الأسماء دي وتفكر بال5 سنوات الأخيرة وتقول لابد أنه يشتغل 2، نواف ما اشتغل، بلطان ما اشتغل، سامي ما اشتغل
2: فترة بسيطة كمكلف، لكن ما
1: لا
2: أدري بعد
1: قبل
2: ذلك
1: أكثر من 5 سنوات هذه
2: بالضبط هل لدي عمل حاليا في يخص الإدارات الرياضية أو كذا، والله ما عندي علم، لكن ننتظر قائمة المرشحين بإذن الله.
1: حسين
0: ما عندي صراحة أبو محمد تعليق على معايير الاختيار، المفترض أنها معايير اختيرت بدراسة. ممكن النقطة الأهم أن الاتحاد السعودي يجب يكون عمله خلينا أقول لك بمصطلح مؤسساتي أكثر، بحيث أن الاتحاد الرئيس اللي الآن راح يوصل للاتحاد السعودي يجب أنه يجعل الأرض ممهدة للي راح يخلفه من بعده، وهذا اللي مفترض يحصل. الآن الوضع في فترة الأستاذ ياسر المسحل ترى حتى بعيدا عن المنتخب في الدوري في نقاط كثيرة لابد أن الكل يلتفت لها، من موضوع الأجانب وموضوع آلية لعب الأجانب وحتى اللعيبة المحليين ودوري الرديف وإلى آخره. بالنسبة للمرشحين يعني ممكن من الأسماء اللي أظن أنه راح يحصل التفات لها اللي هو بما أن احنا تكلمنا عن أكاديمية مهد الأستاذ عبد الله الحماد،
1: هو الوحيد اللي تنطبق عليه هذه الشروط. هو صحيح. البلوي البلوي اللي هو مسؤول كاس آسيا 2027 يذكروني باسمه صحيح. الأول
0: خصوصا ممكن سأل عبد الحماد بما أنه عنده تجربة ما غير أكاديمية مهد، عنده تجربة جيدة في نادي من الأندية الكبيرة، فهذا يعني يساعد أنه يعرف أجواء الدوري أكثر وأكثر.
1: أعتقد عابد بلوي يذكروني، مو حامد حق الاتحاد؟
2: لا لا
0: لا لا
1: دائم سالم يجي فينا العيد حق كاس آسيا 2027. المهم عرفوه يا شباب، شكرا جزيلا لكم جلال الزهراني، شكرا حسين العمودي.

0: شاء الله موعدنا معكم بكرة بعد موجز 3 عصر في أمان الله.
1: على العربية اف ام، إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
1: العربية اف ام،
7: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. مصادر العربية تؤكد حصول إيران على 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة بنهاية الأسبوع. في البحرين أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات لسبعة متهمين في قضايا منفصلة لتأييدهم اعتداءات إيران. مصادر العربية تكشف أن غرفة عمليات برئاسة علي الزيدي أشرفت على حملة المداهمات الخاصة بالفساد في العراق. صندوق الاستثمارات السعودي يحقق إيرادات بقيمة 449 مليار ريال في 2025 وبنسبة نمو تبلغ 9%. بطالة السعوديات تسجل أدنى مستوياتها تاريخيا بعد انخفاضها إلى 9% خلال الربع الأول من العام الحالي. البداية من التطورات المتعلقة بمفاوضات إيران والولايات المتحدة، حيث أكدت مصادر العربية أن وفدي إيران وأمريكا سيلتقيان بشكل منفصل اليوم في الدوحة برئيس وزراء قطر ووسطاء باكستان. وأشارت إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريا محادثات مباشرة في قطر اليوم، ولكن سينخرطان في مفاوضات غير مباشرة غدا بحضور الوسطاء. وفقا لمصادر العربية، فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير المباشرة غدا ستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. كما أضافت المصادر بأن إيران ستحصل في نهاية الأسبوع على 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة وفقا لاتفاق تبادل السجناء لعام 2023. واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. بيير، مرحبا بك. ماذا تقول واشنطن عن هذا الاجتماع مع غياب الوفد الإيراني حتى الآن المرادف لستيف ويتكوف وجارد كوشنر، وهل من معلومات حول هذه الأموال المجمدة التي ستسلم لإيران بنهاية الأسبوع؟
1: أعتقد أن المعلومات التي تتحدث عن الإفراج عن بعض الأموال لإيران هي معلومات موجودة ومناقشة، والإيرانيون طبعا يريدون تسلم هذه الأموال، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت اشترطت مسبقا أن تأخذ إيران خطوات ملموسة

0: لتلقي أي أموال محجوزة. الرئيس الأمريكي قام بخطوة كبيرة عندما قال إنه يرفع العقوبات لمدة 60 يوما عن النفط الإيراني، ومن المنتظر أن يتلقى الإيرانيون مليارات الدولارات عند بيعهم هذا النفط وهو موجه بشكل خاص إلى السوق الصينية. ولكن حتى الآن ليست هناك أي معلومات أمريكية تشير إلى أنهم مستعدون للإفراج عن أي أموال مجمدة، خصوصا أن الإيرانيين لم يفرجوا حتى الآن عن أي، لم يقوموا بأي خطوات ملموسة مقابل هذه الأموال. لذلك هناك سؤال استفهامي كبير حول هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك، إرسال الرئيس ترامب لويتكوف وكوشنر إلى هذه المفاوضات هو محاولة إضافية من الرئيس الأمريكي ليقول إنه يريد أن يصل إلى حلول دبلوماسية مع الإيرانيين. الإيرانيون كما يبدو من هنا يحاولون الضغط لمناقشة قضايا ليست في صلب وجوهر المشكلة مع الإيرانيين. هم يريدون التحدث عن ماضي هرمز، هم يريدون التحدث عن قضايا أخرى مثل رفع العقوبات، ولكن في جوهر المحاولة الأمريكية هو المشروع النووي الإيراني وليس أي شيء آخر. وحتى الآن ليست هناك أي مؤشرات أن الإيرانيين يريدون التحدث عن هذا الموضوع، أقله ليس علنا. ومن المؤكد أن كوشنر وويتكوف يريدون إثارة هذه القضية مع الوسطاء.
1: شكرا جزيلا لك بير غانم، مراسل العربية من واشنطن. هذا وقد أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحول إلى طهران ولا تزال خاضعة لاتفاق عام 2023 ومخصصة لشراء السلع الإنسانية. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر سيلتقيان الوسطاء، مشيرا إلى أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران.
2: اولا طبعا الحديث عن 6 مليار اللي هي الاموال الايرانيه المجمده هذه تعود الى اتفاق اعلن عام 2023 بين الولايات المتحده وايران لانشاء القناه الانسانيه هنا في قطر. هذه الاموال الاصل هي ان يتم تحويلها في اطار مشتريات لاغراض انسانيه حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات. بالنسبة للمضيق، الموقف القطري واضح وهو موقف تتشاركه قطر مع دول الإقليم، دول الخليج ومع جميع دول العالم في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالقانون الدولي للبحار والذي يكفل حرية الملاحة عبر المضيق الطبيعي لجميع المستفيدين منه. وبالتالي هذا الأمر بالنسبة لنا هو موقف واضح وثابت، ولا نقبل بأي تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز على هذا الأساس، سواء بتصرف أحادي أو غير ذلك. ونحن على تنسيق تام مع مختلف دول المنطقة بما في ذلك الأشقاء في سلطنة عمان وباتصالات يومية لضمان سلامة العبور عبر المضيق.
1: من جهته جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران تم التوصل إليها بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بازشكيان اعتبر في كلمة له أن الاتفاق بين أمريكا وإيران إنجاز في مجال الدبلوماسية. واتهم بازشكيان بعض التيارات داخل إيران التي لم يسمها بمحاولة تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك بالقرارات التي اتخذها هذا الفريق. من الدوحة ينضم إلينا الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور عبد الله العتيبي. دكتور عبد الله مرحبا بك. إنما صدقت أو صحت هذه المعلومات حول تسليم إيران لثلاثة مليارات دولار من أموالها المجمدة بنهاية الأسبوع، سؤال مقابل ماذا يعني؟
3: في البداية تحية لك أخوي خالد. أعتقد أن موضوع الأموال المجمدة أعتقد واضح من خلال حديث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور ماجد بأنها هي أموال في النهاية إيرانية، لكنها أموال وجدت في دولة قطر نظرا لوجود ظروف معينة حواليها، وهي متخصصة بتقديم معونات إنسانية للجانب الإيراني. وهذا أعتقد جزء حتى كان موجودا في مذكرة التفاهم. يعني هناك العديد من الجوانب من أجل

0: مفاوضات ان تبدا نوويه، اول منها وقف القتال في في في العديد من الجبهات ومنها لبنان، ايضا حريه الملاحه، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن اليات معينه للاموال، وتكون وضع اليه للتمكن بان هذه الاموال تذهب لاغراض انسانيه تساعد الشعب الايراني ولا تذهب الى اغراض تهدد الامن الاقليمي. بالتالي اعتقد الجانب الامريكي يعلم ذلك، ان لا يمكن اعطاء اموال لايران مقابل فتح المضيق، لان هذه بالتالي انت تقدم او تقبل برسوم لكن تقدمها بشكل كامل الان، ثم بعد ذلك سيقوم الجانب الايراني بطلب اموال اخرى واخرى. بالتالي هو يحاول ان يربط تقدم المفاوضات، تطور في السلوك الايراني مقابل الافراج عن هذه الاموال، واعتقد ان هذه هي مهمه الوسطاء وتقريب وجهات النظر فيما يخص هذا الملف.
1: سألت هذا السؤال لأنه كان الكثير من المراقبين يربطون الإفراج عن هذه الأموال بالتقدم في المباحثات والمفاوضات حسب البنود في مذكرة التفاهم، وأولها مضيق هرمز الذي لم يحصل فيه تغيير حقيقي حتى الآن بسبب يعني الموقف الإيراني المتعنت الذي يريد أن يفرض وضعا جديدا وعدم القبول بأي مسارات أخرى، يعني ما أثير حول موضوع مسار سلطنة عمان، فكيف يمكن النظر إلى هذا الأمر؟
0: لا طبعا من المهم اعتقد دول المنطقه كلها تجمع على هذا الفكره، وهو ان عدم ترك مضيق هرمز ان يكون تصرفا احاديا من قبل او يتم التصرف به من خلال من قبل ايران بشكل احادي، واستخدامه كضغط في المفاوضات الامريكيه، هذا امر مرفوض، لانه هو في النهايه هو عصب للحياه للمنطقه، عديد من الدول تعتمد على مضيق هرمز بشكل جدا كبير خالد، بالتالي لا يمكن تركه بهذا الشكل. هناك توافق موجود داخل دول المنطقة للعمل على هذا الجانب بشكل كبير من خلال التنسيقات مع سلطنة عمان كونها هي المشاطئة لإيران في هذا المضيق، وإيران قدمت يعني خطوط ملاحية جنوبية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة، هذا لم يعجب إيران كونها إيران كانت تعتمد على المضيق ككرت ضغط، وهي لا تريد أن يكون هناك تطبيع ملاحي بحيث أن يعتمد العالم على الخطوط الجديدة العمانية وبالتالي يضعف هذا الكرت التفاوضي الإيراني، بالتالي هي تحاول استغلالها قدر المستطاع الآن بمحاولة فرض على العالم أن يسلك المسار الإيراني بشكل كامل. الآن هناك خط اتصال تم تفعيله حسب نائب الرئيس الأمريكي وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، اللي نرى كيف يمكن لهذا الخط التواصل أن يساعد على بناء الثقة ممكن في مضيق هرمز للتقدم في ملفات أخرى، وأعتقد هذا أمر ما زال مبكر لكنه فرصة أعتقد لبناء الثقة.
1: كيف تتعامل دكتور عبد الله أيضا قطر كوسيط الآن مع الروايات المتضاربة الأمريكية والإيرانية بشأن هذه المفاوضات، مستوى التمثيل مع وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وعدم وصول أيضا المرادف ربما لهذه الأسماء من الجانب الإيراني حتى لا.
0: لا طبعا وجود الوفد الامريكي اعتقد تم اعلانه، الجانب الايراني يعني هو جزء من التفاوض او السلوك التفاوض الايراني هو القدوم دائما في الاوقات المتاخره والقيام بمفاوضات بشكل غير مباشر الى اخره، هو محاوله اعتقد محاوله ضغط تفاوضي، لكن فيما يخص الوسطاء اعتقد هناك العديد من المهمات الصعبه، يعني واضح بان الفرق الفنيه لم تتوقف عن الاجتماعات، كان هناك العديد من الفرق منذ سويسرا تاتي للدوحه وتخرج من الدوحه تناقش العديد من الملفات بشكل واضح وبارز، لكن السؤال الان خالد الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن ان ننقل هذه المفاوضات الى قلب ابواب مغلقه بدون الحرب الاعلاميه؟ منشور من الرئيس الأمريكي، تصريح من الحرس الثوري، تصريح من وزير الدفاع الإسرائيلي أو غيرهم يؤجج الوضع في المنطقة ويحول الوساطة والعمل من وساطة على محتوى وعلى منجزات إلى وساطة على صورة سياسية بشكل كبير، وهذا أمر أعتقد هو الأصعب بالنسبة للوساطة.
1: شكرا لك دكتور عبد الله العتيبي الأكاديمي والكاتب الصحفي من الدوحة. كشفت مصادر العربية بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عرض خلال الأيام الماضية معلومات خطيرة متعلقة بالاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في قضية الفساد على الرؤساء الثلاثة، وأكد لهم أن لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين. وفقا للمصادر فإن زيدان أبلغ رئيس مجلس النواب الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد. أضافت المصادر بأن القضاء العراقي والحكومة وضعتا خطة سرية لمداهمة منازل النواب الفاسدين في الثانية فجرا داخل المنطقة الخضراء وخارجها، وكان 19 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون ورجال أعمال هم هدف العملية التي أشرف عليها رئيس الوزراء علي الزيدي. أشارت

0: المصادر إلى أن النائبين حسين مؤنس من حزب الله وعلاء سكر من ائتلاف الإعمار والتنمية قد هرب، وتشير أيضا المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة حتى الساعة بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار وسبائك ومصوغات ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة مضبوطة تجاوزت مئات القطع. من بغداد ينضم إلينا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور حسان الشمري. حياك الله دكتور حسان معي في نشرة الرابعة. إذا كان الشعار
1: حياكم الله
0: حسب يعني القضاء الأعلى في العراق لا خطوط حمراء، هل نتوقع أن تشمل التحقيقات جميع المسؤولين الحاليين والسابقين بغض النظر عن مواقعهم؟ هذا ما يسأله المواطن العراقي اليوم.
1: شكرا على الاستضافة. نعم أنا أتفق معك، هذا هو السؤال الملح الآن في قضية أن هذه الحملة يجب أن لا تتوقف فقط على ملف وكيل وزير النفط الاتحادي، بقدر ما أن هناك ملفات يعني على مستوى وامتداد السنوات الماضية أو حتى على مستوى شخصيات أكبر أقل من المستوى الذي تم اعتقاله، خصوصا نحن لا نتحدث عن حالة فساد نادرة في الدولة العراقية وإنما حالة فساد زامنت الحكومات السابقة، وهذا بحد ذاته يلقي بظلاله على أولا هيئة النزاهة وثانيا الحكومة العراقية لغرض التوسع. يعني فيما يبدو بأن حملة الاعتقالات نعم إنها كانت تحت عنوان إلقاء القبض على المتورطين بملف وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، لكن بموازاة ذلك كانت هناك اعتقال عمليات اعتقال لعدد من الشخصيات السياسية وأعضاء برلمان متورطين ببعض ملفات الفساد الأخرى، وهذا يعطي مؤشر على أن الملفات الأخرى قد تفتح. لكن السؤال الأهم، هل ستفتح ملف القيادات من الصف الأول؟
0: هذا السؤال
1: قد يكون هذا هو السؤال
0: جيد. لكن حتى الآن فيه من يلاحظ بأن غالبية الأسماء التي أعلن لها هي تنتمي إلى جهة أو أقرب إلى مكون سياسي أو طائفة معينة، بينما يتساءل آخرون عن مصير الملفات المرتبطة بمسؤولين نافذين بقوى سياسية أخرى، ويطرحون إذا كان رئيس الوزراء الآن علي الزيدي يستطيع استهداف هذه الرؤوس الكبيرة القوى النافذة التي منها ربما من ساهم في وصوله للسلطة.
1: أنا أعتقد أن سيد علي الزيدي يعني حسب تصريحاته الأخيرة أشار على أنه لا توقف، هذا من جانب. من جانب آخر الفساد لم يعد يعني يتكيف معه الشعب العراقي أو حتى المؤسسات الدولة. الأمر الثالث فيما يبدو بأن يعني الخلاف الذي نشأ حتى وإن كان ليس صداما يوم أمس داخل اجتماع الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم ما بين عدد من القيادات وما بين رئيس الوزراء الحالي يؤشر على أن هناك يعني خطوة باتجاه يعني إلقاء القبض على بعض الشخصيات الكبيرة، خصوصا وأن إذا ما استمرت عملية الاعتقال حول هذا الملف نحو مسار معين أعتقد قد يكون هناك علامة استفهام على أن ما يجري انتقائي. فيما يبدو بأن رئيس الوزراء لا يريد أن يتهم من أن إجراءاتها وحتى هيئة النزاهة وحتى مجلس القضاء الأعلى من أن إجراءاتها انتقائية وتستهدف مكون سياسي دون المكونات الأخرى. فيما يبدو هذا يعني عملية إلقاء القبض التي تمت على أكثر من طرف سياسي، يعني رئيس تحالف العزم، أيضا مجموعة كبيرة من ائتلاف الإعمار والتنمية التي رأسها رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني بالإضافة إلى بعض الشخصيات، هذا يعطي مؤشر على أن هناك تحول في قضية التعاطي مع هذا الملف على أساس التحقيقات، وهذا أنا أعتقد يعطي رسالة اطمئنان للجميع على أن القانون يجب أن يتساوى أمامه الجميع والتحقيقات يجب أن يخضع إليها كل من تورط في قضايا الفساد. هل سيستطيع اعتقال الرؤوس الكبرى؟ أنا أعتقد عند ذلك قد يكون بحاجة إلى لحظة مواجهة حق حقيقية، ليست مواجهة سياسية، وإنما عليه الاستعداد. دكتور
0: حسن، أنت ماذا تتوقع أو متى يمكن أن تقول بأن الحملة اليوم دخلت مرحلة ملاحقة الرؤوس الكبيرة؟ العراق عاش في حالة

0: فساد كبيرة يعني منذ 2003 حتى الآن، والعراقيون يضعون الكثير من الأسماء يعني التي يتهمونها بأنها هي رموز الفساد الحقيقية والحيتان الكبيرة يعني التي يجب أن تشمل هذه الحملة.
1: أنا أعتقد أنه إذا ما تم فتح الملفات السابقة، وإحنا وكان هذا السؤال الأول، وحتى قد تكون للوقت القريب يمكن أن نشهد يعني إلقاء القبض على بعض الرؤوس الكبيرة يعني على مستوى الأول من القيادة، يعني حتى
0: رؤساء وزراء
1: عمليات الاعتقال، هذا واحد من التصنيفات، لكن نتحدث عن زعماء كتل سياسية كبيرة جدا، ليس الأمر مرتبط برؤساء وزراء سابقين وإنما حتى بقيادات من الصف الأول. ما جرى في ما يعرف بحملة الفجر أو ملف الجميمي يمكن أن يصنف ضمن المستوى الثالث بالتحديد من الشخصيات السياسية، أو إلى حد ما الثاني والثالث بأغلبهم، لكن إلى الآن لم تصل عملية التحقيقات إلى المستوى الأول. أتصور وأتوقع أستاذ خالد أن خلال الأيام القادمة قد نشهد استقدام لأحد الشخصيات المتورطة بملف عدنان الجميلي،
0: من أحد هذه الرؤوس الكبيرة التي تصفها،
1: من أحد هذه الرؤوس الكبيرة يعني.
0: طيب في أسماء أخرى تنتمي كذلك إلى عهود سابقة كذلك، لا أريد أن أطرح هذه الأسماء التي يتحدث عنها العراقيون، لكن إذا ما وصلتها هل يعني ذلك، أو هل يمكن، كيف يمكن الحكم على هذه الحملة؟
1: بما لا يقبل الشك ستكون هناك مصداقية كبيرة وتأييد يعني مطلق. الآن هناك تفاؤل حذر وتأييد محدود يعني، وهناك من يشكك يعني، خصوصا لأنها لم تصل إلى ما يعرف بالصف الأول من القيادات المتورطة بعمليات الفساد الكبيرة، يعني الذي وصل إلى ما يقارب 500 إلى 600 مليار دولار أمريكي تم تهريبها أو حتى استثمارها داخليا. بالتالي إذا ما نجحت هذه الحملة بالوصول إلى المستوى الأول، أنا أعتقد قد نشهد دعما مطلقا من قبل الشارع العراقي، يعني حتى مع هذه الحملة التي شملت المستوى الثالث من الشخصيات السياسية هناك ارتياح، وهناك حتى خرجت بعض التظاهرات المؤيدة لرئيس الوزراء وحتى مجلس القضاء الأعلى. إذا ما نجح فأنا أتصور من الشارع العراقي سوف يخرج إلى الشارع العراقي، خصوصا وهو صدم من كمية الأموال التي خرجت من منازل ومقرات هذه الشخصيات السياسية.
0: إذا احنا نتكلم عن مليارات موجودة، مليارات الدولارات وكذلك مليارات من أموال من الدنانير العراقية موجودة الآن تم الإفصاح عنها وكشفها أيضا في صور، ماذا عن رؤساء كتل هؤلاء النواب؟ يعني كيف يمكن النظر إلى وضعهم يعني بناء على ما نشر حتى الآن؟
1: هناك جدل يعني منذ يوم أمس يدور حول توضيح قاضي محكمة تحقيق النزاهة الذي أشار على أن هناك تورط في قضية استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين نافذين في الحكومة السابقة، وهذا أنا أعتقد بيان يكشف على أن هناك تغيير لواقع سياسي جرى من خلال يعني شراء الأصوات أو حتى تمويل الحملات الانتخابية. عند ذلك نحن الآن بملف موازي لملف الفساد، يمكن أن يعتبر يعني محاولة لتغيير الواقع السياسي، وهذا يتطلب تحقيقا جديدا. يعني أولا الفائزين بغض النظر عن من تم اعتقالهم وإذا ما أدينوا فبالنهاية سيخضعون لآلية التغيير، لكن السؤال القانوني الذي يطرح الآن إذا ما تورطت هذه القوى السياسية رؤساء هذه الكتل بهذا الكم من الفساد وتغيير الواقع السياسي، فبالتالي قد يكون موضوع الذهاب إلى انتخابات مبكرة، خصوصا وأن العملية الانتخابية السابقة في العام 2025 اتهمت بأنها انتخابات المال السياسي. لذلك نحن أمام مفترق طريق، وبالتالي بحاجة إلى توضيح قانوني أو حتى من قبل هيئة أو مفوضية الانتخابات، لأن

0: ما جرى تغيير واقع بعيدا عن الآليات الدستورية والديمقراطية، وبالتالي سنكون أمام مشهد جديد. يعني
1: واضح. شكرا لك دكتور حسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي من بغداد.
0: شكرا.
1: الرابعة مستمرة فيها بعد

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه، فهي قصة كفاح مرعبة، وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
2: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. كيف تعلق عليها؟
1: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
2: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية، أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

أهلا بكم من جديد. أعلنت النيابة العامة البحرينية صدور أحكام في 6 قضايا منفصلة تضمنت ارتكاب بعض الأشخاص لجرائم تأييد للاعتداءات الإيرانية وتصوير أماكن حيوية وإذاعة أخبار كاذبة. قضت المحكمة في البحرين بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب الرئيس الصيني هان تشينغ مواصلة التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، ذلك خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي إلى الصين. الأمير فيصل بن فرحان أكد أيضا خلال اللقاء الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة المهمة بين الرياض وبكين، مضيفا بأن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تشهد تطورا غير مسبوق. بدوره قال نائب الرئيس الصيني إن السعودية شريك استراتيجي لبلاده، وبحث الجانبان خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية.

0: انضم الينا من استديوهاتنا في الرياض المحلل السياسي ابراهيم النحاس. حياك الله دكتور ابراهيم. دكتور، ما سبب هذه الزياره في هذا التوقيت لوزير الخارجيه الى الصين؟
1: نعم، التطورات الكبيره التي تشهدها المنطقه، خاصه ونعلم بان عدم الالتزام بمذكره التفاهم التي وقعت والتحركات الايرانيه السلبيه تجاه هذه المذكره، بغض النظر عن المبررات التي طرحها ايران، فالصين طبعا من المعروف بانها شريك استراتيجي للجانب الايراني، وايضا رعت المصالحه السعوديه الايرانيه في ذلك الوقت، وبالتالي مطلوب من الجانب الصيني أن تستمع لوجهة النظر الخليجية، وأن أيضا تمارس دورها بحكم أنها دولة وساطة تجاه الجانب الإيراني، وأيضا أن تطرح على الجانب الإيراني المسائل التتعلق بالمسائل الاستراتيجية العليا للاقتصاديات العالمية.
0: ماذا تريد الرياض الآن من هذه الزيارة، وما الرسالة التي في هذه الملفات التي ذكرتها؟ يعني عندنا حنا مضيق هرمز، المشاكل حوله وغيره من الملفات المتعلقة أيضا بمذكرة التفاهم.
1: نعم، أن تساهم الصين مساهمة إيجابية في إنهاء هذه الأزمة بأي طريقة كانت. ليس مطلوب من الصين إلا أن تلعب دورها الرئيسي في المجتمع الدولي بحكم أنها دولة ضمن الدول الدائمة في مجلس الأمن، ومستفيد أساس من مصادرات الطاقة من هذه المنطقة، وبالتالي إن لم تلعب هذا الدور فستعاني الصين كما يعاني المجتمع الدولي بعد ذلك من امدادات الطاقة. المطلوب من الصين أن تمارس دورها باتجاه

0: إيران، أن تغلب الجانب العقلاني، أن تطالب إيران بوجوب الالتزام بمذكرة التفاهم، أن تضغط على إيران فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز
1: دون قيد
0: أو شرط، أو حتى مستقبليا أن لا يكون مضيق هرمز مكان للمساومة على أمن واستقرار هذه المنطقة، أن تساهم الصين أيضا فيما يتعلق بالمحادثات الدولية القائمة في جنيف، وأن تسعى لإنجاحها عبر أيضا طرح ما تراه مناسبا لإنجاح هذه المفاوضات. مسائل كثيرة مطلوبة من دولة الصين بحكم مكانتها وأيضا عظمة اقتصادها في المجتمع الدولي.
1: لكن إلى أي مدى تعتقد السعودية بأن الصين يمكن أن تمضي في هذا المسار لإقناع الإيرانيين الذين يرفضون الآن؟ يعني ربما البند الأول في هذه المذكرة مسألة فتح الملاحة بشكل كامل دون قيد أو شرط، ويرفضون حتى المسار الموازي يعني مقابل السواحل العمانية، ويريدون فرض أمر واقع جديد.
0: نعم، هو حتما الصين ليس بالأمر اليسير بالنسبة لها أن تقنع الإيرانيون، والإيرانيون نعلم بأنهم ذاهبون باتجاه تثبيت مكانتهم في هذه المنطقة على جميع المستويات، إلا أنه لا يكفي أن نستمع فقط لوجهة النظر الإيرانية، والصين إذا أرادت أن تكون لاعبا رئيسيا في المجتمع الدولي ومؤثر في الاقتصادات العالمية وأيضا مستفيد من صادرات الطاقة، فعليها أن تلعب دورا رئيسيا، وإلا تعلن نفسها دولة بسيطة في المجتمع الدولي وتتخلى عن دورها أيضا كدولة كبيرة في مجلس الأمن كدولة دائمة. وبعد ذلك نستطيع أن نقول أن الصين لا تلام على مثل هذه المسائل، أما أن تبقى بهذا الوزن وليس لها صوتا وقدرة على التأثير في الجانب الإيراني فالمسألة غاية في الصعوبة أن تقبل بعد ذلك الصين أيضا كشريك، حتى كشريك اقتصادي أو شريك سياسي أو شريك فيما يتعلق أيضا بمصادر الطاقة وغيرها. أعتقد أن الصين قادرة على التأثير على الجانب الإيراني، الجلوس مع الجانب الإيراني.
1: هل هناك موقف خليجي موحد فيما يتعلق بمضيق هرمز ومصيره بعد هذه المذكرة؟ لأنه ظهرت بعض الأصوات يعني التي تنتمي أيضا إلى دول خليجية معينة بأن يعني المضيق اليوم لن يكون كما كان يعني قبل هذه الحرب، وبالتالي لا غضاضة أو لا مانع من رسوم خدمات، رسوم بيئة أو غيرها من الأمور.
0: نعم، للأسف الصوت الخليجي ليس متحدا سواء في مضيق هرمز أو أيضا حتى في المسائل في طريقة التعامل مع إيران، وهذا طبعا من السلبيات التي تواجه دول مجلس التعاون أو المنظومة الخليجية مما يضعفها. والآن الجانب الإيراني يلعب على مثل هذه التوازنات الإقليمية بأنه لا يوجد صوت خليجي موحد في مثل هذا الجانب، هذا من جهة. من جهة أخرى المملكة العربية السعودية دولة وازنة في هذه المنطقة ولها الصوت الأكبر والأعلى،
1: هي ترفض كل تغييرات تحت أي يعني مسميات أو غيرها.
0: المملكة العربية السعودية تريد العودة كما كان مضيق هرمز قبل الأزمة، وكان الأزمة هذه لم تكن، وذلك انطلاقا من القانون الدولي ووجوب المحافظة على التوازن الإقليمي والمحافظة على الوضع الذي كان قائما. أما اللعب الإيراني على هذه الورقة والتصاعد لدولة نفوذ تستطيع التحكم في دول المنطقة والتأثير على اقتصادياتها، فهذا غير مقبول من قبل المملكة العربية السعودية، واعتقد ان الصين سوف تستمع الى مثل هذه الرسالة من قبل المملكة العربية السعودية.
1: شكرا لك دكتور ابراهيم النحاس المحلل السياسي، شكرا جزيلا. ارتفعت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 9% في عام 2025 الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 449 مليار ريال. وبحسب القوائم المالية لصندوق الاستثمارات فإن الأرباح الصافية للصندوق السعودي قفزت 150% خلال عام 2025، كما حقق أيضا الصندوق السيادي السعودي خلال العام الماضي أرباحا بقيمة تزيد عن 65 مليار ريال، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول الصندوق إلى 4.54 تريليون ريال خلال العام الماضي بارتفاع بلغ 5% عن عام 2024. ويحتفظ صندوق الاستثمارات السعودية أو السعودي بسيولة تتجاوز 350 مليار ريال سعودي. في استديوهاتنا من الرياض ينضم إلينا الصحفي في قسم الاقتصاد في شبكة العربية هاني دنديني، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا فيك.
1: يعني الأرباح قفزت لصندوق الاستثمارات بنسبة 152%، هذه القفزة هي تحول نوعي في أداء الصندوق أولا، أم أن هناك عوامل استثنائية رفعت الأرباح هذا؟
2: طبعا صندوق الاستثمارات العامة كما أعلن اليوم عن أرباحهم للعام 2025، لو رجعنا لإعلانات الصندوق وهي التحول من مرحلة البناء إلى مرحلة

0: تعظيم الأثر، ويبدو أنه هذه هي المرحلة الأولى فيها. وعندما يعني نقرأ الأرقام في التي وردت نجد أنه الارتفاع في الأرباح كان أعلى بكثير من الارتفاع في الإيرادات، وهذا يعطي دلالة ما على أنه تعظيم الأثر أصبح واضح.
1: الصندوق أعلن عن انتقال إلى استراتيجية جديدة تركز على تعظيم العوائد، ماذا يعني ذلك؟ وهل يعني أنه مرحلة الانفاق على المشاريع الضخمة يعني في السعودية قد شرفت على الانتهاء؟
0: لا يبدو ذلك. أعتقد أنه نوعية الانفاق هو اللي تغير. اللي كانت في المرحلة الماضية هي مرحلة التأسيس مثل ما ذكرنا، فكان انفاق كبير على مشاريع تأسيسية في مراحلها التأسيسية. لا يبدو أنه سيقل الانفاق، ولكن شكل الانفاق هو اللي متوقع أنه راح يتغير.
1: طيب ما الذي تخبرنا فيه هذه الأرقام؟ يعني الأهم هو حجم الأرباح أم جودة الأرباح ومصادرها وغيرها؟
0: طبعا صندوق الاستثمارات العامة أهدافه ليست الربح فقط. صندوق الاستثمارات العامة لديه أهداف، يعني كصندوق سيادي لديه مهمة وطنية في بناء قطاعات وتعظيم الأثر يعني كأرباح. لذلك في استراتيجيتهم الأخيرة قسموا محفظتهم إلى 3 أقسام واضحة: محفظة الرؤية، ومحفظة المحفظة الاستراتيجية، والمحفظة المالية. اللي ذكرته أنت بالنسبة لي ما يتعلق بالأرباح هو يخص المحفظة المالية، واللي يعني القياس فيها المالي أكثر من غيرها.
1: الأثر على الاقتصاد، وكيف سيلمس أيضا المواطن السعودي هذا الارتفاع؟
0: جميل. طبعا الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة متنوعة وفي كل القطاعات، وبناء قطاعات من الصفر مثل القطاعات السياحية وقطاعات الـ AI وغيرها، وحتى في اللوجيستكس الأثر كان واضح من ناحية التوظيف، ومن ناحية بناء الخبرات، ومن ناحية جلب الاستثمارات الخارجية.
1: شكرا لك هاني دنديني، صحفي في قسم الاقتصاد في شبكة العربية.
0: شكرا. شكرا.
1: أيضا في الرابعة بعد الفاصل مركز معلومات الحج والعمرة يكمل تحوله السحابي بنسبة 100%. شكرا حبيبي، يعني أعطي التعافي لسه لك.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: سأبدأ هذه المقابلة ربما من اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
5: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية محافظة أنبار، أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
4: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
3: مقابلة خاصة الليلة السابعة على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. بعد 24 عاما من عمل مركز معلومات الحج والعمرة في خدمة الحجاج والمعتمرين، اكتملت مرحلة انتقال المركز إلى الحوسبة السحابية بنسبة 100%. وزارة الحج والعمرة أكدت أن هذه الخطوة تعزز جاهزية البنية التقنية واستمرارية الأعمال وترفع كفاءة الخدمات الرقمية للحجاج والمعتمرين. وقد عمل المركز خلال السنوات الماضية على خدمة أكثر من 20 مليون حاج ومعتمر سنويا، ودعم أيضا ما يزيد عن 50 مليون مستخدم لمنظومة نسك. من جدة ينضم إلينا وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتقنية

0: التخطيط والتحول الرقمي المشرف العام على مركز معلومات الحج والعمرة المهندس فهد الدوسري. حياك الله مهندس فهد معي في نشرة الرابعة. ما الذي يعنيه عمليا انتقال هذا المركز إلى الحوسبة السحابية بنسبة 100%، وبالنسبة للحج والمعتمر وش اللي بيتغير عليه؟
1: حياك الله أخي خالد، ورحب بالمشاهدين والمشاهدات. أول شيء تمثل هذه الخطوة محطة تاريخية في مسيرة التحول الرقمي لوزارة الحج والعمرة، وتجسد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة الرشيدة أيدها الله. واليوم تطوي مثل ما ذكرت في الخبر، اليوم تطوي الوزارة حقبة البنية التقليدية لمراكز البيانات، وتفتتح مرحلة جديدة تعتمد بالكامل على الحوسبة السحابية وبنسبة 100%، بما يعزز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال وجاهزية الخدمات الرقمية. وماذا تعني للسؤال الثاني، ماذا تعني لضيف الرحمن؟ لأن المستفيد من هذا كله هو ضيف الرحمن، وهو الركيزة الأساسية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، إذ ينعكس ذلك على سرعة الخدمات الرقمية المقدمة له واستقرارها وموثوقيتها، خصوصا خلال فترة ومواسم الذروة.
0: هو كانت الخدمات الرقمية أصلا في المركز بنسبة كم قبل اليوم؟
1: قبل الانتقال كانت بنسبة 0%، كانت كلها مستضافة في مركز البيانات الخاص بالمركز،
0: واليوم أصبحت بـ100%. طب ليش شايفين أنه هذا التوقيت هو التوقيت المناسب لإتمام التحول الرقمي بهذه النسبة؟
1: هو الانتقال صار أصبح يعني انتقل بشكل جزئي وبشكل تدريجي، واكتمل بعد موسم الحج، بعد انتهاء موسم الحج 47 الماضي.
0: طيب أيضا من الخبر أنه منظومة نسك كمان خدمت أكثر من 51 مليون مستخدم، كيف راح تضمنوا أيضا استمرار تقديم الخدمات بكفاءة بعد هذا التحويل إلى 100%؟
1: راح نستفيد بإذن الله من الخدمات السحابية، لأن الانتقال الحوسبة السحابية يفتح لنا آفاق جديدة، ونبدأ مرحلة جديدة تمنح الوزارة قدرة أكبر على الابتكار وتسريع تطوير الخدمات والاستجابة للمتغيرات التشغيلية بكفاءة أعلى، ودون الحاجة إلى بنية تقليدية إضافية.
0: لما نقول بنية تقليدية، هل كان في موظفين، عدد من الموظفين في المركز اليوم تغير، المبنى غيره من الأمور؟
1: صحيح، كثير من الشغلات تغيرت. نموذج التشغيل نفسه تغير، يعني كان نشغل الأنظمة بطريقة معينة بطريقة تقليدية بالاعتماد على أنظمة معينة، فالانتقال الحوسبة السحابية يغير هذا النموذج إلى نموذج سحابي أكثر يعتمد على الأتمتة ويعتمد على
0: ذكاء الاصطناعي. عدد الموظفين سيزيد أو سيقل أو غير
1: سيقل.
0: صحيح. وهل تم تدريب الموظفين على الأتمتة الموجودين واستقطاب كفاءات؟ هل بنسبة كم قل عدد الموظفين؟
1: إن حسبنا صراحة نسبة رفع كفاءة الإنفاق كاملة بنسبة 29% على مدى 5 سنوات القادمة، بما فيها تكلفة الموظفين. صحيح.
0: شكرا لك المشرف العام على مركز معلومات الحج والعمرة المهندس فهد الدوسري.
1: شكرا لك، يعطيكم العافية.
0: إلى الموجز الرياضي الآن مع عبد الله درويش.
2: شكرا خالد، حياكم الله مشاهدينا. تأهل المنتخب المغربي إلى دوري 16 من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب هولندا بفارق الركلات الترجيحية إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. الفريق الهولندي كان البادئ بالتسجيل مع بداية الشوط الثاني، لكن عيسى ديوب خطف التعادل للمغرب برأسية قاتلة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب أسود الأطلس. ويلعب منتخب المغرب أمام كندا في دور 16.

خرج منتخب ألمانيا بطل العالم من المونديال مبكرا بالخسارة أمام منتخب الباراغواي بفارق الركلات الترجيحية إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات للدور 32. ونجح منتخب باراغواي بافتتاح التسجيل عن طريق خوليو أسينسو في الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني كثف المنتخب الألماني من محاولاته الهجومية حتى تمكن من إدراك التعادل برأسية كاي هافرتس. ولم تحسم النتيجة خلال الوقت الأصلي ليتم اللجوء للأشواط الإضافية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لركلات الترجيح التي انتهت لمصلحة الباراغواي. وبهذا الانتصار يواجه منتخب باراغواي الفائز من فرنسا والسويد في الدوري المقبل.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة النرويج الليلة في اليوم الثاني من الدور الثاني والثلاثين من المونديال. وتأهل منتخب الأفريقي لهذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الخامسة، بينما جاء منتخب النرويج في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة. ولم يلتقي المنتخبان من قبل، لكن النرويج خسرت مرتين من أصل 19 مباراة أمام منتخبات قارة أفريقيا أمام 9 انتصارات و8 تعادلات. التقي منتخب فرنسا مع نظيره السويد في إطار منافسات دور 32 لبطولة كأس العالم. ودخل منتخب الديوك مرحلة خروج المغلوب بعدما تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة، في حين تأهل منتخب السويد بعدما حل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

0: وتختتم المكسيك إحدى الدول المضيفة مباريات اليوم بمواجهة الإكوادور على ملعب مكسيكو سيتي. وحقق المنتخب المكسيكي 8 انتصارات وتعادلين في 10 مباريات خاضها على هذا الملعب العريق في كأس العالم. لكن المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية سيدخل المواجهة بعد أن خسر مباراة واحدة فقط من آخر 22 مباراة، وهو يتمتع بثقة عالية بعد فوزه على ألمانيا. وتأهل منتخب الإكوادور للأدوار الإقصائية بعدما قلب تأخره أمام ألمانيا إلى فوز بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليحجز بطاقة العبور بعد جمعه 4 نقاط من 3 مباريات. في المقابل بلغ منتخب المكسيك دور 32 بالعلامة الكاملة بعدما حقق 3 انتصارات متتالية وسجل 6 أهداف مع حفاظه على نظافة شباكه طوال دور المجموعات. الموجز الرياضي انتهى، عودة إلى خلف.
1: شكرا عبد الله. نختم من السعودية، حيث كشفت هيئة الإحصاء أن معدلات البطالة في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 6.4% للمواطنين السعوديين بانخفاض قدره 8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وسجلت بطالة النساء السعوديات أدنى مستوى تاريخي عند 9% في الربع الأول من العام الجاري. وعلى مستوى المؤشرات العامة الشاملة للمواطنين والمقيمين بلغت معدلات البطالة الإجمالية 3.1% بانخفاض قدره 4% مقارنة بالربع الرابع من 2025. إلى العناوين. مصادر العربية تؤكد حصول إيران على 3

مليارات دولار من أموالها المجمدة بنهاية الأسبوع. في البحرين أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات لسبعة متهمين في قضايا منفصلة لتأييدهم اعتداءات إيران. مصادر العربية تكشف أن غرفة عمليات برئاسة علي الزيدي أشرفت على حملة المداهمات الخاصة بالفساد في العراق. صندوق الاستثمارات السعودي يحقق إيرادات بقيمة 449 مليار ريال في 2025 بنسبة نمو تبلغ 9%. وبطالة السعودية تسجل أدنى مستوياتها تاريخيا بعد انخفاضها إلى 9% خلال الربع الأول من العام الحالي. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
13: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
12: أنت شخصياً قد أكثر من 60 عملية لاقصرح رهائن ومختطفين.
13: Quel soit aérien dans un avion, quel soit sur un bateau, ou quel soit sur terre, on dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
12: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
13: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
12: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
13: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
3: كريستيانو بروتو بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. العربية FM.
14: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
15: أنا أشوف هم الاثنين مرة كذا، هذه يمكن تاريخ.
14: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
16: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
17: نعم، مطلب بيئة العمل
18: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
19: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.

0: استمر مع الأهل والأصدقاء.
1: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
2: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
3: الناس يعزمون في الدروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
7: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون،
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم متابعينا. وفي عناوين الأخبار: ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، ومصادر العربية تؤكد ألا لقاءات حاليا بين أمريكا وإيران. الرئيس الإيراني يؤكد أن الاتفاق مع واشنطن تم بالتنسيق الكامل مع مجتبى خامنائي، وينتقد حملات داخلية تشوه فريق التفاوض. في العراق حملة مكافحة الفساد تتواصل، ومصادر العربية تكشف ضبط مبالغ مالية جديدة بمحافظة بصلاح الدين. مصادر العربية: 40 مليون دولار و100 مليار دينار عراقي تم ضبطها حتى الآن ضمن قضية الفساد. في لبنان الرئيس يبحث مع قائد الجيش تنفيذ الاتفاق الإطاري، ويؤكد أن الجيش ملتزم بالقرارات السياسية. واشنطن تضغط على تل أبيب لمنع استئناف القتال في غزة، وتطلب بالسماح لبدء إعمار القطاع. روسيا تعلن اعتراض أكثر من 400 مسيرة خلال الليل في هجوم أوكراني طال 19 منطقة روسية بينها شبه جزيرة القرم. وزير الدفاع بريطانيا يعلن عن أكبر استثمار في المسيرات، ويقول إن خطة الاستثمار الدفاعي ستعزز الرد عن النووي. ارتفاع إيرادات صندوق الاستثمارات السعودي بنسبة 9% العام الماضي، والأرباح الصافية ترتفع بأكثر من الضعف. تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 3.1% بالربع الأول. مؤشر السوق المالية السعودية يغلق مرتفعا عند 10795 نقطة. المغرب يقصي هولندا بركلات الترجيح ويبلغ دور 16، والبرازيل تتأهل لدور 16 بفوز قاتل على اليابان. وضمن مباريات اليوم في كأس العالم، فرنسا في مهمة التأهل أمام السويد في دور 32. انتهت العناوين، بعد فاصل قصير هذا المساء وعلي النقيدان، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
2: نعم مطلب ببيئة العمل.
3: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
4: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
7: الناس يعزمون في الدروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. برنامج هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودتوا يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم على إنجيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام. من خلال هذا السؤال تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك عبر تطبيق X على @العربية FM.

اليوم سؤالنا التفاعلي أو موضوعنا التفاعلي عن الاستقالات وعلامات الاستقالات. ما هي أول علامة للاستقالة؟ الاستقالة مستمعين الكرام لا تحدث عادة بشكل مفاجئ،

0: بل تسبقها مؤشرات وعلامات قد يلاحظها المدير أو الزملاء في العمل. بعض الموظفين يبدأون بالانسحاب تدريجياً من بيئة العمل، بينما يظهر آخرون تغيرات واضحة في الأداء أو في التفاعل. وفي هذا المساء نسأل، ما أول علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم الاستقالة؟ إذن ما أول علامة تدل أن الموظف يفكر في تقديم استقالته؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا هذه العلامات يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: إذن 0115100100 هذا هو رقم التواصل لمستمعين الكرام. بنتكلم معكم اليوم عن علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم استقالته. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين. أول اتصال في حلقة اليوم، مساك الله بالخير، حياك الله، هلا وسهلا.
2: حياك الله يا خالد، كيف الحال
0: يا مرحبتين، هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: الله يطول عمرك، أحمد من الرياض.
0: أحمد من الرياض، قول لي يا صديقي أحمد.
2: والله يطول العمر، بوادر الاستقالة تكون يعني من من من من سببين رئيسيين في اعتقادي. أما أن المرؤوسين غير مقتنعين في الرئيس.
0: بس أحمد، حنا نتكلم اليوم
2: عن أن الرئيس غير راضي عن أداء المرؤوسي.
0: حنا ما نتكلم أحمد عن أسباب الاستقالة، نتكلم عن علامات الاستقالة. يعني في علامة واضحة مثلا في أحد الزملاء، واضح أنه بيقدم استقالة قريب.
2: أي نعم، فتبدأ هنا طال عمرك، تبدأ هنا علامات الاستقالة أنه ما يؤدي الموقف الصحيح، أو المدير ما يتقبلك إذا جيته مثلا بفكرة ولا بحاجة ولا بشيء. من هنا خلاص يبدأ التنافر في الأنفس، يبدأ المرؤوس بالتفكير أني أقدم استقالتي من الإدارة هذه أو المصلحة هذه وأنتقل إلى مكان آخر يتقبلوني فيه، يسمعون رأيي، يأخذون برأيي كذا زي كذا، أو أن المدير يحس أن الناس هذا كلها ما متقبلتني في الإدارة وفي القسم، ويجب أني أنتقل أستقيل من هنا وأروح لمكان ثاني أجد نفسي فيه.
0: يعني عدم الرضا يا أحمد، عدم رضا الموظف هي أول علامة من علامات أن الموظف ممكن يستقيل.
2: نعم صحيح، عدم رضاه أما عن الرئيس، عن توجيهات رئيسه أو عن العمل ككل، يعني يقول يا والله العمل هذا ما ناسبني مثلا، ما ناسب طموحاتي أو ما أنا مرتاح في العمل هذا. ولذلك
0: أحمد، هل سبق أنه غيرت مكان عملك يا أحمد؟ قدمت استقالة من مكان؟
2: أنا كنت في قطاع حكومي رسمي يعني، ومشيت فيه لين تقاعدت من البداية للنهاية.
0: نتمنى لك التوفيق يا صديقنا أحمد، حياك الله.
2: الله يطول عمرك، شكرا جزيلا، حياك الله.
0: اتصال جديد مستمعينا الكرام، مساء الخير، أهلا وسهلا.
3: مساء نور علي، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي، الاسم الكريم.
3: معك محمد جمال من الرياض.
0: محمد جمال، يا أهلا وسهلا.
3: معلش انا قول لي الموضوع، لان انا لسه خارج من الدوام
0: اليوم. احمد انت عفوا محمد، نتكلم عن اول علامه تدل على انه الموظف يفكر في تقديم استقاله.
3: اول علامه تظهر عليه يعني والله اللي هو عدم الشغف يعني، ولا مبالاه زي ما بيقولوا يعني، لما تلاقي الموظف عنده لا مبالاه، بيختم حضور وانصراف، ما بيناقش شيء، ما بيجادلش شيء، خلاص تعرف

0: ان هو يعني انا رطوبه زي ما بقولوا يعني.
1: يعني اي موظف مثلا تظهر عليه علامات اللامبالاة معناته قاعد يفكر في استقالة.
0: اي صحيح صحيح.
1: يا سلام.
0: هو مش يفكر في الاستقالة، هو برضو المشكلة ان في كثير من الموظفين التنقل ما هو سهل، يعني نوعين المكان من مكان لمكان ما هي سهلة، فدي تسمى الاستقالة الصامتة. يعني هو استقال وفي نفس الوقت شغال، يعني ودي أخطر من انه يمشي يعني.
1: الاستقالة الصامتة أنت قصدك الاستقالة اللي تكون بلا علامات ظاهرة للاستقالة.
0: هو الأخطر من اللي هو أصلا استقالة يعني حيمشي صح؟ حيسيب المكان ويمشي. لكن في كثير بيبقوا شغالين بالسنين وهو مش هو يعتبر مستقيل، يعني هو يعتبرش محسوب على على المؤسسة، يعني ودي تبقى أخطر من
1: الشخص اللي يقدم استقالته ويذهب إلى مكان آخر. الأصعب إنه الشخص،
0: لأن الشغل بصفة عامة أحيانا بيبقى الشغل صعب إنه هو يتحرك، يعني خاصة الناس اللي عندها مسؤوليات. يعني
1: في موظفين مستقيلين ولا زالوا مستمرين في أعمالهم.
0: ايوه ده اللي انا بقول عليه، ده والله ظاهره موجوده. انا اشتغلت في اكثر من مكان، انتقلت من مكان لاخر يعني. انا بفضل الله لما بتضايق او بزعل من الشغل، او مش بزعل يعني، بجد ان العمل هذا ما بيناسبنيش، بسعى بجد ان انا اتحرك وبتحرك يعني. مفيش شهور قليله وبتحرك، بتحرك يعني.
1: طيب محمد، انت لما بتتحرك او بتغير مكانك، في علامات تظهر عليك تلاحظ انه في علامه وضحت على محمد انه ماشي تارك المكان؟
0: ايوه، لما اكون انا رايح الدوام الصبح متضايق، يعني انا نازل من البيت رايح الدوام متضايق، دي علامه. ما انا
1: طيب ممكن موظف عنده ظروف، يعني اي موظف يمر بظروف ممكن نفكر فيه انه بيقدم استقاله.
0: يمر بظروف قصدك حياتيه يعني؟
1: صحيح.
0: لا احنا بنتكلم على اللي هو علامات الاستقاله من المكان بسبب ان هو مش قادر يعطي، او شايف ان المكان ما بقاش يناسبه وكده يعني. انما الظروف الحياتيه دي بالعكس، ده بيبقى فيها صراحه يعني، هو بيصارح فيها المؤسسه اللي هو فيها انه عنده ظروف معينه وبالتالي عايز يمشي يعني. انا بتكلم، انت تقصد كده ولا تقصد الاستقاله بسبب العمل يعني انت تقصد اي واحده فيهم؟
1: انا سؤال اليوم يا محمد عن علامات واضح ان الموظف هذا مقدم استقاله او بيقدم استقاله او جاي عرض.
0: خلاص اللي زي ما اقول لك، انا قلت لك اللامبالاة.
1: يعطيك العافيه يا محمد.
0: يعطيك العافيه.
1: هلا وسهلا. صال جديد، مساك الله بالخير.
2: مساء الانوار.
1: هلا وسهلا، حياك الله. رياض.
2: اي والله حسيت لسه قاعد في الدور.
1: لا انت على الهواء الان يا رياض، قول لي يا صديقي علامه
2: علامات
1: تبين،
2: مو علامه واحده،
1: قول لنا العلامات يا رياض.
2: اول حاجه انه يصحى الموظف ما يبغى يروح الشغل.
1: هذا شيء خاص في الموظف، لا أنا أقصد على زملائه، على مديره في العمل، واضح لهم أنه هذا الموظف مثلا بيقدم استقالة، إذا مو بالشهر هذا الشهر الجاي.
2: أول حاجة عصيان الأوامر.
1: أوه.
2: أي يعني المدير يقول له يمين يقوم يسويها شمال. هذه واحدة. اثنين أنه يعني الشغلة اللي في يوم يسويها في سنة.
1: البطء.
2: ثلاثة يعني يفرط سمحة فريق العمل، يعني ما يشتغل مع الفريق بروح الفريق.
1: هذه العلامة تظهر على جميع الموظفين اللي بيقدمون استقالة، دائما يتصرفون هذه التصرفات، انه يكون مثلا ما ينفذ الأوامر.
2: ما عنده اهتمام ما ابدا، تبان عليه يعني، او كثره الغياب اكيد.
1: كثره الغياب. يا سلام، يعطيك العافيه رياض.
2: شكرا.
1: هلا.

0: المساء.
1: عدم الرضا وعدم الشغف وعدم اللامبالاة وكثرة الغياب والبطء وعصيان الأوامر، هذه هي أجوبة بعض المستمعين حول سؤالنا التفاعلي اللي نتكلم فيه مستمعينا الكرام عن ما أول علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم الاستقالة. نذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100، اتصال جديد. مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: حياك محمد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا محمد، قول لي يا صديقي محمد.
2: تفضل.
1: نتكلم عن أول علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم الاستقالة.
2: أول علامة لا مبالغة. لا مبالاة بمواعيد العمل، بالشغل، بالتاسك اللي يخلص أو ما يخلص، طريقة التغير مع زملائه. لو مثلا ما تنشي مع حد تلاقي خلاص مش فارق معه، أنا كده كده ماشي.
1: طريقة التعامل مع الزملاء طيب محمد، هل سبق أنه غيرت مكان عملك؟
2: ايه طبعا غيرت.
1: اول علامه حسيت انه يعني بعد هذه العلامه حسيت انه محمد يعني واضح انه ماشي، ظهرت عليك انت يا محمد.
2: انا غيرت، انا لما حسيت ان في ما فيش تقدير لي من المكان. انا حسيت ان المكان مش مقدرني.
1: هذا السبب. انا بعلامه يا محمد.
2: ايه علامه لا مبالاه، كنت بروم براحتي، باجي براحتي، انا كده كده خلاص نهايه الشهر ماشي. وماشي بتقدير من المكان، انا لو ماشي انا اللي طالب ان انا ماشي هابدع لاخر يوم، لان انا ما اسمع الصرش معي.
1: حسيت انه انت غير مقدر، فحسيت انه
2: مشاكل تعمري ونمشي بشكل معين، فكنت اخر شهر ده ما بدومشي، مش مشكله غياب.
1: يا سلام، يعطيك العافيه يا محمد.
2: ولو متشاكل مع حد كنت برضو مش فارق معاه ان احنا نتشاكل او نقف او نهدى، انا كده كده ماشي، ما يلزمنيش ان انا اجع نفسي تاني.
1: زعلان كنت يا محمد. محمد تسمعني بس من الجوال مباشرة يا صديقي عشان يكون صوتك واضح.
2: ايه معاك.
1: انت بينت علامات انه انا زعلان وماشي وانا زعلان.
2: ايه انا زعلان لان كان في تضييق مثلا في الراتب او في كده، انا اتحقق اكتر من كده. فطلبت ان انا امشي، فبلغوني لو حابب تمشي في مكان تاني امشي، فهم خلاص لقيت مكان تاني. انا ماشي يا جماعه، لا تعالى نقعد ونتكلم، لا ما عدتش جاي.
1: طب لو انت
2: طبعا كنت مدير متنشل معايا بقول يا فندم انا كده كده ماشي. فبلاش نمشي بشكل نوصل امور لاكتر من كده.
1: طيب لو انا مدير محمد وطلبت نصيحه من محمد، وش المفروض اسوي أنا كمدير إذا ظهرت علامة من علامات الاستقالة على أحد الموظفين؟ أنا كمدير وش المفروض أسوي؟
2: والله أنا أجيب وأقعد معاه، وإيه مشاكلك وهتمشي ليه؟ ولو كده كده ماشي أبدأ أسحب منه الشغل لحد زميله، لأن التاسك اللي معاه هيقع.
1: يعني المفروض إنه أنا كمدير
2: إذا أنا هديله تاسك لحد نهاية يوم هضيع الدنيا، فمش فارق معاه.
1: يعني قصدك محمد إذا أنت كمدير حسيت انه هناك علامات لموظف انه بيقدم استقالة، انه تجلس مع هذا الموظف،
2: ايه يا اما ان انا اقنعه ان هو يكمل ونمشي، او هو كده كده ماشي خلاص، فاخر التاسكات اللي معاه اديها لزميله، لان التاسكات اللي معاه خلاص غالبا هو مش عنده لا مبالاه بيها.
1: يا سلام.
2: لو كان لو انا اللي ماشي، لكن هو لو مزاج يمشي وعنده اوفر تاني او عنده موضوع عائلي خلاص هيأدي اخر يوم. فهي بترجع لان هو ماشي ليه، على احنا السبب ومضايقينه. احنا لو مشينا انا اسحب التاسكات، لان طبعا في الوقت ده ممكن يتعمد يعمل مشاكل.
1: يا سلام، يعطيك العافيه محمد.
2: الله يعافيك،
1: هلا وسهلا.
0: هذا المساء
1: إذن مستمعينا الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم عن علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم الاستقالة. ما هي العلامات اللي ترونها مستمعينا الكرام على زملائكم أو على مدراءكم في بيئة العمل؟

إذا لاحظت هذه العلامة يعني خلاص المدير مثلا يفكر في أنه يترك العمل، أو هذا الموظف يفكر بأنه يترك العمل. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.

0: لازل المستمرين معكم مستمعين الكرام، تحية لجميع الأشخاص اللي انضمونا الآن ويسمعونا. أنت تستمع إلى إذاعة العربية ثم، وهذه حلقة مباشرة من برنامج هذا المساء. نتحدث عزيزي المستمع عن أول علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم الاستقالة. تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 0 62. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: ألو،
0: حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم
1: سعيد العباس.
0: حياك الله يا سعيد العباس، مرحبتين. قول لي يا سعيد.
1: الله يبارك فيك. والله بالنسبة للعلامات، أوقات تظهر العلامات وأوقات ما تظهر، يعني
0: وش الأفضل تظهر؟ إنها تظهر ولا ما تظهر؟
1: والله الأفضل إنها تظهر بصراحة، لأنه أنت أحيانا قد يكون هذا الشخص يعني زعلان من موضوع ما له علاقة في إنه يستقيل، يعني أو إنه يكون سبب في استقالته.
0: يا سلام.
1: قد يكون عنده مضايقة يعني خارجية، إما ظروف عائلية أسرية أي شيء،
0: أو إنه سبب أو إنه قصدك أو إنه كذلك سبب الاستقالة، يعني سبب مقدور على حله.
1: ما فعلا مقدور على حله، يعني معليش ولو اني باخذ في الحديث شويه.
0: قول يا سعيد.
1: يعني انا لما يعني قدمت تقاعد مبكر، لما جبت الورقه معايا وخطاب يعني اني اطلب التقاعد المبكر، لما قراها رئيسي، انا طبعا انا رئيس ولكن رئيسي فوقي يعني، فاخذ الورقه وزي اللي كانه اخذها كذا قراها، وبعد ما خلص كرمشها كذا في يده ورماها في الزباله. وقال لي انت ايش عندك؟ ما يعني هو كان الرجل يحتويني، يعني مو انه يعني اخذ الورقه، يعني انت ايش الظرف اللي عندك نحله لك اصلا؟ لو عندك ظرف يعني معين في العمل. فقال لي خلاص رجع لي بعد ساعه كذا قد انت مروق، ورجعت له بعد ساعه قال لي ايش السبب؟ فقلت له ما له علاقه العمل في اننا تقاعد، يعني انا اطلب التقاعد لانه يعني خدمتي كبيره واوضاعي الماديه طيبه، ويمكن بس كذا الحمد لله خلاص، يعني ما حنقعد نخدم مثلا طول عمرنا، يعني عندي اولادي كبار واولادي هذا. فبصراحه كان يتوقع ان المشكله مشكله العمل، فكان يقول انا خفت انه احد مضايقك او الرئيس الكبير او الضغوط اللي على العمل او الضغط النفسي اللي يجي لك، لان عملنا كان اساسا في التفتيش شاق شويه يعني، ودائما مفتشين غير مرغوب فيهم لانه ماشي يطلعون الاشياء المختبيه.
0: طيب سعيد من خلال زملائك اللي قدموا استقالات او غيروا مكان عملهم، هل كانت هناك علامات يعني واضح انه هذا الشخص مثلا لديه عرض وظيفي، او واضح انه هذا الشخص بيقدم استقاله؟
1: حقيقة لا، اللي اعرفهم وكانوا معي في نفس المجال، لانه كان ما شاء الله يعني وضعنا طيب صراحه يعني من كل النواحي، فكانوا كلهم انه خلص يعني وصلنا فوق 30 سنة خدمه.
0: يعني ما كان عندكم تقديم استقالات؟
1: ما اذكر انه يعني خلال مجال عملي، ومع ان احنا عدد كبير جدا جدا يعني فوق الالاف، يعني اكون صادق معاك، انه انسان جاء وقدم استقاله وقال السبب الرئيسي يعني العمل او الرئيسي او ضغط مدري ايه، او ما يوم من الايام لاحظت الشيء هذا. الا ناس يعني مثلا بينقول مثلا من جدة الرياض، بينقول ابها، بينقول تبوك، بينقول مثلا يعني يا تنقلوني يا انا خلاص ما عاد اقدر، عندي مثلا ابويا وامي في تبوك مثلا او في المدينه او في هذا، لازم اني اكون جنبهم يعني هذا. ومع ذلك يقدرون ظروفه يعني، لكن ضغوط يعني انسان يجبرك على الاستقاله او زميلك يعني مضايقات،

0: أكون صادق معك أنا في مجال عملي ما رأيت هذا الشيء بصراحة.
1: يا سلام، يعطيك العافية سعيد.
0: الله يعافيك ويبارك فيه، شكرا لك حبيبي،
1: حياك الله. صال جديد، مساء الخير، حياك الله يا صديقي، مرحبتين، اسم الكريم، انت على الهواء مباشرة.
2: الو،
1: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
2: عصام صالح.
1: حياك الله يا عصام صالح، قول لي يا عصام.
2: يا هلا، مرحبين، نشارك في برنامجكم الجميل.
1: يا هلا وسهلا، منورنا يا عصام، قول لي يا صديقي.
2: يا هلا ومرحبا.
1: نتكلم اليوم
2: علامات اللي هو بالنسبة علامات الموظف إذا بدأ في استثمار جديد أو مشروع جديد وهو على الوظيفة، فتلقائيا أكيد حيقدم استغالة يعني، أو لو لقى الأفضل.
1: عصام، هل سبق لك وغيرت مكان عملك؟ قدمت استقالة من مكان عمل وذهبت إلى عمل آخر؟
2: أيوة نعم.
1: هل كان هناك علامات يعني ظاهرة على الزملاء عصام، من عصام أنه مثلا عصام خلاص، مثلا عصام كثرت إجازاته وكثير استئذان، هذه علامة من علامات أنه عصام بيقدم استقالة، هل كان هناك علامات يا عصام؟
2: نعم كان في علامات أكيد.
1: وش العلامات؟
2: العلامات الأولى كان في يعني زي ما تقول الشركة كان فيها تماطل في الرواتب زي كده، فاضطرينا إنه نقدم استقالتنا ونحول على شركة ثانية.
1: يا سلام، يعطيك العافية عصام.
2: الله يعافيك.
1: هلا وسهلا. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعلي. سؤالنا يقول: ما أول علامة تدل على أن الموظف يفكر في تقديم الاستقالة؟ مساء الخير.
3: يا هلا، مساء النور.
1: هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: يا سعد معك، حياك الله.
1: هلا وسهلا، حياك الله سعد، مرحبتين.
3: يا هلا، الله يبقيك، يا هلا مرحبتين.
1: قول لي يا سعد.
3: العلامات الأولى عدم اهتمامه بالعمل، التأخير، عرفت، يصير يعني زي الملل، عرفت.
1: يعني أي واحد مال ويتأخر معناته جاي عرض،
3: جاي عرض وأفضل، وممكن يعني ما خلاص يبدأ يعني يفهموها
1: يعني يمكننا مشغول يا سعد.
3: هو شوف، اذا صار مشغول وانا اخوي يعني هو لازم نفصل شوي بين الاشياء اللي خارج العمل ولا نحطها مع العمل. اذا صار مشغول ما يصلح تحطها في العمل ولا لا؟
1: هو برضه بس يقول لك بالاول والاخير احنا يعني انسان، الانسان مشاعر ما يقدر يفصلها.
3: هو لا شك انها تاثر، بس لا تحطها يعني تصبها كلها في العمل، اعطي شوي منها ومشي الامور. انا صرت مبسوط ذاك اليوم ممكن تعدي العمل، لكنك جايك عرض ثاني حبي تبين يعني هو على طول أقدم، لكن الإشكالات إنها مضايقات ولا شيء تبين عليه يبدأ يعني يتراجع في أداء العمل والتأخير. هذا إذا كان ما يبغى المكان.
1: هل هنا في استقالات صامتة يا سعد؟ كذا الموظف فجأة قدم استقالة مع السلامة بدون أي علامة، ما بانت على أي علامة
3: إلا تصير ليش لا؟
1: طيب وش الأفضل، إنه تبان إنه هذا الموظف بيقدم استقالة ولا صامت أفضل؟
3: الأفضل إذا هو عرض الأفضل إنه يبين، عرفت؟
1: ليش؟
3: يبين أحسن عشان ما يقولون وش بلاه يعني الرجال كذا،
1: يعني يبين المين، المديرة ولا الزملاء ولا المين؟
3: يبين المديرة. إيه يقول والله أنا رجال جاني عرض أفضل من كذا، أساس ما يقول وش ده ويتقدم. لكن الأشياء الثانية اللي مضايقات أو مثلا ما يعطونا إجازات أو زي كذا تلقاه يبدأ يتراجع في أداء العمل ويضيق صدره من البيئة.
1: يا سلام، يعطيك العافية سعد.
3: عافيك يا هلا
1: وسهلا، حياك الله. صال جديد، مساك الله بالخير.
4: ألو،
1: حياك الله، الاسم الكريم.
4: عيد مسلم معك.

0: معليش الاسم مرة ثانية.
1: عيد مسلم.
0: عيد.
1: اي نعم.
0: حياك الله يا عيد. قول لي يا عيد.
1: والله انا عجبني التعليق ما قبل الاخير مع انه كان يتكلم عن مرحلة التقاعد اساس تقديم الاستقالة. ولكن حكم اني انا مريت في عمل وإدارة عمل تحت موظفين فلما ترى انه احد يعني يحتاج انه يقدم استقالة فهذا مؤشر انه في اخفاق او في نقص، فانت تحاول تحتوي المشكلة سواء عند الموظف او في طبيعة العمل.
0: عيد وش العلامات اللي
1: قد ترى انت يعني علامات تشوف الشاب مثلا متضايق او سرحان او انه متذمر، فهنا يجي فن الإدارة، فانت لازم تهيئ له بيئة عمل تكون مناسبة وبعدين انه ما يكون انه بس هي بيئة عمل انت موجود معها، حتى في خارج العمل في ربط تواصل اجتماعي اساس يتأقلم معاك ومو كلهم بيكون متعلمين يعني
0: بس عيد ممكن مدير يسمعنا الآن يقول أنا موظفيني 3-4 الشهر ضايق صدوره. معناته تقدمون استقالة وبيغيرون المكان؟
1: لا، الاستقالة ما حتجي من فراغ، لكن وراها مسببات. هل أنت يا مدير قدمت له الحافز والمساعد، شهادات دعم، حليت له مشاكله العملية؟ يعني أساس إنه يصرف موضوع فكرة الاستقالة والبعد عن طبيعة العمل.
0: عيد هل سبق إنه غيرت من مكان إلى مكان في بيئة العمل؟
1: ما سبق وغيرت. ورغم إني يعني عانيت ولقيت مواقف صعبة، بس الواحد ما يستسلم على طول. يثابر ويكافح لغاية ما يوصل للنتيجة اللي هو يبغاها.
0: يا سلام، يعطيك العافية عيد.
1: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا. اتصال جديد، ونذكر قبل ما ناخذ الاتصال انه نتحدث في حلقة اليوم عن ما اول علامة تدل على ان الموظف يفكر في تقديم الاستقالة. كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. مساء الخير.

من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحد المستمعين يقول بأنه كثرة طلب الإجازات والاستئذانات المفاجئة غالبا تعني أنه يحضر لمقابلات وظيفية أو يبحث عن فرصة أفضل.

0: إذن رأي المستمع بأنه كثرة طلب الإجازات والاستئذانات المفاجئة، هل فعلا مستمعين الكرام إذا الموظف أصبح كثير الاستئذان وكثير طلب للإجازات يعني أنه يفكر في ترك الوظيفة أو يفكر في تقديم الاستقالة؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء
0: صال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
3: مساء النور.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: انا على الهواء ولا لسه؟
0: انت على الهواء مباشره يا صديقي، اهلا بك.
2: ماي جاد،
0: الاسم الكريم.
2: اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء مساكم الله بالخير جميعا،
0: مساك الله بالنور والسرور، حياك الله. الاسم الكريم
2: معك راكان اخوي،
0: حياك الله. اول مره تشارك معنا يا راكان.
2: الله يحييك.
0: اول مره تشارك.

0: أنا
1: تطرق الموضوع إنه إحنا نستبق الأحداث هذه كيف الشركات أو المنشآت تحمي الموظف عشان ما يوصل للشيء اللي وصل له. يعني في عوامل ومحفزات كثيرة تحاول تخسرها الشركات عشان تؤدي إلى الولاء الوظيفي أو الأمان الوظيفي. أنا برأيي إنه لو الشركة طبقت نظام التمويل والادخار الذاتي في منشأتها راح تكسب ولاء الموظف.
0: راكان، خلنا نتكلم عن العلامات اللي تبين لراكان إنه هذا الموظف مقدم استقالة خلاص.
1: أكثر واحد يعرف الموظف هو المشرف المباشر. لا تقول لي المدير ولا مدير إدارة ولا رئيس الشركة. مديرك المباشر هو اللي يحس فيك، يعرف سلوكك كل يوم كيف يتغير. إذا هو فنان في الإدارة، بالتالي هو يعرف من سلوبك أنت وين رايح. من سلوبك، مو شرط يعني مشاركة ثانية يقول لك إنه استقالات أو إجازات مفاجئة. مو شرط، الظروف كثيرة ترى في بنادم.
0: يعني المشرف هو اللي ممكن يتوقع إنه يا جماعة الخير ترى أسبوعين وراكان بيقدم استقالة خلاص، واضح عليه من سلوبه.
1: يروح للمدير الرئيس أو المديرة يفتح مع الموضوع، ترى هو حكيت ما ينتظر لما تصير الاستقالة. لأنه مجمل فن الإدارة إنك أنت مهما الموظف أقدم على استقالة من العيب على الشركة أن ترفضها، هذا أكبر عيب.
0: فالأفضل من البداية إذا حسيت أن الموظف والله أسلوبه تغير وأنت كمشرف على هذا الموظف أكيد أنك عارف الموظف، حسيت أن أسلوبه تغير، حسيت أنه جاي عرض، المفروض أنك تجلس معه قبل ما يقدم استقالة.
1: إيه، أو جفالة، يكون جفل بشيء معين. يعني جفل بالشغل، جفل بأي شيء، عرفت؟ يكون شغله مو نفس الروح اللي كان يعطيك إياها قبل. يأدي شغله تمام لكن تعامله في تغير بسيط خلاص يلاحظه.
0: طيب ممكن عنده ظروف خاصة في البيت، مو بمقدم استقالة، ممكن فهمت خطأ أنت يا ركان.
1: هنا طال عمرك المشرف يقوم دوره. ترى المشرف مو بس قاعد يحمي الشركة ويحمي أعمالها. المشرف عنده كادر وظيفي. الكادر هذا إذا قدر يتلمسه، يعرف احتياجاته، يعرف ظروفه. طيب أوكي، الموظف ربما يمر بظروف. أنت إذا مر بظروف وجيت رفعت له والله سلفة، ولا رفعت له استثناء، ولا رفعت له إجازة من الراتب لأن والله عنده ظروف خاصة، الموظف كذا أنت كسبت ولا يرجع لك من جديد بروح أفضل من أول بكثير. أنت ما دفعت شيء. يعني أنا دائما أنظر إلى المكافآت الحسية مو المادية. أنا مو دائما أعطي فلوس عشان أقول. أنا أعرف بعض الشركات المميز أو المشرف أو المدير المميز يروح يعطونا إيش، يقول لك يلا 50,000 قرض
0: بدون فوائد.
1: لا، بدون فوائد، بدون شيء، وبدون سداد. يقول خلاص بعد 3 سنوات حتكون 50,000 هذه من نصيبك. إذا ما كمل 3 سنوات معنا، معناته إحنا هنطالب المبلغ 50,000 في نهاية مستحقاتك.
0: يعطيك العافية راكان.
1: سم.
0: يعطيك العافية صديقي.
1: يعافيك.
0: شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا.
1: شكرا، سلام عليكم.
0: صال جديد، مساك الله بالخير. حياك الله، انت على الهواء مباشرة، مساك الله بالخير، الاسم الكريم. نذكر بالهاتف المباشر مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. نستقبل هذا الاتصال، مساك الله بالخير وحياك الله، انت على الهواء مباشرة. هلا وسهلا، حياك الله. يا مرحبتين بشير.
2: نعم، كيف صحتك؟
0: يا أهلا وسهلا، قول لي يا بشير.
2: علي، إذا كان في بيئة عمل كويسة وهو شخص كويس وجاي له فرصة أفضل برا، أنت ما راح تحقق له إياها، ما راح تعرف إنه راح يستقيل ولا راح يعطيك أي بوادر.

0: ما راح يقدم اجازات زي ما كان واحد من الاشخاص راسلنا عبر الواتساب.
1: ما راح تعرف لانه هو شخص كويس وبيئه العمل كويسه والاشخاص اللي معه بيكونوا كويسين، فهذا الشخص هذا راح يقدر المكان اللي هو شغال فيه وحيشتغل لاخر لحظه بذمه وضمير. بس اذا كانت بيئه العمل تامه، في عندك نوعيتين، في عندك المدير طبعا اذا كانت شخصيته سامه ويعني واجريسيف وعصبي ودائما بتشوفه عصبي، راح تشوفه صار شخصيه لطيفه فجاه واحده غير تعامله مع الناس، صار يتعامل معهم بلطافه، صار بطل يسالهم عن الحضور والغياب، يعني بطل عنده اهتمام في ان انت جيت ما جيتش، يعني بطل يسال وين انت قاعد على المكتب مش قاعد على المكتب، تعرف انه هذا المدير مش مطول. واذا كان موظف من الآخر يعني وكان في بيئة عمل سامة، راح يطلع فيك البدء والواخر زي ما بقوله باللهجة العامية، يعني راح يتغير تعامله، راح يقلب لموظف لا مبالي، موظف يجاوب حتى مدراءه يجاوب زملائه، يعني كل الأمراض النفسية اللي طلعوها فيه راح يطلعها فيه. هذه علامات يعني.
0: طيب وش الافضل، انه تظهر علامات على الموظف اللي بيقدم استقاله او لا؟
1: مشتغل مع مؤسسه وعقدك مع مؤسسه والمؤسسه هي احترمتك مش المدير ولا الاشخاص، مثل ما دخلت باحترام بتطلع باحترام.
0: طيب وش رايك باللي يقول سواء زملاء او مدير انه يفضل ان الموظف يبين علامات انه بيمشي، عشان ممكن مثلا انا كمدير ممكن اشوف وش المشكله وش الاسباب، اذا في زياده في الراتب، اذا في مميزات اكثر.
1: هي افضل، بس انت يعني المفروض انه لو كان الوضع جيد المفروض هو ينتبه عليك بدون ما انت تبين عليك الـ الـ الـ البوادر هذه، لانه انت لو انك موظف كويس وبينت عليك البوادر هذه انت ما راح تقعد.
0: يا سلام،
1: ما راح تكمل معهم، حتى لو جاك الاوفر ما راح تكمل معهم، لا حتى لو انه عرضوا عليك افضل وكان جايك اوفر ما راح تكمل معهم،
0: انه خلاص
1: يعني اذا وصلت الموظف للمرحله هذه، عارف كيف؟ فانسى الوضع.
0: يعطيك العافيه بشير، شكرا.
1: هلا وسهلا،
0: حياك الله يا بشير. اتصال جديد، مساء الخير.
2: الو،
0: حياك الله، انت على الهواء مباشره، اسم الكريم.
2: الله يا بشير. الو،
0: حياك الله، مساء الخير.
2: الو، انا على الهواء الحين؟
0: صحيح،
2: ايه فيصل الجاني. سلامو،
0: حياك الله يا فيصل. ونعم يا صديقي فيصل، من وين تكلمني يا فيصل؟
2: من الرياض. طال عمرك،
0: قول لي يا فيصل، في علامات الموظف المستقيل؟
2: والله شوف، انا ترى شوي عندي وجهه نظر غريبه على هذا الشيء، انا جديد على بيئه العمل وشدني الموضوع الصدق. انا يعني واجهت بعض يعني التصرفات الغريبه على موضوع الاستقاله، ان الواحد اذا جاي يستقيل ان الافضل انه ما يقول لاحد، لان لا احد يخبب عليك ولا احد يخرب، واني ما اقول الا اخر يوم، واني ما اعلن في لينكدين الا بعد انتهاء فتره التجربه. فهذه ثقافه ضاره في المجتمع، انا ما ادري ليش موجوده. والله
0: ليش تشوف انها ضاره؟
2: ما ادري يعني، ما انا صدق قد سالت واحد عليها، قال عشان ما يخربون عليك. ايش ما يعني، سواء حتى يعني ناس طالعين من بيئه العمل، يعني بيئتي انا الشخصيه بيئه عمل كويسه، حتى اللي طالعين منها ما يسوون ذا الشيء. فما ادري، احس انها ثقافه، موضوع اني ما اعلم احد استقاله، فكره غلط كانت موجوده. ولا بالعكس يعني، انا اذا بستقيل المفروض اني اقول يعني واتكلم قبلها المدير، اني اقول ترى انا بستقيل لان عندي مشكله في الراتب، عندي مشكله في مثلا في الدخل، عندي مشكله في البرامج التحفيزيه، في الترقيه، في اني والله تشبعت. وفي النهايه الاستقاله صدق، اذا في النهايه انا ما باكل ارزاق خلق الله، اذا في مكان قيادي انا بيه ومقفل واحس اني تشبعت من المكان اللي انا فيه، بالعكس الجميع بيدعم الاستقاله. بس هي داخل يعني افكار كثيره صدق داخله في راسي. ما
0: يعني انت قصدك انه المفروض ما في هناك شيء اسمه استقاله صامته، انه خلاص بتستقيل لا حد يدري انك بتستقيل، روح خلص مقابلاتك وخلص امورك مع الاتشار كلها بعدين تقول.
2: مره غلط،
0: ليش
2: يعني
0: غلط؟
2: شوف، اي عمل في الدسدسه غلط. اي عمل بالدسدسه ليش؟ وش انت ما تسوي شيء غلط؟ مستقبلك وكلنا نفرح عشانك.
0: اي بس فيصل انا بسوي مقابلات لسه ما خلصت اصبر.
2: ايوه تدري ليش؟ لانك خايف من مديرك اذا درى انك

0: تسوي مقابلات انت ليش ما تعلم انك تسوي مقابله؟ ترى لو تفكر في السبب ذا انت خايف مديرك يدري. ليش تخاف مديرك يدري؟
1: ما صار شيء. طيب يا فيصل
0: هي ثقافه اساسيه
1: ما صار شيء يعني
0: خلاص.
1: البعض يقول لك فيصل انه ما صار شيء، روح سوي مقابله، شوف العرض، شوف المميزات. يعني مو معقولة جتني مقابلة أتواصل مع مديري والله جتني مقابلة. طبعا هذا مو برأيي يا فيصل، هذا رأي
0: بالضبط. بس إنك برضو إنه ترى ما هو بعيب إنك تقولها يعني ما هو بإنك تخبيها يعني عادي تقولها، بس مو بالزام تخبيها. إحنا وصلنا مرحلة إنه غلط إنك تقولها.
1: طب في علامات، في علامات يا فيصل على زملائك في العمل إنهم جايهم عروض كذا ها؟ يسوون اشياء، يقدمون اجازات، استئذانات غريبه.
0: شوف هو معروفه والله العظيم ان والله انك تعرف المستقيل من وجهه.
1: وشلون من وجهه؟
0: تعرف اذا سوى مقابله، وتعرف اذا جاء له اوفر ينتظر التامينات كلها. ثنتين تعرفها.
1: وشلون تعرفها انت يا فيصل؟
0: ثانيه رصيد اجازات.
1: وشو ما سمعتك فيصل؟
0: اقول كلها واضحه انك يعني واضح يعني سبحان الله، خاصه اذا كان الشخص شغوف وفجأة انت الشغف. مع انه ترى تبي الصدق والله انه في احد المدراء استقال عندنا والله الى اخر يوم، الى اخر يوم حنا ندري انه مستقيل وندري وش الجهة اللي بيروح لها، وكان منصب جدا جميل وكلنا داعمين له ويعني وفير اوي كان جبار وشي شي كان يعني حلو. بس وكان معلمنا. بس ان العلامات اللي تقول والله يعني اذا نتكلم بشكل صحيح هي ممكن الاستئذانات اللي فجأة حصل، يعني الرجال ما كان يستأذن وكان شخص كويس. إذا بدأ يستأذن يعني نتواصل معه، إذا ما في شيء واضح يعني إنه في لا والله في شيء صحي، شيء عائلي أو ظرف واضح وصريح، على الأغلب إنه بيكون استقالة
1: أو يسأل عن الحقوق مثلا، كم الحقوق، كم عندي رصيد إجازات. هذه علامة تشوف إنها علامة يا فيصل؟ إذا الموظف صار يحسب كم حقوقي، كم يوم باقي لي إجازات.
0: أوه هذا إيه، هذا واضح،
1: هذا موقع ها؟
0: لا
1: مخلص.
0: هذا واضح إذا قلنا يسأل زي كذا أكيد. ليش تسأل يعني؟ المفروض هذه الأشياء أنت ردي مطلع عليها وتعرفها، بس إنك شكلك نسيتها وتبي عشان تتخذ قرار جديد وتراجع ذي المعلومة.
1: هذا مخلص يا فيصل، قاضي موقع.
0: هذا من تم هذا.
1: أعطيك العافية فيصل، شكرا لمشاركتك يا صديقي.
0: والله موضوع جدا شيق، شكرا جزيلا.
1: تسلم يا فيصل، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور، السلام عليكم.
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟
2: عبد الرحمن. ما خبرك.
1: حياك الله عبد الرحمن، قول لي يا عبد الرحمن.
2: أهلا بيك. معلش انا كنت لسه بس مخلص دوام وبسمع، ف سمعت كلام عن استقاله او حاجه زي كده.
1: لا يكون ناوي تقدم استقاله بس يا عبد الرحمن.
2: انا لا لا لا،
1: ترى اللي يسمع مواضيع عن استقالات هذا يفكر. اليوم موضوعنا عبد الرحمن، ما اول علامه؟
2: 40 سنه و18 سنه شغل، يعني استقالات ايه بس؟ مش الجيل ده خالص.
1: يعطيك العافية ولك طولة العمر يا صديقي، ومزيد من التقدم والنجاح يا عبد الرحمن. عبد الرحمن نسأل عن ما أول علامة تدل على أن الموظف يفكر يقدم استقالة؟ يعني خلص وقع مع مكان آخر، قاعد يشوف العرض، يفكر في العرض، وش العلامات اللي تظهر على هذا الموظف؟
2: بص يا أخويا، أو أنا يعني قبل ما أفكر أصلا في العلامات أنا لازم أرجع الأول للشركة، يعني لازم أنا أشوف الشركة الأول. البيئة اللي في الشركة، الثقافة اللي موجودة في الشركة، الفاليوز، القيم اللي موجودة في الشركة. إيه اللي يخلي أصلا أنا أبقى موجود في مكان يخليني أنا أدور أن أنا أروح أقدم استقالة وأعمل مقابلات وادور لان امشي من الشركه واروح مكان تاني.
1: بس ممكن الشركه، ممكن العرض افضل، انا في مكان كويس. عبد الرحمن، ممكن انا في مكان كويس وبيئه جميله ورائعه، لكن جاني عرض
2: كويس. جالك عرض خلاص، يبقى بكل احترام المفروض ان انا اساسا قبل ما يجي لي العرض ده، معنى كده ان انا يعني عندي خلينا نقول ايه، عندي نية اللي أنا أمشي أو عندي نية اللي أنا أتحرك.
1: لا مو بشرط، ممكن إيه؟ ممكن البعض يكون مثلا خلاص هو مثلا مستمر ومستقر في بيئة عمله، لكن أتاه عرض
2: اللي هو

0: من ناحية أشوف يعني الدنيا برا ماشية إزاي أو فيها إيه أو الكلام ده
1: بالظبط
0: مثلا يعني. طيب
1: وش أول علامة، وش أول علامة
0: المكان
1: تبين لك أنت كزميل هذا الشخص أو كمدير أنه الموظف هذا بيستقيل؟ البعض كان يقول أنه مثلا يسأل عن الحقوق،
0: العلامات اللي تبين يعني أنه هو فعلا ماشي في الطريق ده وأنه هو هيمشي أو حاجة زي كده.
1: بالضبط يا عبد الرحمن،
0: أنت بتلاحظ عليه تغيرات في حاجات كتير،
1: مثل
0: يعني مثلا بتبدأ اللي أنت تشوف التزامه في أداء تاسكاته والمهام بتاعته،
1: أقل
0: هو كان ماشي كان شغال إزاي، مستوى الأداء بتاعه بدأ يقل، النتائج بتاعته بدأت تقل، بدأ يبقى في حاجة غريبة. الأول مثلا كان الراجل ده هنقول من حبه في المكان أو في الشركة أو في بيئة العمل كان ممكن بيجي أول واحد ويمشي آخر واحد، وممكن ما يمشيش
1: صراحة.
0: لما يخلص، ومش بيبص الموضوع أوفر تايم أو الكلام ده، لا ده بيبص اللي هو لا ده انا في تاسك معين لازم افضل قاعد لحد
1: عجبتني
0: ما
1: هذه يا عبد الرحمن، الموظف اللي صار ما ياخذ اوفر تايم، ما يداوم ايام ساعات اضافيه، معناته انتبهوا منه يا جماعه الخير، جاي عرض.
0: لا احنا بنقول مثلا، انا بقول لك دي امثله يعني من ضمن الامثله،
1: من ضمن العلامات.
0: الموظف من ضمن العلامات بالضبط، موظف كان اكتف جدا يعني في شغله، كان هكتب في علاقته مع مديرينه ومع زمايله، وفجأة انت بدأت تحس ان ده مثلا حاجات بقت تتغير، اللي هو ايه زي ما بنقول عندنا في مصر كده مثلا ده بقى بياع، هو ايه لا ده انا انتوا ليكوا عندي 8 ساعات فانا هاجي في ميعادي وامشي في ميعادي، انتوا ليكوا عندي شغل 1 2 3 محدش يقول لي ان انتوا عايزين مني 4 و5، حاجات زي كده يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا عبد الرحمن.
0: متزمت شوية في علاقته مع مديرينه مثلا ومع زمايله، هتلاقي طبعا حاجات خاصة ممكن في حضور انصراف، ممكن مثلا تلاقيه ده بيتأخر،
1: يصير عليه ملاحظات، يصير عليه ملاحظات. قصدك يا عبد الرحمن
0: كده. نعم
1: أقول قصدك يصير عليه ملاحظات كثيرة كذا.
0: طبعا طبعا، وبتبان في الشغل اكتر بقى مع زمايله ومديره.
1: يا سلام، يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك يا صديقي، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
2: معك رجا من الرياض.
1: حياك الله يا صديقي رجا، قول لي يا رجا.
2: الله يحييك.
1: هلا وسهلا.
2: شوف انا اتوقع السؤال مو مهم العلامات، المهم انه كيف وصل للعلامات، لان وصول العلامات هذه مرحله اخيره. فمفروض انك تعرف شو اللي وصل للعلامات هذه.
1: يعني مو بالكل
2: العلامات، في بعض ما يبينها، في بعض انه وده يطلع بدون ما حد يدري، خلاص قدم استقاله ويمشي.
1: خلنا نتكلم اول شيء رجع عن العلامات، وش العلامات اللي تظهر على الموظفين اللي جايهم عروض او واضح انهم بيقدمون استقالات قريب؟
2: شوف اول شيء بقول لك قصه بس باختصرها بسرعه، قريتها قريب في موقع من مواقع التواصل، انه واحد دق على مديره قال تقريبا بالليل، قال له انا اقدم استقالته بالايميل بالليل. المدير تفاجأ وكلم الصباح انه كذا ليش؟ قال له والله انا ترى مستقيل من 6 شهور مو من الان.
1: اوه
2: يعني قراري انا ماخذه من 6 شهور بس الان قدمت. اي تكون تراكمات وكذا، فاساس تقديم الاستقاله مو بلحظي، هو الردي تراكمات وعدم تقدير وراتب ما يكفي واشياء كثيره.
1: فقصدك رجع انه ممكن الموظف يعني يكون او يقدم استقاله زي ما قلت لنا في القصه، تكون استقاله صامته فجاه كذا، قدم استقاله بدون علامات،
2: لانه حاول هو تلقاه، لانه هو فعليا تلقاه حاول بطلبات معينه بس ما قدر يوصلها مثلا.
1: طيب وش الافضل، تكون هناك علامات ولا تكون الاستقاله صامته يا رجاء؟
2: شوف علامات الموظف انه يا تلقاه ما يشتغل كثير، او انه تلقاه ما يعطونا شغل فتلقاه يطفش، أو تلقى طلب زيادة وما أعطوه، أو تلقى طلب مثلا مثل اللي اتصل عليك طلب سلفة وما أعطوه، تلقاه تراكمات طلبات، هذه هي العلامات. أنت ما وفيت له الأشياء اللي هو طلبها ولا كنت معه أول بأول،
1: توقع أنه يستقيل.
2: سم
1: أقول توقع أنه في أي يوم ممكن يستقيل.
2: ممكن

0: المتفقين.
1: يا سلام، يعطيك العافية رجاء، وشكرا لاتصالك لضيق الوقت يا صديقي، يعطيك العافية، حياك الله يا رجاء. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. شكرا جزيلا لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا قصصهم وقالوا لنا آرائهم حول سؤالنا التفاعلي، كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. تحيات فريق العمل علي قيدان، وعد الدوسري، زياد الجفان، ومحجوب محمد. نلتقيكم غدا إن شاء الله عند الخامسة مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأخبار. نبدأ من هذه الصور التي وردتنا قبل لحظات لاستمرار عملية مكافحة الفساد في العراق. هذه الصور الجديدة لأموال عثرت عليها القوى الأمنية العراقية، كما نشاهد مخبأة بأحد عشر أو إحدى عشرة عبوة مياه شرب في منزل وكيل النفط السابق عدنان الجميلي في تكريت. وأيضا ورد في هذا الفيديو عمليات مداهمة لمنازل المطلوبين في البصرة، حيث كشفت مشاهدين مصادر العربية بأن القضاء العراقي والحكومة وضعت خطة سرية لمداهمة منازل النواب المتهمين بقضايا فساد في ثانية فجرا داخل المنطقة الخضراء وخارجها أيضا، وكان 19 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون. هذا وأشارت المصادر إلى أن النائبين حسين مؤنس من حزب الله وعلاء سكر من ائتلاف الإعمار والتنمية تمكنا من الفرار. تشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار وسبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة. أكدت مصادر العربية بأن وفدي إيران وأمريكا سيلتقيان بشكل منفصل اليوم في الدوحة، سيلتقيان مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستان. وأشارت إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريان محادثات مباشرة في قطر اليوم، ولكن سينخرطان في مفاوضات غير مباشرة غدا بحضور الوسطاء. ووفقا لمصادر العربية فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير المباشرة ستتركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. ختام الموجز، تتابعون تفاعلكم بعد قليل.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
6: السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
7: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
6: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
7: قراءة تحليلية
6: تربط بين الماضي والحاضر،
7: بين الوقائع والوثائق،
6: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
8: فصل المقال الجمعة السادسة والنصف على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
10: خلاصة يوم قد انتهى
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوانين

0: تجارب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في تفاعلكم اليوم، مصادرة الملايين المنهوبة في العراق، وصحة الفنان فضل شاكر تتدهور، ووزير أمريكي يرقص فرحا لخروج إيران من المونديال، وميزة جديدة من واتساب، اسمك بدل رقمك. أهلا بكم.

مكملين معاكم في التطورات المتسارعة والصادمة اللي جالسة بتصير ضمن حملة الفساد اللي أطلقها رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي على الفاسدين ومختلسي المال العام. للتذكير، هذه الحملة كان أول خيط فيها اعتقال وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي على خلفية اتهامه بالفساد المالي والإداري واستغلال نفوذه وتخريب منشآت حيوية كمان. ومن بعد التحقيق معه تبين أنه منح شخصيات سياسية ومسؤولين عقود وهمية بقيمة 450 مليار دينار، يعني أكثر من 300 مليون دولار. من بعدها بدأ يعترف بالأسماء اللي بيتعامل معاهم واللي تبين إنهم شبكة كبيرة فيها نواب وسياسيين ورجال أعمال. فتم أولا رفع الحصانة عن النواب، ومن بعدها تم تنفيذ عملية سموها العراقيين صولة الفجر، لأنها بدأت فجر الأحد وقبضت فيها السلطات على 21 متهم. من بعدها ارتفع العدد لغاية 47، ووصل العدد بحسب مراسل العربية في العراق لغاية 67. هذول اللي تم القبض عليهم غير اللي هاربين وفارين وبيتم البحث عنهم. فلغاية أمس كان بيقال إنه في مذكرة توقيف لأكثر من 120 شخصية نافذة، وإنه هذا العدد قابل للزيادة. من دقائق كمان وصل فيديو لعملية مداهمة نفذتها القوات الأمنية العراقية لمقار عدد من المتهمين في البصرة. وحقيقة في كواليس جديدة تم كشفها عن العملية الأمنية. فبحسب مصادر العربية، عملية المداهمة أشرف عليها رئيس الحكومة علي الزيدي من خلال غرفة عمليات سرية، وكانت وسائل إعلام عراقية قالت إنه في 3 من قادة الإطار التنسيقي العراقي اعترضوا على آلية المداهمة وطلبوا من علي الزيدي إبلاغهم قبل ما تتم، لكنه رفض وقال إنه لازم تكون سرية بسبب مخاوف من تسريب المعلومات وهروب المتهمين. لكن يبدو أنه على الرغم من كل هذه السرية، في أحد قدر يحذر واحد من المتهمين اللي هربوا، هو سياسي كبير. فقيل أنه وقت ما بدأت العملية كان جالس مع أصحابه، جاء اتصال فورا كسر تليفونه وهرب قبل مداهمة منزله. ومو بس هذا المسؤول اللي قدر يهرب، فقيل كمان أنه النائبان حسين مؤنس من حزب الله وعلاء سكر من ائتلاف الإعمار قدروا كمان يهربوا. نجي الآن لجانب مهم من الحملة، وهو تحديدا التحقيقات والأموال اللي تم الكشف عنها. فأمس بدأت محكمة الفساد المركزية بالتحقيق مع المتهمين اللي تم القبض عليهم، واللي أسفرت التحقيقات معهم عن الكشف عن شخصيات ثانية متورطة، بالإضافة للكشف عن أموال طائلة موجودة في منازلهم أو مزارعهم. وكنا عرضنا لكم فيديو من منزل النائبة عالية نصيف، واللي تم الإقبال أو تم القبض عليها، ولقيوا عندها 15.5 مليون دولار غير الذهب. واليوم المشهد بيتكرر لكن مع مسؤول ثاني. فخلال الساعات الماضية تم الكشف عن اسم مسؤول جديد كان تم القبض عليه ضمن العملية الأمنية، وهو وكيل وزارة النفط علي البهادلي. القضاء العراقي أعلن عن ضبط أكثر من 14 مليون دولار في منزله واللي كان مخبيهم في الجدران، بالإضافة إلى ضبط عدد من العقارات.

الداخلي كان شغل عدة مناصب في وزارة النفط من 2018 وتم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في إطار اتهامه باستغلال منصبه وتسهيل تحويل مسار النفط العراقي لصالح شبكات مرتبطة بإيران ومنح أحد مهربي النفط الخاضع للعقوبات الأمريكية بالإضافة لمنح فصيل عصائب أهل الحق منحهم امتيازات للحصول على النفط العراقي. ومو بس هو، ففي نائبة عراقية قالت إن السلطات لقيت في منزل أحد المتهمين خزنتين مليانين ذهب قيمة تقريبا 250 مليار أو مليون عفوا تداخلت المليونات والمليارات 250 مليون دولار، وقالت إنه مقدار الأموال اللي تم ضبطها لغاية الآن مليار دولار وكميات كبيرة من الذهب إضافة إلى العقارات. وقالت إنه في 50 ملف فساد بتتابعهم هيئة النزاهة في بغداد فقط، هدول غير المناطق الثانية في العراق. وقالت إنه الملفات هذه بتشمل وزارات سيادية زي الداخلية والدفاع. واليوم كمان تم الإعلان عن مبالغ مالية جديدة تم مصادرتها في محافظة صلاح الدين بالإضافة لأموال لقيوها في قوارير بمنزل عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط السابق اللي تم القبض عليه أول واحد. وبحسب مصادر العربية بلغت قيمة الأموال المصادرة للآن 40 مليون دولار و100 مليار دينار عراقي، يعني ما يقارب 76 مليون دولار. وعلى فكرة رئيس الحكومة الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب مالي خاص لإيداع كل الأموال المصادرة وطلب إعداد مسودة قانون جديد وعرضها على البرلمان لاستعادة الأموال اللي تم تهريبها للخارج كمان. الملياردير الشهير إيلون ماسك ما بيخبي آراءه أبداً، واللي متابع حسابه في أكس حيشوفه بيعلق على أشياء كثيرة يعني ومتنوعة، بس طبعاً في مواضيع يعني قريبة جداً لقلبه وواضح أنها مأرقته يعني، ومنها تحديداً موضوع انخفاض معدل الإنجاب حول العالم وعلاقة هذا الموضوع بالحركة النسوية. ونقدر نشوف هذا الشيء في أحدث ردوده على أحد البوستات واللي رجع الجدل حول هدول الموضوعين للواجهة. وطبعاً إيلون ماسك في وسط هذا الجدل والانقسام اللي بيسببه هذا الموضوع. القصة بدأت ببوست نشروا حساب ساخر اسمه وول ستريت ماف، وفي البوست حاطين صورة لأسرة مكونة من أب وأم وطفلين، والأب أو الأم تحديداً واقفة بتطبخ في المطبخ، وكتبوا تخيل كمية البروباغاندا النسوية اللي تم استخدامها لإقناع النساء إنه هذا المشهد قمعي. وعنوان البوست بأنه الحركة النسوية جات لتفكيك الأسرة وليس لتحرير المرأة. ماسك واضح أن البوست عجبه ولامس قضية مفضلة عنده، فقام ورد عليه وقال أن الحركة النسوية وقلة الإنجاب قضت على سعادة الكثير من النساء. محتاج أقول لكم أنه في كثير ما عجبهم تعليق ماسك ولا هجومه على النسوية وردوا عليه وجلسوا يقولوا له أنه الحركة النسوية هي حركة اجتماعية فكرية وثقافية وهدفها الأساسي تحقيق المساواة بين الجنسين في كل الحقوق، وأنها مو شماعة يعلق عليها مشكلة انخفاض نسبة الإنجاب. لكن ماسك متمسك جدا برأيه، وهو بشكل عام مهووس بقضية التراجع الديموغرافي وانخفاض المواليد وبيعتبرها حتى التهديد الأكبر للبشرية. ومن سنوات طويلة وهو بيحذر من هذا الموضوع، وكل شوية بيصعد من هجومه على الأسباب اللي بيعتقد إنها سبب في انخفاض الإنجاب يعني. فإذا أخذتكم كده خطوة للوراء حنشوف إنه في 2017 حذر من التراجع الكبير في عدد سكان العالم، وقال إنه عدد سكان العالم بينهار وإنه قليل فقط اللي ملاحظين هذا الموضوع. وبدأ يشجع الناس على الإنجاب، فصار يطلع في تصريحات صحفية ويقول إنه لو ما أنجبتوا المزيد من الأطفال حتنقرض البشرية وحتنهار الحضارة. بعدين اتطور الموضوع وصار يربط تراجع المواليد بالحركة النسوية، وصارت تصريحاته تأخذ طابع هجومي ضد النسوية، وبدأ يقول إنه بعض توجهات الحركة النسوية بتروج لفكرة إنه تكوين أسرة هو نوع من القمع للمرأة،

0: وهذا الشيء بحسب كلامه دفع كثير من النساء لتأجيل أو إلغاء فكرة الأمومة، وصار حتى بيطالب الحكومات بفرض حوافز مادية وإعفاءات ضريبية عشان يشجعوا النساء على الإنجاب. وعلى المستوى الشخصي طبعا يعني ماسك أخذ الموضوع بجدية شديدة، فهو عنده 14 طفل من 3 سيدات. دراما جديدة في العائلة المالكة البريطانية مع استعداد دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل للعودة للمملكة المتحدة مع أطفالهم الشهر الجاي في زيارة هي الأولى من 4 سنوات. الزيارة هدفها الأساسي حضور فعاليات مختلفة من بينها حفل بمناسبة بدء العد التنازلي لدورة ألعاب إنفكتس 2027 في بيرمنغهام، وهي مسابقة رياضية أسسها الأمير هاري ومخصصة للعسكريين المصابين خلال الخدمة. وزي ما قلت لكم حتكون معه في الزيارة زوجته ميغان وابنه أرتشي 7 سنين وليليبت اللي صار عمرها 5 سنوات. وطبعا من وقت ما تم الإعلان عن الزيارة والتساؤلات والجدل شغالين حولها ولعدة أسباب. أولا الخلاف الكبير اللي بين هاري والعائلة المالكة، فالكل عارف أن العلاقة بين هاري والعائلة المالكة متوترة من وقت ما قرر ينفصل عنهم في 2020، ومن وقت ما بدأ يتكلم ويصرح عن قصص بتخص العائلة سواء في مقابلاته أو كتابه اللي نشره. عشان كده الكلام المتداول هو أنه ما في أحد من أفراد العائلة مرحب بهذه الزيارة إلا والده الملك تشارلز اللي قيل أنه حابب يشوف أحفاده اللي أبداً ما بيشوفهم. وبحسب مصدر مقرب من الأمير هاري، فالأمير متحمس أنه يسافر مع أطفاله عشان حتكون فرصة لهم للقاء جدهم والتعرف عليه. الصحافة البريطانية خلينا نقول أنها غير مرحبة كثير بالزيارة ومو متوقعين منها نتائج إيجابية، وبيأكدوا أن الملكة كاميلا لا تخطط أبدا لاستقبال هاري وميغان، والوضع أسوأ فيما يتعلق بشقيقه ولي العهد أمير ويلز ويليام وزوجته كاثرين. فبعد كل اللي قالوا عنهم الأمير هاري من المستبعد جدا أنهم يلتقوا بي وبعائلته، خصوصا أن المراقبين للأزمة يعني بيؤكدوا أن موقف الأمير ويليام تجاه الأمير هاري أشد من موقف والده وأعنف. وطبعا ما ينفع تكون في زيارة للأمير هاري لبريطانيا بدون ما يصير جدل حول موضوع الترتيبات الأمنية، ففي تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع وحول فين حيسكن الأمير مع أسرته. هنا لازم أذكركم أنه الأمير هاري خسر العام الماضي معركته ضد وزارة الداخلية بخصوص حقه في الحصول على الحماية الأمنية وقت ما يكون متواجد في بريطانيا من بعد ما تخلى عن مهامه الملكية. ومن بعد خسارته لهذه القضية طلع الأمير هاري وقتها وقال إنه ما يعرف كيف حيصطحب زوجته أو أطفاله لبريطانيا من دون توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، وكان هذا الموضوع دائما بيستخدم إنه سبب لعدم زيارتهم للبلد كل ما هو كان في مرة بيجي لبريطانيا كم يوم. يعني المتحدث باسم الأمير وضح أنه انعرض على الأمير هاري الإقامة في أحد مقرات العائلة المالكة، وأنه تم إبلاغهم أنه سيتم توفير الحماية الأمنية لهم ولكن فقط داخل المقرات الملكية، أما خارجها وفي الفعاليات الثانية فلن يتم توفير أي حماية أمنية لهم. هنا طبعا بدأ الإعلام البريطاني يقول أنه الزيارة حتنلغي، ولكن المتحدث باسم الأمير هاري قال أنه الأمير جالس يعيد النظر في جوانب الزيارة وبيدرس كل الخيارات المتاحة لضمان سير الزيارة بأمان، بس أكد أنه الزيارة لا زالت قائمة لغاية الآن. احنا معانا من لندن عبير مشخص، صحفية في جريدة الشرق الأوسط. اهلا فيك معانا عبير. من يعني مرحبا. متابعتي لهذا الموضوع وقراءاتي يعني للصحف او الإعلام البريطاني يعني بشكل عام، في يعني خلينا نقول التغطية سلبية من قبل الزيارة وهي سلبية، هل انطباعي برضو صحيح من خلال يعني متابعتك ومن خلال حتى يعني ردود فعل الناس؟ يعني
1: هو فعلا التغطية السلبية جدا في كتير، يعني لأن هو للأسف أمير هاري خسر الناس كتير بعد ما راح أمريكا وبعد البرامج اللي عملها وبعد الكتاب اللي نزله، كتير ما ساب تفاصيل يعني سيء مسيئة للعيلة غير ما قالها. فالصحف هنا طبعا غير متحمسة أبدا لزيارته. في بعض الكتاب العواميد اللي بيقولوا أنه ما المفروض يجين الملك، ما المفروض أنه يكون يستقبله، أنه هو بيتدلع يعني أنه being a spoiled child، انه خلاص يعني تعامل دراما على الفاضي.
0: ايوه.
1: ومع ذلك انه في يمكن اصوات هنا وهنا بتقول لك انه طيب انه لازم يرجع، لازم

0: الملك يعني يشوفه تاني، يشوف أحفاده، إنه يرجعوا تاني أتليست يكونوا عائلة مع بعضهم.
1: أيوة.
0: بس هو طبعا التغطية السلبية يعني منتشرة بشكل أكبر بكتير.
1: أيوة. بعض الناس بيقولوا أنه من خلال السنوات الماضية أنه الأمير هاري وزوجته ميغان فشلوا في تحقيق أي مسار مستقل لهم خارج بريطانيا كأفراد غير عاملين في العائلة المالكة، تجاربهم مع نتفليكس والأمور هذه كلها، أنه ما كان في نجاحات تذكر، وأنه لقوا أنه يمكن أفضل طريق أنهم يرجعوا لحضن العائلة المالكة. بترجحي هذا الموضوع ولا هي فقط زيارة عابرة ممكن تكون؟
0: ما أتوقع أن هم بدهم يرجعوا يعني، لأنه زي ما قلنا إحنا خسرتوا كتير، تخسر كتير هنا سواء من الرأي العام أو من عائلة المالكة. يعني زي ما أنت ذكرتي أنه الأمير ويليام يعني متحفظ بشدة على وجود الأمير هاري تاني في بريطانيا مع العائلة. الملك طبعا أنه كموقفه كأب، وأنه نذكر طبعا أنه هو مريض أو تعافى أخير الحمد لله من مرض السرطان، بس برضو أنه يعني حالة العاطفة أنه بيبغى يكون ابنه جنبه يشوف أحفاده. فالملك نوعا ما ميال لوجودهم، بس هل ميال إن هو يرجعوا كأعضاء عاملين؟ أنا لا أعتقد، يعني صعب جدا.
1: يعني حتكون زي فتح لمعركة جديدة لإعادتهم للحضن ولإعادة تقبل الناس لهم وكذا. يمكن فعلا يعني من كلامك أيوة فعلا لما فكرت في الموضوع أنه يعني شغلانة طويلة يعني حتكون. طب عبير، هل ممكن تشرحي لنا ليش موضوع الجدل حول الحراسة الأمنية؟ يعني كثير ناس مو قادرين يعرفوا، يقول لك أنه إيش مشكلة الحراسة الأمنية أنه ما يحطوا له حراسة أمنية؟ ليش الموضوع عامل قد كده جدل يعني؟
0: اوكي، هو موضوع الحراسه الامنيه هو انه لانه الامير دخل في معارك قضائيه كثير معهم وكثير، انه تخلى عن لما تخلى عن دوره كعضو عامل في العائله المالكه اوتوماتيكلي راحت عنه الحراسه الامنيه. الحراسه الامنيه موفره لجميع اعضاء العائله المالكه على مدار الساعه. هو تخلى عن دوره في هذه العائله وهاجمهم، وبالتالي كان انه لا انه ما حن ليش حنوفر لك حمايه. الان هو حاول مؤخرا وخسر طبعا مع وزارة الداخلية في كوميتي مخصوصة للحراسة الأشخاص ذو الأهمية. أي نعم، فإنه خسر معها، وهو رد فعله على الخسارة هذه يعني على غير عادة أنه هو متحدي. قال إنه أنا بس أنا محتاج أحمي عائلتي من الباباراتسي من المصورين، وهذا هاجس عنده من زمان، يعني من حكاية والدته ومن حكاية
1: الأميرة ديانا طبعا إيوة اللي يعني توفيت وفي حادث سيارة وقيل إنه كانت بيلحقوها الباباراتسي. الموضوع صار قديم مرة يا عبير لدرجة لازم نذكر باللي صار فيه، لأنه في ناس ممكن يكونوا ما هم عارفينه.
0: مضبوط معك حاج. فهو الحكاية إنه هو طبعا الآن هذا الشيء الآخر شيء قالوا إن الممثل المتحدث باسمه قال إنه هو محتاج يحمي عائلته من الباباراتسي، لكن هو كمقيم في أحد القصور الملكية بتجيله يعني أوتوماتيكلي حيكون عنده حراسة، إنه حراسة هذه ضمن الإقامة، بس هو كمان بده يطلع من القصور الملكية.
1: أيوة.
0: يبغى يروح يزور قبر والدته الأميرة ديانا ويبغى ياخذ أولاده هناك. وبالطبيعي طبعا انه الصحافه هتكون متابعه في كل خطواته. فهذه هي بس الشيء الملفت انه هو ما قرر يلغي، وقال أيوة. انه بيحاول قد ما يقدر. أيوة. انه هو يحاول طبعا هو حيكون مع حراسته الخاصه وعنده البودي جاردز تبعونه.
1: أيوة.
0: بس هو شايف انه هذه ما حتحميه يعني بشكل عام. ما حتحمي اطفاله من التصوير.
1: هي طبعا الحمايه الثانيه تابعه للدوله البريطانيه، فمن فلوس الضرائب يعني، فوقتها الحكومه لازم تبرر للناس ليش بيحموه.
0: مظبوط، وبعدين الناس اصلا يعني كثير وقتين موقف ضده، فبالتالي يعني ما حيقنعوهم انه نحميه يعني باي شكل من الاشكال.
1: خلينا نشوف، لانه الموضوع يعني دائما في دراما مع الامير هاري وزوجته.
0: مش حتنتهي لا
1: ابدا ابدا ابدا. بشكرك على وجودك معنا، كانت معنا من لندن عبير مشخص صحفيه في جريده الشرق الاوسط. فاصل ونعود.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى. لا نتفق.

0: رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: أهلا من جديد. أجل قاضي المحكمة العسكرية في لبنان جلسة المحاكمة اللي كانت مقررة اليوم للفنان فضل شاكر، والسبب تعذر حضوره بسبب تعرضه لعارض صحي طارئ. هذه الجلسة كانت مقررة في 23 يونيو، بس تم تأجيلها لغاية اليوم بسبب عدم اكتمال الهيئة القضائية وقتها، واللي كانوا خارج لبنان، وكان حيتم خلال هالاستماع لشهود إضافيين في قضية معركة عبرة اللي بيتهم فيها فضل شاكر بأنه شارك فيها ضد الجيش اللبناني. وكان في كثير مؤشرات بتقول أنه حكم براءة فضل شاكر من هذه التهمة قريب جدا من بعد إفادات شهود سابقين كانت يعني أفادوا وعطوا أعطوا شهادات لصالح فضل شاكر. لكن للأسف الجلسة اليوم ما تمت. في البداية تم تأخيرها لغاية الساعة 1 الظهر بسبب تعذر نقله من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية بسبب تدهور وضعه الصحي، ولكن بعدها تم تأجيلها لغاية 5 أغسطس بسبب تعرضه لارتفاع ضغط الدم، وفي شكوك أنه أصيب بجلطة قلبية، وتم استدعاء طبيب علشان يطمن على صحته، وقيل أنه وضعه الصحي الآن مستقر نسبيا، ولكن لو تفاقم الوضع فحيتم نقله للمستشفى. وعلى فكرة تدهور صحة الفنان فضل شاكر مو موضوع جديد، ففريق دفاعه تحدث عن إصابته بالسكري وضغط الدم واحتمالية تعرضه لمضاعفات، حتى قالوا أنه ممكن تصيبه بالعمى، وطالبوا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وأكدوا على حاجته للعلاج. كلنا عارفين أنه إيران يعني خرجت من بطولة كأس العالم، وكلنا تقريبا تابعنا القصة اللي رافقت المنتخب الإيراني من قبل ما تبدأ البطولة أصلا، لأنه مشاركة إيران في هذا المونديال ما كانت قصة كرة قدم بس. من البداية كان في جدل حول تأشيرات أعضاء المنتخب، مين يدخل ومين ما يدخل. بعدها قرر نقل مقر الإقامة من أمريكا، كان هو مقرر في أمريكا، تنقل من أمريكا للمكسيك. بعدها صار المنتخب الإيراني يدخل الولايات المتحدة عشان يلعب مبارياته، وبعدين يرجع مباشرة يمشي على طول إلى المكسيك. وخلال البطولة كنا بنسمع اعتراضات متكررة من مدرب المنتخب الإيراني، واللي كان بيقول إنهم بيتعرضوا لمعاملة سيئة وغير عادلة، وإنه هذه الظروف أثرت على اللاعبين من ناحية السفر والإرهاق والاستعداد للمباريات. طيب رياضيا القصة انتهت، إيران خرجت من المنافسة بعد 3 تعادلات في دور المجموعات، لكن بعد الخروج رجع الملف للواجهة من جديد، وهذه المرة بتصريح أمريكي أثار جدل كبير. فبحسب وسائل إعلام أمريكية، وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولن خلال إحاطة أمنية خاصة بكأس العالم في واشنطن قال أنه سعيد جدا بخروج إيران من البطولة، وقال أنه ما في فريق تعاملت مع السلطات الأمريكية أكثر من المنتخب الإيراني. وبعد الإحاطة رجع قال للصحفيين أنه سعيد أنه إيران طلعت، وقال أنه كان سعيد لما تم سحب تأشيراتهم وإبلاغهم بمغادرة الأراضي الأمريكية، وأضاف يمكن غنيت أغنية أو أغنيتين ويمكن حتى رقصت رقصة فرح. تصريح الوزير جاء بعد أسابيع من الجدل حول طريقة التعامل مع المنتخب الإيراني. الجانب الأمريكي بيقول أن الإجراءات كانت مرتبطة بمخاوف أمنية، واستشهدوا بعلاقة بعض إداريين المنتخب بالحرس الثوري الإيراني، وقالوا أن التعامل مع الوفد الإيراني كان ملف، أو المنتخب الإيراني أنه كان يعني ملف حساس ومعقد يعني. أما الجانب الإيراني من المدرب إلى الاتحاد فبيقول أن المنتخب تعرض لمعاملة غير عادلة، وأن السياسة دخلت على تفاصيل مشاركته في المونديال من التأشيرات إلى التنقل إلى وقت الوصول للمباريات. طبعا هذه الاتهامات بيوجهها المنتخب الإيراني أن السياسة دخلت على الرياضة، لكن هم كمان لما جو يغادروا المونديال تركوا رسالة في غرفة تغيير الملابس، الرسالة كانت أيضا فيها هاشتاغات مرتبطة بالسياسة وما يحدث بين إيران وأمريكا، فيعني حتى الطرف الثاني ممكن كمان يرد بنفس الاتهامات أيضا. من المعروف أنه المنتخب البرازيلي عنده شعبية كبيرة في لبنان.

طلعوا أمس كثير ناس يحتفلوا بفوزوا على اليابان، ولكن المشهد تحول لفوضى وفي أكثر من منطقة. ففي وادي جيلوبي قضاء صور خرجت الجماهير المشجعة للبرازيل للاحتفال، لكن الاحتفال تحول لخناقة مع مشجعين لمنتخبات ثانية، والخناقة تطورت لإطلاق نار نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

في شمال لبنان وتحديدا في طرابلس كان في خناقات ثانية مرتبطة بأجواء المونديال، لكن هذه المرة بعد مباراة ألمانيا وباراغواي. الخناقة الأولى كانت داخل مقهى، المشجعين فجأة قاموا اشتبكوا ببعض، تطور الموضوع لتحطيم بعض محتويات المقهى. الخناقة الثالثة أو يعني المتضاف على الخناقات هذه كلها فكانت في منطقة جبل محسن، بعد برضو هذه كانت بعد نهاية مباراة ألمانيا والباراغواي، وقعد بين عدد من الشباب، وبعدين دخلوا الأهالي لفض الخلاف وتهدئة الأجواء. أمس تكلمنا عن الغضب الكبير في كوريا الجنوبية والانتقادات اللي طالت مدرب المنتخب بعد الخروج من كأس العالم. منتخب كوريا الجنوبية كان يحتاج نتيجة إيجابية في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، لكنه خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف بدون رد. هذه الخسارة كانت كافية عشان تنهي مشواره في البطولة وتمنع من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وطبعا خرج. الجماهير الكورية حملت المدرب جزء كبير من المسؤولية، والغضب ما وقف عند الجماهير فقط، فحتى رئيس الدولة دخل على الخط وكتب كلام قاسي جدا عن المنتخب وعن طريقة إدارة الملف، وطالب بتحليل أعمق لأسباب الخروج. ومع تصاعد الضغط والانتقادات أعلن مدرب المنتخب استقالته، لكن القصة ما انتهت بالاستقالة، ولا حتى الاعتذار كان كفاية، فالجماهير فضلت شايلة على المدرب وجلسوا ينتظروه يرجع للبلد. بالفعل لحظة وصول مدرب كوريا الجنوبية للمطار كان في انتظاره استقبال حافل، فالمشجعين كانوا واقفين في انتظاره وهم رافعين لافتات بالأبيض والأسود مكتوب عليها كرة القدم الكورية ماتت. وفي نفس الوقت جلسوا المشجعين يصرخوا ارحل ارحل. السلطات الكورية كانت مستعدة للمشهد هذا، لأنه قبل عودة المدرب إلى كوريا ظهرت تهديدات بالقتل ضده عبر منصات التواصل، بين منشورات بتتوعده كانت عند وصوله للمطار. وعلشان كده الشرطة الكورية أمنت خروجه وطوقت المسار اللي مشي فيه من داخل المطار إلى السيارة لتفادي يعني أي احتكاك مباشر مع الجماهير. المكسيك والإكوادور على موعد مع مواجهة قوية جدا في دور الـ 32 من كأس العالم، مباراة إقصائية الخاسر فيها بيودع البطولة والفائز بيكمل مشواره للدور التالي. المواجهة حتكون في مكسيكو سيتي، يعني على أرض المنتخب المكسيكي وبين جماهيره، وهذا لوحده كفيل أنه أصلا يزيد الضغط على المنتخب الإكوادوري قبل المباراة. والحقيقة أنه مشجعين المكسيك حرصوا يعني حرص شديد على أنهم يخلوا

للضغط ضغطين على منتخب الإكوادور، وقرروا يبدأوا المواجهة من خارج الملعب. إيش سووا؟ بكل روح رياضية تجمعوا في وقت متأخر في الليل قدام فندق إقامة منتخب الإكوادور في مكسيكو سيتي، وعملوا حفلة إزعاج ما لها مثيل. وهدفهم واضح، إنهم ما يخلوا لاعبين الإكوادور يناموا عشان يدخلوا المباراة وهم مرهقين.

فعليا ما تركوا مصدر إزعاج ما جابوا معاهم، يعني سياراتهم أو بواق السيارات، دراجات نارية، مزامير، كل شيء، دي جي، أي حاجة، أي شيء ممكن يطلع صوت جابوه معاهم يعني. واللافت أنه في بعض المقاطع يعني ظهر لاعبين من منتخب الإكوادور وهم بيطالعوا من يعني كده شبابيك الغرف حقتهم في الفندق عشان يشوفوا إيش اللي جالس يصير تحت الفندق هذا.

الفكرة ما طلعت فجأة ترى، فقبلها كان في دعوات على منصات التواصل يعني مشجعين مكسيكيين إنه تعالوا لفندق منتخب الإكوادور في وقت متأخر، وإنه الدعوات كانت بتقول إنه استخدام الصوت والضجيج كنوع من الحرب النفسية قبل المباراة. وطبعاً يعني هذا التصرف انقسمت عليه ردود الفعل، في مشجعين اعتبروا الموضوع جزء من أجواء كرة القدم وإنه الموضوع فكاهي يعني، في المقابل كثير انتقدوا التصرف واعتبروه يعني ضد الروح الرياضية. في دور ال 32 من كأس العالم دخل أمس منتخب باراغواي مواجهة صعبة جدا أمام ألمانيا، يعني طبعا بنتكلم ألمانيا منتخب عنده 4 كأس عالم تاريخه في المونديال، يعني كفاية أنه يخلي أي مباراة ضده المفروض أنها تكون ثقيلة يعني ومليانة ضغط. يعني المباراة انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف، بعدها راحت المواجهة لركلات الترجيح. هنا صار المشهد التاريخي، باراغواي فازت بركلات الترجيح 4-3 وأطاحت بألمانيا من البطولة. وبعد ساعات من هذا التأهل صدر قرار فرح الجميع من رئيس باراغواي، فطلع قرار بأنه يوم الثلاثاء 30 يونيو يعني اليوم هو يوم عطلة وطنية في البلاد تكريما للتأهل ولإتاحة الفرصة للناس والعائلات أنهم يحتفلوا بلحظة وحدت البلد كله. فاصل ونعود.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير

0: التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: من جديد، ميزة جديدة في واتساب ستتيح للمستخدمين التواصل باسم مستخدم أو يوزر نيم زي كل الأشياء يعني حساباتنا الثانية على السوشيال ميديا من دون الحاجة لكشف رقم الهاتف. يعني بدل ما تعطي شخص جديد رقمك الشخصي تقدر تعطي اسم المستخدم الخاص فيك على واتساب اليوزر نيم حقك ويتواصل معك من خلاله. وهذه الميزة مهمة لأنه رقم الهاتف اليوم ما عاد مجرد وسيلة تواصل، هو مرتبط بحسابات بنوك خدمات أشياء كثيرة شخص يعني. عشان كده واتساب بيقول انه اسماء المستخدمين صممت عشان تعطي المستخدم تحكم اكبر في مين يقدر يشوف رقمه. لكن هنا مهم نوضح نقطة اساسية، واتساب ما الغى رقم الهاتف ولا صار بامكانك انك تفتح حساب واتساب من دون رقم. رقم الهاتف حيبقى مطلوب لانشاء الحساب لاول مرة، لكن الجديد انه طريقة وصول اشخاص جدد لك ممكن تكون عن طريق اسم المستخدم بدل ما تكون عن طريق رقمك الشخصي. والآن بدأ واتساب يتيح للمستخدمين أنهم يحجزوا الاسم اللي يبغوه قبل ما يتم تفعيل الميزة بشكل أوسع. وإذا وصلت الميزة للمستخدم يقدر يدخل على الإعدادات بعدين الحساب ثم اسم المستخدم ويختار الاسم المناسب. للتعرف أكثر على تفاصيل هذه الميزة الجديدة وكيف ممكن تغير طريقة استخدامنا لواتساب وتحمي خصوصية أرقامنا بينضم إلينا من جدة الخبير التقني المهندس خالد أبو إبراهيم. أهلا فيك معنا. يعني في ناس جالسين بيتكلموا عن الموضوع وكأنه شيء مرة إيجابي، بس بعض الناس جالسين بيقولوا أنه لا في سلبيات. أنت بتميل لأي وجهة نظر؟
3: أهلا وسهلا. إحنا بنتكلم، هي شوفي في لها إيجابيات وفي لها سلبيات.
2: حلو.
3: يعني اليوم إحنا لأن أنا ممكن لو جيت بتعامل مع منتج معين أو بأشتري شيء معين أنا ما أشتري من التليجرام مثلا. ليش؟ لأن اللي بتعامل معه شخص مجهول تماما، ولو صار أي يعني بنقول عملية نصب أو شيء ما أقدر أوصل له. فرق مثلا على الواتساب، لا أنا أقدر أوصل للرقم. بس طبعا الميزة هذه هي حاطة في المرتبة الأولى الخصوصية. أوكي. فعليا اليوم إحنا لأن نتعامل مع مثلا الجروبات المجتمعات أصارت تستوعب 1024 شخص. مو كلهم تعرفهم
2: صح.
3: وبعدين بتصير عليك مراسلات وبتصير عليك اتصالات، يعني ممكن إحنا عملنا كده استبيان بسيط إيش أكثر ميزة بتزعجك في الواتساب. اتصال الواتساب اللي يجيك اللي بيقول لك أنا أرسلت لك رسالة. هذه مزعجة جدا جدا.
2: أيوة.
3: وصاروا كثير من الأشخاص يعني حتى لو
2: هي والله مزعجة ترى على فكرة، يعني أنا انزعج لما أحد يسويها معايا، بس في نفس الوقت أنا أسويها مع كثير ناس كمان. فهي أوكي لما أنت تسويها عشان ما بيردوا عليك، بس لما الناس تسويها لا مو تمام. طب بس أنت اللي بتقوله صح، أوكي تمام حلو، بس كمان في نفس الوقت أنت قلت إيه ونقطة مرة مهمة، هي قصة أنه صح نحن كثير مننا لما ندخل في واتسابات، سواء واتسابات شغل واتسابات مثلا اهتمامات عامة ومش عارف إيش وكده، والناس بتقدر بتجيب الأرقام منها. بس كمان في نفس الوقت حكاية أنه يكون في يوزر نيم زي السوشيال ميديا، ممكن أي أحد يدخل ويلاقيك صح بسهولة يعني كمان.
3: لا لا البحث ما في. يعني أنا اليوم لأي بحث ما في.
2: أيوة.
3: يعني اليوم أنا لو أعرف أعرف سارة بس أبغى أوصل أتواصل معها أو شيء، ما أقدر أدخل على البحث حق واتساب وأجيب رقمك أو أجيب اليوزر نيم حقك. لا إذا أنت ما أعطيتيني أنا ما أقدر أوصل له.
2: أوكي. ولكن
3: هنا صارت الخصوصية، يعني الميزة هذه ترى موجودة في المجتمعات حق واتساب.
2: ايوه بس اي بس بس معلش في بس هنا نقطة، واتساب عاملة حركة لأنه طبعا واتساب تحت ميتا اللي هي برضو تملك ثريدز، تملك فيسبوك، تملك بدأت بفشلهم ثريدز وفيسبوك وإنستغرام، فهي عاملة الآن خيار للناس إنه هل تبغى اسمك كمستخدم على واتساب يكون نفس اسمك على حساباتك على السوشيال ميديا، فحيكون كده سهل. لا
3: صحيح، يعني هذه الميزة بتكون للأشخاص المعروفين أو للشركات. اليوم الشركة نفس اليوزر موجود على فيسبوك، نفس اليوزر موجود على انستغرام، ما يعني بيقول لك انا مو معقول احط اسم مستخدم ثاني. طبعا المستخدمين هذولا بيحتفظوا باسماء المستخدم حقهم عشان يستخدموه في واتساب.
2: ايوه
3: نفس النظام مع المشاهير، نفس النظام مع الاشخاص المعروفين، مع الشخصيات المعروفه اللي عندها ارقام. اليوم احنا كمان عندنا التوثيق مع واتساب بزنس علامة الصح، هذه طبعا بيكونوا الأشخاص دول من الأولويات.
2: أيوة.
3: أكيد أنت بيكون عندك اسم مستخدم طبعا، يعني في المجتمعات أقدر أوصل لسارة طالما موجودة عندي وأقدر أراسلها في حال إنها ما فعلت الكود. يعني فوق هذا كله أنت تقدر تفعل كود من 4 أرقام حتى الموجود معك في مجتمع معين في جروب معين ما يقدر يراسلك حتى لو شاف اسم المستخدم.
2: أيوة أنت تشيل أنت من الخصائص، تشيل الموضوع يعني أنه تشيل السماح للناس
3: عشان ما يصير فيها عشوائية أو ما استفادوا من اسم المستخدم.
2: أيوة بس الميزة يعني المستفيد الأكبر حيكون واتساب نفسهم، لأنهم بيتوسعوا صايرين توسع، حيصير كل شيء في حياتنا على واتساب خلاص.
3: أكيد يعني اليوم كل شيء في حياتنا على واتساب.
2: صحيح
3: يعني
2: أكثر وأكثر حيصير
3: بالضبط. يعني اليوم المدارس بدأت تتعامل مع زي ما قلت لك على موضوع المجتمعات، في أولياء أمور كثير يعني موجودين في نفس هذا الجروب أو المجتمع.
2: صح
3: في أمهات وفي آباء، البعض منهم ما يفضل إنه يكون رقمي إلا عند مدير المدرسة.
2: أيوة.
3: أو عند المشرف عن الجروب. ليش أنا يكون رقمي واضح عند ولي أمر طالب ثاني؟ أنا ما عندي، في بعض الناس
2: صح.
3: ما عنده استعداد.
2: ويتخانقوا الأولاد فأقوم أطلع رقم الأم واتصل عليها وأديها الكلام الطيب. بشكرك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات. كان معنا من جدة الخبير التقني المهندس خالد أبو إبراهيم. مسنة اندلع حريق داخل منزلها في أثينا العاصمة اليونانية، وما بيجي قدامها يعني إلا حل واحد، يا تنط من البلكونة أو الشرفة يعني أو تواجه النار. شوفوا اللي صار. الحريق اندلع داخل منزل مكون من طابقين، كان جوته يعني رجل عمره 80 سنة مع زوجته عمرها 75 سنة. لما اشتعلت النيران كانوا رجل وزوجته نايمين، صرخ واحد من الجيران نبههم انه البيت جالس يحترق. الزوج قدر يهرب من الجهة الخلفية عبر سلم خارجي، ترك زوجته. الزوجة فضلت في وضع يعني أصعب بكثير، الدخان والنار انتشروا داخل المنزل، ما قدرت تطلع من الباب، اضطرت تروح للشرفة البلكونة كده وتطلب النجدة. هناك عاد تجمعوا الناس تحت زي ما شفتوهم، صاروا عاد يحاولوا يقنعوها أنه نطي نطي يعني، إلين ما في النهاية فعلا قررت أنه تنط وقدروا يمسكوها. بعدين وصلت فرق الإطفاء للمكان وقدرت تسيطر على النيران. أما سبب الحريق لحد الآن ما صدر سبب نهائي ورسمي، بس الأكيد الأكيد أنه أول قرار لازم تاخده إن شاء الله بعد ما تطلع من المستشفى وأمورها كلها تمام، أنها تترك زوجها اللي هرب من البيت وتركها تواجه النيران فعليا. فاز الصيف البياض غطى محافظة يمنية وخلى كثير من الناس أول ما شافوا الصور يقولوا هل هذا فعلا ثلج؟
4: ما شاء الله ما شاء الله، يا ربي لك الحمد يا الله.

المشاهد اللي شفتوها من محافظة عمران شمال اليمن وظهرت فيها مساحات وكأنها مغطاية بالثلج، لكن هنا لازم نوضح نقطة مهمة، إنه اللي حصل مو تساقط ثلوج بالمعنى المعروف، وإنما عاصفة برد قوية. حبات البرد تساقطت بكميات كبيرة تراكمت على الأرض، فصار المشهد كأنه ثلج. لكن من ناحية الطقس، حدوث يعني البرد في مرتفعات اليمن مو مستحيل، لأن المرتفعات اليمنية بتشهد في هذه الفترة حالات مطرية ورعدية، ومع السحب القوية والتيارات الهوائية الباردة داخل العواصف ممكن تتشكل حبات برد وتسقط بكثافة، خصوصا في المناطق الجبلية العالية. شركة صينية أعلنت عن مشروع ضخم عبارة عن فندق كامل بتدار خدماته بالروبوتات والذكاء الاصطناعي. مو روبوت واحد يستقبل الضيوف ولا جهاز يوصل الطلبات داخل الممرات، احنا هنا بنتكلم عن فندق بيوصف بأنه تجربة روبوتية شاملة.

المشروع متوقع يبدأ تشغيله التجريبي نهاية 2026 بعدد محدود من الغرف والخدمات، على أن يكون الافتتاح الكامل يعني في بداية 2027. وبحسب الإعلان الروبوتات حتتولى الاستقبال، تسجيل الدخول، حمل الأمتعة، خدمة الغرف، التنظيف، تقديم الأكل، مساعدة الضيوف، يعني حتى التفاعل والترفيه داخل المكان حيتولوا. حيكون في روبوت يعني مخصص للتوصيل داخل الفندق، روبوت تاني يشيل الأمتعة الثقيلة، روبوتات مخصصة تحديدا للتنظيف، مو بس تمسح الأرضيات، في روبوتات تقدم قهوة، مشروبات، وجبات خفيفة، وحتى تتفاعل مع الضيوف بالصوت والإضاءة والشاشات. وطبعا يكونوا عاملين جو ترفيهي كمان أو في الفعاليات الترفيهية، ومن خلال روبوتات مخصصة للتفاعل مع الزوار وتقديم يعني أنه كده تجربة خلينا نقول مختلفة. لكن النقطة الأهم هنا مو عدد الروبوتات، الفكرة أنه هذه الروبوتات ما هتشتغل كأجهزة منفصلة بل ضمن نظام واحد. الشركة بتقول يعني أنه الفندق بيعتمد على منصة ذكاء اصطناعي معينة وعلى نموذج واحد، والهدف أنه كل الروبوتات تتشارك المعلومات وهم ينسقوا مع بعض. يعني حقيقة الموضوع أكبر من أنه فندق غريب، يعني هو استعراض صيني لفكرة جديدة في السياحة، كيف ممكن حتى الذكاء الاصطناعي والروبوتات يغيروا شكل الفنادق، وكيف ممكن يعني يكونوا سابقين العالم بخطوة في هذا المجال. تخيل أنك تنزل من سيارتك دقائق ترجع تلاقي جالس فيها ضيف غير متوقع، والله تعرف الوصف الأدق، يعني ضيف غير مرغوب فيه أبداً.

في كولورادو، نزل من سيارته زي ما قلت لكم، كان في يده شيء حطه في المبنى جوا، ووقت ما رجع للسيارة انصدم بشيء في حياته ما توقع يشوفه، دب جالس في السيارة في المقعد الأمامي، وزي ما شفتوا يعني أخذ له فجعة محترمة في البداية يعني، بعدين حاول جلس يضرب على غطى المحرك عشان يطلع الدب، بس برضه ما جابت نتيجة، جاب لوح خشبي بدأ يحاول ينزله من السيارة، ترى عنده جرأة غريبة يعني، يعني برضه في نهاية اليوم هذا ممكن ينفلت عليه ما أعرف، أنا ما شاء الله ما أدري، يعني أنا أكيد كان هربت، أكيد كان جريت يعني. تركت السيارة باللي فيها يعني والحمد لله يعني. المهم أنه النهاية في النهاية زي ما شفتوا نزل ومشي يعني، تركه في حاله بدون ما يعمل أي أذى للرجل ولا لسيارته. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.

0: الهواتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعلم، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
3: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل.
8: العربية FM.
9: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
9: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
9: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
9: إلى الرياضة.
13: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
9: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
9: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
15: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
16: عبر شبكة مراسلين.
17: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
16: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
18: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
16: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
19: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
16: تغطية خاصة،
20: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
16: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
21: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
22: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
23: أنا كفيلة، أنا كفيلة
24: الكاميرا خلص.

0: العربية اف ام اخبار على مدار الساعة.
1: نهاية الموجز الاقتصادي عودة لأن
0: العربية اف ام ان تعرف اكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: إنها 7 بتوقيت الرياض، أهلا بكم متابعينا وإلى عناوين الأخبار. قوات الأمن العراقية تنفذ اعتقالات ضد متهمين بالفساد في البصرة، ووفقا لمراسل العربية ضبط أموال في منزل تابع لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وبحسب مصادر العربية، رئيس القضاء عرض على الرؤساء 3 معلومات خطيرة واعترافات بالفساد. ويتكوف وكوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، ومصادر العربية تؤكد ألا لقاءات حاليا بين أمريكا وإيران. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يبحثان جهود خفض التصعيد وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية. في لبنان، الرئيس يبحث مع قائد الجيش تنفيذ الاتفاق الإطاري ويؤكد أن الجيش ملتزم بالقرارات السياسية. نتنياهو يقول إن إسرائيل ولبنان دولتان ذات سيادة، وعلى حزب الله أن يرحل. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 فردا وخمس كيانات على صلة بحزب الله. الصحة العالمية تقول إن موجة الحر في أوروبا انذار والقادم أسوأ. صندوق الاستثمارات السعودي يحقق إيرادات بقيمة 449 مليار ريال في 2025 بنسبة نمو تبلغ 9%. تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 3.1% بالربع الأول. مؤشر تاسي ينهي آخر جلسات يونيو بارتفاع هامشي وسط تباين قطاعاته الرئيسية. المؤشر أغلق عند 10799 نقطة. ضمن مباريات اليوم في كأس العالم، فرنسا في مهمة التأهل أمام السويد في الدور 32، كوت ديفوار ضد النرويج، والمكسيك ضد الإكوادور. نهاية العناوين، تحياتي لكم متابعينا وفي أمان الله.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير.

0: لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: أخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: مستمعينا الأعزاء، حلقتنا الجديدة اليوم في الأخبار السارة رح نتكلم فيها عن إقحام الأبناء بمشكلات الآباء. تخيل عزيزي المستمع أن أنت راجع من مدرستك وأنت صغير، أو من عملك وأنت توك متخرج من الجامعة، شايل همومك الصغيرة أو حتى الكبيرة، هاوشك مديرك في عملك الجديد. وقتها بيجي أبوك وأمك يكلمونك عن شكاويهم عن مشاكلهم، فأنت قاعد وقتها بتكون في كرسي القضاء تفصل في مشاجرة مادية أو عاطفية بين أغلى اثنين في حياتك حالياً. اليوم مستمعينا رح نتكلم عن تحول الأبناء إلى مرشدين أسريين لأبهاتهم. إيش يصير لنفسية الإبن لما يقحم في حرب هو مش طرف فيها؟ وكيف تتشوه هذه الطفولة لما تنعكس الأدوار؟ وراح نسأل سؤالنا الأهم، هل كنت بيوم من الأيام مستشار أسري لأحد أكبر منك؟ وكيف كان شعورك وقتها؟ وهل لازلت تلعب هذا الدور إلى الآن؟ طبعاً رح ناخذ تواصلكم معانا عبر الاتصال على رقم 0115-100-100 أو ترسلوا لنا على الواتساب 056-62-62-062.
8: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: طيب، لكل حاجة رح نتكلم عنها اليوم مسمى مختلف وكذا متفرد في علم النفس الزواجي والأسري وفي علم النفس الاجتماعي، وهذه المسميات هي بشكل أو بآخر تعطي مفهوم فضفاض ومفهوم مختلف للمشكلات هذه. رح نبدأ فيها معاكم من البداية إلى النهاية، لكن قبل ما نبدأ في أي محور اليوم نأخذ أول اتصال معانا. ألو، يا هلا ومسهلا.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، مين معي؟
9: معك فهد.
7: مرحبا يا فهد،
9: أهلا بك.
7: طيب، سمعت عنوان حلقتنا؟ سمعت سؤالنا؟
9: نعم سمعته، وحبيت أشارك. أنا هذا أول مرة مشاركة لي وسعيد والله فيها. شكرا والله لكم على هذا الطرح الرائع.
7: أنت أسعدتني في كونها في أول مشاركة. يلا قل لي يا فهد.
9: طبعا أنا ما خفت التجربة بنفسي الحمد لله، يعني رزقني الله بوالدين غنيين عن أنه أنا أقدم لهم أي مشاركة، بل هم اللي دائما يدعمونا. ولكن تعليقي هو في أنه عادي أنه يكون أحيانا بعض الأبناء أكثر حكمة من بعض الآباء، سواء الأم أو الوالدة، لأن الحكمة يؤتيها الله لمن يشاء، ما لها علاقة بالعمر.
7: فهد، إيش معنى؟ إيش معنى قلت الأم أو الوالدة؟ هل أنت تعتقد أن الأمهات هم اللي يقحمون الأبناء في هذا الدور؟
9: مو شرط، مو شرط. أحيانا يكون الأب، أحيانا تكون الأم.

0: يعني هو من يحتاج إلى رأي يرشده للصواب، حتى لو كان من ابنه أو بنته. إذا كان الابن أو البنت عندها الرأي السليم والصحيح.
1: أيوة. طب إيش تتوقع السبب يا فهد؟
0: أحيانا حتى لو كان الأب أو الأم عنده المقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، لكن ترى الإنسان تحت الضغط يصبح الرؤية لا غير واضحة.
1: طيب سؤال،
0: اللي عايش في المشكلة نفسه غير اللي يراها صح من بعيد.
1: صح، أنت أب يا فهد؟
0: نعم صحيح.
1: هل في بعض الأحيان أطفالك يكونون أكثر حكمة في قرارات معينة منك أو من زوجتك؟
0: والله ما شاء الله، يعني أنا أتكلم عن رأيي هذا من واقع تجربة في الحياة، ولكن لا أتكلم فيها من واقع تجربة شخصية. أطفالي ما زالوا صغار.
1: الله يبلغك فيهم أعلى المراتب.
0: نعم.
1: عندي سؤال ولعلي أسألك إياه يا فهد قبل ما نختم مشاركتك. أنت نعم. كفهد في مشاكلك الزواجية تدخل طرف ثالث في بعض المشكلات؟
0: عادة لا أبدا. أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي أشوف أنه دخول طرف ثالث بين الزوجين يزيد المشكلة، وما يدخل الطرف الثالث إلا في حالات نادرة وفي نطاق ضيق جدا يكون الزوجين فقدوا قدرة على التعامل مع بعض.
1: شكرا لك يا فهد، شكرا على مشاركتك القيمة هذه.
0: أهلا بك، شكرا لكم.
1: تعرفون مستمعينا أن دخول الطرف الثالث في علم النفس الزواجي له مسمى، وهو مسمى التثليث. هذا المفهوم طوره رائد العلاج الأسري موراي بوين، قال أنه لما يعجز الزوجين عن حل خلافاتهم فإنهم يسحبون طرف ثالث معهم، وبالعادة يكون الطرف الثالث هذا الابن. لما تزيد التوتر فيما بينهم يبحثون عن أحد يقلل هذا التوتر، وبالغالب يقول لك موراي أنه الشخص اللي بيسحب الطرف الثالث هذا له بيكون الأكثر قلقاً والأكثر هشاشة. ما يذكر لنا الزوجة أو الزوج، لكن هو ذكر لنا الحالة، وهذا ينقلنا لاتصال ثاني وحالة أخرى. ألو، فقدنا الاتصال الثاني. طيب لما نرجع نتكلم عن مفهوم تحول الأبناء أو إقحام الأبناء في خلافات الآباء أو تحولهم من أبناء إلى مستشارين أسريين، وهذا يخلينا نسأل نفس السؤال، هل أنت بيوم من الأيام كنت مستشار أسري لأحد كبير من أهلك؟ وهل بيوم من الأيام أنت عزيز المستمع أقحمت أحد أبنائك بنقاش أو نزاع بينك وبين أحد آخر؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: عاد تدرون مستمعين أن مفهوم التثليث أساسا كان أحد الركائز الأساسية في نظرية الأنظمة الأسرية، اللي كانت تتحدث عن أنه أي علاقة ثنائية بين شخصين هي نظام مستقر بالأساس. لما يكون غير مستقر ويقع تحت ضغط أو توتر يلجأ الطرفين إلى أنهم يدورون على أي أحد يرجع لهم هذا الاستقرار. ليش معظم الآباء بيروحوا للأبناء مباشرة؟ ليش ما بيروحوا لمستشار أسري؟ ليش ما بيروحوا لمعالج أسري وزواجي؟ هذا سؤال يجب أن يطرح. ليش ما بيروحوا لأحد حكيم في الأسرة؟ لعلنا راح نجيب في محاورنا في الحلقة، لكن قبل ما نجيب ناخذ اتصال. ألو ألو، أهلا وسهلا، من معي؟
4: معك أبو سام.
1: أبو وسام؟
4: نعم.
1: مرحبا يا أبو وسام، سمعت محاور حلقتنا؟ سمعت سؤالنا؟
4: وهذا اللي خلنا نتصل حقيقة، لأنه يعني أول مشاركة لي في أي برنامج في الحياة حقيقة.
1: والله محظوظين يا أبو وسام، تفضل.
4: هو الإجابة على السؤال نعم، أنا وضعت في الموقف هذا.
1: طيب إيش كنت إيش سويت؟
4: موقف صعب حقيقة، لكن العالم

0: حفصة كانت هي الفيصل وقتها.
1: هل كنت مفروض منك أنك تأخذ موقف مع أبوك أو مع أمك؟
0: إيه.
1: كم كان عمرك؟
0: والله وقتها كنت يعني تقريبا في 25.
1: إيش سويت؟ تودك تحكي لنا إيش الموقف اللي أثر فيك؟ كيف أنت تصرفت؟
0: السالفة طويلة فما راح أطول. لكن
1: أبغى تصرفك يا أبو وسام، أنت إيش الموقف اللي قررت أنك تأخذه؟
0: أني أسافر.
1: ليش؟
0: الموقف كان صعب، وهو نصيحتي إنه ما ينفع إنه تحط أحد أبنائكم يعني كحكم في مشاكل بينكم.
1: الله عليك الله عليك. أبو وسام أنت الآن بخير؟
0: إيه الحمد لله.
1: الحمد لله قدرت تتخطى هذا الموقف، قدرت أنك تتجاوزه.
0: إيه خلاص الحمد لله. يعني السالفة قديمة حقيقة، لكن اللي شدني أشارك هو موضوع حقيقة لامس شيء يعني.
1: شكرا لك يا أبو وسام، واسمح لي أعقب بعد الاتصال على حالتك من غير ذكرها، ماشي؟
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا أبو وسام. مستمعينا، احنا دائما نتحدث من الخارج، دق أبو وسام وحكى لنا القصة من الداخل. إيش سويت يا أبو وسام؟ قال أنا سافرت، أنا اخترت أني أسافر. البعض يملك رفاهية المواجهة، والبعض الآخر يملك رفاهية أنه يقول أنا ماني بصف من هذه الصفوف، والبعض الآخر يملك فقط قرار أنه يا يكون مع الطرف الأول أو الطرف الثاني. النقطة أنه لازم يعي الآباء والأمهات أنهم بمجرد إقحام أبنائهم في قضية تخصهم هم الاثنين، فهم كأنهم شقوا أبنائهم إلى نصفين. هذا الشيء بيعمل لنا جانب من جوانب عدم المواجهة للأبناء، فبيصير عندنا تصرف الآن اللي هو تصرف الهروب، تصرف الكبت، أو حتى أحيانا تصرف أنه ما يعرف إيش يسوي الأبن، فيظل طول الأبد مع عقدة الذنب هذه. ترى أعزائي الآباء والأمهات لازم تستوعبوا حاجة، أنه طريقتنا في تعاملنا مع أبنائنا هي راح تخلي في دائرة موصولة تعلم الأبناء بشكل لا شعوري كيف يتعاملون مع أبنائهم. فالطريقة اللي نعامل فيها إحنا أبنائنا راح يرثوا مننا أبنائنا بشكل اجتماعي ومحاكاة كيف يتعاملوا مع أبنائهم المستقبليين. ولعلنا ننتقل إلى اتصال جديد. نقول ألو. ألو.
2: شفاتكو
1: ألو. المعذرة، ما كنت بأسمع كويس، فنكمل كلامنا ونذكر بيننا وبينكم أرقام التواصل.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب مستمعينا، احنا قاعدين نتحدث اليوم عن إقحام الأبناء بمشكلات الآباء، وتحول الابن من ابن إلى لعب دور المستشار الأسري في المنزل ما بين مشاكل أبوه وأمه. هل بيوم من الأيام عزيزي المستمع أنت لعبت هذا الدور؟ أو هل أنت بيوم من الأيام وضعت ابنك أو بنتك بهذا الدور؟ نقطة أساسية لازم يعني نتحدث عنها، اللي هي أنه هذا الدور ترى له ميزان، له سلبيات وله إيجابيات. لكن قبل ما نتكلم عن أي ميزان، ناخذ اتصال جديد معنا. نقول ألو.
5: مساء الخير.
1: مساء النور، تفضل.
5: أنا دكتورة.
1: معك، تفضل. سمعت موضوعنا صح؟
5: أكيد نعم.
1: يلا قولي.
5: والله شوفي، أنا مرة عجبتني الفكرة، مرة عجبتني. إحنا يمكن جيلي والجيل اللي قبلي يمكن هذا تبو بالنسبة لهم، ولكن فكرة جميلة جدا جدا إنه مشاركة الأبناء يعني المشاكل أو حل المشاكل الأسرية.
1: طيب هل أنت تؤيدها؟ نعم لا
5: 100% بالفرنسي يقولوا 100%.
1: شكرا لك شكرا لك. طيب، وهذا يعيدنا لنفس محورنا وهو محور الميزان. في نقطة

0: نشرك أبناءنا في دور الاستشارات الأسرية ترى له أشياء إيجابية، لكن بالمقابل له أشياء سلبية. قبل ما نتحدث عن أي إيجابيات وسلبيات، خل نعطيكم دراسة ودراسة أخرى تتحدث عن موضوع مشاركة الأبناء في المشكلات الأسرية. في واحدة من الدراسات أظهرت أن الأطفال اللي يتم إقحامهم في النزاعات الوالدية كوسطاء يظهرون مستويات مرتفعة جدا من هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وبيصيرون يواجهون صعوبات جمة في التنظيم العاطفي عندما يبلغون. هذه أول دراسة تكلمت، جت دراسة ثانية قامت قالت طيب إحنا تتبعنا، هذه دراسة ثانية مختلفة، قالت إحنا تتبعنا أنه الأطفال اللي يصير عندهم حاجة اسمها التوالد، والتوالد اللي هي لعب الأدوار، أني أخلي الطفل هذا ياخذ مشاعري أنا كأب وكأم ويلعب هذا الدور. فإيش بيصير وقتها؟ وجدوا أنهم لما يصبحون آباء يميلون دون وعي إلى تكرار نفس النمط مع أبنائهم، فهذا صار يعرف بانتقال الصدمة عبر الأجيال. يعني تخيلوا أنه نحن مرآتنا الأولى في رؤيتنا للعالم هو أبونا وأمنا، فلا شعوريا ناخذ هذه المشاعر حقتهم وننقلها على أبنائنا، وأبنائنا ينقلونها على أبنائهم، حتى ولو تعافينا مستقبلا إحنا حناخذ من عندهم أشياء تظل هذه الأشياء معانا موجودة. الحاجة الثانية والأساسية في هذه النقطة أو الدراسة الأولى تكلمت أنه الأطفال لما بيكونوا موجودين في هذه المشكلات ويكونون جزء منها، هرمون الكورتيزول عندهم يرتفع، فبناء على هرمون كورتيزولهم المرتفع حيكونوا متوترين حتى كبالغين. وهذا ينقلنا إلى نقطة عقدة الأخ الكبير والأخت الكبرى. ليش في الترتيب العائلي يتم توزيع الأدوار على الأخوان؟ فالأخت الكبرى حتصير هي المستشار الأسري، والأخ الكبير حيصير هو رجال البيت، والأخت الصغيرة حتكون هي المسؤولة عن نقل الكلام، والأخ الوسطاني أحيانا يكون مزهرية، وأحيانا يكون هو السفير الدبلوماسي في المنزل لتهدئة الوضع. وكأن هذه الأدوار وزعت ليرتاح الآباء والأمهات. وهذا يرجعنا لنفس السؤال اللي سألناه في أول الحلقة، هل أنت عزيزي المستمع بيوم من الأيام لعبت دور المستشار الأسري في بيتك؟ للإجابة أكثر والحديث أكثر نذكركم بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب مستمعينا، لازلت أقدر أني أسمعكم عبر الاتصال على رقم التواصل بيننا 0115100 أو تقدرون ترسلون عبر الواتساب 056-62-62-062. طيب إيش رأيكم ننتقل إلى حاجة شوي أنا أحب أتكلم عنها، لأنه دائما أقول علم النفس والصحة النفسية والعلاج النفسي مرتبط ارتباط وثيق بعلم الاجتماع وبالصحة الاجتماعية وبالتواجد الاجتماعي. تعرفون أن الصلة الاجتماعية في مجتمعاتنا تبني هذا الدور أو تهدمه؟ قبل ما أقول لكم شلون، ناخذ معنا اتصال ونقول ألو.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام، من معي؟
3: أنا هاني من الرياض.
0: هلا ومسهلا.
3: أنا بصراحة هاني من الرياض.
0: قلت هلا ومسهلا يا هاني، تفضل.
3: أهلا بك. أهلا بك. أولا بشكرك على المواضيع الشائقة فعلا اللي أنت بتعرضيها، وأسلوبك كمان في الكلام بتجذبي أي واحد، حتى لو ركب العربية لازم يقف ويتناقش مع حضرتك.
0: شكرا لك، هذا يسعدني.
3: أنا الله يطول عمرك خليك يا رب. أنا وجهة نظري سريعة عشان أدي فرصة للأخوان. زمان أنا فاكر أن أهلينا إحنا لما كان يكون في أي مشكلة عائلية كان الوالد يأخذ الوالدة ويدخلوا الغرفة ويقفلوا عليهم. عمرهم ما بيبينوا إذا كان إيه المشاكل، إيه المشكلة، هل في تعثر مالي، هل وبيحاولوا يخلونا دايما عايشين في أن إحنا أغنى ناس في الدنيا وما فيش مشاكل، والبيت ده نوع

0: الجنة. ما عرفش هل هي دي الطريقة صح ولا الطريقة اللي هي حضرتك قلتي عليها ان نشركهم معنا.
1: هاني أنا اللي هأسألك هذا السؤال، هل أنت بعد هذا العمر ترى أنك أنت شكرا أنهم سووا كذا؟

0: حاجات بسيطة
1: يعني. الله عليك.
0: طب... يعني وجهة نظري مع احترامي لرأي أي حد تاني يعني.
1: هاني بعد هذا السنين هل شكرا لأمك وأبوك أنهم ما حطوكم جزء من هذه المشكلات؟
0: طبعا
1: شكرا
0: طبعاً.
1: لك هذه طبعاً. هي الإجابة.
0: وكان في مشاكل خطيرة وأنا اكتشفتها لما كبرت يعني من السمع وكنت حاسس بأمور بسيطة وكان في مشاكل وما أدخلوناش فيها يعني.
1: شكرا لأمك وأبوك أنهم ربوا فيك هذا الوعي بإدراك أن أنت منت جزء من هذه المشكلات كطفل صغير. لما كبرت وأدركت صارت ما هي صدمة بالنسبة لك. هذا اللي حصل معك يا هاني. شكرا لهم وشكرا لك أنت كمان.
0: الله يخليك. الله يطول عمرك. شكرا لك.
1: الله يحفظك. وهذه نقطة لما سأل هاني قال أنا ما أدري وش الصح والخطأ. الصح والخطأ هو تحديد أدوار الأبناء. هل هذا الابن لازم يصير مستشار لنا ولا هل هذه الابنة لازم أنها تشيل شيلة العائلة كاملة ولازم أنها تكون هي المعالج وهي اللي تسوي. هذا تساؤل نطرحه. هل أنت بيوم من الأيام عزيزي المستمع كنت بهذا الدور وما مدى التأثير النفسي والاجتماعي لهذا الدور عليك؟ ولعلنا ناخذ اتصال جديد معنا نقول ألو.
2: ألو مساء الخير.
1: هلا ومسهلا. مساء النور يا محمد.
2: أهلا دكتورة حياك الله.
1: يا هلا ومسهلا. قول لنا يا محمد.
2: موضوع مؤلم. موضوع متشعب. موضوع صعب جدا. أولا الأطفال هذول الأبناء هذول فعليا مش أبناء. هذول أمانة وهذول عارية وإحنا مسؤولين عنها. نربيها إلى وقت معين يشقون طريقهم في الحياة. ليس دورهم أن يلعبوا مصلح اجتماعي. الطفل هذا له حياة مستقلة. الله أتمنى نساعده إلى سن معين ويقوم بنفسه. ليش أضعه في تحدي ما بين تشوه وانقسام عاطفي بين الأم والأب والأدهى والأمر؟ لو كانت المشكلة تميل بشكل أو بآخر على أنه الأطفال سبب فيها بشكل أو بآخر من ضغوطات الحياة المالية أو غيره.
1: طيب هل باعتقادك أن الأطفال كذا حيصير عندهم عقدة الذنب يا محمد وحيشيلوا شيلة أكبر من المطلوبة منهم؟
2: ما هو دوره أصلاً. هو ما هو دوره. هو بذرة أنت مؤتمن عليها تربيه. مو تشغله بأشياء فوق طاقته. مشاكل الأب والأم هذه تخصهم. الأولاد ما لهم ذنب فيها.
1: أيوة طيب.
2: وإذا كانت المشاكل بين الأب والأم misunderstanding, miscommunication أياً يكن فالطفل ينقسم بين الأب وبين هذه أم ربت وهذا أب قاعد طول النهار يشتغل ويتعب فيجي الولد مو عارف يروح مع مين. إذا راح مع الأم مصيبة وإذا راح مع الأب مصيبة.
1: طيب محمد
2: ليش يحطه في الموقف الصعب؟
1: تيجي أنا وإنت ناخذ الموضوع شوي بعيدا عن الآباء والأمهات. هل أنت تؤيد فكرة أنه حتى المشكلات مثلا لو الأب يكون عنده مشكلة مع الخوال والأم عندها مشكلة مع الأعمام أيضا ما يدخلون أبنائهم في هذه النقطة؟ هل ترى أنه هذا كمان يشيل نفس المحور؟
2: جدا جدا أنا أرفض إدخال الأبناء في مثل هالمشاكل العائلية. هذول يجيل لهم مقومات ومظروف حياتهم بيني وبين أخواني أو بين المرأة وخواتها أو أهل زوجها أو العكس مشاكل. ليش نسود قلوب الأطفال هذولي؟
1: شكرا.
2: ما لهم ذنب في الموضوع.
1: شكرا. أنت عطيتني مصطلح الآن رح أخرج منه إلى محاور أخرى اللي هو نسود قلوبهم. محمد لا تقطعنا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا سيدي.
1: من هذا المنطلق ننطلق إلى نقطة هذا لهم جيل لهم عاداتهم لهم تصرفاتهم وتفكيرهم ولهم طريقتهم في التعامل مع المشكلات. بعض الآباء والأمهات يقحمون الأبناء في نقطة إن أنت لازم تأخذ صفي لأنك إن لم تكن معي فأنت ضدي. لازم يعني تتعامل كما أتعامل. وهذا يرجعنا إلى نقطة الفهم المجتمعي لهذه العلاقة. نقطتنا للأسف أنها موجودة في مجتمعات كثيرة ولا نحددها بالأسماء. هي فكرة الخلط. يخلط بعض الآباء والأمهات بطريقة أنهم يغذون مسمى بمسمى آخر فيخلطون ما بين البر مثلا وإلغاء الحدود النفسية. فأنت لما تقع بفخ ثقافي أن من بر يعني من برك فيني أنك تسمع شكواي وتتعامل معها وتحلها لي لأني أنا أمك أو أنا أبوك فلازم تبر فيني. للأسف أنه

0: هذا يلغي حد نفسي مهمة بين الأبناء وبين أنفسهم وبين الأبناء وبين أبهاتهم وأمهاتهم، فيصير عندنا حاجة اسمها الاندماج العاطفي مستمعينا. والاندماج العاطفي المرضي بيصير لما نجبر أطفالنا أنهم يتبنون عواطفنا تجاه الأعمام، تجاه الخوال، تجاه الجيران، تجاه الأب. من برك فيني أنك تسمع شكواي، واللي ما أحبه أنت ما تحبه، واللي ما أتحمله أنت ما تتحمله، ودائرة لن تنفصل أبداً. وحاجة أخرى للأسف أنه يتربون فيها بعض المنازل اللي هي هندسة الأدوار الجندرية في بعض العائلات، المسمى كبير، تعالوا نخففه. ببعض العائلات يتم تقسيم الأبناء في أدوار كده مختلفة، فيصير الابن الكبير هو اللي مفروض إنه يكون رب الأسرة، ولي العهد القادم اللي راح يسوي، فيتحمل من صغره أي مشكلة مادية واقتصادية ولوجستية في هذا المنزل، فندخل في مشكلة رهيبة من مشاكل الأخ الكبير. بينما الأخت الكبرى اللي هي المفروض أنها تعمل كمستشارة وكاتمة أسرار، راح تحل أي مشكلة عاطفية ومشكلة مجتمعية ومشكلة اجتماعية ومشكلة نفسية لأي أحد من أفراد الأسرة. فيكونون هذول الاثنين للأسف أنهم راح لازم يقحمون في أي مشكلة تصير، وهذا ما يعني أنه هذا هو الصواب، وهذا ما يعني أن هذا هو الأساس، وهذا ما يعني أنه هذا اللي لازم يصير. هي نشأة مجتمعية نشأوا عليها عائلات معينة وأبناء معينين. هذا ينقلنا إلى سؤال لعله جاء من مشاركاتكم مستمعينا، اللي هي هل الاختلافات بالأجيال تلعب دور بفهم طبيعة العلاقة؟ يعني هل الجيل هذا يختلف عن الجيل اللي فات بفهمه لمشكلاته ومشكلات أبو أمه، ومتى يتدخل ومتى لا؟ هذا سؤال نطرحه وننتظر منكم الإجابة. ونذكر مستمعينا بعنوان حلقتنا اللي هو إقحام الأبناء بمشكلات الآباء، وأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: واحدة من الرسائل اللي وصلتني الآن يقول والله يا دكتورة الجيل الحالي ما هو نفس الجيل القديم، الجيل الحالي ملقوف. ليش سميناهم بمسمى ملقوف؟ ليش ما قلنا أنهم أكثر اطلاعاً؟ ليش ما قلنا أنهم أكثر وعي مجتمعي؟ ليش ما قلنا أنهم أكثر وعي نفسي؟ لأن لا تنسون أن الجيل الحالي يختلف عن الجيل السابق بسهولة الوصول للمسميات العلمية والنفسية، وسهولة الوصول لإجابات عن أسئلته حتى ولو ما كانت من الوالدين. لكن قبل ما نتعمق أكثر بهذه النقطة، معنا اتصال جديد ونقول ألو. راح علينا الاتصال الجديد، خسرنا. لكن أذكر بأرقام التواصل، تقدرون تتواصلون معنا على رقمنا 0115 100100، أو ترسلون لنا بالواتساب 0562-62-62-062. طيب، لما تحدثنا عن هذا الموضوع وتحدثنا عن إيجابياته وسلبياته، في حاجة عندنا وهذه أساسية نتكلم عنها، أنه ترى للموضوع هذا إيجابيات كثيرة وسلبيات كثيرة، لكن لعل واحدة من الأساسيات في هذا الموضوع تحديدا أنه فاتورتك النفسية لإقحام أبنائك راح تكون باهظة، سواء كان بالإيجابيات ولا بالسلبيات. لكن قبل التعمق بهذه الإيجابيات، نأخذ معنا اتصال جديد ونقول ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا، من معي؟
4: أي، معك روان.
0: تفضلي يا روان.
4: أي، أنا قد لعبت هذا الدور وأنا ضده طبعا، وله كان أثر نفسية كبيرة. أولها أنه لما يجون الأم والأب يعني يستشيروني بإحدى مشاكلهم، أول فكرة تجيني إذا هما ما قدروا حلوا هذه المشكلة كيف بحلون مشاكلي، فيزرعون فيني شعور الخوف والعجز.
0: وهل
4: ثاني نقطة
0: روان
4: أن تتغير النظرة عن الشخص؟ يعني أنا كنت أشوف أن الأم الأبواب، بعدين بعد هالمشكلة أنه تتغير النظرة يعني.
0: طب روان، أنا عندي سؤال، هل

0: التخلي والعجز هذا خرج من نطاق الأسرة وصار حتى في علاقاتك الخارجية؟
1: أي نعم مع الكل، لدرجة صرت أخاف من كلمة تعالي نبغى نكلمك في الموضوع.
0: أي لأنك تشعرين أن في كل مرة حينقال تعالي بكلمك موضوع أن في مشكلة جاية في الطريق.
1: أي
0: وهل كنت جزء من حل بعض المشكلات؟
1: لا للأسف زيادتها.
0: بسم الله عليك، شكرا لك يا روان، شكرا. عائلاتنا تهبنا الأمان وتسلب أحيانا مننا، تهبنا الطمأنينة وتسلب أحيانا الطمأنينة مننا. لازم نعي كأباء وأمهات أنه هذه المشاعر يكتسبها الابن من البيت، فلما أنا أشعره في أي موقف أنه هو تم التخلي عنه أو أشعره بالعجز، هذا الشعور ترى ما رح يكون شعور لحظي ويروح، سيتم توارث هذا الشعور حتى في العلاقات خارج المنزل، خارج هذه الحيطان. لأنه لما الأب والأم يبنون علاقة آمنة مع أبنائهم، يكتسب الأبناء معرفة بطريقة العلاقات الآمنة وكيف يتعلقون بشكل آمن وغيره. لكن لما يجي الأب والأم يعطون أبنائهم على طبق من ذهب المشكلات ويعطونهم أن أنتم ما تقدرون تحلونها، إحنا بكبرنا ما نقدر نحلها، وإحنا بكبرنا ما نقدر نكون جزء من حل هذه المشكلات، بيصير وقتها للأبناء نقطة أنهم ما يعرفون كيف يحلونها أساسا، لأن مشكلات الآباء والأمهات أكثر تعقيدا من مدى فهم أبنائهم. هذا شيء لازم نعيه ونستوعبه. ولعلنا نذكر مجددا بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، نحن نتكلم اليوم عن إقحام الأبناء بمشكلات الأباء وكيف أصبحوا الأبناء الآن مستشارين أسريين لأسرهم. قبل ما نكمل أكثر ناخذ معنا اتصال جديد، نقول ألو.
4: السلام عليكم، معكم أبو عبد الله من الرياض.
0: هلا ومسهلا أبو عبد الله من الرياض، سمعت موضوع حلقتنا صح؟
4: نعم. الجيل الجديد هذا يختلف اختلاف جذري لدرجة إنه يتعب الطرفين.
0: شلون؟
4: يتعب الأباء والأبناء في نفس الوقت.
0: شلون؟
4: يعني الأباء يتعبون من طريق التفكير الجديد وعدم استيعابه لما يقوله. والأبناء نفس الوضع، ما في في في هوى بعيدة بينهم. يعني الجيل اللي عمره 80 سنة متفاهم مع الجيل اللي عمره 50 سنة في الماضي، لكن الحين اللي عمره 20 سنة بعد التقنية، وفي فرق كبير.
0: أبو عبد الله، طيب أنا حسألك سؤال، برأيك الآباء الجدد اللي جم من بعد التقنية، خلني أقول الآباء اللي الآن أبنائهم هم جيل الآيباد، هل ترى أنهم اختلفت تصرفاتهم مع أبنائهم عن الآباء القدامى؟
4: أي نعم، نوعا ما كثير جدا.
0: أصبحوا أكثر وعي ولا أكثر اختلاف فقط؟
4: لا، أكثر وعي مع مع مع أبنائهم.
0: من أي ناحية تحس أنهم صاروا متفهمين ولا صاروا في مكان أبنائهم؟
4: هم الأبناء يعطاهم حرية أكثر مع يعني تفاهمهم أكثر. يعني في اندماج أكثر.
0: شكرا شكرا لك يا أبو عبد الله.
4: الجيل الجديد فيه تميزة إنه يعني عندها السرعة، هو يعني من ناحية السرعة والصبر. الجيل القديم يعني يفكر بس في الزواج وإنه يكون عنده بيت وعنده كذا، أما الجيل هذا ما يفكر شيء اسمه الزواج الحين ولا كذا، يعني في التفكير اختلف.
0: تحس إنهم صاروا يفكرون بجوانب البناء والاستقرار وكذا ولا جوانب صارت
4: لا
0: شخصية؟
4: الجوانب ثانية.
0: شكرا.
4: يتطور علميا ويروح ويندمج مع أمم ثانية.
0: شكرا لك يا أبو عبد الله، شكرا. يمكن هذه المرة الألف بعد المليون اللي أقول فيها أنه أنا كل اتصال في أخبار سارة يفتح زوايا قد تكون ما كانت على بالي.

0: في أول الحلقة، فتنفتح زوايا مثرية رائعة. وهنا في زاوية حلوة انفتحت الآن، اللي هي زاوية اختلاف الأجيال في التعامل مع الأبناء. مش كل الأباء اللي موجودين هم من الجيل القديم اللي أعمارهم 80 سنة الآن، 90 سنة، وبعضهم تجاوز 100. في أجيال الآن الأبهات في نشأوا هذول الأبهات، والأمهات في نطاق التقنية، في نطاق العولمة، تعلموا من المجتمعات الأخرى وتعلموا حتى من مجتمعهم الاختلاف. فإيش صار؟ أنشأوا لنا طريقة مختلفة في التعامل مع الأبناء. فلو كان في جيل من الأجيال جزء من حل المشكلات هم الأبناء، نشأ لنا جيل حالي يقول لك لا، أنا كأب لن أقحم أبنائي، أنا كأب أبنائي ما رح يكونوا جزء من أي مشكلة. ترى الدرجة العلمية تلعب دور، الدرجة المجتمعية تلعب دور. يعني أنت من أي مجتمع موجود، أنت في أي مكان في المجتمع، والدرجة الاقتصادية تدرونها كمان تلعب دور، وهذه دراسات أثبتتها. لكن اللي أنا متأكدة منه كله أن الدور الأساسي يكون موجود بالوعي، سواء كنت من الجيل القديم ولا الجيل الجديد. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم مستمعينا،
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، احنا قاعدين نتحدث اليوم عن إقحام الأبناء بمشكلات الآباء، وتحول الأبناء إلى مستشارين أسريين مقيمين لأبهاتهم. اتصال جديد معنا ونقول ألو.
3: والله دكتورة فكرة مجنونة، يعني الوالد والوالدة لو كانوا عايشين والله كنت حسويها.
0: اللي هي
3: مرة عجبتني، عشان كذا اتصلت مرة ثانية وأقول لك مين صاحب الدراسة هذه العلمية عشان نقرأ عنه.
0: أي دراسة؟
3: حضرتك قلتي في مقدمة البرنامج إنه هذه مدرسة جديدة في علم النفس أو علم النفس الاجتماعي والأسري.
0: إحنا تحدثنا عن التثليث اللي قاله موراي بوين، تقدر تتحدث أو تقدر أنك تبحث في العلاج الأسري والزواجي عن مشكلة إقحام الأبناء بالمشكلات، رح تطلع لك 1000 دراسة ورح تطلع لك 1000 عالم تحدث عنها. شكرا لك. اتصال جديد وراح عننا الاتصال الثاني. طيب مستمعينا، رحنا وجينا ورحنا وجينا ورجعنا إلى نقطة السلبيات والإيجابيات. تعرفون أن واحدة من الآثار الإيجابية اللي تعطي تدخل الأبناء في المشكلات بين أبهاتهم أن يصير عندهم نضج مبكر، ونضجهم المبكر هذا يطور من الابن ويطور من مهارة استماعه وحل مشكلاته لدرجة أنه يتفوق على عمره الزمني ومقارنة بأقرانه. الحاجة الثانية، لوحظ إيجابيا أن الأبناء اللي يكونون جزء من حل المشكلات يتطور عندهم الذكاء العاطفي، فيصير عندهم ذكاء عاطفي مرتفع، فيصيرون حساسين لمشاعر الآخرين وقادرين على قراءة لغة جسدهم بدقة، حتى وإن كان الدافع الأصلي هو الخوف من الخلاف. قبل ما نكمل بالسلبيات، معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو. هلو مسهلة.
4: يا
0: هلا وسهلا. أي أنا صوتك بعيد، فأنا قاعدة أحاول أبذل مجهود عشان أسمع. ممكن تقرب شوي من السماعة؟
4: أي يا
0: أهلا وسهلا، من معي؟
4: نعم تفضلوا.
0: يلا قل لي من معي.
4: معك محمد من الرياض.
0: طيب سمعت عنوان حلقتنا يا محمد، سمعت سؤالنا؟
4: نعم، بخصوص مشاكل أعتقد الأسرية
0: وإقحام الأبناء بمشكلات الآباء. صحيح.
4: نعم طبعا، أنا إذا كان عندي مداخلة أحب أقول أنه بشكل عام المشكلات الزوجية بين المتزوجين، الزوج والزوجة، الأب والأم، يجب أنها تكون بمعزل عن الأطفال بشكل عام. ولكن قد يكون للأطفال دور بسيط في المشكلات البسيطة أو السطحية التي قد تكون يعني أقرب منها إلى المزاح من أنها تكون مشكلة.
0: مثل
4: يعني قد يكون مثلا يطلب الزوج من زوجته إعداد طبخة معينة فترفض فيزعل، فيدخل الطفل هنا في إقناع الزوجة أو الأم بعمل هالطلب الوالد.
0: الله عليك، فترى أنه كأنه
4: يعني شجع العاطفي لدى الطفل.
0: أحسنت، فكأنهم يضعون الطفل

0: في طريقة لحل المشكلات الأسرية ويعلمونه. أنت كذا قصدك؟
1: نعم نعم، وتكون في المشاكل البسيطة يعني اللي تكون أقرب إلى المزاح منها إلى مشكلة حقيقية.
0: الله عليك. طب تعرف يا محمد إن اللي أنت ذكرته الآن إيش نحن نقدر أننا نسميه؟ هنا ننمي عندهم لعب الأدوار ونخليهم جزء من النمو الأسري هذا، إن يلا أنت الآن بالضبط. فرد فعال في هذه الأسرة. برافو عليك يا محمد، مرة برافو عليك.
1: نعم
0: شكرا شكرا نعم. لك.
1: وبس في تعليق إضافي،
0: تفضل.
1: طبعا شاركة الأطفال طبعا يعتمد حسب عمرهم ووعيهم الفكري ووعيهم بشكل أبائهم وأمهاتهم. أنا أعتقد أنه يساعد الطفل على معرفة الأم والأب أكثر، وزيادة الوعي النفسي عندهم والصلابة النفسية والتعامل أحسنت. ممكن نسميه الذكاء العاطفي لدى الطفل في حل المشاكل مستقبلا.
0: الله عليك يا محمد. أقدر أعرف أنت إيش مجال عملك؟
1: الحقيقة أنا ما عندي مجال عمل واضح، أنا حاصل على دكتوراه وعندي قراءات متوسعة في العلوم الإنسانية.
0: والله اتضحت لي هذه القراءة،
1: حاصل على عمل يعني بالمناسبة.
0: الله يسر لك يا رب. ومحمد اتضحت لي قراءاتك هذه الموسعة بوجهة نظرك الرائعة، أعجبتني. شكرا لك يا محمد.
1: العفو.
0: اتصال جديد معانا، راح الاتصال، وهذه فرصة نعلق على مداخلة محمد. شوفوا، بشكل أو بآخر احنا لازم نتعلم كيف نخلي أبناءنا جزء من تمثيلنا الأسري. إحنا كأسرة مع بعض عندنا هذول الأبناء، نخليهم جزء من الأسرة في طريقتهم في حل المشكلات، في طريقتهم بفهم المشكلات وإدراكها. ولعل هذا ينقلنا إلى قصة حلوة، إيش رأيكم نسمعها مع بعض؟
2: بالأدلة والبراهين.
3: في سبعينيات القرن الماضي نشأت الطفلة تشيريال. كان والديها في حالة مستمرة من الخلافات الحادة وسوء الفهم والتهديد الدائم بالانفصال. طبعا وسط هذا التوتر ما اختارت بطلتنا الانزواء أو التمرد، اختارت مجبرة الحفاظ على هذه الأسرة الصغيرة. بدلا من أن تعيش طفولتها، بدأت بطلتنا بتقمص دور البالغ العاقل في هذا المنزل. عندما كان الصراخ يشتد، كانت تجلس مع والدتها لتستمع إلى همومها وتهدئ من روعها، وتقدم لها النصائح البسيطة حول كيفية استيعاب غضب الوالد. وفي المساء كانت تذهب إلى أبيها لتلعب دور المندوب الذي ينقل مشاعر الأم بصورة أرق وأكثر توازن. تدريجيا تحولت الطفلة إلى مستشار أسري مقيم داخل المنزل، يدرس لغة الجسد ويفكك شفرات الغضب ويضع خطط يومية لتقريب وجهات النظر، لدرجة أن الوالدين أصبحا لا يتخذان أي قرار مصيري أو ينهيان أي خلاف كبير إلا باللجوء إلى حكمة ابنتهم الصغيرة. نجحت بطلتنا شيريال في حماية أسرتها من التفكك، لكن هذا التحول غير مسار حياتها بالكامل، جعلها تدرك شغفها وموهبتها المفروضة عليها، فكبرت وتخصصت رسميا في علم النفس وتطوير العلاقات لتصبح اليوم أحد أشهر المستشارين النفسيين وأحد أكبر مؤلفي الكتب الأكثر مبيعا في أمريكا.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عاد تعرفون مستمعين أن هذه قصة حقيقية للعالمة تشيريل ريتشاردسون. هذه العالمة أنا على الصعيد الشخصي أملك مرة تحيزات معها. ليش أنا على الصعيد الشخصي كمختصة أحبها؟ لأنها نظرت للحياة العائلية من منطلق أنه كيف نفهمها مش كيف نحاربها. هي وجدت أن الفرصة اللي انحطت فيها ما كانت صدمة بالنسبة لها، لا هي كانت علاج بالنسبة لها ووعي. فلما كانت تكلمت في هذه التجربة في كتابها خذ وقتا لحياتك، ما وصفتها أنها من تجارب الصعبة، هي وصفتها من الأشياء اللي غيرتني وعلمتني أنا إيش أبغى. لكن على الصعيد برضو المهني كنت أملك آراء بسيطة ولعلي أناقشها معكم الآن، اللي هي أن كان عندها بشكل لا شعوري

0: البقاء، لأنها كانت طفلة فتستمت على هذا العقدة. ومش الكل ينجح فيها زي تشيرل، لا، في آخرين بيكون لا، إنه إحنا ما نقدر أن تكون عندنا هذه العقدة ونتعامل معها، بالعكس راح تظل بالنسبة لنا عائق. وكان عندها خسارة للذات الطفلية، هي نضجت، هي كبرت، هي شافت الدنيا، لكنها ما عاشت كطفلة. تشيرل جانب كبير من حياتها ضاع، وهي خلاص كبيرة وواعية باللي قاعد يصير من عمر مبكر مرة، وصار عندها الولاء الانقسامي والحياد المرهق، لأنها صارت منقسمة على شقين، لازم هنا ولازم هنا، وألعب دور المندوب هنا وهنا، وصارت مستشار أسري مقيم. هذا يؤلم، أن طفل ما عاش طفولته بحيث أنه صار أخصائي في هذا المنزل. أنا كأخصائية نفسية ما أقدر 24 ساعة من يومي أصير أخصائية، بيصير عندنا إنهاك حاد، حيصير عندنا انعدام بالمقدرة في العمل، حيصير عندنا ننسى ذواتنا. هذا اللي صار مع تشيرل. لكن صارت عندها مكاسب رائعة، ذكائها العاطفي تطور، مهاراتها في حل النزاعات والوساطة تطورت، نضجها المبكر كان رائع، وتميزت مهنيا. لو إن ما صارت هذه المشكلات لتشيرل، ما كانت تميزت في نطاق العلاج النفسي والأسري، وهذه المهارات اللي اكتسبتها هي أفضل مهارات ممكن تكون عند أي مختص نفسي واجتماعي. ننتقل لاتصال جديد معنا ونقول ألو.
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: أم عبد الرحمن.
0: هلا ومسهلا أم عبد الرحمن، سمعتي موضوع حلقتنا صح؟
1: أيوة.
0: تفضل.
1: عن مشاركة الأبناء في المشكلات الأباء.
0: صح عليك يا أم عبد الرحمن، تفضلي.
1: أيوة، من وجهة نظري أنا أحس أنه يفرق على حسب سن الابن أو الابنة. إذا كانوا في عمر صغير أو إذا كانوا في عمر يسمح أنهم يتدخلوا. إذا كانوا صغار، أنا من وجهة نظري أشوف أنه ما ندخلهم في المشاكل والنزاع، فلا تأثر عليهم نفسيتهم، إيش طفولتهم كويس، ممكن تتغير شخصيتهم، في ناس ممكن تصير أقوى وفي ناس ممكن تنغلق. بعكس لما يكون أكبر، ممكن خلاص ينمي الضج العاطفي للطفل، اجتماعيا أقوى، يقدر اجتماعي عمل مع الناس بطريقة غير. فما أعرف، أحس على حسب العمر ممكن يفرق.
0: بس هل تحسين على حسب العمر بس ولا كمان على حسب المشكلات؟ في مشكلات لازم ما يقحمون فيها الأبناء، وفي مشكلات إلا يقحمون. هل تشوفين هذا الشيء لازم يصير؟
1: العمر وإيش نوع المشكلة. أيوه، يعني في أشياء لازم تكون بين الأم والأب فقط، وفي أشياء ممكن نشاركهم فيها.
0: الله عليك يا أم عبد الرحمن، شكرا، شكرا لك.
1: يا العافية، مشكورة.
0: الله يعافيك. نقطة قالتها أم عبد الرحمن رائعة، اللي هي اللي احنا لازم نتفهم أبناءنا ونتفهم وجهات نظرهم، ونعي هم ما مدى محدودية تفكيرهم، وكيف أن العمر حقهم العقلي والعمر السني يلعب دور في أننا نتكلم معهم. مشكلة بينك وبين زوجك، أو مشكلة بينك وبين زوجتك، هل لازم الأبناء يعرفون عنها ويتحيزون؟ الحقيقة أنه لا، لا تقحمون أبنائكم في مشكلاتكم الشخصية، وحتى ولو كانت أسرية ما يقدرون يحلونها. متى نقحم أبنائنا؟ نقحم أبنائنا إذا كانت مشكلة على الأسرة كاملة التدخل فيها، صارت مشكلة اقتصادية في المنزل، وقتها ممكن نجتمع كلنا كأسرة ونشرح الوضع لأبنائنا ونوعيهم أنه ترى إحنا حتتغير شوي حياتنا، حتتقلل مصاريفنا. صارت مشكلة اجتماعية معينة، إحنا نقدر أننا نجتمع مع أبنائنا ونسالف معهم إن نحن كيف نحلها. صارت مشكلة لها علاقة بالأبناء، ممكن نجتمع معهم يحلونها لأنهم جزء منها. لكن المشكلات الزواجية اللي ما بين الزوج وزوجته ما ينفع أن نقحمهم فيها، لأنهم هم ما لهم يد فيها. طيب، ناخذ آخر اتصال معنا. اتصالنا الأخير راح وفقدنا مسك الختام بهذا الاتصال. لعلي قبل ما يعني ننهي، ننتقل إلى نقطة مهمة وأساسية في حلقتنا لليوم، اللي هي أنتم كأباء لازم تضعون يعني دليل واضح إيش اللي ندخل فيه أبنائنا وإيش اللي لا، وتعلموا حل مشكلاتكم بينكم وبين بعض. واحدة من أهم المشكلات الزواجية اللي موجودة هي عدم وعي الآباء بإيش الأشياء اللي لازم تنقال وإيش الأشياء اللي لا. عدم وعي الآباء بأنهم هم آباء وأبنائهم أبنائهم. لا تضع ابنك بدور المختص اللي حيساعدك أو دور أبوك، لا، هو أبوك الله يحفظه لك أو الله يرحمه. النقطة لازم تعيها أن الابن دور يلعبه، لأنه هو

0: ينمي نفسه عشان بيوم من الأيام يصير أب. هو الآن ما هو أب لك. الحاجة الثانية اللي لازم تعونها أنكم لازم تعلمون أبنائكم طريقة حلهم للمشكلات علشان هم لهم حياة أخرى رح يعيشونها، حيكونون آباء وأمهات مستقبليين. ولعلنا مستمعينا في نهاية الحلقة هذه نقول لكم رسالة يا رب أنها تصل، إن هي أنه أولادكم جمل الحياة علشان يكونون أطفالكم مش آباء صغار لكم. لا تحملوهم أثقال صراعاتكم، لأن الحب اللي أنتم تقدمونه لهم يتغذى على شعورهم بأنكم سند لهم، ومو بالعكس. دمتم ودامت أسركم في أمان وسلام. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
10: وحيدا في الزحام؟
9: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
10: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
9: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتي.
11: رحل أنوار سعداء جداً.
10: معنا لن تمل الرحلة.
12: نعرف أكثر مع الأستاذ.
9: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
13: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يقول يعني بالصفة سمعت اللي دعتكم بالصفة سبحان الله.
10: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
14: أخي
9: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
10: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
9: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
15: للتواصل معنا عبر العربية FM عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
16: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
17: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. ضبطت القوات الأمنية في العراق 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت مركز محافظة

0: محافظة صلاح الدين. وفي إطار الملاحقات المستمرة بحق المتورطين في الفساد، اعتقلت قوات الأمن العراقية مطلوبين للقضاء بسبب ملفات فساد في محافظة البصرة. وذكر مراسل عربية بأن قوة أمنية داهمت منزل معاون مدير شركة مصافي الجنوب منتصر قاظم في البصرة. هذا وكشفت مصادر العربية بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أكد للرؤساء الثلاثة بأنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين، مضيفة بأن زيدان عرض عليهم خلال الأيام الماضية معلومات خطيرة متعلقة بالاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في قضية الفساد. ووفقا للمصادر فإن زيدان أبلغ رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد. أعلنت الخزانة الأمريكية بأن مركز استهداف تمويل الإرهاب أدرج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله بقوائم العقوبات، من بينها مؤسسة القرض الحسن وبيت المال. وذكرت الخزانة الأمريكية بأنه تم إدراج 16 فردا بينهم قادة بارزين وخمس كيانات على صلة بحزب الله في قوائم العقوبات، من بينهم رئيس وحدة التمويل المركزية في حزب الله إبراهيم علي ظاهر، والمدير التنفيذي بالقرض الحسن عادل محمد منصور، والمدير المالي فيها أحمد محمد يسبك. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم إلى ساعة حوار. وسط تناقض في التصريحات بين أمريكا وإيران، تحتضن الدوحة مباحثات تقنية كما سميت، هي الأولى بعد جولة المباحثات في سويسرا. الرئيس ترامب كان تحدث عن اجتماع مبرمج اليوم في الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران بطلب من الأخيرة، لكن طهران نفت ثم أكدت النفي الخارجية القطرية. حتى الآن وصل إلى الدوحة مبعوثات ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وبحسب مصادر العربية لقاءات اليوم ستكون فقط مع الوسيطين القطري والباكستاني. المباحثات التي تحدث عنها ترامب كما يبدو ستجري غدا الأربعاء، ولكن بشكل غير مباشر. مصادر العربية كشفت عن أهم نقطة حتى الآن، وهي مصير الأموال المجمدة، وأشارت إلى أن إيران ستحصل على 3 مليارات فقط من أموالها المجمدة نهاية هذا الأسبوع. على طاولة مباحثات قطر يبحث هذا الملف بموازاة ملف شائك آخر، وهو مضيق هرمز، حيث يواصل الحرس الثوري عرقلة حركة السفن بما فيها مسار عمان الآمن. فهل تنجح مباحثات الدوحة في التقدم خطوة نحو السلام، أم تحيي إمكانية المواجهة؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: ولمناقشة هذا الملف أرحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو. محمود المجالي الصحفي في شبكة العربية، سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ودكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم جميعا. قبل البدء بهذا الحوار دعونا نستعرض تحديات هذه المباحثات وأنها محصورة بملفين. العقدة الأبرز من الجانب الأمريكي هي مضيق هرمز، حيث تريد واشنطن أن يعود إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير، أي قبل اندلاع الحرب. لدينا هذه الخريطة التي تظهر الوضع الحالي للمضيق. هناك مسار إيراني باللون الأحمر كما سيظهر بعد قليل على الشاشة، وهو مسار أقرب إلى سواحل إيران، غير آمن ويسيطر عليه الحرس الثوري بالكامل. يظهر أيضا على الخريطة مسار عمان باللون الأخضر، وهو أقرب إلى سواحل عمان. هذا المسار تدعمه واشنطن وتفضله السفن، لكنه تعرض في الفترة الأخيرة لهجمات إيرانية استهدفت عدة سفن بغرض تعطيله. ووفق بيانات كيبلر، عبرت نحو 24 سفينة شحن المضيق في الاتجاهين يوم الاثنين، والتحسن يستمر الثلاثاء مع ظهور ناقلة عملاقة وسفن أصغر داخل الخليج، بينها ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال وسفن بضائع. العقدة الأبرز من الجانب الإيراني هي الأموال المجمدة التي تسعى طهران للإفراج عنها واستعادتها بأي ثمن. الأرقام غير دقيقة، ولكن ما تم تداوله منذ بداية المفاوضات كان على النحو التالي. الحديث الأول كان عن 24 مليار دولار مجمدة طلبت بها إيران من أصل 100 إلى حوالي 120 مليار دولار مجمدة، لكن بعدها جرى الحديث عن الإفراج عن 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على الاتفاق. خلال مباحثات سويسرا الأخيرة تقلص الرقم إلى 6 مليارات دولار فقط، واليوم مصادر العربية تتحدث عن 3 مليارات ستحصل عليها إيران في نهاية هذا الأسبوع. أعود إلى ضيوفي وأبدأ معك أستاذ سميح. بالسابق قال الرئيس ترامب بأن مفاوضات الدوحة ستجري على أعلى مستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني وستبحث الملف النووي، ومن ثم اليوم آخر ما وردنا بحسب تصريحات رسمية قطرية بأنه لا لقاءات مباشرة بين الوفدين، الوفد الإيراني سيلتقي الجانب القطري فقط لبحث تسليمه يعني جزء بسيط من أمواله المجمدة. ما الذي حدث باعتقادك؟
1: أولا مساء الخير لحضرتك، وبتشرف أكون مع الضيوف الكرام. الحقيقة إحنا بنحكي عن مسار التعامل الإيراني والتعامل الأمريكي مع الأزمة. يعني بعد انتهاء العمليات العسكرية في المرة الأولى وبدء التفاوض، الإيرانيين دائما بيحاولوا يوجدوا تفاصيل في كل قضية، يعني بيبتعدوا عن القضايا الكبرى. تذكر حضرتك لما كنا والجميع لما كنا نتحدث أول كان ينحكى عن الملف النووي، ينحكى عن الملف الصاروخي، ينحكى عن رفع العقوبات. اليوم الإيرانيين بطريقتهم التفصيلية وإغراق الطرف الآخر بالتفاصيل، القضايا الكبرى اختفت. يعني اليوم أنا قاعد بنحكي عن 3 مليار الإيرانيين بدهم. الإيرانيين بيحاولوا كل خطوة يقدموها لوجود المفاوضات، مش للنتائج، للوجود واستمرار المفاوضات، بيحاولوا يأخذوا ثمن. يعني اليوم كل هذا الضغط الإيراني لأنه يكون في تفاوض في الدوحة بحاولوا يأخذوا ثمن اللي هو من الأموال المجمدة. لكن اليوم نحكي عن الملف النووي ما في حديث عنه، بس في حديث أنه سيتم التفاوض عليه. بس تقديري التجزيء والإيران اللي بتأخذ الملفات إلى التفاصيل بتأخذ، والأمريكان بروحوا معها على طول للتصور الإيراني بالتفاوض. يعني الأمريكان من أول شيء قبل بالحرب كانوا يتحدثوا عن أهداف مختلفة، ملف نووي، الوكلاء في المنطقة، الملف الصاروخي،
0: اختفت تدريجيا لتنحصر الملف
1: اختفت
0: النووي،
1: وطلع عندنا ملف هرمز، قد مضيق هرمز اللي هو من نتائج الحرب وليس من القضايا اللي كانت محل خلاف. إيران نجحت في أن تجعل من مضيق هرمز حالة تضغط بها تفاوضيا، ورقة كبرى تضغط بها تفاوضيا ليس فقط على الأمريكان، تضغط حتى على العالم اقتصاديا، واليوم بتروح للتفاصيل. بعتقد الأمريكان يدفعوا ثمن عدم الحسم في الملف الإيراني، في إدارتهم للملف الإيراني. من يوم أن أطلق ترامب تصعيده العسكري ضد إيران، ثم ذهب للتفاوض في عمان، ثم ذهب لجنيف، ثم ذهب إلى الوساطة الباكستانية اللي هي ميعت كل الملف.
0: إلى اليوم سنعود هذا إلى هذا تغير

0: النهج الأمريكي.
1: هذا واحد من الأثمان لعدم وجود قدرة أمريكية على حسم الملفات، وإيران بتأخذ أمريكا معها إلى التفاصيل يوما بيوم وجولة بجولة.
0: أستاذ محمود، لو عدنا إلى مذكرة التفاهم، بحسب يعني ما نتذكر بأنه كان الاتفاق يعني تعود حركة الملاحة بشكل طبيعي إلى مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري، ولكن قضية إعطائهم الأموال، بعض من الأموال المجمدة، كان بعد أن يقدم الإيرانيون خطوات كثيرة. يعني هل توضح لنا، لأن الروايتان مختلفتان، يعني إيران تقول شيء والولايات المتحدة تقول شيء آخر.
2: صحيح، عندما تقول الولايات المتحدة أنها لن تفرج أموال عن لإيران هي صادقة، وعندما تقول إيران أنها ستأخذ الأموال هذا أيضا صحيح، لكن علينا أن نعرف ما هي القصة الحقيقية لهذه الأموال. هذه الأموال هي مجموعة أموال مجمدة في كوريا الجنوبية، عندما كانت كوريا الجنوبية من أكبر المشترين للنفط الإيراني آنذاك. عندما أوقف ترامب اتفاق 2015 أعطى استثناءات، كانت واحدة من هذه الاستثناءات لكوريا الجنوبية، ثم لغى هذه الاستثناءات وقرر تجميد الأموال الموجودة في كوريا الجنوبية. إيران حركت في عام 21 وقامت باختطاف كوريا، اختطاف ناقلة نفط كوريا، وقامت بمفاوضة الإيرانيين الكوريين على الإفراج عن 6 مليار دولار مجمدة في كوريا الجنوبية، حتى أصل لك إلى 6 مليار الذي تتحدث عنها الآن في هذا الاتفاق. آنذاك تدخلت قطر وعملت وساطات. إذا كانت الاتفاق، إذا كنا نذكر بأنه في إدارة بايدن تم الاتفاق بين إيران عن إفراج عن 5 أمريكيين مقابل 5 إيرانيين، وكانت الصفقة الإفراج عن 6 مليار مجمدة في كوريا الجنوبية. عندما حركت إيران مسألة اختطاف الناقلة وبدأت مفاوضات، قامت كوريا في ذلك الوقت بالتوسط إلى أن وصلت قطر إلى اتفاق نقل الأموال من كوريا إلى قطر. إذن هذه 6 مليار الآن موجودة في قطر، شرط أن تستخدم هذه بالأمور الإنسانية. قطر تحدثت عن هذا الموضوع اليوم، هذا اتفاق 23. عندما وقع 7 من أكتوبر قررت إدارة بايدن تجميد هذه الأموال، لم تسمح لقطر باستخدام هذه الأموال وبقيت 6 مليار. إيران تطالب بأموال ضمن اتفاق سابق وليس الأموال المجمدة الموجودة عند الولايات المتحدة. هذا يفسر لك أن ترامب صحيح لن يعطيهم أموال، والإيرانيين يقول سيأخذوا أموال ضمن اتفاق سابق ليس له علاقة بهذه الحرب. استخدمت هذه الأموال لدفع رسوم الإيرانيين في الأمم المتحدة عندما أوقفوا حقهم بالتصويت، استطاعوا إعطائهم بعض الأموال خلال كورونا لشراء بعض المواد الطبية. اليوم قطر عندما دخلت في هذه الوساطة جاءت في 6 مليار التي هي ضمن اتفاق سابق لتعطيها للإيرانيين. الإعلام الإيراني كما تفضل الأستاذ سميح يقوم بعملية الآن بالترويج بأنه هذه ضمن اتفاق مذكرة اتفاق، وهذه الأموال المجمدة علينا أن نأخذ، يريدون تحقيق جزء من النصر. لكن كما قال الأستاذ سميح أنهم الإيرانيين يغرقوك بالتفاصيل ويأخذوك، لأن الإعلام الإيراني اليوم والدبلوماسية الإيرانية اليوم تقول لن نذهب إلى قطر، لا يوجد، ولكن في وفد ذهب إلى قطر في في في جنيف، لا نريد الدخول والسلام على الأمريكيين، كانوا موجودين جوا بيسلموا لكن بعيدين عن الكاميرا. لذلك فأنا بعتقد بأنه قصة 3 مليار هي من الأموال المجمدة وضمن اتفاق،
0: يعني ليس لها علاقة بمذكرة التفاهم
2: ليس
0: بالمطلق،
2: ليس لها علاقة بمذكرة التفاهم، لكن القطريين حاولوا إدخالها الآن في هذه المرحلة لتمرير الاتفاق. الإيران تريد أن تأخذ أموال سابقة في اتفاق سابق ليس لها علاقة بمذكرة.
0: طيب أستاذ فيصل، إذا كان هذه الأموال ليس لها علاقة بمذكرة التفاهم، وبالأكيد بأنه قطر أخذت الضوء الأخضر الأمريكي للقيام بهذه الخطوة، ماذا يفعل المبعوثان الأمريكيان في الدوحة؟ يعني ما الذي ستتم مناقشته؟ ما دورهما في ذلك؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأموال كما ذكر الأستاذ مشكورا فعلا هي أموال معلقة، 6 مليار دولار أوقفتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد نقلها من كوريا الجنوبية إلى قطر، الآن تستخدم كورقة في هذا الاجتماع بأننا سنمرر 6 مليار دولار للمشتريات الإنسانية، وليست 6 مليار كما يتحدث بعض الإيرانيين بأنهم سيأخذونها كاش، أي أموال يتصرفونها كيف ما شاءت. ولكن تواجد الوفود في قطر، قطر نجحت في دعم الوساطة الباكستانية، هي الآن تتحرك ضمن هذه الاتفاقية الإطارية، اتفاقية إسلام أباد، تحاول جمع الطرفين فيما يخص القضيتين الرئيسيتين كما بديت فيهما، ولكن هناك القضية ذات الأولوية العليا قد تكون، وهي البرنامج النووي، أكثر من

0: مضيق هرمز. مضيق هرمز وجدنا أن هناك حلول من سلطة عمان والقيادة العمانية ذكرتها صراحة في بياناتها وبالأخص الخط الجنوبي، ولكن الملف الرئيسي هو الملف النووي. من إبريل وإيقاف العمليات العسكرية والتهديدات شاهدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مرونة في مسألة المفاوضات في مسألة التأجيلات من الإيرانيين، قد تكون لبناء قدرات عسكرية في المنطقة، قد تكون لتفاهمات وزنات استراتيجية مع روسيا ومع الصين، وهذا هو المتوقع، ولكن ما زالت تركز على ملف واحد اللي هو النووي أكثر من تركيزها على مضيق هرمز. حتى وأن تحدث عن مضيق هرمز، لأن مثل ما ذكر مع الوزير أنها نعم هي قضية طارئة من بعد أحداث من بعد 28 فبراير، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تركز على ملف واحد من أصل أربع ملفات أساسية، وهي البرنامج النووي، الصواريخ البالستية، والوكلاء، والوضع الداخلي الإيراني. نتحدث عن ثلاث ملفات استطاعت،
1: ولكن لم نعد نسمع عن الصواريخ البالستية وعن وكلاء إيران في المنطقة.
0: ما يحدث الآن هو التوجه إلى أصعب الملفات، ثم بعد ذلك نتحدث عن الملفات الأخرى. هذا هو التوجه الأمريكي، إضافة إلى أن جزء من منظومة الصواريخ البالستية تدخل داخل إطار الملف النووي، لأن الصواريخ البالستية الجزء من الثالوث النووي والقادرة على حمل رؤوس نووية هي تدخل دائما ضمن إطار التفاهمات النووية. لذلك نعم هناك جزء من ملف الصواريخ، ولكن أجلت ملف الصواريخ الطائرات بدون طيار، ملف الوكلاء له مسار آخر، ولكن الملف الرئيسي ما زالت تركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو الأصعب من ضمن الملفات الثلاثة.
1: دكتورة حياة، البعض يقول أو يخشى من أنه هذه مذكرة التفاهم كرست سيطرة إيران الضمنية على مضيق هرمز، هل تعتقد بأن هذه المخاوف في محلها؟
2: يعني أنا أعتقد بأن إيران تخدم الولايات المتحدة من حيث لا تدري أو لا تريد. لماذا أقول ذلك؟ يعني وأنا تفاجأت في الحقيقة عندما كنت أطلع، ودائما أستند إلى استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. في الاستراتيجية يذكر ترامب مسألة المضائق والممرات البحرية، ويذكر بأنه عليه أن يزيد من قوة الردع الأمريكية في المحيطين الهادئ والهندي، احتسابا أو تحسبا لأي دولة تقوم بإقفال ممرات مائية للسيطرة على المضائق. إذن هو يعني كان هناك نوع من المقدمة لهذا المشروع، وهذه الاستراتيجية وضعت قبل الحرب، قبل الحرب الحالية. إذا عدنا بالتاريخ إلى كل الحروب، دائما كانت الممرات المائية تستخدم بين الدول للضغط على الدول الأخرى، ولكن لم تقفل في يوم من الأيام. يعني أكان في سنة 1951 عندما قامت بريطانيا بعرقلة إيران بعدما أممت النفط، أو في 84 بحرب الناقلات، أو في 88 عندما ذهبت أمريكا إلى ضرب ناقلات إيرانية أو للدفاع عن ناقلات كويتية وما إلى هنالك. لم تقم ولا أي دولة طيلة الحروب أكان في إيران أو في غير إيران بإقفال الممرات. المرة الأولى التي تحدث فيها أي قوة دولية عن إقفال الممرات كانت في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، التي تقول بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تزيد استثماراتها في الأنظمة الدفاعية، وأن الدول التي تقع ضمن هذه المناطق، هاتين المنطقتين، عليها أن تتعاون وأن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالذهاب والبقاء في تلك المناطق عسكريا لحماية هذه المناطق من أن تقوم أي دولة بإقفال الممر. طبعا لماذا أنا أعطي هذه المعلومة؟ لأقول بأن اليوم كرست إيران أو ترجمت إيران ما اعتبر في السياسة الأمريكية الخارجية مخاوف من أن تقوم دولة ما في أي نقطة بقعة في العالم بإقفال الممرات. أنا برأيي بأن إيران أرادت أن ترفع الكلفة، هي تعلم اليوم بأنها لا تستطيع إقفال هذا الممر إلى ما لا نهاية، وبأنها وإن نجحت في السيطرة تكتيكيا على الممر الآن، ولكن على المدى الطويل سوف يتحول هذا الموضوع إلى سلاح ضدها، وهذا ما نراه. يعني اليوم هناك دول أوروبية عبرت عن رغبتها بإرسال فرق عسكرية إلى مضيق هرمز لتأمين مضيق هرمز، وبالتالي هناك أيضا بعدما كانت معظم الدول الأوروبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم باتت يعني تخفف أو تفهم حركة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جاهزة للدخول في مواجهة إذا،
1: ولكن تنتقد الولايات المتحدة بأن حرب الولايات المتحدة هي التي أدت إلى إغلاق المضيق. أستاذ سميح، يعني هل تعتقد كما ذكرت الدكتورة حياة بأنه سيطرة إيران على المضيق هي فقط يعني لنقل خطوة تكتيكية ولكن ليست استراتيجية بعيدة الأمد؟ يعني لن تحاول إيران إبقاء

0: سيطرتها فعليا على المضيق إلى ما لا نهاية؟
1: أولا بعتقد الإيرانيين بيفكروا بأمرين. الأمر الأول أن قضية ملف هرمز أن يكون واحدة من أدواتهم في عدم دفع ثمن كبير في الملفات الأخرى. يعني الملف النووي، الملف الصاروخي، الملف كذا. هذا المضيق، قصة مضيق هرمز وفتحه عمليا أن تكون واحدة من أدوات حماية إيران من دفع أثمان كبيرة في المستقبل. الأمر الثاني بالنسبة للإيرانيين أنه المضيق بدهم إياه يشكل حالة ردع لأي تحرك أمريكي ضدهم، لأنهم جربوا. الأمريكان لما دخلوا الحرب، لما بدأت العمليات في نهاية شهر 2 الماضي، لم يكن موضوع إغلاق مضيق هرمز واحدة من الخيارات التي يتم الحديث عنها. صحيح هو موجود نظريا بالدراسات، لكن عمليا ما كانت هذا واحدة من الأشياء. يعني ذهبوا الإيرانيين إلى البديهيات زي ما بيقولوا، البديهيات أن تغلق المضيق، بس ما كان حد يفكر أنه إيران تروح لهذه الخطوة بهذه الطريقة. فهي ذهبت لإغلاق المضيق، بمعنى هذا سيشكل حالة ردع للأمريكان وغير الإسرائيليين ربما في هذا الموضوع، في حالة أي هجوم على على على إيران في المستقبل. يعني العودة للعمليات العسكرية بشكل إسرائيلي لوحدهم أو بشكل أمريكي إسرائيلي سيشكل حالة ردع، أنه يا عمي إذا بدنا نقدم واحدة من الأثمان رح ندفعها، أنه مضيق هرمز رح يروح باتجاه الإغلاق بشكل كبير. لاحظي حضرتك أنه من يوم المفاوضات وقف إطلاق النار وإعلان الاتفاق الإطار كان الحديث عن فك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في مقابل إغلاق المضيق، فتح المضيق. اليوم تم فك الحصار على الموانئ الإيرانية، لكن ما زال موضوع المضيق قضية خلافية، وما زالت إيران تستهدف سفن، ما زالت ترفض الموضوع الممر العماني في المضيق. يعني ما زال واحدة من أوراق الإيرانية بالتفاوض. الإيرانيين بيحاولوا يحطوا حواجز عن بحيث لا يدفعوا الثمن الأكبر في مفاوضاتهم مع الأمريكان. اثنين، احنا نتذكر انه الاغراق بالتفاصيل، احنا عندنا 60 يوم هي المسافه ما بين اعلان الاتفاق الى اتفاق النهائي. ال 60 يوم مر منهم يعني فتره طويله، نسبه كبيره،
0: 14 يوم.
1: 14 يوم من 60، بنحكي عن ربع المده تقريبا مرت من ال 60 يوم، واحنا لسه بنحكي عن فتح المضيق، اغلاق المضيق، فرض رسوم، عدم فرض رسوم، بنحكي عن 3 مليار عدا. يعني بمعنى انه الايرانيين كمان قصه يعني استغراق الوقت دون الذهاب، دون الإيرانيين ما بدهم يجلسوا مع الأمريكان ويحكوا معهم بالملف النووي ويصير هو الملف الأساسي والملفات الرئيسية عليهم. لأن الإيرانيين بالنسبة لهم أنه وقفت الحرب، اتفاق الإطار أنقذ النظام الإيراني من من من المخاطر نتيجة هذه الحرب. نعم. أنقذها، فذهبت لاتفاق الإطار. المسافة ما بين الإطار والاتفاق النهائي أعتقد أنها ستكون طويلة جدا، وأعتقد أن الإيرانيين سيكثروا من العقبات التفصيلية بالطريق بحيث أنه الوضع الحالي هو الذي بيستقر. هسه الأمريكان بيضربوا ضربات تأديبية وعقابية لإيران، لكن هذا لا يعني بنحكي عن نوع من الردع. الإيراني استقر الوضع اليوم. نعم. أنه وقفت العمليات العسكرية، النظام نجا من السقوط في هذه المرحلة، لكن التفاصيل رح يضلوا يروحوا لتفاصيل. هسه رح ندخل بعد شوي، لو وافقوا على 3 مليار، الأمريكان بيقولوا 3 مليار أمريكا، إيران تشتري من أمريكا مواد غذائية وتأخذها إلها. الإيرانيين رح بكرة بيقولوا لك احنا بنشتري من دول ثانيه، مع انه اليوم بيرفضوا رفضا قاطعا الشراء من امريكا.
0: نعم.
1: لكن بكره بصير يقول لك بنشتري من روسيا، بنشتري من الصين. يعني راح نطلع على تفصيل كثير وعلى تفصيل جديد، لانه هاي الايرانيين ما بدهم يحكوا مع الامريكان.
0: طيب، حتى أبعد من ذلك أستاذ سميح، يعني الفقرة الخامسة أستاذ محمود يقال بأنه ليست واضحة جدا فيما يتعلق بإدارة المضيق. يعني نصت على أنه إيران ستجري حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور أيضا مع دول الخليج بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية في مضيق هرمز. من بعد هذه الفقرة حاولت الولايات المتحدة بالتنسيق مع سلطنة عمان أن يخلقوا مسارا آخر بمحاذاة الشواطئ العمانية، ولكن أيضا إيران استهدفت السفن التي تعبره. وبالتالي هل تعتقد بأن النص بحد ذاته لم يكن واضحا فيما يتعلق بوضع المضيق فيما بعد؟
2: صحيح، لأنه خلينا بس نشوف القانون الدولي الفرق. يعني في عندنا اتفاقية 82 اللي وقعت عليها إيران ولم تصادق عليها، اللي هي قانون البحار. ولدينا عمان وقعت على هذه المعاهدة وصادقت عليها، ولدينا الولايات المتحدة وقعت على هذه المعاهدة ولم تصادق عليها. وبالتالي أمريكا لم تصادق على المعاهدة وإيران لم تصادق على المعاهدة. إيران تتمسك باتفاقية 1980

1958 تقول التي تعطيها الحق بالتحرك لأي سفينة مشبوهة بالنسبة لها أو تهدد أمنها، وبالتالي هذا يعطيها حتى للبيئة. لذلك إيران لا تتحدث

0: قال نتفق على إدارة المضيق. هذا بعيد عن مذكرة التفاهم. عمان أعلنتها صراحة لا رسوم. راحوا قالوا خلينا نحط إشي اسمه خدمات الملاحة. صح. وبالتالي هذه المسألة. الولايات المتحدة
1: بس ما الفرق بين الرسوم؟ هي الرسوم اللي غير مسموحة بحسب القانون الدولي، ورسوم الخدمات التي اقترحها وزير خارجية عمان. بالنهاية هي رسوم.
0: إذا كان هناك سفينة تطلب حالة طارئة أو تطلب خدمات، أو تذهب هذه السفينة داخل المياه الإقليمية لهذه الدولة، يمكن خلال وجودها في المياه الإقليمية أن تطلب خدمات، تأخذ مقابل هذه الخدمات، سواء إنقاذ سواء صيانة يمكن أن نسمي. لكن ما يسمى بالعبور البريء، اللي هو أن السفينة تكون مستمرة لا رسوم على ذلك. هذه إشكالية موجودة. المسار الذي حددته الولايات المتحدة يأتي مع الجهة العمانية. الإيرانيين يحاولون الضغط الآن، أنه أنا بعيدا، طبعا كل الدول المشاطئة لمضيق هرمز لها الحق في هذا الموضوع. هي تحاول قدر الإمكان كما تفضل الأساتذة بأنه إيران ليس لديها إلا ورقة واحدة بقيت في يدها يمكن أن تبقيها أطول، اللي هي مضيق هرمز. لم تبقى لديها أوراق، ومضيق هرمز هذا بالنسبة لها الورقة التي يمكن أن تضغط عليها خلال 60 يوم. شاهدنا يعني خلال أيام الماضية استهداف سفينة، ردوا الأمريكيين في ضربات، قبلها كمان كان هناك استهداف سفينة، ولا أستبعد استهداف سفن خلال 60 يوم. إيران ستحاول بهذه المسألة، لكن نسبة السفن التي خرجت بعد مذكرة التفاهم ساهمت إلى حد ما. نحن إذا أردنا أن نرى المرآة نذهب إلى أسعار النفط. أسعار النفط اليوم 72، هذا يعني من 90 إلى 72، هذا يعني أن جزء من النفط خرج. صحيح. الآن يعني نسبة السفن اللي خرجت بنسبة 30 سفينة باليوم، 50 سفينة خلال الأسبوع، هذا يعني أراح الاقتصاد العالمي.
1: عودة وإن لم تكن بشكل طبيعي كامل،
0: وإن لم يكن بشكل طبيعي. بالتالي إيران تعي تماما أنها إذا خسرت هذه الورقة كان عليها أن تلتفت الداخل، لديها مشاكل داخلية كبيرة. وهناك أيضا إشكالية أخرى بشكل سريع حتى أطيل الحديث، أنه لا يوجد قرار في إيران. يعني هذه إشكالية منذ لحظة التفاوض ومذكرة التفاوض. لدينا يعني لا يوجد قرار مركزي في إيران. هناك
1: سنعود للموضوع الداخلي. أستاذ فيصل، كما نصت هذه الفقرة وكما ذكرنا بأنه يجب التشاور مع دول الخليج، يعني سلطنة عمان ودول الخليج بما أنها دول مشاطئة أيضا، هل يتم التشاور يعني بموضوع مضيق هرمز أم دول الخليج خارج هذه المعادلة حاليا؟
2: نعم، فيما يخص الفقرة الخامسة التي تحدثت عن مضيق هرمز، الكثير من السياسيين ذهب إلى أن الحديث هو عن الممر الرئيسي. نحن نتحدث عن الممر الدولي المتواجد التي قامت إيران بتلغيمه بأنه يكون هناك اتفاقية وتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي والدول المشاطئة إضافة للعراق وإيران وإيران وعمان في مسألة التفاوض خلال مستقبل المضيق. ولكن هذا لن يحدث. أولا، أن المضيق أو الممر الجنوبي هو داخل المياه العمانية، وعمان أعلنت بأنها بالتوافق مع اللي هو انترناشنال ميريتايم اورجنايزيشن، اللي هي منظمه البحريه الدوليه، هناك توافق معها فيما يخص اعلان النقاط السته، الواي بوينتس السته، والطريق المار. هذا ما جعل الايرانيين يستهدفون، لان اصبحت اغلب السفن تتحرك في المياه العمانيه،
0: واغلب السفن استخدمت هذا المسار.
2: نعم، وتركت المسار الشمالي، واعلنت عمان صراحه بانها ستطبق القانون الدولي. لان المشكله هي ليست فقط مضيق هرمز ومن يتحكم في مضيق هرمز، المشكلة أكبر من ذلك. وذكرت الدكتورة فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتهم الوطني، الأمريكان يتبعون ما تسمى بعقيدة مهان البحرية، وهي من يسيطر على المضايق ونقاط الاختناق البحرية وأعالي البحار، يسيطر على العالم بحكم أنها اقتصاد. لذلك لو طبقت نفس الشيء هذا طبق في ملكة، وهو من أهم المضايق دوليا في مسألة التجارة والطاقة أيضا، ستكون هناك خسائر ليس فقط على العالم بل إيران، ستكون هناك خسائر. لو طبق على مجموعة من المضايق الدولية هي تقريبا 5 أو 6، سنجد خسائر كبيرة جدا للعالم. لذلك وكما ذكرت بأن اليوم أعلنت فرنسا أن حاملة الطائرات شارل ديغول متواجدة في خليج عمان للبدء في مشروع تأمين المضيق. فلذلك هناك تحرك دولي ما بعد العمليات العسكرية التي حدثت.

0: الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، هناك عمل دولي الآن لإيجاد قوة لحماية هذا المضيق. لن تسمح دول العالم بأن يتم السيطرة من إيران عليها. إضافة إلى أن نشاهد أن العمانيين ذكروها صراحة، لا يوجد رسوم، هناك خدمات جميع دول العالم تأخذ خدمات، سفينة تضررت يتم سحبها ويتم إصلاحها يدفع مبلغ لها.
1: فلذلك خدمات الطوارئ والخدمات البيئية والخدمات
0: الطوعية وليست الإجبارية، هناك خدمات إجبارية وهناك خدمات طوعية.
1: أريد أن أضيف، أنت ذكرتي دكتورة حياة المهمة الأوروبية، هي المهمة الأوروبية أتت بعد أن تم الاتفاق على مذكرة التفاهم. الأوروبيون صحيح. بالسابق رفضوا الانخراط في هذه الحرب وحتى كانوا ضدها صحيح. هل تعتقدي بأنه بحال لم تلتزم إيران يمكن أن يشارك الأوروبيون في الهجمات العسكرية فيما لو قررت الولايات المتحدة استئنافها؟
2: يعني أنا أعتقد بالحد الأدنى بأنه سوف يكون نعم هناك دعم أوروبي عسكري للولايات المتحدة الأمريكية، لأن النظرة اليوم إلى ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تغيرت. اليوم خطورة ما يحدث في إيران في مضيق هرمز بأن إيران تعطي مثال بأن أي دولة ضعيفة أو أي حتى ليس دولة، أي قوة تستطيع بإمكانيات عسكرية بسيطة أن تهدد أمن الملاحة العالمي. وبالتالي هذا النموذج، يعني الأستاذ فيصل كان يتحدث، وبالفعل يتم الحديث اليوم عن الآثار أو المخاطر المحتملة في مضائق أخرى، منها مضائق سنغافورة والمضيق الذي ذكره الأستاذ، بأن تنتقل هذه النقطة. يعني أي أحد
1: يستطيع، يعني يكرس سابقا
2: بالضبط. واليوم إيران للمفارقة استثمرت عسكريا في بناء غواصات وأسلحة وما إلى هنالك فقط لاستهداف السفن في مضيق هرمز، لأنها يعني كما أشار الأساتذة هي الورقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها رفع التكلفة على الدول، وبالتالي المحاولة تحسين شروطها في أي اتفاق. وبالتالي اليوم نجاح النموذج الإيراني ليس مسموح به، ليس فقط لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لكل المجتمع الدولي، لأن ذلك سوف يعرض كل المضائق الأخرى إلى الخطر. وبالتالي أنا أعتقد اليوم بأن هناك تحول أوروبي نعم في النظرة، وبأن اليوم باتت المتهمة هي إيران. واليوم حتى باستهداف الناقلة منذ أيام، يعني الكل اتهم إيران بأنها هي لا تلتزم بالاتفاق وليس الولايات المتحدة الأمريكية التي تناور. لذلك أنا أعتقد نعم بأن سوف هناك يكون يعني تحرك. وأكثر من ذلك، موضوع المسار العماني هذا شكل يعني سحب البساط أو يسحب البساط من إيران، وهو يخضع للسيادة العمانية. وبالتالي اليوم حتى الدول الأوروبية تذهب جميعها، يعني اليوم الرئيس الفرنسي،
1: ولكن استهدافات إيران تمنع يتم تكريسه،
2: لذلك سوف يعتبر ذلك استهداف أولا للسيادة العمانية، وثانيا يعني بالمسار الأكبر أنه استهداف للمياه الإقليمية أو للممرات الدولية التي لا تخضع بالسيطرة الإيرانية. لذلك يعني كيفما كانت هناك سوف ينظر إلى أن إيران تعتدي، وبأن كل الدول لها الحق في الدفاع لصد هذا العدوان.
1: فاصل قصير مشاهدينا ونتابع من بعده ساعة حوار.

0: أحييكم من جديد إلى ساعة حوار وأرحب بضيوفي أيضا من جديد سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، محمود المجالي الصحفي في شبكة العربية، العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، ودكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم من جديد. دكتور سميح، في بداية هذه الحلقة أشرت إلى أن الإيرانيين يعمدون إلى إغراق الأمريكيين بالتفاصيل من أجل إلهائهم عن الأمور الأساسية والمواضيع التي لنقل على أساسها اندلعت هذه الحرب. الأمريكيون يدركون ذلك، يعني هناك تغريدة لترامب قال فيها بأن الإيرانيين لم يربحوا يوما الحرب ولكنهم لم يخسروا يوما المفاوضات. وباعتقادك لماذا بالرغم من ذلك يعني يجارونهم بهذه اللعبة؟
1: شوف، الأمريكان رغم القوة العسكرية الكبرى والحضور الدولي يعني هذه كل الإمكانات، لكن الحسم ما كان حاضر في إدارتهم للأزمة مع إيران منذ البدايات، من بداية التفاوض الأولى في عمان، بداية التفاوض في جنيف، الحرب العسكرية ما وصلت للحسم أو ما كانت أصلا تنبه بحسم لأنها ضربات جوية، حتى مهما كانت الخسائر اللي ألحقت بإيران وكانت خسائر كبيرة بالمناسبة، لكن ما كانت قادرة على حسم الأمور وإجبار إيران مثلا على الملف النووي أو إجبارها على ملف الصواريخ أو على ملف الوكلاء إلى آخره. وبعد هيك الوساطة الباكستانية إجت.
0: طب عدم الحسم باعتقادك لعدم رغبة أم لعدم قدرة؟
1: شوف، الإيرانيين عندهم، الأمريكان عندهم عقدة اسمها العراق، أنه أداروا لما دخلوا العراق ب 2003 فككوا الدولة، نقضوا كل عرى الدولة العراقية، ما عاد في موجودة، وبالتالي بناء العراق كدولة جديدة تم تسليمه لإيران. فلذلك هم كانوا لا يريدوا أن تذهب إيران فيما لو تغير النظام إلى الفوضى، ولا يريدوا أن يذهبوا بإيران إلى حالة تشبه الحالة العراقية، فكانوا عندهم هذه العقدة موجودة. لكن العقدة فلذلك ما ضربوا بعض المسائل زي الطاقة اللي كان يهدد فيها ترامب، يعني كأهداف طاقة كبرى لم يضربوها بدون ما يحافظوا على البنية، وكان في مخاوف أمريكية وحتى في بعض المنطقة. الدول أنه ما بدنا إيران تروح للتقسيم والفوضى والآخرية. بس هذا كله في نهاية المطاف أدى أنه النظام الإيراني استطاع أن يستوعب الحالة بشكل كبير وأن يحافظ على نفسه. إيران طبعا دفعت ثمن كبير للحرب، لكن في نهاية المطاف النظام بقي بدون، بعد ما فقد الصف الأول من قيادته، نظام بقي مشتت في القرار، المرشد الجديد لم يظهر منذ بداية الحرب إلى اليوم. صحيح في خسائر، لكن بقي النظام وبقي قادر على أن يدير أموره رغم التباينات ورغم مراكز القوة في النظام الإيراني اليوم. لذلك بيضطر الرئيس الإيراني مثلا تصريح اليوم يقول أنه مذكرة التفاهم تمت بالتنسيق مع مجتبى خميني حتى يبرر، لأنه واضح أنه في شيء. لكن أمريكا بكل المسار احنا بنحكي فيه من البدايات لم تكن مسارها قادر على حسم الأمور، حتى الوساطة أعطيت الباكستانية أعطيت وقت طويل كثير، بعدين كنا مذكرة التفاهم قعدنا أسابيع كل مرة يقولوا غدا التوقيع، وبعدين حتى صار التوقيع النهائي وراحوا لجنيف ما صار شيء مهم. والإيرانيين أنا بعتقد أكثر مرتاحين أكثر من الأمريكان، لأنه عدوا مرحلة الخطر على النظام، فلذلك اليوم بيختبروا كل قدراتهم على المناورة والتفاوض وافتعال القضايا ويعملوا قنابل دخانية بوجه الأمريكان اللي تضلل عن الأهداف الكبيرة. فلذلك كله كان اليوم لمصلحة إيران، حتى ربما يعني مثلا أمريكا كسبت في قصة لبنان إن الدولة راحت للتفاوض وليس لحزب الله وليس ملف إيراني، لكن مكاسب بعتقد جزئية. الأمريكان كل المسار حتى تفاوضيا وحتى اعطاء الفرص الكثيره ما بعتقد انها لمصلحه الامريكان، الا اذا انه والله الاداره الامريكيه بدها تاخذ وقت طويل بعد ذلك تعود الى مرحله الحسم عسكريا ومرحله الحزم.
0: هذا خيار
1: انا بعتقد انه يعني
0: يتم التداول بهذا الموضوع، ربما انقله الى استاذ فيصل،
1: يعني بده اختبار اذا كان امريكا قادره عليه او تريده.

0: أو نعم لا، أو أنه واحد من
1: بعض الأنباء بالفعل تتحدث حتى أنه البعض حدد أوقات، يعني قيل بأنه سيتم تقطيع هذه المهلة إلى بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، وفي ديسمبر ممكن أن يستأنف ترامب العمليات العسكرية، وأكثر من ذلك ممكن أن يدخل بريا إلى إيران. هل تعتقد بأنه هذا السيناريو وارد؟
2: نعم، خلينا نتحدث عن فترة العمليات. القوة العسكرية الأمريكية كانت ناجحة في عمليات العسكرية، 13 من الاستهداف كانت مركزة على أهداف واضحة وصريحة، فلذلك القوة العسكرية الإيرانية، إيران خسرت كامل قدراتها العسكرية. نعم تبقى طائرة بدون طيار صواريخ باليستية، لا نتحدث عن خسارة 100% ولكن خسارة فوق 90% في جميع قدراتها. ولكن عندما أتينا إلى التدخل البري، وهذه نقطة مهمة جدا وذكرها معالي، أنه لم تنجح لعدم وجود تدخل بري، نعم، ولكن القيادة المركزية الأمريكية وضعت الخطط العسكرية لخيارين، إما بتدخل بري كامل كما حدث في العراق، أو الخيار الأول كان بقدرات عسكرية قوات خاصة للدخول إلى المناطق النووية، ولكن القيادة السياسية رفضت هذا الشيء. ترامب لا يرغب بخسائر بشرية لأن نوفمبر قادمة، فلذلك في 5 نوفمبر هو يرغب بأن يدخل الحزب الجمهوري هذه الانتخابات بخسائر بشرية قليلة جدا في المعركة العسكرية بنجاح، ويتحدث الآن بأنه أنقذ العالم من الكساد، وهذا تصور ترامب أن أنقذ العالم من الكساد بسبب ارتفاع أسعار النفط، الآن النفط في السبعينات، فلذلك هو يعده نجاحا ويدعم به الانتخابات فيما يخص الجمهوريين. ولكن ما بعد نوفمبر هناك تغيرات كبيرة جدا. ترامب رجل صفقات، نعم هو يماطل في بعض الأحيان ويكون مرن، ولكن يحصل على ما يريد في النهاية، فلذلك قد تكون الفرصة أكبر بعد نوفمبر لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن القدرات العسكرية المتواجدة في المنطقة وتحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية لم تتغير، ما زالت موجودة حاملتين طائرات، ما زالت موجودة حاملتين طائرات صغيرتين اللي هي بوكسر وتريبولي التابعة للقوات المارينز، ما زالت تقريبا أكثر من 15 قطعة بحرية إضافية متواجدة مدمرات، ما يقارب 13 سرب من الطائرات المقاتلة. وخلال المدة الماضية وخصوصا بعد في منتصف أبريل كان هناك حركة كبيرة لقطع النقل الاستراتيجي الأمريكي، يعني بذلك C-5 وC-17 كانت حركتها كبيرة جدا سواء من جنوب شرق آسيا أو من أوروبا، فلذلك الحشد العسكري تطور الأمريكي في المنطقة، نعم هناك زيادة في القدرات، ما زالت متواجدة القدرات، نعم. وأكبر دليل ما حدث خلال الأسبوع الماضي وهو استهداف مضيق هرمز من قبل الأمريكان، لأن ما يحدث من القوات الأمريكية هو ليس فقط ردة فعل لاستهداف، ما يحدث هو تفكيك القدرات العسكرية المتبقية للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز. نحن نلاحظ أن الاستهدافات تتبع منظومات القيادة والسيطرة، تتبع منظومات الاستشعار، وعني بذلك الرادارات، فلذلك هي تفكك القدرات، لأن من الممكن من بعد نوفمبر وعدم نجاح، معني لا أتوقع أن تنجح المفاوضات حقيقة، ولكن في حالة حدوث عمليات عسكرية قد نشاهد أول عمليات تكون في منطقة المضيق قبل أن تكون في منطقة الداخل، فلذلك القوات الأمريكية جاهزة وقد تقوم. في نقطة إذا سمحتي لي فيما يخص المكاسب الإيرانية، وهذه نقطة مهمة جدا ذكرها معالي. نعم الإيرانيين انتصروا، عندما نتحدث بأن انتصارهم هو فقط بقاء النظام، وهنا المشكلة اللي دائما ما تحدث في الإعلام ومن قبل الحرس الثوري الإيراني، يقولون نحن انتصرنا، هم لم يهزموا ولكن لم ينتصروا، انتصرنا فقط من أجل بقاء الحرس الثوري الإيراني متواجدا في سدة الحكم، وهم أكثر من 17 ألف استهداف، خسائر كبيرة جدا في البنية التحتية.
1: أستاذ محمود، إلى أي مدى إضافة إلى مسار المفاوضات، يعني البعض يقول بأنه قرار عدم العودة إلى الحرب اتخذ، والبعض الآخر يقول بأنه كل شيء متوقف على مسار المفاوضات، إلى أي مدى أيضا الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، يعني نرى بأنه وزير الحرب في تكساس ووزير الخارجية ماركو روبيو في مكان، وجي دي فانس ومن معه في مكان آخر، هذه التباينات إلى أي مدى تؤثر على قرار ترامب استئناف الحرب من عدمها؟
3: هي أثرت في عندما توقفت العمليات العسكرية وذهبوا إلى الحصار وبدأت عملية التفاوض. هناك جناحين في الولايات المتحدة معروف، جناح يقوده ديفانس يريد التفاوض والتواصل.

0: وصلوا إلى حل، وهناك العسكريين بما فيهم المستشار الأمن القومي أيضا من الصقور الذين يريدون إنهاء هذه المهمة في النهاية. لكن في هذا الموضوع تحديدا أنا أعتقد أن القرار اتخذ كما تفضل الأستاذ سميح أنه ليس الآن لإسقاط هذا النظام، ليس الوقت المناسب لإسقاط هذا النظام. إيران اليوم مهيئة إذا تمت عمليات، إذا يعني عمليات العسكرية استمرت لمدة شهر أو آخر، أعتقد بأنه النظام الإيراني سينهار. لكن عندما جاءت الولايات المتحدة وبدأت منذ البداية بهذه العمليات، كان في حديث سابقا عن إسقاط النظام، ثم تعدل هذا الهدف العملية العسكرية للنووي، ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أنا أعتقد على المدى البعيد إذا لم تعالج مسألة سلوك إيران وتغيير داخلي جذري من إيران، وتغيير يتعلق بتعديل الدستور من مسألة تصدير الثورة ونهاية لهذه الأيديولوجيا المتمثلة بولاية الفقيه، والذهاب أكثر من ذلك لإعطاء الإيرانيين فرصة. يعني إذا أنت اليوم بتقول أنا بصدر الثورة للمستضعفين بالخارج، ما أنت الآن عندك 93 مليون مستضعف، مش الراتب لا يصل إلى مدة أسبوع. إذا لم تتم هذه المعالجة، كل الحديث عن عودة الحرب مسألة حتمية. إذا لم تكن هذا العام، ستكون العام الذي يأتي. لذلك دول الخليج اليوم تمشي في مسارين. المسار الأول أنها تدعم أي استقرار في المنطقة وتدعم أي تفاوض في المنطقة، وهي أيضا تدعم الردع لديها. يعني هي اختبرت دفاعات الجوية في ظل الحرب من خلال انتهاكات الإيرانية، اليوم هي تعمل بنفس المسار لأنها لم تعد تنظر بموثوقية لأي اتفاق لا يعالج سلوك إيران والفوضى اللي موجودة. لذلك أنا بعتقد بأنه نحن الآن أمام 60 يوم من التفاوض، ستنتهي باتفاق، لا أعرف كيف سيكون هذا شكل الاتفاق. هذا الاتفاق يستهدف هدنة ما بين الشوطين. إذا لم يتغير شيء في الداخل الإيراني وعادة إيران، إذا أنت اليوم على سبيل المثال أعطيتهم 3 مليار دولار، أين ستذهب؟ هل ستذهب مواد إنسانية ولحل مشكلة العملة الإيرانية وإيصال المواد، أم سيأخذها الحرس الثوري ويعود مرة أخرى لعملية عملية التسلح؟ تبقى نقطة مهمة جدا ولم نذكرها في هذا الموضوع، ما زالت إيران تحاول استخدام الحلفاء اللي السابقين، حلفاء بالعقيدة طبعا، تحاول استغلالهم كورقة ضغط ونفوذ في هذه التفاوض.
1: نعم.
0: واستغلالهم هذا يعني أنه استمرار الإشكالية في لبنان واستمرار الإشكالية في العراق. ما نشاهده اليوم في العراق قد يكون حالة من الحالات اللي قد نراها في المستقبل القريب.
1: بس على الأقل حتى الآن نجح الأمريكيون بفصل المسارات، بمعنى حيد موضوع لبنان الآن عن المسار الإيراني الأمريكي.
0: لكن كما قال الأستاذ سميح، يعني الحسم في هذا الملف اليوم، إذا أنت لم تحسم حالة الضبابية والرمادية في هذه المنطقة، مضرة أكثر من حالة الحرب.
1: دكتورة حياة، هل بدأ النظام يحمل بذور انهياره؟ يعني البعض يقول بأن الولايات المتحدة يمكن أن فقط تعطي الوقت للوقت، وهذا النظام سيسقط من الداخل. والإيرانيون يدركون ذلك، ولذلك في مذكرة التفاهم في البند الأول أشاروا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية. هل تعتقدي بأنه ممكن أن يسقط النظام مع الوقت من الداخل؟
2: يعني أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب أرادت تحقيق هدفين. يعني أول هدف طبعا هي منذ اللحظة الأولى، منذ شهر يناير 2026 عندما بدأت هذه الحرب، توجه ترامب إلى الإيرانيين بالقول نحن نوهد لكم الطريق في حال أنتم أردتم إسقاط النظام. لذلك اليوم إسقاط النظام بشكل ضربة حاسمة لم يكن مطروحا منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب. وتوم براك أعاد التأكيد على الاستراتيجية الأمريكية بالقول، وقد ذكرها الأستاذ فيصل، تفكيك بنية النظام عبر محاصرته وعبر الضغط وهذا جزء من الاستراتيجية الأمريكية. يعني اليوم الدبلوماسية القهرية هي دائما كانت هي العنوان بين إيران والولايات المتحدة. اليوم أنا برأيي من إيران نذهب إلى تغيير كامل، ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم، في الأداة أو النظام العالمي. لذلك أنا بدأت بفكرة بأن إيران تخدم استراتيجية الولايات المتحدة، ولذلك أنا أعتقد بأن ترامب هو يماطل ويتبع نفس المسار.

0: القرار الإيراني في شراء الوقت لكي يفكك هذا النظام؟ لأنه كلما استمر الاستنزاف نعم سوف تتضرر دول الخليج وتخسر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وربما إسرائيل إذا كان هناك مواجهة، ولكن أيضا تستنزف إيران من الداخل. وتحدث الرئيس الإيراني نفسه بالقول أن هناك كوارث اقتصادية في الداخل الإيراني، يجب علينا الذهاب إلى تسوية وإلا سوف يعني نغرق في الجوع وفي المشاكل وما إلى ذلك.
1: أختم معك بسؤال ولكن بسرعة، هل أخطأت دول المنطقة بالدفاع عن عدم إسقاط النظام الإيراني وأيضا عدم ضرب منشآت الطاقة عندما هدد ترامب بضربها؟
2: لا، دول المنطقة كان عندها هدف، أولا هي لم تحرض على الحرب وكانت ضد الحرب، لكن جاءت الحرب فهي كانت مع الاستقرار بالمنطقة، يعني لا تريد أن تذهب المنطقة بعيدا. لكن أنا أعتقد دول المنطقة عندها خيبتين. الخيبة الأولى أن الإيرانيين أو الإيرانيين ذهبوا للعدوان في ضد الخليج وضد الأردن بالشكل الذي رأيناه، وعدم الثقة اليوم تكرست. الأمر الثاني أنه الأمريكان حتى لما ذهبوا للتفاوض ذهبوا بطريقة كمان لم تراعي كثيرا مصالح الدول العربية وأمن دول العربية.
1: شكرا
2: في هذا
1: لك. شكرا لكم جميعا. ختام ساعة حوار لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم ما كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
1: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: اهلا بكم مشاهدي العربيه الى العالم ليله من الرياض. ابرز احداث اليوم في ملفات مفصله نستعرضها معا، والبدايه مع العناوين. العالم ليله تكشف المزيد عن عمليات مكافحه الفساد في العراق، بدات فجرا وضبطت سبائك ذهب وملايين الدولارات وسيارات وعقارات فاخره.
1: تاريخ مجلس النواب، هاي الدوره السادسه لم يتم رفع حصانه من قبل رئيس مجلس النواب لاول.
0: وفي مقابله خاصه مع العربيه، رئيس البرلمان العراقي يصف عمليه ملاحقه الفاسدين بالاكبر منذ عام 2003.
2: عملية ملاحقة الفاسدين مستمرة دون جدول زمني محدد.
0: وفداء إيران وأمريكا يجريان لقاءات منفصلة مع الوسطاء في الدوحة.

0: وغدت مفاوضات غير مباشرة بينهما.
1: ترامب يريد إبقاء قناة التفاوض مع إيران مفتوحة.
0: من الجنوب اللبناني، نتنياهو يدعو حزب الله للرحيل ويشدد إسرائيل ولبنان دولتان ذات سيادة. المغرب يواصل تألقه في مونديال عام 2026 ويتأهل للدور ثمن النهائي بالفوز على هولندا.
2: وفي نشرة العاشرة، قطر تؤكد عدم وجود أي تغيير في مصير أموال إيران المجمدة لديها وتترك الأمر لتتفاوض أمريكا وإيران. وفي السودان تحذيرات أممية من فاشر جديدة في الأبيض.
3: وفي خارج الصندوق، حملة العراق على الفساد تمتد لملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج أيضا عبر مشروع قانون. وبعد لقاء روبيو وصدام حفتر، المبادرة الأمريكية بشأن ليبيا تدخل مرحلة الحسم.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة مع ليلى الاختيار. أبدأها من حملة مكافحة الفساد في العراق المستمرة، والمزيد من الحقائق تتكشف لا سيما الكواليس التي سبقت عملية فجر الأحد. وهنا في العالم الليلة سنوضح لكم مشاهدينا الصورة وفقا لمصادرنا الخاصة. مصادر عراقية كشفت للعربية نقلا عن ضباط ومسؤولين بأن فريق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حرص على أن لا يعلم أحد بخطة الحملة سوى عدد محدود من ضباط الفرقة المدرعة التاسعة ونخبة من جهاز مكافحة الإرهاب. بالتزامن، مصادر العربية أشارت أيضا إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس فائق زيدان عرض خلال الأيام الماضية معلومات خطيرة متعلقة بالاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي خلال التحقيقات التي أجراها معه القضاء العراقي، مضيفة بأن رئيس القضاء تحدث بصراحة أمام الرئاسات بأن لا خطوط حمراء في هذا الملف لينتقل القضاء إلى مرحلة التنفيذ، حيث أكدت محكمة مكافحة الفساد بأن التحقيقات مستمرة وبأن إجراءات قانونية صارمة ستطال شخصيات سياسية أخرى خلال الأيام المقبلة. بالتزامن، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان مع وزير المالية فالح ساري استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد، وناقش الجانبان تعزيز التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية وآليات تسريع إجراءات استعادة الأموال العامة وإيداعها وفق الأطر القانونية.
1: أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، ما بقي ساعة.
2: يعني اليوم الشعب كله مرتاح.
1: بهاي الحكومة أي فاسد ما عنده حصانة.
3: كل إنسان موجود في الدولة يحارب الفساد ويكافح الفساد، الشعب كله وياه يأيده.
1: ما أتهاون على مصالح الشعب العراقي.
2: اليوم الشعب من يشوف الفاسد يتحاسب من بعد ما ينجي من الحكومة.
1: لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
4: خطوة جيدة واحنا كنا نتمنى هذا الشيء طبعا.
1: كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
5: ما خلونا على حالنا حال.
1: أموال الشعب ترجع للشعب.
6: الفلوس لازم اللي سرقوها ترجع للبلد.

وفي إطار الملاحقات المستمرة ضد المتورطين في الفساد، اعتقلت قوات الأمن العراقية مطلوبين للقضاء بسبب ملفات فساد في محافظة البصرة. وذكر مراسل عربية بأن قوة أمنية داهمت منزل معاون مدير شركة مصافي الجنوب منتصر قاذم في البصرة. هذه العملية مشاهدين رافقتها عملية ضبط أموال في منازل الملاحقين أو الملاحقين والمتهمين، ولعل أكثر ما أثار الاستغراب هي طرق إخفاء ومخابئ تلك الأموال والمضبوطات، كهذه التي ضبطتها القوات الأمنية في العراق 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان جميلي في حي القضاة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. لكن مشاهدينا، كيف تمت العملية والإعداد للعملية الذي استمر لأيام قبل الوصول لمرحلة التنسيق بين القضاء وأيضا السلطة التنفيذية؟

وتنفيذ هذه العملية في الساعات 48 التي سبقت الحدث كانت الأكثر أهمية. مصادر العربية والعالم الليلة كشفت بأن العملية اتسمت بقدر كبير من السرية، حيث سحبت الهواتف الشخصية من منتسبي القوة المكلفة، ووزعت الأهداف كما نتابع هنا بهذه الخارطة على القادة قبل وقت قصير من الانطلاق في أكثر من منطقة داخل بغداد. شكلت مشاهدينا غرفة عمليات شكلت بين يومي 27 و28 من حزيران الحالي، حيث بدأت عملها في الساعة 9 مساء حتى الساعة 11 من صباح اليوم التالي، حيث تم إبلاغ رئيس مجلس النواب الحلبوسي بصورة عامة بوجود إجراءات قضائية تتطلب رفع الحصانة عن عدد من النواب دون ذكر المزيد من التفاصيل. الحملة انطلقت إذن فجر الأحد، وتم تحديد 19 هدفا بينهم نواب وأعضاء برلمان سابقين وحاليين، وأيضا رجال أعمال في جميع محافظات العراق. تم إلقاء القبض على 17 شخصا، 2 منهم هربا وتم رفع الحصانة عنهما. أما من هربوا ووفقا لمصادرنا فهما كما نشاهد الآن على هذه الشاشة. نتحدث عن النائب عن كتلة حقوق التابعة لكتائب حزب الله حسين مؤنس، وأيضا النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية على سكر، اللذان تمكنا من الإفلات من الاعتقال. أما عن كمفية فرار هؤلاء النواب فقد كشفت مصادر العالم الليلة بأنه كل من مؤنس وسكر وضعا هواتفهما الشخصية في مكان وهربوا لأماكن أخرى للتمويه على تتبع أجهزة الشرطة في تتبعهم. وهنا تشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة حتى الساعة بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي، وفي كل ساعة بناء على الاعترافات يزداد الرقم، بالإضافة إلى أكثر من 40 مليون دولار وأيضا سبائك و مصبوغات ذهبية بعشرات الكيلوغرامات، وأيضا هناك عقارات تجاوزت قيمتها 100 عقار وعشرات السيارات، وأيضا أسلحة مضبوطة تجاوزت 100 القطع.

0: أكد رئيس البرلمان العراقي للعربية عدم حدوث أي صدام بين قوات الأمن والنواب المتهمين، مشيرا إلى أن ضبط المتهمين بالفساد تم في توقيت واحد.
1: لم يحدث أي صدام، ولكن الحملة بدأت بتوقيت واحد وجميع المحافظات، ومن ضمنها حكومة أو من ضمنها إقليم كردستان.
2: إذن هل هناك خطوط حمراء في هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد، وهل هي أكبر حملة منذ عام 2003؟
1: نعم، يعني إذا نرجع لتاريخ مجلس النواب، هذه الدورة السادسة لم يتم رفع حصانة من قبل رئيس مجلس النواب لأول مرة، وهذا واجبي مثل ما ذكرت وأسلفت في حديثي، هذا واجبي التشريعي والشرعي أمام الله وأمام الشعب.
0: كما اعتبر رئيس البرلمان العراقي بأن رفع الحصانة عن النواب أثناء العطلة التشريعية قانوني والتزام أخلاقي وسابقة تاريخية.
1: حطيت هذه الخطوة، وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية. هذه المؤسسة ينطلق منها جميع السلطات، وواجبها القانوني والشرعي والتشريعي هو حفاظ على هذه المؤسسة من أجل السير بخطوات إلى الأمام، وتكون حفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة في هذا الموضوع.
0: جغرافيا مشاهدينا، وكما أصبح معلوم بأن معظم عمليات الاعتقال تمركزت داخل المنطقة الخضراء في العراق، سيطلعنا الزميل وسام على مزيد من التفاصيل، كيف تمت العملية وجغرافية الاعتقالات داخل هذه المنطقة كيف تمت؟
3: نعم ليالي، إذن القصة بدأت فجر يوم الأحد.

28 من شهر مايو عملية مداهمة سرية تنفذها أجهزة تابعة للداخلية العراقية. طبعا من بين هذه الأجهزة جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا عناصر من الجيش العراقي وأيضا أجهزة أخرى. هذه العملية طبعا امتدت على عموم مدينة بغداد، والمكان الأساسي الذي تم استهدافه هو المنطقة الخضراء وسط بغداد. طبعا هذه المنطقة التي شهدت سيلا من الاعتقالات، وأيضا أبرز الأسماء تم اعتقالهم في المنطقة الخضراء. نتحدث عن العديد من الأسماء والعديد من النواب الذين تم اعتقالهم في هذه المنطقة، لكن عملية الاعتقال لم تقتصر على المنطقة الخضراء بل شملت أيضا مناطق أخرى داخل بغداد. نتحدث عن العديد من الأحياء، كما نشاهد هنا على الخريطة هناك حي الشعب شمالا وأيضا حي المنصور الذي طبعا في هذا الحي تم اعتقال علاء سمير الجبوري وهو مدير شركة توزيع الكهرباء في وسط، إضافة إلى أحياء أخرى من بينها اليرموك والحارثية وزيتونة، وطبعا حي المنطقة الخضراء في قلب بغداد كان أيضا من بين أهم الأماكن التي استهدفها القوات والسلطات العراقية في هذه عملية، عملية المداهمة. طبعا كما أشرنا إلى ذلك، هذه الحملة لم تقتصر على بغداد بل شملت العديد من المحافظات والمناطق في العراق. طبعا هذه الحملة هي لا تزال مستمرة، لكن طبعا الموجة الأولى والدفعة الأولى كانت يوم الأحد، والتي تم تسجيل خلالها اعتقال العديد من الأشخاص، بلغ العدد في اليوم الأول 47، ثم بعد ذلك انتقل إلى 67 والعدد مرشح للارتفاع. طبعا كما شاهدنا في هذه أو كما نشاهد في هذه الخريطة، هناك العديد من المحافظات كما أشرت إلى ذلك. في أربيل طبعا تم اعتقال زياد الجنابي الذي فر إلى هذه المنطقة قبل أن يتم اعتقاله من طرف السلطات الكردية في كردستان، ونتحدث عن محافظات أخرى من بينها ديالي، واسط، بابل، وأيضا محافظة صلاح الدين التي سجلت الشرارة الأولى لكل هذه الحملة باعتقال عدنان الجميلي، كما نعلم هو وكيل وزارة النفط وأيضا مدير مصفات بيجي، هذا الرجل الذي تم اعتقاله في 30 من شهر مايو. وطبعا هذا الاعتقال كان الشرارة الأولى لكل هذه الحملة باعتبار بأن اعترافاته أدت إلى طبعا رصد العديد من المتهمين، وكانت هي البداية لكل هذه الحملة.

0: للحديث مشاهدي عن هذه العملية في العراق، العملية الأمنية، انضم إلينا في الاستوديو الصحفي في الشبكة العربية هدير الربيعي، أهلا وسهلا بك. ومن بغداد مراسل العربية منتظر رشيد، سأبدأ معك منتظر. يعني الشارع العراقي في حالة ترقب، هل هناك أسماء جديدة سيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة؟ هل هناك أي تسريبات حول هذا الموضوع؟ وماذا عن الفارين حتى الساعة؟
1: يعني بالنسبة لإمكانية الإعلان عن أسماء جديدة هذا ممكن ووارد، لكن سرية التحقيقات وأيضا سرية ما تقوم به الأجهزة القضائية يحول دون الكشف عن أسماء جديدة أو حتى عن مذكرات قبض جديدة، لأن هناك حديث لكنه غير رسمي، يعني هناك معلومات غير رسمية تتحدث عن إمكانية صدور 300 مذكرة قبض بحق أشخاص متورطين، وهذا بناء على التحقيقات التي أجريت مع من تم إلقاء القبض عليهم. إذن نحن أمام دفعات جديدة ربما يتم الإعلان عنها أو إصدار مذكرات قبض أو إلقاء القبض عليها. أما بالنسبة لي إمكانية هروب هؤلاء، الحدود مراقبة، البرية، المطارات مراقبة، قوى الأمن العراقية تحول دون هروب أي من هؤلاء إلى خارج العراق، لكن من تم الكشف عن أنهم متورطين لكنهم خارج العراق، القضاء العراقي يحاول استعادة هؤلاء عن طريق الانتربول.
0: طيب منتظر جديد التحقيقات بالأسماء الموجودة الآن، هل هناك أي جديد؟
1: يعني التحقيقات على ما يبدو كشفت عن الأشخاص الذين دفعوا كل هذه الأموال لنواب البرلمان على الأقل،

0: التحقيقات كشفت عن السماسرة والوسطاء الذين توسطوا بين رجال أعمال وبين نواب برلمان وبين جهات سياسية. الكل على ما يبدو هناك شبكة كبيرة جدا متورطة فيها جهات سياسية، شخصيات سياسية، نواب في البرلمان، سماسرة، وإضافة إلى رجال أعمال. كل هؤلاء مجتمعين متورطين على ما يبدو في هذا الكم الكبير من الأموال التي نهبت على الأقل خلال الأعوام الثلاثة الماضية. لا نتحدث هنا عن قضايا سبقت ذلك، وإن كانت السلطات قد أصدرت مذكرات قبض في قضايا خارجة عن قضية الجميلي أو حتى غير الجميلي، لكن بشكل عام هناك ملفات أخرى بدأت تفتح. وذكرت المعلومات تتحدث عن إمكانية إصدار مذكرات قبض بحق 300 شخصية أخرى، لكن الأيام والساعات المقبلة ستكشف مدى دقة ذلك.
1: شكرا لك منتظر رشيد، حدثتنا من بغداد، سأعود إليك يا هدير. 300 مذكرة قبض كما قال الزميل منتظر، وأيضا هناك حديث بالداخل العراقي الآن عن حملة ستستمر لستة أشهر. عن أي حملة نتحدث لمكافحة الفساد في الداخل؟ هل ممكن أن تطال رؤوس كبار داخل النظام العراقي؟
2: يعني وفق ما تحدث به رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان وأيضا رئيس الحكومة علي الزيدي واليوم رئيس البرلمان أيضا، هي تأكيدات من مسؤولين بأن الحملة مستمرة لن تنتهي إلا بالقضاء على كبار المستفيدين من الفساد أو الذين أسسوا إلى الفساد. الفساد منظومة أسست ما بعد 2003، ليس من السهل أبدا في ظل الوضع الحالي للعراق أن يتم السيطرة أو إزالتها بالكامل واسترجاع هذه الأموال. الأموال ليست المضبوطة داخل العراق فقط والعقارات والذهب، ولكن هنالك أموال مهربة. هذه هي الطامة الكبرى، أموال مهربة أكبر من الأموال المضبوطة داخل العراق والأموال التي ذهبت من ميزانية العراق إلى إيران أيضا.
1: بهذا الإطار حتى الساعة نصف مليار دولار، يعني من عدا الذهب والعقارات والسيارات وغيرها، نتحدث عن أموال كاش نقد موجودة داخل منازل من تم يعني دهم منازلهم، تتحدثين عن أموال خارج العراق. عن أي مبلغ نتحدث اليوم من أموال منهوبة يمكن إعادتها إلى الخزينة العراقية؟
2: يعني نحن لا نستطيع، لم تتوفر الأرقام حقيقة. لماذا؟ لأن العملية ما زالت في البداية، هي أيام فقط، يعني لم يمر عليها سوى يومين مثلا. هذه الأرقام يتطلب أن نستمع إلى القضاء العراقي وإلى خطاب حكومي رسمي يظهر ويخاطب الشعب العراقي والرأي العام العالمي ويقول بأن شبكة الفساد هذه التي نهبت أموال العراق بلغت الأموال المهربة والعقارات خارج العراق هي أكثر أضعاف الأضعاف من الأموال المضبوطة في الداخل والعقارات والذهب أو أشياء أخرى أيضا. يعني لا نستطيع أن نسهب في ما هي الأشياء المضبوطة داخل منازل المتهمين وداخل المزارع ومقرات أخرى.
1: طيب، من ضمن الأسماء البارزة بالساعات الماضية نتحدث عن مثنى السمرائي، محمد جميل المناحي، عالية نصيف، زياد الجنابي، عدا عن من فروا إلى الخارج، حسين مؤنس وعلاء سكر.
2: صحيح.
1: يعني هل ممكن أن تتوسع أكثر ونشاهد أسماء أكبر؟
2: طبعا هؤلاء هم حسب توصيف الشارع العراقي وهم الأقرب، الشعب يعلم من هم. هؤلاء من الصف الثالث، يعني سياسيين من أو فاسدين من الصف الثالث. ما زلنا ننتظر الصف الثاني ثم الحيتان كما يقول الشارع العراقي، الرؤوس الكبيرة جدا التي أسست منذ ما بعد 2003 حتى الآن لمنظومة الفساد لتستفيد لصالحها الخاص ولصالح إيران عامة. هذا هو العنوان، المصالح الخاصة أولا، مصالح إيران وتهريب يعني الخيرات العراق إلى إيران بطرق مختلفة، ثم استفادوا من هذا الانفلات وتغطية إيران ليهربوا الأموال ويستفيدوا منها لأجل تكوين هذه الثروات الهائلة.
1: طب بالساعات الماضية كان هناك حديث عن 15 موقوف بعد إجراء التحقيق مع عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط، هل يمكن شرح إذا ما كان هناك أسماء جديدة انضمت إلى هذه الأسماء وكيف توسعت لتذهب إلى ملفات أخرى؟
2: لا، هي قضية عدنان الجميلي هي القضية الأولى التي ثارت.

0: من خلال اعترافات عدنان الجميلي ظهرت أسماء لم نكن نتوقع بأنها دخلت بهذا يعني بمنظومة الفساد. عدنان الجميلي ربما اعترف على عدد كبير من الذين قبض عليهم الآن، ولكن في أعداد أخرى من المتهمين هم متهمين بقضايا مختلفة عن قضية عدنان الجميلي.
1: عن أي قضايا حتى الساعة فتح؟
0: حتى الساعة مثلا ملف الكهرباء، كهرباء الوسط، هناك ملفات نفط البصرة، نفط كركوك، الخطوط الجوية العراقية، هيئة الضرائب، العقارات، عقارات الدولة وعقود الدولة في كل وزارات الدولة العراقية، لأن السبب هو وجود المكاتب الاقتصادية للأحزاب والفصائل المسلحة في كل دوائر الدولة.
1: لم يتم المس فيها حتى الساعة.
0: حتى الآن نحن لم يعلن عن أي اسم قائد فصيل أو قائد سياسي كبير غير طبعا مثنى السامرائي وعالي نصيف، هذه يعني النائبة معروفة صحيح. جدا، ولكن كبار الشخصيات كبار لم يعلن عنها حتى الآن، ولم يعني ليس هنالك تلميح غير أننا الخطاب الرسمي يقول بأننا سنقضي على كل رؤوس الفساد. من هم الخط الثاني؟ الخط الأول المهم جدا سنرى، هي معركة ليست سهلة بالنسبة للقضاء العراقي وبالنسبة لرئيس الوزراء، ولكن طالما اتخذوا هذه الخطوة أصبح لزاما عليهم أن يكملوا، لأن الشعب العراقي يراقب بدقة يعني توقع بأن فعلا هناك تغيير وهناك أمل. فمن الصعب جدا على القضاء العراقي أو السيد علي الزيدي تحت أي ضغوط، وهم يعني لا يحسدون على ما, على على ما هم عليه الآن، تمارس ضدهم ضغوط كبيرة جدا.
1: طيب هدير، نتابع الآن على الشاشة يعني طرق غريبة جدا لإخفاء الأموال. هذه يعني قارورة ماء تم تعبية الدولارات بداخلها. نتحدث عن أموال طائلة، مئات الملايين من الدولارات. لماذا هذه الطرق الغريبة لتخبئة الأموال؟
0: وكيف يخفوها مثلا؟ البيوت أصبحت
1: كل بنوك مركزية،
0: بنوك مركزية، المزارع بنوك مركزية. هنالك مثلا أحد هؤلاء مثلا النائب الهارب داني، لا أقول من هو خبأ الدولارات هذه وكل ما اقتناه في مكتبه الخاص، وأيضا وضع هذه الأموال في منظومة التبريد بشكل دقيق جدا، عثر عليها جهاز مكافحة الإرهاب لو لم يكن مدرب ومتدرب على كل هذه العمليات الخاصة لا يمكن لأحد أن يجد هذه مثلا الأموال.
1: شكرا لك هدير على وجودك معنا وعلى هذه المعطيات. مشاهدينا تتابعونا، ولكن بعد الفاصل. صحيفة تلغراف تكشف جنوب ليبيا أصبح مركزا رئيسيا لتدريب وإمداد قوات الدعم السريع السودانية. وفي فنزويلا حصيلة الزلزال تتجاوز 1700 وفاة ونجون جدد بعد نحو أسبوع من الكارثة.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، وأكدنا على أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد واحترام سيادة الدول وتسوية العلاقات بالوسائل السلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: كما أشاد البداوي بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه باتجاه دول الخليج، مؤكدا أيضا بأن أمن العراق مهم لدول الخليج والمنطقة.
0: أكدت أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
1: نلفت انتباهكم مشاهدينا إلى أننا نبقي الأعين على كل ما يجري في المنطقة وحول العالم، حيث تواصل شبكة العربية مواكبة الأحداث عبر العربية إنجليش التي تتابعونا فيها الآن، كما نشاهد على يمين الشاشة برنامج كاونتربوينت. نستكمل من لبنان، حيث زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع وأيضا وزير الدفاع إسرائيل كات الشريط الأمني في جنوب لبنان. وخلال الزيارة أكد نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله مستمر في تهديداته، وبأنه وجه بالتصرف ضد أي تهديد فورا. كما وجه نتنياهو رسالة لإيران وحزب الله داعيا إياهم للرحيل من جنوب لبنان، وأضاف بأن لبنان وإسرائيل دولتان ذات سيادة تريدان صنع السلام، قائلا إن الاتفاق الإطاري الأخير بمثابة صفعة قوية للمحور الإيراني.
2: أننا حققنا بفضل عملياتكم هنا واقعا جديدا، فإن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، ونقول لإيران وحزب الله على حد سواء ارحلوا من هنا، ليس لكم ما تفعلونه هنا. هناك دولتان سياديتان تريدان صنع السلام بينهما، وتريدان حقا إعادة واقع الأمن والازدهار لسكان الشمال وأيضا لسكان لبنان، وعليكم أنتم الخروج. هذه صفعة قوية ولكمة في وجه المحور الإيراني، وقد لا يمر هذا الأمر بالضرورة بهدوء.
1: طهران وواشنطن تعودان لطاولة التفاوض لإنقاذ مذكرة التفاهم المترنحة، فبين نفي طهران وتأكيد واشنطن أكد الوسيط القطري عقد اجتماع غير مباشر بين واشنطن وطهران. وبحسب الخارجية القطرية فإن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهري جاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات. الخارجية القطرية أضافت أيضا بأن ويتكوف وكوشنر لن يلتقيا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حاليا، ولا يوجد أي اجتماع رافيع المستوى ومقرر بين طهران وواشنطن. وهذا كانت إيران قد نفت وجود خطط لعقد محادثات مع الأمريكيين على مستوى الفرق التقنية بينها وبين واشنطن. هذا واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالإعلان عن توجه وفد متخصص إلى الدوحة بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم. جولة الدوحة لن تكون جولة تفاوضية شاملة، بل ستركز على ملفات خلافية أكثر سخونة، ويبرز هنا ملف مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة على رأس جدول أعمال هذه المحادثات غير المباشرة. والخلافات حول طريقة تدبير الملاحة في مضيق هرمز لا تتوقف، وآخرها حرب المسارات. فطهران مشاهدين مصرة على عدم السماح بمرور السفن سوى عبر مسار واحد محاذ لسواحلها، رافضة المقترح البديل المحاذي للسواحل العمانية. خلاف آخر برز مؤخرا حول مضيق هرمز يخص عملية إزالة الألغام، فقد رفضت طهران مقترح مسقط وباريز بالتكفل بإزالة الألغام، مؤكدة بأن هذه العملية هي مسؤولية إيرانية حصرية. ولافت أيضا بأن فتح الملاحة في مضيق هرمز بعد مرتبطا بالملفات الأخرى المرتقب مناقشتها في جولة الدوحة. وبحسب الأصداء الواردة من قطر، فإن واشنطن تربط وتيرة تحويل 6 مليارات المجمدة لطهران بمدى التزامها بتأمين الممر المائي دون عوائق لمدة 60 يوما على الأقل. كما من المرتقب مناقشة كيفية صرف هذه الأموال في حال الإفراج عنها، فبينما تتثبت طهران بحقها في حرية التصرف في هذه الأموال، يشترط ترامب استخدامها في شراء مواد غذائية.

0: الأمريكية ومنتجات وسلع إنسانية غير خاضعة للعقوبات. إذن مشاهدينا، قطار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن يصل محطة الدوحة، وإن كان مع الوسطاء محطة ستمثل الانطلاقة الفعلية ربما لاحقا لاجتماعات اللجان التقنية التي تم تشكيلها في أعقاب محادثات سويسرا. أولا مشاهدينا، تنقسم الفرق الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم إلى 4 مجموعات عمل خاصة تعمل تحت إشراف رؤساء الوفود. يتركز تفويض المجموعة الأولى على ملف رفع العقوبات مع أعطاء الأولوية لتسريع وتيرة الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك القطرية، إلى جانب صيغة للإعفاءات الأمريكية لصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. تبحث المجموعة أيضا، نتحدث عن المجموعة الثانية، القضايا النووية، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج الإيراني ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا الترتيبات الفنية لعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد تكون مهمة هذه المجموعة الأكثر تعقيدا في ظل تباعد وجهات النظر الجذرية بين الطرفين. أما المجموعة الثالثة فتختص بملف إعادة الأعمار، بما يشمل طبعا تقييم أضرار الحرب الأخيرة ووضع الترتيبات لتمويل إعادة بناء المنشآت ودعم استئناف النشاط الاقتصادي في إيران. أما المجموعة الرابعة فستتولى عمليتي الرقابة والتنفيذ، وتتمثل مهمتها في متابعة التزام الأطراف بتعهداتها ورصد أي خروقات أو تأخير. إذن مشاهدينا، مهام التوصل إلى أرضيات للتفاهم لا تتوقف عند حدود المجموعات الفنية الأربع، فقد اتفق الطرفان أيضا على إنشاء آليات منفصلة لمنع الاحتكاك الميداني. نتحدث هنا عن الأمر الذي يتعلق بقنوات التواصل المباشرة بين الجانبين، ولكن السؤال كيف ذلك؟ هي عبارة عن قناة اتصال مباشرة بين القيادة المركزية الأمريكية أي سنتكوم والحرس الثوري الإيراني، وبحسب الاتفاق بين طهران وواشنطن هذا الخط الساخن مخصص لتنسيق حركة السفن في مضيق هرمز، وأيضا تبادل التنبيهات العاجلة واحتواء أي حادث بحري أو عسكري قبل تحوله إلى مواجهة أوسع، مع العلم بأنه لم يفعل بعد. هذا الخط الساخن يتم تشغيله عبر مركز تنسيق مركزي تستضيفه الدوحة بمشاركة تقنية وعسكرية من قطر، سلطنة عمان وأيضا باكستان. تساهم الدوحة في هذه العملية بتوفيرها للدعم اللوجستي لغرفة الارتباط المشتركة. أما مسقط فيأتي اختيارها لأسباب جغرافية مرتبطة بإطلالتها على مضيق هرمز، في حين يأتي حضور إسلام أباد باعتبارها الراعي الدبلوماسي الأول والضامن الرئيسي لمذكرة التفاهم. هذا وساهم مشاهدينا هذا الخط، نتحدث طبعا عن الخط الساخن بالفعل، في الحد من توسع رقعة الصدام العسكري خلال ليلة 26 يونيو تحديدا، التي شهدت تصعيدا كبيرا بين الجانبين. فقد أسهمت العمليات حينها عبر الخط الساخن إلى تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار واحتواء الحادثة الميدانية. ينضم إلينا من واشنطن الزميل بيير غانم للحديث عن آخر التطورات في ملف التفاوض. بيير، ما المستجد على طاولة التفاوض في ظل إصرار الجانب الأمريكي على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الإيرانيين؟
1: الرئيس الأمريكي يرسل الموفد ويتكوف وأيضا كوشنر ليقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأولوية للدبلوماسية، وهي أيضا تريد أن تؤكد على أنها تريد أن تكون موجودة على الطاولة على رغم كل العرقلات التي تسببت بها إيران خلال الأيام القليلة الماضية. ومن ضمن هذه العرقلات هو كلام الإيرانيين إلى أنهم لن يجلسوا إلى الطاولة بشكل مباشر، ولن تكون المفاوضات مفاوضات من مباشرة أيضا إيرانية أمريكية، إنما سوف تكون عبر الوسطاء. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول نحن سوف نكون موجودين، نريد أن نتحدث في القضايا الأساسية، خصوصا أن على المفاوضين أن يصلوا إلى نتيجة بشكل خاص في موضوع المشروع النووي الإيراني وكيفية الخروج من هذه الأزمة الطويلة. ويريد أيضا الأمريكيون التأكيد على أن هناك إجراءات كافية لمنع أي تصعيد خلال هذه الفترة. الإيرانيون من جهتهم يحاولون إثارة بعض القضايا وهي ليست من ضمن القضايا الرئيسية، ولكن أقله في الوقت الحالي الرئيس الأمريكي مهتم بإبداء حسن النية، ومهتم بشكل خاص بأن تخرج الناقلات من الخليج العربي وتدخل إليه.

0: يكون هناك أيضا هدوء في الأسواق الدولية.
1: بيير، حتى الساعة ليس هناك أي انفراج على خط الأموال المجمدة الإيرانية في ظل الإصرار الإيراني عليها. كيف تسير الآن آلية عمل يعني اللجان الفنية، بما أنه موضوع الأموال، موضوع مضيق هرمز وكل هذا موجود ضمن هذه النقاط؟
0: بحسب المذكرة، هذه الأموال سوف يتم الإفراج عنها لو توصلوا إلى اتفاق نهائي. وأيضا هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية والمالية الممكنة مرتبطة بالاتفاق النهائي. ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية هو أن الإيرانيين يتحدثون عن اتفاق عقد في العام 2023 مع إدارة بايدن، ويقولون أنهم يريدون هذه الأموال. كما تم إيضاح هذه النقطة خلال الساعات الماضية من قبل قطر، هذه الأموال مرتبطة ليس بإعطاء النقد، إنما بشراء المال والغذاء، المواد الغذائية والدواء للإيرانيين. لذلك هناك نوع من تبرم لدى الأمريكيين مما يحاول أن يفعله الإيرانيون، ولكن في كل الحالات هم يريدون إيضاح للمفاوضين والوسطاء على أنهم لديهم الحسن النية وهم يريدون أن يجلسوا إلى الطاولة.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. قبل أن نستكمل مشاهدينا ملفات العالم الليلة، هذا موجز لآخر وأهم التطورات الإخبارية. نقلت صحيفة تيليغراف تقريرا يؤكد إجراء عناصر من الدعم السريع تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة والرشاشات الثقيلة وقاذفات الصواريخ في شبكة من المعسكرات السرية في ليبيا. ووفقا لتقرير منظمة لايت هاوس ريبورت، فإن جنوب ليبيا أصبح مركزا رئيسيا لتدريب وإمداد قوات الدعم السريع، وذلك استنادا إلى مقابلات مع منشقين وتحليلات تؤكد بأن ضباطا كولومبيين مرتزقة هم من يقودون هذه التدريبات. في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطة لرفع ميزانية الدفاع إلى نحو 300 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف تحديث القوات المسلحة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني ستارمر بأن الخطة ستستهدف بدورها تعزيز أمن البلاد والاستثمار في القدرات السيادية. أعلنت شرطة إمارة موناكو عن انفجار طرد مفخخ أمام أحد المباني، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، فيما تواصل قوات الأمن مطاردة مشتبه فيه فر من المكان. وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات طالبا عدم الكشف عن اسمه بأن أحد المصابين هو رجل أعمال الأوكراني النافذ فاديم ريمولايف. يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من الأربعاء رسوم جمركية على السلع الأمريكية، وذلك تنفيذا للاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن. ويفرض الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في يوليو عام 2025 رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى التكتل المكونة من 27 دولة من الرسوم الجمركية. فنزويلا تسابق الزمن لتقليص فاتورة الزلزال المدمر الذي هز البلاد، فبحثا عن أي بارقة أمل حول مصير المفقودين تساعد فرق إغاثة من نحو 30 دولة في عمليات البحث عن العالقين. وبحسب الأرقام الرسمية المسجلة لحد الآن، خلف الزلزال أكثر من 1900 قتيل، فيما لا يزال نحو 50,000 شخص في عدد المفقودين. هذا وبدأت تتضح الصورة أكثر بخصوص حجم الخسائر المادية للزلزال، فاستنادا إلى صور الأقمار الصناعية قدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن ما يقارب 58,870 مبنى قد تضرر أو دمر بالكامل في المنطقة المنكوبة. ووفق الأمم المتحدة، فإن هذه الكارثة خلفت حوالي 1,200,000 طن من الأنقاض في ولاية لاغواريا وحدها، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال.
2: بعد الزلزال تبدأ الكارثة الثانية، كارثة الانتظار. سكان ولاية لاغوايرا في شمال فنزويلا يواصلون البحث بين أنقاض زلزالين مدمرين مع تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد اقتراب نافذة الساعات 72 من نهايتها. عدد القتلى تجاوز 1700 شخص، والهزات الارتدادية لا تزال ترعب السكان.

0: الحكومة تقول إنها أعادت جزءاً كبيراً من الكهرباء وأنشأت 15 مخيماً للنازحين ونشرت قوات أمن لتوزيع الغذاء، لكن وسائل إعلام منها أسوشيتد بريس شككت في الأرقام الرسمية. فبينما تتحدث السلطات عن مئات المباني المنهارة، تشير تقديرات مرتبطة بصور الأقمار الاصطناعية إلى أن حجم الدمار قد يكون أكبر بكثير. والأزمة لا تقف عند الزلزال، ففنزويلا تدخل الكارثة وهي أصلاً مثقلة بأزمة اقتصادية وهجرة واسعة وضعف في الخدمات. الاتصالات تعطلت في مناطق كثيرة والمساعدات تصل ببطء والمتطوعون يعملون بإمكانات محدودة. الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ ومساعدات، لكن البعد السياسي حاضر أيضاً. فالكارثة تأتي وسط علاقة متوترة بين واشنطن وكاراكاس ووسط جدل حول مستقبل الحماية الإنسانية للفنزويليين في أمريكا. لذلك لم يعد السؤال كم شخصاً فقد حياته، بل كم شخصاً سيبقى بلا مأوى وبلا علاج وبلا طريق واضح للنجاة بعد أن تهدأ الهزات.
1: تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. المغرب يواصل تألقه في المونديال ويتأهل لدور ثمن النهائي بالفوز على هولندا.

0: ثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. المنتخب المغربي يكرس نفسه رقما صعبا في مونديال عام 2026 ببلوغ الدور ثمن النهائي عقب الفوز على هولندا بركلات الترجيح، وكان الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة قد انتهيا بالتعادل بهدف. وبهذا الانتصار يواصل المنتخب المغربي مشواره في البطولة سعيا لتكرار أو تجاوز إنجاز نسخة 2022 والتي بلغ خلالها الدور نصف النهائي، وسيواجه المغرب في الدور ثمن النهائي أي نظيره الكندي. هذا وسجلت نتائج مباريات السادسة عشر النهائية مفاجآت مدوية بخروج المنتخب الألماني المتوج باللقب 4 مرات بعد خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب الباراغواي المصنف 41 عالميا. وبهذا الإقصاء تكون ألمانيا قد فشلت في التأهل إلى دور 16 النهائي في آخر 3 نسخ من كأس العالم. سينضم إلينا الزميل هيثم بن حماد الصحافي في قسم الرياضة في شبكة العربية، ومن دالاس موفد العربية نايف الثقيل. سأبدأ معك نايف، الأجواء من هناك قبل أن نتحدث عن مباراة المغرب هنا في استوديو.
5: أهلا بك. طبعا نحن نتحدث من دالاس، ومن حسن يعني حظ المنتخب المصري وأيضا المنتخب المغربي أن مبارياتهم ستكون في دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، وهي من المدن الأكثر تواجدا للجالية العربية، تعد هي من المدن الأعلى على مستوى أمريكا، لذلك ستحظى أو سيحظى المنتخبين بدعم كبير. أيضا هناك اللاتينيين أو تطغى الأصول اللاتينية في هيوستن ودالاس، وعادة هم يتعاطفون مع المنتخبات

0: العربية مثل ما شاهدناهم في مباريات سابقة المنتخبات العربية ومنتخبات السعودية، كان هناك عدد كبير من اللاتينيين. اليوم سيصل المنتخب المغربي إلى
1: قبل أن تكمل على المنتخب المغربي، يعني هناك العين الآن على مباراة المنتخب المصري، هل يمكن الحديث عنها لو سمحت؟
0: طبعا المنتخب المصري هو يقيم في ولاية واشنطن في أقصى الغرب، سيؤدي تمارينه هناك وينتقل قبلها ب 48 ساعة إلى دالاس كما جرت العادة. المنتخب المصري جاهز، هناك جاهزية عالية واستعداد، وكما ذكرت لك يعني سيكون هناك استقبال كبير للمنتخب المصري في دالاس سواء عند أمام الفندق أو خارج مقر التدريب، وسيكون له دعم معنوي، ومن حسن الحظ انه هو كان في المجموعة الثانية لذلك يعني وقعت مباراته في دالاس، وسيواجه المنتخب الاسترالي، ولكن يعني المنتخب المصري لا يريد ان ينظر الى المرحلة المقبلة، والمرحلة المقبلة في حال تجاوز المنتخب الاسترالي سيواجه المنتخب الارجنتيني في اتلانتا اذا المنتخب الارجنتيني تأهل. المنتخب المغربي طبعا متواجد الان في مونتيري، لم يغادرها حتى الان، ولكن خلال ساعتين سينتقل بطائرة خاصة إلى هيوستن وسيؤدي تمارينه في هيوستن حتى موعد المباراة. من المصادفة أيضا أن مباراة مصر يوم 3 يوليو، واليوم التالي مباشرة في دالاس، واليوم التالي مباشرة مباراة المغرب في هيوستن، فلذلك والمسافة بينهم 4 ساعات، فلذلك سنجد إن شاء الله دعم كبير للمنتخبين العربيين، ونتمنى وصولهم إلى مراحل متقدمة
1: طبعا. نتمنى بأن يصلوا إلى المرحلة النهائية. سأعود إلى الزميل هيثم. هيثم، بالعودة إلى مباراة المغرب، سيطرة كاملة للمنتخب المغربي وفرحة يعني بعموم العالم العربي، هل نحن أمام تكرار ما حصل بمونديال عام 2022؟
2: صحيح ليال، يعني المغرب أثبت أن وصوله للنصف النهائي في النسخة الماضية في قطر لم تكن يعني ضربة حظ. الطريقة اللي تأهل فيها المغرب صباح اليوم أمام هولندا كانت يعني طريقة نسبة استحواذ 70%، أكثر من 800 تمريرة أمام هولندا، يعني المصنفة السابعة عالميا. صراحة يعني المنتخب المغربي قدم صورة وأثبت نفسه أنه حاليا يعتبر من بين كبار المنتخبات في العالم.
1: طيب، هناك مواجهة مرتقبة أمام كندا،
2: صحيح،
1: ما المتوقع فيها؟
2: وما تواجهوا في قطر في دور المجموعات، المنتخب المغربي فاز بهدفين مقابل هدف وكان ضمن الصدارة المجموعة أمام منتخب كرواتيا، وكان يتواجد أيضا منتخب كندا ومنتخب بلجيكا. ستكون مباراة صعبة. المنتخب الكندي نعرف أنه فاز بسداسية على قطر في دور المجموعات، كما تجاوز البوسنة، يعني منتخب قوي، منتخب له يعني لاعبين محترفين في أوروبا، ألفونسو ديفيس في بايرن ميونخ، أيضا جوناثان ديفيد في يوفنتوس، يعني ما راح تكون مباراة سهلة ليال.
1: هل ممكن أن يشهد هذا المونديال يعني ذهاب للمغرب إلى أبعد بكثير مما وصل إليه بعام 2022؟
2: تعرف يا ليال، المغرب يتواجد في نفس مسار منتخب فرنسا، يعني فرنسا تواجه الليلة السويد في دورة 32، وفي حال فوز فرنسا راح تواجه المنتخب الباراغواي اللي أقصى البارحة أحد الكبار وأحد المرشحين منتخب ألمانيا. يعني يظل يعني صعب شوية خصوصا لو تواجهه مع فرنسا في دور ربع النهائي، لكن كل شيء ممكن، يعني المنتخب المغربي حاليا لا يخشى أحد أتوقع.
1: المغرب دائما تعودنا على المفاجآت الجميلة. صحيح. بالأمس كان هناك مفاجأة من نوع آخر، خروج ألمانيا بوقت مبكر جدا، لماذا هذا الأداء ولماذا هذا الخروج المبكر أمام الباراغواي، وأيضا نتحدث عن المونديال الثالث على التوالي خروج لألمانيا؟
2: صحيح، في 2018 بروسيا غادروا من دور المجموعات، في قطر نفس الشيء في دور المجموعات، والآن يعني في دور 32 وبثلاث مدربين مختلفين، يعني يوكيم لو في 2018، هانز فليك في 2022، والنايجلسمان الآن. يعني ممكن المشكلة ليست في المدرب، يعني المشكلة ممكن في اللاعبين، في جيل لاعبين ليس في قمة يعني المنتخب ألمانيا أحد المنتخبات القوية في تاريخ المونديال، حائز على اللقب في 2014 في البرازيل. يعني صدمة أخرى للكرة الألمانية، ممكن نشهد تغيير مدرب جديد، يعني في كلام
1: كان هناك حديث عن هذا الموضوع،
2: في كلام على يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق اللي ممكن يكون مهتم في تدريب المانشافت.
1: طيب سأعود إليك نايف، تحضيرات المنتخب المغربي للمباراة المقبلة هل ممكن أن تطلعنا عليها؟ وأيضا المشجعين، يعني بالأمس كان هناك صورة جميلة جدا للمشجعين في

0: أمريكا وأيضا في جميع أنحاء العالم.
1: طبعا بالتاكيد ان المنتخب المغربي الان اكثر امر يركز عليه حاليا هي جلسات الاستشفاء. تواصلت مع المسؤول الاعلامي للمنتخب المغربي قبل قليل. طبعا المنتخب لعب اشواط اضافيه طويله وهذا قد يعرض اللاعبين الى مخاطر اصابات العضليه، لذلك كان هناك برامج استشفائيه اليوم في الفتره الصباحيه في مونتيري، ولن يكون هناك يعني حصه تدريبيه مكتمله عاده في المساء. سيصل ان شاء الله الساعه تقريبا السادسة مساء أو السابعة مساء بتوقيت هيوستن إلى مقره الدائم أو مقره المؤقت في هيوستن، ويجري حصصه التدريبية حتى موعد المباراة. طبعا بالتأكيد أن المعنويات مرتفعة جدا، الجماهير هنا تدعم المنتخب المغربي والمنتخب المصري. كما ذكرت لك قبل قليل أنه من حسن الحظ أن هيوستن ودلس يعني حسب الإحصاءات الرسمية من 150 إلى 250 ألف يعني مواطن او مقيم يحمل او جنسيه الاصل او اصوله عربيه، لذلك نتوقع ان يكون دعم كبير للمنتخب المغربي وايضا ان شاء الله للمنتخب المصري.
0: شكرا لك نايف الثقيل من دالاس. ساختم معك هيثم، مباراه المنتخب المصري ما المتوقع فيها؟
2: مواجهة يعني صعبة للمنتخب المصري يعني أمام أستراليا، يعني خصم صعب، لكن المنتخب المصري يعني أثبت في دور مجموعات أنه منتخب قوي رغم التعادل الأخير أمام إيران الذي كان شوية يعني لم يكن في المستوى، لكن أمام بلجيكا أظهر يعني المنتخب، وأمام أيضا نيوزيلندا أظهر المنتخب المصري أنه له تشكيلة يعني قادر يصل بعيدا في كأس العالم الحالية.
0: هل هناك أي يعني مفاجآت ممكن أن تشهدها الأيام المقبلة والمباريات القادمة؟
2: يعني نتمنى أن نرى منتخب عربية تتأهل. هناك يعني مباراة الجزائر مع سويسرا، ويعني الجزائر يعني ممكن يوصل لدور 16، يعني منتخب السويسري ليس بالمنتخب القوي، لكن ما أتوقع يعني ما من غير ألمانيا يعني المنتخبات القوية أتوقع تتجاوز الدور 32.
0: شكرا لك هيثم بن حماد الصحفي في قسم الرياضة في الشبكة العربية على وجودك معنا. مشاهدينا إلى هنا آتي إلى ختام العالم الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ أنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة غدا السابعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أحييكم، هذه العاشرة من العربية في العناوين. من داخل الجدران ومن تحت الأرض وفي قوارير المياه، العراق يسترد عشرات الملايين من الدولارات في حملة مكافحة الفساد. مفاوضات أمريكا وإيران تعود إلى الوضع غير المباشر واتفاق على التهدئة. خلال زيارة لبغداد، أمين مجلس التعاون يؤكد أن أمن العراق مهم لدول الخليج. منظمات أممية تحذر من فاشر جديدة في السودان الأبيض مهددة بالمصير الكارثي.

لا تزال قضية مكافحة الفساد تكشف الكثير من التفاصيل المثيرة. اليوم ضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. عدنان الجميلي هو أول اسم تم إلقاء القبض عليه قبل نحو أسبوع، وهو الذي قاد إلى بقية الاعتقالات الأخيرة. وقد بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان مع وزير المالية فالح ساري استرداد الأموال المتحصل عليها من قضايا الفساد، وناقش الجانبان تعزيز التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية وآليات

0: تسريع إجراءات استعادة الأموال العامة مع إيداعها وفق الأطر القانونية. وأكدت وزارة المالية دعمها لجهود ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد بما يعزز مبادئ النزاهة وسيادة القانون. مصادر العربية كشفت الكثير من الكواليس لعملية فجر الأحد، حيث حرص فريق رئيس الوزراء علي الزيدي على ألا يعلم بخطة الحملة سوى عدد محدود من ضباط الفرقة المدرعة التاسعة ونخبة من جهاز مكافحة الإرهاب. مصادر العربية كشفت عن تفاصيل جديدة في هذه العملية التي أطلق عليها اسم صولة الفجر. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عرض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان تفاصيل تحقيقات مع وكيل وزير النفط المعتقل سابقا عدنان الجميلي، وأكد ألا خطوط حمراء في هذا الملف. تم إرسال كتب بشكل شخصي إلى رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي تشير إلى رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا الفساد، وتم رفع الحصانة بالفعل. بعد ذلك تم التنسيق بين القضاء والسلطة التنفيذية لاختيار القوات التي ستنفذ المهمة، وتم وضع خطة سرية تضمنت تحديد الساعة 2 فجرا لمداهمة منازل النواب المتهمين وشخصيات أخرى داخل المنطقة الخضراء وخارجها. كان عدد الأهداف 19 شخصا بينهم نواب وأعضاء برلمان سابقون وحاليون ورجال أعمال. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أشرف على غرفة العمليات بنفسه. 2 من المطلوبين تمكنا من الإفلات من الاعتقال. نتحدث هنا عن النائب عن كتلة حقوق التابعة لكتائب حزب الله حسين مؤنس، والنائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية على سكر، حيث وضعا هواتفهما الشخصية في مكان وتواجدا في أماكن أخرى. تشير معلومات العربية إلى أن المبالغ المضبوطة حتى الساعة بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي، أي أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 40 مليون دولار أخرى وسبائك ومشغولات ذهبية بعشرات الكيلوغرامات، وأكثر من 100 عقار وعشرات السيارات ومئات القطع من الأسلحة.
1: خطيت هذه الخطوة، وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية. هذه المؤسسة ينطلق منها جميع السلطات، وواجبها القانوني والشرعي والتشريعي هو حفاظ على هذه المؤسسة من أجل السير بخطوات إلى الأمام، وتكون حفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة في هذا الموضوع. قبل أكثر من أسبوعين أو أكثر كان هناك اجتماع للرئاسات الثلاثة، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية، وتحدث الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى عن وجود بعض الاتهامات على بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. لا يمكن لقاضي التحقيق المثول مثول النائب أمام قاضي التحقيق إلا برفع الحصانة عن النائب. أمضينا بحسب الكتب الواردة من مجلس القضاء الأعلى ومن رئاسة الادعاء وقاضي التحقيق، أمضينا برفع الحصانة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
0: القضاء العراقي أشار إلى أن التحقيقات الأولية مع الوكيل الآخر لوزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، أي 3 ملايين و200 ألف دولار، فضلا عن ضبط عدد من العقارات. وأضاف القاضي المتخصص أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الآن. كما كشفت مصادر العربية عن العثور على مبالغ مالية جديدة في قضية مكافحة الفساد بمحافظة صلاح الدين، حيث ضبط 4 ملايين دولار داخل مركبة مدنية قبل تهريبها عند سيطرة أمنية تقع بين محافظتي صلاح الدين وديالة. مداهمة منزل النائبة عليا نصيف أسفرت عن ضبط أكوام من الأموال وصلت قيمتها لأكثر من 20 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 15 مليون ونصف المليون دولار، وكميات ضخمة من الذهب.

معنا من بغداد مراسل العربية منتظر رشيد. أهلا بك منتظر. أطلعنا على يعني آخر التحديثات والمعطيات المتعلقة بهذه الحملة.

0: يعني عمليات التحقيق تجري بسرية تامة، لم يتم إلى الآن الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات، لكن ما رشح من معلومات وأيضا من صور انتشرت عن الأماكن التي تمت مداهمتها وأيضا الأماكن التي عثر فيها طبعا على كل هذا الكم الهائل من الأموال والذهب، العملية تجري بسرية تامة، لكن التحقيقات بحسب تسريبات ليست رسمية هذه المعلومات، لكنها مجرد تسريبات تتحدث عن أن 300 شخص قد تصدر بحقهم مذكرات قبض جديدة. نتحدث هنا عن عمليات فساد كبيرة جدا. إضافة إلى كل ذلك، الحديث عن المبالغ المالية المفقودة خلال 3 أعوام، يجري الحديث عن أرقام تصل إلى 140 مليار دولار اختفت من خزائن الدولة. بالتالي نحن نتحدث عن عملية كبيرة غير مسبوقة، المتورطين فيها كثر، الدولة تسعى إلى استعادة هذه الأموال وليس فقط مجرد اعتقال شخص هنا أو شخص هناك أو سمسار قام بالتوسط بين مسؤول هنا أو مسؤول هناك للحصول على هذه الأموال.
1: قارن لنا لو سمحت منتظر بين هذه الحملة وبعض الحملات السابقة الخجولة التي كانت تقوم بها حكومات سابقة لم ترقى طبعا إلى ما وصلنا إليه الآن، ولكن قارن لنا بينها.
0: يعني لا توجد مقارنة، لا توجد مقارنة طبعا، لكن على سبيل المثال آخر قضية تم فيها التحقيق وإلقاء القبض على متورطين كانت صفقة القرن، هذا ما اشتهرت به. المبالغ التي سرقت طبعا، مبالغ الأمانات الضريبية، كانت يعني تصل إلى 4 مليار أو 4.5 مليار دولار، تم استعادة مبالغ كبيرة منها، لكن نتحدث هنا عن هدر للمال العام يصل إلى 140 مليار دولار. وأعيد وأذكر أن هذه الأرقام هي مجرد تسريبات لم تؤكدها السلطات القضائية لأسباب ربما تتعلق بالتحقيقات وأيضا تتعلق بالحرص على استعادة هذه الأموال. هذه الأموال قسم منها تحول إلى عقارات، قسم منها كان موجود طبعا تم الاحتفاظ به نقدا سواء بالعملة الأجنبية بالدولار أو حتى بالعملة المحلية، قسم من هذه الأموال تم تهريبه إلى خارج العراق. لا نتحدث هنا عن دولة واحدة، عدة دول تتواجد فيها هذه الأموال، إضافة إلى المتورطين أيضا بقضايا الفساد يتواجدون أيضا خارج العراق. لذلك السلطة القضائية والتنفيذية حريصتان على سرية إصدار مذكرات القبض، حريصتان على البدء بهذه العملية، وأيضا حريصتان على استعادة هؤلاء ومن ثم استعادة هذه الأموال
1: إن شاء الله. ولكن عندما البعض يقول
0: ساعدت العراق كثيرا ربما في العثور على هذه الأموال،
1: ممن يحكمون العراق الآن في الإطار التنسيقي وغيره كانوا على علم بتوجه الحكومة ولكن لم يكونوا على دراية بالتفاصيل. ما حقيقة هذا الموضوع وكيف أثر أو يمكن أن يؤثر على الهويات الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم إن لم يكونوا قد هربوا كما حصل مع 2 على الأقل، وما السقف الذي يمكن أن ننتظره إذا ما شملت هذه الحملة يعني قيادات أعلى مستوى؟
0: بالنسبة للعملية التي جرت هناك غطاء سياسي لها بالتأكيد، هناك زعامات سياسية أطلعت على أن القضاء سيقوم بفتح كل هذه الملفات وحصلت على غطاء سياسي، السلطة التنفيذية القضاء حصل الاثنان على غطاء سياسي، بقيت التفاصيل السلطة التنفيذية مع القضاء حاولوا الحفاظ على سرية ساعة الصفر التي بدأت وانطلقت فيها هذه العملية، حريصت على عدم تسرب أي معلومات عن بدء هذه العملية. هذا الأمر هو الذي أدى طبعا إلى إلقاء القبض على المتورطين الرئيسيين، لكن اعتقال الجميلي كان مؤشر خطر وإنذار للكثير من هؤلاء الذين تم اعتقالهم، لكن السلطات منذ ذلك الحين حرصت على عدم السماح بسفر أي من هؤلاء، بالتالي بقي كل هؤلاء داخل العراق. إضافة إلى ذلك الحدود البرية، المطارات كلها مراقبة، بالتالي تنفيذ ساعة الصفر يبدو أن السلطة التنفيذية والقضاء احتفظا به لعدم تسريب هذه المعلومة وبالتالي إمكانية فرار بقية المطلوبين. إضافة إلى كل ذلك هناك ملفات أخرى غير هذا الملف، ملف الجميلي الذي فجر كل هذه الفضيحة وأدى إلى تساقط يعني أحجار الدومينو بهذا الشكل الذي شاهدناه. نحن أمام قضية في بدايتها

0: ربما سيكون هناك المزيد من الأسماء، وأيضا هناك المزيد من مذكرات القبض، وأيضا هناك المزيد من الملفات التي ستفتح طبعا.
1: نعم.
0: باستثناء هذا الملف، لأن ملفات الفساد موجودة لدى القضاء منذ سنين، لكنها لم تكن تحصل على غطاء وتأييد من السلطة التنفيذية، بالتالي لم تستطع تنفيذ كل هذه المذكرات.
1: نعم.
0: القبض أو فتح كل هذه الملفات لظروف.
1: إذا رقبنا بس المدة الزمنية اللي حكم فيها هؤلاء، يعني بعضهم موجود في السلطة لا يزال، لكن أي مدة زمنية شملتها التحقيقات حتى الآن والاعتقالات؟ هل ركزت على فترات معينة أم الأمر مفتوح منذ مرحلة ما بعد 2003 حتى الآن؟
0: يعني نحن نتحدث عن ملفات فساد تركزت على الأعوام الثلاثة الماضية، لكن هناك ملفات تم فتحها أيضا تتعلق بسنوات ماضية. لا تستطيع طبعا السلطة التنفيذية والقضاء التركيز على كل هذه الملفات دفعة واحدة. البداية كانت تتعلق بعمليات أسماها بعض القضاة عمليات سطو على المال العام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كانت بشكل فاضح ما فضح هذه الأموال وكيف تم اكتشافه. هو الجميلي كان يمول حملات انتخابية بأموال تقدر بعشرات ملايين الدولارات، وهذا الأمر لم يكن مسبوقا يعني داخل العراق.
1: نعم.
0: الحملات الانتخابية، الانتخابات البرلمانية الماضية شهدت انفاق أموال طائلة، بالتالي هذا هو الذي جعل القضاء طبعا يركز يراقب ومن ثم
1: صحيح
0: يفتح هذا الملف.
1: وبالتالي يعني
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ضيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
2: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
1: ولكن يعني نستمع إلى الموقف الرسمي منك بخصوص هذه الحملة لملاحقة الفساد والفاسدين، تفضل.
4: بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك الأعزاء ومشاهدي قناتكم الكريمة. لا شك أن ائتلاف النصر بقيادة الدكتور حيدر العبادي يؤيد إجراءات الحكومة بقوة، ومن حيث استرداد الأموال والضرب على الفاسدين بقوة. أن ضخامة الأموال التي استنزفت والتي هربت والتي سرقت خلال السنوات الماضية أكيد هي كان باب من باب الفساد الكبير اللي اليوم طغى على الساحة السياسية. ما نعتقده أن ملف الجميلي هو ملف لعصابة واحدة من عشرات ربما مئات العصابات التي استهترت بالمال العام وسرقت المال العام، لكن ربما لضخامة الأموال المسروقة يعني فضيحة هذا الموضوع على عدد كبير من النواب. الجميلي كان يمول عدد كبير من النواب في الانتخابات، خرجت هذه الجريمة للعلن، وحسن فعل السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة بالقيام بهذه العملية التي سميت صولة الفجر، والتي قبض بها يعني عشرات الأشخاص وكذلك عشرات الملايين من الدولارات. لكن نعتقد نحن يجب أن يستمر السيد علي الزيدي بفتح هذه الملفات. هنالك مشاكل في ملفات الكهرباء، في ملفات التسليح، في ملفات يعني عدد كبير من الوزارات وعقود وهمية يعني أضاعت المال العام، وبالتالي اليوم نشهد تراجعا في الخدمات بشكل
1: صحيح
4: كبير جراء هدر هذا المال
1: للأسف
4: العام. الطرق غير
1: للأسف
4: جيدة، المستشفيات غير رصينة،
1: المدارس
4: غير كافية
1: للأسف يعني. بس إذا سمحت لي، الكل الآن يشيد ما شاء الله بالإجراءات الحكومية العراقية، لكن بعض ممن يشيد كان في السلطة. لماذا لم يقم دولة الرئيس حيدر

0: العبادي عندما كان رئيسا للوزراء بملاحقة الفساد والفاسدين، وهو يشيد بذلك الآن عندما يقوم بذلك غيره.
1: يعني معروف الدكتور حيدر العبادي عندما استلم السلطة كان ثلث العراق محتل، وكان التركيز على تحرير العراق. أيضا ما كانت أكو أموال نهبت من خلال عصابات داعش، وكذلك يعني أسعار النفط عالميا وصلت إلى 20 دولار، فما كان أصلا أكو أموال. لكن رغم ذلك يعني نهاية أو بداية عام 2017 شكل السيد العبادي يعني لجنة لمكافحة الفساد، وبالتالي هنالك ضبط 370 ألف ملف فساد أحيل إلى القضاء، وهذا معلوم لدى القضاء.
0: وماذا أنتجت هذه التحقيقات؟
1: هو سلطة مستقلة في العراق.
0: هل أنتجت اعتقالات مثلا؟ هل أنتجت إعادة أموال إلى الدولة إلى الشعب؟
1: هذه أنت تعرف في نهاية الموضوع كان في نهاية حكومة السيد العبادي، والقضاء مستقل يعني يجب كان يعني من ضمنهم 50 وزيرا أو بدرجة وزير أحيلوا إلى القضاء في حينها في حكومة السيد العبادي. السيد العبادي عمل على تجفيف منابع الفساد في البلاد، وهذا ما يشهد به حتى اللي يختلفون مع السيد العبادي. أقل رئيس وزراء كان هنالك في حكومته فساد هي حكومة السيد العبادي، لأن عمل بشكل كبير على تجفيف منابع الفساد
0: على اتهام
1: في الدولة العراقية.
0: لا نسأل بناء على افتراض اتهام دولة الرئيس، نسأل بما أنه كان في موقع المسؤولية كرئيس وزراء، لماذا لم يحاسب من مثل كما يحاسبون الآن، كما يحاسبون الآن من كانوا في طيلة الثلاث سنوات الماضية، لماذا لم يحاسب من كان في السنوات التي سبقته يعني والذي يثبت عليه الفساد؟ ثم تقول لم يكن هناك فساد.
1: الوضع مختلف،
0: من 2003 في فساد بالعراق، من على الأقل يعني كنظام جديد، مش عم نحكي عن نظام سابق، كنظام جديد من 2003 في فساد وسرقة في العراق واضحة وضوح الشمس، يعني والكل يتحدث باسمها وعنها من مسؤولين يعني وليس من.
1: لا دعني أول مرة أتحدث لك عن حكومة السيد العبادي، بعدين أنا أقول لك شنو السبب الرئيسي في هذا الموضوع. يعني حكومة السيد العبادي عملت على محاربة الفساد بشكل واقعي، وأحالت الملفات إلى مجلس القضاء الأعلى باعتباره هو السلطة المختصة بالفصل في هذا الموضوع، والقضاء هو مستقل في العراق، لا سلطان على القضاء. الحكومة رئيس الحكومة ليس لديه سلطة على مجلس القضاء الأعلى. هذا من باب. لكن السبب الرئيسي في وجود الفساد في العراق هو ما سمي بالتوازن في الدستور. العراق معروف فيه قوميات وأديان ومذاهب، وبالتالي يجب أن يكون هنالك توازن في إدارة الدولة يعني بالمناصب الرفيعة في الدولة. لكن استغل هذا بالطبقة السياسية بتعيين شخصيات من هذه الأحزاب، وعندما أساءوا هذه الشخصيات اللي موجودة في هذه الأحزاب لا يستطيع شخص محاسبة حزبه، وبالمقابل أيضا لم يحاسب حزبه، وهكذا انتشر الفساد بشكل كبير إلى أن وصلنا إلى الحال اليوم اللي موجود للأسف، فقدان يعني ملايين الدولارات من الخزينة وسرقتها،
0: إن شاء الله تكون بس ملايين
1: بشكل كبير على الخدمات.
0: دكتور إن شاء الله تكون بس ملايين يعني، لأنه يبدو الأرقام أكثر من ذلك بكثير. هل السيد العبادي وكل وزراء ومسؤولي ائتلاف النصر الذين كانوا في السلطة هم مستعدون اليوم للمثول أمام القضاء والاستجواب؟
1: نحن مع إجراءات القضاء حتى وأن وصل الموضوع إلى أعلى المناصب في الدولة العراقية كرؤساء كتل سياسية أو وزراء أو غيرهم. نحن اليوم نريد عودة الوضع في العراق إلى الوضع الطبيعي. بدأ الفساد ينخر أكثر مما أذى الإرهاب، يعني فتك في العراق، الفساد فتك في العراق أكثر من الإرهاب. بالتالي يجب الحفاظ على المال العام وتسخير هذا المال لخدمة الشعب العراقي وعدم البقاء على السياسيين الفاسدين. نحن اليوم هنالك تأييد كبير للسيد الزيدي في الشارع، وهنالك اليوم من يدعو إلى وقفة تضامنية في الشوارع لدعم حكومة الزيدي لضرب الفساد بشكل حقيقي وبشكل واقعي. وما حصل
0: هل تدعون إلى المشاركة
1: مسألة عدنان الجميلي
0: هل
1: واحد

0: فقط من عشرات
1: هل تدعون للمشاركة في هذه التظاهرات؟
0: عدنان الجميلي ونور زهير وغيره.
1: هل تدعون للمشاركة في هذه التظاهرات؟ نعم. كائتلاف نصر هل تدعون إلى المشاركة في
0: هذه التظاهرات؟ نعم نحن ندعو الشارع. ندعو إلى وقفة ليس تظاهر وإنما وقفة تدعم حكومة يعني الإجراءات في حكومة السيد علي الزيدي وعدم التراجع وعدم إخراج أي شخص من الفاسدين واللي تلطخت يعني أيديهم بالمال العراقي. وبالتالي نحن مع إجراءات الحكومة ومع إجراءات الحكومة بقوة. وكان لدينا بيان صدر على لسان الدكتور حيدر العبادي صحيح. نحن نؤيد بقوة ومهما تكون الإجراءات من قساوة نحن معها باعتبار اليوم الفساد جعل عدم الثقة حتى بالمصارف بالدوائر الدولية طبعاً. الخارجية طبعاً. عدم الثقة في الحكومة عدم الثقة في الاستثمار عدم الثقة في جلب رؤوس أموال خارجية من الشركات الكبرى لإعادة نعم. بناء العراق من جديد هذا يؤثر سلبا على العراق إضافة إلى مسألة السلاح المنفلت بالتالي نعم الفساد أن تكون والسلاح صفحة المنفلت جديدة هن شيئين مضرين تماما في الوضع في العراقي
1: لفي الفساد والسلاح غير الشرعي أعذرني على المقاطعة بس انتهى وقتي تماما شكرا جزيلا لك دكتور عقيل الرديني المتحدث باسم ائتلاف النصر من بغداد تحياتي إليك العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل وفداء إيران وأمريكا يجريان لقاءات منفصلة مع الوسطاء بالدوحة وغدا مفاوضات غير مباشرة بينهما

0: تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
1: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. نحن نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
0: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أهلا بكم في ملف إيران. أصبحت العودة إلى المحادثات غير المباشرة أمرا واقعا، فرغم لقاءات إسلام أباد ولوسيرن المباشرة تعود إيران إلى الصيغة التي تفضلها بتبادل الرسائل عبر الوسطاء. قطر تستضيف اليوم المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إضافة إلى مبعوثين إيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
1: أولا دعني أؤكد أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع السيد جاريد كوشنر إلى الدوحة هي في إطار الالتقاء بالوسطاء هنا في قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة التي منها ملف المفاوضات طبعا مع إيران، ملفات لبنان وغيرها. فهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة. حسب علمي ليس هناك أي لقاء على رفيع المستوى بين الطرفين، لأن كما تعلم أن الآلية التي وضعت للمفاوضات يعني ليس هناك حاليا اجتماع بهذا المعنى.
0: أما الخارجية الإيرانية فتؤكد أنه لن يتم عقد لقاءات مباشرة مع الأمريكيين، وتقول إن الهدف الرئيس من المباحثات هو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. الأزمة التي سيواجهها المفاوضون في محادثات الدوحة أن كل طرف جاء بأولويات مختلفة تماما عن الطرف الآخر. الأولويات الأمريكية هي ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بدون رسوم ولا تهديدات إيرانية، وهو أمر ترفض إيران الالتزام به. أيضا تسعى الولايات المتحدة

المتحدة إلى التقدم في ملف البرنامج النووي، بما يشمل تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع إيران النووية التي تم قصفها في حرب 12 يوما، وبعد ذلك الانتقال إلى مرحلة تدمير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، سواء عبر تخفيفه

0: إعفاء من العقوبات بعد أن تم إعفاؤها بالفعل من عقوبات بيع النفط. لكن أمريكا ترى أن أي خطوة في هذا الاتجاه مرتبطة بالتقدم نحو اتفاق نهائي، وهو ما لا يحدث. أيضا تطالب إيران ب6 مليارات دولار موجودة في البنوك القطرية كانت من المفترض أن تحصل عليها عام 2023 بموجب اتفاق مع أمريكا، لكن قطر تؤكد أن هذه الأموال خاضعة للاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: أولا طبعا الحديث عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة، هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأغراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون، كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات.
0: قصة هذه الأموال أنها كانت مبيعات نفط إيراني لكوريا الجنوبية في 2019، ومع إعادة فرض العقوبات تم تجميدها. في عام 2023 تفاوضت إدارة بايدن كما تذكرون على إطلاق سراح مواطنين أمريكيين معتقلين في إيران، ومن أجل الإفراج عنهما تم الاتفاق على تحويل المال من كوريا الجنوبية إلى قطر لتستخدم الأموال لشراء الغذاء والدواء الطبي والأدوية لإيران دون أن تحصل عليها مباشرة. أفرجت إيران عن الأمريكيين في سبتمبر عام 2023، وقبل أن تتيح أمريكا الأموال لإيران دلعت أحداث 7 أكتوبر، فقررت أمريكا تجميد الأموال مجددا وعدم منحها لإيران. هذه قصة الأموال. إذن الآن معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، ومن المنامة دكتور الكاتب الصحفي أستاذ جعفر سلمان. أهلا بك معنا، أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ جعفر سلمان، أليس من حق إيران أن تحصل على 6 مليارات دولار مباشرة الآن طالما هذه أموالها ولبل وتفاوضت عليها وسمح بإعادتها قبل أن تتفجر أحداث 7 أكتوبر؟
2: مساء الخير، أجمل تحية لك وللدكتور مصدق ولجميع مشاهدي الكرام. طبعا من حيث المبلغ هي أموال إيرانية وهي من حق الإيرانيين، لكن ومن حيث مبادئ الحرب أيضا لا، ليس من حقها الحصول عليها الآن قبل أن تلتزم بما اتفقت عليه. كما أن ليس من حق إيران مثلا إغلاق مضيق هرمز، ليس من حقها مهاجمة دول مجلس التعاون الخليجي، ليس من حقها أيضا ليس من حقها الحصول على هذه الأموال. هذه الأموال وبحسب الاتفاق الذي جرى سوف يتم الإفراج عنها بالتزامن مع تطور المفاوضات. الذي رأيناه في الآونة الأخيرة هو أن إيران بدأت تتراجع عن مذكرة التفاهم نفسها، يعني لا يوجد هناك تقدم بل يوجد هناك تراجع، وتراجع عنيف أيضا، حيث مارست إيران العنف ضد السفن وضد الكويت وضد البحرين. لذلك فأعتقد بأنها تراجعت خطوات إلى الأمام في سبيل الحصول على هذه الأموال. عموما هذه الأموال كانت أساسا يعني كما ذكرتم مخصصة مشتريات غذائية ودوائية، يعني مشتريات إنسانية. وأعتقد بأن الإيرانيين الآن أيضا غيروا رأيهم في هذا الخصوص ويريدون الأموال بشكل نقدي، يريدون المال نفسه. أعتقد هذا لن يحصل، سوف يحصلون
0: إذا التزموا يعني تقصد. نعم. دعني أنقل هذه الأفكار إلى دكتور مصدق بور، ما رأيك بها؟ يقول إتاحة الأموال مع التنفيذ كما يصر الأمريكيون دائما، ويقول بعدم التزام إيران بمذكرة التفاهم وباستمرارها بالعنف ضد السفن، ضد الكويت، ضد البحرين، فبالتالي لا يحق لها أن تطالب الآن أو أن تقول بأن الولايات المتحدة هي التي لا تنفذ المذكرة. ما رأيك؟
3: نعم، شكرا، تحياتي لكم ولصديقكم الأستاذ جعفر ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني كل ما تفضل به الأستاذ جعفر هو صحيح، يعني إيران فعلت كذا كذا كذا أنا أقبل، ولكن ما هي الدواعي، يعني ما هي الأسباب؟ حتى موضوع الأموال، نعم هذه الأموال في السابق كانت يعني مقابل دواء وغذاء، ولكن في الاتفاق الأخير مذكرة التفاهم الأخيرة يعني أساسا كانت لم تكن هناك حاجة لبحث موضوع هذه الأصول، لأن هذه الأصول كانت قد تم تحريرها في السابق، كان المفترض أن تأتي إلى إيران. الجانب الأمريكي هو الذي حجزها لدى البنك المركزي، يعني منع قطر من إرسال هذه الأموال تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني، وبالتالي يعني تغير هذا الشيء وهناك اتفاق جديد. يعني اليوم إيران الدواعي الرئيسية.

0: سي يعني هناك مادة أو بند، البند الثالث عشر. ماذا يقول بند الثالث عشر؟ يقول بند الثالث عشر أنه في حال عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا يمكن الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي. الجانب الأمريكي لم يلتزم، يعني حاليا هناك مشاكل كثيرة، أولا في موضوع مضيق هرمز في خط موازي فتح، موضوع لبنان أيضا اتفاق موازي تب، موضوع الأرصدة لم تتحقق، موضوع إصدار الإعفاءات نعم صدرت إعفاءات ولكن إيران يجب أن تركض مدة من الزمن حتى تتأكد، وأمريكا في كل لحظة ممكن أن تنقلب. يعني هناك الكثير من الأمور لم يحققها الجانب الأمريكي، وبالتالي يعني إيران هي متمسكة بهذا البند، البند الثالث عشر. نقرأ هذا البند ماذا يقول اليوم؟ البند الأول، البند الرابع، البند الخامس، البند العاشر والبند الحادي عشر
1: صحيح
0: مهملة من قبل الجانب الأمريكي، وليس هناك يعني أي تنفيذ عملي ملموس حتى يتشجع الجانب الإيراني للانتقال إلى مرحلة
1: في مفاوضات
0: النهائية. هذه هي المشكلة
1: بهذا الشأن. يعني الأمريكيون عم بيتابعوا، نعم. لأنه المفروض أنه في لجان وخطوط اتصال وخلايا فض اشتباك إلى ما هنالك، مفروض أن تشكل على أثر مذكرة التفاهم. إذن الأمريكيون يفاوضون، يعني يفاوضونكم الآن في موضوع المليارات، وكذلك مفروض هناك خط موازن للتفاوض حول النووي في سويسرا، لا نعرف شو بده يصير فيه، لكن المطلوب أن تلتزم إيران بالأمان في مضيق هرمز وبكذلك عدم قصف دول الجوار خلال مذكرة التفاهم وتنفيذها، لأنه أول ما تنص عليه وقف النار.
0: أولا موضوع قصف دول الجوار أنا شخصيا يعني لا أفضل هذا الشيء وأتمنى أن لا يحدث، ولكن الموضوع يعني الجانب الأمريكي للأسف يعني هو غير ملتزم، يعني هو لم يلتزم ببنوده، يجب أن ينفذ هذه البنود حتى تستطيع إيران أن يعني تخدم على خطوات أخرى. ثم أن إيران حاليا أعلن في طهران بأنه ليس هناك أي برنامج للقاء على مستوى سياسي رفيع بين الوفدين الإيراني والأمريكي، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، ولكن ربما بوساطة قطرية، لأن هناك وفد إيراني يتوجه إلى قطر، ربما بوساطة قطرية إذا تركز النقاش حول موضوع هذه الأموال ربما إيران سوف تستمع إلى الجانب الأمريكي بالصورة غير مباشرة. هذا ممكن أن يحدث، ولكن إذا
1: أردت يعني ليه بشكل غير مباشر
0: بقية البنود إيران سوف
1: ليه مرة بتقبلوا بشكل مباشر مثل بيلوسير مثلا ومرة ما بتقبلوا بشكل مباشر؟ شو الفكرة يعني؟
0: الفكرة ليس هناك ثقة بالجانب الأمريكي، يعني إيران تريد
1: شو بالإستان كنتوا توثقوا فيهم، يعني
0: إيران تريد أن يكون هناك وسطاء وإطلاع، لذلك هي دائما تشارك يعني واردة من هذه
1: الموضوع
0: المفاوضات هي تعلن عنها.
1: مش صيف وشتاء تحت سطح واحد، على سطح واحد. ليش بلوسان قبلتم بمفاوضات مباشرة وبقطر مش قبلانين بمفاوضات مباشرة؟ وكان مستوى رفيع جدا، ها مش تقنيين يعني فقط.
0: يعني المشكلة يعني مشكلة عدم الثقة، يعني إيران حاليا أنت تعلم يعني
1: هو من أسبوع جلستوا معهم أزمة مباشر،
0: لا أزمة مباشر أزمة, أزمة لا إيران جلست
1: عدم الثقة بخلال أسبوع،
0: لا إيران لا إيران أساسا يعني إيران أولا دخلت هذه المفاوضات لسببين يعني رئيسين، أولا يعني وقف إطلاق النار ووقف الحرب وهذا لمصلحة الجميع، والسبب الآخر هو أن تحصل على أموالها المجمدة وعلى حقوقها ويرفع عنها الحظر. يعني لذلك إذا ما تحققت هذه الشروط سوف نذهب إلى أبعد طيب من ذلك، ولكن
1: طيب ما بدأت بعد الشروط تتحقق مش عم تبيعوا نفط؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية
1: مش رجعتوا تبيعوا نفط؟ سمحت لكم الولايات المتحدة نعم تبيعوا نفط واحدة، يعني واحدة بواحدة ستنفذ مذكرة التفاهم إذا كانت الولايات
0: صحيح
1: المتحدة وإيران جادتين فيما توصلتا إليه.
0: نعم
1: هذا قال بعض يقول الآن نبيع نفطنا الآن بسعر أعلى بنسبة 20% مما كان عليه سابقا.
0: صحيح، لا صحيح، ولكن بيع النفط يعني مقابل شيء آخر، يعني هذا ليس صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعطي واحد تأخذ اثنين وثلاثة وأربعة، يعني موضوع النفط أيضا بيع النفط هذا يقابله إجراء آخر من قبل الجانب الإيراني.
1: ما فهمت معلش بس شو يعني؟
0: يعني موضوع

0: النفط، يعني إيرانيا قدمت شيء للجانب الأمريكي في المقابل هي أخذت هذا الامتياز.
1: ماذا قدمتم؟
0: سجلت. هذه نقطة أنا تحديدا لا أعلم
1: والله
0: يعني
1: ما عرفت شو قدمتم صراحة.
0: في بنود قدمتم. لا في بنود، في بنود الاتفاق، يعني هناك نقطة مقابل نقطة، يعني تعهد مقابل تعهد، هذا لا يدخل في صلب التعهد الخاص يعني بهذا الموضوع، أنه سمحت بأن تبيع إيران النفط. أساسا إيران تطالب برفع الحظر
1: صحيح.
0: عنها نهائيا،
1: وسمحت لكم بذلك، سمحت لكم بذلك،
0: ولكن لا حاليا ستظهر. أولا يعني ترامب ليس لديه أي صلاحيات لرفع الحظر، أنت تعلم الحظر يعني الكونغرس يجب أن يوافق، هناك حظر مجلس الأمن يجب أن يوافق، وبناء على مجلس الأمن يعني
1: بعدين بصيروا هاو بس بهذه الفترة
0: الوكالة.
1: سمح لكم بذلك، صار في يعني عفاءات نفطية مذكورة.
0: أمريكا يعني لديها تاريخ يعني غير مشجع، يعني لاحظ في سوريا مثلا يعني ماذا فعلت، يعني تعهداتها يعني ماذا قدمت لسوريا،
1: هاي مشكلتكم أنتم
0: يعني
1: قبلتوا تفاوضوها
0: كثير دول،
1: يعني لا قبلانين بالقصف ولا قبلانين بالتفاوض، يعني أنتم
0: قبلانين يعني شو نسوي، شو نسوي يعني نتحارب،
1: طبقوا
0: يعني
1: مذكرة تفاهم،
0: يعني يجب أن تحارب،
1: طبقوا مذكرة تفاهم اتفقتم عليها طبقوها.
0: نعم الجانب الأمريكي أنا ذكرت لك المواد، البنود ذكرت لك، لم يطبقوا هذه البنود حتى إيران تذهب إلى الاتفاق النهائي. هذه مذكرة لا قيمة لها، هذه مذكرة يعني مذكرة مبادئ وأصول ننطلق منها، يعني وقف الحرب مقابل ذلك
1: التفاوض،
0: مضيق هرمز مقابل
1: بستين
0: ذلك
1: يوم لازم تتفاوض،
0: يعني الإفراج
1: لازم تتفاوض،
0: نعم 60 يوم يجب أن ننتظر. حاليا إيران هي متمسكة ببنود مذكرة التفاهم، هي تحترم مذكرة التفاهم وتريد أن تنفذ هذه البنود بكل حذافيرها، يعني هذا ما تريده إيران حاليا. الجانب الأمريكي من المفترض أن يقوم بذلك حتى يكون هناك حافز لدى الجانب الإيراني ليقدم شيء في
1: تمام. أستاذ جعفر ما تفسيرك، ما تفسيرك للأداء الإيراني فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، خاصة وأن الدكتور مصدق يعتبر يعني يعبر عن بعض وجهات النظر الإيرانية على الأقل بأن الولايات المتحدة لم تنفذ ما اتفقت عليه مع إيران، وبالتالي هذا ما يدفعها إلى عدم الالتزام في المقابل ببعض الجوانب؟
2: بالنسبة لوجهة النظر الإيرانية، لو قامت الولايات المتحدة بإعطائهم الشمس في يد والقمر في يد أيضا سيقولون هم لم يعطونا شيء، يعني على سبيل المثال هذا هو الواقع، يعني المعذرة. على سبيل المثال البند الأول وقف الحرب وشمول لبنان، توقفت الحرب في لبنان، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلا على الإسرائيليين ليوقفوا الحرب، ماذا قال الإيرانيون؟ لن يعتبروا ذلك وقف للحرب إلا بخروج الإسرائيلي. من أين جاء هذا الشرط الجديد على سبيل المثال؟ فالإيرانيين سوف يماطلون في هذه الشروط، وسوف يعتبرون أن الأمريكان لم يوفوا ومهما فعل الأمريكان، فالمشكلة موجودة عند الإيرانيين. فتح مضيق هرمز على سبيل المثال، من أين جاءوا بإدارة إيران لهذا المضيق؟ وإلا فإن الأمريكان لم ينفذوا هذا الشرط. من أين جاءوا بحقهم بمنع عمان بفتح كوريدور موازي أو ممر موازي؟ من أين جاءوا بهذا؟ الآن بدأوا الحديث عن الألغام، غير مسموح لأحد غير الإيرانيين بإزالة الألغام، والإيرانيين غير قادرين على إزالة الألغام، يعني هم من يلغموا هذه المذكرة إن أرينا الحق. الإيرانيون يماطلون، يماطلون في كل شيء، في كل تفصيلة، في كل صغيرة وكل كبيرة. الآن هم موجودين في الدوحة، سوف يفاوضون الأمريكان، والأرجح من وجهة نظري كما حصل سابقا حتى عندما كانوا يعلنون أنها مفاوضات غير مباشرة كانوا يجلسون مع بعض بحسب الكثير من التسريبات على الأقل، أو الكثير ممن تواجدوا ومن سربوا هذه المعلومات. الآن سيجلسون، يجب أن يتفقوا على فهم واحد، وأن يلزموا الإيرانيين بإعلان هذا الفهم بشكل علني كي لا يكون هناك لبس للأمور. ماذا يعني فتح مضيق هرمز؟ يعني نحن ندخل في تفاصيل تفاصيل تفاصيل التفاصيل. فتح مضيق هرمز، كان المضيق مغلق، أنت أغلقته، أنت تفتح،
1: تفتحه بدون شروط وبدون رسوم،
2: بدون شروط،
1: على الأقل 60 يوم خلال فترة التفاوض، أليس كذلك دكتور مصدق؟
0: نعم، ولكن يعني ما معنى يعني إيجاد كريدور موازي؟ لماذا يعني كريدور موازي؟ لأي سبب؟
2: هم أحرار، هذه بلدهم.
0: لا لا مو أحرار، لا لا لا مو أحرار، هم يريدون
2: هل تتحكمون إيران، إيران في خيارات،
0: لا حبيبي لا، إيران إيران يريد أن يسقط هذه الورقة. حتى لبنان يعني إيران هي تريد وقف اطلاق، يعني انت تعترف تقول من اين جاءوا باخراج القوات؟ لا لا

0: أنت تقول من أين جاءوا؟
1: هل أنتم سادة وغيركم
0: إخراج
1: ليسوا
0: القوات؟
1: سادة في هذا
0: المقطع؟ لا، إخراج القوات الإسرائيلية من لبنان، من أين جاءوا؟ طبعا إذا أرادوا أن يوقفوا الحرب يجب أن تخرج القوات الإسرائيلية من لبنان.
2: كنتوا وضعتوا هذا بند شرط لما تفاوضتوا مع الأمريكيين؟
1: بالضبط.
0: نعم، شرط بالضبط. هذا شرط. نعم،
2: ليش ما حطيتوا شرط؟ ليش ما حطيتوا شرط بمذكرة التفاهم؟
0: لا، موجود هذا الشرط. نعم،
2: انسحاب الإسرائيلي من مذكرة التفاهم مش موجود.
0: إسرائيل
2: انسحاب الإسرائيلي من لبنان، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان موجود بمذكرة التفاهم. وقف إطلاق النار،
0: إسرائيل أوقفت
2: وقف إطلاق النار،
0: أوقفت إدخال قوات جديدة إلى لبنان حينها ووقفت الحرب.
2: طيب، ولما راح لبنان يفاوض صار بدكم
0: اليوم ايضا اسرائيل ضربت لبنان،
2: ولما راح لبنان يفاوض صار بدكم انسحاب اسرائيل.
0: اي اتفاق تتحدث فيه؟ اسرائيل اليوم ايضا ضربت لبنان، بالامس ضربت لبنان.
2: تعال عظيم، ممتاز، انسحبوا من
0: مذكرة التفاهم. وهذا ليس صحيحا.
2: اعلنوا رفضكم لمسار التفاهم وانسحبوا منه.
0: ايران في النهايه نعم، نحن لدينا عقول يفكرون كالإسرائيلي بكل صراحة. هم يريدون أيضا أن ينسحبوا، يريدون أن يضربوا الاتفاق عرض الحائط، لأنه لا يتقون.
2: الإيرانيون يفكرون كالإسرائيليين تقول؟
0: نعم يفكرون. نعم، هناك من يعارض هذا الاتفاق إذا كان كل شيء مطلوب. من كلام ضيفك العزيز هو يقول أيضا إيران يطلب يعني كل شيء من إيران، ولم يطلب شيء من الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يجب أن ينفذ وعوده. أين الأموال؟
2: عم يفاوضوكم بقطر. هو نقطة الانتقاد، إذا كان في نقطة انتقاد على مذكرة التفاهم، هو أن الولايات المتحدة أعطت كثيرا لإيران في مذكرة التفاهم. ما أنتم أعلنتم
0: هناك مشكلة أكبر، هناك مشكلة أكبر.
2: الولايات المتحدة انهزمت،
0: هناك مشكلة أكبر. نعم، موضوع انهزمت الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الليل النهار ترامب يصدر تغريدات يهدد إيران ويحاول أن يقول أنا انتصرت على إيران، وهذا الشيء ليس لصالح إيران ولن ترضى عنه إيران، وبالتالي
2: يتمسك بأوراق
0: مضيق هرمز.
2: الموضوع بالنتائج،
0: إيران تتمسك بهذه الأوراق القوية لكي تثبت أن ترامب يكذب. ترامب هو ليس لا يريد السلام. ترامب يشعر بأن هذه المذكرة وهذا الاتفاق سوف لن يكون لصالحه، لأنه لا يلبي حاجته. هو يريد اتفاق يظهر فيه نفسه بأنه المنتصر، وهذا الشيء لن يتحقق. وبالتالي هو يحاول أن يماطل، يحاول أن يقفز على البنود. لا، يجب أن يطبق هذه البنود حين إيران ستكون مستعدة. علما كما قلت يعني هناك أفراد لدينا، قيادات لدينا يعني ليسوا متحمسين يعني بهذا الاتفاق أو الجلوس مع الجانب الأمريكي الذي قتل المرشد وقتل طالبات في ومارس جرائم إرهابية ضد إيران. وبالتالي إيران كيف يعني يعقل أن تقعد إيران وجها لوجه مع هؤلاء؟
2: والله عم تقول لي لا إلي قول لحالكم. دكتور مصدق أجابتك
0: يعني كيف يعني
2: يعني أنتوا رحتوا على الأستاذ وجلستوا معهم مفاوضاته بعدين تجي تقول لي كيف بدي أقعد معهم مباشر؟ قعدتوا معهم مباشر، أخذتوا صورة الإعلام فقط لأنه ما بدكم الناس يشوفوكم قاعدين معهم.
0: حتى صورة حتى لم نعطيهم صورة،
2: تسع ساعات تفاوضتوا معهم بشكل مباشر.
0: على حال يعني هذه مشكلة إيرانية أمريكية، ليست مشكلة لا تعبر إلى جهات أخرى، مشكلة إيرانية أمريكية. يعني موضوع يعني أنه كل واحد يريد أن يقول أنا المنتصر، هذه مشكلتنا حاليا. كل واحد يريد أن يقول أنا المنتصر. وإيران انتصرت استراتيجيا، أمريكا انتصرت تكتيكيا. نعم أنا أقول، ولكن الضغط السياسي على ترامب، إيران تريد يعني هناك من يقول يجب أن تستمر في مضيق هرمز وتشدد حتى يكون هناك ضغط شديد على ترامب وينجح هذا يعني افاعيل هذا الضغط.
2: والله البعض يراها معكوسه تماما،
0: المفاوضات
2: البعض يراها معكوسه تماما بانه ايران قد تكون رابحه تكتيكيا.
0: نعم،
2: وامريكا
0: البعض
2: قد تكون رابحه استراتيجيا.
0: طبعا استاذ جعفر سلمان طاهر.
1: ايران خسرت تكتيكيا واستراتيجيا اذا اردنا الحق. يعني الضيف العزيز مصدق بور يقول بان الاتفاق هو هزيمه لترامب، اذا طبقوه، إذا كان تمسكوا به لا تخرقوه إذا كان هزيمة لترامب. ما رأينا حاليا من منطقة الدكتور مصدق هو بالضبط المشكلة الإيرانية. يعني على سبيل المثال غضب كثيرا بسبب ممارسة عمان لسيادتها داخل مياه الأقليمية ولن يسمح بذلك. هذه مياه عمان
0: ضغطوا عليها،
1: غضبوا كثيرا منا. لماذا لديكم قاعدة أمريكية؟
0: طبعا لدينا اتفاق، لدينا اتفاق. هذا
1: يا سيد يا
0: بالصورة.

0: حركة.
1: يا مشتركة، آمنا بالله مشتركة، لماذا تتحكمون
0: مشتركة،
1: بوحدكم
0: نعم
1: إذا كانت مشتركة؟
0: مشتركة.
1: من
0: أنا
1: الذي
0: لا
1: أعطاكم؟
0: أتحكم، العمانية
1: تتحكمون،
0: تتحكم
1: وضعتم إدارة
0: الموحدة،
1: ولكن
0: العمانية راحت وأوجدت كريدور، هم أوجدوا كريدور
1: يا دكتور مصدق، يا
0: يا في لا
1: يعني
0: لا
1: أتمنى أن
0: لا، يجب أن ننصف، ننصف إيران. أنا لا أؤيد كل سياسات إيران، ولكن أيضا يجب أن ننصف يعني إيران والجانب الأمريكي.
1: إذا استمع إلى وجهة النظر
2: في سياسات إيران دكتور مصدق، ما الذي
1: استمع إلى وجهة
2: نظري في سياسات إيران؟
0: نعم،
2: ما الذي لا تؤيد في سياسات إيران دكتور مصدق؟
0: على أي حال هناك أمور، يعني أنا من وجهة نظري، يعني من وجهة نظري يعني أنا أقول
1: دكتور
0: يعني
1: مصدق،
0: ربما
1: أنتم أردتم
2: بس
1: إدارة،
2: بدي أسأله شو السياسات اللي ما
1: تفضل.
2: بأيدها بإيران، أو هي كانت جملة عابرة يعني لم تكن تقصد بها أشياء معينة؟
0: إيران كان عليها أن تستمر، يعني لا تقبل بمذكرة التفاهم، لأنها ضغطت على ترامب وأخذت نتيجة، واليوم معظم التيارات السياسية في إيران يفكرون
2: من الصقور يعني
0: كنا نأخذ نتيجة أفضل. لا لست، ولكن هذه حقيقة، يعني مع الأمريكي هكذا يجب أن نتعامل، يعني الأمريكي لا يوثق به.
1: يعني
0: استراتيجية الحماية لديكم يا أستاذ سلمان والله استراتيجية خاطئة، لن تنفع
1: حمتنا منكم ولله الحمد،
0: وكل هذه المشاكل غير إيران دولة قوية جارة لكم اعتمدوا عليها أنتم، يعني
1: لا إيران
0: على حال تريدون أن تكرروا نفس الأخطاء.
1: يا دكتور مصدق، إيران حاليا صفتها بالنسبة لنا دولة عدوة، هذا هو الواقع. إيران بالأمس
0: لا، بالنسبة للبحرين، للبحرين وليس للشعب البحريني، بالنسبة لي
1: لا لا لا، أنا من الشعب البحريني، يعني لست فلبينيا أو بريطانيا، أنا من الشعب البحريني،
0: أنا أحيي كل الشعب البحريني، أنا أعتز بالشعب البحريني ولا أوجه كلامي ضد الشعب.
1: بدأ يراكم عدو يا
0: لا لا لا
1: دكتور مصدق، بدأ يراكم عدو، هذه هي الحقيقة. يعني هل تعرف الشعب البحريني أكثر مني؟
0: نحن أيضا نرى، نحن أيضا يا أخي القاعدة الخامسة أن تحطيها عندكم تحت أبطكم،
1: هذه قبل نظامكم،
0: تضرب إيران وتقول لا نحن لدينا اتفاق، إذا لديكم اتفاق أنتم حلفاء مع الولايات المتحدة، بس إذا لا تلوموا إيران.
1: وما دخلكم
0: يا أخي
1: وما دخل هذا الحلف قبل،
0: لأن القاعدة فعالة ضد إيران، القاعدة تعمل ضد إيران، القاعدة
1: قبل الخميني يا دكتور مصدق
0: قتلوا أطفال من إيران، دمروا
1: من وين قتلوا أطفال؟ يعني ما هذا يعني حاليا من أين قتلوا أطفال؟ هذه
0: أمريكا تتعمد تستهدفنا من قواعد
1: يا دكتور مصدق، هل بإمكانك أن تستمع قليلا؟ يا دكتور مصدق، طلعت كذبة أطلقها من أسميه وبلا ذكر أسماء، نسميه مسيلمة العصر، ادعى إن البحرينيين أطلقوا من القاعدة الأمريكية صواريخ هايمرز التي مداها 300 كيلومتر وضربوا مدرسة في ميناء تبعد 550 كيلومتر عن البحرين. يا دكتور قلت لك في مقابلة سابقة، ادخل جوجل ماب لترى بنفسك القاعدة، لا منصات صواريخ، لا مدرجات طائرات، قاعدة صغيرة مجرد رصيف بحري. لكن مع ذلك الإيرانيين ماذا ضربوا في البحرين؟ من يومين ضربوا مبنى سكني، هل هذا المبنى السكني أمريكي أيضا؟ ضربوا فنادق، حاولوا ارتكاب مجزرة في البحرين بضربهم خزان أمونيا في البحرين. هذا من جهة. المشكلة هي في العقلية الإيرانية، تريد أن تتحكم في مضيق هرمز على سبيل المثال، تضع إدارة. هل هذا الذي قلته أنت تقول أن هناك شراكة مع عمان، لنفترض ذلك، هل تستطيع عمان اليوم، هل تسمحون لها أن تعطي أذونات عبور أم هي فقط تأخذ من إيران؟ تريدونها لكم يا سيدي، أنتم لا ترون لا عمان
0: بالصورة
1: لا ترون
0: بالصورة
1: تتكلمون عن قاعدة أمريكية في البحرين عمرها أكبر من نظامكم يا سيدي، القاعدة الأمريكية في البحرين أقدم من نظام الخميني الموجود في إيران، فكيف إنشأناها عداء لكم؟
0: نحن نتحدث باسم إيران، نتحدث باسم إيران، نظام أي نظام، يعني كل نظام يأتي ويذهب، نحن نتحدث باسم إيران، يعني أنت تتحدث مع إيران. يا أخي البحرين في عام 1970 هي انفصلت عن إيران، كانت جزء من الأراضي.
1: لا لم تكن تابعة إيران، هذه معلومة غير صحيحة.
0: لا كانت محافظة، يعني مقاطعة في إحدى المحافظات الإيرانية، هذه حقيقة.
1: من أين أتيتم يعني بها؟ كانت هناك حكومة.
0: أنا عاشرت هذه الفترة، أنا عاشرت هذه الفترة يا حبيبي، عاشرت هذه الفترة وحضرت أيضا. أنا كنت أعمل مع سيد عباس مسعودي مستشار الشان لشؤون العربية،
1: يا سيد يا دكتور مصدق
0: عندما استعادت جزر الثلاثة. أنا أعرف ماذا حدث يا حبيبي، وأين تم الاستفتاء.

0: يعني
1: حتى اعرف اين تم الاستفتاء
0: المريخ، هذه
1: وكيف تم الاستفتاء.
0: لا يعني انكم ملكتم المريخ،
1: انا اعرف فيها يا استاذ سلمان.
0: اخرجنا الايرانيين قبل 250 سنه عندما هزمناهم في معركه بحريه، هذه هي هذا هو التاريخ، وخرج الايرانيين بلا عوده.
1: لا تقول ماذا كنا، لا حبيبي لا تقول ماذا كنا، قل ماذا نحن الان.
0: انتم الان دوله مهزومه،
1: لا تستطيع، لا
0: ونحن دوله مستقله
1: يا حبيبي. أنت تأتي بقاعدة بالسابق، نعم كانت لديكم أمجاد، صحيح كانت لديكم أمجاد صحيح. أنا أيضا أبائي أجدادي كانوا، جدي أي واحد كان، مو شرط.
0: وما رجعنا للتاريخ،
1: أنا من أكون اليوم
0: عن طريق الدولة الأموية والعباسية لمئات السنين أيضا، فهل تملككم اليوم السعودية؟ يعني نرجو الترفع عن هذا المنطق. ادعاء ملكية إيران للبحرين هي سخافة مر عليها الزمن.
1: أنا لا أدعي ملكية أساسا، أنا لا أدعي ملكية إيران للبحرين. أنا أقول نعم كانت جزء من الجغرافيا الإيرانية،
0: لم تكن جزء من البحرين،
1: حافظت المزقات
0: تدعون ذلك وهي لم تكن كذلك. هناك فرق بين ادعائكم انها جزء من ايران وبين ان تكون فعلا جزء من ايران. كما قلت تستطيع ان تدعي ان المريخ جزء من ايران، هذا شأنكم، لكن الواقع ما هو الواقع؟
1: هذا كلامك
0: استاذ
1: جعفر، كلامك المستمع
0: البحرين.
1: المستمع عندما يسمع سوف يستغرب من كلامك يا حبيبي.
0: لماذا هذا التاريخ
1: هذا الجغرافي وعمره 50 سنة؟ عمره 50 سنة يعني احنا لدينا، أنا عمري 70 سنة أكبر من بحرين. يعني إذا أريد أن أقول لك، إذا أريد أن أقول لك يعني بالعمار وبالشجرة، لدينا هنا الشجرة أمامي 80 سنة عمرها.
0: أنتم عمر دولتكم يا
1: حبيبي يا
0: الآن. هذا عمر دولتكم.
1: لا نحكي عن إيران، على أي حال لا نريد
0: أن إيران دولة دائما مهزومة يا سيدي. دولة
1: لا نريد أن ندخل هذه السجالات، ونتمنى
0: حتى ثقافتكم هي منا نحن، تشيعكم أتى من البحرين وليس العكس.
1: أي نعم صحيح، أنتم
0: مرتبين، نصلواتكم أتى من الجزيرة العربية وليس العكس.
2: بدك تسمح لنا بس نتحفظ على موضوع أنه أنا عمري 70 سنة أكبر من البحرين، هذا كلام غير مقبول. نتحفظ عليه، نتحفظ عليه ولا نقبله على الشاشة، ومردود لك دكتور. أنت عادة يعني تعبر عن نفسك بشكل أفضل بكثير.
0: كيف 50 سنة؟ وأنا أعرف ذلك جيدا. كانت البحرين قبل 50 سنة؟ ألم تكن؟
1: لا. هو قال هذا الكلام. أنت ستار. هو بدأ. هو ده يقول أنتم دولتكم عمرها 50 سنة.
2: كان عم يحكي عن النظام. عم يحكي عن النظام. وليس عن إيران. إيران حضارة عظيمة وشعب عظيم. نتحدث عن النظام. شكرا جزيلا لكم دكتور مصدق بور، أستاذ جعفر سلمان. شكرا جزيلا. تحياتي إليكما. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
6: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
5: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
6: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
5: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
6: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
5: كيف تم التخلص من الوضع؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
4: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
10: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هيئة التلفزيون قطعت بث حوار لكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف. قبل ذلك قال قاليباف خلال هذا اللقاء إن طهران لن تشارك في مفاوضات جديدة حتى تلبية الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة التفاهم. في الأثناء أشارت مصادر العربية إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريا محادثات مباشرة في قطر، لكن سينخرطان في مفاوضات غير مباشرة غدا بحضور الوسطاء. ووفقا لمصادر العربية فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير المباشرة غدا ستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. عاد نحو 400,000 نازح إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل بحسب تصريحات لوزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية. وأضافت الوزيرة أن نحو 1 مليون شخص أجبروا منذ مارس على الفرار من ديارهم، ولا يزال الكثيرون منهم في ملاجئ أو مساكن مؤقتة لأن منازلهم دمرت أو باتت غير صالحة للسكن.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم.

0: وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
4: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، ومشاهدين عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، هالند الظهور الأول 5 أهداف يحلق بالنرويج ويذهب لدور 16.
8: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا في السيارات الآن بعد مباراة مثيرة أخرى في كأس العالم، أو حتى اللي يشوفونا بالصوت والصورة على اليوتيوب وإكس لحسابات العربية FM. فعلا سالم، هذا هالند سيذكر تاريخ هذا اللاعب كأسطورة. يعني النرويج لا تملك أساطير كثر في عالم كرة القدم، لكن هذا سطر اسمه بأحرف من ذهب. يعني الآن بعد 4 مباريات فقط في كأس العالم 5 أهداف، ولسه يعني هالاند صغير، ومقبلين على كؤوس عالم كثيرة. أتوقع هالاند سيصل إلى رقم كبير في مسيرته الكروية. أيضا سالم، سنتحدث عن هذا التأهل للنرويج، وأيضا عن التأهل الآخر الذي كان من نصيب العرب اليوم للمنتخب المغربي، اللي صراحة ما عاد الأمر مفاجئ، ما عاد نقدر نقول أنه والله سطر جديد للمغرب. لا،
7: كنا نتناقش أحمد في العنوان أنه المغرب هل هي تكتب التاريخ؟ هي كتبتها في 2022.
8: إحنا نقول أول شيء قلنا يكتب لأن المغرب
7: يكتب
8: مذكر
7: التاريخ. صحيح. وهل المغرب يواصل في كتابة التاريخ؟ وكنا نتناقش أن المغرب أصبح في من مصاف المنتخبات العالمية. صح. يعني أنت تلعب أمام هولندا الكرة الشاملة وتستحوذ نسبة 70%، أكثر من 879 تمريرة، 91 نسبة التمريرات الصحيحة. صحيح. يعني 800 وتمريرة تقريبا نسبة التمريرات الصحيحة أمام الكرة الشاملة أمام هولندا. تخيل هذه الأرقام، ونحن نتكلم من كان يتخيل أنها ستكون أمام هولندا.
8: سالم، أنا شفت تصريح لرود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية بعد المباراة، قال المغرب سحقت هولندا، المغرب استحقت الفوز على هولندا. لكن سنتحدث عن كل التفاصيل هذه، كيف وصل المنتخب المغربي الى دور 16. ايضا سنتحدث عن الخروج المدوي لالمانيا.
7: المغرب سحق هولندا، نقول رود
8: خوليت. لا، رود خوليت اللي خربط، انا انقل مثل ما قال رود خوليت. ايضا سنتحدث عن المانيا مثل ما ذكرت المفاجأة، البرازيل التي ستواجه النرويج في المباراة المنتظرة، اشياء كثيرة في هذه الحلقة ومثيرة.
7: وسنتحدث عن مباراة بعد اقل من

0: ساعه فرنسا والسويد، يعني مباراه
1: قمة
0: كبيره
1: أوروبية.
0: قمه اوروبيه سنشاهد فيها يعني قمه هجوميه بامتياز.
1: صحيح.
0: جيوغريس والكسندر ايزاك وامبابي ودوي ولوسي وعثمان ديمبلي والسيمفونيه الفرنسيه اللي بنشاهدها عند الساعه 12 في منتصف الليل.
1: كل هذا مع ضيوفنا اللي معنا هنا في الاستوديو الصحفي المغربي بلال بوجدايني، الصحفي في الشبكه العربيه ايضا، وزميلنا. مساء الخير بلال.
2: مساء النور احمد، مساء النور سالم، ومساء النور لكل مستمعي ومشاهدي العربية اف ام، مسعد بالتواجد معكم من جديد.
1: حياك الله.
0: نحن اسعد ونرحب بالنرويجي والصحفي الرياضي مصطفى فرحات. مصطفى، احنا دخلنا ولا زال هالاند متواجد في الملعب؟
3: والله تلاقيه عم يجدف مع الجمهور. مساء الخير لك ولضيوفك سالم.
1: حياك الله. نبدأ مباشرة بالحديث حتى نستغل وقتنا، لأنه الحلقة مليئة بالأحداث والأخبار. أبدأ معك بلال مع الفجرية الساحرة مع منتخب المغرب. كيف يمكن لمنتخب عربي أن يصل إلى ما وصل إليه المغرب؟ صراحة يعني أنت شفت وأنا شفت والكل شاف هذا المنتخب العظيم، يعني من كل النواحي، فرص، ثقة، يعني حتى الدقيقة 90 ترى المنتخب المغربي خسران وبرا المونديال، لكن عاد بالروح، بالقوة، بقوة الشخصية.
2: هذه هي المسألة، يعني الآن أصبحنا نتابع منتخب بمعايير أوروبية، وأصبحنا نقول أن لا يوجد فرق بين المنتخبات العربية والأفريقية وحتى الأسيوية مع المنتخبات الأوروبية ومنتخبات أمريكا الجنوبية بالدرجة الأولى، البرازيل والأرجنتين. المنتخب المغربي في 2022 في مونديال قطر كسر الحاجز. الآن فقط يقدم نفسه على أنه من بين المرشحين، إن لم يكن بدرجة أولى، من بين المرشحين للفوز باللقب. الآن يواصل المسار، يواصل البناء على ما حققه في 2022. لا يقول، أتحدث عن الاتحاد المغربي وعن المدرب وعن أغلبية اللاعبين اللي كانوا موجودين في 2022، لا يقولون نحن حققنا نصف نهائي وسنعيش على هذا التاريخ إلى الأبد. لا، نواصل العمل الآن. وهبي قال نحن مرشحون وجئنا لننافس على اللقب. بمعنى هذا الفوز الذي حققه المغرب على المنتخب الهولندي وهذه العودة وطريقة
1: ليس إلا خطوة، يعني
2: نعم، كان المسألة أربع دقائق والمنتخب الهولندي مترشح، وقال المنتخب الهولندي خلينا نتكتل وراء ويعني خلي هالدقائق تمر بسلام وحتأهل. وحتى شفنا أن المنتخب الهولندي كان متوتر وكان خائف داخل المباراة ويقول كأنه يواجه الأرجنتين، والمدرب كومان يقول أنا أواجه المغرب، يعني برر أنه ليش ركن للدفاع. فحتى الركون هذا للدفاع بينه وبينك خلى المنتخب الهولندي أنه ما يخسرش وما تسجلش عليه أكثر من هدف. يعني المنتخب المغربي اللي نشوفه الآن خصا مع المدرب وهبي ومع اللاعبين في وسط الميدان وفي الهجوم، أي منتخب يغامر يهاجم ممكن يسجل على المغرب، لكن في نفس اللحظة سيستقبل أهداف. صحيح. لأن وسط الميدان بتاع المنتخب المغربي والمهاجمين من الطراز العالي، وحتى الخطة وحتى القتالية، يعني نرى لاعب بدماء ويواصل يكمل اللعب، نرى لاعب قميص وممزق ويكمل اللعب. فهذه هي المسألة اللي عند المنتخب المغربي. أول شيء في عمل كبير ينجز في الاتحاد المغربي منذ سنوات طويلة. ثاني شيء في بناء يعني في عمل وراء عمل وراء عمل، يعني
1: تأسيس الأكاديميات أو حتى استقطاب اللاعبين.
2: أتحدث حتى عن المنتخب المغربي، في مدرب ممتاز جدا. صحيح. محمد وهبي كنت يعني فضلته كثير لما كان قاد المنتخب المغربي للفوز بكأس العالم للشباب. وهناك لاعبين على المستوى العالي، أشرف حكيم، إبراهيم دياز، نصير مزراوي، وعندك قتالية وروح بتاع لاعبين فيهم جوع لتحقيق الإنجازات. وهذا اللي خلى المنتخب المغربي يوصل لهذه النتيجة، وحيخليه أعتقد أنه حيكمل، ولسه حيكمل إن شاء الله. ولما لا نتكلم عن أن منتخب عربي يفوز باللقب؟ لماذا لا؟
1: نعم، لماذا لا؟
0: ثقة محمد وهبي تنتشر توصل لبلال هنا، يعني صراحة ثقة كبيرة.
2: خلينا نحلم فعلاً. خلينا نحلم
1: ويحق لمنتخب هذا أن يحلم صراحة.
0: مصطفى، نحن نحلم ولا أنه فعلاً المغرب يعني مثل ما ينظرون له العالم، المغرب مرشح أساسي لللقب والفوز والحصول على لقب كأس العالم بهكذا مستوى، بهكذا فوز، بهكذا روح ورغبة وقتالية؟
3: حقيقة سالم أنا مش شايفة أحلام أبدا، بالعكس أنا معجب جدا بشخصية المنتخب المغربي نفسه. يعني مبارح خلال المباراة، رغم أنه كانوا متأخرين بالنتيجة ورايحين نحن يعني حتنتهي المباراة وحنفوت على شوي بالوقت الإضافي، تنظر هيك لملامح وجهي

0: لما كان المخرج عم يعطينا ملامح وجه محمود وهبي، تحسه كان مرتاح وكأنه متيقن انه الهدف حيجي. فاللاعبين المغاربي نفسهم يعني الاصدقاء المغاربي كانوا عم يلعبوا بروح قتاليه وعم يقدموا يعني، حتى كانوا هني كأنهم كمان مؤمنين انه راح يسجلوا هدف التعادل. فهيدا النوع من الايمان اللي زرعه بالبدايه راجراجي وحاليا وهبي هو شيء مميز فعليا. نحن لازم نحاول ننقل يعني هيدي الحضور الذهني القوي بالمباريات، يعني هذا الشيء كنا افتقدناه ببعض المنتخبات العربيه اللي لعبت دور المجموعات، وحتى بعض المنتخبات الافريقيه واللي منها هلا منتخب ساحل العاج مثلا. بتلاقيهم مثلا قدموا بالنتيجه، لعبوا مباريات كبيره، يعني مثلا على سبيل المثال ايضا ساحل العاج لعبوا ضد المانيا وقدموا ماتش كثير كبير ولكنهم خسروا رجعوا، رغم انه هن كانوا الطرف الافضل. فهيدي هي الفكرة، انه المنتخب المغربي حتى وهو خسران بحسسك انه هو قادر يرجع وقادر يحقق الانتصار، وصناعة هيدا النوع من الشخصيات او هيدا النوع من الهالة حول الفريق منه شيء سهل ابدا. هذا بيتطلب مدرب متمرس، مدرب بيعرف ايضا كيف يحفز لاعبيه قبل المباريات. لذلك يعني ما في اقول الا شابو لوهبي، وفعلا المنتخب المغربي يعني انا سعيد انه في منتخب عربي قادر يروح بعيد بالبطولة بهذا الشكل، مش مرة واحدة بس بل مرة ثانية ايضا. وحتى اللاعبين نفسهم تحسهم بعد المباراة لما يصرحوا حتى قبل المباراة هني واثقين انه قادرين يروحوا لبعيد كثير بالبطولة.
1: نعم محمد وهبي، بصراحة أحمد، وكنت أتناقش معك اليوم، كنت أقول لك الهدوء اللي كان فيه حتى بعد إضاعة ضربة الترجيح الأولى من نائل العيناوي. أنت في التجربة الأولى في كأس العالم في الدور الإقصائي مع منتخب بلادك، وتنظر أن ضربة الترجيح الأولى تضيع، وكان يعني ولا ردة فعل كومان، يعني كان في هدوء
2: في ثقة،
1: الأرض
2: في ثقة،
1: وثقة
2: الثقة
1: عالية.
2: الكبيرة هذه. أنا كنت أذهب إلى ركلات الترجيح، لكن كلامك هذا سالم وداني إلى سؤالي إلى بلال. بلال، كنا مع الرقراقي، بغض النظر عن رأيك أنت شخصيا، أتكلم بوجهة نظر كبيرة يعني بعيدة، مدرب واصل لنصف نهائي كأس العالم، مدرب محقق لقب أفريقيا، مدرب يعني ناجح بغض
1: أكيد.
2: النظر عن الأسلوب،
1: أكيد ناجح،
2: لكن أسلوبه أسلوب دفاعي، اسلوب يعني مثل ما يقول البعض وانت على راسهم انه مكبل اللاعبين وما يعطي اللاعبين الاريحيه الهجوميه. انتقلت من هذا الدفاعي الى واحد اخر هجومي، معطي حريه للاعبين، غير كثير من الاسماء. يعني اليوم نشوف الاسماء، ترى في على الاقل 5 6 ما كانوا موجودين في كاس العالم من التشكيله الاساسيه اللي كانوا في كاس العالم 2022، وكان شيئا لم يكن، ما في اي تاثر للمنتخب المغربي، انما زاد التاثر ايجابي. انا كنت اتوقع قبل كاس العالم لما تغير انت بفتره صغيره ترى ممكن يكون في تاثير سلبي. كيف تاقلم المغاربه مع هذا؟
3: الان المنتخب المغربي صارت عنده هويه، صارت عنده هوية
2: كان
3: كروية.
2: في الأول هوية دفاعية يعتبر البعض،
3: أوكي دفاعية، لكن وليد رجراجي متحفظ بزيادة، محمد
2: صح.
3: وهبي يعرف متى يهاجم ومتى يدافع
2: صح.
3: حتى هولندا لما بدأت المباراة كانت هولندا مستحوذة على اللاعب، لو لو لو
2: احترمهم
3: يعني
2: ورجع، لو
3: رجع حتى انه يثبت الامور وياخذ
2: صح
3: الكرة
2: صح،
3: ويبين لهولندا انه قادر يستحوذ. فالهولنديين في البداية دخلوا على اساس انهم يحاولوا يشوفوا هل المنتخب المغربي سيتراجع. هذيك اللحظة كانوا حيهاجمون، يعني ان تهاجم افضل من ان تدافع في النهاية
2: صح.
3: لكن المنتخب الهولندي وجد نفسه انه مرغم على الدفاع. المنتخب المغربي زي ما قلت لك الان صارت عنده هوية. انا اعتقد المغرب بدأ يبني الهوية بتاعه مش من 2022، من 2017. مع من؟ مع إيرفي رونار. إيرفي رونار هو من بدأ يقطف ثمار يعني أولى باكورة العمل المغربي بتاع
2: اللي بدأ
3: تطوير
2: في
3: كرة القدم
2: في 2010، يمكن بدأ هو العمل.
3: العمل بدأ 2008 جاءت الرسالة الملكية، بعدين 2010 بدأ العمل بشكل أساسي. فالمنتخب المغربي مع وحيد خليل وزيتش قام بعمل كبير كبير كبير جدا، وأوجه تحية يعني أتمنى لو يسمعني، هذا مدرب عظيم
2: صحيح.
3: هذا ترك بصمة كبيرة، هو اللي جاب أغلبية اللاعبين اللي شفناهم في مونديال قطر ووثق فيهم وعمل هوية للمنتخب المغربي. جا وليد الركراكي المدرب الكبير طبعا، مع يعني مع تحفظي على طريقة لعبه، مدرب كبير، مدرب ناجح، نجح مع الاتحاد القطري، مع الفتح الرباطي، مع الوداد المغربي،
2: ومع المغرب،
3: ومع المنتخب المغربي. وجد منتخب جاهز بلمسته، بطريقته، بأسلوبه، بتحفيزه للاعبين، خلى المنتخب يوصل نصف نهائي كأس العالم. جاء الآن محمد وهبي اللي حفز بطريقة أخرى، أهدأ من وليد الركراكي في التصريحات، أهدأ في التعامل، أكثر تركيزا وكفأته. بالمناسبة محمد وهبي، هل تعلمون أنه يتقن 6 لغات على الأقل؟ ست لغات، يتكلم الأمازيغية اللغة الأم، ويتكلم العربية، ويتكلم الفرنسية، ويتكلم الإسبانية.

0: والبرتغالية والإنجليزية ويفهم اللغة الفلمانية اللي في بلجيكا. محمد وهبي قادر أنه يتكلم مع كل لاعب بلغته، مع كل لاعب بلغته. وبالمناسبة المنتخب المغربي أقل لاعب يتكلم 3 لغات، أقل لاعب، اللاعب اللي ما عندوش لغات كثير. أشرف حكيمي مثلا يتكلم 5 لغات. هذه تبين لك يعني حتى خارج الملعب مستوى عالية. مستوى اللاعبين المغاربة. أيوب وعدي بالمناسبة يدرس سنة ثالثة بكالوريوس في العلوم الرياضية ومتفوق جدا، وكان فاز بجائزة في الإليزي في الرئاسة الفرنسية بتاع أفضل متحدث.
1: سفيان رحيمي صديق لبلال بلدي.
0: سفيان رحيمي شخص محترم، معرفه من
2: أيام يعني مقاتل صراحة بالأمس. أنا عجبني
0: سفيان
1: قبل سنتين. قبل سنتين أتذكر بلال قال لي أنه يعني
0: سفيان رحيمي من اللاعبين المميزين اللي كانوا يعني أبناء مدرسة الرجاء الرياضي في المغرب، اللي يعني قاتل ووصوله إلى ما وصل إليه لم يأتي من فراغ. وسفيان رحيمي اسم من بين الأسماء الكثيرة اللي موجودين في المنتخب المغربي. بالعودة إلى المنتخب المغربي صارت عنده هوية، أي مدرب يروح يدرب الآن المنتخب المغربي سينجح بطريقة يعني ما يمكن أقول لك مثل الرقراقي أو وهبي، لكن البيئة خصبة لأي مدرب أنه ينجح. والحمد لله الآن عندنا مدرب وهبي اللي فاز بكأس العالم للشباب. صح. وشفت كيف كان يتعامل في كأس العالم واليوم. للشباب لما كان يكون متأخر في النتيجة، لما تكون النتيجة متعادلة، كل منتخب يلعب معاه بطريقة معينة، يهاجم يدافع، خطط مختلفة، قراءة مميزة للعب. مثلا اليوم أدخل اللاعب شمس الدين الطالبي، هو اللي أعطى التمريرة يعني للمربع لعيسى ديوب، وشفنا كيف عيسى ديوب أنه انتقل مربع وقال لللاعب اعتقد نائل العناوي قال له خليك ورا شويه او
2: لانه هو اطول،
0: قالوا خليك عشان تغطي على مكاني. هو طلع، هذه ما جتش من عنده، هذه من تعليمات المدرب.
1: ونحط بعين الاعتبار بعد 90 دقيقه من الضغط وال يعني والتفكير والتركيز الذهني 90 دقيقه، وانك تطبق ما طلبه منك المدرب وينتج منها هدف.
2: سالم عندك سؤال محدد؟
1: انا عندي سؤال محدد لمصطفى.
2: يلا قول. انا في بالي سؤال ان شاء الله ما يكون نفسه.
1: لا مصطفى، يعني في ظل هذه النبرة اللي كلها فخر واعتزاز بالمنتخب المغربي، في ظل كل هذه يعني المميزات اللي عددناها في المنتخب المغربي، يواجه في دور 16 المنتخب الكندي، المنتخب الكندي المتطور. جد نفس السؤال ولا
2: لا؟ انا كنت اضل بالمباراة قبل ما نروح الدور الجاي، بس قول سؤالك.
1: فانا الخوف على المنتخب المغربي مصطفى، انه كيف سيواجه المنتخب الكندي وبهذه الثقة العالية، منتخب الكندي الذي أخرج منتخب جنوب أفريقيا متطور، يعني كل سنة يفرق عن السنة، وفاجأنا بصراحة في كأس العالم 2026.
3: هو فعليا أعتقد أول نقطة مهمة أنه كندا حسب ما أذكر مش رح تلعب بكندا، يعني رح تلعب بأمريكا بسبب أنه حلول المركز الثاني بدور المجموعات. فهذه نقطة كتير مهمة يعني بالنسبة للمباراة نفسها، أنه مش حتكون مباراة جماهيرية لصالح كندا يعني متفوق فيها بشكل كتير كبير. أما إذا نحكي عن كرة القدم نفسها، ففعليا مارتش عمل فريق مميز جدا، بنى هيكل واضح للمنتخب الكندي، بنى ثنائيات واضحة للمنتخب الكندي، حتى في يعني من نوعية تحفيزه اللي عبين انتشر بعد مباراة جنوب أفريقيا، مقطع جميل جدا اللي هو عم يخاطب اللاعبين بطريقة عم يحسسهم فيها، يعني هيك في نوع من الوطنية، انه اولاد بلدكم هلا عم يشاهدوا عم يتابعوكم، انتم مستقبل هيدي البلاد. فهيدا النوع من الخطابات جميل جدا، بيبين ايضا ذكاء المدرب، ذكاء المدرب العاطفي بطريقة تعامله مع اللاعبين بشكل عام. بالنسبة للمباراة نفسها، فاعتقد يعني احنا كلنا متفائلين يعني بخصوص منتخب المغرب، لانه فعليا اللي عمله اخر كم سنة شيء كتير كبير، وحتى يعني بشيء فارق كان بالنسبة لي بالمباراة الأخيرة، انه وهبي بعد ما مع مدرب المنتخب المغربي، بعد ما يعني لما عمل تغييرات، وهو بعتقد حسب ما اذكر عمل 4 تغييرات وقتها بنفس الوقت، اخرج لاعبين اللي هن نجوم كانوا بالمباراة، ادخل لاعبين تانيين معظمهم صغار، يعني حسب ما اذكر المرابط، وادخل عدة لاعبين اخرين،
2: جاسيم ايضا كلهم صغار
3: بالضبط. صحيح. فانك انت تدخل تعطي فرصه للاعبين الشباب بهيدي المباراه الاقصائيه، وانك تفضل تعتمد عليهم على انه تعتمد مثلا لاعبين سبقوا برزوا بالبطوله، او لاعبين كانوا هني اصلا بارزين. يعني هو كمان ادخل رحيمي حسب ما بذكر، يعني كان صحيح. هو الوحيد الغير ناشئ او عفوا شاب. ف هيدي العقلية الموجودة عند

0: المغرب اعتقد هي فارقه، وهي الشيء انه ما في لاعب اكبر من المنتخب، يلي هو انت ممكن تطلع باي لحظه. نحن نعطي فرصه لاعب شاب، نحن عارفين امكانياته، يعني معظم يعني مثلا المرابط بيلعب مع ستراسبورغ وغيره، اذا بتبحث ايضا بيلعبوا مع نوادي معروفه باوروبا. فصحيح ان لاعبين شباب، ولكنهم ايضا لاعبين عندهم مهاراتهم وعندهم قدراتهم. ف
1: صحيح.
0: هيدا النوع من التكامل الموجود بالمنتخب المغربي بخليني مش بس اقول انه راح يتخطوا منتخب كندا، لان حتى لما يلعب ضد المغرب قادرين عفوا يلعبوا ضد فرنسا، اذا تاهلت فرنسا وتاهلوا المغرب قادرين يقارعوا المغرب نفسه، عفوا فرنسا نفسها، وحتى يذهبوا بعيده ممكن للنهائي. فهي الفكره بترتبط بالتفاصيل، يعني مثل ما كانت
1: صح فعلا.
0: المباراه شوي رحيمه باللحظات الاخيره من المباراة الأخيرة، وسجل هدف التعادل باللحظات الأخيرة.
1: سعيد الهدف كان،
0: فأتمنى صح
1: الهدف كان في
0: صح كان
1: الدقيقة
0: هدف ملعوب.
1: 91 يعني، وكان في، كان صعب يعني حتى نفسيا.
0: بالمناسبة أهداف اللي جاي بالدقائق الأخيرة بالبطولة كثيرة جدا، يعني حتى هلأ النرويج حسمتها باللحظات الأخيرة، وكندا نفسها أيضا حسمت مباراة باللحظات الدقائق الأخيرة. فهو منه عيب فعليا، بالعكس أنا بشوفه هيدا الشيء
1: والبرازيل ايضا.
0: بالضبط، بشوفه انا شيء ايجابي. هذا دليل انه في حضور ذهني وفي في رغبه بتحقيق الانتصار، يعني هذا الشيء بالعكس ايجابي جدا بالنسبه لي.
1: أكيد، ويدل على لياقة بدنية عالية. لكن
2: مصطفى ذكر متفائلون او المتفائلين مثل ما يقول ياسين بونو.
1: حلو الباس بس.
2: بتنتقل على
1: لا لا، بتكلم عن ياسين بونو. لكن أنا من وجهة نظري إن كل لاعبي المغرب في كفة وياسين بونو في كفة، يعني الثقة اللي يعطيهم إياها ياسين بونو ثقة كبيرة. سواء يعني أنت تعرف، إذا لو أنت لاعب وسط والكرة عدت منك، تعرف إن وراك خط دفاع وياسين بونو. حتى المدافع لما الكرة تنقطع منه لا يزال خلفه ياسين بونو. لما راحت المباراة ركلات ترجيح، أنا ما شفت لا حتى المحللين اللي كانوا يتكلموا عن المباراة نجوم الكرة المغربية، ولا حتى المدرب، ولا حتى اللاعبين، وما شفت فيه خوف. إحنا في عندنا ياسين بونو بصراحة، اختراع جديد اسمه ياسين بونو في عملية التصديات. أول مرة أشوف حارس يتصدى بهذه الطريقة، شفناها في أمم أفريقيا وشفناها اليوم يصد على الواقف. إيش رأيك بلال؟
2: ياسين بونو اسم كبير، وسعداء بتواجد هذا الحارس مع المنتخب المغربي، اسم كبير يقدم مستويات كبيرة. ولما نروح لضربات الجزاء الترجيحية نقول هناك ياسين بونو الذي سيؤهلنا يعني بدرجة
1: صحيح.
2: كبيرة. فركلات الجزاء الترجيحية الآن أي منتخب سيخاف أنه يمشي في ركلات الجزاء مع المنتخب المغربي، أي منتخب كان، لأنه يعلم أن هناك حارسا كبيرا اسمه ياسين بونو. أتمنى ياسين بونو أنه يستمر في العطاء، وأنه يستمر في المستوى العالي لسنوات أخرى. يعني بدأ حتى في العمر بدأ يتقدم، لكن لحسن الحظ أن الحراس بإمكانهم الاستمرار حتى لسن 40 كحراس مرمى. فهذا الحارس حارس كبير. وبالمناسبة هناك حراس آخرين لكن غطى عليهم ياسين بونو، ومستعدين أنهم يقدموا مستويات كبيرة مع المنتخب المغربي. أتحدث عن تقناوتي، أتحدث عن مهدي الحرار حارس فريق الرجاء الرياضي، وحتى منير المحمدي هذا حارس كبير أيضا
1: موجود في القائمة.
2: والجميل في الأمر أن المحمدي والتقناوتي سعداء مع بونو، ويفرحون له.
1: شفت
2: يعني
1: اللحظة اللي كان تجمع المنتخب قبل ركلات الترجيح، شفت كيف كان المحمدي وتقناوتي كانوا قريبين من بونو، يكلموا الكلمات التحفيزية.
2: أكيد، وهم أصحاب يعني
1: 100%. فعلا كانوا أصحاب،
2: هم أصحاب. هذه يعني العلاقات الطيبة بين اللاعبين في المنتخب المغربي هذه أيضا تؤثر بشكل كبير. يعني كل اللاعبين، يعني كل لاعب بيتمنى الخير للاعب الآخر. هذه الحزازات مش موجودة، لأنه موجودة في بعض الأندية وفي بعض المنتخبات.
3: البرتغال ما حدث في الجولة الأولى يعني.
2: أكيد. ولما شفنا أنه بعض صديقات اللاعبين خرجوا ينتقدوا رونالدو، يعني مهزلة انتقدك قد رونالدو حتى تتكلمي على
1: والله
2: رونالدو.
1: صحيح
2: يعني شو هذا الشيء، خلونا شوي. والله هذه أغضبتني. أنا من محبي ميسي، لكن أنتك تنتقد رونالدو.
1: من أنت ومن أنت
2: انتقدك قد رونالدو تنتقد رونالدو، أنت عارفة مين رونالدو؟
1: والله لو يعرف ما ينتقد صراحة
2: رونالدو، يعني تستحي حتى تتكلم على رونالدو.
3: بلال كتب تعليق في أحد حسابات،
1: لا لا سوالها بلوك
3: يعني لو
1: عشان ما تطلع مرة ثانية.
2: انزعجت بيني وبينك حتى أقول هذه المسألة، يعني انزعجت أنك تتكلم. هذا أسطورة، هذا أسطورة رونالدو، كريستيانو رونالدو، أنت تخرج تتكلم عليه واللاعب أوكي وماشي الأمور وخلاص. لا لا، احترموا هذا اللاعب حتى لو أخطأ. هذا شال المنتخب البرتغالي على ظهره وأندية

0: اللي بيلعب فيها وخمس كرات ذهبية
1: ورفع اسم البرتغال
0: ورفع اسم البرتغال ورفع يعني هذا لاعب عظيم، هذا من أفضل يمكن ثلاث لاعبين في تاريخ كرة القدم إلى جانب ميسي ومارادونا. أنت تيجي تكلم عليه بهذا الأسلوب مو أوكي يعني.

0: يطلع بمباشر أو بفيديو من الفيديوهات القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بيكون يرقص مع اللاعبين الآخرين.
1: شفت حتى في كلمات في غرف الملابس من فترة، شفت يعني كل يوم وكأنه لاعب هو يلقي كلمة، شفت في مقطع يوقف فيها بعدي على الكرسي ويتكلم، يوم ثاني لاعب آخر العيناوي وغيرهم،
0: وشفت كيف يحتفلوا مع اللاعب اللي يفوز بجائزة رجل المباراة
1: صحيح.
0: واللي بيسجل يعني. وعجباني أنه عيسى ديوب أنه دخل في
2: الجو
0: في الجو معهم على طول، يعني
1: هو جديد عيسى ديوب على القائمة،
0: عيسى ديوب جديد على القائمة صحيح. فهذه تساعد المنتخب المغربي بشكل كبير، اللي هي من الكماليات ومن الأمور الثانوية بالمناسبة، لأن الأهم أنه اللاعب يكون احتراف محترف، عنده مهارات، عنده إمكانيات، عنده لياقة بدنية، عنده فهم للتكتيك بشكل كبير، يطبق ما يقوله المدرب، يعمل مجهود كبير، عنده لياقة بدنية، هذا هو المهم. والحمد لله كل الأمور اللي تخلي المنتخب المغربي ينجح ويكمل ويواصل كلها موجودة. لا نتمنى أن تحدث أي مفاجأة، لأن خروج المنتخب المغربي في أي دور كان في الربع في الثمن في الربع في النصف
1: إذا خسر
0: حتى في الربع حتى في النصف الآن بالمواصفات التي نراها وبالأداء اللي يقدمه المنتخب المغربي خصوصا مع منتخب هولندا، أي نتيجة غير تأهل المنتخب المغربي مفاجأة.
1: يعني حتى لو كانت مع فرنسا، لا أنا مع فرنسا أقول ممكن ترى يصيرون هم كفرنسي رهان، لكن لو خسرت من كندا أنا أعتبرها مفاجأة.
2: لكن قبل فرنسا وقبل الترشيحات الكبيرة، هو سيواجه كندا بعد 3 أيام، ما الذي تخشاه على المنتخب المغربي من هذه المواجهة؟
0: أخشى المرتدات. أنا أخشى المرتدات، مش أنا لا مش أخشى الثقة الزايدة، لأنه هذ اللاعبين ما يمكن إنك تروح يعني تكلم حكيمي وتكلم دياز وتكلم المزراوي وتكلمهم على الثقة وأنك ما تستهين بالخصم، لأنه هذو لاعبين محترفين على أعلى مستوى من أفضل المراكز الموجودة في العالم في كرة القدم. هذه الأمور تربوا عليها، يعني هذه يمكن تتكلم على مع المنتخب المغربي المحلي على هذه المسألة، مع فريق مغربي محلي، مع الوداد، مع الجيش، مع الرجاء، حيلعب مثلا زي ما عمل الجيش في نهائي دوري أبطال إفريقيا مع سان داونز، إنه قال إنه الأمور أوكي ماشية، في النهاية خسر اللقب في الرباط. هذه الأمور مع هذ اللاعبين هذو يعرفون ما هي كرة القدم، ماذا يجب أن أن أن أن أن أن أن يفعله لاعب كرة القدم، لأنه تربوا عليها في الأندية الأوروبية الكبيرة صح. وحتى في الأندية يعني حتى في الأندية المغربية الآن صارت تكون لاعبين على هذه المستويات الكبيرة.
1: أتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة
0: ولكل المنتخبات العربية.
1: أكيد أكيد بلا شك، لكن أذكر بالنتائج في هذا الدور، دور 32، طبعا البداية كانت بتأهل كندا مثل ما ذكرنا على حساب جنوب أفريقيا. في الليلة الماضية ألمانيا خسرت وغادرت بركلات ترجيح أمام البرغواي، قبلها كانت البرازيل تأهلت على حساب اليابان في مباراة مثيرة وكانت متكافئة نوعا ما. اليوم قبل قليل النرويج أيضا حجزت مقعدها في الدور القادم من خلال فوزها على كوت ديفوار. مصطفى، هل ترى النتائج منطقية أولا، وأي إيش المباراة الأكثر يعني متعة بالنسبة لك بين المباريات اللي لعبت في الليلة الماضية؟
3: هو فعليا انا شايف النتائج منطقيه نوعا ما. يعني انا بصراحه لم اكن
1: المانيا
3: منطقيه حزين بخروج المانيا بالعكس باراغواي لعبوا باستبسال، وحقيقه اللي صار بموضوع ركلات الترجيح يعني كان يعني ما بدنا نقول فضيحه ولكنه فضيحه يعني بحق المنتخب الالماني، انه لاعب مثلا يروح كيميتش قائد المنتخب يبحث عن لاعب ليسدد التسديد السادس، يتقدم نحو غورتسكا يقول له بدك تسدد، يسأله مارتان يقول له غورتسكا ما بده، ويتطلع ببقية اللاعبين كمان ما حدا منهم يبادر انه يسدد الركلة السادسة، ثم يجي طاه يلي هو اصلا منه مسدد ركلات ترجيح ولا اصلا مسدد ركلة قبل بحياته، يعني تخيل لهيدي الدرجة، يروح هو يسدد وتطلع الكرة. هيدا له دلالتان بالمناسبة. الدلالة الاولى انه كان في استخفاف انا اعتقد من المانيا او من ناجلزمان وطاقمه الفني بهيدي المباراه، اولا انه وكانه هني مش محضرين انه ممكن يوصلوا لركلات الترجيح، هني مش محترمين خصمهم يعني من هيدي الناحيه. والنقطه الثانيه ايضا انه خلال ركلات الترجيح هني مش مجهزين مين بده يسدده، يعني واذا مجهزين واللاعب اللي كان مقرر انه يسدد ما سدد هيدي فضيحه اخرى يعني لوحده. ففعليا انا كنت مستاء من اللي شفته المنتخب الالماني، والحقيقه انه ما كنت متفاجئ جدا، لانه المانيا يعني بغض النظر عن مباراه كوراساو فعليا قدمت اداء باهت نوعا ما بدور المجموعات
1: صح.
3: والاداء نفسه كان اصلا باهت امام باراغواي، يعني تحس انه باراغواي كان عندهم رغبه اكثر من المانيا يعني بصراحه. وحتى يعني ناجلزمان ما صار له يوم ويومين مع المنتخب، ناجلزمان صار له فتره، هو مدرب ألماني متمرس، درب بايرن ميونخ، بيعرف درب قبله كمان لايبسيتش، بيعرف الأجواء الألمانية جيدا، بيعرف كيف يتعاطى

0: مع اللاعبين انه يوصل يعني لهيدي المرحله وما يقدر يقطع امام باراغواي، فهيدي يعني مشكله كثير كبيره. وفعليا هني بعد المباراه انتشرت اخبار انه ناجلزمان غالبا ما حيكمل مع المنتخب الالماني، حيستلم مكانه يورجن كلوب يلي كان ينتقده بالمناسبه
1: بالاستديو.
0: بتصريحاته قبل المباريات بخصوص التشكيلات والاسماء يلي بيختارها كاساسي او كاحتياط.
1: لكن سألوه في المؤتمر الصحفي هل ستغادر، ستقدم استقالتك؟ قال لا، أنا لن أغادر، أنا
0: هلا
1: مؤمن بما
0: ممكن يكون
1: قدمت
0: ممكن
1: ومدري، يعني واثق من نفسه يعني.
0: ممكن تكون إجابة دبلوماسية، يعني انتبه الألمان يعني ممكن تلاقيهم بأي لحظة قرروا إنه بدهم يشيلوا ناجلزمان، لأنه هن بالمناسبة عندهم مشروع كتير كبير شغالين عليه من 2014، يمكن هو لا يذكر كثيرا، وهو هذا المشروع بيحكي إنه كيف أنت تطور مواهب كرة قدم داخل الأكاديميات نفسها. يعني عادة نحن بنسمع إنه اللاعبين الموهوبين بيخرجوا من الشوارع، ألمانيا قررت إنه نحن بدنا ننقل الشوارع لأكاديمية كرة القدم، شيء أشبه بكرة الصالات نوعا ما. فهني في مشروع ببالهم كانوا ماشيين عليه وبدهم مقررين إنه يوصلوا مثلا لكأس العالم 2026 ويكون عندهم كم من المواهب، وهو فعلا عندهم يعني مواهب لا
1: يا
0: يستهان
1: رب ما حدا
0: فيها.
1: يسمع من جماعتنا هذا المشروع صراحة، لأنه واضح إنه مشروع فاشل. يعني ألمانيا من كأس العالم 2014، 2018 من الدور الأول، 2022 من الدور الأول، 2026
2: 12 سنة ما عدى دور الإقصائيات، والآن يعني عدى دور
1: وحتى لما
2: 32،
1: عدت
2: ناجلزمان يطلع يعني بكل ثقة
1: هو
2: يقول أنا
1: مكمل.
2: قدمت اللي علي.
1: صح،
2: بس
1: هو ما
2: تصريح
1: في داعي.
2: جوستافو تصريح
0: ممكن يعني انتبه، ما في داعي، ما في، مش المشكلة ممكن تكون بالمشروع نفسه، ممكن هلا اللي عم يقوده يعني هو اللي عم يجني ثمار هذا المشروع،
1: لا
0: ممكن
1: لا
0: هو
1: لا،
0: يكون
1: خلينا نكون
2: ثمار
1: منطقيين.
2: فاسدة.
1: لا خلينا نكون منطقيين، ترى انت حارسك مانويل نوير عمره 40 سنة، هذه اولا. مدافعينك كيميتش على اليمين، وكيميتش صار له اربع
2: ساني
1: سنين خمس سنين يلعب
2: ساني
1: وسط،
2: ما يلعب مع
1: ثاني
2: أندية
1: صار
2: التوب في
1: اختيار.
2: أوروبا.
1: يعني
0: طيب
1: انا اقصد
0: بس
1: انه ما عاد
0: في
1: في مواهب
0: أسماء على
1: اصلا، يعني
0: فكرة،
1: مين مواهب؟
0: هيدي مشكلة من ناجلزمان نفسه، إنه في بعض الأسماء هو مصر يعتمد عليها. يعني
1: ممكن هذه
0: أنا
1: ممكن.
0: أصلا مستغرب إنه نوير أصلا، يعني بصراحة حتى نوير قدم أداء باهت لا يليق يعني بمكانته كأسطورة
1: نوير
0: مثل
1: لعب
0: أصلا.
1: مباراة واحدة أو اثنين حلوين في الموسم كامل، يعني قدام ريال مدريد واحدة وواحدة ثانية وخلاص، هذا اللي قدم نوير في الموسم كامل.
2: جاء بس بتحس تشعره كأنه جاء للأرقام الفردية مانويل نوير. أروح معك بلال، عندما نرشح المنتخبات العالمية للوصول إلى النهاية على أقل تقدير أو الحصول على كأس العالم، دائما ما تكون ألمانيا ضمن المرشحين. الآن 12 سنة من الغياب، يعني من عدم الوصول لدور الإقصائيات، الآن تغادر بنتيجة مفاجئة من أمام البرغواي. هل نمحي ألمانيا الآن من الترشح ونقول ألمانيا لا تستحق أن تكون في مصاف المنتخبات العالمية المرشحة؟
1: محيها مع إيطاليا عندك بلا
3: ستكون قسوة، يعني إحنا كمتابعين
2: بناء على النتائج
3: وعشاق كرة القدم، يعني أوكي كلامك صحيح، لكن يعني احتفاظا بما فعلت في 2014 والمستويات الكبيرة اللي قدمتها. لكن الآن مشكلة ألمانيا بالنسبة لي هي مشكلة مدرب. ذهب يواخيم لوف اللي هو العراب، اللي هو المدرب اللي بنى المنتخب الألماني
1: صح.
3: وعاده إلى
1: طويلة.
3: الواجهة ولسنوات طويلة. الآن حتى هانز فليك ما نجحش،
1: كان سيء مع ألمانيا،
3: ما نجحش مع ألمانيا لما جو لقطر وركزوا على أمور بعيدة عن كرة القدم وطلعوا. الآن ما بعرف شو على شو ركزوا، حتى اللاعبين صاروا كبار. يعني أنت لسه تعتمد على ساني وتعتمد على أسماء، يعني ما لازم لهم يعملوا شوية تشبيب. وحتى الدوري الألماني تراجع بالنسبة لي، أنا أعتقد حتى الدوري الألماني تراجع بشكل كبير مؤخرا، وما عاد زي الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي. حتى الآن أرى أن الدوري الفرنسي أفضل بكثير من الدوري الألماني مع الأسف، رغم أن ألمانيا فيها أندية كبيرة، بايرن، دورتموند، لايبزيغ، حتى بعض الأندية إنها توارت عن الأنظار في ألمانيا، لكن شالك 04،
1: هامبورغ،
3: فولسبورغ، في أندية كثير.
1: هامبورغ كان بطل يوم من الأيام دوري أبطال أوروبا
3: أكيد.
1: السنوات الأخيرة أنا ما عاد شفت هامبورغ ولا يطلع نجوم، كان
3: أكيد.
1: دائما في بداية الألفية كان نجوم كبار يخرجون من هامبورغ.
3: أكيد أنا أعتقد أنه مشكلة ألمانيا هي مشكلة مشروع، المشروع الكروي الألماني شاخ، يعني أصبح شيخا كبيرا
1: عجوزا
3: وعجوزا كبيرا، وعليه أن يفكروا في مشروع شاب وصغير وبطريقة جديدة. ليش ما ياخذوش من التجربة المغربية مثلا؟
1: التجربة المغربية صراحة الآن أصبحت تخطف الأنظار، يعني حتى اليوم في شفت تغريدة للأمير خالد بن طلال يتحدث انه لماذا لا نستقطب مدرب مغربي لقياده المنتخب السعودي. انا التغريده لفتت انظاري الان، ذكرتها بما انك ذكرت المشروع المغربي، تحدث عن مدرب مغربي حتى الفئات السنة.

0: فنيا منتخب الشباب والناشئين والأشبال كلهم يكون مدربين من نفس المدرسة من ذات المدرسة
1: المغربية. والحل أعتقد في مثلا التطوير أو هي عملية تكاملية مثل ما حدث في المغرب. يعني المغرب عملية تكاملية على على على جميع المستويات، استقطاب النجوم في المغتربين في الدول الأوروبية.
2: بالمناسبة عذرا على قطعتك سالم،
1: روح
2: وهبي نفسه كان موجود بالدوري السعودي قبل 3-4 سنين على فكره،
0: كان مساعد مدرب لنادي الفتح
1: وفاز على الهلال. فاز على الهلال.
0: لكن انا النقطه ترى الان مشروع المغربي ليس فقط في المغرب، يعني الموضوع ياتي ببعضه. يعني الان الاردن نشوف، يعني المشروع الاردني مبني على مدربين مغاربه، سواء حسين عموت اللي كان بالاول او حتى السلامي حاليا،
3: حتى مدربي الفئات السنيه،
0: حتى مدربي الفئات عندهم مشروع مغاربة. كامل فعلا. حتى في الدوري الاردني انا شفت في بعض الانديه مدربين مغاربه، يعني الان مدربين مغاربه موجودين في الدوري الاماراتي، يمكن منتخب عمان ايضا الان مدرب
3: سكتيوي اللي فاز كاس العرب.
0: يعني الفكره انه المشروع هذه المدرسه بدأت تنتشر في الوطن العربي، وبالعكس مثل ما يقول اللي تكسبه لعبه. يعني لا، ليس عيبا انه الواحد يكون عنده مدرب عربي، يعني في البعض يقول لك لا هذا مدرب عربي اقل. لا لا،
3: انا شفت بعض التعليقات انه يعني مش كل الاردنيين، بعض التعليقات يقولون يا اخي جيب لي مدرب، يعني
0: لا لا اقل قليلا صدقني.
3: اكيد يقول لك يا اخي، لا بتكلم عن هذه الجزئيه انه بيقول لك يا اخي جيب لي مدرب اجنبي، اشو اعمل بالمدرب العربي؟ الآن المدرب العربي قادر إنه يقدم مستويات
0: صدقني بلال
3: كبيرة.
0: لا يمثل
3: أنا عارف نسبة قليلة. أنا هذا نموذج
0: أصدقائي كثر من الأردن أكيد. ومتعمقين في كرة القدم، نعم انتقدوا المدرب
3: عادي.
0: وكان يستحق الانتقاد أكيد. لأنه أنت استقبلت 9 أهداف، 7 أهداف من كرات ثابتة، هذا عمل مدرب لما يكون في كرات ثابتة، الانتقاد حقيقي. لكن أنه أن تنسف ما حدث من المدرسة المغربية أكيد هذا كلام
3: أكيد.
0: مرفوض. حتى أغلب اللي عارفين كورة في الكرة الأردنية ما يتكلموا بهذه الطريقة.
3: لا يعني تكلمت عن هذا النموذج اللي
0: موجود
3: اللي يقول مدرب أجنبي. لا حتى عندنا، حتى في المغرب لما وليد رقراقي يعني كانت المطالبات بإقالته، كان هناك من يطالب بمدرب أجنبي.
1: والمعروف والمعلومة المتعارف عليها أن من يحقق كأس العالم دائما مدرب من ذات البلد ومن ذات
3: إن شاء الله يكون وحشي
1: بإذن الله.
2: أنا عندي تعليق.
1: دخلت كأنك أنا بستأذن.
0: أنا ماشي.
1: تفضل عشان ننتقل الموضوع اللي بعده. إيه؟
2: نعم، هي ملاحظة صغيرة. عم حق من قبل مونديال قطر 2022 أعتقد كان صار في جلسة، يعني تبادل خبرات بين مدرب أجنبي معروف جدا، حقيقة نسيت من هو، يعني أعتقد هو جنسيته كان إسباني. عم فكر إذا كان لويس إنريكي، ومدربين مغاربة أيضا، يعني وقتها كان بزمن الكورونا هيدي. وكان وليد الرقراقي من المدربين يلي مشاركين بهيدي الجلسة التدريبية عبر الأونلاين. ففعليا في شغل معين انشغل على مدربين المغاربة، أعتقد واضح جدا بالنسبة إلنا. وحتى في بعض الأشخاص اللي شاركوا بهيدي الجلسة بعضهم لهلأ ما صاروا مدربين معروفين. يعني فأعتقد إذا برز مزيد من الأسماء المغربية في عالم التدريب، حياتي أنا ما حكون مستغرب أبدا.
1: نعم، أنا بس عشان نغلق هذا الموضوع، إلى الآن لقطة راسخة في ذهني في كأس العالم تحت 20 عام للمنتخب المغربي، عندما محمد وهبي رفع الكرت للعودة للفار، وبعد ذلك عاد الحكم، كان قرار جريء منه في دقائق متأخرة، عاد الحكم، احتسب الخطأ من كرة ثابتة يأتي منها الهدف، يفوز المنتخب المغربي بكأس العالم. هذه الشخصية والتي نشاهد أيضا لقطات منها الآن حية في كأس العالم، شاهدها العالم من هذا المدرب الذي يمتلك الشخصية مع التكنيك والتكتيك، شخصية ولغة تواصل مثل ما ذكرت يا برا. كم لغة عنده برا؟
3: تقريبا 6 لغات
0: تقريبا.
1: لكن ترجع الكفة. ننتقل لمباراة أخرى
0: قبل ما نروح مباراة بكرة سالم. أنا بدي أتكلم عن مواجهة منتظرة ستكون في الدور القادم، حسمت اليوم، وهي أنه مواجهة النرويج والبرازيل. أسأل مصطفى الآن، هل فعلا النرويج والبرازيل 50-50 ولا لا التاريخ والإرث والاسم والخمس نجوم له يلعبوا دور في المباراة القادمة؟
2: أنا كنت عم شوف هلأ من شوية تصريح لهالند عن المباراة، قالهم نحن فرصنا قليلة ولكن نحن مستعدين. هو فعليا هذا التصريح بيمثل مباراة النرويج والبرازيل. البرازيل جايين من مباراة منتصرين بالدقائق الأخيرة وبطريقة فيها زخم، يعني عرفت علي، وفعليا كانوا عم يقاتلوا. يعني الشوط الثاني لعبوا شوط من أفضل أشواطهم بالمونديال لحد اللحظة، فجايين بجرعة معنوية كتير كبيرة. والفكرة أيضا حتى منتخب النرويجي يعني جاي بمعنويات عالية وأداء، يعني مش هقول غير متوقع، لأنه فعليا منتخب النرويجي عنده أسماء مميزة.

0: ولكن خليني اقول انه لانه هو مشاركته هي الاولى من سنين طويله بالمونديال، خلينا نقول انه هي مشاركه جيده جدا، خصوصا انه يعني ربما خلينا نقول المسار كان ما كانش رحيم كثير، لانه بدور المجموعات وقعوا مع فرنسا، يعني خسروا ضد فرنسا، وقعوا مع السنغال، يعني السنغال منه منتخب سهل، وربما العراق استفادوا شوي من اخطاء لاعبي منتخب العراق. ما هي مباراه مش متكافئه 50 50، خلينا نقول 60 40، يعني لانه بالنهايه منتخب البرازيل عنده فينيسيوس جونيور، وانا يعني ما بعرف اذا سالم وقتها كان سالني مين كنت تتوقع يكون نجوم من نجوم المونديال قبل الجوله الاولى، قلت له وقتها فينيسيوس، يعني عولت على فينيسيوس. وفعليا يعني اللي عمله فينيسيوس امبارح كان حيسجل هدف بوشكاشي، يمكن واحد من اجمل اهداف المونديال لو للقائم. فهيدي اللقطات العبقريه اللي عن فينيسيوس وغير موجوده عند بقيه لاعبي، يعني لاعبي النرويج، هي هيدي الامور يلي بتحسم المباراه بالتفاصيل الصغيره.
1: نعم، وما أدري إذا تحدثت أنت عن هالاند ولا لا، بس إنه 5 أهداف في أول كأس عالم
0: لا
1: بصراحة.
0: صحيح، ولكن يعني بالنهايه هالاند هو المهاجم اللي داخل الصندوق، ما انه هو اللاعب اللي عم يصنع وعم
1: نعم
0: يحرك، عكس فينيسيوس على سبيل المثال.
1: نعم نعم ننتقل لمباراة أخرى أيضا بلال، بعد
0: بعد
1: خمسة
0: ربع ساعة
1: عشر دقيقة من الآن، فرنسا والسويد. فرنسا المرشح الأول للحصول على كأس العالم مع المدرب الخبير ديشان، مع الأسلحة النفاثة في المنتخب الفرنسي. السويد بمستوى تصاعدي في كأس العالم لحد ما وصلت إلى دور الـ32. كيف تشوف هذه المباراة؟ أقرب لمن؟ هل السويد تحقق مفاجأة من أمام فرنسا؟
2: على الورق فرنسا أقرب أن تفوز بحصة، أعتقد بفارق هدفين على الأقل، لكن المفاجآت تفاجئنا دائما. الأسلحة اللي عند المنتخب الفرنسي أسلحة فتاكة، عندك مبابي، عندك ديمبيلي، عندك وسط ميدان، عندك لاعبين مميزين
3: أوليسي.
2: جدا،
3: يا أخي هذا
2: أوليسي. أوليسي أوليسي اللي سجل على ريال مدريد الهدف
3: الشهير. لعيب لعيب والله
2: لعيب.
1: هذا عيدان، حسيتها أنها أغنية عيدان يعني.
2: أوليسي لاعب كبير، بس ديمبيلي هذا
3: على فكرة أنا أقدر أطفي المايكات من عندي يعني مرة
2: لا فكرت الهدف بتاعه والله مش
3: والله
2: احنا طلعنا
3: مو وقته يعني.
2: عندهم اسلحه فتاكه، والان بالنسبه لي في المنتخب الفرنسي اعتقد اخطر عنصر هو عثمان ديمبيلي.
3: صحيح
2: طبعا
3: الهاتريك الاخير شفناه،
2: لكن
3: كيف.
2: عثمان ديمبيلي هذا لاعب مجنون، يعني لاعب مميز جدا، لاعب رائع، يعني يقدم مستويات كبيره. فعلى الورق اعتقد ان المنتخب الفرنسي سيتاهل إن لم تحدث مفاجأة، إن لم تسجل مثلا النرويج من مرتدة وتسكر اللعب، ولا هدف حيسجل مثلا ويتعملق حارس مرمى منتخب السويد عفوا، بالي بقى مع النرويج بفكر في هولندا. فعلى الورق أنه المنتخب الفرنسي الأقرب، لكن المنتخب السويدي قادر على أنه يزيح فرنسا، وأتمنى أنه يزيح فرنسا الصراحة.
3: نعم الآن
2: عشان ما تكون في طريق المغرب.
3: الآن التشكيلة أصبحت جاهزة مباراة بالنسبة للمنتخب الفرنسي، مينيا حراسة المرمى، كوندي على اليمين، لوكاس دين على اليسار، ساليبا وأوباميكانو في قلبي الدفاع، الوسط شواميني، رابيو، وفي المقدمة باركولا، أوليسي، ديمبيلي، مبابي.
1: زياد عندك الكاميرات.
3: هذا الهجوم إيش هذا؟ 4 مهاجمين كل واحد أسرع من الثاني يا مصطفى.
0: يعني الله يعينهم السويد، ولكن فعليا السويد عندهم امكانياتهم، يعني ايزاك مهاجم ايضا فتاك. مشكله ايزاك انه كان راجع بعده من اصابه طويله، وحتى كان هذا الشيء برز اعتقد بمباراه هولندا لما لعبوا ضد هولندا في كره كان هو خسرها بمنطقتهم، ورتدد الكره لهولندا وسجل منها وقتها كاكبو هدف بهذه المباراه. فاعتقد وهو حاول على فكره يرجع يستخلص الكره، وحتى يوكريش نفسه، يعني يوكريش ايضا يعني بعد ما ظهر يوكريش اللي كنا نحن نسمع عنه بالدوري البرتغالي، يعني شفناه مع ارسنال اوكي، بس يعني مش هيدا اللاعب اللي انت تدفع فيه هيدا المبلغ، ومش هيدا اللاعب اللي انت بتعول عليه. حتى لدرجه احيانا كنت تشوف ميكال ارتيتا نفسه يعني حاول يتفادى انه يلعب بيوكريش وينزل كاي هافرتس مكانه.
3: صح،
0: ففي اسماء مميزه عند منتخب السويد قادرين يصنعوا الفرق، حتى في ايلانجا، ولكن الفكره انه قدام هيدا المد الفرنسي الموجود يعني جنوني بصراحه، انه يكون عندك ديمبلي ومبابي واوليزي، وعندك شرقي على دكه البدلاء، وعندك كل هالنجوم، وعندك مايك مينياه بحراسه المرمى.
1: رابيو ما حد يحبه
0: يعني
1: ولا حد يتكلم

0: صحابي وحتى امه ما بتحبه يا رجل، بس تلاقيه داخل تتخانق معاه. اوكي
1: صحيح، ذكر الهوش اللي صارت بين
2: انا
1: ام رابيو وام بابي يوما ما في المدرجات، يعني
2: انا انا
1: ذكريات
2: عندي
1: كثيرة.
2: عندي خبر يخص المباراة اللي ايضا مباراة الغد بين فجر اليوم بين المكسيك والاكوادور. قدم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم شكوى رسمية إلى الفيفا بعد قيام مئات المشجعين المكسيكيين بالتجمع في ساعة متأخرة خارج فندق إقامة المنتخب في مدينة مكسيكو لإزعاج اللاعبين ومنعهم من النوم.
1: طيب.
2: استخدم مشجعين ألعاب نارية، أبواق، محركات دراجات النارية لإحداث ضجيج عالي عشية المواجهة المصيرية بين الطرفين. وصف الاتحاد الإكوادوري هذه التصرفات بغير رياضية. أروح معاك مصطفى، هذه الأحداث الغير رياضية بما وصفه الاتحاد الإكوادوري بتأثر على على على منتخب الإكوادور من أمام المكسيك؟
0: هلا هي فعليا يعني شيء غير محبذ انه كانوا يعملوه الجمهور المكسيكي، خصوصا انه الاكوادوريين ضيوفهم يعني حاليا. ولكن المستغرب انه ما كان في امن، يعني هني المفروض يعني الامن شيء بديهي يكون متواجد
1: كان
0: ويمنع
1: يدق
0: اي
1: على الطبل
0: تصرف.
1: الأمن معاهم يبغى يأثر،
0: كمان عم
1: أتوقع يعني.
0: بده منتخبهم يتأهلوا يعني.
1: أكيد
0: اوكي
1: ترى هذا
0: بس انه
1: طبيعي،
3: هذا حجر
1: ولا
3: عادي، هذه
1: أنا
3: حجر
1: أشوف عادي،
3: عادي، هذه
1: في كل
3: حجر عادي
1: مكان
3: وتحدث
1: صاحب
3: حتى
1: الأرض
3: في اوروبا،
1: يلعب في على كل الظروف.
3: هذه حاجات عادية جدا ونشاهدها
2: بس
3: حتى
2: ما
3: في
2: تزيد
3: دوري
2: عن الحد،
3: أبطاله.
2: يعني ممكن يكون فيه يعني
0: بس أنا شفت
2: وقات
0: كان في
2: معينة بس ما
0: مفرقعات
2: تزيد عن الحد.
0: كتير، ويعني
2: شفت إيش يا مصطفى؟
0: كان في مفرقعات كتير وشي منها قريب من الفندق، فممكن يعني لا
1: أتذكر،
0: سمح الله يصير شيخ يعني شي كارثة
1: لا
0: يعني.
1: لا أتذكر في قصة شهيرة في دوري أبطال آسيا 2006، كانت في مباراة الذهاب والإياب، فكان في مباراة في حمص ما بين الكرامة السوري والوحدة الإماراتي. يومها الجمهور الحمصي احاط بالفندق وطول الليل يضربون على الطبول والطناجر اللي هي القدر الطبخ،
3: مزعجه
1: طول الليل طول الليل. ثاني يوم ظهر اسماعيل مطر قبل المباراه، كان هو مهاجم نادي الوحده الاماراتي، وقال ما نمنا ولا دقيقه.
3: وشو كانت النتيجه؟
1: فاز الكرامه ووصل يومها الى نهائي دوري ابطال اسيا، فاز على الوحده الاماراتي.
3: يعني
1: اللاعبين ما
3: نتيجة.
1: تجيب نتيجه، لانه فعلا اللي تكسب والعب يعني ليس عيبا، انا اشوف العب على كل الظروف.
3: أكيد أكيد، طالما لم يهاجموهم ولم يرموهم بالحجارة ولم
1: ما في ضربة،
3: هم بيعملوا لهم جو، يعني هذا جو كأس عالم.
1: صحيح.
3: حتى يبقوا صاحيين
1: استمتع
3: يعني.
1: معنا.
3: لا لا لا لا، بالمناسبة أنا حتى لا يفسر أحد أني أدعو لهذه التصرفات، لا أنا لا أدعو
1: بس
3: لهذه
1: يصير
3: التصرفات
1: يعني،
3: بس هي تحدث، ولازم اللاعبين يكونوا متعودين عليها وعارفين هذه الأمور تحدث وخلاص والعب كورة.
2: حتى في هولندا يعني شفنا أنه يقولون أنه المشجعين المغاربة ما نبغاكم تحتفلون بشكل كبير في هولندا، يعني المفروض الاحتفال يكون احتفال ولكن الإزعاج ما يكون إزعاج.
3: ما كان إزعاج بالمناسبة اللي شفته أنا اللي شفته.
2: أنا حق اللي أنا نتكلم على الإكوادور ولا المكسيك
3: الآن بتحدث عن
2: المغرب.
3: بتاع هولندا جبت المثال بتاع هولندا. اللي شفته أن الأمن الهولندي اعتدى على مشجعين سلميين،
1: وأنا شفت اللقطة. صحيح.
3: أنا لا أعرف إن كان هناك أحد
1: شيء
3: خرب أو هناك استفزازات أو أي شيء، لكن طالما الناس بتحتفل بطريقة عادية أو بطريقة سلمية، الشرطة ليس لها الحق أنها تعمل هذه التصرفات. وأشير أنه أنا مش عارف اللي حدث بالضبط، لكن حتى وإن حدث أي شيء أنت ما عندك حق أنك تهاجم الناس
1: تضرب
3: وتضربهم بطريقة هذه الفيديوهات.
1: وقفهم ما في مشكلة، وقفهم يعني حطهم في السجن ما في
3: لو
1: مشكلة.
3: لو عمل
1: ضرب،
3: أي بطارة الضرب هذه يعني ما عندهاش معنى، وتبين أنك أنت زعلان أنك خسرت.
1: مصطفى،
0: إضافة على كلام زميلنا، كان نشر وزير الوزراء الهولندي تغريدة عم يشيد فيها أصلا بالجالية المغربية اللي احتفلت حتى نفسها، يعني انه اعتبر احتفالها كان ما فيها اي تعديات ولا كان في اي يعني تخريب او شغب، بالعكس يعني هو كان نزل تغريدة على الهولنديين في منهم عم يهجموا عليها، ولكن بالعكس تغريدة جيدة انه تطلع منه لشخص بمكانته، يعني خصوصا بعد الجدل يلي صار بسبب هذه الفيديوهات.
1: نعم، بما انه بدانا بالسالم بدا الحديث عن المباريات اللي حتلعب اليوم، مباراه
2: أنا قاعد
1: فرنسا
2: شوف العواجل، لوكاس باكيتا خارج المونديال بس باقي ما تاكدت يعني.
1: مين؟
2: لوكاس باكيتا لاعب
1: البرازيلي.
2: الرقصه وست هام في ايام مضت، و
1: يعني البرازيل يعني في عندها كتيبه جيده،
2: غير مستغرب
3: هناك من قادر انه يرقص غير باكيتا.
1: نعم، الراقصون كثر في هذه
3: كلهم راقصوا الصالة
1: في رقصه شهيره في البطوله اللي كونيا بصراحه يعني
2: غريبة
1: مع في ركوب الامواج. لكن اتحدث عن مباراه

0: الفجر اليوم المكسيك والإكوادور هذه المواجهة، بغض النظر عن ما يحدث في محيط الفندق أو خارج الملعب، المكسيك 3 مباريات 3 انتصارات، في المقابل الإكوادور قدمت مستوى جيد في نهاية الدور الأول. هل هذه مستوى مباراة من المستوى الثاني للمكسيك؟ يعني المكسيك لعبت جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، يعني مستوى أقل. اليوم لاعب الإكوادور منتخب ربما أعلى وعنده نجوم مثل كايسيدو وغيرهم، ممكن يكون أصعب.
1: أصعب باعتقادي، كل ما تقدمت في الأدوار أنت تلعب مباريات أصعب، حتى وإن كانت المنتخبات يعني ليست بقوة المنتخبات اللي واجهتها في دور المجموعات. لأنه لماذا؟ أنه أنت تلعب على الإقصاء، إقصاء مباشر، أنت خسرت أنت بتطلع، ما عندكش فرصة للتعويض. فأي مباراة مباراة صعبة، خصوصا مع الإكوادور اللي عنده كتيبة فيها لاعبين مميزين ومنتخب شرس ومنتخب قوي ومنتخب قادر أنه يخلق المفاجأة. فالمكسيك مباراة قوية وصعبة، لكن رغم ذلك أعتقد أن المنتخب المكسيكي يعني قادر أنه يتخطى الإكوادور طالما لم تحدث مفاجأة.
0: صحيح. طبعا الإكوادور نذكر أنها فازت على ألمانيا في الجولة الأخيرة في
1: ألمانيا. ألمانيا الأول. ألمانيا لا يقاس عليها الآن بين وبينك. ألمانيا صاروا ضعيفين بصراحة، صاروا ضعيفين.
0: حتى تذكر مباراة الكوتيفار في الدور الأول، كوتيفار كانت أفضل صراحة.
1: هم فازوا على كوراساو صح؟
0: فازوا على كوراساو بس.
2: تعادلوا مع كوراساو 0-0.
0: لا هو يقصد ألمانيا.
1: ألمانيا.
0: ألمانيا. ألمانيا. فازوا بالسبعة على.
1: بالسبعة. سبعة واحد صح؟
0: هم حسموا تأهلهم في هذاك اليوم، بعدها لعبوا مباراة صعبة جدا أمام كوتيفار وخسر. وفازوا هم في الدقائق الأخيرة، لكن المباراة كلها كانت الكوتيفار. بعدها خسروا في الجولة الأخيرة من الإكوادور. سالم،
3: أيضا مباراة الغد في مباراة بين المنتخب الإنجليزي والكونغو الديمقراطية، مصطفى وسا يواجه إنجلترا، منتخب متطور الكونغو الديمقراطي مع إنجلترا وتوخيل.
2: توخيل فعليا آخر مباراة أو آخر مباراتين هني لعبوا بس مباراة فعلا قوية جدا كانت ضد كرواتيا، ولكن بعدها ما قدموا. يعني بالنهاية أنت عم تحكي عن إنجلترا يلي عندها نجوم كبار، ونجوم يعني في منهم فوق 100 مليون، يعني تحكي بلينغهام تحكي هاري كين، على هني سجلوا بالمباراة الأخيرة والحمد لله، يعني مفك النحس عن هاري كين، يعني الساحر الأفريقي
0: تبع غانا
2: فك النحس عنه. فهلأ هو يعول عليه، يعني أنا بشوفه من تغريدات الإنجليز أنه كلهم معولين على هاري كين أكثر من أي نجم آخر بالمنتخب. يعني رغم أنه هو مثلا إذا بتفتكروا بالمونديال الماضي أعطى ركلة جزاء أمام فرنسا، ولكن مع ذلك إني ما زالوا أنه شايفين أنه هاري كين هو القائد، هو اللاعب اللي بيحسمنا المباريات، هو اللاعب أصلا اللي بينزل يعني بيترك الصندوق وبينزل بيصنع لعب. فهيدي الهالة حول هاري كين مهمة ولازم هو يستفيد منها، مش لازم تكون على يعني بتشكل على ضغوطات. وكين يعني عنده باع يعني بالملاعب، يعني كان مع توتنهام وتحمل ضغوطات كتيرة مع توتنهام، رجع مع بايرن ميونخ بعد ما فك نحس الألقاب هو لإله.
0: صحيح.
2: مواجهة الكونغو بالضبط، مواجهة الكونغو يعني مفروض ما تكون يعني مواجهة صعبة، ولكن بعد شفناهم من الكونغو ضد البرتغال، يعني لو كان عندهم العزيمة فقادرين إن يصنعوا الفارق. وإذا أنا أعجبني يعني العبارة هي الافتتاحية اللي قالها سالم إنه ويزا ضد إنجلترا، هو حرفيا هيك ويزا ضد إنجلترا كلها حيكون بهذه المباراة.
0: صحيح. ننتظر هذه المواجهة المنتظرة.
3: لكن يسجل.
0: الآن انتهت محاورنا والحلقة شرفت على الانتهاء. أسألكم جاوب بلال ومصطفى برقم فقط، فرنسا السويد.
1: فرنسا 3-0.
0: مصطفى
2: 4-2.
0: 4-2 لفرنسا.
2: صح.
0: المكسيك الإكوادور. بلال
1: المكسيك 2-0 على الإكوادور.
0: مصطفى
2: مكسيك بتحسم بركلات الترجيح.
0: طيب إنجلترا اللي راح تكون 7 المساء بكرة مع الكونغو. بلال
1: 2-0
0: إنجلترا.
1: لا إنجلترا طبعا.
0: ويسا مصطفى عندك
2: 2-1 وجول من ويسا بس 2-1 عشان ما يزعل سالم.
0: إذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نشكركم.
3: بلجيكا والسنغال ما يعني ما لهم،
0: لا حتكون هي
3: الساعة 11.
0: 11 الضيف اللي يجي بكرة أثناء الحلقة هو يتوقع،
3: نشوف بعدين
0: عشان ما تدخل التوقعات على بعض.
3: الثواني مع خلفية مان تو مان كان مسير بحل مليون، يعني ما هي توقعات.
1: عندي جائزة لو كانت نتائج صحيحة، عندي جائزة.
3: عند أحمد هذا.
0: صوتك
3: عند أحمد. عند أحمد.
0: صوتك قطع، في مشكلة في الصوت يا شباب.
2: هلا بيطفي المايك.
0: أنا الشبكة راحت من عندي وشكله للمكسر في شيء وانتهى الوقت. ونشكركم شكرا جزيلا، بلال بوجداني الصحفي في شبكة العربية، شكرا جزيلا لك. صانع المحتوى الرياضي مصطفى فرحات كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا أحمد، شكرا مخرجنا زياد الجفان، شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة ولمن أراد

0: مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنك. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

حياكم الله إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هيئة التلفزيون قطعت بث حوار رئيس وفد التفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف دون تنسيق مسبق قبل 20 دقيقة من انتهاء المقابلة. يذكر أن هذا البرنامج كان مسجلا ولم يكن بثه مباشرا. انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس النفي الإيراني لإجراء المفاوضات. قال فانس إنه لا يفهم هذا الأسلوب الإيراني، معربا عن إحباطه من نفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. أشار إلى أن واشنطن تريد من طهران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. كما أضاف فانس أن ترامب مستعد لإلقاء القنابل، لكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفا وفق تعبيره. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه جرى تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات. قال مسؤول إسرائيلي إنه حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان، لكنه سيتم إنشاء غرفة تنسيق تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الآلية الأمنية على أن تصادق واشنطن على الجهات المشاركة فيها. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو إلى 1950 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 105,000 شخص. كما أوضح أن أكثر من 15,000 شخص أصبحوا دون مأوى. الموجز انتهى. أخبار المونديال مع بتال الجوس بعد قليل.

واقفا بكل شموخ ياسين بونو يحول أحلام الهولنديين إلى كابوس مظلم. أورلاندو خيل القادم من المجهول يطيح بألمانيا من المونديال ويصبح بطل.

0: أيضاً في بارغواي. النرويج تنهي مشوار كوت ديفوار، وهالاند يضيق الخناق على ميسي في صراع الحذاء الذهبي. فهود الكونغو تسعى إلى ترويض أسود إنجلترا الثلاثة في مواجهة حاسمة. أمام الإكوادور المكسيك تتسلح بالأرض التي لم تخسر عليها في آخر 9 مباريات في المونديال. ليالي المونديال مستمرة، أهلا بكم. بين قطر 2022 والمكسيك 2026 نجح ياسين بونو في ترسيخ صورته كحارس لا يظهر في المونديال فقط، بل في اللحظة التي قد تحدد مصير بلاده المغرب. فبعد أن ارتبط اسم بونو في ذاكرة الكرة المغربية بكأس العالم 2022 وتحديدا في ركلات الترجيح أمام إسبانيا، نجده الآن بعد مرور 4 أعوام أصبح أكثر رسوخا في وجدان المغاربة. فمع ساعات الأولى لصباح الثلاثاء أهدى بونو عشاق منتخب أسود الأطلس بطاقة العبور إلى دور 16 للمونديال بتصديه واقفا للركلة الترجيحية التي نفذها سومرفيل قبل أن يسجل إسماعيل سيباري الركلة الأخيرة لتتحول أحلام الهولنديين إلى كابوس مظلم.
1: فوجئنا كثيرا بتشكيلة هولندا بإضافة مدافع، لعبوا بعدد كبير من المدافعين، ومنذ أن رأينا التشكيلة فهمنا أنهم سيعتمدون على الدفاع المتأخر وليس الضغط العالي، لذلك كان علينا أيضا التكيف لأنهم لم يتركوا لنا مساحات كثيرة، الأمر الذي لم تكن لدينا عنه معلومات كثيرة فهو كيفية لعبهم بالكرة، وفي هذا الجانب فاجأونا قليلا لأنهم لم يلعبوا بهذه الطريقة من قبل. سنبدأ التفكير في كندا وسنختار أفضل تشكيلة ممكنة.
2: كانت مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة، مباراة رائعة بالطبع. هولندا فريق كبير جدا يتمتع بلاعبين ذوي قدرات فردية عالية، الانتصار هنا يشعرنا وكأننا فزنا في النهائي، إنه إنجاز عظيم للفريق.
3: ما فقدناش الامل في وليداتنا، تبارك الله عليهم، كنا واثقين فيهم.

0: سكت وعاود رجع سكت وعاود رجع.
1: تخلعنا واحد الوقيته قلنا غادي نخسروا،
0: فرحنا الله يفرحوا.
2: وكان كان لي كان وداك بطل من زمان.
3: الحارس القادم من المجهول أورلاندو خيل أصبح بطلا في بارغواي بعدما تصدى أيضا لركلتي ترجيح أقصى بهما ألمانيا من المونديال، وقبل أن يصل خيل إلى حراسة مرمى بارغواي في كأس العالم مر بصعوبات عديدة في حياته الشخصية والرياضية، إذ اضطر قبل 4 أعوام إلى بيع معداته الرياضية لتغطية نفقات ولادة ابنه المبكرة، والآن ينظر إليه بأنه أحد الوجوه المميزة في منتخب بارغواي بعد دوره الرئيسي في تجاوز دور المجموعات للمونديال لأول مرة منذ نسخة جنوب أفريقيا.

أصحاب القفازات يخطفون الأضواء من الهدافين، حراس المرمى يتألقون في سماء المونديال الثلاثي. إيلوي روم حارس كوراساو ورغم توديع بلاده المسابقة لا زال صاحب أكبر عدد تصديات بمجموع 20 في 3 مباريات.

0: 15 منهم كانت أمام الإكوادور ومنح فيها نقطة تاريخية لبلاده. فرض الباراغواياني أورلاندو خيل نفسه بطلا في مواجهة ألمانيا وأطاح بالمانشافت بعدما أنقذ 3 ركلات ترجيح. هو ثاني حارس مع أكبر عدد تصديات في المونديال ب19. محمد العويس يتواجد ثالثا في هذه القائمة ب16 تصدي، 9 منها كانت في مباراة الأخضر أمام الأوروغواي. حارس مرمى آخر كان حاسما وقاد بلاده للإطاحة بعملاق أوروبي هو ياسين بونو. تصدي لآخر ركلة ترجيحية هولندية أبهرت وسائل الإعلام لعدم ارتمائه بالكامل، مما جعله لا يفقد التوازن ويصد الكرة. حارس مرمى الهلال له 6 تصديات فقط في 4 مباريات.
1: في الاستوديو رحبوا بضيفي تركي العواد ومصطفى حجي. أبدأ من عند كابتن حجي، مبروك، القلب وقف وعود تتحرك.
2: الحمد لله الحمد لله. على you know it was very hard.
3: تعرف كانت مباراتها كانت صعبة جدا، ولكن للشعب المغربي كان هنالك ضغط وتوتر كبير، ولكن الحمد لله في الختام نحن كنا نستحق الفوز. ودائما من الصعب مواجهة هذه المباريات عندما تدعم بلادك ومتابعة المباريات صعبة. وسجلنا في الدقيقة 85 على ما أظن برأسية ورأسية رائعة، فكانت لحظة عاطفية جدا.
1: صحيح.
3: وأنا سعيد جدا للاعبين وفريق شاب، لا ننسى بأن فريقنا لا يزال شابا، والمدرب أيضا تولى إدارة المنتخب وواجه ضغطا كبيرا، وأنا سعيد لها أيضا.
1: تركي، كرة القدم يمكن تصنع فرحة للشعوب بشكل مذهل.
4: أكيد،
1: يعني شفنا البرغواي اليوم، الصور جاية على الوكالات، شفنا المغرب في كل مكان، المغرب ما شاء الله عليهم منتشرين في العالم، ففي كل مكان حولوه إلى فرحة مغربية. البطل الحقيقي في هذا الانتصار منتخب المغرب بشكل عام أم ركلة ترجيح وبونو الشامخ؟
4: لا والله، أول شيء نهني كابتن مصطفى ونهني كل المغاربة ونهني أيضا الجميع بهذا الانتصار الرائع. المنتخب المغربي كان يستحق الفوز أثناء المباراة.
1: صحيح.
4: أثناء المباراة سفيان الرحيمي أضع هدف 100% أمام المرمى، أكثر من هجمة كانت بالنسبة للمغرب. يعني تخيل أنه حارس هولندا تصدى ل5 أهداف محققة، وهذا في مباراة تنافسية مثل هذه من النادر أن تحدث. لكن إذا شفنا منتجات المباراة، 70% سيطرة مغربية مقابل 30% لهولندا. في الأوقات الإضافية تحول يعني بشكل كبير هذا الاستحواذ إلى 82 مقابل 18 لمصلحة المغرب. هذا يبين لك أيضا لياقة المغرب. عيناوي كان يركض طول المباراة، أوبتا حاول تطلع كم ركض في المباراة ما يعني غير موجود، ولكن بكل تأكيد يعني رقم قياسي. نرجع للبونو، احنا فرحانين ببونو لأنه يلعب في الدوري السعودي، وكل لاعب يبدع في كأس العالم يلعب في الدوري السعودي بكل تأكيد هو شهادة للدوري السعودي ومستوى الكبير والتنافسية الكبيرة للدوري السعودي. الجميل في اللي قاعد يسوي بونو انه هو من بداية ركلات الترجيح وهو واثق أنه بيرد واحدة على أقل تقدير، وكان راح مع أكثر من كرة، ولكن تصديه الأخير يبين لك حجم هذا الحارس، ثقته في نفسه، هدوءه الكبير، بخلاف حارس هولندا اللي تصدى لوحدة لسفيان رحيمي ولكن هو من أدخلها في المرمى. في فارق. صحيح. في الثقة في النفس، في فارق أيضا في الحضور والتركيز الكبير. فعلا بونو
1: غير استراتيجيته أثناء التركات،
4: هو كده هو طبيعي.
1: الكيب الفرنسية قالت بأنه كان الهولنديين يعني هو كان ينزل للزاوية الأرضية، فالهولنديين شافوهم يلعبون في الزوايا المرتفعة، الزوايا العليا في المباراة، فغير تكتيكه في آخر واحدة بونو.
4: هو يسوي كذا دائما. على فكرة في أكثر من بطولة هو واحدة هو يربكك طبعا، يحرك يد اليمين أول شيء، يحرك اليسار، يخلي اللاعب، يخلي الضغط على اللاعب. هو ما يستخدم أسلوب. صحيح. واحد، هو يروح يمين يروح يسار يوقف. في كثير من شفناه في حتى في كأس أمم أفريقيا تصدى لركلة جزاء قريبة من هذه، لكن فعلا هو هذا التصدي أنا ما قد شفته، يعني من الصعب أنك تشوف مثل هذا في كأس العالم. تصدي رائع بهدوء.

0: باليسرى بشكل يعني صحيح ملفت, وما اعتقد اني انا شفت حارس في ركلات ترجيح بمثل كفاءة بونو.
1: كابتن مصطفى, دربت انت بونو, درب معك بونو, ايش السر في بونو وضرب ركلات الترجيح؟ احكينا شوية.
2: لا لا كيسد كابتن,
3: كما قلت كابتن بتال بكل صراحة انا عملت معه حوالي 10 أعوام. وبونو كما ذكرت هادئ جدا وواثق جدا من نفسه, ولديه شيء يختلف عن كل حراس المرمى. حتى في جلسات تدريبية هو تدريب على ضربات الجزاء هو مدهش, وربما 10 ضربات جزاء يتصدى ل4 أو 5, فهي نسبة عالية جدا من النجاح. ولكن هو يبذل جهدا كبيرا في التدريب, وفي نهاية كل جلسة تدريبية يطلب من لاعب أو لاعبين لتسديد ضربات الجزاء, ولكن دائما يفوز. فالنجاح لا يتحقق من دون العمل. حتى وإن كان حارسا جيدا وحقق نجاحا كبيرا جدا في ضربات الجزاء, ولكنه يعمل على ذلك في كل يوم.
1: لعبت مع ركلات ترجيح أنت؟ لعبت مع بلنتيات في التمارين؟
2: نعم بالتأكيد.
1: كم صد لك ركلة؟
2: بكل
3: صراحة في آخر مرة ضربت فيها ركلة جزاء كانت جيدة, لعبتها بالطراز القديم.
1: كابتن, أمس كان عندنا لاعب يعني مو جديد بس أمس كان نجم, عيسى ديوب. وأمس كنت أسألك ليش ليش يوافقون يلعبون المنتخب المغرب لا يلعبون للأوروبيين؟ عيسى ديوب ترك 3 منتخبات أو كان له فرصة يلعب في 3 منتخبات, المغرب, السنغال. أبوه سنغالي, أمه مغربية, هو عايش في فرنسا, فيستطيع اللعب للسنغال وفرنسا. رفضهم جميعا وراح للمغرب, وأمس طلع لكم هدف في آخر الدقائق وسجل لكم هدف.
2: الحمد لله. You know the story is captain.
3: الحمد لله. القصة أنا كنت أول من ذهب للقائه وإقناعه اللعب مع المغرب. في ذلك الوقت كان يلعب مع نادي وستهام, والتقيت به لأنه كان بانتظار ديشامب للاتصال به, وذهبت لقائه هو وعائلته وأصدقائه. وعندما جلست معه في لندن وطلبت منه وقلت له كما قلت لك, أمك مغربية؟ قال نعم. قلت ما أكثر ما تحبه في حياتك؟ قال أمي. قلت اليوم ما ستأتي للمغرب ولا تقلق. وقال أنه حينها لم يكن مستعدا, ولكنه كان قريبا من المجيء, ولكن الحمد لله اختار المغرب وحقق النجاح ويقوم بعمل رائع جدا. يوم أمس سجل هدفا رائعا, وأنا أتمنى له كل النجاح مع منتخب المغرب.
1: بهذه الصورة تركي المغرب تذهب بعيدا؟
0: تذهب بعيدا, بس ودي بالتالي إذا ممكن كابتن مصطفى يعطينا يعني ولو نبذة بسيطة عن استراتيجيتهم في استقطاب اللاعبين الموجودين في أوروبا.
1: أمس تكلمنا فيها, أنت ما كنت موجود.
0: لا ما كنت موجود.
1: ما كنت موجود معنا, فنرسل لك الرابط حق الحلقة.
0: يعني غطى الموضوع بشكل كامل.
1: يعني تقريبا لا, إحنا نبغى يعني مصطفى عنده تجربة مع تأسيس أكاديمية محمد السادس. اي, فعنده تجربة فيها او عنده معرفة في كيف تأسست هذه. بس خلينا اليوم نتكلم عن فرحات المغرب
0: صحيح, وانجازنا احنا بدنا نستفيد منه. يعني منتخب سعودي ودنا دائما انه استراتيجيات صحيح ناجحة انك انت ايضا تستفيد منها.
1: اكيد المغرب الان زي ما قلت انا هي في المرحلة الثانية, بدأت المرحلة الثانية كانت تصدر اللاعبين لكل مكان في الان تصدر المدربين. أصبح لديها تصدير كبير في السنتين الأخيرة للخليج والعربي. يعني يكفيك أن مدرب الأهلي المصري الآن مغربي,
0: وفيها عن الركراك أنه رايح
1: يعني أو بيدرب, فهذه هذا يعني شيء كبير يعني يعتبر معقل كرة القدم العربية الأهلي المصري
0: صحيح.
1: يعني هذا حقيقة
0: بالنسبة لفرص المنتخب, ما في شك أنها كبيرة. بعد هولندا من الفرق الصعبة جدا, ومن الفرق اللي تصدرت مجموعتها وجاية بقوة لكأس العالم, عندها تاريخ رائع في كأس العالم, وهذا كسر الحاجز. يعني أنا عجبني الفريق أنه لما راح البلنتيات هو واثق أنه بيفوز, حتى مع إضاعة يعني عيناوي الركلة الأولى. على فكرة بالتالي ترى لما تشوت أنت في البلنتيات, لما تشوت أنت الأول هذا عندك أدفانتج أكثر, لكن هم ما شاتوا الأول وضيعوا أول واحدة, فهذا الضغط أكبر كان على بونو وعلى باقي اللاعبين, ولكن ثقتهم أيضا في هذا الحارس. مباراتهم القادمة مع كندا في المتناول, أعتقد أن المنتخب قادر أنه يواصل الانتصارات وقادر أنه يحقق حتى أفضل من إنجاز 2022.
1: صحيح كابتن, في أي لحظة من لحظات المباراة كنت تخشى المغرب؟

0: بكل صراحة كنت أتابع المباراة مع ابني وقلت له لدينا الحيازة بنسبة كبيرة على الكرة وفعلنا كل شيء. وقلت كما ذكرنا مسبقا رحيمي أهدر في الوقت الإضافي, ولكن قبلها إذا لم يسجلوا قبل الدقيقة 90 فسيخسر المباراة. حتى وأن ضغطت على الخصم وتسنح لك فرص كثيرة فيجب أن تسجل بلغنا الدقيقة 80 تقريبا عندما كنا نتحدث, وقتها إذا لم نسجل خلال الدقائق القليلة القادمة فسوف نخسر المباراة. ولكن أنا سعيد جدا بردة الفعل وشخصية الفريق عندما تكون خاسرا 1-0 ولا زال لديك بعض الوقت أو حتى الوقت الإضافي, فأنت عيسى ديوب أصبح مثل المهاجم. هذه تطلب شخصية كبيرة جدا, وهذا عندما لديك 5 دقائق وقت إضافي ولا يمكن أن تجازه بذلك, لأن إذا كانت هناك هجمة مرتدة وسجل الهدف الثاني فسوف تنتهي المباراة حتما. ولكن مع كل الثقة والشخصية القوية وحتى المدرب الذي طلب منهم الانتقال إلى الهجوم, كانت هناك كاميرات عرضية كثيرة ولم يكن نصير موجود, ومع جودة لاعبين في الأجنحة تمريرات عرضية كثيرة, وربما المدرب الذي دفع عيسى ديوب ربما الهجوم, ولكن كما قلت كانت فيها مجازفة كبيرة جدا. قلبي سكت ورجع.
1: كابتن, هل يعني بالنسبة لك الآن لم يعد تحقيق كأس العالم لكم كمغاربة حلم, يعني أصبح طموح مشروع أعتقد, يعني تعتقد أنكم توازون المنتخبات التي تبحث عن اللقب؟
0: أنا شخصيا وحالي حالي كل اللاعبين من أصحابي الخبرة, عندما تدخل في جو المنافسة أيا ما كنت حتى وإن كنت قد حققت نجاحات كبيرة في الماضي, ولكن الحلم الذي يراودك في المنافسة دائما يجب أن يكون موجودا. إذا كنت تحلم فقط لتجاوز المرحلة الأولى فلا داعي للمشاركة في البطولة أصلا, يجب أن تحلم بالوصول إلى النهائي وحتى الفوز, لما لا؟ ولكن هذا الحلم يجب أن يكون في بالك دائما وتدفع نفسك لتقديم كل ما لديك. وبلا شك منتخب المغرب لديه الجودة, ولكن إذا لم يكن لديه هذا الحلم فلن يحقق الكثير.
1: جميل. منتخبكم مشرف كابتن, مشرف جدا. أذهب إلى دالاس موفد العربية نايف الثقيل, ونايف أيضا قريب من المنتخب المغربي, قريب من المنتخب المصري أيضا الذي ستكون لديه مباراة مهمة. نايف, يعني تحكينا عن المعسكر المغربي أو المصري في البداية.
2: خلنا بالتالي نبدأ بالمنتخب المغربي. طبعا يعني جرت العادة أن المنتخب يعود بعد نهاية مباراته يعود مباشرة إلى مقره الدائم, ولكن فيفا أعطى خيار للمنتخبات المتأهلة في الأدوار الإقصائية أن تختار معسكر آخر أو تعود إلى معسكرها. لذلك يعني قرر المنتخب المغربي أن يتجه من مونتيري إلى هيوستن, تبعد بالطائرة تقريبا 1.5 ساعة, بدلا من أن يغادر إلى نيوجيرسي 4 ساعات ويعود بعد يومين إلى هيوستن 4 ساعات أيضا. وهذا يعني من ضمن أهدافا لا يتعرض اللاعبين للإرهاق. تواصلت قبل قليل مع المسؤول الإعلامي للمنتخب المغربي, أكد سلامة جميع اللاعبين ولله الحمد لا يوجد أي إصابات عضلية في صفوف المنتخب, رغم أنه يعني شارك في مباراة قوية وأشواط إضافية. كان هناك حصة استشفائية لجميع اللاعبين. غادرت البعثة مونتيري, ستصل بعد قليل إلى هيوستن, وسيكون هناك حصة تدريبية يومية في هيوستن قبل المواجهة مواجهة كندا. ومن حسن حظ المنتخب المغربي أن مباراته في هيوستن والتي يعني من أكبر المدن احتواء للجاليات العربية, لذلك سيكون دعم كبير للمنتخب المغربي إن شاء الله. جميل. فيما يخص المنتخب المصري
1: في عجالة المنتخب المصري نايف, لأن نبغى الأخبار المصري يعني قبل المباراة غدا, إذا في عجالة بس أخبار مهمة.
2: المنتخب المصري المنتخب المصري أهم خبر للمنتخب المصري هو مشاركة محمد صلاح في جزء من الحصة التدريبية قبل قليل. محمد

0: كان يعاني من شد عضلي وغاب عن الحصص السابقة، واليوم شارك في جزء من الحصة التدريبية وسيكون جاهز لمباراة أستراليا إن شاء الله.
1: جميل، شكرا شكرا نايف ثقيل. تركي بارغواي أيضا اليوم تقسيم منتخب كبير، هو منتخب ألمانيا، وأقسام منتخب ألمانيا هو مفرح المنتخبات الكبيرة أعتقد.
2: صحيح،
1: أشك في المباراة.
2: طبعا المباراة ما كانت من المباريات الجيدة، مش من المباريات الممتعة، لكن
1: البرغواي عمره ما كان ممتع،
2: لعب بشكل ذكي وتقدم في المباراة، هو من يعني لعب بذكاء كبير، لكن ركلات ترجيح أيضا مرة أخرى تنهي آمال منتخب كبير. يعني قاعدين نشوف المنتخبات الأوروبية تتعرض للإقصاء واحد وراء واحد، خصوصا منتخبات كبيرة، لكن المنتخب الألماني ما كان
1: حارس كان رائع كابتن. إيه؟ أورلاندو خيل كان رائع
2: جدا حارس. جدا طبعا
1: قصته مؤثرة، وأنت تحب القصص هذه كابتن. هو باع الجيم المنزلي يعني معداته الرياضية عشان ولدت ابنه،
2: وهذا
1: والآن هو بطل شعبي في البلد
2: طبعا. يعني هم أول شيء إنه هذا المنتخب لأول مرة يسجل في يعني في خروج المغلوب، أول مرة يسجل أول هدف له في هذه البطولة، فهو قاعد يسوي تاريخ، قاعد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويحقق أول فوز بكل تأكيد. وبركلات ترجيح يعني خيل كان نجم المباراة، وأيضا في ركلات ترجيح أنقذ ثنتين. يعني كان منتخب المفروض يخلص المباراة، ولكن أضاع ركلتين وراء بعض، بكل تأكيد هاي صعبت المباراة. لكن قصة رائعة جدا، خصوصا أنه هذا المنتخب بدأ بداية سيئة جدا، خسر برباعية أمام منتخب الأمريكي، هذه تخلي أي فريق يخرج عن البطولة ويتعرض لسلسلة من الخسائر، ولكن عاد بشكل ممتاز، مباراة ممتعة للفريق، أيضا قادر أنه يواصل، لكن طبعا بكل تأكيد الخط حقه خط صعب جدا. لكن بالنسبة لي هذه المفاجأة الثانية بعد الرأس الأخضر في هذه البطولة، أنه الرأس الأخضر يتأهل للدور الثاني، والآن يعني باراغواي تتأهل لدور 16، بكل تأكيد قصة تستحق أن احنا نتوقف قدامها.
1: جميل.
3: النرويج تبحث عن الفوز الثالث في البطولة والتأهل الثاني في تاريخها إلى دور 16. أنطونيو نوسا منح النرويج التقدم بهدف مثالي في الدقيقة 39. بحث الإيفواريون عن التعادل طويلا، وكان لهم ما أرادوه حين سجل ديالو لهم هدف التعادل ليمنحهم الأمل في التأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم. أمال الأفارقة تحطمت على صخرة هالاند، سجل الهدف الدولي 60 بمسيرته في 53 مباراة. ديالو حاول بركلة حرة، لكن نيلاند حارس النرويج تألق في إبعادها، ليحتفل أحفاد الفايكينغ مع جماهيرهم بضرب موعد لمواجهة مونديالية ثانية أمام البرازيل بعد مواجهة 98.

0: المباراة كانت جميلة للنرويج، كانت جميلة أكثر لكوت ديفوار. كابتن مصطفى يعني ما أعرف، أنا تعاطف مع الفرق الأقل أو هذه حقيقة؟ أنا ما أشوفهم يستحقون خسارة كوت ديفوار بصراحة.
1: لا، you ask me yesterday, Captain.
2: أنت سألتني يوم أمس من سيفوز وقلت لك كوت ديفوار، ولكن كوت ديفوار اليوم بكل صراحة لا داعي للخجل لما حصل أو من النتيجة. النتيجة 1-2 والمدرب حمادي يجب أن يكون موجودا ربما من البداية أو منتصف الوقت.
1: Is only one. He comes over, only make the difference. Pepe.
2: Pepe, مثلا في الختام كان مرهقا. العادة أن على مدرب يجري تغييرا وPepe يجب أن يخرج لأنه من أجل الدفاع. عندما تكون نتيجة 1-1 في الدقائق العشر الأخيرة يجب أن تجرى تبديلات كثيرة لكي يأتي اللاعبين بطاقة كبيرة والقتال. ولكن خاب أملي لكوت ديفوار. كنت أتوقع منهم أن يحققوا نتيجة أفضل بكثير. كانت لديهم الفرص، المباراة ربما مناصفة في الفرص بين الاثنين، ولكن كوت ديفوار كان عليهم تحقيق أفضل خاصة في الأجنحة. كما قلت لك 1-1 يجب أن يجالسوا بشكل أكبر أو يخاطروا، وحتى الضغط على الكرة

0: لم يكن موجودا اليوم.
1: كيسيه
0: ربما كان أداؤه أقل من المعتاد. عندما يكون في قمة كوت ديفوار يكون أفضل حالا. الأمر مؤسف لأنهم يستحقون أفضل من ذلك.

0: ولكن هذا هو المستوى العالي من اللاعبين وهذا ما يحققونه. بالتالي منتخب النرويج فاز اليوم لأن تركيزهم كان أعلى منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، والأفارقة أحيانا ينسون أو يتهاونون ويفقدون الانضباط والتركيز، ولكن الأمر مؤسف لأن فريقهم جيد.
1: جميل كابتن تركي، بعد هذا الهدف، هدف النرويج الأول اللي شفتوه من الزاوية، هذه الكرات اللافة، ولا واحد يقدر يذكر لنا هدف بعد الهدف.
2: هذا
1: قفل على الأهداف هذه، هذا
2: بتل الهدف،
1: هدف الكرة تحت رجلك، لاحظ
2: هدف رائع. ولو تشوف يعني تحليل التكتيك حقه، سحبوا الفريق كامل للجهة اليسار ورجعوا مرتين إلى ثلاث إلى انفضت هذه المنطقة. أنا يعجبني الفريق اللي عنده الرؤية إنه يلعب بين الخطوط، كل الكرات اللي كانت بين الخطوط هي من تسببت الهدف. لكن هذا الهدف مش أجمل أبدا من هدف ديالو. هدف ديالو بالنسبة لي واحد من أجمل.
1: طبعا التكنيك مختلف.
2: أي
1: مختلف تماما.
2: المباراة كلها حتى هدف هالاند يعني بثقة الكبيرة وهدوءه وكذا، كان هدف أيضا جميل. المباراة ما فيها شيء كثير، لكن الأهداف كانت جميلة، كان فيها جانب فردي كبير مع هدف هالاند. لكن بالنسبة لهدف ديالو أنا أتصورنا واحد من أجمل أهداف هذه البطولة، يعني نزل على طول وسجل الهدف، فحصل أنا أعتقد على تقييم عالي في المباراة بشكل عام. المباراة ما انفتحت إلى أن سجل النرويج الهدف الأول. نوسا سجل هدف جميل جدا وانفتحت المباراة. بعدها بدينا نشوف مباراة، بس في البداية كان شكلها رايحة 0-0. بعدين مباراة انفتحت وكانت مباراة من المباريات الجميلة. أنا عجبني كثير الانضباط الكبير الموجود عليه الفريق النرويج، حتى هالاند رجع في أكثر من كورة ودافع بشكل قوي وقاتل بشكل كبير، وهذا يعطي مثل للنجوم في كل فريق أنه حتى نجم الفريق ممكن يساعد بشكل دفاعي وقاتل بشكل كبير وأنقذ أكثر من كرة في الدفاع. فالمباراة كانت جميلة، لكن فريق النرويج كان فارق كثير، كان مسيطر على المباراة. حتى لما تعادل كوتيفوار كان بإمكان النرويج أنه يعود في أكثر من كرة، وأيضا هالاند أضاع هدف قبل الهدف اللي سجله، يبدو أنه تعلم من اللي ضيعه وسجل هدف. بس مباراة جميلة، وأنا يعجبني في هذه البطولة تشوف مباريات تشوف ستايل مختلف، لأنها قارات مختلفة، أول مرة تلعب ضد بعض، فتشوف الفرق في المباراة تطور أسلوبها.
1: بالمناسبة جمهورهم مثير يعني، وفرحتهم حلوة النرويجيين.
2: الفايكنج بكل تأكيد
1: كل شيء حركاتهم حلوة صراحة.
2: الآن صايرة
1: يستاهلون الفوز. فاصل.
2: أوكي.
1: ونعود.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم. كان المنتخب المكسيكي أحد أبرز المنتخبات المضيفة في البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة مسجلا 6 أهداف مع حفاظه على نظافة شباكه في جميع مبارياته 3، كما لعب عاملا الأرض والجمهور دورا حاسما في مشوار المكسيك إذ لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 9 مباريات خاضها على أرضه في نهائيات كأس العالم. ويخوض من جانبه منتخب الأكوادور الأدوار الإقصائية للمرة الثانية فقط في تاريخه بعدما سبق له تحقيق هذا الإنجاز في نسخة 2006. في المقابل يتفوق المنتخب المكسيكي بوضوح في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين، كما حسم اللقاء الوحيد الذي جمعهما في نهايات كأس العالم عندما تغلب على الأكوادور بهدفين لهدف في نسخة 2002. مصطفى، يعني رغم أنهم في منطقة جغرافية واحدة لكن لا يبدو تشابك كبير في الكرة بين المكسيك والإكوادور. منطقة يعني جغرافية متقاربة وليست واحدة.
1: أي.
2: أنت محق، ليست نفس المنطقة. الأكوادور أكثر هجوما ومقارنة بأوروغواي وباراغواي لأنهم هجوميين وأقوياء، أما المكسيك نعرف لعبوا هنا في الدور السعودي، يحون مثل إسبانيا يحبون الاحتفاظ بالكرة، ولكن الأكوادور لديهم لاعبين بجودة عالية وأكثر هجومية وأقوياء جدا على الكرة، فالمباراة تكون سهلة أبدا لمنتخب المكسيك، وأنا سأرشح فوز الأكوادور أسلوب لعبهم كما شاهدت، ولديهم توق وعطش ورغبة للفوز بمباريات، وفي حتى قبل التأهل إلى كأس العالم قدموا نتائج رائعة جدا، والأكوادور قد تكون مفاجآت كأس العالم في المباراة القادمة.
0: سي بي سي مدرب الأكوادور قال إذا ودعنا المونديال سأرحل لن أبقى، رغم أن حقق إنجازات مع هذا المنتخب، بس هذا يسبب ضغط على اللاعبين، هذا الثقة، هذا إيمان بأهمية المرحلة بأنه إذا لم أحقق هذا الهدف سأرحل.
3: أنا يعجبني مدرب اللي عنده أهداف واضحة ويبغى يحققها من خلال المونديال، وليس بعد ما ينتهي يقول والله ما كان هذا هدفنا، يعني أنه هو يبغى يتأهل. المشكلة أنه يلعب أمام المكسيك، المكسيك لعبت بشكل جيد في هذه البطولة، تلعب معها جمهورها، وبكل تأكيد حتى الجمهور بدأ يضايق الأكوادور في السكن حقهم، بدأ يعني يحاول يزعجهم خلال الإقامة، وصار فيه شكاوي كثير من المنتخب، ففي رغبة مش بس عند اللاعبين في المكسيك، رغبة حتى الجماهير أنها تبغى تفوز بهذه البطولة. الأكوادور ما قدم بطولة جيدة، يمكن المباراة الأخيرة فقط يعني اللي فاز فيها على ألمانيا هو اللي قدر منها يتأهل، ولكن بشكل عام ما عنده شيء كثير، لكن هو يضغط على اللاعبين عشان يطلع احسن ما عنده ويبين لهم انه طموحنا مش بس احنا تاهلنا. نعم. من منتخب من 2006 ما تاهل الى الدور الثاني، تاهلنا الان خلاص لا. فاحيانا يحتاج حسب طموح الفريق، فريق مو بالفرق الطموحه اللي ممكن تتاهل لادوار متقدمه، ولكن مثل هذا التصريح ممكن يساعد الفريق.
0: هم عندهم مواهب، تركيا عندهم ترى على فكره بروز كبير على مستوى درجات السنيه في امريكا اللاتينيه، يعني هم دائما يعني يوصلون نصف نهائي في الناشئين والشباب،
3: في كأس العالم دائماً نشوفهم من المنتخبات الرائعة، لكنه كمنتخب ما عنده الطموح الكبير، مش المنتخبات اللي تحقق البطولات أو المنتخبات اللي في كأس العالم تتأهل بشكل مستمر. حتى كأس العالم الماضي خرجوا من دوري المجموعات رغم أن مجموعاتهم ما كانت المجموعة القوية، كان معهم هولندا والسنغال وقطر، فمش الفريق اللي تقول والله هذا الفريق عنده الكاريزما وعنده الشخصية وعنده القتالية، ولكن عندما يصرح المدرب بهذا الشكل بكل تأكيد هو يستفز اللاعبين ويبين لهم أنه ترى مو تأهلنا خلاص شكرا ما قصرتوا لا، فهذا الطموح أيضا يبقى، وذكاء من المدرب أنه يشوف اللاعبين بدأوا يتراخوا.
0: ما يسبب ضغط؟
3: ما سبب الضغط، هم محتاجين الضغط، هم اصلا مو بتحت الضغط، هم كفريق حققوا انت يعني نتيجه تاريخيه زي الراس الاخضر، حقق نتيجه تاريخيه، فانت محتاج تستفزهم، مش محتاج انك تقول والله ما قصرتوا حققتوا العبوا واستمتعوا، لا انت محتاج تقول لا احنا هذه فرصه لنا يمكن ما تكرر لاجيال اخرى، خلينا نتاهل لادوار متقدمه. فانا يعجبني مدربين اللي يقرا نفسيه اللاعبين ويقول لا ترى ما انتهى المشوار، ممكن ان احنا نحقق حتى لو كان امام واحد من الفرق اللي منظمة.

0: كأس العالم.
1: مصطفى، ليست النسخة الأفضل في المكسيك بكأس العالم كفريق. أعتقد هناك نسخ شاهدناها أفضل.
2: ليس التشكيلة الأفضل من المكسيك شاهدته على مدى التاريخ، ولكن كما ذكرت بتال، أكوادور ليس لديهم شيء يخسرونه. الضغط كله على المكسيك، المكسيك تواجه ضغطا كبيرا وهيمن على المجموعة، ولكن هذا غير كاف، يجب أن يكون لديهم طموح أكبر من أجل التأهل إلى الجولة التالية أو دور 16، وكل الجماهير يريدون أن يشاهدوا كرة جميلة وتحقيق الكثير وذهب بعيدا في البطولة. وكما ذكر الكابتن تركي، الطموح ليس كبيرا جدا لدى المكسيك، ويجب أن يؤمنوا بأنفسهم أكبر وأن يحلموا بتحقيق نتائج أكبر.
1: المباراة الثانية اللي منتظرة إنجلترا الكونغو تركي. الكونغو قدمت مغامرة ممتازة.
0: صحيح.
1: يعني وكانت الحقيقة دائما قريبة من نتائج مبارياتها، يعني في الدورة التمهيدي كانت قريبة، وعبور ممتاز لهم. صحيح. في أول مشاركة بهذا الاسم خلنا نقول.
0: إيه صحيح. صحيح. بعد 74 ورائع أنك تفوز في آخر مباراة وتتأهل في آخر مباراة، تبقى الحماس، تبقى القتالية مختلفة عن الفرق. شفنا منتخب الألماني لأنه أنهى المجموعات بخسارة، هذه المباراة كانت غير جيدة. فدائما لما تنهي آخر مباراة بفوز وتأهل مثل الكونغو لما فاز على أوزباكستان، تجد إنه الفريق روح القتالية والمومنتم يسمونها ما زالت مع الفريق وما زال قادر. ولكن هو يلعب أمام الفريق الإنجليزي، الفريق الإنجليزي في وضع جدا رائع لأنه النجوم في أحسن حالاتهم. بيلينغهام في أحسن حالاته، هاري كين، راشفورد، عدد من اللاعبين اللي تحس أنهم يبغون يحققون شيء كبير. فأجد أن المباراة أقرب للمنتخب الإنجليزي.
1: جميل. وقبل مواجهة، قبل هذه المواجهة المرتقبة، الكونغو يحتل المركز 41 في تصنيف فيفا فيما تخلو قائمته من أي لاعب ينشطوا في الدوري المحلي في البلاد.
3: الكونغو الديمقراطية، أكبر دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تعرف بخزينة العالم المعدنية، تقدر ثرواتها الطبيعية الخفية بنحو 24 تريليون دولار، لكن أغلب السكان يعانون من الفقر المدقع نتيجة الاضطرابات السياسية. جمهورية الكونغو تقدم نحو 70% من الإنتاج العالمي لمعدن الكوبالت الذي يستخرج بطرق بدائية ويستخدم في صناعات بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية. كما تملك البلاد نحو 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى احتياطيات ضخمة من الألماس والذهب وغيرها من المعادن الأساسية. وبعيدا عن المعادن الأرضية، يعد يوان واسا النجم الذهبي للجيل الحالي. مهاجم نيوكاسل أحرز أول هدف تاريخي للكونغو في المونديال، كما قاد الكونغو للعودة من الخسارة والتأهل من دور المجموعات بثنائيته في شباك أوزباكستان. منتخب الكونغو الديمقراطية يحتل المركز 41 في تصنيف فيفا، لا يضم أي لاعب من الفرق المحلية، وفقط 4 لاعبين انطلقوا من البطولة الوطنية. القيمة السوقية للفهود تبلغ 144 مليون يورو، ما يضعهم في المرتبة 32 بين منتخبات المونديال. كما تضم الولايات المتحدة نحو 150 ألف شخص يملكون أصولا كونغولية بحسب إحصاءات المجتمع الأمريكي.

0: expect them for the second round. But I think whatever happened.
1: لهذا الدور ولكن ليس لديهم شيء يخسرونه أمام إنجلترا. عليهم الاستمتاع بالمباراة وتقديم أفضل ما لديهم. وفي الحقيقة تقدموا بنتائج جيدة حتى الآن. ولا يمكن قال لهم مهما كانت النتائج وحتى الآن تهانينا. أعتقد أن إنجلترا عليهم فقط خوض المباراة والاستمتاع بها أمامهم. لا أحد يعرف وبعقلية الكونغو. فعقلية الكونغو مثل البرازيلية يحبون الرقص والاستمتاع بكل شيء. وفي المباراة سيستمتعون بها بلا شك، سيستمتعون بالمباراة، ولكن المباراة ستكون صعبة جدا عليهم للفوز على إنجلترا.
2: إنجلترا يعني من الفرق الصف الأول مرشح تركي في ظنك بعد مواجهة التمهيدي؟
3: يعني هم تخلصوا من الجهة الصعبة، هم جو في الجهة

0: اللي فيها الأرجنتين والبرازيل، يعني هذه بالنسبة لي أهون من الجهة الأخرى اللي فيها فرنسا وأسبانيا والفرق الأوروبية، هي الفريق الأوروبي الوحيد تقريبا من الفرق الكبيرة اللي جاي في هذه الجهة، فرصهم جيدة معتمدة على يعني تعاملهم في المباريات الجاية. أنا أشوف أنه هو فريق هجومي أكثر من اللازم، قد يعني في هذه المباراة يمكن ما يصير عنده صعوبات كبيرة، ولكن لما يلعب أمام فريق زي المنتخب البرازيلي ممكن يلعب معه في المباراة ما بعد القادمة، أو الأرجنتيني إذا ما وصل إلى نصف النهائي، أنا أتصور أن الأمور بتصير صعبة جدا عليه. لكن يبقى الدور الرائع توخيل، يعني وظف بيلينغهام بشكل أكثر من رائع، ولاعب زي هذا ممكن يعطيك البطولة. كان نشوفه دائما متراجع، ولكن اليوم نشوفه قريب من هاري كين، سجل هدفين في البطولة وقدم مستويات رائعة، كان رجل مباراة في مباراة بنما الماضية. فأجد المنتخب عنده الإمكانيات، ولكن أيضا عنده مشكلة في الظهير الأيمن، عنده كثير من الإصابات، عنده بعض المشاكل الدفاعية. فالمنتخب جيد، ولكن هل هو عنده الكواليتي إنه يوصل نصف النهائي؟ أشك في هذا.
1: عندك شكوك ليش كابتن؟ عشان النقاط الضعف،
0: لأنه الفريق هجومي أكثر. أنا دائما مع الفريق المتكامل، الفريق اللي عنده احتياط أيضا جيد، هو بمجرد إصابة أكثر من لاعب أجد أن عنده أكثر من مشكلة، يبدأ يبدل مراكز اللاعبين. هذه مشكلة موجودة عند المنتخب الإنجليزي، عكس منتخب زي المنتخب الفرنسي حتى منتخب مغربي. شوف اللاعبين اللي نزلوا في المباراة الاحتياط قدموا أداء أفضل من اللاعبين اللي كانوا موجودين. هذه مين موجود على المنتخب الإنجليزي؟ مجرد أن هاري كين ما يكون في وضع جيد، بيلينغهام ما يكون جيد، المنتخب يكون أقل من عادي. لكن هو منتخب قادر أنه يوصل، لكن لن يواجه منتخب زي البرازيل أو الأرجنتين ويستطيع الفوز عليه.
1: كابتن مصطفى، يعني لو كنت مكان مدرب الكونغولي، يعني أنت تلعب من فريق، يعني فريق هو نتاج أعظم دوري في العالم، فريق لديهم واحد من أفضل 5 مدربين في العالم في آخر 10 سنوات، هذه حقيقة، تخيل واحد من أفضل 5 مدربين في العالم، لديهم واحد من أفضل 5 مهاجمين في العالم تسجيل أهداف، يعني ماذا تفعل يعني أمام هذه القوة الضاربة؟
2: إذا ما لاحظت اليوم بتال، وبكل صراحة كل الفرق ليس فقط إنجلترا لديهم مهاجمين جيدين ولا مهاجمين جيدين، وأحيانا نرى الفارق حتى فرنسا لديهم مشكلة في الظهير الأيسر والظهير الأيمن، فكل الفرق تواجه صعوبات في الدفاع. الكونغو لديهم مهاجمين جيدين جدا، والمنتخب إنجلترا يواجهون صعوبات في الدفاع، دائما تسجل ضدهم الأهداف، وتكتيكيا ليسوا في موقف جيد. بالتالي لو كنت مدرب الكونغو لقلت لهم العبوا، لأنه في الختام إذا ما بدأتم بالسيطرة على إيقاف كين أو بيلينغهام، فلا يمكن التفكير فقط باللاعبين، يجب أن تقدموا ما لديكم. وكما قلت، منتخب الكونغو ليس عليهم أي ضغط، حتى وإن فرضت الضغط على لاعب الكونغو فلن يشعر به، هذا هو طبعهم، بشر ولدوا كذلك من دون مواجهة أي ضغوط، يلعبون الكرة من دون أي ضغط. فعندما يلعبون ضد إنجلترا فكنت سأحثهم للدفع بشكل هجومي، لأنهم إذا جلسوا في الدفاع فإنجلترا سوف يسحقونهم
1: بسبب. جميل. فرنسا تتقدم الآن بهدف مبابي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول في مباراتها أمام السويد الآن، وفرنسا أكرر بأنها تقدم في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بهدف مبابي. مبابي بهدفه هذا يساوي أو يعادل هالاند بخمسة أهداف خلف ميسي صاحب الأهداف 6. فاصل ونعود.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس.

0: السادسة على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: حياكم الله. كان المنتخب البلجيكي مهددا بالإقصاء قبل مباراته الأخيرة في دوري المجموعات، لكنه نجح في قلب المعطيات ليصبح أول منتخب أوروبي منذ إنجلترا في نسخة 1990 يتصدر مجموعته رغم إخفاقه بتحقيق الفوز خلال أول مباراتين. ورغم البداية المتعثرة يدخل البلجيكي مواجهة السنغال مستندا إلى ثاني أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخه، بعدما حقق 10 انتصارات وستة تعادلات بينها مواجهتان أمام منتخبات إفريقية انتهتا بفوز وتعادل. وتشابهت حملة السنغال في دور المجموعات بشكل لافت مع حملة بلجيكا، إذ فشلت في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين قبل أن تمطر شباك العراق بخماسية في الجولة الثالثة مستفيدة من لعب منافستها بعشرة لاعبين. وبذلك أصبحت السنغال الفريق الوحيد من بين أصحاب المركز الثالث الذي نجح في التأهل إلى دور 32 بثلاث نقاط. مصطفى، يعني كانت في مجموعة ليست سهلة الحقيقة السنغال، يعني مجموعة صعبة الحقيقة، يعني يكفي أن يكون معك فرنسا في هذه المجموعة والنرويج، ثم يعني العراق ليس الأفضل بينهم، لكن عبرت وبثلاث نقاط، لكن هذا لا يعني أن نتائجها في المجموعات تعبر عن واقع الفريق أعتقد.
1: أتفق معك تماما. منتخب السنغال فريق جيد جدا ضد فرنسا. فرنسا كانت تعاني وواجههم بكل قوة وحتى النرويج، ولكن هذا النتائج لا تعبر عن الواقع أبدا، لأنهم في مجموعة قوية جدا. أنا شخصيا أعتقد بالنتيجة تكون إيجابية لسنغال ضد بلجيكا. بلجيكا ستواجه صعوبة كبيرة جدا ضد السنغال. السنغال لديهم لاعبين جيدين وسريعين وأقوياء بدنيا، وفي كل لحظة قد يحققون لحظة سحرية. فبالنسبة لمنتخب السنغال أراهم يحققون نتيجة إيجابية، يلعبون كرة جميلة وتسجيل، يمكن تسجيل أهداف. بلجيكا واجهوا مشاكل حتى في المجموعة في البداية، ولكن السنغال بكل صراحة ضد فرنسا أو حتى النرويج من الصعب جدا الحكم عليهم، لأن المباريات كانت صعبة جدا، المجموعة صعبة، وبالتالي المباراة ستكون أسهل بكثير أمام بلجيكا.
0: تركي، بلجيكا نقدر نقول صحت ولا الفريق مر بظروف لكن عبر بالمباراة الأخيرة؟
2: لا، هو عبر امام نيوزيلندا. كان نيوزيلندا
0: فريق متواضع،
2: فريق متواضع، فريق يعني ما عنده اصلا الطموح الكبير. شفنا الفريق البلجيكي بطيء جدا، كانه اللاعبين معظمهم هذه اخر بطوله للفريق يعني. وشفنا دوكو والتفكيره في موضوع المولود وغيره من الاشياء اللي هو كان لاعب لها. دي برويني عاده لاعب غير عادي، ما حسيت انه بهالقيمه. الغريب انه لوكاكو لما ينزل هو اللي يسجل، لانه شكله مختلف ويقدر يسجل كراس حربة تقليدي،
0: ولا حد يقدر يسوي مع مانتو.
2: إيه يعني هو لاعب كبير يعني، لكن ليس فريق مجموعة تقدر تقول هذا الفريق لاعبي الوسط والنجوم قاعدين يقومون بقيمة كبيرة، ولكن هو يستخدم الأسلوب القديم للوصول. أجد أنه السنغال عندها فرصة لإقصاء بلجيكا،
0: ولكن السنغال تفوز.
2: أنا بالنسبة لي أجد السنغال أقرب
3: 100%
0: السنغال
1: 100% السنغال.
0: جميل. انجلترا وكونغو ما قلت؟
3: نعم، انجلند.

0: اي انجلترا
1: كده. انجلترا. وفي هذه الاثناء طبعا مباراه السويد وفرنسا, واقول بانه او اذكر بانه تقدم فرنسي في الشوط الاول بهدف دون رد, وتحول الى زميلتنا ليليان تنوري من امام ملعب نيو جيرسي, ملعب اللي تقام فيه المباراه. ليليان مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: عدتي لنيو جيرسي ليليان؟
2: مساء الخير. انا داخل الملعب باحد ممرات اليوم صباحا.
1: هو صحيح نيو جيرسي هي بلد او مدينه اللبنانيين في امريكا صحيح؟ ما تسمعني.
2: حتى الاوبر اللي جيت معه للملعب لبناني.
1: هذا صحيح. تفضلي ليليان, اشتنقلي لنا ملعب المباراه.
2: بتال شو وضع الاخطبوط عندك اليوم؟ توقعاته مظبوطه ولا شو؟
1: مظبوط, انا كل توقعاتي ماشيه صح في المونديال. عندي خطا واحد بس صار, بس اعترف يعني. يبدو من كثافة الجماهير ليليان حول الملعب وعندك انه ما نقدر ناخذك بشكل جيد. في في في تقطع في الصوت, الزملاء بيشيكوا معك مره ثانيه اذا كان واضح, وارجع لك مره ثانيه. مصطفى بابيثياو المدرب السنغال اعتقد لعبت ضده كابتن انت.
3: يا
1: كمهاجم غير جيد كابتن, متوسط.
3: نو از ا جود سترايكر.
4: مهاجم جيد قوي وذكي جدا. ذكي
3: كويك
4: ليس سريعا
3: as in now the players
4: أو بسرعة اللاعبين الحاليين, ولكنه كان قوي وذكي. ولكن أنا أحبه على الرغم ما حصل في أفريقيا وكسر الأفريقية, أحبه كإنسان وما حصل هو يحققه نتائج جيدة مع السنغال, وأتمنى له كل التوفيق.
1: جميل. يعني أبغى أسألك, الفارقة في الفترة الأخيرة ما صاروا يجيبون مدربين أجانب, يعني هذا ثاني مدرب السنغال بعد سيسي اللي كان قبله. تركي انت لعب معك سيسي في الهلال؟
0: لا ما اتذكر.
1: لعب معك انت, كنت ايامها موجود اعتقد.
0: كان
1: كان كان كان في السعوديه بشعر طويل اذا تتذكر.
0: تغير علينا.
1: اي تغير لما
0: بس كمدرب عنده
1: ولعب نص موسم في الهلال.
0: كاريزما ممتازه كان.
1: اي يعني الفرقه صار يجيبون مدربين محليين كثير. ليش؟
3: No, because the display this CC on him.
4: CC. هو تربوا في أوروبا, في فرنسا, ولعبوا في فرنسا. بالتالي بدأوا بدراسة التدريب هناك.
3: It was for them the best way.
4: وكان هو ذا الطريق الأمثل بالنسبة لهم. وبدأوا
3: before everyone.
4: قبل الجميع.
3: A local manager.
4: بتعيين مدربين محليين, ولكن تكون لديك الفرصة ل. العيش في انجلترا وفرنسا والمانيا واي مكان اخر, تسنح لك الفرص للحصول على الرخصه وتحت الفرصه لك لتوليد.
1: شكرا مصطفى. شكرا تركي. نهايه الحلقه.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. رغم إعلان طهران عدم المشاركة مفاوضات غير مباشرة الأربعاء في الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران والتركيز على مضيق هرمز والاستقرار العام. نائب رئيس أمريكي ينتقد الأداء الإيراني في التفاوض فيما تلفزيون طهران الرسمي يقطع حوارا لكبير المفاوضين الإيرانيين أثناء بثه على الهواء. العراق يعلن استرداد نحو 19 مليار دينار في قضية فساد الخطوط الجوية ورئيس الوزراء يوجه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة. خلال زيارة لبغداد أمين مجلس التعاون يؤكد أن أمن العراق مهم لدول الخليج. وإسرائيل تعلن تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان لمزيد من التحضيرات فيما أمريكا تدرس مراقبة تحركات الجيشين بقوات على الأرض. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف خلال لقاء إن طهران لن تشارك في مفاوضات جديدة حتى تلبية الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة التفاهم. في الأثناء أشارت مصادر العربية إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريان محادثات مباشرة في قطر، لكن سينخرطان في مفاوضات غير مباشرة غدا بحضور الوسطاء. وفقا لمصادر العربية فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير مباشرة ستركز على مضيق هرمز والاستقرار.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام إيرانية أن هيئة التلفزيون قطعت بث حوار رئيس وفد التفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف دون تنسيق مسبق قبل 20 دقيقة من انتهائها. يذكر أن هذا البرنامج كان مسجلا ولم يكن بثا مباشرا. تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. إذن غدا مفاوضات غير مباشرة منتظرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الدوحة. السؤال الأول أنه لماذا تم نقل هذه المحادثات إلى الدوحة؟ هل هناك توضيحات أمريكية؟

0: ولماذا بعد أن التقى الجانبان في سويسرا الآن عادت المفاوضات لتكون غير مباشرة بين الجانبين؟
1: أهلا بك إبراهيم. أولا لم يكن هناك وضوح تام عندما غادرنا سويسرا وخصوصا في منتجع برغنستوك بأن المفاوضات ستعود على هذا المستوى إلى نفس المكان. سويسرا ستحتضن المفاوضات التقنية، اللجان الفنية، اللجان اللوجستية التي قالت بأنها ستعقد هذا الاجتماع في نهاية الشهر كما قال روبيو. لكن عندما نتحدث عن أماكن أخرى سواء كانت دوحة أو إسلام آباد، هذا ضمن المعتاد، لأنه كما تعرف القطريين لعبوا دور كبير جدا خصوصا في المرحلة الأخيرة لإخراج اتفاق الإطار إلى النور، والحديث عن الأموال المجمدة التي تريد إيران بالدرجة الأولى الحديث عنها هي موجودة ببنوك قطرية وبرعاية قطرية، وبالتالي معرفة الوسيط القطري بكل تفاصيل هذه الأمور يسهل ويجعل المكان أنسب ربما للحديث عن بالتحديد عن هذه النقطة وهي الأموال المجمدة. على عن ذلك هم سيتحدثون عن المنطقة بأجملها، يعني سيتحدثون عن لبنان، عن الشرق الأوسط، وعن طبعا مضيق هرمز، وكل هذه ربما التفاهمات التي لم تطبق حتى الآن، بما فيها المفروض أن يكون هناك تنسيق أمني عسكري بين الحرس الثوري وبين القيادة الوسطى الأمريكية، حتى الآن لم يتم.
0: طيب الآن في تصريحات لكوشنر وودكوف أكد للخارجية القطرية أو حسب الخارجية القطرية التزام واشنطن بالعمل على التوصل لاتفاق نهائي مع إيران والتزام بالمسار التفاوضي. الآن نقطة مضيق هرمز ربما تكون هي النقطة الأساسية التي سيتم بحثها، هل سيصار إلى تفسير ما ورد في اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه الذي قاد إلى محادثات سويسرا، أم أنه سيتم إجراء تعديلات؟ ما فهمك لما الذي سيتم بحثه في الدوحة تحديدا فيما يتعلق بنقطة مضيق هرمز؟
1: اتفاق الإطار هو اتفاق مبدئي ليس اتفاق نهائي بطبيعته، وبالتالي البيان المشترك الذي صدر في نهاية يوم طويل من مفاوضات مكوكية بين فانس وقاليباف والفريق الإيراني خرجت عنه هذه التفاهمات، خصوصا بالنسبة طبعا تحدث عن جزئية المضيق دون أن يكون هناك تفاصيل واضحة. يعني تحدثوا عن أن المضيق يجب أن يكون مفتوحا، يجب أن يكون هناك آلية للتنسيق بحرية الملاحة بين إيران وجيرانها في المنطقة، وحتى ذكرت عمان أن المضيق أن إيران لن تقوم بفرض رسوم خلال 60 يوما من هذه المفاوضات. فكل هذه الأمور يعني بحاجة إلى البحث بكل التفاصيل حتى نخرج باتفاق نهائي. وحتى الآن يبدو بأن الإيرانيين يستخدموه كورقة ضغط، يعني في كل مرة يعتبرون بأن الولايات المتحدة قامت بانتهاك البنود 14 كما فعلت بالنسبة للبنان في البداية، وقالت بأنها تريد أن تنسحب حتى من المفاوضات، تعود إلى مضيق هرمز وتقول بأنه جزء منه مفتوح جزء غير منه غير مفتوح،
0: وبالتالي سيتم وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذا الأمر بأقل من 30 ثانية بما يتعلق بآلية الاتصال، ربما الخط المباشر بين الجانبين. هل سيتم أيضا توضيحها أكثر لأن الجانب الإيراني قال بأنه لم يتم يعني إنشاء خط اتصال مباشر؟
1: نعم، المفروض أن يكون هناك خط اتصال مباشر، والمناط بها بهذه الجهة هي القيادة العسكرية الوسطى اللي هي القيادة المركزية، هذه المسؤولة عن كل التنسيق الأمني العسكري مع القيادة الإيرانية، وسنرى وطبعا هي موجودة في المنطقة أصلا، وسنرى بالفعل إذا ستتم بخلال هذه الجولة، لكن توقع إبراهيم أن تكون جولات متعددة وفي مناطق يعني معروف باتت معروفة ما بين الدوحة ما بين إسلام آباد وما بين سويسرا سواء كان برغنستوك أو جنيف. كل هذه الأماكن هي أماكن تفاوضية، وعلى الأقل الإدارة الأمريكية متمسكة مبدئيا حتى الآن بأن هناك مسار تفاوضي لا تريد الحياد عنه رغم تهديد الرئيس ترامب بين الفينة والأخرى باللجوء إلى القوة.
0: شكرا لك نادي البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من واشنطن. انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس النفي الإيراني لإجراء المفاوضات وقال في تصريحات تلفزيونية إنه لا يفهم أسلوب الإيرانيين وأنهم من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام.

0: جارية بينما تستمر المفاوضات الفنية، وأشار إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. وأضاف فانس بأن ترامب مستعد لإلقاء القنابل لكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفا. ينضم إلينا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. أهلا بك سيد ميلوري. تعتقد بأنه محادثات الغد بين الجانبين ربما تقرب وجهات النظر، ستعطي تفسيرات أكبر لما تضمنته بنود مسودة الاتفاق أو الاتفاق الإطاري التي تم التوافق عليها والتي قادت إلى وقف إطلاق النار؟ هل سيتم حسم ذلك سريعا؟ هل ستأخذ وقتا طويلا؟ ما هي رؤيتك لما ستنتج عن المحادثات غدا في الدوحة؟
1: يسعدني أن أكون معك مجددا ومع المشاهدين. من غير الواضح حتى اللحظة فنسمع من جهة من الولايات المتحدة بأنهم سوف يبدأون يوم الثلاثاء المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران على مستوى المسؤولين، والآن نسمع بأن سوف يكون هناك فصلا وإيران سوف ترسل وفدا ليس برفيع المستوى من أجل مناقشة القضايا الفنية بين الولايات المتحدة والإيرانيين الموجودين هناك. هذه قد لا تكون علامة طيبة من الجانب الإيراني ولا تظهر جدية بشأن المضي قدما بهذه المفاوضات بشأن النظر في الملف النووي، ولم نتجاوز حتى اللحظة مسألة مضيق هرمز، ولعل الأمر قد بات واضحا بأن هناك تدفق في حركة السفن، لكن واضح أن إيران ترغب ببسط سيطرتها وسيادتها عليه، وهذا قد يكون هو النية بالنسبة لإيران. أعتقد بأن هذا يضع الكثير من الضغوط على الولايات المتحدة لفعل شيء مختلف.
0: سيد ميلوري، نائب الرئيس الأمريكي قال بأنه لا يفهم طريقة الإيرانيين في التفاوض، وقبل ذلك كان هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بأنه إيران لم تنتصر في حرب لها لكنها لم تخسر أي محادثات، وبالتالي إلى أي مدى ربما تقود إيران شيئا فشيئا الولايات المتحدة إلى نفق طويل من التفاوض قد لا يفضي إلى التوصل لتفاهمات بشكل سريع؟
1: نعم، أعتقد أن هذا ما ذكره الرئيس وقاله حتى قبل بدء الحرب، لكن بكل تأكيد هناك مفاوضات مختلفة كما تعلمون، فأن الولايات المتحدة سعت إلى تسريع المفاوضات، لكن من الجانب الإيراني الذي أظهر صبرا كبيرا وأدرك بأنه يمكنه أن يصمد إلى ما بعد الإدارة الأمريكية ولم يتغير النظام، والآن هم يأتون باحتمالات أخرى من حيث قدرتهم على بيع نفطهم وتحقيق بعض المكاسب من خلال هذه المبيعات، وقد يكون هناك بعض الفرص للإفراج عن بعض الأصول المجمدة. لذلك من المحتمل تماما بأن هذا قد يكون من قبيل المماصلة وتقول كلاما لكنها لا تنفذه بشأن المفاوضات ولن يغير أي شيء.
0: في نهاية الأسبوع حسب التسريبات التي وردت سيتم الإفراج عن 3 مليارات دولار، قالت الدوحة بأنها ستستخدم لشراء ربما المواد الأساسية لإيران. السؤال إنه ما الذي قدمته إيران من تنازلات للولايات المتحدة؟ كل ما نتابعه هو تنازلات أمريكية أكثر منها إيرانية، وبالتالي متى سيبدأ تقديم التنازلات الإيرانية خصوصا لإتاحة حرية الملاحة في مضيق هرمز والتي إلى الآن ما زالت لم تعد إلى سابق عهدها؟
1: هذا صحيح، وهذا الأمر الذي يحير محللون كثر. يبدو أن إيران جنت فوائد كثيرة دون أن تقدم أي شيء. صحيح أنه قد تم السماح لبعض السفن بالمرور لكنها ما تزال تسيطر عليه، وحتى اللحظة لم تحقق الولايات المتحدة أي مكاسب. أما بالنسبة للمليارات الثلاثة أو قد يكون أكثر فهي مجمدة، لكن لكن هذه الأموال باتت موجودة، أي بمعنى إذا ما دفعت هذه الأموال

0: لأسرع الأساسية وهذا الغرض منها، ولكن ليس إعادة تأهيل ترسانتها من الأصاريخ البالستية. هذا ما يفعله عادة النظام. فكل دولار بالنسبة للنظام قد يكون مهما لإعادة بناء كل ما منيت به إيران من خسائر وعمليات التدمير خلال عملية الغضب الملحمي، وهو ويمكنها أن تستخدم الصواريخ البالستية مجددا، لكن وقد تعمل على إعادة بناء المنظومة من الأموال التي وافقت الولايات المتحدة، ولم نصل حتى إلى 300 مليار دولار المذكورة في مذكرة التفاهم.
1: شكرا على وجودك معنا النائب السابق المساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. خلال زيارته للعراق، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه باتجاه دول الخليج، مؤكدا أيضا أن أمن العراق مهم لدول الخليج والمنطقة.
2: يأتي أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
1: ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك دكتور إحسان. حقيقة دعنا نبدأ بالحديث على موضوع الفساد وهذه الحملة التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي. تعتقد بأنه ما تم الكشف عنه من أموال تم الاستيلاء عليها هي غيض من فيض، وأنه إنشاء هذا الصندوق يعد ربما مقدمة لاسترداد مبالغ أكبر بكثير، لأنه حجم ما تم ربما نهبه من العراق على مدى السنوات الماضية كبير جدا، وبالتالي هل نحن أمام أرقام ستكون صادمة للعراقيين وغير العراقيين في قادم الأيام؟
3: شكرا لكم على الاستضافة. أنا لا أعتقد أن هذه الأرقام التي يعلن عنها يمكن أن تشكل نسبة يعني متفائلة قياسا بحجم الفساد والأموال المهدورة. قبل 3 أو 4 سنوات بالتحديد كان هناك تصريح من قبل رئيس الجمهورية آنذاك برهم صالح أشار إلى أن عمليات التهريب للأموال العراقية بلغت 150 مليار دولار أمريكي، هذا يعني إعلانا رسميا، لكن الآن هناك تقارير تشير إلى ما يقدر ما بين 500 إلى 600 مليار دولار. إذن الحديث عن ما يقارب 18 مليون دولار أمريكي قد لا يمثل ذلك المبلغ الكبير جدا، لكن بما لا يقبل الشك أن فتح حساب لغرض يعني تجميع وتجميع هذه المبالغ يعني يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، سيما وأن هذه المبالغ هي كانت قد استحصلت عليها شخصيات سياسية أو شركات أو رجال أعمال أو حتى مسؤولين بمناصب مدنية عليا نتيجة تلاعبهم بالمال العام، ومن ثم ستودع هذه المبالغ إلى وزارة المالية والخزينة العامة. أنا أعتقد الطريق طويل، لكنه بكل الأحوال ما جرى يمكن أن يعد نقطة تحول كبيرة في عملية استرداد الأموال العراقية.
1: طيب في سؤال يطرح الآن بأنه الكثير من هذه الأموال حسب ما يتم تداوله بالعراق تم تهريبها إلى الخارج، هل يستطيع العراق ربما استرداد هذه الأموال؟ هل هذا يتطلب ربما تنسيقا دوليا أم ماذا؟ كيف يمكن التعامل مع هذه الجزئية؟
3: من حق العراق استرداد هذه الأموال، وهو يمتلك أولا الغطاء الأممي، سيما

0: أن العراق قد وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لاسترداد الأموال المتأتية نتيجة الفساد التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 2007 والعراق وقع عليها في العام 2009. هذا يعطيه قدرة على تشكيل أو حتى التعاون مع المنظمة الدولية لغرض هذا الاسترداد. هذا الجانب. الجانب الآخر هو يرتبط بقضية الاتفاقات الثنائية التي تعقد ما بين الحكومة العراقية من جهة وما بين الدول التي يتواجد فيها الفاسدين من، وهذا بحد ذاته قد يتيح عملية استرداد كبيرة يعني تخضع لتقديرات السلطات القضائية في تلك الدول. الأمر يتطلب عملا حثيثا من قبل دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة.
1: دكتور بنصف دقيقة، ما هي التحديات التي ستواجه علي الزيدي في هذا المسار الشاق؟
0: فقط بيئته السياسية لإطار التنسيق، خصوصا في ظل التصريحات الأخيرة من أن هناك رفض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لذلك بدأت العوائق السياسية أمام الزيدي لغرض التراجع عن حملته في مكافحة الفساد.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان شمري، كنت معنا مباشرة من بغداد. أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأنه جرى تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات، وقال مسؤول إسرائيلي أنه حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان، لكن سيتم إنشاء غرفة مراقبة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الآلية الأمنية على أن تصادق الولايات المتحدة على الجهات المشاركة فيها. عاد نحو 4000 نازح إلى جنوب لبنان، من المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل بحسب تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية. الوزيرة أضافت بأن نحو 1 مليون شخص أجبروا منذ مارس الماضي على الفرار من ديارهم، ولا يزال كثير منهم في ملاجئ أو مساكن مؤقتة لأن منازلهم دمرت أو باتت غير صالحة للسكن. رصدت كاميرا العربية تفكيك خيام في مركز بيال على الواجهة البحرية في بيروت بعد مغادرة نازحين من الجنوب، وشهد اليوم تفكيك المزيد من الخيام بعد إزالة نحو 110 خيمة من أصل 179 الأسبوع الماضي، كانت لا تزال قائمة في الموقع. في ظل تعقد المشهدين السياسي والأمني في قطاع غزة، لا تزال المبادرات المطروحة لإدارة المرحلة الانتقالية تصطدم بعقبات كبيرة على الأرض في ظل غياب أي تقدم فعلي في تنفيذ الخطط المعلنة واستمرار الخلافات بشأن مستقبل الحكم والترتيبات الميدانية داخل قطاع غزة. نتابع
2: مجلس السلام لما نعمل احنا يعني نتعلق في اي شغله، يعني خلال الست شهور على ارض الواقع ما فيش مصارش إلا اي شيء.
3: هذا مجلس ابو جهاد، خيمه مهترئه، لا اعاده اعمار ولا خدمات ولا تغيير في تفاصيل الحياه. وهذا مجلس السلام الذي اعلن عنه قبل 6 اشهر لاداره المرحله الانتقاليه وتنسيق المساعدات وتهيئه الطريق لاعاده اعمار قطاع غزه، لكن حتى الان بقيت الوعود معلقه.
2: ما فيش أي تغيير، ما فيش شيء على أرض الواقع، فيش شيء على أرض الواقع، يعني ما فيش إن أي تغيير أو أي إحساس حسينا فيه في التغير، في التغيير مثلا في المعيشة أو في الصحة أو في التعليم. ما فيش الثلاث سنين، من أول الثلاث سنين لها الحين الوضع هو ما فيش أي تغيير.
3: وفي يناير 2026 شكلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة الدكتور علي شعت لتقود المرحلة الانتقالية في القطاع، وكان يفترض أن تتولى إدارة الوزارات والخدمات وتنسق دخول المساعدات وتبدأ التحضير لإعادة الإعمار تمهيدا لعودة إدارة فلسطينية مدنية.
4: إن هذه اللحظة ليست للنظر إلى الخلف، بل المضي قدما نحو مستقبل زاهر مشرق، مستقبل ينشأ فيه أبناؤنا بلا خوف وقلق.
3: لكن الخطة سرعان ما اصطدمت بعقدها الأساسية، فإسرائيل رفضت تسليم إدارة القطاع قبل نزع سلاح حماس وإنهاء نفوذها العسكري، بينما تمسكت حماس بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية أولا قبل أي ترتيبات تتعلق بمستقبل الحكم. ومع استمرار الحرب بقيت اللجنة من دون صلاحيات أو وجود فعلي على الأرض، ولم تبدأ إعادة الإعمار فيما وسع

0: الجيش الإسرائيلي عملياته وسيطرته العسكرية لتشمل نحو 70% من مساحة قطاع غزة عبر مناطق عازلة ومحاور عسكرية ومناطق أخلاها من سكانها. بين شرط إسرائيل بنزع سلاح حماس وتمسك حماس بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية أولاً، بقي مجلس السلام عالقاً عند أول اختبار، وبعد 6 أشهر من ولادته ما زال اسمه حاضراً، أما أثره على الأرض فما زال غائباً. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
1: في سوريا لا يزال تداول العملة السورية الجديدة محدودا للغاية في أسواق المناطق ذات الغالبية الكردية، وهو ما يثير قلق السكان مع اقتراب انقضاء المهلة التي حددها البنك المركزي لوقف التعامل بالعملة القديمة. مراسل العربية جمعة كاش معه التفاصيل.
2: شهر وتنتهي مدة استبدال العملة السورية هنا في المناطق ذات الغالبية الكردية. الجديدة نادرة والقديمة وافرة، ما هي الأسباب التي تحول دون استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة؟ وما هي الحلول التي يقترحها القطاع المصرفي في هذه المنطقة؟
3: في جولة داخل الأسواق ومحال الصرافة تتعالى أصوات المواطنين مطالبين بتوفير العملة الجديدة أسوة بباقي المحافظات السورية.
4: عملة جديدة بالخاص بالجزيرة غير متوفرة، يعني بالمئة خمسة فرد عم بيجي الرواتب، عم بيجي بالهرم بالهدول ما تشكل يعني. وهالعملة الجديدة عم تروح فرد القسم من الصرافين، هنا عم يسحبوا بالسعر يعني بالفرد تبديل العملة. صرافين أول واحد يدبر حاله، طبق المواطنين ما يطلع بشي يعني.
5: يا ريت يفتحون شيء مراكز شغلة بالقامشلي، شيء حلول بنوك شغلة محلات صرافة، أو يبدلون هالمصاري مثلا، لأنه نحن ما نقدر نروح على الشام نودي هالكميات معنا 50 مليون والمئة مليون. لو هون يبدلوا يعني بصراحة بدأت الحل المشكلة كتير.
6: مو متوفرة، ما في حاليا، ما في عملة جديدة بالسوق حاليا، ما في هذا هو بس.
3: ويقترح مختصون جملة من الإجراءات من شأنها تسهيل استخدام العملة الجديدة وضخها في الأسواق.
7: نطالب الجهات المعنية أنه يفتحوا البنوك أو المصارف أو يكلفون الشركات، يعني هلا لو يكلفونا نحن كشركات كمان فينا نقوم بواجبنا، يعني نخدمهم هيك بدون أي مقابل. مثلا أنا كرئيس اتحاد صرافين، وهلا إذا يكلفونا مثلا يعطونا مصاري نبدل العالم، يعني خلال 20 يوم شهر ما نخلي ولا ليرة قديمة بالمنطقة كلها.
3: ويشكل بطء عملية اندماج المؤسسات السابقة الإدارية والعسكرية في هياكل الدولة السورية أحد العقبات أمام استبدال العملة، ويؤثر مباشرة في تداولها.
2: نسبة استبدال الكتلة النقدية القديمة لم تبلغ حتى 10% في هذه المنطقة وفق العاملين في هذا القطاع، لذلك يطالبون الحكومة بتسريع خطواتها لإنجاز هذه المهمة في الوقت المحدد. من القامشلي، جمعة كاش، العربية.
1: أيدت المحكمة العليا الأمريكية طعنا قاده الجمهوريون وقضت بإلغاء القيود الفيدرالية على الإنفاق المنسق بين الأحزاب السياسية ومرشحيها، ويعد القرار انتصارا للجمهوريين إذ يتيح للأحزاب إنفاق مبالغ أكبر بالتنسيق مع مرشحيها في انتخابات الكونغرس، وسط توقعات بأن يعزز فرص الحزب في انتخابات التجديد النصفي. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إن تأييد المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة أمر مؤسف لأمريكا، لكن يمكن بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع جديد. قبل أن نختم النشر نذكر بأبرز عناوينها. رغم إعلان طهران عدم المشاركة مفاوضات غير مباشرة الأربعاء في الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران، والتركيز على مضيق هرمز والاستقرار العام. نائب الرئيس الأمريكي ينتقد الأداء الإيراني في التفاوض، فيما تلفزيون طهران الرسمي يقطع حوارا لكبير المفاوضين الإيرانيين.

المشاهدين أثناء بثه على الهواء مباشرة. العراق يعلن استرداد نحو 19 مليار دينار في قضية فساد الخطوط الجوية، ورئيس الوزراء يوجه بإنشاء حساب

0: الآن نترككم مشاهدينا مع أول لقاء مع رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي منذ توليه لمنصبه، يتحدث فيه عن عدة ملفات من بينها الاعتقالات الأخيرة للنواب بتهم الفساد. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم مشاهدي الكرام، حيكم أنا ماجد حميد إلى هذا الحوار الخاص مع الرئيس هيبة الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي في أول حوار تلفزيوني له. مرحبا سيادة الرئيس، وأبدأ من التفاصيل الضاغطة على الساحة العراقية في ملف مكافحة الفساد وصولة الفجر التي من خلالها تم اعتقال عدد من النواب ورفع الحصانة عنها. لو نتحدث عن التفاصيل التي دفعتكم لرفع الحصانة عن النواب.
2: قبل أكثر من أسبوعين أو أكثر كان هناك اجتماع للرئاسات الثلاثة، السيد رئيس مجلس القضاء أو السيد رئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية، وتحدث الأخ رئيس مجلس القضاء عن وجود بعض الاتهامات على بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لا يمكن لقاضي التحقيق المثول مثول النائب أمام قاضي التحقيق إلا برفع الحصانة عن النائب، وتكلم بتفاصيل عدة، وكان هناك اتفاق داخل هذا الاجتماع بأن تمضي بكتب تأتي من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب. كما تعرف جنابك والمشاهد الكريم، رفع الحصانة في العطلة التشريعية هي صلاحية رئيس مجلس النواب حصرا، ومن واجبنا الأخلاقي ومن واجبنا التشريعي ومن واجبنا الشعبي والقانوني أن نمضي بهذا الموضوع، لأن اليوم اتهام لعضو مجلس النواب وهو الجهة الرقابية على جميع السلطات الموجودة في العراق هذا شيء خطير جدا. فأمضينا بحسب الكتب الواردة من مجلس القضاء الأعلى ومن رئاسة الادعاء وقاضي التحقيق، أمضينا برفع الحصانة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ويتم إجراء التحقيق أصوليا من قبل قاضي التحقيق. هذا الموضوع أنا خطيت هذه الخطوة، وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية. هذه المؤسسة ينطلق منها جميع السلطات، وواجبها القانوني والشرعي والتشريعي هو حفاظ على هذه المؤسسة من أجل السير بخطوات إلى الأمام، وتكون حفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة في هذا الموضوع. هذا لا يعني أن السيدات والسادة الذين وردت أسماءهم في كتب مجلس القضاء الأعلى هم فاسدين، لا، اتهام موجود ويمثل أمام القضاء، وللقضاء كلمة الفيصل في هذا الموضوع. فمضينا في هذا الموضوع وبالتعاون مع السلطات الثلاث.
1: لو نتحدث عن الليلة، هل كان هناك تخطيط قبل الليلة التي تم فيها إلقاء القبض وعدد النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم، وهل هناك نواب آخرين لم يتم القبض عليهم؟
2: الكتب اللي جتني إلى من رئاسة مجلس القضاء الأعلى والدعاء العام ب19 نائب، جزء من عندهم نواب حاليين في هذه الدورة، وجزء منهم نواب في دورات سابقة. الدورات السابقة هذا مختصاص رئيس المجلس أو مجلس الدورة السابقة، والنائب اللي ما حصل ثقة الشعب وصار نائب هذا يعتبر مواطن عادي، يعني تجري عليه ما يجري على أي مواطن ما عنده حصانة. فتم رفع الحصانة على النواب في الدورة السادسة الحالية والمضي في الإجراءات. تواصل مستمر مع في ليلة المضي في تنفيذ الأوامر القبض، تواصل مستمر مع الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى والأخ رئيس الوزراء، تواصلنا مستمر لحد الصبح، والآلية والتفاصيل كلها كنا مشاركين في هذا الموضوع وعن قرب، يعني تفاصيل عن قرب، وأمضت هذه وتنفيذ أوامر القبض بمساندة القوات الأمنية اللي جرت في هذا الموضوع.
1: نعم، هل هناك توقيت محدد أنه في تمام الساعة الثانية فجرا من تلك الليلة تدخل جميع القطاعات حالة الإنذار وتقوم بعملية المداهمة في توقيت واحد؟
2: يعني هاي الأمور تنفيذية تتعلق بالحكومة. اليوم تدري الحكومة من تنفذ أمر وفق مذكرة قبض رسمية صادرة من القضاء العراقي تتحسس في هذا الموضوع وجود عنوان اللي هو عضو مجلس النواب وحماياته وشخصيته ومكانته في المجتمع، فكان الإجراءات حساسة أكثر من اللازم، أكثر من غير أوامر قبض أخرى.
1: نعم، إذن توقيت واحد نفذت فيه العملية.
2: نعم نعم نعم، في جميع المحافظات. نعم.

0: في جميع المحافظات وبما ضمنها إقليم كردستان.
1: نعم، إذا نحن نتحدث عن أنه الحملة تمت داخل المنطقة الخضراء وخارج المنطقة الخضراء، وهل كان هناك صدام أو تخوف من صدام مع النواب ممن يتحدثون بأن لديهم حصانة؟
0: لم يحدث أي صدام، ولكن الحملة بدأت بتوقيت واحد وجميع المحافظات ومن ضمنها حكومة أو من ضمنها إقليم كردستان.
1: طيب، هل هناك بعض النواب لم يتم القبض عليهم ممن تم التوقيع على رفع الحصانة من قبل سيادتكم؟
0: أتصور 2 كانوا ما موجودين مسافرين، يعني حسب المعلومات اللي عندي 2 ما تم إلقاء القبض عليهم، وأتصور هم راح يمثلون أمام القضاء. يعني هذا واجب النائب اليوم من أدى القسم أمام الله وأمام الشعب في مجلس النواب أن يصون ثروات البلد، فواجبه التشريعي والأخلاقي والقانوني أن يمثل أمام القضاء ليدلي بأقواله والتهم الموجهة إليه.
1: إذا هل هناك خطوط حمراء في هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد، وهل هي أكبر حملة منذ عام 2003؟
0: نعم، يعني إذا نرجع لتاريخ مجلس النواب، هذه الدورة السادسة لم يتم رفع حصانة من قبل رئيس مجلس النواب لأول مرة، وهذا واجبي مثل ما ذكرت وأسلفت في حديثي، هذا واجبي التشريعي والشرعي أمام الله وأمام الشعب. احنا أقسمنا وأدينا القسم أمام الله وأمام الشعب أن نصون ونحافظ على ثروات البلد. اليوم أستاذ ماجد، اليوم دا شوف دا يطلع بالأخبار وعبر السوشيال ميديا واللي نسمعه من الأخ رئيس مجلس القضاء لا بتفاصيل، والله يندي له الجبين، يعني كارثة. يعني اليوم الحفاظ على العملية السياسية بالمجمل، مكافحة هذا الفساد، هذا الفساد يعني، ومو بس الفساد لهذه الدورة أو للحكومة السابقة، القرار اللي مضى أن تكون مكافحة الفساد لجميع الدورات السابقة، لأن يعني اللي دا يصير جريمة، هذا بحق المواطن وحق الشعب. اليوم الشعب بيمس الحاجة، اليوم احنا نقترض من الاحتياط البنكي المركزي حتى سدد رواتب، وهاي المليارات اللي جاي تطلع هاي جريمة بحق الشعب. واجبنا اليوم نحافظ على أموال الشعب وأن تمضي الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح.
1: إذن هل هناك استمرار بهذه الحملة ولا توجد خطوط حمراء؟
0: لا حصانة لفاسد، هذا الاتفاق اللي صار بين الرئاسات الأربعة ومضى الأمر، لا حصانة لفاسد، وستطال الإجراءات القانونية والقضائية جميع من تورط بهدر المال العام أو سرقة المال العام، مهما كان عنوانه، مهما كان صفته، مهما كان موقعه.
1: ألا تعتقد بأنك أضعفت السلطة التشريعية بهذه الإجراءات؟ هل تلقيت اتصالات من النواب بأنه ما ذهبت إليه سيضعف السلطة التشريعية؟
0: بالعكس، أنا قويت السلطة التشريعية، ومن خلال منبرك خاطب الإخوان سيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يأخذوا دور. هناك لغط وهناك تهم موجهة إلى السلطة التشريعية أو بعض من يمثلون السلطة التشريعية. اليوم تصفية السلطة التشريعية، وهذا مثل ما أورد أكرر، هذا لا يعني أن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذي تم رفع الحصانة عنهم مفاسدين، لا، توجد تهم موجهة وللقضاء الفيصل. اليوم أنا أدعم وأسند السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لأخذ دورهم الرقابي والتشريعي، وبالذات الرقابي، بالمراقبة على جميع مؤسسات الدولة. مجلس النواب سيبدأ الفصل ماله بعد يومين، وسنكون داعمين لجميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يأخذون دورهم في الرقابة ومحاسبة الفاسد، مهما على شأنه راح يكون الحساب ماله إن شاء الله عسير، ولن نتوقف. هذه المؤسسة عانت ما عانت فترة سابقة، ستكون هذه المؤسسة أولا قريبة على الشعب، واثنين بمحاسبة الفاسدين أو من تسول نفسه للفساد.
1: سنتقل إلى ملف آخر، هو ملف العلاقة مع الدول العربية. هناك لقطات أثناء حرب 40 يوم، فصائل تطلق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، الأردن، الكويت، وحتى الإمارات. كيف من الممكن طمأنت الدول العربية بأنه لا تستخدم الأراضي العراقية كمنطلق بالهجوم في المستقبل اتجاه هذه الدول؟
0: نعم، تعرف جنابك في فترة حرب 40 يوم وفترة حرب 12 قبل 40 يوم بدت بعض الدول العربية ببيانات رسمية تقول أن انطلاق المسيرات أو الصواريخ من الجانب العراقي.

0: تم تبيين هذا الموضوع بشكل رسمي، بيانات رسمية من قبل مجلس النواب ومن قبل الحكومة ومن قبل وزارة الخارجية بأن هذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيلا. هناك توتر حدث في حرب بعد حرب الأربعين يوم ومن ضمن حرب الأربعين يوم، توتر في العلاقات مع محيطنا العربي، وهذا الأمر لن نسمح به. خلال زيارتنا بعدة دول، بدينا بزيارة المملكة العربية السعودية والتقينا بسمو الأمير ولي العهد وتحدثنا معها بصراحة وبكل صراحة عن الموقف الرسمي للعراق. الموقف الرسمي للعراق أوضحنا وكان متفهم لهذا الموقف، وكان للأمانة أفق التعاون مفتوحة، وبين وجهة نظر المملكة بالتعاون مع العراق، والعراق جزء لا يتجزأ من العمق العربي، وتبادلنا بعض الرؤى والتفاصيل وأبدى استعداده على مساعدة العراق وإدخال الشركات الاستثمارية ودعم العراق في جميع المشاريع التي يعاني من نقص في مؤسسات الدولة. وكان حوار جدا إيجابي بهذا الموضوع. بعدها كان لنا زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية والتقينا بجلالة الملك وأوضحنا له الموقف الرسمي للعراق، وكان متعاون وبأشد التعاون، وحتى يتكلم معه يقول لي شنو الموقف اللي أقدر أدعمكم به خارجيا، شنو الموقف اللي أقدر أتبناه وياكم، شنو الرسالة اللي أوصلها للمجتمع الدولي، بيش تيدوني أني أساعدكم يعني هذا.
1: لكن في نفس الوقت هذه الدول تريد بأن تكون هناك محاسبة للفصائل التي قامت بهذا العمل.
0: نعم، هذا الموضوع أستاذ ماجد تم اجتماع للرئاسات الأربعة وتم اتخاذ قرار داخل اجتماع الرئاسات لا وجود لفصائل مسلح خارج أطر الدولة. هذا الموضوع صار باتفاق مع رؤساء الرؤساء الأربعة ومع رؤساء الكتل السياسية وقيادات البلد، يعني صار هذا أمر واضح. وبدت الأمور العملية، منها أول مبادرة لزعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر بتسليم السلاح وفك ارتباط سرايا السلام وأن يكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. تلاها موقف الشيخ قيس الخزعلي، تسليم السلاح وفك الارتباط وأن يكون عصائب أهل الحق ضمن المنظومة الأمنية التي تتبع بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وتلاها كتائب الإمام علي الأخشبل. فمضت الأمور بالشكل العملي، تم اتخاذ قرار والقرار متبنى من الرئاسات الأربعة بتنفيذ رئيس مجلس الوزراء 30/9. لا وجود لسلاح خارج أطر الدولة، ولا وجود لفصيل مسلح خارج أطر الدولة، ولا وجود لعسكرة خارج المؤسسات الأمنية. هذا كلام نهائي أبدا بعد ما يمشي هذا الأمر.
1: نعم، لكن هناك فصائل أعلنت بشكل واضح بأنها ترفض تسليم السلاح.
0: سيكون للقائد العام للقوات المسلحة، ونحن داعمين لأي إجراء يتخذه بمعالجة هذا الملف مع الفصائل التي أعلنت بعدم التسليم.
1: نعم، هل اتخذتم إجراءات أمنية على الأراضي العراقية أو أعطيتم الضوء الأخضر للقوات الأمنية بمعالجة ملف التهديدات التي تصدر للدول العربية من الأراضي العراقية؟
0: الصلاحية تم إعطائها لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، هو مسؤول عن هذه التفاصيل، وبدوره أعطى صلاحيات كاملة ومطلقة للقيادات الأمنية. أي انطلاق يتم من خلال الأراضي العراقية غير مسموح على جميع دول الجوار، سواء جمهورية الإسلامية أو السعودية أو الأردن أو سوريا، ما مسموح. اليوم احنا نريد نحافظ على سيادة البلد، بالمقابل احنا نريد ما حد يتدخل بسيادتنا وما نتدخل بالأمور الداخلية اللي تتعلق بسيادة البلدان الأخرى.
1: هل تعتقد بأنه هناك إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف، ملف السلاح خارج الدولة؟
0: نعم، هناك إرادة حقيقية من قبل هذه الحكومة ومن قبل السلطة التشريعية ومن قبل مجلس القضاء الأعلى ومن قبل فخامة رئيس الجمهورية. في الاجتماعات يتم التطرق لهذا الموضوع، ونحن بدورنا داعمين لأي توجه يتخذه القائد العام للقوات المسلحة.
1: نعم، كان لديك لقاء مع،
0: وحتى تكلمت معه في اجتماع سابق. أي أمر يتعلق في دعم لهذه الخطوة يحتاج إلى تدخل تشريعي، نحن مستعدين في مجلس النواب لإكمال التدخل التشريعي وتحصين القائد العام للقوات المسلحة بالأمور القانونية.
1: نعم، هناك حديث بأن

0: أنه أثناء الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني، وكان لديه لقاء مع جنابكم وكذلك مع رئيس الوزراء، بأنه كان هناك حديث صريح مع الجانب الإيراني بأنه بضرورة دعم الحكومة والكف عن دعم هذه الفصائل.
1: نعم، كان لنا لقاء مع وزير الخارجية الإيراني وتكلمنا بصراحة منتهية، ما الوقت ما يسمح حتى أتكلم به، وكان متفهم لهذه الصراحة، وأوصلنا بعض الرسائل أن يوصلها للجهات المعنية في هذا الموضوع. اليوم احنا تربطنا علاقة عقائدية وعلاقة جيرة وعلى سنين قديمة تاريخ مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتكلمنا بصريح العبارة. اليوم جزء من الكلام اللي تكلمنا معه أن اليوم إذا أريد نحكي على حفظ ودعم الجمهورية الإسلامية للحكومة العراقية الحالية، اليوم القائد العام للقوات المسلحة هو قائد عام للقوات المسلحة وهو من المكون الشيعي، الأجهزة الأمنية أغلبها من المكون الشيعي، التفاصيل اللي موجودة في الأجهزة الأمنية أكثر من 1.5 مليون منتسب تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وجود هذه الفصائل خارج أطر الدولة شنو معناه؟ شنو وجوده؟ وهناك رسائل أرسلت بهذا الموضوع بهذا الصدد، وتكلم بصريح العبارة، قال أول مرة أشوف كلام صريح وواضح، وسيتم إرسال هذه الرسائل إلى ذوي العلاقة وذوي الشأن في الجمهورية الإسلامية.
0: إذن أنتم طالبتم من خلال اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني بأن يتم سحب يد إيران عن هذه الفصائل وتقوية الدولة.
1: اليوم الجمهورية الإسلامية هي داعمة، ولها خلينا نكون واضحين، لها شلون تقول مساهمة في حرب داعش ودعم العراق أيام داعش وتعرض العراق إلى حرب داعش، فهذا الموضوع مشكورين عليه، ولكن بالمقابل اليوم العراق مرض يحتاج علاج، وأخذ العلاج يريد يرجع بصحته وعافيته ويكون ذات سيادة بدون تدخل لأي دول الجوار. احنا مو بس نقول إيران، مو بس نقول جمهوري، جميع الدول الموجودة سواء جوار أو أقليم أو مجتمع ما مسموح التدخل بالشأن العراقي.
0: نعم، لكن هناك من يقول بأنكم تذهبون بعيدا مع الولايات المتحدة، هل نحن الآن أمام عراق يذهب بعلاقاته بعيدا مع الولايات المتحدة ويحافظ على جزء من هذه العلاقة مع إيران؟ هذا الحديث في منذ عام 2003، هل هو العراق مع إيران أم مع أمريكا؟
1: العراق لا مع إيران ولا مع أمريكا، العراق مع سيادة العراق، هاي واحد. اثنين، كل الدول اللي موجودة أكو مصالح مشتركة مع حفظ السيادة، ترتبط بيني وبين الأمريكان مصالح أو مع الولايات المتحدة مصلحة، أحترم هذه المصلحة ولازم ما أسمح للتدخل في الشأن العراقي وفرض على أمر على العراق، هذا واحد. نفس العملية متبادلة مع الجمهورية. احنا في لقاءات عدة، أخير لقاء كان لنا في القاهرة اجتماع البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العرب، وكان بحضور رؤساء البرلمانات الدول المجاورة والدول العربية، وتحدثنا بصريح العبارة، نرفض الاعتداء الكيان الصهيوني القاسم على لبنان وسوريا وإيران الجمهورية الإسلامية، بالمقابل نرفض الاعتداءات التي حصلت من قبل الجانب الإيراني على الدول العربية. اليوم العراق محيط عربي، خلينا نكون واضحين، عمق عربي، توجه عربي، دول عربية داير ما يدوره كلها جيرانه، ما من المنطقة أنا أسوي توتر في علاقة مع محيطي مع أهلي مع ناسي، وبالمقابل أحافظ على علاقتي مع الجمهورية الإسلامية، لأن دولة جار ودولة مسلمة، ما نقبل الإساءة لهم، ما نقبل الاعتداء عليهم، واللي حصل من الكيان الصهيوني مرفوض جملة وتفصيلا. من خلال اجتماعنا ومن خلال جنابك ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أن تكون هناك تغيير لتفكير الجمهورية بالتعامل مع الواقع اللي موجود ومع الدول العربية والتعامل مع جميع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية، وأن تكون بحكم الواقع الواقع اللي موجود.
0: هناك نقطة مهمة، الولايات المتحدة ما زالت تمسك بعصا التلويح بالعقوبات الاقتصادية أو قطع العلاقة مع بغداد، إذا ما نفذت الحكومة ملف ضبط الفصائل وملاحقة الاقتصاديات التابعة لهذه الفصائل،
1: يعني هذا الموضوع هذا مو الأمريكان يقولون، احنا اليوم من واجبنا الوطني والتشريعي والقانوني، اليوم انا ما اسمح ان تكون دولة في بطن دولة،

0: السلاح احتجناه في فترة معينة كان العراق مهدد، انتهى التهديد، اليوم نرجع لحفظ المؤسسات العسكرية الرسمية، وأن يكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة هو من يدير، الشخص الواحد هو الذي يدير هذه المؤسسات. وجود كيانات وفصائل خارج هذه المؤسسات هذا ما يجوز، هذا واحد. اثنين، موضوع الاقتصاديات وموضوع التفاصيل اللي تابعة لجميع، مو بس الفصائل المسلحة، حتى لبعض الكتل السياسية هذا ما مسموح به، وستتخذ خطوات رادعة لهذا الموضوع. الموضوع الثاني والأهم، المرجعية الدينية وكبار علماء المسلمين لما طالبوا دائما ما يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا مطلب ديني أو مطلب شرعي ومطلب قانوني. اليوم المطلب الشرعي، أنت اليوم إحنا مسلمين وإحنا تحكمنا الإسلام، يحكمنا الإسلام وقانوننا ودستورنا هو الدين الإسلامي. اليوم إذا المرجعية اللي هي تفتي تقول حصر السلاح بيد الدولة هذا واجب وطني، والمراجع الدينية الأخرى السنية بالمذاهب السنية حصر السلاح بيد الدولة وسيادة القانون هذا واجب شرعي قبل أن يكون واجب وطني داخل الأروقة السياسية. فهذا الموضوع اطمئن، يعني أنا أشوف الخطوات العملية الماشية بالاتجاه الصحيح سينحصر السلاح بيد الدولة ولا وجود لسلاح خارج أطر الدولة.
1: نعم، العراق تضرر كثيرا من إغلاق مضيق هرمز. كان هناك حديث أو بعض البيانات التي صدرت بأن العراق يسعى للانسحاب من أوبك، هل هذا حقيقي؟
0: بالبدء جنابك سؤالك هذا مهم جدا. العراق هو مؤسس لهذه المنظمة. تدري جنابك خلال فترة الحرب أو الأربعين يوم من شهر 3 لحد اليوم العراق متوقف عن تصدير النفط وتعرض إلى خسارة مادية أو خسارة لرفض الموازنة الاتحادية، مما سبب هناك ضعف أو ضعف في السيولة المالية من أجل تسديد الأمور اليومية أو الأمور الحاكمة منها الرواتب وتفاصيل أخرى في الموازنة. فالعراق أبعث كتاب رسمي إلى منظمة أوبك من أجل أن تكون هناك زيادة في صادرات النفطية لتعويض الخسائر السابقة في هذا الحرب والخسائر التي تعرض لها العراق أيام داعش. العراق قاتل نيابة عن جميع دول العالم في حرب مع داعش، وخسر الموازنات الاتحادية منها صرف على البنى التحتية التي انهارت في ذلك الوقت ومنها شراء السلاح، وقاتل عن جميع بغض النظر عن الأرواح الذي والدم الذي سفك الذي هو أطهر من هذه التفاصيل كلها، ولكن العراق بحاجة إلى وقفة من أجل إعادة وضع الاقتصادي وأن يكون بمسيرة اقتصادية واضحة.
1: إذن العراق باقي من ضمن منظمة أوبك.
0: نعم باقي العراق.
1: نعم، هناك سؤال أخير، هذه التفاصيل تفاصيل الفساد ويكون هناك اعتقال لعدد من النواب، هل ستدفعكم بتجديد النصوص القانونية للمرشحين في الدورات البرلمانية القادمة أو مجالس المحافظات؟
0: نعم جمالك، تعرف في الفترة القادمة سيكون هناك تعديل لقانون الانتخابات، من قانون انتخابات مجالس النواب ومجالس المحافظات. ستكون رؤية لمجلس النواب من أجل تشديد كافة هذه التفاصيل حتى تكون الرؤية مشذبة في قانون الانتخابات من أجل السير بالعراق نحو الأمام واختيار ممثلي الشعب سواء على المستوى البرلماني أو المستوى المحلي من تكون لديهم الثقة به ويكون حامل لأمانة أهل وناس.
1: نعم، السيد هيبة الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا على هذا الحوار، وأيضا شكر موصول لمشاهدي الكرام، وإلى مقابلة أخرى.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك.

تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه، فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
6: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. كيف تعلق عليها؟
5: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
6: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية، أم أنه مجرد رجل منبهر بالغرب؟
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

رغم إعلان طهران عدم المشاركة مفاوضات غير مباشرة الأربعاء في الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران والتركيز على مضيق هرمز والاستقرار العام. نائب الرئيس الأمريكي ينتقل الأداء الإيراني في التفاوض، فيما تلفزيون طهران الرسمي يقطع حوارا لكبير المفاوضين الإيرانيين أثناء بثه على الهواء. العراق يعلن استرداد نحو 19 مليار دينار في قضية فساد الخطوط الجوية، ورئيس الوزراء يوجه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة. خلال الزيارة لبغداد، أمين مجلس التعاون يؤكد أن أمن العراق مهم لدول الخليج. وإسرائيل تعلن تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان لمزيد من التحضيرات، فيما أمريكا تدرس مراقبة تحركات الجيشين بقوات على الأرض.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف خلال لقاء إن طهران لن تشارك في مفاوضات جديدة حتى تلبية الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة التفاهم. في الأثناء أشارت مصادر العربية إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريان محادثات مباشرة في قطر، لكن سينخرطان في مفاوضات غير مباشرة بحضور الوسطاء. وفقا المصادر العربية فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير مباشرة ستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام.
1: الاجتماعات الحالية تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم. نحن لن ندخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة. لم تتجاوز مفاوضاتنا توقيع مذكرة التفاهم، وبعد ذلك اقتصرت مناقشاتنا على تنفيذ البنود الخمسة. كانت زيارة سويسرا أيضا لمناقشة تنفيذ البنود الخمسة. نتابع في المحادثات نتائج المفاوضات السابقة لتحقيقها.
0: وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هيئة البث قطعت بث حوار رئيس وفد التفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف من دون تنسيق مسبق قبل 20 دقيقة من انتهائها. يذكر أن هذا البرنامج كان مسجلا ولم يكن بثه مباشرا. أكد رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني للمبعوثين الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرار قطر في جهود الوساطة ودعمها لكافة المسارات، مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وذكرت الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل.
2: مبعوث الأمريكي
0: انتقد نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس النفي الإيراني لإجراء المفاوضات، وقال في تصريحات تلفزيونية أنه لا يفهم أسلوب الإيرانيين وأنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. وأشار إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. وأضاف فانس بأن ترامب مستعد لإلقاء القنابل، لكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفاً.

0: كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة مرور ناقلات النفط وأن كمية النفط المارة عبره ارتفعت.
1: Strait of Hormuz, I mean, I think you actually said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz. And some days, actually, more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the, you know, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down.
0: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. خلال زيارته إلى العراق، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم لودوي بخطوات العراق في منع انطلاق الهجمات من أراضيه باتجاه دول الخليج، مؤكدا أيضا أن أمن العراق مهم لدول الخليج والمنطقة.
2: أكدت أيضا في اللقاء على حرص مجلس التعاون على مواصلة تعزيز علاقاته مع جمهورية العراق، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أمن العراق واستقراره يشكلان عنصرا هاما في أمن واستقرار المنطقة، وأن التعاون البناء بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والازدهار. ويعني أود أن أشيد هنا بالخطوات التي اتخذتها جمهورية العراق لمنع انطلاق هجمات عدائية من أراضيها على دول المجلس.
0: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه جرى تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان حتى وضع معايير واضحة وإنجاز مزيد من التحضيرات. وقال مسؤول إسرائيلي إنه حتى الآن لم يتم تحديد جدول زمني لإنشاء المنطقتين التجريبيتين في لبنان، لكن سيتم إنشاء غرفة مراقبة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ الآلية الأمنية على أن تصادق الولايات المتحدة على الجهات المشاركة فيها. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية جنوبي لبنان أنه لم يتبقى من القوة الصاروخية لحزب الله سوى 8%، وأن المهمة الرئيسية لإنشاء منطقة عازلة وأمنية ضمن حدود إسرائيل.
3: هم في المحور الإيراني كانت هنا وهي حزب الله، كان لديهم 150 ألف صاروخ وقذيفة، وهو التجمع الصاروخي الأكثر كثافة على وجه الأرض، واليوم لم يتبقى لديهم سوى نحو 8% فقط. هذا الرقم لا يزال مؤثرا، لكنه لم يعد كما كان سابقا. من خلال عملياتكم تمكننا من تصفية 9000 عنصر، مئات منهم في الأسابيع الأخيرة الماضية. وبالطبع فإن الأمر الرئيسي هو إنشاء مناطق عازلة، مناطق أمنية ليس في جانبنا من الحدود بل في جانبهم هم. نحن نفعل ذلك في لبنان وقد فعلناه في غزة.
0: عاد نحو 400 ألف نازح إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل بحسب تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية. الوزيرة أضافت أن نحو 1 مليون شخص أجبروا منذ مارس الماضي على الفرار من ديارهم، ولا يزال الكثير منهم في ملاجئ أو مساكن مؤقتة لأن منازلهم دمرت أو باتت غير صالحة للسكن.

0: الآن إلى الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح.
1: شكرا لك إبراهيم ومرحبا بكم مشاهدينا. ضرب المنتخب النرويجي موعدا مع نظيره البرازيلي في دور 16 بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف. حكم التفاصيل.
2: النرويج تبحث عن الفوز الثالث في البطولة والتأهل الثاني في تاريخها إلى دور 16. أنطونيو نوسا منح النرويج التقدم بهدف مثالي في الدقيقة 39. بحث

0: بحث الإيفواريون عن التعادل طويلا، وكان لهم ما أرادوه حين سجل ديالو لهم هدف التعادل ليمنحهم الأمل في التأهل إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخهم. أمال الأفارقة تحطمت على صخرة هالاند، سجل الهدف الدولي 60 بمسيرته في 53 مباراة. ديالو حاول بركلة حرة، لكن نيلاند حارس النرويج تألق في إبعادها، ليحتفل أحفاد الفايكينغ مع جماهيرهم بضرب موعد لمواجهة مونديالية ثانية أمام البرازيل بعد مواجهة 98.
1: يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في دور 16 من منافسات كأس العالم 2026. المنتخب المغربي حجز مقعدا في هذا الدور بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. افتتح كودي غاكبو التسجيل ومنح التقدم لهولندا بداية الشوط الثاني، إلا أن عيسى ديوب خطف هدف التعادل للمغرب برأسية قاتلة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود الأطلس. ويلعب المنتخب المغربي الساعي لتكرار إنجازه في نهائيات 2022 عندما بلغ الدور قبل النهائي أمام كندا في دور 16 يوم الرابع من يوليو.

0: que ahora todo el mundo respeta Marruecos. No.
1: فوجئنا كثيرا بتشكيلة هولندا بإضافة مدافع. لعبوا بعدد كبير من المدافعين، ومنذ أن رأينا التشكيلة فهمنا أنهم سيعتمدون على الدفاع المتأخر وليس الضغط العالي. لذلك كان علينا أيضا التكيف لأنهم لم يتركوا لنا مساحات كثيرة، الأمر الذي لم تكن لدينا عنه معلومات كثيرة، فهو كيفية لعبهم بالكرة. وفي هذا الجانب فاجأونا قليلا لأنهم لم يلعبوا بهذه الطريقة من قبل. سنبدأ التفكير في كندا وسنختار أفضل تشكيلة ممكنة.
2: كانت مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة، مباراة رائعة بالطبع. هولندا فريق كبير جدا يتمتع بلاعبين ذوي قدرات فردية عالية. الانتصار هنا يشعرنا وكأننا فزنا في النهائي، إنه إنجاز عظيم للفريق.

0: يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في دورة 32 من بطولة كأس العالم. وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة 12 برصيد 70 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب كرواتيا صاحب المركز الثاني. بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة 11، حيث تأهل كواحد من أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.
1: الكونغو الديمقراطية أكبر دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تعرف بخزينة العالم المعدنية، تقدر ثرواتها الطبيعية الخفية بنحو 24 تريليون دولار، لكن أغلب السكان يعانون من الفقر المدقع نتيجة الاضطرابات السياسية. جمهورية الكونغو تقدم نحو 70% من الإنتاج العالمي لمعدن الكوبالت الذي يستخرج بطرق بدائية ويستخدم في صناعات بطاريات السيارة الكهربائية والهواتف الذكية. كما تملك البلاد نحو 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى احتياطيات ضخمة من الألماس والذهب وغيرها من المعادن الأساسية. وبعيدا عن المعادن الأرضية، يعد يوان واسا النجم الذهبي للجيل

0: الحالي. مهاجم نيوكاسل أحرز أول هدف تاريخي للكونغو في المونديال، كما قاد الكونغو للعودة من الخسارة والتأهل من دور المجموعات بثنائيته في شباك أوزباكستان. منتخب الكونغو الديمقراطية يحتل المركز 41 في تصنيف فيفا، لا يضم أي لاعب من الفرق المحلية، وفقط 4 لاعبين انطلقوا من البطولة الوطنية. القيمة السوقية للفهود تبلغ 144 مليون يورو، ما يضعهم في المرتبة 32 بين منتخبات المونديال، كما تضم الولايات المتحدة نحو 150 ألف شخص يملكون أصولا كونغولية بحسب إحصاءات المجتمع الأمريكي.
1: نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.
2: شكرا لديما. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: إن تأييد المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة أمر مؤسف لأمريكا، لكن يمكن بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع جديد. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من يونيو إلى نحو 1950 قتيل، وأضاف بأن أكثر من 105 ألف شخص أصيبوا، وأن أكثر من 15 ألفا آخرين أصبحوا بدون مأوى.
3: بعد الزلزال تبدأ الكارثة الثانية، كارثة الانتظار. سكان ولاية لاغوايرا في شمال فنزويلا يواصلون البحث بين أنقاض زلزالين مدمرين مع تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد اقتراب نافذة الساعات 72 من نهايتها. عدد القتلى تجاوز 1700 شخص، والهزات الارتدادية لا تزال ترعب السكان. الحكومة تقول إنها أعادت جزءاً كبيراً من الكهرباء وأنشأت 15 مخيماً للنازحين ونشرت قوات أمن لتوزيع الغذاء، لكن وسائل إعلام منها أسوشيتد بريس شككت في الأرقام الرسمية. فبينما تتحدث السلطات عن 100 المباني المنهارة، تشير تقديرات مرتبطة بصور الأقمار الاصطناعية إلى أن حجم الدمار قد يكون أكبر بكثير. والأزمة لا تقف عند الزلزال، ففنزويلا تدخل الكارثة وهي أصلاً مثقلة بأزمة اقتصادية وهجرة واسعة وضعف في الخدمات. الاتصالات تعطلت في مناطق كثيرة، والمساعدات تصل ببطء، والمتطوعون يعملون بإمكانات محدودة. الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ ومساعدات، لكن البعد السياسي حاضر أيضاً. فالكارثة تأتي وسط علاقة متوترة بين واشنطن وكاراكاس، ووسط جدل حول مستقبل الحماية الإنسانية للفنزويليين في أمريكا. لذلك لم يعد السؤال كم شخصاً فقد حياته، بل كم شخصاً سيبقى بلا مأوى وبلا علاج وبلا طريق واضح للنجاة بعد أن تهدأ الهزات.
2: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها: رغم إعلان طهران عدم مشاركة مفاوضات غير مباشرة الأربعاء في الدوحة بين وفدي أمريكا وإيران والتركيز على مضيق هرمز والاستقرار العام، نائب الرئيس الأمريكي ينتقد الأداء الإيراني في التفاوض، فيما تلفزيون طهران الرسمي يقطع حوارا لكبير المفاوضين الإيرانيين أثناء بثه على الهواء، العراق يعلن استرداد نحو 19 مليار دينار في قضية فساد الخطوط الجوية، ورئيس الوزراء يوجه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة. خلال زيارة لبغداد، أمين مجلس التعاون يؤكد أن العراق مهم لدول الخليج. إسرائيل تعلن تأجيل المرحلة التجريبية في لبنان لمزيد من التحضيرات، فيما أمريكا تدرس مراقبة تحركات الجيش.

0: السودان خليط ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: اللحظة الأهم، لحظة الإفراج عنك بعد أكثر من 11 سنة في السجن وحكم بالإعدام.
1: هي القضية ليست وليدة الصدفة، كان هناك سياسة ممنهجة طائفية. محافظ أنبار أبلغني أن هناك جهة إرهابية تحاول استهدافي في هذه الليلة، عليك أن تأخذ أسباب الحيطة والحذر. هذا داعش ظهر بعد أن تم فتح السجون، إخراج الإرهابيين، بعد أن تم اعتقالنا.
0: لماذا لم تعد لتعيش بين أهلك وعشيرتك؟
2: مقابلة خاصة غدا السابعة على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
8: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
9: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
8: أنت شخصياً قد أكثر من 60 عملية لك سرح رهائن ومختطفين.
9: Quelle soit aérienne dans un avion, quelle soit sur un bateau, ou quelle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
8: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
9: Un tireur de l'île du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
8: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
9: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
2: كريستيانو بروتو بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. السودان بلد متعدد الهويات أو صاحب هوية واحدة، بلد شاسع كان في مرحلة ما أكبر من مساحته الحالية، لكن تقلصت هذه المساحة، وهذا جزء من حديثنا اليوم. السودان سؤال دان كما يقول البعض، أو سؤال حال، أو سوء دان، لا نرجو له السوء طبعا، بل نرجو له الخير اليوم وغدا، ونرجو له السعادة والوحدة. لكن بأي معنى نتحدث عن الوحدة؟ لهذا ولغير هذا، وبالذات في موضوع الهوية السودانية، ليس أفضل أو أدل من أن نناقش شخصية اليوم، وهو علامة من علامات الحياة السياسية والتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للسودان. نتحدث عن الراحل الدكتور جون غارانغ، زعيم الجنوب السوداني ورائد حركته النضالية والثورية، أو الانفصالية كما يشتهي الإنسان أن يسمي حسب الزاوية. إذن عن جون غارانغ وعن هوية السودان نتحدث اليوم، ونتجاذب أطراف الحديث ونتساجل ونتجادل بالتي هي أحسن. يسرني أن يكون شريكنا على هذه المائدة الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة. حياك الله أستاذ زيادة.
1: أهلا وسهلا بك.
0: هل ترى من المبرر أن نتحدث اليوم في خضم الحرب القائمة في السودان، البعض يسميها الحرب الأهلية، والاحتراب بين أبناء الدين الواحد والقومية الواحدة من عرب السودان، بعد أن كان بين أفارقة السودان وعرب السودان، مسلمي السودان ومسيحي السودان، أن نستحضر شخصية جون غارانغ مجددا، ولماذا؟
1: بالتأكيد هذه الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون غارانغ وأفكاره عن السودانوية، وكيف يمكن أن تتعايش الهويات المتعددة في السودان سويا في دولة واحدة. الفشل المتكرر للنخب السودانية في إدارة التنوع السوداني منذ أزمة جنوب السودان التي بدأت في العام 55 وما قبلها أيضا، استمرارا إلى هذه الحرب. يعني السودان دخل في دوامات من الحروب الأهلية في جنوبه وفي شرقه وفي غربه. أعتقد أنه من المفيد أن نتذكر أنه مر بهذه الدولة بهذا الوطن رجل كان لديه أفكار ربما كانت ستنقذنا من هذا الواقع اليوم لو كنا استجبنا لها بشكل مختلف في ذلك الوقت.
0: هل كان سابقا لزمانه؟ تعرف البعض يقول إن إذا من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما يقول التراثيون، إنه لم تكن الظروف ملائمة لتحقيق السودانوية التي طالب بها جون غارانغ، أم أنه خذل من حلفاء أو آخرين أو الظروف الدولية؟
1: هو يعني الحكم المتأخر بأثر رجعي على الأحداث ربما قد يكون غير منصف. يعني أنا مثلا لا أميل إلى خيار الرجل بحمل السلاح، أنا أميل إلى الكفاح المدني ومحاولة التغيير السلمي، أرى أن ذلك يحقق أهداف على المدى البعيد بخطوات بطيئة لكنها واثقة، لا يستثير ردة فعل عنيفة من الطرف الآخر المتمسك بامتيازاته. يعني هذا نظريا أنظر إليه أو أفكر فيه، لكن هل هذا يعني أن دكتور جون غارانغ عندما اختار الكفاح المسلح أنه كان مخطئا، لم يكن لديه خيار آخر؟ هذه مسألة من السهل اليوم أن نعيد الحكم فيها، لكن هل هذا الحكم صحيح؟ هل هذه الحكمة بأثر رجعي هي صحيحة؟ أنا لست ميالا لمثل هذه الأحكام، فلا أستطيع أن أقول أن الرجل قد جاء في

وقته أو جاء سابقا لوقته لأنه فشل في كذا أو نجح في كذا. لكن المؤكد أن السودان كان يحتاج لأفكار هذا الرجل منذ وقت طويل. يعني فكرة العلاقة ما بين الشمال والجنوب لم تبدأ من دكتور جون غرانغ، إنما بدأت من

0: عقدت عدة جلسات إلى العام 1955. والدي كان أحد المشاركين فيها. وعندما توفي في بداية التسعينيات كان آخر نشاط سياسي شارك فيه كان أيضا اجتماعا من أجل مسألة السلام ما بين الشمال والجنوب. وكان
1: الوالد أو
0: هذا والدي. والحكمة التي وصل إليها بعد كل هذا العمل السياسي التي قالها في ليلة وفاته تلك أنه شارك في مؤتمر المائدة المستديرة من قبل الاستقلال وهو يرى اليوم أننا ما زلنا في نفس الدوام. فهو كان ينصح النافذين في السلطة في ذلك الوقت أنه قدموا كل التنازلات من أجل السلام لأن هذا ما يبقى. فأنا أعتقد أنه كنا نحتاج لأفكار دكتور جون غيرينغ منذ فترة طويلة. يعني لو كنا منذ الخمسينيات اتفقنا على أن تكون لدينا هوية سودانوية جامعة وقدمنا تنازلات من كل الأطراف ربما لم نكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
1: عند هذه النقطة أعتقد صار من الواجب الآن أن نلم بأطراف ولو لمحات من شخصياتنا اليوم. جون غيرينغ لمحات دالة ويكفي من القلادة ما حاط بالعنق.
2: جون غيرينغ قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني. ولد سنة 1945 وحصل على الدكتوراه من جامعة أيوة الأمريكية عن أطروحة حول التنمية الزراعية في جنوب السودان. فما الذي ذهب به من الزراعة إلى السياسة؟ ومن الرؤية التشاركية للسودان إلى الانفصال. قصة غيرينغ تبدأ قبل ذلك بالتحاقه بأول حرب أهلية في السودان سنة 1962. تلك المشاركة التي قطعتها الدراسة وخففت منها اتفاقيات السلام لم تشهد ظهورا بارزا قبل سنة 1983. في هذه السنة أرسل وفق بعض الروايات وهو برتبة عقيد في الجيش السوداني إلى الجنوب لتهدئة جنود متمردين لتبدأ قصة أخرى. في هذه السنة قاد غيرينغ 3000 جندي متمرد لتأسيس جيش حديث سمي بجيش تحرير السودان. فاقمت قرارات النميري بتطبيق الشريعة من توجهه نحو القتال. ثم أججت توجهات حركة الإنقاذ لاحقا وفق مؤرخين الحرب. اكتشفت التسعينيات من القرن العشرين أبشع فصولها. في النهاية وقع مع عمر البشير اتفاقية نفاشة سنة 2004 التي نالت بموجب ترتيباتها جمهورية جنوب السودان سيادتها. ليلقى غيرينغ بعدها مصرعه في تحطم طائرة مروحية سنة 2005.
1: أستاذ حموران يحدثني الدكتور عبد الرحمن التويجري وهو كان رئيس هيئة سوق المال في السعودية ومسؤولا اقتصاديا سعوديا مر بعدة مناصب مهمة دولية ومحلية أنه كان زي الصديق أو رفيق لجون غيرينغ في الدراسة في أمريكا وعرفه على المستوى الشخصي وتحدث عن صفاته الجاذبة وشخصيته الكاريزمية ودماثته ولطفه ثم استمرت علاقته حتى بعد التويجري حتى بعد أن عاد إلى السعودية وهو ذكر شيء من ذلك في سيرته الذاتية. أنا أقدم بهذه المقدمة لأسأل أولا ما هي خلفية جون غيرينغ التي بوأته زعيما لأهالي الجنوب رغم الانقسامات القبلية؟ من هو؟ إيش الباك جراوند تبعه؟
0: هو الرجل كان له شخصية كاريزمية من الدرجة الأولى ويجيد قراءة البشر ويستطيع التأثير على من يحدثهم. أعتقد أنه هذا ذكروا عنه كل من تعاملوا معه سواء في فترة الدراسة أو فترة خدمته في الجيش السوداني أو في فترة قيادته للحركة الشعبية لتحرير السودان. كما أنه رجل مثقف جدا وواسع الاطلاع. إضافة إلى ذلك أنه يعني رغم العمليات العسكرية التي تمتاز بالعنف وإراقة الدماء طبعا وتحتاج إلى شدة أحيانا يعني تتعامل في الميدان بإعدام للخونة أو غيرها من الأشياء التي تبدو عنيفة جدا لكن الرجل كان في أفكاره لديه قبول للتنوع ولديه قبول للتعدد. هذه مسألة جاذبة وكانت غير معتادة في حديث الساس السودانيين. يعني الرجل رغم أنه مثلا من خلفية عرقية إفريقية لكنه كان يرى أن الهوية الإفريقية لا تحل مشكلة السودان. الرجل يدين بالمسيحية، لم يكن يرى أنه يريد أن يفرض الهوية المسيحية أو أن الهوية المسيحية يمكن أن تكون هوية جامعة.
1: هذه كصفات شخصية في جون غرانغ نفسه. تكلم عن الخلفية الاجتماعية.
0: الخلفية الاجتماعية دكتور جون غرانغ هو من أسرة عادية من أبناء جنوب السودان، يعني لم يكن هناك شيء مميز أكثر من اللازم، وإن كان طبعا

0: كشخصية قيادية بعد ذلك ومؤثرة، وهو يعني الأب المؤسس لدولة جنوب السودان. هناك أساطير حضارية طبعا تنشأ حول المؤسسين. فهناك مثلا أسطورة انتشرت، لا أعتقد أن لديها خلفيات تاريخية حقيقية، أن قريته تعرضت لذبح الجيش السوداني وأنه اضطر للهجرة مسافات طويلة وهو صبي ليفر إلى يوغندا، دولة أوغندا، ليقيم هناك ويبتدي الدراسة. أن هناك معاناة شخصية لتخلق شخصية الزعيم والقائد. لكن أنا أعتقد أنه هو رجل من أبناء الشعب السوداني، من أبناء جنوب السودان، من قبيلة الدينكا، لقي حظا من التعليم وكان لديه وعي وكان لديه قدرات شخصية استطاع بها بعد ذلك بتنمية المعرفة والاتجاه، أنه كان رجل يميل إلى العدالة، لم يكن يساريا بالمعنى اليساري للأيديولوجيا، لكنه كان مؤمن بقيمة الحرية وبقيمة العمل وبقيمة التآخي ما بين الناس. هذه كلها أشياء اكتسبها عبر المعارف وعبر الاطلاع مع مقدراته الشخصية، هذه الكاريزما وهذا الانفتاح الذي تحدثنا عنه، إجادته لأكثر من لغة، ملامسته لأكثر من ثقافة. يعني هذا الرجل الذي نحن نتحدث عنه اليوم باسم جون غرانغ، هذا وليس اسمه جون، هو اسمه غرانغ. اسم جون هذا هو الاسم الكنسي الذي كان لابد أن تحمله حتى تدرس في المدرسة الإرسالية، لا تستطيع أن تذهب إلى المدرسة باسم غرانغ. فمن طفولته
1: اسمه
0: الشخصي هو غرانغ وليس والده ولا عائلته. أوكي. فكان لابد أن يكون جون غرانغ حتى يقبل في المدرسة. فالاسم هذه علامة الهوية الأولى، العلامة الثقافية، لأنه ينتمي إلى قبيلة الدينكا ويحمل هذا الاسم المبجل عندهم. كان لابد أن يتنازل عنه أو يضيف إليه اسما آخرا حتى يقبل في هذا العالم الحديث. هذه بداياته منذ الصبا. هذا حدث لأشخاص كثر من ذات عرقه ومن غيرهم من السلطة الإنجليزية في ذلك الوقت ومن المجتمع العربي. يعني نائب رئيس مجلس السيادة اليوم في السودان القائد مالك عقار مثلا، هو اسمه الأول ليس مالك أيضا، لأنه اسمه المحلي بلغته المحلية يبدو صعبا في النطق العربي، هو ناجفة أو شيء كهذا، يعني ينطق أقرب لاسم نجفة. فالرجل في المدرسة اضطر أن يغير اسمه إلى اسم مألوف للأذن العربية. نعم.
1: سؤال سريع، هل هو بتعث على حساب أسرته أم على حساب الدولة؟
0: على حساب الدولة بعد توقيع اتفاقية السلام.
1: إذن يعيدنا هذا إلى نقطة البدء وهي نقطة النهاية وهي نقطة الوسط التي نطوف حولها، هوية السودان. جون غرانغ معجون بهذا السؤال الحاد، هذا السؤال الوجودي حول السودان، شمال أو جنوب، إسلام أو مسيح، عرب أم أفريق. نتابع هذه القضية الملتهبة ولكن بعد هذه الاستراحة القصيرة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. جون غارانغ وهوية السودان أو هوية السودان شمال جنوب إسلام مسيحية عرب أفارقة، كل هذه الأسئلة يفضي بعضها إلى بعض وآخذ بعضها برقاب بعض، وهي العنوان المكبسل ربما والجامع المانع حول قضية جون غارانغ الذي مات في حادث مأساوي، وهو زعيم من زعماء السودان وسيد من أسئلة من سادة السؤال المصيري والوجودي، من هو السوداني وما هو السودان. معنا كان وما يزال الأستاذ حمور زياد الروائي والكاتب السوداني. أستاذك أستاذ حمور، نستعرض هذه المادة حول موضوع الشمال والجنوب في السودان الذي ما زال حيا هذا السؤال.
1: الأفارقة المستعربين في شمال السودان، الأفارقة السود المستعربين في شمال السودان عجزوا تماما عن أن يتعايشوا مع الأفارقة السود غير المستعربين ممثلين في جنوب السودان، خلاها في عمومياتهم. إذا ديل عجزوا معناها العرب العاربة سوف تكون أعجز ألف مرة من أن تتعايش مع الأفارقة السود المستعربين.
2: اتضح تماما أنه حقيقة جنوب السودان لم يصبح إفريقيا بحتا،
3: صحيح،
2: ولا
3: والشمال
2: والسودان لم يصبح عربيا،
3: والبحث عن صياغة الهوية.
2: أيوة، فهي دي القضية. لكن المسكوت عنه في هذا في الجانب الغربي من السودان ده برضو يحتاج لنقاش كثير.
0: إذن جنوب السودان لم يصبح إفريقيا بالكامل، فيه بصمات وأثار عربية. شمال السودان لم يصبح عربيا بالكامل، فيه أثار وبصمات أفريقية. عن العروبة والأفرقة،
4: والحقيقة أنا لست على اطلاع كامل على السياق الذي تحدث فيه دكتور محمد جلال هاشم هنا على مسألة إن الشمال والجنوب في الهوية، لأنه ما أعرفه عن أفكار الرجل أنه هو يؤمن أيضا بالسودانوية، أنه لا يمكن أن يكون هناك سودان عربي خالص أو إفريقي خالص. أما أن يكون الجنوب نفسه ليس إفريقيا أو الشمال ليس عربيا إلى حد كافي، فيعني ربما هذه من تفاصيل أفكاره أو أنه السياق يعني
0: لا يهمني رأيك أنت.
4: لكن في العموم أنا أتفق طبعا معه، مع دكتور محمد جلال هاشم ومع دكتور غور، في أن يعني لابد من مزج الطرفين في النهاية. يعني لا يمكن محاولة أن يعيش طرف بمعزل عن الآخر أو أن يعيش طرف مهيمنا على الطرف الآخر. جنوب السودان وشماله كان لديه مشكلة منذ التأسيس، هذه مشكلة يعني لم ينجح السودانيون بعد ذلك في حلها، رغم أنه في أمثلة أخرى، أنه مثلا كان هناك ما يعرف لدينا بالحلف السناري في القرن السادس عشر، حصل تحالف ما بين مكونات عربية ومكونات غير عربية، فهذه شكلت جزء من هوية إنسان وسط وبعض أجزاء شمال السودان. لم نحاول أن نفعل شيء مثل هذا الحلف بشروط العصر الحديث في دولة مواطنة حديثة مع أبناء الجنوب أو حتى مع أبناء غرب السودان. كان هناك دائما الفكرة حول أنه لا بد أن نكون شيئا واحدا، إما أن تكون عربيا مثلي أنا كامل العروبة، إما أن تكون عربيا مثلي، أو أنا كامل الأفريقانية وعليك أن تكون إفريقيا مثلي، أو أن هذه البلاد لا تسعنا. وأعتقد أن هذا الطريق الذي بدأناه من مدخل خاطئ هو ما أوصلنا إلى اليوم، أن دولة جنوب السودان التي انفصلت عن شمال السودان بعد نضال طويل من أجل أنها لا تستطيع أن تتعايش هذه الثقافات وهذه الهويات مع بعضها، دولة جنوب السودان منذ العام 2011 منذ أن استقلت هي أيضا تعاني من اقتتال داخلي وتعاني من صراع هوياتي أيضا داخلي، لم تستطع أن تجيب على أسئلتها الداخلية الخاصة بالهوية، رغم أنها الدولة الوليدة من أفكار دكتور جون غارانغ. لأن دكتور جون غارانغ لم يكن يؤمن بهذه العزلة، أن يذهب أبناء العرق الإفريقي أو أبناء الديانة المسيحية ليكونوا دولة لوحده، إنما كان يتحدث عن خليط جامع يجمع كل هؤلاء الناس بعضهم. الشمال أيضا الذي ظن أنه بالتخلص من جنوب السودان سيتخلص من مشاكله دخل أيضا في حروبه الداخلية، يعني من العام 2003 قبل حتى انفصال جنوب السودان بدأت الحرب في غرب السودان التي كونت لنا ميليشيات الدعم السريع وحمايتي سلطوي وثقافي وهوياتي، ووصلنا فيه اليوم إلى هذا الصراع الذي يكاد فيه السودان أن يتفكك.
0: بالمناسبة شمال السودان في مسيحيين، أعتقد
4: في مسيحيين في شمال السودان وفي أفارقة في شمال السودان.
0: هو خالص
4: يعني دكتور محمد جلال هاشم ينتمي مثلا إلى عرق النوبي في شمال السودان، جنوبهم مباشرا توجد أعراق عربية ثم بعد ذلك أعراق غير عربية، على الشرق المجاور للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر هناك حاميون.

0: علاقات أيضا بالمملكة العربية السعودية وباليمن لهم امتدادات في الجزيرة العربية. السودان خليط كما أن غربه أيضا له امتدادات بوسط إفريقيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وصولا إلى النيجر ومالي.
1: ما فيش حاجة خالصة،
0: لا يكاد يكون هناك شيء خالص في السودان.
1: يعني حتى
0: قبائل الجنوب هي لديها ارتباطات وامتدادات في وسط إفريقيا وفي كينيا وفي يوغندا. وحتى قبائل الوسط التي تعتبر أنها منعزلة وليس لها امتدادات تنسب أنفسها إما إلى الأرومة العربية، ينتسب إلى العباس مثلا أو ينتسب إلى غيره من الصحابة أو ينتسب إلى المغرب العربي أو إلى سادة من التصوف، فهم أيضا لا يعتبروا أنفسهم أبناء هذه الرقعة مقفولة، هم أيضا امتداد خارجي.
1: جميل، إذن هذا يفضي بنا إلى عقدة العقد ومفتاح المفاتيح إن شئت القول، وهو موضوع الهوية السودانية. ما الذي يجمع السوداني مع السوداني إذا الأمر بهذا التنوع الغزير، هذا التنوع الغزير؟ دعنا نشاهد هذه المادة الختامية.
2: العروبة لا يمكن أن توحدنا، الأفريقانوية التي تعارض العروبة لا يمكن أن توحدنا، الإسلام لا يمكن أن يوحدنا، المسيحية لا يمكن أن توحدنا، لكن السودانوية تستطيع أن توحدنا.
3: لو كان هنالك نقاش بهذا المستوى في الحالة السودانية ممكن ننتبه لهذا التنوع ونصنع منه سودانوية كما يقول جون غارنغ. ما المشكلة في أن تكون السودانوية؟
4: إذا زوج بقولي نبقى سودانيين، السودانوية والإفريقانية لغات نهاية النزوة. أنا ما عرفت الناس زي بيتكلم عن سودانوية.
1: بسأل سؤالين على السريع، ما الفرق بين السودانوية والأفريقانية كهوية؟ والسؤال الآخر بعد أن تجيب، ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟
0: الإفريقانية هي يعني هوية جامعة للعرق الإفريقي والثقافة الإفريقية، مثل ما تجمع العروبة العرب. يعني الهوية المشتركة تقوم على عدة عوامل، منها التاريخ المشترك، الوجدان المشترك، أحيانا اللغة حامل للثقافة حتى لو اختلفت اللهجات أو حتى لو اختلفت اللغات ذات الأصول الواحدة وغيرها. يعني الثقافة الأوروبية مثلا هي واحدة رغم اختلاف لغاتها، لكن لديهم تاريخ مشترك، لديهم أفكار وعقائد وفلسفات تجمع فيما بينهم. فهذه بعض محددات الهوية التي تجمع الأفارقة فيما بينهم، معاناة من تاريخ استعماري مشترك، رغم أن هذا مثلا دول استعمرتها بريطانيا، دول استعمرتها فرنسا، لكن هذه المعاناة المشتركة، هذا الكفاح المشترك الذي يجعلني أنا مثلا اليوم رغم أن ننتمي نحن سويا إلى العروبة، عندما نسمع اسم جمال عبد الناصر أو تاريخ الوحدة العربية هناك شيء يستثار فينا. أنا مع هذا الجانب العروبي، عندما أسمع مع اسم مثلا يوليوس نايريري أو قادة التحرر الإفريقي أو لومومبا، باتريس لومومبا أو غيرهم، هناك شيء أنا أعرف أن هؤلاء يحملون قضيتي أيضا رغم أن أنا لست من بلدانهم، لكن هذه هي الهوية الإفريقية، الوجدان المشترك والجامع المشترك. دكتور جون غارنغ يعتبر أن ما يمكن أن يوحد السودانيين ليس
1: ننتقل للسودانوية،
0: ننتقل للسودان، نعم، ليس بالضرورة أن يكون نكروما هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين، وليس بالضرورة أن يكون جمال عبد الناصر هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين. ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن، لدينا تاريخ مشترك في هذه الرقعة الجغرافية. إذا لم يكن مشتركا يمكن أن نصنعه،
1: يصنع،
0: نخلق تاريخنا المشترك. نعم، ما الذي يمنع؟ ما هذا ما فعله مثلا التحالف السناري كما أخبرتك من قبل في السودان، وما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ما حدث في بريطانيا الأنجلو ساكسون، ما حدث في المملكة العربية السعودية، ما حدث في كل العالم. أنه يحصل امتزاج ما بين عدة يعني مكونات ثقافية وعدة هويات عبر إطار واحد من التعايش، هذا يخلق هوية جديدة. يعني الأنجلو ساكسون هم مكونين من قبائل هاجرت إلى بريطانيا، وجدت قبائل موجودة هناك كانت في حالة صراع مع الفايكينج، في النهاية كل هؤلاء شكلوا الهوية الأنجلو ساكسون الموجودين الآن البريطانيين. هذه هوية يمكن أن تتعايش وتخلق لنا شيئا جديدا. فنحن نريد تاريخ مشترك، لأنه ما اكتشفناه في حرب جنوب السودان والآن حتى في هذه الحرب التي تدور الآن، أنه ليس هناك تاريخ مشترك لدى قطاعات كبيرة جدا، هناك أقاليم لا تعرف بعضها البعض، وليس هناك ما يجمع بينها. هذه الهوية هشة جدا، لدرجة أنه من السهل أن تجد كل طرف من الأطراف يقول أنه هو السودان وأن الآخر لا يمثل السودان، والآخر أجنبي أو وافد لاسمه أو للونه أو لدينه أو لثقافته. القبول بفكرة أن هناك سودان ليس لديه ملمح واحد أو ملامح واحدة
1: جامع،
0: إنما هنا هو خليط، لوحة تجمع ملامح وأسماء وأفكار

0: وأديان وثقافات مختلفة، ما يوحدها هو هذا الكفاح المشترك من أجل هذا البلد، هذه المصلحة المشتركة.
1: جميل، كلام رائع. لكن لقائل أن يقول هذا عنوان عريض، هل ثمة أولا تنظير له وتعميق وتجذير له فكري تاريخي تربوي في التعليم، أما أنه يعني أوكي إحنا سودانيين، يعني إيش سودانيين؟ فهم علي؟ يعني أقصد هل في شغل في عمل على القصة دي تم؟
0: وهناك محاولات طبعا، يعني غير محاولة دكتور جون غرانغ، لأنه الرجل غير يعني عمله الفكري والسياسي كان، لأنه حاملا للسلاح أيضا محاولة أنه يدخل في مواجهات المسلحة هذه، لكن هناك مفكرين كتبوا عن هذه المسألة، دكتور منصور خالد، دكتور محمد جلال هاشم وغيرهم، دكتور بكر آدم إسماعيل، تحدث كثر عن مسألة الهوية الجامعة السودانية. لكن للأسف في النهاية هذه الحرب الحالية يعني فجرت الأمور بشكل جعلت حتى الأفكار السابقة تختبر، فأصبح لدينا نظريات وأفكار جميلة كانت تقال قبل 15 إبريل 2023، ولكن بعدها تغير الأمر. يعني عندما وصلت الحرب إلى كل بيت وأصبحت الدماء على كل باب، أصبحت الأفكار أكثر حدة وأكثر شراسة، وأصبح الناس يميلون إلى التطرف ومحاولة النجاة لأنها أصبحت مسألة وجود. ففي هذه المرحلة رغم أهمية التنظير لما يمكن أن يجمع كل السودانيين، إلا أنه من الصعب أن تفكر وسط إطلاق الرصاص.
1: أبو تمام يقول بصرته بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. للأسف قد تكون هذه الحروب اللي هي يبدو في ظاهرها أنها على الهوية وممكن في باطنها على السلطة، هي الضريبة التي تدفع لأن يعرف السوداني أن ليس له إلا السوداني الآخر. ربما
0: هو في كل تجارب البشر في العالم الحروب والتجارب السيئة يمكن أن يستفيد منها الناس ويخرج منها بدروس حتى لا يرجعوا إلى ما كانوا عليه، لكن في بعض التجارب البشرية أيضا يدمن الناس الفشل ويعيد تكرار التجارب.
1: يدمن هذه مخيفة. يدمن. متفائل بمستقبل السودانوية؟
0: الحقيقة أن الفكرة نظريا كما تفضلت هي جيدة ولامعة وجاذبة، لكن المحك الحقيقي هو تنفيذها. هي فشلت حتى هذه اللحظة. انفصال جنوب السودان يعني فشل الفكرة، لأنه لو كانت نجحت هذه الفكرة وآمنا بها لظل السودان موحدا. الحرب الحالية أيضا تشير إلى فشل هذه الفكرة، لأن في تقديري ستقود إلى انفصال السودان شرقا وغربا في, في, في, في الأيام القادمة،
1: بعد أن كان شمالا وجنوبا.
0: فهذا يدل أن هذه الفكرة حتى الآن للأسف لم تنجح. هل هي جيدة؟ أنا نظريا أعتقد أنها جيدة، أعتقد أنها هي طوق النجاة، لكن كيف نستطيع أن نجعلها فاعلة وتنجح؟ هذا هو السؤال.
1: نرجو النجاة للسودان وأن يجد طوقه الذي يعبر به هذه الأمواج العاتية والمخيفة بصراحة. والسودان شعب محبوب من كثير من الناس، لا أقول كل الناس، لا ما في إجماع، بس من كثير من الناس، وأنا أعرف ذلك عن عيان ويقين، خاصة في الخليج وفي السعودية. أشكرك في ختام هذا التطواف الذي انتهى بشجن، لكن نرجو أن يكون يعقبه فرح عن السودان، الأستاذ الكاتب والروائي السوداني حمور زياد. أشكرك غاية الشكر، وأشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لنا في هذه المساحة حول هوية السودان ممثلة في حياة وأسئلة وأفكار الدكتور جون غرانغ. مع السلامة.

سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى

0: ومرنة وستكون هي من يشكل الحكومات.
1: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
2: فصل المقال مع محمد الملا الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
14: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
15: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
14: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
15: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
14: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
15: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
14: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حج فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن طهران لن تشارك في مفاوضات جديدة حتى تلبية الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة التفاهم. في الأثناء أشارت مصادر العربية إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني لن يجريان محادثات مباشرة في قطر، لكن سينخرطان في مفاوضات غير مباشرة اليوم بحضور الوسطاء. وفقا لمصادر العربية فإن مفاوضات أمريكا وإيران غير مباشرة الأربعاء ستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. في المقابل انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس النفي في الإيراني لإجراء المفاوضات، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه لا يفهم أسلوب الإيرانيين وأنه من المحبط أن تنفي طهران علنا محادثات السلام الجارية بينما تستمر المفاوضات الفنية. وأشار إلى أن أمريكا تريد من إيران التزامات دائمة يمكن التحقق منها بشأن نزع سلاحها النووي. وأضاف فانس بأن ترامب مستعد لإلقاء القنابل لكن فقط إذا كان ذلك يخدم هدفا. كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة مرور ناقلات النفط وأن كميات النفط المارة عبره قد ارتفعت.
1: I mean, I think you actually said it well, which is that the strait is open in the sense that to oil traffic, we're seeing more oil come out of the Strait of Hormuz, and some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the, you know, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down.
0: أكد رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد عبد الرحمن الثاني للمبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر استمرار قطر في جهود الوساطة ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وذكرت الخارجية القطرية أن ووتكوف وكوشنر أكدا التزام الولايات المتحدة وبدعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي ما يعادل 16 مليون دولار ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. إلى اللقاء.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
5: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: آراء لا تتفق.